القاذفات رغم إعادة نشرها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. نقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوفه. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا لإزالة أي تهديد يواجه إسرائيل وجيشها حسب تعبيره. أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في البرازيل إلى تقدم السيناتور فلافيو بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقالت المفوضية إنه بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات حصل بولسونارو على 48% مقابل 43% للرئيس لولا. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات بعد انتهاء الفرز سيتأهل المرشحان المتصدران إلى جولة انتخابية ثانية في 25 من الشهر الجاري. اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر. ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وRTX من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها بمنصات برية متحركة وصغيرة.

0: الموجز انتهى في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
5: Intense work was extremely dangerous.
4: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
5: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
4: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
5: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
4: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
5: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة. خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
11: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.

نحييكم مشاهدينا. تصعيد أمريكي تجاه إيران خلال 48 ساعة الأخيرة. الرئيس ترامب حذر قادة إيران بقوله إما أن توقع الاتفاق وإما فإن إيران لن تعود موجودة. نائب ترامب جدي فانس اجتمع لخمس ساعات كاملة مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث الخيارات الممكنة. وزير الخزانة انتقل بسيف العقوبات إلى قطاع السيارات والسكك الحديدية داخل إيران لتجفيف موارد النظام كما قال. عسكريا مشاهدين، تطورات كبيرة كذلك، فقد تم إرسال حاملة الطائرة الثالثة ثيودور روزفلت إلى المنطقة والتي ينتظر أن تصل في منتصف نوفمبر المقبل. كل هذه التحركات وهذه التصريحات تطرح العديد من الأسئلة. هل اقترب موعد جولة جديدة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وإن كان الجواب نعم، بعد أو قبل الانتخابات النصفية، كيف سيكون شكل هذا التصعيد وكيف ستكون تداعيات هذه الجولة الجديدة؟ نطرح كل هذا ونقاط أخرى على طاولة ضيوفنا اليوم. أحييكم إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ صالح حميد الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لفهم هذه التطورات الأخيرة، واسمحوا لي بداية أن أذكر ببعضها، خلينا نبدأ بالجزء العسكري ربما للفت أنظار كثيرين، وهو الأمر بتحرك حاملة طائرات ثالثة كما قال ترامب، هكذا وجه تعليماته. نتحدث عن USS ثيودور روزفلت ومجموعتها الضاربة، أمر طبعا بتحريكها إلى المنطقة، وهذه هي صور هذه الناقلة المنتظر وصولها بحلول منتصف شهر نوفمبر. يعني مشاهدين، بعد إجراء انتخابات تجديد النصف الأمريكية لتكون طبعا جاهزة عسكريا، USS ثيودور روزفلت تنضم إلى، خلينا نذكر بأنه أساسا البوارج الموجودة في المنطقة، USS جورج اتش دبليو بوش متواجدة بالمنطقة منذ مارس، USS جورج واشنطن القادمة من اليابان نهاية أغسطس، وهذا يعزز القوة النارية لواشنطن ويمنح إدارة ترامب ورقة عسكرية كما يقول مراقبون. نشير كذلك إلى ما يتحدث به الآن الإعلام الرسمي، استقالة وزير النفط الإيراني أستاذ مسعود أستاذ صالح، سنأتي على ذلك بعد قليل، ولكن نستكمل بعض التطورات التي تحدثت عنها صحيفة الواشنطن بوست في مقالها بتاريخ 1 أكتوبر 2026، حيث

0: وأكد أن البنتاغون يخطط لتعزيز محتمل القوات في الشرق الأوسط بحلول نوفمبر من سنة 2026، يشمل نشر ما يقرب من 20,000 جندي من القوات البحرية وما يصل إلى 3 حاملات طائرات كنا فصلنا وجودها منذ لحظات، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية شن ضربات جديدة ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين. مشاهدين أكسيوس كذلك تحدثت عن كل هذا ونقلت تفاصيل مهمة حول اجتماع سري استمر لساعات، الحديث عن 5 ساعات في كامب ديفيد لبحث خيارات حرب إيران، وهذا هو مقال أكسيوس الذي أكدت فيه أن هذا الاجتماع وفق الموقع عقده كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد برئاسة جي ديفانس، وحضره ماركو روبيو، بيت هيكسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وبحث الاجتماع الخطوات التالية لحرب إيران وأيضا خيارات التعامل مع التصعيد الحوثي في اليمن، ونقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم من القرارات اتخذت وعلى الأقل نوقشت بعمق. دكتور صالح، هل نحن أمام مواجهة جديدة قريبة؟
1: بداية أنا أعتقد أنه بالنظر أن مر على هذه الحرب 7 أشهر اتضح مواقف كل طرف، سواء الإيران ولا الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، واتضحت معالم شخصي ما يريد الرئيس ترامب. أعتقد أن الآن الرئيس ترامب، خصوصا أنه على بعد موعد نحو شهر من الانتخابات، هو يريد الإبقاء على الوضع الراهن. هذا الوضع هو مثالي بالنسبة للرئيس ترامب. أولا لا توجد أي مواجهة عسكرية، فقط مراقبة جوية، لا توجد أي خسائر محتملة قد تؤثر أو تستقل في الإعلام الأمريكي، ثم أن الحصار على الاقتصاد الإيراني قائم، حصار الموانئ قائم، حصار النفط الإيراني قائم، وقانون المنبوذ الاقتصادي مطبق، وقانون حظر الطيران مطبق بشكل كامل، وبالتالي هذا الوضع هو مناسب ومثالي بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يستمر هذا الوضع. ثم أن الورقة التي كانت إيران تستغلها مضيق هرمز بدأت تتحرر جزئيا، بدأ الرئيس أو الطرف الأمريكي ينتزع ورقة مضيق هرمز عبر تمرير جزء من الصحيح أنه ليس لم تعود كما كانت في السابق، إلا أن الآن هذه يؤشر عليه سعر برميل النفط الذي تراجع من 108 دولار قبل 10 أيام إلى الآن أقل من 100 دولار أو نحو 100 دولار، وبالتالي الرئيس ترامب الآن يمرر نفط أكثر، يحاصر إيران أكثر، إيران تخنق اقتصاديا، مؤشرات الانهيار الاقتصادي باتت واضحة سواء في سعر العملة الإيرانية أو معدلات التضخم أو نقص المواد، وبالتالي الرئيس ترامب في ظني أنه يعتبر هذا الجو أو هذه الأوضاع مثالية. لكن التحوط أو الاجتماع الذي ذكرتيه حول اجتماع مجلس الأمن القومي
0: لكبار
1: هو في ظني هو لترقب وضع سيناريو كيف يمكن إيران أن تخرب هذا السيناريو أو الوضع القائم بالضبط، وهو تحوط لما ستقدم عليه إيران خلال فترة 30 يوما. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب وإدارته يريدون عبور الانتخابات من أجل إعادة التموضع.
0: تعتقد أستاذ مسعود بأن المفاجأة ستأتي من إيران وليس من الولايات المتحدة الأمريكية رغم تسارع كل هذه الأخبار التي من واشنطن؟ من مصلحتها يعني إيران بأن تقوم بشيء ما؟
2: أنا أستبعد بأن إيران تقوم بمفاجأة عسكرية، لأن موازنة القوى ليس لصالحها لتقدم على هذا الخطر، لأنها تعرف هذه المرة إذا بدأت الحرب سوف لن تبدأ من الصفر، ستبدأ الحرب تكملة للحروب السابقة، الحروب التي قضت على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، وهذه المرة قد تنتقل إلى البنية الاقتصادية الإيرانية التي تمنع إيران من إعادة بناء مؤسستها العسكرية والنووية مرة أخرى. لذا علينا أن نأخذ فاصلة زمنية، علينا أن نبدأ وننظر للحدث من 27 أكتوبر وليس فقط من 3 نوفمبر الانتخابات النصفية الأمريكية، الانتخابات الإسرائيلية، أسبوع بين هذه الانتخابات قد يبدأ العد التنازلي وفقا لهذا السيناريو، إذا طبق سيناريو الحرب قد يبدأ العد التنازلي في هذه الحالة من 27 أكتوبر، ويعطي فرصة لترامب ليلتحق بنتنياهو. هذا أحد السيناريوهات، ويتم مناقشته بين بعض الإيرانيين أيضا ناقشوا هذا الأمر، قد يبدأ الحرب بواسطة المباشرة.

0: مبادرة تكون من قبل نتنياهو، لأن نتنياهو بحاجة إلى هذه الحرب في هذه الظروف الانتخابية، ولاحقا بعد 3 نوفمبر والانتخابات النصفية الأمريكية قد يلتحق به ترامب. ولكن ما هو الهدف؟ إما الهدف هو جعل إيران تقبل باتفاق أو فشل المفاوضات. الآن الورقة التي ردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، الورقة ورقة 7 أيام وسبعة شروط، هذه الورقة الآن مطروحة في أروقة الدولة الإيرانية، هي تناقش
1: الرد
0: ذلك.
1: يعني
0: نعم، الرد على على على ما
1: الرد على الرد
0: بالضبط. هنا ما قاله غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض، لذا علينا أن نرى كيف يكون الرد الإيراني. المبادرة الإيرانية قد تكون مبادرة دبلوماسية، أعتقد في هذا المجال قد تتحرك إيران، ولكن عسكريا رغم التهديدات التي سوف نستخدم أسلحة مختلفة، سوف نجعل العدو يندم على الهجوم،
1: سلاح ستتفاجؤون به. سنعود لكل هذه التفاصيل، ولكن اسمح لي أن أنقل ما تفضلت ما بين الأستاذ سعيد. أستاذ سعيد، تعتقد كضيوفنا بأنه ربما سيكون هناك تحضير لشيء ما أو لمواجهة جديدة قريبة ستتأثر أو ستحاول التأثير على الانتخابات القادمة، أو هذا ليس مطروح حتى مع كل ما نتابعه من التطورات يبقى هذا الموضوع غير مطروح بين الطرفين؟
2: سؤالك يحمل العديد من الأسئلة، سأجيب على كل منها. أولا أعتقد أن المواجهة لا تزال مستمرة، لسنا نحن أمام مواجهة جديدة، أدواتها اختلفت في الفترة الماضية، إنما المواجهة مستمرة، وبالتالي ما نحن أمامه الآن هو محاولة لإنهاء المواجهة بشروط أمريكية. لأنه في السابق كانت حاولت الولايات المتحدة تقديم فرصة للإيرانيين عبر مذكرة التفاهم التي برأيي أخطأوا في تقدير الموقف وأخطأوا خطأ فادحا،
1: مما
2: أعاد طبعا عندما خرقوها بمهاجمة السفن التي تمر في المسار العماني، وبالتالي الأمر أعاد الولايات المتحدة إلى نقطة المواجهة بعد أن كان هناك جو في واشنطن يقول أعطوا الإيرانيين ما يريدونه الآن، نحن ذاهبون احتواء الموقف، وبالتالي ما يهمنا أن نصل إلى الملف النووي. الأمر
1: هناك من يقول داخل واشنطن أعطوا الإيرانيين ما يطلبونه على الأقل فيما يتعلق بالعقوبات، فيما
2: طبعا
1: يتعلق
2: ليس بالملف النووي،
1: أي مش بالملف النووي، أتحدث عن العقوبات والحصر مثلا البحري. هناك من الأصوات القوية من يدفع بذلك؟
2: لا، من ضمن صفقة. إذا كان الأمر يوصل إلى تقييد إيران بملفات عديدة، هو الملف النووي والنفوذ الإقليمي و الصواريخ الباليستية، هذا الأمر الولايات المتحدة مستعدة لرفع كل هذه العقوبات. لكن دعيني هنا أقول شيئا، في واشنطن كلما تعنت الإيرانيون كلما ازداد صانع القرار الأمريكي قناعة بأنه لابد من الذهاب إلى النهاية في الضغط على إيران، إما للتوصل إلى اتفاق يقيدهم وإما ذهاب إلى الحرب. لماذا؟ لأن المفكرين الأمريكيين أو من يعني الإدارة الأمريكية تعتقد أن التعنت الإيراني ماذا لو كان محميا بغطاء نووي مثلا، من الذي يمكنه أن يتحدث إلى الإيرانيين عندها، وبالتالي بات القرار النهائي هو الانتهاء من هذا الملف من دون إعطاء الإيرانيين أي مجال للتمكن من الوصول إلى هذا المكان.
1: وهنا يكون ربما الموضوع أكثر حساسية داخل إيران، يعني إذا وضعنا كل هذا بعين الاعتبار أستاذ صالح.
3: صحيح، يعني الموقف الأمريكي هو مثالي حاليا بالنسبة لإدارة ترامب، الحصار مستمر، إيران لا تستطيع تصدير أي شيء، مضيق هرمز فتح بشكل شبه كامل، يعني نظرا لكميات النفط والبضائع التي تمر،
1: قاربت هذه كلها تأخذ المسلك البديل، صح؟
3: نعم، ولذلك
1: يعني مش
3: المسار من المسار الجنوبي العماني،
1: المسار الجنوبي العماني،
3: لذلك يعني وإيران حاولت تعويض بعد أن فقدت يعني ورقة مضيق هرمز، حاولت تحويل باب المندب إلى هرمز آخر، ولكن يبدو أن كانت هناك خطوط حمراء أمريكية وضعتها أمام الحوثي، هي التي حالت دون تحويل باب المندب إلى هرمز أخرى. ولذلك أنا العكس

0: الأساتذة لا أعتقد يعني لا استبعد أن تقوم إيران، يعني نتذكر كيف قامت جهات بالحرس الثوري بإفشال مذكرة التفاهم صحيح. من خلال ضرب السفن بعدما كان العالم كله يتوقع أن تعود الأمور إلى عهدها السابق، وإيران حصلت الكثير من المال لو تم يعني أسير في مذكرة التفاهم. الآن من يتعرض للضغط الشديد اقتصاديا وضغوط داخلية والتجيش في الداخل الآن كما قال أساتذة إيران لا يمكن أن يعني تكون بنفس التوازن العسكري مع الولايات المتحدة، لذلك باتت تركز أكثر على الداخل، تطلق حملات تجنيد للمتطوعين ويتحدثون عن ملايين المتطوعين، المحللين الحرس الثوري والمقربين من النظام يتحدثون علنا عن ضرورة ضربات استباقية تغير هذا الوضع. ليس فقط
1: هناك أصوات قوية في هذا الاتجاه
0: يعني على التلفزيون الإيراني هذه يعني الأحاديث هذه أصبحت علنية، يعني أحدهم مثلا
1: لا قصدي خطاب إعلامي أو
0: خطاب إعلامي، ولكن من أنصار الحرس الثوري ممن لديهم حضور في الشارع منهم قاعدة النظام، ويقولون أنه استمرار هذا الوضع هو الذي جعل سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي والذي يتحكم بالتمال إيران الذي وصل اليوم إلى 270 ألف مقابل الدولار، أي أنه خلال شهرين يعني انهار إلى الضعف. فاستمرار هذا الوضع وعدم تمكن النظام من تصدير أي شيء من الحصول على أي موارد هو الذي قد يدفع الجهات المتشددة التي تملك السلاح والآن القرار العسكري.
1: غريب يعني الموضوع،
0: وإيران أضاعت فرصة يعني نيويورك أيضا، بزشكيان وعراقجي كان يعني كانت أطراف في النظام تعول كثيرا على أنه هذه الزيارة لبزشكيان وعراقجي في نيويورك ولقاء المسؤولين الأمريكيين تحقق شيئا، لكن يبدو أنه المسؤول يعني من يتحكمون في القرار في طهران لا زالوا يدفعون باتجاه المواجهة وليس الدبلوماسية.
1: وهذه النقطة على فكرة فعلا تذكرنا بما حصل بعد مذكرة التفاهم، حينما استغرب البعض أن يخرب الحرس الثوري، يعني حتى في الداخل الإيراني كان هناك استغراب لأنها اعتبرت فرصة لإيران وقتها. يعني أنا الآن أمام قراءتين، قراءة تقول بأنه قد يكون هناك تحرك أمريكي، وأخرى وحضرتك أستاذ مسعود تستبعد أن يكون هناك تحرك
0: يعني
1: إيراني.
0: نتيجة الضغط الداخلي إذا زاد الضغط إذا بدأت فإيران الأمور ستتحرك. تخرج عن الوضع
1: فإيران
0: يعني.
1: ستتحرك
2: هذا يعني حتى التحرك الأمريكي هو كل شيء يتحدث عن منتصف نوفمبر أي بعد الانتخابات، نحن الآن نحلل من الآن حتى 3 نوفمبر، وبالتالي التدخل الأمريكي أو أي تحرك أمريكي سيكون بالتأكيد
1: أو حتى 27 أكتوبر كما قال
2: لا أعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية لأنه هو الأصل الانتخابات الأمريكية، ترامب هو الذي يتحكم في نتنياهو بالدليل أنه أوقفه في أكثر من موقع.
1: لكن تعتقد دكتور بأن ترامب يتحكم في نتنياهو؟
2: بالضبط، لأنه أوقفه عن قصف مناطق في لبنان وأوقفه وألزمه باتفاق مذكرة التفاهم مع الإطار وأيضا ألزمه بعدم مهاجمة إيران. لكن لماذا يفكر الحرس الثوري بهذه الطريقة؟ لماذا استنتجت أن إيران الآن مثل الذي يموت واقفا؟ الآن إيران النظام كأنه ينتظر أن يدفن وهو حي مكبل لا توجد بيده،
1: ليس ذلك وهم يعتبرون أنفسهم منتصرين.
2: هذا العقل الأيديولوجي، العقل الشمولي،
1: مجرد صبرهم ومجرد حفاظهم على نظامهم
2: هذه الدعايش الداخلية،
1: لكن يضعهم في موقع المنتصر لا حسب قياداتهم.
2: لكن الانتصار هذا لن يطول، يعني هم الحرس الثوري راهن على أشياء ولذلك هو خرب اتفاق مذكرة التفاهم. الحرس الثوري عندما ذكر الأخ أن مذكرة التفاهم كانت في أكثر بنودها لصالح النظام الإيراني، راهن أو قدر أن الرئيس ترامب يريد تأجيل المواجهة لما بعد الانتخابات الأمريكية، لأن الحرب بدأت تؤثر على الداخل الأمريكي بسبب رفع أسعار النفط، ولذلك الرئيس ترامب يريد أن يضع الصراع في الثلاجة عبر مذكرة التفاهم وحتى لا يؤثر عليه في الانتخابات، ثم بعد الانتخابات عندما يستطيع الرئيس ترامب تجاوز الانتخابات سوف يعيد الكرة. ولذلك الحرس الثوري هذا السبب هو الذي عطل مذكرة التفاهم، لأنه اعتقد أن رئيس ترامب كان وقتها في موقع ضعف، وبالتالي هو قدر أن مدام ورقة هرمز بيدينا، ولذلك أول شيء عمله هو توقيف الآلية الملاحة رغم أنه التزم بها. يعتقد الحرس الثوري أن ورقة هرمز تتيح له الضغط أكثر على الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب الذي لا يتحمل مواجهة عسكرية طويلة واستنزاف للقدرات الاقتصادية وتأثير على الداخل الأمريكي، وبالتالي يستطيع أن ينتزع. لكن مفاجأة أن رئيس ترامب غير التكتيك الذي قام عليه، وبدل أن يركز فقط على الضربات العسكرية قام بضربات خنق اقتصادي حقيقي وقام بحصار حقيقي.

0: المواني الإيرانية.
1: لكن على فكرة دكتور هذه الحرب تثقل حتى كاهل الاقتصاد الأمريكي.
0: بالتأكيد يعني نحن نتحدث عنها، لكن
1: بدأت هناك أصوات في الداخل الأمريكي
0: من يتحمل أكثر
1: تطالب بوقف هذه الحرب لأنها بدأت كذلك
0: أكيد مؤثرة وستؤثر وستظهر أثارها في
1: الانتخابات الأمريكية،
0: لكن التأثير على الاقتصاد الأمريكي هو محدود مقارنة باقتصاد الاقتصاد الأمريكي. ليس محاصر، ليس مقطوع العلاقات المصرفية والدولية والتجارة كما النظام الإيراني. وبالتالي فإن الآن الحرس الثوري لا يريد أن يموت واقفا، يريد أن يفعل أي شيء من الآن قبل الانتخابات الأمريكية على الأقل في مضيق هرمز، لأن ما حصل هو بالضبط حاليا أن مضيق هرمز حرر جزئيا عبر الممر الجنوبي. صحيح. وفي أوقات معينة، صحيح أنه لم تعد نفس الكميات السابقة، لكن هذا كان
1: وسفن معينة
0: في أوقات يعني معينة تمر،
2: لكن الكميات كبيرة تقريبا يعني 80%
0: هو
2: ما قبل الإغلاق.
0: وحتى الأرقام التي يذكرها يعني في أحيانا يظهر أنه مليار برميل، تعرف أن هذا إنتاج الخليج لخمسين يوما، إنتاج المنطقة كلها لخمسين يوما، وبالتالي هو يتحدث عن مليار برميل في مدة أشهر. نحن مراقبة بوصلة هذه صراع الإيرادات هو سعر برميل النفط. كل ما انخفض سعر برميل النفط كل ما نجحت سياسة وإدارة الرئيس ترامب في الضغط وخنق إيران اقتصاديا.
1: أستاذ نصر، أعتقد بأنك تختلف تماما.
3: لا ليس تماما، انا
1: في جزئية.
3: انا لم استبعد، قلت لم اجزم بموقفي. لا، ولكن انا اعتقد بان القرارات في ايران لا تتخذ بهذه الطريقة. القرارات لا تتخذ من قبل المتشددين في الشارع أو من قبل الحرس الثوري لوحده. هذه أعتقد يجعلنا أن نصل إلى نتائج خاطئة إذا نظرنا اتخاذ القرارات وصنع القرارات ومطبخ القرارات في إيران. يتخذ قراراته بهذه الطريقة.
1: الحرس الثوري هو الذي خرب مسار الاتفاق على مذكرة التفاهم الأخيرة.
3: أنا أعتقد بأن هناك 6 أشخاص وهم خلاصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفيهم عباس عراقجي أيضا موجود، وقائد الحرس الثوري موجود، يتخذون القرارات بهذا الخصوص. لذا القرارات دون أن تحصل على ضوء أخضر من مجتبى خامنئي بصفته القائد الأعلى للحرس الثوري وللجيش وللقوات المسلحة الإيرانية لا تتخذ القرارات بهذه الطريقة. أنا أعتبر دائما أقول النظام الإيراني لو اعتبرناه نظام دكتاتوري هو نظام دكتاتوري مؤسساتي. هذه هي التي تعطي هذا النظام الاستمرارية والديمومة. لماذا؟ مثلا قتل المرشد الأعلى ولكن النظام لا يزال موجود. قتل كافة قادة الحرس الثوري من الصف الأول والصف الثاني، لا يزال النظام موجود. قتل كافة العلماء النوويين الإيرانيين بأكملهم تقريبا، ولكن النظام موجود ولا يزال يفاوض بالورقة النووية. حتى نوصل إلى نتيجة حقيقية ونستطيع أن نفهم كيف يفكر الإيراني، علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، طريقة اتخاذ القرارات في إيران.
1: ولكن هذا أخذناه بعين الاعتبار، أستاذ صالح يقول بأنه حتى مع أخذه بعين، إذا فهمتك صح أستاذ صالح، حتى إن كنا أخذناه بعين الاعتبار فهناك بعض كيف مش الأمور اللي
2: المتشددين يعني في أصوات تؤثر،
1: بعض الفلتات يعني هذا اللي قصدته، يعني بعض الأمور اللي ممكن تطرح بطريقة
2: طيب أليس مذكرة التفاهم اتخذ قرارها من مجلس الأعلى الأمن القومي؟
1: كيف
2: مذكرة التفاهم ألم تكن نتاج قرار المجلس الأعلى للأمن القومي
3: ومباركة
2: المرشد؟
1: صحيح.
2: كيف يوم بعدها وقائد الحرس الثوري وقادة الحرس هم أعضاء بمجلس الأمن القومي، لكن بعد يوم
3: الإيرانيين
2: فهذا
3: اعتقدوا.
2: يعني أنه
3: أستاذ صالح، الإيرانيين اعتقدوا بأنهم استطاعوا أن يفرضوا على الولايات المتحدة وهم منتصرون في مذكرة التفاهم. هذا الغرور جعلهم أن يتصرفوا بحرية كاملة في مضيق هرمز نتيجة لفهمهم الخاطئ لمذكرة التفاهم، المذكرة التي كانت لصالحهم في واقع الأمر.
1: نعم. ولكن هم يقولون بأنه بحسب تفكيرنا الصحيح نحن نحاول أن نرفع سقف حتى وإن كانت مذكرة تفاهم في صالحهم، ولكن نحاول أن نطرح أو نستفيد أكثر مما يمكن أن يطرح أمريكيا من رفع العقوبات.
3: المذكرة البند الخامس من مذكرة التفاهم تقول المسار المتفق عليه.
1: أي.
3: المسار المتفق عليه في مضيق.

0: هرمز. عندما بدأ مسار آخر، إيران وجدت هذه الذريعة، كانت تظن من خلال ضرب السفن تجعل مسارها هو المسار الأصلي.
1: لكن فيما أنا برأيي الموضوع يعني حتى اليوم لو استمعنا إلى إيران رسمية هي تعتبر نفسها بأنها منتصرة. أولا تعتبر بأنها لازالت تتحكم في مضيق هرمز حتى من خلال
0: اليوم
1: بس الخوف، والخوف هذا يؤثر على شركة التأمين كما تعلمون، ولازالت كذلك لديها ورقة باب المندب. ففيما يعني أعطوني مثلا أي مبرر لتتراجع إيران وتمكن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية من إلزامها على الجلوس
2: يعني
1: على طاولة التفاوض؟
2: العقوبات الأمريكية والتحركات الأمريكية التي يحكى عنها الآن هدفها جعل كلفة الاستمرار أعلى من كلفة التنازل. تتنازلون وتحصلون على امتيازات أو على مزايا، ولا تتنازلون سيكون كلفة استمراركم في هذه السياسة مرتفعا جدا. وبالتالي الذي يحكى الآن هو هناك بعض المؤشرات قد يكون لها دلالات أكثر من مضمونها بشكل عام. مثلا الحديث عن وصول حاملات الطائرات الذي تفضلتي به في المقدمة في نهاية نوفمبر. المؤشر الأساسي في هذا الأمر ليس فقط حامل الطائرات ثالثة توفر خيارات عسكرية للرئيس قابلة للتنفيذ فورا، لكن التوقيت يعني أنه كائنا ما كانت نتائج الانتخابات النصفية نحن ذاهبون إلى الضغط عليكم عسكريا، أو ربما الولايات المتحدة تنشر قدرات عسكرية كبيرة لكي لا تضطر لخوض الحرب.
1: لا، هناك كذلك 20,000 جندي.
0: ثانيا تأييد لكلام الدكتور، تأييد لكلام هذا البند وأنقله إليك. بالضبط، هذا يثبت بأن الرئيس الأمريكي هو في حل من نتائج الانتخابات داخل الولايات المتحدة.
2: معلومة أكثر. نعم. تنتهي الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. ليستلم يعني المجلس الجديد أو الدورة البرلمانية الجديدة في أمريكا للثالث من يناير. يعني الرئيس معه 2 شهر
0: بالضبط
2: مستمر، هي عدا بلا ما نفوت بحديث ما الذي يمكن أن يفعله لاحقا. لكن تفضلت أيضا بأن أوراق الإيران الآن باب المندب، وهناك أوراق أخرى منها المراهنة مثلا على نتائج الانتخابات الأمريكية. هذان خطأان استراتيجيان. إذا أقدمت إيران أو الحوثيين على تهديد باد بالمندب سيكون موقف، هناك موقف أمريكي آخر.
1: تسمح لي يا أستاذ سعيد، نفس هذه القراءة استمعنا لها مع بداية هذه الحرب، كيف ذلك؟ البعض قال لو تجرأت إيران وأغلقت مضيق هرمز وحاولت أن تلعب بمصالح التجارة الدولية فسيكون الرد الأمريكي ردا قاطعا، وفي النهاية كنا أمام حصار الحصار وليس أمام رد أمريكي عسكري. فالسؤال المطروح هنا، ما الذي تختلف فيه هذه المرحلة عن سابقاتها لنكون أمام تحرك عسكري حقيقي؟ بعد فاصل قصير أعود لتوضح حضرتك فكرتك ونستكمل هذا النقاش.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ومستمرة ربما. نحييكم مشاهدينا، ساعة حوار عدنا من جديد لمحاولة فهم التحركات الأمريكية، وربما هناك قراءات مختلفة هنا حول هل سيكون هناك تحرك أمريكي أو مفاجأة إيرانية اعتبرها ضيف أو أسمها بسوء التقدير الإيراني الثاني في محاولة ربما لخلط بعض الأوراق. خلينا نذكر بمقالة ترامب، لأن تصريح ترامب الأخير كان تصريح حاد شوية لما تحدث عن أنه إما خطوة صائبة وتوقيع الاتفاق أو أنهم لم أو لن يبقوا طويلا. نستمع للرئيس الأمريكي.
1: And so they can be a nuisance, but we have that in control. When that happens, when that ends, which will be very soon, one way or the other it's going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, you know, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long.
0: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كذلك تحدث عن أن كل الخيارات بشأن إيران متاحة أمام رئيس ترامب إذا لم تغير إيران مسارها.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad, and we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: هذه كانت التصريحات الأمريكية، في حين أن التصريحات الإيرانية في المقابل لازالت تعتبر بأن مضيق هرمز لازال في يدها، بأنها في موقف قوة. إيران هكذا تتحدث وهكذا تفكر، حتى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول بأن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تستوفي شروط تحفزنا لوجودنا على طاولة المفاوضات، وإلا فإننا لن نستغني عن مضيق هرمز. نستمع له.
3: المقترحات التي قدمتها واشنطن عبر وسطاء لن تغير من موقفنا، وعليهم أن يدركوا أن زمن المماطلة وفرض مطالب أحادية الجانب قد انتهى. موقفنا واضح وحازم، لن يفتح مضيق هرمز ما لم تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
0: الحقيقة لا أعلم ما مدى دقة وما يقوله الطرفين أولا، وثانيا هل هناك اعتقاد بأن البعض منتقد لتصرفات إيران لدرجة خلاته يطلع من إطار الموضوعية ربما، ولا يفكر بأن إيران ترى في نفسها طرفا قويا في هذه المرحلة، تمتلك هرمز، تمتلك العديد من الأيادي، وبطريقة قادرة على ضبط الموضوع. أستاذ سعيد،
4: يعني هي عمليا رد على المواقف الأمريكية. اليوم ناطق باسم الجيش الإيراني تحدث عن تعديل مدى الصواريخ الإيرانية، وفي ذلك رسالة لأن الأمريكيون الآن ابتعدوا قليلا عن المنطقة، بمعنى أخلوا بعض المواقع القريبة وباتوا في أماكن أبعد، وبالتالي هو يحاول

0: القول أننا حتى يعني سنعدل من مدى الصواريخ. هذه رسالة أيضا للأمريكيين، كما الرسائل السياسية الأخرى التي تحاول الموازنة مع الضغوط الأمريكية أو الرسائل الأمريكية، والتي بالمناسبة الرئيس ترامب قد يوجه بعضها إلى الداخل الأمريكي. يعني الحديث عن ضرب إيران
1: قد تكون في إطار
0: له مردود انتخابي،
1: يعني كذلك.
0: هذا الأمر ليس بالضرورة أن يكون موجها
1: للإيران، ولكن ما كان وجه ثيودور روزفلت حامل الطائرات في هذا التوقيت؟ ما كانوا حملوا 20 جندي مثلا؟ يعني حتى التحركات تطرح أسئلة.
0: الجزء الأول من المداخلة هي عملية. الآن الأدوات ما هي؟ هي مزيج من الضغوط الاقتصادية والضغوط العسكرية. إذا أردنا القول، هي نظرية الدبلوماسية القسرية أو coercive diplomacy. هيدي أحد علماء السياسة في أمريكا أطلقها في بداية السبعينات، التي تدمج بين التهديد والقوة والإقناع والمزايا التي يمكن أن تقدمها واشنطن. لذلك وظيفة حاملات الطائرات هي توفير خيارات للرئيس قابلة للتحقيق، ولكن في نفس الوقت هي تعطي جدية للنوايا الأمريكية بأننا ذاهبون إلى النهاية.
1: واجه أستاذ صالح.
2: لكن أنا فقط أريد أن أعود إلى مسألة القيادة. يعني القيادة في إيران، نحن لسنا في عهد علي خامنئي. الآن هناك تركيبة جديدة، هناك الحرس الثوري، وهناك لجنة تحدث عنها بزشكيان بالمناسبة، أشار لها أستاذ مسعود، لجنة سداسية. يعني هذه اللجنة طبعا يغلب عليها الحرس الثوري وقادته، هم الذين يتخذون القرار، وهذا ما يعني
3: ولكن كيف هذه اللجنة، من هم الأعضاء بحيث الحرس الثوري هو يتخذ القرار فقط فيها؟
2: قائد الحرس أحمد وحيدي، وقائد القوى الصاروخية، و
3: قائد قوة صاروخية هو
2: نعم، ومحسن أعلنهم بزشكيان في المقابلة.
3: يعني طبعا أنا أتفق معك، حتى عباس عراقشي، أستاذ صالح أنت تعرف وأحسن مني تعرف بهذه الأمور، بأنه عباس عراقشي هو أيضا حرس الثوري.
2: صحيح.
3: رئيس البرلمان هو أيضا الحرس الثوري. لو أردنا أن نفرز في إيران من هو حرس ثوري من هو ليس حرس ثوري، سوف نصل إلى نتيجة لا توصلنا إلى المكان المطلوب.
2: أنا أقصد أنه ليس هناك شخص واحد يتخذ القرار يقول حرب سلم كما كان خامنئي، يعني بمثابة العمود لكل هذه مجتبى. لا أحد يعلم ما مدى تأثيره.
3: هو بالنهاية هو يعطي
2: بالتأكيد له، ولكن من يتخذ هذه القرارات؟ لو لم يكن هذا، يعني لما تجرأ الحرس الثوري مثلا لو كان في عهد خامنئي وإيران أبرمت اتفاق عند في أيام روحاني، هل يستطيع الحرس الثوري أن يعرقل هذا؟ لا. الآن الوضع مختلف. أيضا من الطرف الآخر، من الناحية الأمريكية، ما هي الأهداف الأمريكية داخل إيران؟ هذه أيضا تطيل أمد الحرب والمواجهة. يعني النموذج الفنزويلي الذي كان يتحدث عنه ترامب بصراحة لم يتحقق، لأن طبيعة النظام في إيران، طبيعة البلد، طبيعة الصراع تختلف. إسرائيل هي الجهة التي كانت تدفع بقوة باتجاه تغيير النظام، لكن أيضا ارتكبت أخطاء استراتيجية باغتيال القادة والتعويل على جهة واحدة من المعارضة تحمل أفكار عنصرية. لو نجح مشروعها كان سيحدث حربا أهلية داخل إيران. عدم وجود رؤية واضحة، عدم وجود سيناريو، هو الذي برأيي يؤجل ما تذهب إليه الولايات المتحدة من تغيير الوضع في داخل إيران، فتستمر في هذا الحصار إلى أن يضعف النظام وإلى أن يتبلور البديل. وأمريكا لا تزال لم تشرك يعني الشعب الإيراني، وترامب أرسل رسائل خاطئة كثيرة للإيرانيين في حين الذي كان يقول لهم أخرجوا، يخرج ثاني يوم ويقول نحن نقترب اتفاق مع النظام. ولذلك يتساءل الكثير انه لماذا يخرج الايراني، كيف يخرج الايرانيون وهم بهذا الوضع الاقتصادي،
1: كيف يثقون بالرئيس الامريكي،
2: وكانت القنابل تسقط في كل مكان.
1: نختزل الافكار، بمعنى من اليوم او من 48 ساعة الفائتة التي بدأت فيها هذه التطورات وهذه التصريحات وصولا الى 3 نوفمبر موعد الانتخابات الامريكية، سنكون ان وددنا طرح سيناريو قد يكون الاقرب بربط مع كل هذه التطورات سواء العسكرية أو الخطابية، سنكون أمام ماذا؟ فترة هدنة، ضغط من هنا وهناك باستخدام بعض البروباغندا الأمريكية من جهة وبروباغندا إيرانية من جهة أخرى، أو الأقرب هو تحرك؟
4: بداية أعتقد أن الموقف الأمريكي ينطلق

0: أن الوضع القائم هو مثالي وسيسعى للحفاظ عليه، ومن جانب آخر سوف يسعى إلى التحوط من أي تحرك إيراني أو أي موقف إيراني أو أي ضربة استباقية سواء في هرمز أو في أي موقع آخر. وبالتالي يريد الرئيس ترامب الحفاظ على هذه الاستمرار، هذه الحالة الموجودة، حصار على إيران. لكن بالتأكيد الرئيس ترامب هو يعني شخص كثير الكلام، وهو دائما في كأنه في حملة انتخابية، تصريحاته دائما يتحدث للشعبوي، فما بالك وهو الآن فعلا دخل في حملة انتخابية فعلا، يقيم كل يوم حملات انتخابية لصالح الجمهوريين، لديه 22 تجمع انتخابي من الآن حتى الانتخابات. لكن عودة إلى صلب النظام الإيراني أو فكرة قاعدة القوة، مركز القوة في النظام هو الحرس الثوري. الحرس الثوري استفاد من الحرب، مناخ الحرب ومناخ الصراع عزز من سلطة الحرس الثوري وأضعف كل القوة الموجودة في بنية النظام الإيراني التي تشكلت عبر سنوات طويلة. وحتى مجتبى خامنئي، عندما سألتي الأخ عن مجتبى خامنئي، هو خلاصة الحرس. لولا الحرس الثوري لما كان مجتبى خامنئي يستطيع أن يصل، بمعنى أنه في الأوقات العادية في العام الماضي نتذكر، وفي الضربة العسكرية الأولى عندما ضربت إيران في فوردلو، قام المرشد السابق علي خامنئي بإصدار تسمية شخصيات لخلافته أو إدارة الأمور، لم يكن بينها مجتبى خامنئي.
1: صحيح.
0: وبالتالي مجتبى خامنئي ولم يكن في حالات الطبيعية، لو مات علي خامنئي موتة طبيعية لم يكن ليصل. لكن الحرس الثوري لنتيجة لمناخ الحرب والظروف الاستثنائية والذي فرض عليه، ولذلك الحرس الثوري استفاد من مناخ الحرب وتعزز قوته حتى على حساب الرئاسة.
1: أعتقد دكتور من مصلحته استمرار هذه الحرب،
0: مناخ الحرس الثوري مناخ، لكن مناخ الآن بدأ يدفع الثمن. لاحظي أن النظام الإيراني منذ 79 عندما تشكل النظام الإيراني لم يكن فقط من رجال الدين، كان حزب تودة الشيوعي، كان مجاهد خلق الليبراليين، كان تجار البازار الليبراليين، وكان رجال الدين وكل المجموعات الموجودة. لكن الحرب العراقية الإيرانية مكنت التيار المتشدد من إزاحة أو إضعاف كل القوى الأخرى، مجاهدي خلق، حزب تودة كانوا شركاء في الدولة. تذكري أن أول رئيس لإيران أبو الحسن بني صدر منتخب لم يكن من رجال الدين، مهدي بازرقان أول رئيس وزراء لإيران.
1: على فكرة في هذا الإطار قيل بأنه من بين الأمور التي تحكى ممن كانوا يحضرون الاجتماعات مثلا في الداخل الإيراني، وكتب أنا طلعت عليه في تقرير مؤخرا، قال أنه في الحرب العراقية الإيرانية حتى وإن كان صدام هو الذي بدأ بهذه الحرب، ولكن إيران هي التي دفعت باستمرارها 8 سنوات. وكان بأنه الهدف
2: قال الحرب كانت نعمة بالنسبة،
1: وكان الهدف هو يعني استبعاد كل الأطراف الخارجة عن دائرة العقيدة والنظام الإيراني.
0: العملية الإيرانية إيران رفضت كل العروض حتى 88، هذا القبول له أسباب أخرى، نتيجة الحصار.
1: ولكن
0: لماذا وافق الخميني وقال تجرعت كأس السوق؟ لأن أسعار البترول وقتها كل الدول اقتنعت أنه ما دام البترول الإيراني يغذي الخزينة الإيرانية فتستمر الحرب، وبالتالي من هنا ظهر مسألة تخفيض أسعار البترول.
1: أنا لفتتني فكرة فيما طرحت حضرتك بأن الحرس الثوري قد يكون أو تكون مصلحته استمرار هذا الصراع،
0: لكن بدأ الآن يتلقى خسائر اقتصادية.
1: نتفق ولا نختلف ولا كيف؟
3: لا، الحرس الثوري هو جهاز عسكري، جهاز أمني، وجهاز اقتصادي. أكبر مقاول في إيران هو الحرس الثوري بلا شك، هذا لا يوجد شك عليه. ولكن أنا لست من الذين يجعلون مجتبى خامنئي خلف الحرس الثوري. لماذا؟ في سنة عندما انتخابات 2009 الرئاسية،
0: عندما موسوي
3: كان على أبواب انتصار، حينها كان حسين طائب اللي الآن يقود البسيج هو كان قائد البسيج حينها، تم تحويله إلى رئيس استخبارات الحرس الثوري وهو رفيق مجتبى خامنئي. سمعنا الأصوات في الشارع الإيراني، الاحتجاجات، مجتبى بميري رهبري رانابيني، مجتبى تموت ولا ترى المرشدية. التخطيط لكي يصبح مجتبى خامنئي
1: طيب
3: مرشدا
1: هو اللي ساعده في الموضوع،
2: وكثير مسؤولين سابقين تحدثوا عن
3: كان التحضير يتم على قدم وساق. وخلال هذه الفترة

0: فترة يعني من 2009 إلى مقتل والده لعب دور أساسي في تركيب القيادات التي صعدت في الحرس الثوري ولعبت دورا قياديا في الحرس الثوري. لذا أعتقد الآن أنا
1: مع النظرية الأمريكية متوسع أكثر في فكرة
0: لا أريد دكتور. لأنه بالنسبة للأستاذ صالح
1: أنا
0: صالح أقدر أختلف معه
1: لا حتى البقية
0: أنا أعتقد بأن القيادة الإيرانية وبالنسبة لمجتبى خامنئي أنا مع النظرية الأمريكية التي تقول مجتبى موجود وهو يدير الحكم.
1: طيب
0: أنا مع الحكم الأمريكي مع القرار الأمريكي والاستخبارات الأمريكية بهذا الخصوص.
1: هذا الموضوع خصصنا لا أكثر من حلقة حتى لن نتوسع.
0: لا لأنه صار في النقاش قصدي.
1: أكيد
0: نعم.
1: أنا أريد أن أختم بالنقطة اللي طرحها الدكتور صالح فيما يتعلق باستفادة الحرس الثوري من استكمال هذا الصراع، وأنه بدأ في الفترة الأخيرة يتلقى بعض يعني بدأ يخسر. أود أن أسأل ما هو الحد، خلينا نبدأ بكم بعد سأعود لك كوستا.
2: نقطة مهمة هذه.
1: ما هو الحد الذي إن بدأ يراه الحرس الثوري فهو سيدفع للجلوس على طاولة؟
2: لذلك أنا بداية الحوار لم أستبعد أن يقوم الحرس الثوري بالتصعيد لأنه يعيش على الحرب لا يعيش على الاستقرار. هذه أولا. ثانيا الشروط الأمريكية المطروحة لا تريد دور للحرس الثوري في مستقبل إيران حتى لو أبرم أي اتفاق. حتى هناك حديث أنه في المفاوضات السرية بين إيران وأمريكا طالب أحمد وحيد قائد الحرس الثوري أن يتم شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط ويدرج كبنت في المفاوضات، لأنه الحرس الثوري كما تفضل الأستاذ مسعود أصبح استحوذ على اقتصاد إيران على كل المؤسسات، فبإزالته وبتصنيفه منظمة إرهابية سيفقد كل هذه الامتيازات.
1: صالح ما الخسارة الكبيرة التي انطلقها الحرس الثوري فهو سيدفع بالكل الجلوس على طاولة المفاوضات؟
2: إذا ما تم استثناؤه وإعطاؤه هذه الامتيازات خاصة تلك التي كانت مذكرة التفاهم التي أضعها ويبدو أنها لم تشمل بند شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، من الممكن أن نذهب إلى نوع من التفاهم المؤقت وليس اتفاق شامل. لا أعتقد أن هذا اتفاق شامل.
3: أنا سأختصر، أعتقد أن أحدى أهم نقاط قوة النظام الإيراني هي عدم وجود بديل له. يعني عندما يعني يكون هناك نوعا من العصف الفكري، ما هو مستقبل إيران وما الذي يجب فعله وما إلى هنالك،
1: نقطة بالغة الأهمية، ليس هناك بديل حقيقي حتى
3: حقيقي
1: على طاولات
2: سياسة المهادنة من عقود مع النظام الإيراني.
1: أنا في ذلك
3: أنا أسمع في كثير من الثينك تانك في واشنطن حديث من هذا الأمر وما إلى هنالك. طبعا انهيار الأوضاع على شاكلة الأوضاع التي انهارت فيها أنظمة ديكتاتورية لا تريده، خاصة هذه الإدارة، لأن إدارة ترامب لا تريد حروبا أبدية ولا تريد التورط، وفي حال حصل الانهيار ستصبح مسؤوليتها ضبط ما يمكن أن ينتج. ودول الجوار أيضا حذرت، تركيا، دول الخليج، باكستان غيرها لا يريدون أن يصل هذا الأمر. طبعا هنا لا أقول أن هذا الأمر قابل للتحقيق بسرعة أو يعني هذا الأمر أيضا ربما يستوجب، لكن حتى على مستوى الدفع باتجاه التغيير قد يكون تغييرا تدريجيا. لذلك تحدثت في البداية عن تغيير السلوك مع بقاء ما يمكن بقاء.
1: على فكرة فتحتم أكثر من نقطة قادرين أن نطرحها في ساعة حوار في الأيام القادمة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به من قراءات، نختلف ولكن نطرح مجموعة من الأفكار التي قد تدفعنا للتفكير أكثر. نعود لنلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد إنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. And I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
15: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
20: They're the architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
23: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
24: حركة لا تتوقف. كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة. وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
25: التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفتها من طراز بي1 من قاعدة فيرفورد البريطانية. كاميرا العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. زيلينسكي يروح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. البداية من تطورات اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. معنا في الاستوديو مشاهدينا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك سيد فارس معنا في هذه الساعة أو في هذه النشرة. نريد أن نبسط الصورة للمشاهد الذي يتابعنا الآن. ما الذي يحدث في اليمن اليوم بناء على ما جاء

0: في خطاب الرئيس العليمي وكذلك القوات المسلحة اليمنية.
1: الذي يحدث بوضوح أن هنالك اعتداءات من قبل ميليشيا الحوثي، وهي من بدأت بالاعتداءات وأطلقت الصواريخ البالستية على المدن وعلى الأحياء وعلى المنشآت المدنية، على المخا وعلى مأرب وعلى البيضاء وعلى كل مكان. وبالتالي قامت الحكومة الشرعية بواجبها الدستوري والقانوني بحماية المدنيين وبالتحرك لصد هجمات ميليشيا الحوثي. حصلت معارك في الساحل الغربي، ثم تقدمت ميليشيا الحوثي باتجاه مضيق باب المندب، تحاول الآن محاصرة تعز باعتبارها تشكل مرتفعات جبلية. هي تريد أن تؤمن قواتها في الساحل الغربي مضيق باب المندب بالسيطرة على هذه الجبال وبمحاصرة تعز. في كل الأحوال لديها ثأر مع اليمنيين، وبشكل آخر كما لو أنها تريد أن تلتهم ما يمكن التهامه من المناطق ومن المساحات الجغرافية والسكانية المهمة. بدورها الحكومة الشرعية بعد استنفاد كل محاولات الاتفاقات التهدئة، مسار السلام الذي لم يفضي إلى حلول حقيقية برغم التنازلات من قبل الحكومة الشرعية طوال 12 عاما، اليوم تصل إلى نتيجة فاصلة وهي بدء معركة شاملة، وهذا ما أعلنه الرئيس العليمي. هذه المعركة الشاملة تقتضي أن تتحرك وتسخر كل جهود الدولة ومؤسساتها وقدراتها لاستعادة الدولة اليمنية، ومعنى ذلك أن يكون هناك قطيعة مع كل الاتفاقات التي لم تفضي إلى.
0: طيب، ولكن فارس، يعني قد يقول أحد يتابعنا الآن مثلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشرعية أو القوات المسلحة اليمنية بالبدء بحملة بمستوى معين ضد الحوثيين، لماذا على المواطن اليمني أن يتوقع اليوم نتائج مختلفة؟ وما الذي اختلف؟
1: الذي اختلف أن هذه دعوة شاملة ونفير عام ومعركة شاملة، يمكن أن نقول طوال 12 عاما كان هنالك نوع من المعارك الجزئية، يمكن أن نقول نوع من المعارك التي للأسف كانت ميليشيا الحوثي تختار الزمان والمكان، وميليشيا الحوثي هي من كانت تذهب لاحتلال تلك المنطقة أو الاعتداء عليها، والعكس، ودور الحكومة الشرعية كان في حينها مجرد صد ومجرد محاولة منع ميليشيا الحوثي من استغلال أكثر للجغرافيا وللواقع. اليوم تختلف المسألة، الشرعية بيتها متحد بشكل جيد، لديها قدرة عسكرية كاملة بقرار عسكري واحد، ولديها كامل الظروف الملائمة داخليا وخارجيا لمسألة إنهاء ميليشيا الحوثي. وبالتالي المسألة الآن تغيرت تماما، هنالك معركة شاملة، هنالك رغبة حقيقية ونضوج لدى العقل اليمني والهوية اليمنية لإزاحة ميليشيا الحوثي تماما، فلم تعد ميليشيا الحوثي صالحة لأن تكون شريكا في أي مستقبل سياسي أو حتى في تفاوض سياسي.
0: واضح، شكرا لك، كنت معنا في الاستوديو إذن المحلل السياسي اليمني فارس البيل، تحياتي. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني مشاهدينا رشاد العليمي في كلمة له بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: أما رئيس الوزراء اليمني شائع زنداني فقد شدد على التمسك بهدف بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء انقلاب الميليشيات، وأكد زنداني أنه يجري التعامل مع مسيدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي من جهته أعلن بدء تنفيذ معركة التحرير الهادفة إلى استعادة كافة مؤسسات وأراضي الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات أو انقلاب الميليشيات الحوثية.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطة

0: سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي لأن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. نقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومة الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باكنجاد وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد أمريكا حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعقب رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من جهته قال في تصريحات لسي بي اس إن رئيس ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات ترامب واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.
2: If his decisions were political, he would have just kicked the can down the road and delivered a nuclear armed Iran to the next president. You've got to respect that. That's an incredible move. To lean in and say, I'm not going to let them become nuclear armed. He knew it was going to elevate energy prices in the short run. He said, I'm going to take a hit there, but I got to do the
3: right
2: thing.
3: You did tell him that, that there would be a huge energy price spike?
2: He was well aware of the risk to energy flows that were coming out of the Persian Gulf region. He said, I simply cannot, the world cannot sustain a nuclear armed Iran.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نتنياهو يعين مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه لإسرائيل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تأخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: أنا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: أنا أقول دولة ودعوة. كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخل إسرائيل عن الجهة التي تقوم بالتأمين، حيث اتهمت وزارة المواصلات الأجهزة الأمنية بالتقصير، فيما قالت لك

0: الأخيرة إن وزارة المواصلات هي المسؤولة. في سوريا دخلت العربية كأول محطة لأحد معسكرات الجيش السوري في الحسكة التي تضم مقاتلين من قسد. تقرير جمعة عكاش.
1: من قوة عسكرية قوامها 100,000 مقاتل سيطرت على ثلثي مساحة البلاد لعقد من الزمن إلى ألوية في الجيش السوري. قوات سوريا الديمقراطية حلت كاسم وبقي المقاتلون لكن تحت اسم جديد ومظلة جديدة. نحن هنا في الحسكة لننقل المشهد من الميدان ونرصد هذا التحول الجذري والبنيوي في بنية هذه القوات.
2: هذا هو أعلان حسين، مقاتل سابق في قسد، حارب مع الأكراد طوال 14 عاما، وهو الآن قائد في الجيش السوري. قصته تختصر قصة قسد وتحولاتها البنيوية من قوة مستقلة بأهداف مستقلة إلى جزء من جيش الدولة.
3: في بداية الثورة السورية انضممنا كمقاتلين أكراد في وحدات حماية الشعب وقاتلنا ضد داعش، وانضم مقاتلون عرب من أبناء الرقة ودير الزور والشدادي. كان هدفنا تحرير المنطقة واستقرارها وأمنها، وحققنا ذلك بعد سنوات. بعد سقوط نظام البعث والأسد تغيرت الظروف، وكان لابد من توحيد جميع الفصائل والقوى العسكرية لتبدأ مرحلة بناء سوريا آمنة وديمقراطية. لذلك نحن في قسد وقيادتها اتجهنا نحو الاندماج في خطوة صحيحة، وأصبحنا اليوم من الجيش السوري.
2: سألت آلان إن كان فعلا يشعر اليوم بانتمائه إلى سوريا وجيشها، أم أن ما يقول هي مجرد كلمات تدرب عليها. وهذا سؤال يطرحه سوريون يرون أن قسد وعناصرها أجبروا ليكونوا في هذا المكان وهذا الموقع تحت وضعة المتغيرات الدولية وتغير موازين التحالفات.
3: نعم، بكل قناعة وبكل قوتنا وإرادتنا اندمجنا، ولا ننظر إلى عملية الدمج بأنها قضية مرحلية أو مراوغات سياسية. نحن أوفياء لدماء شهدائنا الكرد والعرب والسوريان، ونبقى ملتزمين بتحقيق حقوقهم اللغوية والثقافية والفكرية. لأجل ذلك اندمجنا في أي مكان بسوريا وعلى حدودها، سواء مع العراق أو تركيا أو لبنان. نحن مستعدون لحماية سوريا، فنحن أبناؤها ولا ندافع فقط عن الحسكة.
2: وتشكل قوات قسد سابقا 4 ألوية حاليا داخل الجيش السوري، تتوزع في ديريك، القامشلي، الحسكة في محافظة الحسكة، ولواء في كوبان عين العرب في محافظة حلب، بقوام 1300 عنصر في كل لواء. كما سيدمج نحو 9,000 عنصر أمن واستخبارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 14,200 مقاتل وعنصر أمن. مكاسب تحققت مقابل الاندماج الإداري والأمني إلى جانب العسكري. نقل الأكراد السوريين إلى مسار جديد من النضال السياسي يرون فيه سلماً يصلهم مبتغاهم.
4: قبول الأكراد السوريين في الجيش والحكومة والمجتمع أمر إيجابي ويعطي أملاً جيداً، وكذلك القرارات المتعلقة باللغة والثقافة، فكل ما تحقق جيد لكنه غير كاف، وحماية ذلك مهمتنا، لا سيما أننا الآن جزء من الجيش السوري ومسؤوليتنا أكبر.
2: إذن مقاتلو الأكراد أصبحوا مقاتلي سوريا، وسلاحهم سلاح الدولة، وما أشيع عنهم من انفصال ضحض بالواقع، بيد أن ذلك كما يرون رهن بتعاطي الحكومة الإيجابي مع قضيتهم في مقبل الأيام. من الحسكة، جمعة عكاش، العربية.
0: إلى حرب أوكرانيا، حيث أكد الرئيس فولودمير زيلنسكي أن التصعيد الروسي الأخير ودخول الجسور ومراكز البيانات دائرة الاستهداف يمثلان تحولا في نهج موسكو العسكري، مستغربا توقع الجانب الروسي عدم تلقي رد أوكراني مماثل.
5: من المؤكد أن هناك تصعيدا من الجانب الروسي، وهناك بالتأكيد ضربات تستهدف الجسور ومراكز البيانات. لست منتهشا من هذا الأسلوب في شن الحرب ومن الكراهية التي تكنها روسيا لأوكرانيا، لكنني منتهش من هذا النهج تحديدا، فقد كانوا يستهدفون مستودعاتنا ومنشآتنا للنفط، وقمنا بالرد

0: استهداف منشآتهم، والآن يضربون الجسور. هل يعتقدون حقا أننا لن نرد؟
1: كما أكد زيلينسكي وجود تحركات ومقترحات أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من كييف وموسكو وواشنطن بحلول نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الخطوة.
0: لا يمكنني أن أشارككم جميع التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحدثت أمس مع فريق التفاوض الأمريكي. يجري الجانب الأمريكي حاليا اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فني بحلول نهاية شهر أكتوبر، وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذه الخطوة بحلول نهاية أكتوبر. في الواقع لا توجد معلومات جديدة بهذا الصدد، فنحن منفتحون على فكرة عقد الاجتماع.
1: اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر، ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وRTX من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها من منصات برية متحركة وصغيرة. أعلنت مفوضية الانتخابات في البرازيل إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري بين السيناتور فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لويز إناسيو لولا دا سيلفا. وبعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، حصل بولسونارو على أكثر من 47% مقابل نحو 45% للرئيس لولا دا سيلفا. ووفقا للسلطات الانتخابية، أصبح إجراء جولة ثانية أمرا محتوما من الناحية الحسابية. شهدت ولاية تبسا شرقي الجزائر سيولا بعد تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب في صعوبة في حركة المرور في عدد من المناطق. اندلع حريق كبير في مخيم سياحي على بحيرة غاردا في شمال إيطاليا، ما أدى لإصابة عدة أشخاص. هذا وقالت السلطات الإيطالية إن 24 شخصا تلقوا العلاج في موقع الحادث أو نقلوا إلى المستشفى. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: فاز منتخب البرتغال على ضيفه النرويجي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة ذاتها تعادل منتخب ألمانيا مع مضيفه اليوناني بلا أهداف. ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي اليوم الاثنين، فيما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. تعادل منتخب المغرب مع ضيفه المنتخب المالي بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت على ملعب طنجة الكبير. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تسيير 12 طائرة خاصة إلى جدة لنقل المشجعين دعما للمنتخب الأول الذي سيلاقي نظيره السعودي يوم غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس الخليج.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفاتها من طراز B1 من قاعدة فيرفورد البريطانية. كاميرا عربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. زيلينسكي يروح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ وهل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أدخلوا استحداثات على هذه القواعد؟ وكيف أدخلوا الاستحداثات والله تبارك وتعالى يقرر بعد آيات الأنصبة أو علم هذه الأنصبة فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟ وإذا كانوا استحدثوا أمورا على المواريث التي تكفل الله بتوزيعها في القرآن الكريم، فهل يجوز لنا أن نستحدث ما يوافق عصرنا بما يحقق مقاصد الشريعة أم نلتزم بظاهر الآيات القرآنية؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون، قواعد الميراث بين النص والاختلاف، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور عطاء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: الله وبركاته.
1: أكرمك يا دكتور.
0: يعني بسيطة.
1: بداية في الموضوع مباشرة، الله سبحانه وتعالى نص على المواريث وتكفل سبحانه وتعالى بتوزيع الأنصبة وسمي علم الفرائض من لدن الفقهاء حتى الآن. هل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل أمورا جديدة لم ينص عليها في قرآن الله تبارك وتعالى؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا كلنا عارفين أن الميراث قبل الإسلام كان له مشاكل كثيرة جدا، كان الطفل الصغير لا يرث، كانت المرأة لا ترث، الراجل الكبير في السن لا يرث، بل كانت المرأة أحيانا تورث. يعني إذا كانت الأسرة مثلا الأب ترك زوجة للأب أو ما إلى ذلك، كانوا بيضعوا عليها شيء، فكان واحد منهم ممكن يتزوجها أو أنه يزوجها لحد تاني وياخد هو المهر وكده
1: بفلوس،
0: فكانت هي شيء من الأشياء
1: سلعة.
0: ولم يكونوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن نعد النساء شيئا حتى نزل فيهن ما نزل.
1: نعم.
0: فنزلت الآيات للرجال نصيب
1: وللنساء نصيب مما كسبوا.
0: نعم. وطبعا وإذا حضر القسمة أولو القربى، فنزلت آيات كثيرة في البداية تدل على أن هؤلاء الضعفاء الذين لا يحملن السيف وكذا وكذا كانوا لا يورثون، أن هؤلاء
1: لكن كان عندهم فلسفة أن المرأة لا تشارك في الحروب ولا تعمل ولا تقوم بشؤون الأسرة يعني.
0: نعم.
1: فلهذا ما كانش لها سهم في الغنائم والأسلام.
0: نعم صحيح صحيح. بس انا ممكن اقول
1: يعني هنا لطيفه حلوه معالي الدكتور سياده العميد، يعني الاسلام صنع كرامه غير عاديه للمراه، يعني نهض بيها، يعني
0: نهضه مش موجوده في التاريخ.
1: تمام.
0: ده انا هقول لسيادتك حاليا بس انهم كانوا بيعدوها كده، وكانوا ممكن يعني يزوجها وياخد مهرها او يتزوجها. يعني بيعتدي على كرامتها، بيعتدي على حريتها، بيعتدي على حرمتها كانها مش موجوده.
1: نعم.
0: شيء مؤلم للنفس يعني. فانا بقول الايه القرانيه اللي نزلت في هذا الشأن لو لم يكن الا هذه الايه لكفتها. يعني اما نبص نلاقي مثلا احنا عندنا الزنا من الكبائر عند المسلمين. وربنا قال فيه ولا تقربوا الزنا
1: انه كان وساء سبيلا.
0: في كم مشكلة؟ مشكلتين، فاحشة
1: وساء سبيلا.
0: تعالى في الآية الثانية اللي بيعتدي على حريتها في الاختيار، اللي بيعتدي على كرامتها وإرادتها،
1: ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن.
0: شوف بقى الآية بتقول إيه؟ لا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شوف بقى إنه كان فاحشة
1: ومقتا وساء سبيلا
0: أسوأ من الزنا.
1: بديع.
0: أسوأ من الزنا.
1: بديع لفتة رائعة.
0: الاعتداء على حريتها وعلى كرامتها أسوأ من الزنا عندنا. فلو لم يكن لها إلا هذا الإنصاف لكفاه.
1: هل بهذا الإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استحدث ميراث الجدة ولم ينص عليه الله تبارك وتعالى في آيات المواريث؟
0: طبعا احنا عارفين ان ايات المواريث اكثرها في سورة النساء كما هو معلوم.
1: نعم.
0: وفي طبعا السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الاحكام الى اخره، ومنها مثل هذا الحكم. لكن كما هو معلوم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده تفويض بالتشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني ما ينفعش انا اضع راسي براس الرسول، الرسول عمل انا هعمل. لا
1: لكن قد يكون الفهم مقصور على وما آتاكم الرسول فخذوه في الوحي فقط، ما نزل به القرآن فقط، مقام الرسالة.
0: لا ما هو السنة احيانا شارحة كمذكرة تفسيرية. يعني احنا عندنا القانون، ما بيوضع القانون في حاجة اسمها مذكرة توضيحية،
1: مفهوم
0: القاضي كقاضي،
1: لكن يشرح ولا يستحدث.
0: نعم.
1: والرسول عليه الصلاة والسلام استحدث.
0: لا وممكن يأتي بأحكام جديدة سكت عنها لأنه
1: بعد
0: تفويض،
1: بعد أن فصلها القرآن الكريم.
0: نعم.
1: يعني ربنا فصل يعني علم الفرائض تفصيلا رائعا في المواريث، في مقادير المواريث، الرسول رغم هذا استحدث.
0: طيب هتديني دقيقة أو دقيقتين بعد إذن حضرتك. يعني
1: طبعا.
0: هو بالنسبة للمنهج الإسلام حتى في التشريع، في هو يقصد المصلحة من تشريع الأحكام كلها، سواء كان من خلال القرآن أو من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: يقصد المصلحة. طيب المصلحة دي نوعين، في مصلحة ثابتة، في مصلحة متغيرة. بمعنى في مصلحة يعني لا تتغير بتغير الزمان، يعني المصلحة اللي كانت عند في الجاهلية أو عند العربي قديما أو من عند قبيل وهابي، والمصلحة الواحدة
1: من لدن آدم حتى
0: الآن.
1: نعم.
0: المصلحة الموجودة عند المصري نفس المصلحة الموجودة عند الأمريكي، عند الصيني إلى آخره. يعني لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير

0: والمساواة والإحسان والتراحم والتود والتسامح كقيم.
1: نعم. خلينا في الميراث مثلا كمثال اللي احنا فيه.
0: يا ليت.
1: فمن مصلحة الإنسان إذا مات قديما أو حديثا في مصر أو في أي مكان في العالم، من مصلحته إذا مات أن اللي ياخد أمواله أقرب الناس له وعلى رأسهم الأولاد.
0: تمام.
1: إذا المصلحة دي لا تتغير.
0: صحيح.
1: بتغير الزمان ولا المكان. تتغير بتغير
0: صح.
1: المكان. في مصالح بتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان. احنا مثلا العدل زي ما سيادتك تفضلت مطلب. فالعدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلب، وفي زماننا نفس العدل. لكن كان في زمن الرسول يتحقق به قاضي واحد يكفي المسلمين، المجتمع بسيط، الظروف سهلة جدا، كل واحد يعرف ما له وما عليه، فالمشاكل قليلة، فكان قاضي واحد يكفي للمسلمين ولا ما يكفيش؟
0: يكفي واحد.
1: طيب لو نزل الوحي من أولها، لكن النهاردة هل يكفي قاضي واحد؟
0: لا.
1: ولا للحي يكفيه قاضي؟
0: الموضوع أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
1: لا، هنا بقى لو الوحي بقى فيه خطأ في التشريع أو كذا في المصالح التي تتغير، يضع الإطار والتفاصيل يتركها لتغير الزمان.
0: طب الله سبحانه وتعالى فصل،
1: لكن في الميراث
0: فصل المواريث،
1: مش كله المصالح. الميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: يعني بعض المسائل ميراث الجدة مثلا لما لم ينص عليه في القرآن واستحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو هنا الفقهاء فسروها الأم وإن علت الأب وإن علا، بس هنا ساب التفاصيل.
0: وقال فلأمه أو لأبويه، ولم يقل وإن علا، ولم يقل لجدي، ولم يقل لشيء. يعني
1: ما هو الفقهاء، ما هو واتبعت ملة آبائي. يطلق على الجد
0: إبراهيم. نعم.
1: يطلق على الجد أب.
0: تمام. فهم مقاصدي يعني. فهم مقاصدي للآية
1: في حدود النص. ما هو احنا
0: وبالتالي ادخل الرسول ميراث الجدة
1: في اطار النص.
0: تمام.
1: لان فهم المقاصد عندنا فيه اشكاليات. فيه البعض زي الظاهرية يقول لي ماليش دعوه بالمقاصد، انا ليا دعوه بظاهر النص بس.
0: طيب انا
1: مش علاقه بالظاهر بالمقصد خالص.
0: هو
1: تعالى فين الباطنية يقول لك انا المقاصد بس. مالوش دعوه بالظاهر، وساعات يتفلت ويتعلل من النص. احنا عندنا.
0: طب انتوا ايه بقى؟
1: لا احنا هنا
0: وين اشعريه
1: لازم احافظ
0: على السنه.
1: لا مش على كده، احنا كمسلمين بقى. احنا كمسلمين مش هنتصنف يعني.
0: تمام.
1: انما الازهر كمنهج معتدل او كمنهج وسطي مالوش علاقه بالتحزب لا يمين ولا يسار. هنا طبعا انت لازم تلتزم
0: لان انت بس سميت، فانا اسمي. حتى قلت الظاهريه والباطنيه، فانا اسمي حتى يكون المشاهدين معنا.
1: هم دول يعني اللي عملوا نفس أسماء.
0: نقول بقى الأشعرية مثلا أو الأشاعرة.
1: نعم، سمي كما تشاء.
0: طيب.
1: لكن بقول لسيادتك أن طبعا هنا جمهور المسلمين النهاردة بيحترم النص، بيقدس النص، لأن النص مقدس عندي.
0: طب وتقديس النص
1: ده مش كلام فقهاء.
0: أنا أقول حضرتك مثال عمل في الموريث،
1: قطعي الثبوت،
0: قطعي الدلالة.
1: صحيح. ده مقدس خلاص.
0: جميل. أليس من قطعي الدلالة والقرآن كله قطعي الثبوت، أليس من قطعية الدلالة في القرآن الكريم مثلا بعد آيات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضة من الله، وصية من الله، وتلك حدود الله؟
1: نعم.
0: طب إذا فريضة وصية وحدود الله،
1: نعم،
0: ولا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا مثلا في الفقه أن الولد الذكر يحجب في حين أن الأنثى لا تحجب. من
1: بمعنى
0: الذي قال هذا؟
1: بمعنى
0: مش قالوا اللي مخلف ولد الولد يحجب الأعمام أما البنت لا تحجب الأعمام؟ صح. قانون الحجب سواء كان حجب نقصان او حجب حرمان،
1: هي القواعد اللي موجوده هم خدوها منين؟ يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض،
0: يعني في القران مثلا ان كان له ولد ان لم يكن له ولد، هم فسروا الولد على انه ذكر.
1: لا، ما هو مجموعه الادله لازم تبقى مع بعضيها، ما ينفعش اخذ دليل بمعزل عن دليل اخر. حتى محكمه النقد انتهت لكده.
0: طب جميل.
1: والجمعيه جمعيه الفتوى
0: لا طبق لي على الميراث. طبق لي على الميراث.
1: ما طبقوه على الميراث.
0: لا طبق لي حضرتك على الميراث الان.
1: نعم.
0: هم ان كان له ولد او ان لم يكن له ولد، هم قالوا الذكر يحجب والانثى لا تحجب. من قال هذا الكلام؟ عشان تفسير الولد بانه ذكر.
1: يعني ما يقول الحقوا الفرائض باهلها.
0: هذا حديث احد.
1: فما بقي
0: فلأولى
1: رجل
0: ذكر.
1: نعم. تمام. احنا عندنا الفرائض، احنا عارفين في ناس بتارس بالفرض. كم واحد بيارس بالفرض؟ 10.
0: نعم.
1: منهم 3 ذكور فقط، 3 ذكور بيارسوا بالفرض.
0: لا تمام.
1: الاخر الام.
0: انا لا
1: الاب الجد.
0: أنا
1: عندك 7 ليه الشريعه بدات بدول؟ ده احنا بندرس بنبدا بدول لان دول الضعفاء عكس الجاهليه. احنا هنا بنبدا بالضعفاء.
0: انا لا اقارن بين عصر الاسلام وعصر

0: جهلي. أنا أقول أن الفقهاء استحدثوا أمورا على
1: لم يستحدثوا هم على... استنبطوا.
0: طب الحجب بأنواع سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان حضرتك الحقوه بالذكر ولم ينص عليه في القرآن الكريم، مسألة العول لم ينص عليها، مسألة الرد لم ينص عليها، المسألة الحمارية لم ينص عليها، المسألة العمرية لم ينص عليها.
1: كويس جدا. شوف كلام سيادتك رائع وممتاز. ده يدخل في المسائل الخلافية اللي يجوز الاختلاف فيها اللي احنا كنا بدأنا بها. احنا قلنا فيه
0: ويجوز الاختلاف ليه؟ ده هي فريضة من الله وصية من الله. ما نقول لهم كده مالكش مراس وخلاص.
1: ما انا هكمل. اصل دي لم تذكر.
0: ايوه.
1: دي لم تذكر في النصوص. ما هو ساب لك مساحة حضرتك تتحرك فيها. دائما عندنا الفقه يعني ما يجيش مثلا 5-10% هو القطعي. قطع او والباقي سبهولك تجتهد فيه لان المصالح هتتغير.
0: طب اين نجد هذا في القرآن في المواريث؟ نعم. جميل. اين نجد هذا في ايات المواريث؟ انه ساب لي مساحه اتحرك. اين نجد هذا؟ وحددني بالفريضه
1: الاول. حدد لك الفريضه في ايه؟ في فيما ذكر.
0: لم في الأنصبة.
1: يعني ظن الثبوت او ظن الدلاله يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه الاجتهاد. عندك حاجتين اهم، ظن الثبوت او ظن الدلاله او كلاهما يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه، لكن ما ورد بشأنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله ده طبعا لا اجتهاد مع النص، وخاصه اذا كان النص صريح.
0: هل منع الله سبحانه وتعالى ميراث القاتل؟ وإذا لم يكن منعه فلما منع بالأحاديث وباجتهاد الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم؟ آيات المواريث عامة لم تستثني أحدا، لما منع القاتل من الميراث؟
1: في حديث لا يرث القاتل.
0: تمام
1: تمام.
0: هذا حديث أحد
1: ايا كان.
0: لا لا لا
1: انا مش في مجال دلوقتي.
0: الاحاديث احاد يعني ظني الثبوت
1: ظني
0: ينسخ
1: الثبوت.
0: ايه قطعيه الثبوت
1: كويس قوي.
0: هل يجوز نسخ القطع بالظني؟
1: ما انا جاي لسيادتك اهو.
0: اتفضل.
1: ما انا جاي لسيادتك.
0: اتفضل.
1: ده حديث عندي حديث احاد. هنا الفقهاء حتى بسبب ان حضرتك قلت ان هو ظني الثبوت اختلفوا حتى نوع القتل ايه اللي بيمنع من الميراث،
0: سواء قتل عمد ولا قتل خطا
1: اختلفوا ولا... حتى القانون صحيح. المصري خد يعني او لفك بين مذهبين الحنفيه والمالكيه، لان دول قالوا لازم يبقى عمد ودول قالوا لا لازم يبقى مباشر الى اخره. حتى لو
0: أو خطا او
1: لا عمد او مباشره.
0: تمام.
1: لان ممكن مثلا ده باشر القتل بس ما خطا ما كانش يقصد.
0: لكن تم ارتكان للحديث منع القاتل من الميراث لم يذكر في القران، اليس كذلك؟
1: ما هو في حديث.
0: ما انا بتكلم
1: حديث درجته هكذا.
0: اذا الحديث
1: وبناء على ذي الدرجات
0: لا مش
1: حدث خلاف بين الفقهاء بقى. لو كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله ما حدث خلاف تماما في اي شيء.
0: لكن هنا الحديث احاد عموما. حديث احاد
1: ما هو ده مجال ده اللي احنا اتفقنا عليه.
0: حتى لو الحديث حضرتك قطعي الثبوت قطعي الدلاله ينسخ او يغير او يستحدث شيئا لم ينص عليه الله. سؤال لحضرتك
1: مجموعه النصوص مع بعضها. بص حضرتك احنا عندنا يعني في قاعده حتى في القانون وفي الفقه الاسلامي ودي كلها بتبقى مستنبطه من مجموعه ادله يعني الزمن لا يسع. لكن بص حضرتك من يقول لي اذا تعارض المانع والمقتضي
0: انا لا تدخلني في تفصيلات فقهيه.
1: لا حضرتك القاعده دي بس عشان دي هتوضح بسرعه شديده جدا. يعني في مقتضي وفي مانع.
0: نعم.
1: في مقتضي انه يرث.
0: نعم.
1: لان النص بيقول في اولادكم لكذا وكذا.
0: نعم.
1: في مانع بيقول لي لا يرث. اقدم ماذا اذا تعارض المانع والمقتضي؟ قدم المانع.
0: لم يتعارض. الله لم ينص على ان القاتل لا يرث. هذا استحداث امر لم ينص عليه الله.
1: عند النص اللي حضرتك بتقول انه يرث خلاص. وفي نص بيمنع.
0: لا انت النصوص غير متكافئه يا دكتور. هذا نص الهي وربنا نص ان هذا الزام فريضه وصيه حدود لا نتعداها، وتاتيني بحديث احد تقول هذا يعدل او يستحدث. لكن استحداثه للمصلحه او نص المصلحه بس ممكن افهمه هكذا.
1: نعم.
0: وبالتالي ايضا حضرتك
1: مش قصه مصلحه خارجه عن اطار النص. لا ما هو انا قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك انت لازلت حتى الان تقدر تجتهد في المساله دي.
0: نعم.
1: ودي ابن اللي يدخلها الاجتهاد بقى مش ان هم غيروا في النص.
0: لا اجتهاد. انا قراتك مثلا
1: هو يرث
0: الله عز وجل
1: منعه.
0: انما عند الفقهاء لا يرث وفي القانون لا يرث. القتل بعمد لا يرث.
1: ده هو استعجل، زي ما بنقول استعجل شيئا قبل اوانه، هو عايز يقتل والده عشان ياخد التركه. هل من العقل او من

0: من المنطق ان الشريعه اللي جاءت تحقق العداله وتامره ببر الاباء وكذا وكذا هتقول انه يرث بعد كل هذا.
1: الله لم
0: طبعا حديث الرسول هدى يقويه ادله اخرى انه لا يرث.
1: جميل. يعني اذا روعي
0: يبقى الدليل قوي مش ضعيف بالنسبه لنا.
1: مشاهدينا فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشرع والقانون بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك سيد الكريم.
7: يا أهلا وسهلا بسيادتك.
6: إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ينص في توزيع أنصبة المواريث في علم الفرائض على أن الزوجين إذا اختلفت الديانة لا يرث أحدهما الآخر، لكن حدث هذا منع غير المسلم من ورثة المسلم بالحديث، كيف نفسر هذا وكيف نجمع بين الدلالة القطعية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
7: صلى الله عليه وسلم؟
6: يعني بمواقع الأمر، إذا تزوج أحدهم الآن من كتابية، باختصار ترثه أم لا ترثه؟
7: في القانون المصري الآن؟
6: لا، في الشريعة، أنا بكلم في الشريعة، لا أخصص الدولة، في الشريعة الإسلامية.
7: في الشريعة
6: يعني أحدهم تزوج من امرأة كتابية، ترثه وهو يرثها أم لا؟ طبقا لحديث الرسول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
7: هم اتفقوا أن لا يرث الكافر المسلم، لكن اختلفوا في لا يرث المسلم الكافر.
6: يعني احنا ناخد فلوسهم وهم ما ياخدوش فلوسنا يعني.
7: مش على كده، لأن أصلا أنت اللي بتتزوج كراجل، فأنت اللي بيبقى عليك عبء النفقة. فانت اللي عليك العيب.
6: المرأة الان تعمل يا دكتور، المرأة الان تعمل.
7: الاختلاف ده بقى يديك المساحة دي النهاردة بقى.
6: أيوة.
7: لما نلاقي واحد بحجم يعني سيدنا معاذ بن جبل وبعض التابعين مثلا. سيدنا معاذ ده من هو؟
6: طبعا
7: يعني ده أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ
6: طبعا
7: ده الرسول بيديله شهادة تخصص طبعًا في المسألة دي. فيقول لا يرث، يحدث ميراث. او اذا انت عندك النهارده عندك رايين، راي بيقول لا مفيش ميراث بينهم تماما، وفي راي بيقول ممكن يكون فيه ميراث. طيب اما يقولوا لي مثلا اختلاف البلاد او اختلاف الدار قديما وقت كتابه الفقه ده يمنع، والبعض قال لا ما يمنعش، ده اداني مساحه اتحرك النهارده. لو في دوله النهارده انا متزوج منها وهي ما بتورثش الاجانب والاموال ما بتطلعش منها، ممكن نعملها بالمثل. عندي مبدا في القانون الدولي اسمه مبدا المعامله بالايه،
6: ده اتكلم بالمثل ساعه القانون للقانون اللي هو رجال واساطينه.
7: ما هم لاقي الفقه اداني السعه دي، انا كراجل قانون وبضع قانون ببقى في السعه دي او الاوبشن
6: مراعاه للمصالح يعني،
7: خلاص ده انا في سعه
6: جميل ممتاز.
7: فببقى لا خالفت القانون الفقه الاسلامي ولا خالفت الواقع اللي انا عايش فيه
6: ممتاز.
7: ولا خالفت مبادئ القانون الدولي اللي احنا بنطبقها وبنلتزم بيها النهارده.
6: طيب.
7: فدي من المسائل اللي يجوز الاختلاف فيها، اللي هي الجد مع الاخوه، مسائل التشريك اللي حضرتك تفضلت مشكورا،
6: خدمه آلة ثانية
7: الى اخر، دي يجوز الاجتهاد في دي من المساحه الواسعه.
6: هل يجوز لغير المسلمين مع المسلمين ان يتوارث كلاهما من الاخر في ضوء التعايش والمواطنه والدوله الحديثه الان؟
7: ما انا قلت
6: لا، لو كان شخص مسلم او ترك الاسلام، او لو كان شخص غير مسلم دخل الاسلام وله اب وام على غير الديانه يرث.

0: لا يا ريت.
1: نعم، بناء على رأي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه نعم. يرث.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أنا نعم، قلت إن دي تدخل في منطقة في المسائل التي فيها اختلاف.
0: الآن الأسرة يعني وضعت الـ الأنصبة والمواريث، كانت الأسرة مختلفة قديما عن الآن، صح؟ كان زمان أسرة ممتدة، الآن أسرة نووية كما يسمى أسرة نووية يعني. فهل أنا أن نعيد يعني، كان زمان الأسرة ممتدة، الأب والأعمام والأخوال والأجداد والأحفاد والبنات والأولاد وبنات وأولاد الأخوات كلهم في مكان واحد، يسموها في التراث أو في الثقافة أسرة ممتدة. أما الآن أسرة نووية يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط. هل نعيد نظرة في المواريث مرة ثانية بما يتواءم مع مفهوم الأسرة في العصر الحديث؟
1: بمعنى
0: يعني نعيد توزيع الأنصبة.
1: هل المصالح تغيرت؟
0: ربما المصالح تغيرت.
1: مثل ماذا؟
0: المرأة لم تكن تعمل قديما وكانت عبء، المرأة الآن تعمل.
1: من قال بأنها لم تكن تعمل؟ كانت تعمل. الذي اختلف فقط نوعية العمل. السيدة أسماء كانت تقول كنت أفعل كذا مع الزبير،
0: طب لما
1: وأفعل معه وأعمل إذا وكذا،
0: إذا كانت تعمل
1: وكانت
0: إذا
1: ذات النطاقين وكانت معه في الحرب وفي الهجرة وكذا وفي الحقل وفي مصدر ثروتهم.
0: أنتم قلتم هذا لأنها على النصف من من من من نصيب الذكر، قلتم لأنها لا تعمل وهي أخوها يتولاها وينفق عليها، فلهذا بررتم لمها على النصف.
1: لا، هي تعمل
0: فللذكر مثل حظ الأنثيين على النصف،
1: لكن تعمل. لم تكن قديما تأخذ شيئا، لم يكن يعدونها شيئا، بل كانت أمة وكانت عبدة وكانت حتى الفقهاء وقت كتابة الفقه وضعوا لها أحكام بسبب أنها في خدمة وفي الشغل وما كذا، قالوا يد هذه ليست عورة وهذه ليست من حق لأنها في عمل دائم إلى آخره. فهم قدروا هذا بالنسبة لها، بالنسبة للعورة وما إلى ذلك.
0: طيب
1: إذا المرأة تعمل منذ الأزل ونحن خلقنا، والأم أماتنا تعمل، جدتنا تعمل، لكن نوعية العمل فقط هي التي تغيرت، بل نوعية العمل الآن بالنسبة لها أهدأ من ذي قبل، لأنها كانت قديما تعمل في أعمال شقة أحيانا
0: يعني
1: مثل الرجل يعني.
0: أنها لم تشارك
1: أي جديد يعني.
0: ما أنت قلت حتى كلام الفقهاء هي على النصف من الذكر لأن أخاها يعولها إذا طلقت أو إذا مات العائل.
1: هذا بالنسبة للعبء المادي كمنظومة متكاملة.
0: ولهذا سؤال حضرتك، إذا تغير العبء المادي الآن هل نعيد توزيع الأنصبة؟
1: ولن
0: يعني نسويها بالذكر مثلا؟
1: لم ولن يتغير.
0: ليه حضرتك؟
1: لماذا؟
0: في بيوت كتيرة الولاد ما بيشتغلوش، البنات هلا بتشتغل.
1: سأقول للشيخ،
0: صح ولا خطأ؟
1: لا، اعمل
0: في بيوت كتير
1: عايزين أرقام إحصائية، سنجد يعني أن الذين يعملون في الغالب هم الرجال. يعني نحن في الاستوديو كم رجل بالمقابل كم؟
0: عندنا بنات ما شاء الله.
1: كم مقابل كم؟
0: نعم. إذا صح
1: أنا في كلية الشريعة 17,000 طالب.
0: طب يعني إذا
1: أنا أجد والموظفون هكذا.
0: الآن المرأة غزت سوق العمل، إذا صحت هل نعيد أم لا نعيد توزيع الأنصبة؟ باختصار شديد
1: هذا ضد الطبيعة. ما أنا قلت توجد
0: يا سيد الكريم
1: يعني يا دكتور محمد.
0: نعم.
1: أنا قلت توجد مصالح لا تتغير. من مصلحة المرأة أن يبقى هذا حقها هكذا. لا، ده المشكلة مش في دي.
0: الفتاة التي اعتنت بأبيها في مرضه وراعته وكفلته براتبها ومالها، والأخ يعني لم يقدم شيئا لأبيه المريض، هل تتساوى معه؟ أليس هنالك استحقاق
1: يعطي اجتماعي؟ لها وصية عندنا في الفقه الإسلامي سعة.
0: ما أنت قلت لا وصية لوارث.
1: من قال؟ أنا لم أكل شيء، أنا لسه مع حديثك أول حلقة.
0: أنا ما أقول
1: لا. أولا قانون
0: وقيدها بالثلث فقط،
1: قانون الوصية المصري أجاز الوصية للوارث.
0: أنا أتكلم
1: في حدود الثلث،
0: لا أتكلم
1: قانون. وإذا زادت عن الثلث فتجوز أيضا ولكن بإجازة الورثة.
0: يعني الأمر لكن لا نعيد توزيع الأنصبة يعني.
1: أنا بقول لسيادتك الإشكالية لو كانت في إعادة التوزيع ماشي، لو كان ده الحل، إنما إحنا دلوقتي ده هي ليها مثلا النصف.
0: نعم.
1: وما بتاخدوشي. ده أنا عندي بعض المحافظات ما بتدريش لا نصف ولا 1%. طب إحنا يعني أنا سايب المشكلة وأقعد أدور، طب إديها التركة كلها بس خلوهم ينفذوا. شوف المشكلة فين بالظبط.
0: صحيح.
1: يعني أنا يعني دي معركة في غير ميدان. يعني الميدان الأصلي في بلادنا أنها تمنع أصلا من حقوقها حتى اللي بيدول عليها قليل.
0: طب والله صدقت. نعم. سؤال أيضا معالي الدكتور، بارك الله فيك، هل يجوز لولي الأمر الآن أن يغير أو يعدل في قواعد وقوانين الميراث التي نص عليها القرآن الكريم بما يتواءم مع طبيعة العصر الذي نحياه مراعاة للمقاصد في ظل قوانين حقوق الإنسان وحقوق

0: المرأة وقوانين الأحوال الشخصية الجديدة بما يتواءم مع تحقيق المصلحة في هذا العصر؟
1: كما اتفقنا يجوز في حدود المسائل المختلف فيها، أما ما لا يجوز الاختلاف فيه مثل النصوص القطعية التي كيفتها محكمة النقد والجمعية العمومية لكسبية الفتوى والتشريع وإجماع الفقهاء في الفقه الإسلامي أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا يجوز التدخل فيها أو تأويلها أو تغييرها، بل يعتبر التدخل حتى من الأطراف أو من غير الأطراف أو من مجالس معينة أو ما إلى ذلك هذا يعد باطل بطلانا مطلقا ووفقا لنص القانون المدني، وبالتالي حتى لا يطبق عليها التقادم الموجود في القانون المدني عندنا، فيجوز الطعن عليها بالمطلق في أي مرحلة من ما هو مستمد. يعني الدكتور السنوري وضع لنا هذا وهو يعني استمده من الشريعة الإسلامية. يعني أنا ما أقول القانون لأن البعض يخلط ويفكر أن القانون هذا ليس إسلامي، لا القانون عندنا إسلامي وهو مستمد من الفقه الإسلامي، فلا توجد مشكلة، فلا يجوز التدخل لأنها تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فهي أصبحت قطعية الثبوت قطعية الدلالة شرعا قطعية في القانون الوضعي الذي نسميه قانون وضع أيضا، فأصبحت لها أو تكييفها قوي جدا أنها قطعية الشريعة قطعية في القانون الوضعي، وبالتالي لا يستطيع حتى وضع القانون أن يعني يقترب منها بالتعديل أو التغيير، لكن في المسائل الاجتهادية يجوز له ذلك.
0: شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء.
1: شكرا لسيادتك وللسادة المشاهدين.
0: بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيك دكتور.
1: شكرا.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
3: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
2: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
3: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
2: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
3: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
5: Collaborative efforts like that,
4: online and beyond,
5: that we've been able to have far greater impact.
6: We will not have clearly a progress.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. البداية من تطورات اليمن، حيث اعلن تحالف دعم الشرعية الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف الى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي ان اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الاعمال العدائية، وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، وقال إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. كما أكد أنه سيواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا لإزالة أي تهديد يواجه إسرائيل. نقل موقع والا عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بعد بل بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر. ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وآر تي إكس من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها من

منصات برية متحركة وصغيرة. أعلنت مفوضية الانتخابات في البرازيل إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري بين السيناتور بولسونارو والرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وبعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، حصل بولسونارو على أكثر من 47% مقابل نحو 45 للرئيس لولا دا سيلفا. ووفقا للسلطات الانتخابية، أصبح إجراء جولة ثانية أمرا محتوما من الناحية الحسابية. وصل إلى مطار القاهرة الدولي البحارة المصريون العائدون من الاختطاف بالصومال. يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت الأربعاء الماضي الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبل أكثر من 5 أشهر على متن سفينة في الصومال، حيث تم نقل البحارة المفرج عنهم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تمهيدا لإعادتهم لذويهم.

0: نهايه موجز مشاهدينا، في امان الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقه نفسها، نعيش في قوالب وانماط متكرره وحدود تحبس افكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. التحالف يتعهد بدعم القوات المسلحة اليمنية لإنهاء الانقلاب ويؤكد أن اعتداءات الحوثي على السعودية تستدعي الردع.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
0: بدء معركة استعادة الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثي والعليم يؤكد أن العملية ليست حربا ضد أي مذهب أو قبيلة. والحصار الأمريكي يطيح بوزير النفط الإيراني من الحكومة وطهران تتمسك بترحيل بحث ملفها النووي. مصير غامض لخليفة السنوار وذراعه القوية في غزة وسط ترجيحات إسرائيلية بنجاة العمودي من محاولة اغتياله. وقمة العالمين ترسم خطا أحمر أمام إثيوبيا في البحر الأحمر ومصر تجدد موقفها بشأن عدم دعم تيجري. تتجه الأنظار بشكل كبير إلى الأوضاع في اليمن وهناك سؤال رئيسي مطروح، ماذا سيحدث في اليمن خاصة بعد إعلان تحالف دعم الشرعية أنه سيقوم بتقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية وسيقف بجانب الحكومة الشرعية والشعب لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. هذا ما جاء واضحا في بيان عبر فيه المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي على توجه المملكة والتحالف لدعم ميليشيا لدعم القوات الحكومية الآن في هذه المواجهة العسكرية ضد الحوثي خاصة مع الانتهاكات الصارخة التي تحدث عنها هذا البيان الخاص بالتحالف والتي أدت إلى معاناة كبيرة بالنسبة للشعب اليمني لسنوات طويلة وفقا لوصف هذا البيان. الاعتداءات الحوثية أيضا كانت قد استمرت على المملكة العربية السعودية وكان هناك محاولات لاستهداف مكة والمدينة. البيان تصدى لهذا الأمر أيضا حينما أكد أن ما حدث يستدعي أن يكون هناك ردع لهذه الأعمال العدائية. هو هنا استخدم تعبير يعني من المفترض أن يكون هناك في البيان ما يقول أنه سيكون هناك رد، ولكن المسمى الذي استخدمه بيان التحالف كان أنه لابد من ردع هذه العمليات التي يقوم بها الحوثي. ما الذي يعنيه مفهوم الردع ولماذا استخدم تعبير الردع وليس تعبير الرد المباشر؟ ربما هذا يطرح تساؤلات حول ما هو قادم في اليمن. لكن اليوم كان قد بدأ بتصريحات لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي والذي أكد أن هناك عملية عسكرية كبيرة تفتح الآن جبهتها بشكل كبير في اليمن. هناك سؤال طرح عقب هذه التصريحات، إطلاق هذه العملية العسكرية الكبيرة لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وفقا لبيان العليمي، ما الذي يعني؟ هل هو يعني مجرد عملية عسكرية جديدة تقوم فيها القوات الحكومية بمواجهات واسعة كما كنا نشهد عادة خلال الأيام الماضية مع الحوثي خاصة في صنعاء والحديدة وصعدة، أم أننا نتحدث عن حرب تحرير كاملة؟ لأن حينما يستخدم الرجل تعبير أن هذه الحرب هي لاستعادة الأراضي اليمنية من قبضة الحوثي، هذا يعني أننا أمام عملية تحرير للأراضي اليمنية. طيب هل هذا يعني أننا سنكون أمام حرب طويلة الأمد؟ ربما هذا هو أحد الأسئلة المطروحة الآن. المهم أن بيان العليمي ركز على أن هذه الخطوة جاءت بعد فقدان الأمل في أي جهود للتهدئة، وقدم أيضا بعض الرسائل أو بعض الرسائل المهمة لعناصر الحوثي في كلمته. نستمع.
2: كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن

0: سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.
1: من عدن ينضم إلينا الوزير اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة السيد نايف البكري. مرحبا بك معنا معالي الوزير. ربما هناك سؤال كبير مطروح كنت أتحدث عنه في هذه المقدمة. حينما يتحدث العليمي عن مسألة عمليات عسكرية واسعة لتحرير الأراضي اليمنية، هل هو يتحدث عن حرب تحرير؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة في هذا اليوم الذي يخوض فيه أبناء الشعب اليمني معركتهم التاريخية والفاصلة مع هذه الميليشيات الإرهابية. أتى خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة، هذا الخطاب التاريخي والاستثنائي في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة والذي يعبر عن إرادة كل أبناء الشعب اليمني. هذا الخطاب الذي سمعنا إلى اليوم من رئيس مجلس القيادة هو يعبر عن إرادة كل اليمنيين ويعبر أيضا عن الداخل والخارج اليوم من أجل فصل هذه الميليشيات الإرهابية، هذه الميليشيات التي استباحت كل الأراضي اليمنية والتي نخوض اليوم معركتنا معها، هذه المعركة الفاصلة في تاريخ اليمنيين. دعا فخامة الرئيس إلى التعبئة العامة واليوم الدعوة إلى العمليات العسكرية وإلى فتح الجبهات. هذه معركة ليست معركة فقط في منطقة معينة أو في محافظة معينة، ولكن هذه المعركة في كل الجبهات المشتعلة على مستوى المحافظات التي تخوض فيها القوات المسلحة ودرع الوطن والعمالقة وأيضا كل أبناء المقاومة والقبائل معركتهم مع هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية.
1: نحن طب اليوم هذا الهدف العسكري الكبير
2: الله سبحانه وتعالى بتآلف أبناء الشعب اليمني.
1: طيب هذا الهدف العسكري الكبير وهو تحرير الأراضي
2: اليمنية. هذا الهدف العسكري الكبير وهو يمثل تحرير كل شبر من بلدنا في اليمن على مستوى كل المحافظات.
1: طيب هل هذا قابل للتنفيذ عسكريا؟ قابل للتنفيذ عسكريا أم أنه هدف كبير ربما يكون مدخل لعملية سياسية مثلا؟ يعني هل القوات اليمنية الآن قادرة بالفعل على تحقيق هذا الهدف عسكريا؟
2: قواتنا المسلحة اليوم وكل أبناء الوطن وكل التشكيلات العسكرية أيضا من العمالقة ودرع الوطن والمقاومة وأبناء القبائل يساندون القوات المسلحة على مستوى الجبهات التي تشتعل فيها اليوم المعارك وبالذات في محافظة تعز، هذه المحافظة الشامخة، هذه المحافظة التي تقدم اليوم ملحمة تاريخية كبيرة من الصمود والإباء. وأنا أقول لكم اليوم الذين يتساءلون عن تعز إنها سقطت، لم تسقط تعز وإنما سقط أولئك الذين ارتهنوا للخارج، وإنما هذه المحافظة اليوم باقية، هذه المحافظة تخوض قمار هذه المعركة الاستراتيجية التي هدفها الأول والأخير وهو إنهاء هذا المشروع الحوثي.
1: طيب معالي الوزير،
2: الحمد لله على مستوى جبهاتنا مع قواتنا المسلحة اليوم نخوض في الجوف معارك بإذن الله عز وجل، هذه المعارك فيها انتصارات وأيضا في مأرب وفي ذباب اليوم وفي مختلف الأصعدة، ربما هناك ضغط في محافظة تعز لكن في الأخير تعز بإذن الله عز وجل وقوات المسلحة قادرة وأبناء هذه المحافظة.
1: طيب أنا أريد أن أستثمر
2: على هذه الميليشيات
1: وجود حضرتك معي لأن حضرتك يعني في منصب سياسي الآن لكنك أيضا كنت قائدا ميدانيا للعمليات العسكرية أيضا ومقاوم في عدن. من الناحية العملية خلال الأيام الماضية استطاع الحوثي أن يحدث بعض التقدم في الساحل الغربي ووصف الأمر بأن هناك بعض الفجوات أو الأمور التي أدت إلى هذه الاختراقات. هناك سؤال كبير مطروح الآن وفقا لهذه المعادلات العسكرية على الأرض في هذه المعارك مع الحوثي، هل الحكومة قادرة على إحراز انتصار حقيقي؟
2: نعود قليلا إلى 2005
1: أنا أسمعك معالي الوزير.
2: كلمناها من العاصمة عدن، من العاصمة عدن في 2000.

0: 2015 تم ترتيب المؤتمر أيضا مسؤول قيادة الجيش الوطني الذين كانوا أنذاك، وكان توحيد مسرح العمليات، وكان هناك أيضا إسناد من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذين أيضا هم اليوم معنا أيضا في هذه المعركة الأخيرة والفاصلة مع الجماعات الإرهابية. أنا أقول ربما وجدت فجوات في الساحل وغيرها، ولكن الآن هناك لملمة لهذه الأخطاءات، وهناك أيضا عملياتي في مسرح واحد وفي قيادة واحدة متمثلة فخامة الرئيس ومجلس القيادة، وأيضا القيادات المتواجدة أيضا في الداخل، وكذلك في جميع المحافظات التي أسند إلى قيادة المحاور وقيادة المناطق العسكرية. هناك ترتيبات جارية، وهناك أيضا وحدة لكل التشكيلات العسكرية وبندقية واحدة لاستعادة مؤسسات الدولة. ربما الحوثي استفاد من بعض الثغرات والأخطاءات التي وجدت في بعض المحافظات، وهو أيضا خلال 12 عام اشتغل على الحرب وعلى الدماء وعلى أيضا زعزعة أمن واستقرار هذه المحافظات بجميع الأسلحة وأيضا بدعم إيراني بحت. لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نقول أن قواتنا المسلحة وكل التشكيلات العسكرية ستنتصر وستعمل أيضا على تصحيح هذه الأخطاءات، وهناك أيضا عمليات واحدة وعمليات
1: طيب مشتركة. في نقطة مهمة تثير تساؤل كبير في التطورات العسكرية. خلال الساعات القليلة الماضية استطاع الحوثي أن يقوم بالسيطرة على الطريق ما بين تعز وعدن، وهذا طرح سؤالا كبيرا حول الوضع بالنسبة لإمدادات القوات الجنوبية. هل أنت مطمئن لهذا الأمر؟
0: أنا مطمئن لهذا الأمر مثل ما طمأنت في 2015 الذين خرجوا أبناء هذه المحافظة أبناء المقاومة، وكذلك اليوم لدينا أيضا المناطق العسكرية والتشكيلات العسكرية، وهناك عمليات موحدة، وهناك ترتيبات تجري الآن على الأرض سواء كان في موضوع الإسناد أو في موضوع التعبئة العامة أو ترتيب القوات المسلحة. نحن مطمئنين. هذه الاختلالات وهذه الفجوات التي استطاعت ميليشيات الحوثي أن تكون اليوم في التربة أو في غيرها، لكن بإذن الله عز وجل الساعات القريبة القادمة ستفصل هذه الميليشيات وستكون هناك أمر آخر بإذن الله عز وجل، وهذا أيضا بدعم من القوات المسلحة اليمنية وسلاح الجو. وكذلك هناك ترتيبات عسكرية في ذباب الآن في عمليات هناك تجري وفي تقدم يحرز، وأيضا في الجوف وفي مارب، وأيضا ستبدأ العمليات العسكرية في مختلف الجبهات على مستوى المحافظات، هذه الجبهات التي ستنتفض مع أبناء هذه المحافظات.
1: عمليات عسكرية برية سيادة الوزير؟
0: كل العمليات العسكرية سواء كان البرية أو البحرية أو الجوية ستشترك في عملية واحدة.
1: طيب.
0: مهمتها الانقضاض على هذه الميليشيات. معركة واحدة إن شاء الله لن تنتهي إلا بتصفية هذه الميليشيات الإرهابية الحوثية التي تدعم اليوم من إيران على مستوى الجبهات.
1: طيب بمناسبة إيران هنا.
0: لن تعود هذه العمليات إيران. وهناك توجيهات اليوم في خطاب فخامة الرئيس ألا عودة إلى الخلف أمام كل هذه التشكيلات، أمام الجيش الوطني وكل هذه التشكيلات العسكرية.
1: طيب ما بدا واضحا معالي الوزير خلال الفترة الماضية أن الحوثي يريد السيطرة على تعز، ومن تعز يسيطر على الساحل الغربي، وبالتالي يسيطر على باب المندب بشكل واضح. هل تعتقد أنه سيتم القضاء على هذا المخطط الذي يسعى إليه الحوثي؟ لأن هناك تقارير عديدة تشير إلى أن هذا يحدث بدعم من إيران لاستخدام ورقة باب المندب في معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الحوثي خطر يتمدد سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، وهذا ليس فقط خطر على اليمنيين الذين يقاومون هذه الجماعة الإرهابية التي تدعم اليوم من إيران، لكنه أيضا خطر على العالم، خطر على باب المندب، خطر على مضيق هرمز، خطر على العالم أجمع، خطر على جيراننا، خطر على
1: قدرته
0: العالم.
1: قدرته العسكرية على تحقيق هدفه
0: هذه الميليشيات.
1: هذا هو سؤالي معالي
0: مقابل الحياة، لكن قدرته العسكرية لن يستطيع أن يحقق الحوثيين في بداية

0: كل المعارك العسكرية ربما يتقدمون في محافظات أو ربما يتقدمون في معارك هنا أو هناك، لكن الكلمة الأخيرة بإذن الله عز وجل ستكون للقوات المسلحة وللمقاومة ولأبناء الشعب اليمني.
1: طيب حضرتك شخصيا
0: أحرار العالم الذين ندعوهم أن يكونوا معنا اليوم لمواجهة هذا الخطر الداخلي والخارجي.
1: طيب حضرتك شخصيا من من قاومت على الأرض ويعني كان لك دور عسكري وناضلت على الأرض في عدن، ما هو الاختلاف بين معارك الأمس ومعارك اليوم؟ لماذا تعتقد القوات الحكومية أنها قادرة الآن على إحراز نصر عسكري على الحوثي لم يتحقق خلال المعارك خلال السنوات الماضية؟
0: ربما هناك اختلاف كبير في مقومات وإمكانيات العدو والحوثي ربما من 2015 واليوم. ربما تلك الإمكانيات التي كان يتمتع فيها الحوثيين وكنا لا نملك أيضا الأسلحة المتطورة، وكان أبناء المقاومة في عدن ويدعمهم أيضا ضباط الجيش الوطني وأيضا بدعم مسنود آخر من قبل التحالف العربي بقيادة الإخوان في المملكة العربية السعودية رأس هذا التحالف العربي. لكن كنا قد في 2015 أسسنا مجلس قيادة المقاومة أيضا مع الضباط وغيرهم، وكان هناك هدف واحد وكان هناك أيضا ترتيبات عسكرية، وكان الحوثيين أيضا لا يملكون كل هذه المقومات التي يملكها اليوم والتي أتت مدعومة من إيران ومن غيرها اليوم. نحن أمام إمكانيات ضخمة وأمام أسلحة متطورة وأمام إمكانيات طورها الحوثيين واستفاد
1: منها. ألا يصعب عليكم هذا الأمر المعركة؟
0: أو أيضا مدتها هذه الحرس الثوري الإيراني، لكن لن يصعب هذه المهمة. أمامنا مهمة وطنية، كل أبناء القوات المسلحة وكل أبناء المقاومة وذو العطن مسنودين برجال هذا البلد الشرفاء الذين اليوم ترين صورة من صور الأباء في تعز الحية التي تقاوم هذه الميليشيا وهذه الجماعة. أنا أعتقد بأننا أصحاب حق وبأننا اليوم نستمد قوتنا من شعبنا ومن قضيتنا العادلة. أبناء القوات المسلحة وأبناء اليمن كافة في مختلف الجبهات سواء كان في البيضة أو مارب أو الجوف أو الضالع أو يافا أو الساحل أو تعز أو كل المحافظات أو شبوة يخوضون المعركة إن شاء الله النهائية مع النسخة الثانية من الإمامية. وأيضا نحن اليوم
1: شكرا لك
0: أخواننا أيضا في المحافظات القير محررة أن هذه العمليات العسكرية التي أيضا انطلقت وبدأها فقامة الرئيس بدعوة إليها
1: سنتابع سير العمليات العسكرية خلال الساعات المقبلة. شكرا لك معالي الوزير اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة السيد نايف البكري. في وسط التصعيد الدائم ما زال هناك حديث عن حرك دبلوماسي ما بين واشنطن وطهران، بمعنى أنه ما زالت هناك اتصالات، ما زالت هناك وساطة تتحرك على الأرض، لكن المسافة كما هي بعيدة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت قد رفضت خطة السبعة أيام عادت لتتحدث بشكل واضح أنه لا اتفاق على أي شيء ولا استجابة لأي من المطالب الإيرانية ما لم يتم الحديث بشكل واضح عن القدرات والملف النووي الإيراني. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه تم القضاء بشكل كبير على القدرات النووية الإيرانية، لكنها تريد تعهدا مكتوبا من إيران بعدم تنمية هذه القدرات مستقبلا، في حين أن الجانب الإيراني لا يريد الحديث الآن عن الملف النووي، هو يريد أن يكون هناك حصول على مطالبه التي يتحدث عنها وهي الإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات و رفع الحصار الأمريكي ووقف الاعتداءات وعدم التعرض للأذرع وما إلى ذلك، كل ذلك مقابل فتح مضيق هرمز التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن قبضة إيران عليه تضعف يوما بعد يوم، لذلك المسافة بعيدة للغاية. نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيراني.
2: لقد نقلنا موقف إيران عبر الوسطاء خلال فترة توقفنا في الدوحة وعقب عودتنا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتماشى المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي إلى حد كبير مع مواقف واشنطن السابقة، وهي تتعلق أساسا بالملف النووي. وقد أوضحنا بجلاء أن تركيزنا في هذه المرحلة سينصب حصرا على مضيق هرمز. لم نخوض في الملف النووي على الإطلاق،

0: ومهمتنا كانت تقتصر على طرح شروط إيران.
1: هذا ما تقوله إيران، لكن ترامب لديه قول آخر ربما لم يعلنه صراحة، لكنه خاض هذه الحرب من أجل قدرات النووية الإيرانية. لا يستطيع أن يقول المجتمع الأمريكي الآن أو الرأي العام الأمريكي أنه خاض معركة وستنتهي باتفاق يتحدث عن فتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك الهدف الرئيسي وهو القدرات النووية الإيرانية. لذلك المسافة تبدو بعيدة وبعيدة جدا. لكن اللافت للنظر اليوم هو ما أعلنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الذي أكد أنه يؤيد مسألة التوصل لاتفاق، وهو يعترف بشكل واضح وفقا لهذا الإقرار بأن هناك تداعيات خطيرة جدا للعقوبات والحصار. مسؤول إيراني كان قد تحدث لوكالة بلومبرج أكد أن الوضع الاقتصادي مؤلم للغاية، وبصراحة إيران لا تستطيع أن تخفي هذا الأمر لأن مؤشرات الاقتصاد يمكن رصدها بسهولة. الوضع الاقتصادي في إيران ينهار، ونجح ترامب خلال الفترة الماضية في إيلام إيران من خلال هذا الأمر. هذا الأمر دفع الرئاسة الإيرانية للإعلان اليوم عن استقالة وزير النفط محسن باكانجاد من منصبه كوزير للنفط بموجب مرسوم رئاسي. لكن في النهاية استقال الوزير، لكن ستبقى الأوضاع الاقتصادية الكبيرة المتعلقة بملف النفط والطاقة والأسعار ومؤشرات الاقتصاد مشكلة كبيرة تواجه القيادة الإيرانية. وإن كان عرقجي قد حاول القفز على كل ذلك ليتحدث عن تحرك إيراني مختلف. نستمع.
2: ومشخص شد بر همگان که جمهوری اسلامی ایران،
3: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبإيجاد حل سلمي، تماما كما هي ملتزمة بالدفاع عن نفسها. نحن ثابتون وجادون على الجبهتين، الدفاع عن أنفسنا والمضي قدما في الدبلوماسية. إذا اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيتلقون ردا أقوى من السابق، وسندافع عن أنفسنا بقوة أكبر مما فعلنا في الماضي. أما إذا اختاروا المسار الدبلوماسي فنحن لا نزال مستعدين للعمل عبر الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل ومشرف لوضع حد لهذه الحرب.
1: من مدينة كانساس ينضم إلينا الجنرال المتقاعد براين ستيد. مرحبا بك، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمحلل العسكري والاستراتيجي. هناك سؤال كبير الآن، الفجوة فيما يتعلق بالمفاوضات والمسار الدبلوماسي تبدو بعيدة وبعيدة جدا. هل هذا يعني أننا أمام سيناريو عودة المواجهات العسكرية بشكل أكبر؟
4: That's such a good question. The simple answer
5: هذا سؤال جيد للغاية. الإجابة السهلة لا أعلم. لا أعلم. إذا ما كان الرئيس ترامب قد سوف يؤكد هذا الأمر. أمامنا ثلاثة أسابيع، ولعل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي قبل أن نصل إلى نتائج الانتخابات النصفية. نعلم بأن هناك من القوات المارينز التي سوف تصل إلى المنطقة. لا أعتقد أن الرئيس سوف يحاول أي عمل عسكري قبل وصول حاملة الطائرات الثالثة إلى المنطقة، وهذا يأخذنا إلى مسافة قدرها حوالي ثلاثة أسابيع قد نرى فيها بعض الجهود الدبلوماسية. أحسب أن الإدارة الأمريكية قد أدركت بأن إيران تسعى لتأجيل كل شيء كما هو معتاد، لأنها تتحدث عن مفاوضات إذا ما كان هناك بعض التنازلات، وسوف تكون سعيدة بهذه المحادثات. أعتقد أن هذه المرة الإدارة سوف تطالب ببعض النتائج قبل البدء بأي محادثات جديدة. والوزير بيسنت وزير الخزانة الأمريكي قد التزم بصورة واضحة في الاستمرار بالجهود الاقتصادية ضد النظام الإيراني. لذلك أعتقد أنه سوف يقدم النصح والمشورة للرئيس ترامب بعدم إبرام أي اتفاق بحيث يمكن من خلالها السماح لإيران ببيع النفط أو أن يخفض الحصار على الموانئ الإيرانية. الوزير باسن لديه طريقته الخاصة، وسوف نرى أن الحصار الأمريكي سوف يستمر إلى حين موافقة إيران على بعض الإجراءات، وبعد قيامها بفعل ذلك وبفعل ما هو

0: المطلوب لأمريكا فأن الوضع الأمريكي قد يتغير. إذا ما كان هذا الأمر صحيحا من عدمه أعتقد أنه يمكن أن أننا قد نتوقف ونسمح للنفط الإيراني أن يصدر العالم. لست متأكدا إذا ما هذا قد يحدث ولست متأكدا كيف سوف تتكشف طبيعة الأمور.
1: طيب الحصار الاقتصادي كان قد سبب ألما حقيقيا للاقتصاد الإيراني، بالتأكيد القيادة الإيرانية تدفع ثمن كبير له الآن، ولكنه حتى اللحظة لم يدفعها إلى الرضوخ أو الاستسلام أو القبول بالشروط الأمريكية. لماذا من وجهة نظرك؟
2: Well, I've had several great conversations on this recently.
0: لقد أجريت محادثات عدة في الآونة الأخيرة، وما أدركته أن من التحديات الأساسية بالنسبة للقيادة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري الإيراني أن جملة من المطالبات التي طرحتها تراها بأنها مطالب مقدسة وأنها تعريف عن هويتهم كشعب. لذلك نظرا لوجود البرنامج النووي الإيراني فهو بصورة أساسية ما يحدد هوية الحرس الثوري الإيراني. إذا ما تخلوا عنه فإنهم سوف يتخلون عن هويتهم وعن طبيعتهم. فبالنسبة لهم إذا ما كان هذا أمر ممكن، أنا متأكد بأنكم تتذكرون الخط الذي كان قد رسمه آية الله خميني قبل سنوات طويلة في إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان يقول بأن إبرام اتفاق سوف يكون إبرام اتفاق مع الشيطان. وبالنسبة للحرس الثوري الإيراني يرون بأنه اتفاق مع الشيطان لتغيير هويتهم. لا أعتقد أن هذا صحيح. السؤال المطروح أمام إدارة الرئيس ترامب هو هل هي مستعدة على إلحاق المزيد من الألم على الحرس الثوري الإيراني للانهيار كهيئة حاكمة، وهل هذا أيضا ممكن بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ فهناك متغيرات كثيرة ويصعب التنبؤ بها.
1: نعم السيد براين ستيت المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا لك. ما زالت إسرائيل تصاعد وتستهدف قيادات الصف الأول من قطاع غزة، وخاصة هناك محور يتعلق بالقضاء الأبرز في قطاع غزة. علي العمودي ما زال مصيره غامضا حتى اللحظة وسط ترجيحات إسرائيلية بفشل محاولة اغتياله في غارة على مدينة غزة. العمودي شخصية في غاية الأهمية، التوقيت أيضا الخاص بهذا الاستهداف لا يمكن أن يمر مرورا عابرا. العمودي قائدا عسكريا ليس فقط ميدانيا، ولكنه أيضا مرشح بارز في انتخابات داخلية سرية مرتقبة لحركة حماس في القطاع، وهذا يثير تساؤلات كبيرة بشأن الضربة التي حدثت وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على ترتيب البيت القيادي لحماس من جهة، وعلى أيضا مدى التزام إسرائيل من جانب آخر باتفاق وقف إطلاق النار. البعض يقول أن ما حدث سيدفع حماس إلى ضرورة حسم الانتخابات القيادية سريعا حتى لا يكون هناك فراغ في اتخاذ القرار داخليا. إذا حدثت نجاة العمودي بالفعل، وهو المؤشر الأكبر والذي تعززه العديد من المؤشرات والمعلومات، فإن هذا سيؤدي إلى تعزيز مكانته بالتأكيد داخل الحركة. لكن في كل الأحوال هدنة غزة ومستقبل خطة ترامب أمام اختبار جديد لا معنى لأي تطورات تحدث غير التصعيد، خاصة في ضوء التصريحات الصريحة والعلنية من وزير الدفاع الإسرائيلي. نستمع.
3: قادة حماس في الخارج هم أيضا في مرمى أهدافنا، فلا ينبغي السماح لأي من هؤلاء الذين لعبوا دورا محوريا بمجزرة 7 أكتوبر بأن يموتوا بسلام بين أسرتهم. هذا واجبنا كشعب ودولة. لقد أفلتوا مرة بسبب خلل ما، لكن المرة القادمة آتية وحينها سيلقون مصرعهم.
1: ينضم إلينا القيادي في حركة حماس دكتور غازي حمد. مرحبا بك دكتور، وشكرا على مشاركتنا في خارج الصندوق. دكتور غازي، إذا كنا نريد أن نضع عنوانا مبدئيا حول صحة الأنباء التي كانت تتحدث عن استهداف إسرائيل للعمودي، ما هو الإعلان الرسمي من قبل حماس حول نجاة العمودي من هذه العملية؟
4: يعني دعينا أقول بأنه عمليات الاستهداف والاغتيال

0: لا تتوقف بشكل يومي في قطاع غزة لكل أفراد التنظيمات وحتى للمدنيين والأطفال والنساء. وكما تعلمين أنه منذ بداية اتفاق شرم الشيخ وحتى اليوم عندنا أكثر من 1400 شهيد، بالإضافة إلى 5000، أكثر من 5000 مصاب. ومنذ أيضا الإعلان عن مقترح وقف إطلاق النار في العالمين في 31 يوليو الماضي، عندنا ما يقارب من 100 أو 230 شهيد وأكثر من 1300 مصاب. يعني العمليات العدوانية لا تكاد تتوقف في هذا الموضوع. هذه سياسة إسرائيلية عدوانية مستمرة تكاد تطال كل شيء في قطاع غزة. إسرائيل تتصرف وكأنه لا يوجد اتفاق، لا توجد مبادرة سلام، لا يوجد أي رقابة على الموقف العدواني الإسرائيلي. لذلك أنا كما قلت، الحصيلة اليومية في قطاع غزة هي حصيلة كارثية للأسف الشديد.
1: طيب
0: هناك
1: أنا
0: عمليات
1: سأتناقش معك دكتور في هذا الملف، ولكن ماذا عن العمودي؟ لأن حينما تستهدف إسرائيل القيادة الأبرز في قطاع غزة فهذا مؤشر خطير للغاية.
0: ولا شك هناك قيادات كثيرة استهدفت في هذا الموضوع، منها من نجا من أيضا من تعرض للاغتيال. لذلك دولة الاحتلال تبحث بشكل مركز على قيادات حركة حماس، سواء
1: وهل
0: كانت
1: نجا
0: التي
1: العمودي؟
0: تعمل في المدينة. أنا حسب علمي أنه بخير حتى هذه اللحظة، يعني لا أستطيع أن أؤكد الأمور، لكن أنا أعتقد أنه ما سمعناه أنه الحمد لله نجا من هذا الاغتيال ومن هذه المحاولة الفاشلة.
1: طيب الخطير دكتور في تصريحات كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يتحدث أيضا عن أن قيادات حماس في الخارج قد تكون مستهدفة أيضا من جديد. هو يقول إذا كانوا قد نجوا في المرة الأولى فإن هذا لا يعني أن إسرائيل ستتوقف، وهذا مؤشر أيضا خطير. كيف هناك يعني اتفاق ما بين ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ما بين حماس وإسرائيل، ثم إسرائيل تقول أنها ستستهدف قادة حماس من جديد، أين هو الاتفاق إذن؟
0: نحن لدينا قناعة أن دولة الاحتلال تريد أن تلاحق قيادة حماس أينما كانوا، في أي دولة عربية أو غير عربية، ولذلك هي تتكلم بذلك علنا وبشكل وقح وبشكل فج. وأنا أعتقد هذه الرسالة يجب أن تصل إلى مجلس السلام وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الوسطاء، أن إسرائيل لا تقيم أي اعتبار لاتفاق السلام ولا لوقف اطلاق النار، ولا تريد ان تلتزم به، وتريد ان تثبت معادله واحده تقوم على البلطجه وعلى الدماء وعلى القتل اليومي وعلى الاغتيالات.
1: طيب هناك
0: وهذا ما
1: اتصالات ما
0: تمثل.
1: بينكم دكتور غازي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرتك شخصيا ممن يقودون هذه الاتصالات، ما هو الرد الأمريكي على هذه الاختراقات الإسرائيلية؟
0: والله للاسف الشديد احنا نوصل الرسائل بشكل يومي وتقارير يوميه الى الاخوه الوسطاء حول ما يجري من عمليات واستهدافات وقتل وتدمير، لكن للاسف حتى الان لا يوجد ضغط كافي، او لا يوجد ضغط دعيني اقول على دوله الاحتلال بان تتوقف عن هذه العمليات العدوانيه. وللاسف انه هذا الصمت هو الذي يعني يمنح دوله الاحتلال يعني هذه المساحه ان تتحرك وان تقتل وان تدمر وان
1: طب ما
0: تغتال
1: هي الخيارات التي
0: بدون
1: تفكر فيها حماس إذا كانت حماس قد أقدمت كما ذكرت لي حضرتك؟
0: من الإدارة الأمريكية التي تبنت ودعمت اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبره الرئيس ترامب اتفاق تاريخي، يعني يتحرك لأنه هو هذا الأسلوب الإسرائيلي يعرض هذا الاتفاق للانهيار. الناس يتساءلون ما هذا الاتفاق الذي
1: ولم
0: لا
1: ينهار بعد
0: يستطيع
1: يا دكتور؟ يعني أنتم ما زلتم وسط هذه يعني الاختراقات الغير مسبوقة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، تعتقدون أن هناك اتفاقا قائما؟ ما زلتم تعتبرون أن هناك اتفاقا قائما؟
0: يعني أنا بقول لك إسرائيل دمرت الاتفاق، إسرائيل لم تبقي شيئا من الاتفاق، وأنا أعتقد من اليوم الأول إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بالاتفاق، سواء الذي كان في شرم الشيخ أو حتى الذي كان أيضا في تم الإعلان عنه في العالمين في القاهرة في مصر.
1: طب خيارات حماس إيه يا دكتور؟ خيارات
0: أريد أقول
1: حماس الآن
0: موقف، احنا اخبرنا الوسطاء بشكل واضح ان ما تقوم به دولة الاحتلال سوف يعرض هذا الاتفاق للانهيار. الناس بدأت تفقد المصداقية باتفاق وقف اطلاق النار لانه لا يرون فيه لا امنا ولا سلاما. كل يوم يرون الدماء في قطاع غزة، الأطفال يقتلون، النساء تقتل، استهداف الخيام، قتل النازحين. لذلك لم يتبقى شيء من هذا الاتفاق. لذلك انا اعتقد هناك دور للوسطاء وبالذات الإدارة الأمريكية التي تبنت هذا الاتفاق أن تقوم بالضغط على دولة الاحتلال. لكن للأسف الشديد حتى الآن أقولها بشكل واضح، لا يوجد أي ضغط

0: على دولة الاحتلال أن تتوقف عن هذه الجرائم التي ترتكبها كل يوم.
1: طيب كوشنر الذي على تواصل بحركة حماس، ويتكوف أيضا الذي هو يفتح قناة أيضا مع حركة حماس، ما هي ردودهم على هذه التحركات الإسرائيلية أو الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
0: شوف، الأمريكان عندهم علم وعندهم بيانات واضحة وحقائق واضحة عما يجري في الأراضي الفلسطينية، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. الجرائم التي ترتكب بشكل علني وشكل فجر ويعلن عنها نتنياهو وكاتس وبن غفير بشكل يومي بشكل واضح وفاضح. لكن كما قلت، للأسف الشديد أنه لا يوجد أي تحرك لا على المستوى الأمريكي ولا على المستوى الأوروبي ولا على المستوى العربي أن يكون هناك ضغط. يعني للأسف،
1: طب الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت معكم في اتصالات مكثفة وكان هناك لقاءات واتصالات واضحة من ويتكوف وكوشنر وكل ذلك الأمر، هل تبخرت كل هذه الاتفاقات والاتصالات وما إلى ذلك؟ هل أصبح لا شيء يحدث؟ يعني ما هو الرد الذي تتلقاه الحركة منهم؟
0: يجب أن يوجه الإدارة الأمريكية التي تقول أنها أقوى دولة في العالم وأنها تبنت هذا الاتفاق، سواء كان في اتفاق شرم الشيخ أو بعد ذلك ما أعلن عنه في يوليو الماضي، أن تتبنى اللي هو سياسة وقف العدوان الإسرائيل على قطاع غزة بكل قوة. لكن للأسف الشديد، احنا كما قلت لديهم البيانات والمعلومات والإحصاءات عن الجرائم اليومية التي تصلهم عن عبر
1: الرد يا دكتور،
0: لكن للأسف لا يوجد أي حراك ولا يوجد ولا نلمس أي خطوة.
1: لا الرد، يعني حضرتك لما بيحصل رسالة من هذا النوع بيبقى الرد عليها إيه؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقول الجانب الأمريكي، الوسطاء الأمريكيين؟
0: نسمع كلام كثير ونحن نحاول، لكن للأسف هناك في فترة انتخابية، يعني المفروض أن الفترة الانتخابية هي أنه الفلسطينيين هم الذين يدفعون ثمن من دمائهم وأولادهم وأطفالهم ونسائهم، حتى يقولوا إحنا نريد أن نحرج نتنياهو ولا نريد أن
1: هذه عبارة كوشنر. عبارة كوشنر قال أن لديهم استحقاق انتخابي. نعم، عبارة كوشنر، عبارة كوشنر لديهم استحقاق انتخابي وهم يتصرفون تصرفات وفقا لهذا الاستحقاق. لكن ما هو خيار حماس دكتور غازي في هذا التوقيت؟ وهل تعتقد أن حماس خدعت في هذا الاتفاق؟
0: لا، نحن لم نخدع في هذا الموضوع. نحن كما قلت درسنا هذا الموضوع بشكل دقيق وشكل عميق، وتشاورنا فيه مع دول، تشاورنا فيه مع كل الفصائل الفلسطينية، وتوصلنا إلى هذا الاتفاق بناء على أن ذلك سيكون مصلحة لأبناء الشعب الفلسطيني. صراحة كنا لدينا توقع أن دولة الاحتلال لن تلتزم، وهذا التوقع كان غالب، وكنا نعرف ذلك لأن إسرائيل لا تريد لا أن تلتزم، هي تعلن بشكل واضح أنها تريد أن تستمر في سياسة العدوان. ومع ذلك نحن قمنا وأنجزنا هذا الاتفاق، وباركوا الوسطاء والإدارة الأمريكية وحتى دول العالم باركت هذا الأمر. لكن للأسف كما قلت، الكل خذلنا في هذا الموضوع أنه لم يتحرك لوقف شلال الدماء في قطاع غزة، ولا حتى أيضا ما يجري من انتهاك في الضفة الغربية. أنا أعتقد آن الأوان أن نكون هناك في موقف رسمي، وأنا أعتقد حماس تدرك ذلك جيدا وتفكر في هذا الأمر بعمق، أنه كيف يمكن التعامل مع هذا الاتفاق الذي يتعرض إلى الانهيار ويتعرض إلى التدمير ويتعرض إلى فقدان المصداقية، بأن يكون هناك، يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من هذا الاتفاق.
1: ما هو الموقف دكتور بعد هذه المناقشات التي تجرى داخل الحركة؟ هل يمكن أن تقبل الحركة على قرار بالإعلان منفردا عن انهيار هذا التفاوض أو الاتفاق؟
0: شوف، إحنا يعني نناقش هذا الأمر بكل جدية، نفكر ما هي النتائج المترتبة على هذا الاتفاق وما هو ما يمكن أن يكون بعد ذلك، وفي لدينا تشاور مع الدول التي هي الوسطاء التي هي يعني كانت حريصة على أن نصل الاتفاق، خاصة مصر وقطر وتركيا، يعني كنا على تواصل دائما معهم لكي نتخذ رؤية وموقف مشترك، ونحن نضعهم في صورة ما يجري يوميا ولديهم صورة واضحة. أعتقد هم أرسلوا رسائل غاضبة إلى الإدارة الأمريكية على صمتها وعلى سكوتها على اللي هو الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب فيهم. أنا أعتقد بالنقاش والمشاورة مع الدول، أنا أعتقد يجب أن نصل إلى موقف محدد.
1: طيب فيما يتعلق بالعمودي، لأن كان هناك تركيز كبير عليه، لأنه من المفترض أن تجرى انتخابات داخل الحركة داخليا في القطاع ليكون هو رئيسا للحركة في غزة. هل بعد محاولة الاغتيال ستسرع حماس هذه العملية الانتخابية التي يقال أنها سرية؟
0: شوف، احنا يعني حاولنا في هذه الفترة الصعبة والقاسية أن نعيد ترتيب أمورنا وتنظيم أمورنا، ولا شك نحن أجرينا عدة انتخابات، منها يعني استكمال المكتب السياسي وكذلك انتخاب رئيس الحركة، ومن ثم كان لدينا استحقاق أن يكون هناك

0: انتخاب لرئيس المكتب السياسي في قطاع غزة. أنا أعتقد هذه الأمور كلها تعيد ترتيب وتنظيم عمل الحركة بما يضمن أن تقوم بأداء واجباتها على أفضل وجه. لا شك أن نحن نعمل في ظروف قاسية وظروف صعبة وظروف أمنية خطيرة جدا جدا جدا. أنا
1: بالتأكيد.
0: أعتقد هذه أن نعيد تقييم الأمور بشكل مختلف، وأعتقد هذه النقاشات تدور في أوساط الحركة، كيف يمكن معالجة هذا الأمر حتى نحافظ على أبنائنا وعلى قياداتنا وعلى أبناء شعبنا من عمليات الاغتيال والاستهداف التي كما قلت لا تترك أحدا يعني في قطاع غزة.
1: لكن النبأ المؤكد أن العمودي بخير ونجا من محاولات اغتيال.
0: إن شاء الله سيكون بخير، وإن شاء الله إسرائيل سوف تفشل في محاولاتها لإسكاتنا وإجبارنا على التسليم بهذا الواقع. كما قلت احنا الحمد لله لدينا عزيمة قوية وإرادة قوية أن نتحدى هذا الاحتلال مهما فعل، ولدينا قناعة أن هذا الاحتلال سوف ينهزم اليوم أو غدا إن شاء الله، سوف يبقى بالخسران على يد أبناء شعبنا الفلسطيني مهما طالت ومهما قست هذه الجرائم.
1: شكرا لك دكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس، تحياتي. تابعنا في التطورات خلال الأيام الماضية، إثيوبيا تعيش تحدي كبير يتعلق بتطورات داخلية تهدد النظام السياسي داخل إثيوبيا، لكن ارتدادات هذه المعارك التي تدور في شمال البلاد أدت أيضا إلى الامتداد إلى دول الجوار، خاصة بعد اتهامات الإثيوبية مباشرة لدول الإقليم وخاصة إريتريا ومصر والسودان بأنها هي من تدعم وتوفر الغطاء لقوى المعارضة التي تسعى إلى إسقاط أحمد. خلال الفترة الماضية بدأت الأزمة تتصاعد بشكل كبير، بدأ الحديث عن اتهامات مباشرة من إثيوبيا لكل من إريتريا بدأت ومصر والسودان، وبدأت هناك إجراءات تتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية، وبدأت إجراءات متبادلة من قبل كلا الأطراف سواء مصر أو إريتريا أو أيضا إثيوبيا. الجديد هو اجتماع مهم لقادة الدول الثلاثة إضافة إلى الصومال في قمة وصفت بأنها قمة تشاورية بمدينة العلمين. البيان الختامي لهذه القمة أشار إلى احترام سيادة دول المنطقة وأكد رفض التدخل في الشؤون الداخلية. كان هناك نفي طبعا من الدول التي تم اتهامها من قبل إثيوبيا بأنها تدخلت في الشأن الداخلي الإثيوبي، نفوا تماما أن يكون لهم أي دور. لكن المهم في هذا البيان هو ما تم الحديث عنه باستخدام تعبير حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. حوكمة البحر الأحمر مسؤولية خاصة بهذه الدول، خاصة أن إثيوبيا بدأت تفكر في التوجه إلى البحر الأحمر وتعزيز وجودها ونفوذها فيه، وبالتالي أرادت الدول من هذه القمة أن توجه رسالة فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر. أيضا كانت هناك إشارة على ضرورة الإخطار المسبق والتشاور بشأن أي مشروعات للأنهار العابرة للحدود يراعي مصالح جميع الدول. وكانت إثيوبيا قد دأبت خلال الفترة الماضية على التأكيد على أنه ليس من حق مصر أو السودان التدخل في أي قرار يتعلق ببناء سدود جديدة. لكن أيضا كان هناك رد مصري على الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم المعارضة المسلحة. نستمع إلى ما قاله وزير خارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي.
2: نحن لسنا طرف على الإطلاق سواء من قريب أو من بعيد فيما يحدث داخل الدولة الإثيوبية، لا علاقة لنا ولا نعلق على هذا الأمر ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا أو لغيرها. وأتوقع من المفوضية أن تصدر بيانا توضيحيا في هذا الشأن وتثمن الموقف المصري الواضح، وهذا ما تحدثت فيه بشكل مفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم السيد محمود علي يوسف وأبدأ تفهمه الكامل وسيتم توضيح هذا الموقف.
1: من أديس أبابا ينضم إلينا الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمية سيد عبد الشكور عبد الصمد. مرحبا بك سيد عبد الشكور. هذا نفي مصري على لسان وزير خارجية المصري لأي صلة لمصر بأي من التطورات التي تحدث في إثيوبيا داخليا، هل هذا الرد مقنع بالنسبة لكم حتى تتوقف إثيوبيا عن اتهام مصر ودول الجوار بأنها تلعب دورا؟
3: تحية طيبة لك يا عزيزة ولمشاهديكم الأعزاء. حتما ليس مقنع، وكل من له خلفية بسيطة في عالم السياسة لا يمكن أن

0: تقبل هذا، وحتما مصر لن تأتي وتقول بأنها قامت بهذا الدور، لكن كل الكثير من المعطيات أختي الكريمة، واستغلال الظرف الإقليمي والأوضاع في دول الجوار، وتوظيف كل ذلك ضد أثيوبيا ليس جديد اليوم. نذكر تذكرون ممكن ربما تحدثنا كثيرا في أحداث الفشقة، وعندما أثيوبيا انشغلت في حرب تيغراي ودخول الجيش السوداني على عبر الفشقة، كان هناك حديث بأنه ستندلع حرب، والإعلام المصري هلل وكبر والضجة. ثم بعد ذلك
1: هناك أيضا على الجانب الآخر إلى الصومال سقف أيضا التجاوزات في الإعلام الإثيوبي ضد مصر ودول الجوار أيضا كبير للغاية، ولكن هذا ليس موضوعنا. هو موضوعنا الرئيسي ما هي الأدلة التي تملكها إثيوبيا والتي تثبت أن هناك دور سواء لمصر أو لإريتريا أو للسودان في هذه الأوضاع المضطربة. هناك وضع مضطرب يواجهه أبي أحمد داخليا، ما علاقة دول الجوار بهذا الأمر؟ هم يعتقدون أن هذه مجرد شماعة يحاول أن يرمي بها أبي أحمد أو يداري بها عن أخطائه الداخلية وصراعاته الداخلية.
0: ليس صحيحا إطلاقا هذا الكلام أختي الكريمة، وإنما كما قلت لك يعني في 2024 عندما بالاستعانة باتفاقية المبادئ مع أرض الصومال إثيوبيا أو أرض الصومال، الإعلام المصري تحدث بأن الحرب ستندلع ما بين إثيوبيا والصومال، ثم اليوم نحن نتحدث عن
1: أنا بكلم حضرتك عن الأدلة.
0: أنا هذه أدلة، هذه شواهد، هذه أدلة.
1: ليس هناك شواهد، هناك أدلة. يعني مصر قالت أنها ستتحدث مع أمين التنظيم الخاص بالدول الأفريقية وتشكي له من هذا الأمر. ما هي الأدلة لديكم؟
0: أستاذتي الكريمة، أنا أسرد لك أدلة وأنت تقاطعين ولا تخلينا ننتهي من الأدلة.
1: طب تفضل لأن الوقت ينتهي. تفضل.
0: كما قلت لك، المخابرات المصرية موجودة في المنطقة وتعمل، ولن تعلن ولن تتحدث عن نفسها، وهي موجودة في إريتريا. ضباط من المخابرات المصرية دخلوا عبر إريتريا إلى تيغراي، وكانوا موجودين في الخرطوم وفي بورسودان.
1: نعم، هذه اتهامات تحتاج إلى تحقيقات تثبت هذا الأمر حتى يكون الأمر ليس مجرد شعارات أو اتهامات لا يتم تقديم الدليل عليها. شكرا لك أستاذ عبد الشكور عبد الصمد. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة.

0: السادسة والنصف على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. البداية من تطورات اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم العملية الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. أعلنت مفوضية الانتخابات في البرازيل إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري بين السيناتور فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لولا دي سيلفا. وبعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، حصل بولسونارو على أكثر من 47% مقابل نحو 45% للرئيس لولا.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

جدة تستعد لنهاية بطولة كأس الخليج بين السعودية والإمارات. أهداف الأخضر المبتكرة تواجه هجوم الجهة اليمنى في الأبيض. 12 طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى جدة. بعد سوق واقف والمباركية، جدة التاريخية تستأثر باهتمام جماهير بطولة كأس الخليج.

عاود المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات في نهائي خليجي 27، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية في الصالة الرياضية بمقر إقامة المنتخب، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب قطر، حيث أدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الأخرى تمارين بدنية متنوعة عبر محطات متعددة. كما واصل اللاعبان علاء الحجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي. ومن المنتظر أن يجري الأخضر الاثنين حصة تدريبية أخيرة قبل النهائي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي جورجس دونس اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بالمركز الإعلامي الرئيسي في فندق هيلتون جدة للحديث حول مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب الإمارات في نهائي كأس الخليج 27. وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم نشر تغريدة عبر حسابه في منصة إكس أكد فيها تكفله بشراء التذاكر المخصصة

جمهور الإماراتي في نهائي خليجي 27، وذلك عبر 12 طائرة خاصة متجهة إلى جدة، على أن يتم الإعلان عن آلية استلام التذاكر عبر حساب الجماهير. واكتمل العدد المطلوب للسفر عبر الطائرات الخاصة.

0: إلى جدة لمعرفة المزيد عن استعدادات هذه المدينة للنهائي المرتقب بين السعودية والإمارات. معنا نايف الثقيل، حياك الله يا نايف. نايف، نريد أن نعرف آخر الاستعدادات فيما يخص النهائي.
1: الله يحييك عبد الله. طبعا نحن الان يعني الان في استاد الجوهره تجرى البروفات النهائيه لحفل الختام، وحفل ختام خليجي 27. وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها ستكون فقره الحفل قبل دخول اللاعبين الى ارضيه الملعب. يعني اعتدنا في المباريات السابقه ان يدخل علمي البلدين، في هذا الوقت ايضا سيكون هناك فقرات حفل الختام. الحفل سيكون طبعا هناك أغنية فلكلورية شعبية سيقوم بغنائها مجموعة من إحدى الفرق الشعبية، وأيضا سيكون هناك ألعاب نارية وألعاب ضوئية، وأيضا سيشارك الجمهور عبر إضاءة هواتفهم في المدرجات في حفل الختام. وإذا وحسب المعلومات التي لدينا، إذا المنتخب السعودي حقق اللقب سيكون هناك حفل بعد التتويج، سيكون هناك حفل احتفاء بنجوم الأخضر وتحقيقهم اللقب مع الجمهور المتواجد في مدرجات الملعب.
0: الأغنية يا نايف هي مصممة خصيصا للنهائي، هي أغنية فلكلورية صحيح؟
1: اي عبد الله، هي اغنيه تختلف عن اغنيه البطوله، يعني اغنيه مختلفه تم كتابه ابياتها بشكل خاص لحفل الختام، واللجنه تتحفظ طبعا على الاغنيه وتفاصيلها، ستكون مفاجاه للجماهير.
0: حسب معلوماتنا ان الاغنيه يعني مشابهه لاغنيه سلام سلام يا اهل جده صحيح؟ هذه المعلومات اللي وصلتنا.
1: هي عبد الله بالفعل هي أغنية سلام سلام يا أهل جدة، ولكن بكلمات مختلفة. ويمكن الأغنية الآن المنتشرة في أوساط التواصل الاجتماعي هي أغنية معدلة بالذكاء الاصطناعي، لكن أغنية حفل الختام ستنفذها فرقة مختصة وستكون يعني بكلمات خاصة بحفل الختام وبطولة كأس الخليج.
0: جيد. فيما يتعلق بالتذاكر نايف، يعني ما هي واضحة آلية تذاكر مثلا الجمهور الإماراتي؟ هل في معلومات أوضح عن التذاكر نصيب الجمهور الإماراتي؟ هل سيكون هناك تيفو؟ الواجهة كلها للمنتخب السعودي؟ هل من معلومات؟
1: عبد الله طبعا خلال وقت المباراة في الأشواط الإضافية بالأمس طرحت التذاكر اليوم المباراة النهائية، وكان هناك إقبال كبير من الجماهير السعودية على التذاكر، ونفذت بالكامل جميع التذاكر المخصصة للجمهور السعودي نفذت بالكامل. ولكن يعني حسب المعلومات اللي حصلنا عليها من اللجنة ومن الاتحاد الخليجي، هناك عدد تذاكر تقريبا 10,000 تذكرة مخصصة للجمهور الإماراتي، ولكن الاتحاد الخليجي أبلغ الاتحاد الإماراتي إذا لم يتم شراء هذه التذاكر أو تأمين جماهير للحضور لن تترك المدرجات فارغة، وسيتم إعادة طرح هذه التذاكر للجمهور سواء الجمهور السعودي أو أي جمهور يرغب بالحضور. لذلك متوقع غدا أن يعني قبل المباراة بساعات أن تكون هناك دفعة أخيرة تمثل الدفعة التي كانت محجوزة سلفا للجمهور الإماراتي.
0: وهذا يعني وضح الاتحاد الإماراتي نايف في بيان
1: من قبل الاتحاد الإماراتي.
0: الاتحاد الإماراتي وضح في تغريدة أنه يعني ستوضح آلية توزيع التذاكر في حال اكتمل السفر عبر الطائرات 12، يعني اللي خصصها الاتحاد الإماراتي لنقل المشجعين إلى جدة. نايف، نريد أيضا أن نعرف عن المنتخب السعودي اليوم. كان دونيس مقسم اللاعبين

0: لجزئين، جزء اللي خاض المباراة أدى تمارين استرجاعية، والجزء اللي تمرن في الميدان. يعني ماذا عن تمارين أيضا المباراة أو الليلة اللي قبل المباراة؟
1: طبعا امس عبد الله يمكن ذكرت انا وياك في حديثنا ان الجهاز الطبي واللياقي والمدرب بيتناقشون عن الحصه التدريبيه وهل تكون في النادي الصحي او في ملعب التدريب. طبعا الحاله البدنيه للاعبي المنتخب السعودي تستدعي اداء الحصه في النادي الصحي، كما ذكر الخبر الصحفي هناك حصه استشفائيه للاعبين الاساسيين، ولكن اللاعبين البدلاء تم تأدي او اعطائهم برنامج حصه او تدريبات تعزيزية للمعدل البدني حتى يكونون أكثر جاهزية. اليوم دونيس سيتلقى تقرير من الجهاز الطبي والجهاز اللياقي بالأرقام وبالإحصائيات عن أكثر 11 لاعب جاهز في كل مركز، وسيتم اختيار اللاعبين غدا. عبد الله إذا تسمح لي، سيكون يوم مزدحم للمنتخب السعودي، سيبدأ باجتماع فني، دونيس سيشرح تكتيكه الخاص للمنتخب الإماراتي ونقاط السلبية وأيضا الملاحظات التي رصدها في الفني، وبعدها ينتقل اللاعبين إلى ملعب التدريب، وسيكون هناك حصة تدريبية لن تكون عادية مثل ما تحدث دائما ليلة المباراة، بالعكس ستكون مليئة بالتكتيكات الفنية والجمل الفنية للاعبين.
0: جيد، واضح، شكرا جزيلا نايف الثقيل دائما على كل المعلومات والتوضيحات التي تنقلها إلينا من قلب الحدث، من جدة، من بطولة كأس الخليج 27. ونحن نتوقف مع فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا أهداف الأخضر تواجه هجوم الجهة اليمنى في الأبيض.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: اعتقد انها بطولتين تقريبا، بطوله 94 بطوله 2015 تقريبا.
1: ثلاث مرات فازت وان شاء الله انها الرابعه.
2: تقريبا ثلاثه واربعه.
3: ثلاث مرات فازت والرابعه ان شاء الله في الطريق.
4: ثلاث مرات.
5: ثلاث مرات.
6: ثلاث مرات والرابعه ان شاء الله في جده.
7: ثلاث مرات ان شاء الله ذي الرابعه باذن الله.
8: ثلاثه.
5: ثلاث.
9: بالنسبه للبطولات ثلاث.
5: ثلاث مرات.
10: ثلاث مرات وان شاء الله الرابعه في جده بحول الله تعالى يوم الثلاثاء القادم.
11: طرفا المباراة النهائية أظهرا أداء هجوميا أسهم في وصولهما إلى المشهد الختامي. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.
12: هجوم المنتخب السعودي لا يعتمد على طريقة واحدة للتسجيل. ستة أهداف تم إحرازها في الدور الأول، هدف واحد منها جاء من كرة ثابتة رأسية كادش أمام عمان. عدا ذلك أحرز الأخضر خمسة أهداف من لعب مفتوح، لكن الرابط بينها أن فريق دونيس يفضل الاختراق من الجانب الأيسر. هدف همام الهمامي أمام الكويت في الجولة الأولى وهدفين من كرة عرضية قدمت من الجناح الأيسر، الأول وقع عليه في راس البريكان والثاني تابعه عبد الله آل سالم في شباك العراق. الهدف الثالث للبريكان أمام عمان سبقته سلسلة من التمريرات على الجهة اليسرى قبل أن يسدد نحو المرمى. هدف عبد الله الحمدان الثاني أمام العراق كان أيضا من الجهة اليسرى بصناعة ناصر الدوسري. المنتخب الإماراتي هو الأكثر تسجيلاً حتى الآن في المسابقة بواقع تسعة أهداف، أحرز في المباراة الافتتاحية أربعة أهداف جميعها كانت من الجهة اليمنى سواء بالإنهاء أو بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء. كما أن المنتخب الإماراتي يعتمد على

0: على التمريرات الطويلة من الأطراف نحو صندوق الفريق الخصم أو بكرات قطرية في ظهر المدافعين. ورغم أنه الأكثر تسجيلا في البطولة حتى الآن، لم يسجل الأبيض أي هدف من كرة ثابتة أو من ركلة جزاء.
1: ومعنا هنا في الاستديو عادل البطي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب مع حفظ الألقاب، حياكم الله. أبدأ معك أبو فهد، أنت شفت كيف سجل المنتخب السعودي وشفت كيف سجل المنتخب الإماراتي، برأيك من يملك الحل الهجومي؟ أو قبل ما نسأل عن الحل، من اللي عنده تنوع أكثر في المنتخبين؟
2: لا، الفريقين عندهم تنوع،
1: إيه؟
2: بس أنا اللي أقلق على منتخبنا أنه الهدف تحس أنه صعب. اترك مباراة عمان، يعني كانت حالة استثنائية وشوط أول مميز، يعني كل شيء سويناه في الأهداف الثلاثة كل واحد أحلى من الثاني، وبالذات هدف فراس اللي كان فيها 1-2 اللي تغيب عننا كثير، وغابت في مباراة قطر، وصار في وقت نشرح ليش غابت طبعاً في مباراة قطر. لكن الفريقين، أنا اللي خوفني من منتخب الإمارات أنه عنده القدرة على تسجيل ألعاب هوا، وعنده التسديد من خارج المنطقة والتكميل. أنت لو تشوف خيمينيز يكمل مع أطراف عندهم عامل السرعة، المجموعة تلعب بشكل بصراحة يعني جيد. أنا يعني أنا أعتبر من بداية البطولة أشعر أن الإمارات كانت من أبرز الفرق اللي بتوصل النهائي مع منتخبنا. حنا الميزة عندنا أن نبدأ بشكل تصاعدي، لو شفت مباراتنا الأولى ضد الكويت جيدة، لكنها المباراة الثانية أحسن لعمان، مباراة العراق أنا في رأيي كانت أحسن مباراة للمنتخب السعودي، مباراة قطر في رأيي هي الأقل. حتى لو كان عندنا الاستحواذ كل المباراة احنا مستحوذين، بس عبد الله اذا انت تستحوذ، والكباتن اكيد يعني مر عليه، انا استحوذ واسيطر واسوي كل شيء ولا اخلق فرص، بالذات الشوط الثاني ترى يعني الشوط
1: الثاني كان الحل ما هو موجود.
2: اي الحل بصراحة تحس ان الحل صعب، الهدف يجينا كان حتى لو برز حارس مرمى ولا غير، بس في فرص لكن ما ارتقت الفرصة اللي أنا أقول أخ هذه مفروض جول. يعني ما شفتها صراحة في مباراة، رغم يعني أنا رغم قصدي أني أنت مسيطر كل المباراة المفروض تصنع فرص.
1: المنتخب السعودي عنده ابتكار في التسجيل في الحل
3: في أنا اللي شاهدته خلال المباريات الثلاثة، هو الفريق الوحيد اللي كان متنوع صراحة في كل شيء، سجل عن طريق هجمة مرتدة، سجل عن طريق استحواذ بعد تقريبا 17 تمريرة سجل،
1: كانت قدام عمان،
3: نعم سجل عن طريق تسديده كره ثابته، وايضا على الكرات العرضيه، فهو سدد يعني طرق كثيره صراحه. يعني انا ارى انه المنتخب اقرب للتسجيل من الامارات في المباراه القادمه. في حلول كثيره موجوده عندنا اكثر من الامارات، انا اختلف شوي مع ابو فهد، لكن
1: رب فهد على فكرة يستأنس على اللي يختلف معه.
3: لا لا لا، اختلافي بسيط معك، ما أقدر أختلف معك فيه. ففي حلول عندنا أكثر، قلت لك إحنا نقدر نسجل عن عدة طرق.
1: طيب وين كان دل وين كانت الحلول مثلا أمام قطر؟
3: أنا لما قرأت التشكيلة بصراحة قبل المباراة عرفت أنه حيكون في صعوبة في التسجيل، يعني وجود مثلا أظهرة ما كانت تساعد بشكل كبير في بناء الهجمة. احنا كنا يعني من نلعب مع الكويت او البحرين عمان والعراق، الأظهرة يطلعوا يضموا شوية يدخلوا على العمق الأجنحة، فيصير في حلول لعب الوسط حتى للقلوب الدفاع، كان في حلول إذا ما لقيتها هنا تحصلها في الجهة الثانية، هذه للأسف ما كانت موجودة، غير أنه كان في بطء كبير في بناء الهجمة وخاصة في الثلث الأخير.
1: إبراهيم بسألك عن الأدوات الهجومية في المنتخب السعودي أو الأدوات الهجومية في المنتخب الإماراتي، من يتفوق؟ أنا أتكلم عن عناصر.
4: هو في البداية أنا أشوف أن المنتخبين متقاربين صراحة من الحفاظ على مرماهم في الدفاع أو في الهجوم. الأدوات أنا أشوف كلعب جماعي للفريقين أشوف متكافئين، لكن ممكن الأداء الفردي للمنتخب الإماراتي يتفوق على السعودي بكذا لاعب. يعني
1: وش الملاحظات على الأدوات الهجومية في السعودية وأيضا الحل؟ يعني هل هم قادرين يسوون حل هالأدوات الموجودة؟
4: هو في البداية أول شيء لازم نعرف كلنا أن عندك اثنين من أهم العناصر يعني غايبين عن البطولة، اللي هو كابتن سالم الدوسري ومصعب الجوير، يعني كان لهم دور كبير في هجوم المنتخب صراحة، يعتبرون لاعبين هجوميين. الحين قلت الحلول الهجومية ممكن مع محمد القحطاني، مع همام، مع صالح أبو الشامات، لكن ما هي زي أول مثلا قوة وجود سالم ومصعب. أنا أشوف هذا الشيء يعني أثر على المنتخب، لكن بنفس الوقت أعطاهم أنهم يلعبون يعني كرة قدم جماعية، صح أنها ما هي بسريعة، يعني المنتخب دائما بطيء في التحول من الدفاع للهجوم، أحيانا تكون سيطرة بدون فائدة، يعني لعب عشوائي، قلة تركيز، أخطاء في الباص الأخير دائما، هذه الأشياء ممكن تأثر على أداء المنتخب، لكن كلاعب جماعي في تطور كبير.

0: المنتخب.
1: أبو فهد، المنتخب الإماراتي يبدو أنه الاختبار الحقيقي للمنتخب في كل في كل في كل المراكز، من خط الدفاع حتى التسجيل، والتسجيل أيضا هو أمر مهم. هل المنتخب الإماراتي برأيك أنه سيعاني كما سيعاني المنتخب السعودي في هالمباراة؟
2: أنا تعرف ما أحب كلمة 50-50، بس لأول مرة بستخدمها. أنا من قبل البطولة يمكن عبد الله معك قلت إنه متوقع السعودية والإمارات بيوصلون النهائي لأنهم أفضل فريقين على مستوى المجموعة وعلى مستوى الأفراد. المنتخب السعودي تفوق، وهذه اللي أنا أحسبها لدونس، إنه استطاع خلق فريق مجموعة، مو بلاعب، يعني مو مجموعة تصنع لاعب، لا، المجموعة هي اللي تساعد بعضها، وهذا اللي حاصل في المنتخب السعودي. المنتخب الإماراتي الكابتن أحمد اللي اختلف واتفق معه هو يقول لك إن القدرة على التسجيل في المنتخب السعودي للتنوع، ولكن أيضا المنتخب الإماراتي يسجل بتنوع، يسجل بالرأس ويسجل من خارج المنطقة، ونسبة التسجيل عالية. يعني يمكن المباراة الأخيرة اللي ما كان فيها، يمكن أنا أقول لك كانت هادية المباراة ولا تطلب الأمر، سجلوا في بداية المباراة ضيعوا ركلة جزاء، يمكن ناقل المباريات اللي لعبوها هي المباراة الأخيرة بعيدا عن مباراة قطر اللي كانت تحصيل حاصل. صح. لكن المنتخبين كلهم قادرين على التسجيل، بس بصراحة حنا عندنا منتخبنا الحل صعب. عبد الله ليش؟ الحين لو شفت صالح ابو الشامات، وهو لاعب اللي اعطاه دونيس الراحه تامه، كان يلعب ناصر وكنه ويلعب صالح قدامه في كل المباريات الاخيره ذي قدام قطر. وين قوه قطر؟ في العمق الدفاع، العب هوا غير عاديين، بيدرو وخورخي، وقوه دفاعيه وتكتل غير، يلعب وتلعب برا بكيفك. تشوف صالح في اكثر المرات مايل جهه اليسار، وكل كوره نفس الجمله اللي يلعبها الأوفر، وهوائية مقوسة، حتى مي بالقوي العرضية السريعة اللي اللاعب يجري لها، لا، هوية مقوسة تكون سهلة بالنسبة لمدافعين قطر. أنا أخشى إنه منتخب الإمارات أو زلاتكو المدرب المميز يقدر يقرأ منتخبنا بهذه الطريقة، عشان كذا وقد يكون التمس لدونس العذر. سلطان مندش أحد الحلول المهمة ما كان في المباراة بشكل جيد، الكابتن أحمد يقول يمكن عشان محزري وكان بالشامات، يعني أحيانا سلطان يحب يدخل للداخل، ما جت الفرصة هذه لأنه محزري كان يؤدي أدوار دفاعي. هذه تفاصيل صغيرة في كل مباراة، لكن هو عنصر واحد ترى، محزري اللي دخل على توقعاتنا أو على اختيار الأنفل بالنسبة لنا كانت هي، لكن عنده دونس فلسفة في هذا الموضوع، يبغى يحد من قدرة أكرم عفيف. لكن الفريقين بشكل عام يسجلون، لكن حنا بصراحة عبد الله يا أخي خلق الفرص الحقيقية عندنا أصعب.
1: طيب أحمد، 38 ضربة زاوية حصل عليها المنتخب في هالأربع مباريات، فقط ضربة زاوية واحدة هي اللي استفاد منها، كانت أمام منتخب عمان سجلها حسن كادش. هل هذه مشكلة؟
3: نعم، مشكلة كبيرة.
1: كيف يحلها؟
3: مباراة الكويت ومباراة قطر بشكل يعني خاص، صحيح، هي أكثر كانت كرات ثابتة، وخاصة الركنيات. يعني حاول في مباراة قطر أنه يعني ما تكون الكرة مباشرة عن طريق لمستين، ثم ترجع لعملية التنفيذ. عملية التنفيذ شيء مهم. كرات مثل ما قال أبو فهد كانت يعني على القائمة الثانية وفوق ومقوسة وبعيدة، ما كانت صحيحة. متى ما كان التنفيذ صحيح، متى ما كان توقيت التحرك صحيح، بيكون فيه هناك خطورة كبيرة.
1: وش يعني إحنا كيف قادرين يستفيد منها دونس؟ يعني يغير صالح أبو الشامات وناصر الدوسري في التنفيذ، ولا يلعب على القائم الأول المفروض؟ وش المفروض يستغل؟
3: هو
1: يعني عنده ترى عنده على فكرة محمد كنو، وعنده عبد الله العمري وجهاد ذكري، أو حتى حسان تنبكتي،
3: صحيح، وفراس البريكان
1: أيضا.
3: قلت لك موضوع التنفيذ ممكن يعني في مباراة الكويت ومباراة قطر نفذ
1: أكبر عدد ممكن، يعني 16 و12.
3: إيه أنا أقصد اللي نفذ أبو الشامات، هو نفسه اللي نفذ هدف
1: كادش.
3: متى ما كان التنفيذ صحيح، متى ما كانت التحرك صحيح، خاصة في في في القائم الأول، بيكون هناك في خطورة كبيرة.
1: جيد. إبراهيم، المنتخب السعودي أكثر أهدافه جاءت عن طريق الجهة اليسرى،
4: صحيح،
1: ونفس الشيء المنتخب الإماراتي أكثر أهدافه أيضا جاءت عن طريق الجهة اليسرى، يعني بالاعتماد بالأكثر أو اليمنى، يعني الجهة اللي يمتاز فيها المنتخب الإماراتي أيضا يمتاز فيها المنتخب أو يواجه فيها المنتخب السعودي. هل هذا من الممكن أن يؤثر على فاعلية الهجومية للمنتخب السعودي أو حتى المنتخب الإماراتي؟

0: رأيك؟
1: أنا أعتقد أن المنتخب الإماراتي يعني في المباريات اللي شفناها لهم أو الأهداف كانت خطورته دائما في الطرفين، ما كانت في اليسار فقط. يعني منتخب يعتمد على الكرات العرضية، على الزيادة من الخلف القادمين، فعنده هذا الشيء اللي يمتاز فيه صراحة. المنتخب السعودي إذا إنه بيتجنب الخطورة الإماراتية أعتقد أنه لازم يكون يعني قوي في الأظهرة.
0: إيه.
1: فمشكلة منتخب أو قوة منتخب الإمارات في الأجنحة يعني.
0: التنوع مهم يعني، ليه مثلا مع أنه في الجهة اليمنى عندنا الحل الهجومي أقوى بوجود أبو الشامات ومندش أو حتى القحطاني وبوشل، في خيارات هجومية أكثر من الجهة اليسرى، المفروض أنها تتفعل بشكل أكثر.
1: هو زي ما تكلمنا في البداية أن المنتخب السعودي عنده بطء دائما في بناء الهجمة أو في التحول، فدائما احنا عندنا استحواذ في الربع الأخير من ملعب الخصم، لكن أحيانا تكون بلا خطورة بلا فائدة يعني، فنادر ما تلقى فرص من اليمين أو من اليسار. والأهداف حتى اللي سجلها المنتخب السعودي صحيح أنها أهداف ثلاث مباريات يعني 6 أهداف، معدل يعني إيجابي وجيد، لكن برضو نفتقر للدقة في الهجوم والقوة يعني.
0: وين خطورة هجوم الإمارات؟ في الأداة ولا في الحل؟
2: في الاثنين عبد الله. إيه؟ ليش؟ الكلام اللي قاله الكابتن إبراهيم صحيح، أنت ركزت على الأرقام اللي صارت في المنتخب الإمارات الجهة اليمنى وأنا أتفق معك فيها، بس النقطة المهمة أنه بالا أحد أهم ما كان يلعب، كان مصاب وهو قوة يمكن أكثر من الجهة اليمنى في الإمارات. كيف يبي يعالجها دونيس؟ يبي يعالجها بطريقة أني أقبل الدفاع زي اللي تحت الهواء الكابتن أحمد يراه، أنه لا أقبل محمد الشامات، أو ترى ممكن نتفق ونختلف، أو يقول لك محزري اللي أنا أبغاه يوقف بالا يعني لاعب مميز جدا جدا، ما شارك في المباراة، كانوا يعتمدون على ميلوني وعلى هذا بيريرا أعتقد، وزي يعني الجهة اليمنى اللي عندهم، وتشوف يلعبون ميلوني ترى لاعب خطير كظهير يمين، وهو اللي يلعب الأوفرات، وتشوف التسجيل بالرأس هذا عثمان كمارا سجل هدفين بالرأس، وخمينيز سجل هدف بالرأس، كل من العرضيات. اليوم أمام لاعب مهاري بالا، كيف يتعامل مع منتخبنا؟ نقطة أيضا تكلموا عنها الزملاء جميلة جدا، عبد الله حنا خلاص كل الناس تعرف ان نبغى نمرر كثير، التنوع مطلوب، ممكن يوم مره تمرر وممكن مره تحول ومرة لا، حنا بصراحه الكوره تجلس في اقدام لعيبتنا فتره طويله، كل ما جلست فتره طويله عطل.
0: طيب وش كيف تحلها هذه؟
2: بالسرعه يعني. شوف عبد الله، في احيانا تبني وتحاول تمرر لإجهاد الفريق المنافس، في أحيانا تقول أبا أوسع الملعب عشان أعطي الفريقين أشيل التكتل من هنا، لكن أيضا في سلاح أحيانا اللي هو السرعة، اللي إن قدرت إذا استخلصت الكرة في الثلث الأول من الملعب المفترض 3 تمريرات، خاصة عندنا أجنحة سريعين، سلطان سريع وهمام سريع. أنا أقصد مو بكل مرة بيصير لك نفس الفرصة اللي تقدر تسويها، لكن التنوع هذا مطلوب، ولا شفني ولا مرة ان استثمرنا. انا يعني قال الكابتن احمد ان سجلنا مرة من المرتدة، والله اني ضيعتها بصراحة.
3: أي قدام العراق، قدام العراق. إيه؟ هدف عبد الله الحمدان
0: صحيح.
2: إيه؟ ايوه اللي لعبنا كانت الاصل،
3: اللي كانت اصلا في هجمة مرتدة.
2: إيه؟
3: انقطعت من متعب الحربي ثم مرر لابو الشامات اتوقع.
0: صحيح.
3: اتوقع 4 تمريرات.
2: كويس. هي. هذا اللي انا انادي فيها الحين، ان احنا عبد الله ما نسويها، شوف سويناها مره نجحنا، لكن اقصد ما تحصل كثير. مباراه قطر دليل، يوم تكتلوا القطريين صار لعبنا بطيء صراحه.
3: في اشكاليه يعني اضيفها على ابو فهد، هي احنا نوجه الخصم الى جهه معينه، ثم لاعبين المنتخب يكونوا في الجهه تمريرات كثيره. انت لما توجه الخصم لجهه اليسرى مثلا تحتاج بعد اللمسات التمريرات هذه تغير جهه على طول. المساحه الفاضيه اللي هناك انت تحتاجها، انت وجهته لمكان عشان
0: هذا تفرغ،
3: تفرغ صارت ترى في هدف فراس البريكان حصل هذا الشيء، وجهنا فريق الخصم الجهه اليسرى ثم حصل تمريره للعمق، نزل فراس صار فيها الـ1-2 لانه خلق هنا فرصه مساحه. هذا اللي نفتقده صراحه في مباراه، يعني مباراه قطر كانت يعني بشكل واضح كبير.
2: بضيف واحده بس صغيره، الابتكار اللي قلتها الشباب عاشوا. عبد الله التنظيم، المدرب يعتمد بشكل كبير تنظيم دفاعي، هو يعني دائما يلام المدرب في حاله تنظيم، لكن الهجوم في لاعب خلاق، في لاعب مبتكر، في كل منتخب عندنا لاعب مثلا يعني ارجع لاهداف احمد قبل فيها ابتكار، يعني قصدي ليس مطلوب من كل المدربين، هم اللي المدرب يشتغل على كره ثابته على احيانا جمله، لكن ايضا مطلوب من اللاعب
0: اللي يتقنها. ابراهيم غالب بعد
2: الله على ابراهيم.
0: نرجع بنكمل عن المباراه النهائيه والاستقبال ايضا، لكن نروح للمنتخبات السعوديه والامارات، وصلا الى النهائي اكثر من مره، هنا رصد لسجلهما في البطولات الخليجيه.

0: برجع لك إبراهيم في قبل ما أدخل في التحضير للنهائي على موضوع الحل الهجومي. يعني مثلا كنو واحد من اللاعبين اللي عنده حل صحيح. لكن ما قد شفناه يسويه مثلا لا في التسديد ولا في الارتقاء ولا في الدخول في الكرات الرأسية. هل هذا فعلا دور ناقص عند كنو؟
1: هو أكيد يعني كنو الكل عارف أن محمد يملك إمكانيات هجومية أكثر من دفاعية، مع أنه في الدفاع يعني أدي دور كامل 100% دائما في التغطية. لكن أنا أشوف أن محمد أصلا كبداية مركزه هو أن يكون مثلا محور 8 ما يكون محور 6، فممكن هذا الشيء ما يأثر على أداء. لكن الشيء الثاني أن محمد حتى في الأماكن هذه أو في لما يكون محور 6 تسنح له أكثر من فرص، أكثر من فرصة أنه يسدد أو أنه يلعب الباص الأخير. لكن في التردد هو اللي ممكن يمنعه. أنا أشوف تردد محمد يعني بشكل مبالغ فيه.
0: وش الحل اللي المفروض يفعله كنو؟ يعني واحده من الاشياء احنا نتكلم فيها كانت الابتكار.
1: صح
0: محمد كنو مفروض منه انه يبتكر ولا لا؟
1: هو ما يحتاج، محمد ما شاء الله لاعب مهاري يعني من اللاعبين المهاريين يعني، ويقدر يتصرف بالكوره، بس اتوقع يحتاج المخاطره بس، يعني انه يخاطر اكثر من مره.
0: طيب ندخل في التحضير ابو فهد للنهائي. المنتخب السعودي هذا النهائي السادس اللي وصله في كاس الخليج، لعب 5 نهائيات فاز هو في المباريات في كاس الخليج لم يفز باي نهائي.
2: هي كانت هذيك السعودية فازت بالبطولات اللي دوري من دور واحد
3: نظام النقاط.
0: وش التحضير المطلوب لهالمباراة للمنتخب السعودي؟
2: الحقيقة أنا في رأيي في مباريات عبد الله يمكن الكباتن عاشوها، في مباراة يمكن أذكر أحمد نلعب ضد فريق أقل طول الأسبوع يا شباب الثلاث نقاط هذه اللي تجيب الدوري وا وا وا وا، بس في مباراة ما تحتاج، أنت تبغى تشيل عن اللاعبين العبء أو الضغط المبالغ فيه. لكن أكيد أنه في الكلمات التحفيزية البسيطة اللي يعني، لكن أني مثلا مباراة هذا يعني إحنا ممكن نلعب على وتر، إحنا من زمان ما أخذنا بطولة، اليوم بين جماهيركم إهداء لهذا يعني في مثل هالأمور، لكن بدون ضغط وبدون كلام كثير. أنا في رأيي يمكن الكباتن عاشوها المباراة ذي ما يحتاج الكلام الكثير. في اجتماع المباراة المدرب يحاول يختصر، مدير الفريق أو غيره لا يقدر يسوي لي فيها كلمات ويا شباب ولازم هذا، لا لا بالعكس اليوم حنا نمتص، اللاعبين أصلا متلبسين هذا الموضوع يعني خلاص هم عايشين الضغط وعايشين الحالة، أنا كيف أقدر أطلعهم من الجو. 3 ويمكن معلش كابتن إبراهيم ما عشت أنا وياه بعض الأمور أنا والكابتن، بس أنا مثلا المباراة أحيانا قبل المباراة ما تسولف عن المباراة،

0: في جلسه وديه وسواليف تطلع من جو من الاجواء هذه، يجيك واحد زي محمد الدعيع يسولف عليهم صح ولا لا؟
1: طيب انا ودي اسال احمد، وش يحتاج اللاعب؟ انت كلاعب عندك مباراه نهائيه، منتخبك ما فاز ببطولات من 2003
2: تقريبا. انت تسالني انا كلاعب احتاج صافره الحكم يصفر بدايه المباراه،
1: وش تحتاج من المجموعه اللي معك؟
2: اي هذه اول نقطه لازم. اللاعبين يعني يمكن أكثر اللاعبين راح يشارك مباراة نهائية، يمكن لأول مرة يشارك في نهائي غير أنه يشارك مع منتخب، يعني البعض أكثر كمان أنه ما حقق إنجاز من قبل، فممكن يكون في قلق، ممكن يكون في رهبة، لا يمنع هذا الشيء ترى، لكن لابد أنه هذا القلق والخوف يكون محفز للاعب داخل الملعب. إحنا نتمنى لهم التوفيق، مرينا بظروف مثل هذه، أتوقع يعني دور الإدارة والمدرب في التحفيز مثل ما قال أبو فهد، التحفيز البسيط مهم في مباراة مثل هذه، خاصة أنه إحنا ما حققنا يعني بطولات
1: بالضبط
2: ونبغى
0: لا، وأحيانا الكرة تخذلك أو ما تخدمك. الكابتن أحمد شاركت في البطولة اللي في عمان، عبد الله ما سجل في مروان ولا هدف، سجلنا كم من الأهداف في الأخير، ركلات ترجيح ما وفقنا فيها، يعني ذيك البطولة صراحة كنا نستحقها.
1: صحيح صحيح. إبراهيم كيف تقدر توازن بين التحضير الذهني والتحضير الفني للمباراة النهائية؟ أكيد أنه يعني أنت عشت مثل هالظروف كثيرة، ظروف تنافسية، وأنت لعبت نهائي كأس الخليج 2010، كيف تقدر توازن بين التحضير الفني والتحضير الذهني أنت كلاعب؟
3: صراحة أنا أشوف في البداية أول شيء أتفق مع كلام الكباتن هنا، لكن التحضير الفني في النهائي أنا ما أشوف شيء مهم أو شيء دائما يكون موجود في النهائيات. زي ما قال أبو فهد يعني مباراة النهائي اللاعب أصلا هو خلاص جاي على المباراة، آخر شيء يعني ممكن التعب اللي سواه البطولة كلها وختام الموسم تكون في هذه المباراة، فاللاعب يكون دائما مركز على هذا الشيء، يعني ما يحتاج أن أصلا يعني كثرة الكلام أو الاجتماعات هذه، لازم تكون هذا الوقت أو اليومين الأخيرة حتى التمارين تكون أشبه إلى أنها تكون ترفيه. تمارين استرجاعية ترفيهية أكثر من الضغط النفسي. يعني في مدربين مروا على في مباراة نهائية ما كان يعطينا يعني الشرح اللي قبل المباراة، ما كان يشرح، كان هو من نفسه يقول أنه أنا عارف أني ما أحتاج أوجهكم هذا الوقت، يعني الأمور في ملعبنا الحين
1: الضغط. تفضل.
3: وأتوقع أن لعبة المنتخب السعودي يعني مستشعرين أن المنتخب السعودي أو له فترة أنه ما حقق بطولات بعيد عنها، فهذا الدافع كبير لهم إن شاء الله يعني يكونوا قد الثقة.
1: الضغط أكثر على المنتخب السعودي ولا المنتخب الإماراتي في قبل المباراة النهائية؟
3: والله شوف مباراة النهاية ما في ضغط على فريق أكثر من فريق، أنا أشوف متساوي
1: بحكم أن الأرض والجمهور مع المنتخب السعودي
3: برضه هي نفسها، لأنه في الملعب الـ 11 راح يكونون تركيزهم دائما على الشيء اللي نازلين يأخذونه، يعني مع المدرب تركيز برا الملعب من ذات الصافرة يكون شوي قليل، فالضغط متساوي بين الفريقين، لكن أعتقد أن المنتخبين يعني ما راح يهاجمون يعني في البداية، كل منتخب راح يتحفظ في الدفاع شوي.
1: خسارة النهائيات أحمد، يعني المنتخب السعودي خسر نهائيات كثير ووصل نهائيات كثير وخسرها، يعني آخر نهائي فاز فيه المنتخب السعودي كان نهائي كأس العرب 2003، لكن يعني جت نهائيات بعدها كثير خسرها المنتخب السعودي، هل هذه ممكن تسبب عقدة عند في الجو كامل، جو التنافسي كامل في المباراة؟
2: والله ما أتوقع أنها يعني بتسبب عقدة، خاصة إنه اللاعبين يعني لا زالوا شباب، لابد يكون عندهم أهداف وطموح، يعني أنت وصلت للنهائي تحط هدف، هذا تاريخ يحقق. إحنا جالسين نذكر الآن المنتخب السعودي قبل 20 سنة حقق البطولات، بعد 20 سنة بنذكر صحيح المنتخب بالأسماء هذه حضرت وحققت انتصار. أتوقع أنه يعني في مثل هذه المباريات تحتاج الأمور النفسية أكثر منها تكتيكية داخل الملعب، وإن شاء الله قادرين المنتخب بإذن الله سواء العنصر الإداري أو الفني لإخراج اللاعبين أفضل ما عندهم في مباراة إن شاء الله القادمة.
1: الضغط على من أكثر؟
0: والله في المنطقة الكل يسعى، أنا أتفق مع الكابتن إبراهيم أنه إذا نزلت الملعب صار على الطرفين، قبل المباراة يمكن الضغط على المنتخب السعودي أكثر لأن المباراة على أرضه وبين جماهيره وفترة طويلة ما أخذوا البطولة. الميزة للمنتخب السعودي اللي قال الكابتن أحمد أكثر اللاعبين ما شاركوا، ما عاشوا الضغط اللي قبل،
1: هذه ميزة؟
0: ميزة المنتخب السعودي، والضغط يصير أقل على المنتخب الإمارات، أكثر اللاعبين اللي مع الإمارات أول مرة يشاركون في بطولة خليج أكثرهم، يعني إذا استثنينا خالد عيسى يمكن، ولا أعرف يمكن عصام شارك قبل كذا ولا لا، يعني أقصد الضغوط على لاعبين منتخب الإمارات في رأيي أنها أقل، يعني ما عاشوا الحالة اللي

0: ان نعيشها في خليجنا. لكن اذا صفر الحكم أيه. الله يا عبد الله اللاعبين ما عاد يدرون
1: ما عاد يركزون في شيء،
0: تركيز كل واحد الكوره كيف بلعبها يعني. في اشياء احيانا وانت تتكلم مع اللاعب والله ما يركز معك، يعني زي اللي يقول لك اخلص عليه بس يلا مشي.
1: اهم شيء ان اللاعب يكون
0: ان شاء الله يكون في قمه. شوف عبد الله مطلوب التوفيق أيه. وانك تكون في قمه تركيزك، ترى انت لاعب ودك تدخل ذيك اليوم تلعب احسن مستوى ربي ما يوفق. طيب ويعني عشان كذا اقول ان شاء الله ان امورنا ميسره. طيب. ان شاء الله
1: ارجو ان تبقوا معي، ساذهب الى فاصل ثم اعود بعده لنقول ايضا بعد سوق واقف والمباركية جدة التاريخية تستأثر باهتمام جماهير بطولة كأس الخليج.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: دولة الإمارات بطولة الخليج فازت مرتين.
1: مرتين فازت الإمارات.
2: دولة الخليج بطولتين.
3: أعتقد مرة واحدة.
4: الإمارات ولا مرة ما.
1: مرتين.
5: والله ما أدري.
1: مرتين.
6: والله أتوقع أنها ثلاث مرات.
7: مرتين.
8: ثلاثة.
9: فازت مرتين.
10: مرتين خليجي 18 خليجي 27.
11: منتخب عمان وقطر ودعا البطولة من الدور نصف النهائي، كيف كانت رحلتهما في كأس الخليج؟

0: عودة إلى عادل وأحمد وإبراهيم، أبدأ معك إبراهيم هالمرة. المنتخب العماني والمنتخب القطري عندهم بطولة آسيوية مقبلة، هل أدائهم كان مرضي ومطمئن قبل الاستحقاق القادم؟
1: إذا جينا نتكلم عن المنتخب العماني، أنا أشوف يعني الأداء كان مرضي بالنسبة لمنتخب جديد، مدرب جديد تكلمنا عنه سابقا، ما خاض تجربة مباراة ودية كثير. المنتخب العماني لو لاحظنا من أول مباراة إلى المباراة الأخيرة كان فيه تطور في أداء الفريق، لكن مو بتطور قوي في الهجوم خاصة، لكن الفريق قاعد يتطور. أما بالنسبة للمنتخب القطري أنا أشوفه يحتاج تغيير كامل وكبير في مجموعة من اللعيبة، يعني صح ممكن الوقت ما يسعف، لكن الفريق حتى لو كان مع بعض وقت طويل وبينهم انسجام اللعيبة لابد أن يكون فيه تغيير. اللاعب أحيانا يستنزف أو يستهلك فما يقدر يعطي كل اللي عنده، فأعتقد أن المجموعة كاملة استهلكت يعني بكثر المشاركات اللي ما كان فيها تغيير كبير للمنتخب القطري، فهو الأقرب أن أشوف أنه يحتاج تغيير كبير من لعيبته.
0: أحمد، المنتخب القطري والمنتخب العماني يعني
2: أنا أتفق مع إبراهيم، المنتخب القطري صراحة كان واضح عليه أصلا يعني في إرهاق في تعب، ما في حلول هجومية، في مشاكل كثيرة صراحة كان يواجهها منتخب قطر، حتى أتوقع حتى من ناحية الرغبة يعني في تحقيق بطولة أو وصول إلى مراحل متقدمة ما كانت موجودة. المنتخب العماني واضح من خلال يعني التوقيع مع المدرب يمتلك سي في قوي جدا، واضح يعني شغال على بناء منتخب جديد يقدر يشارك في بطولات قادمة.

0: أبو فهد فعلا المنتخب القطري تحس أنه وصل إلى مرحلة تشبع. تكلم عن جيل جاب كأس آسيا مرتين، كأس الخليج، وصل كأس العالم مرتين، وبرضه يعني له عمر. تحس أنه وصل هالمرحلة ويحتاج فعلا إلى تجديد، أو أنه لا مدربة هو المشكلة؟
1: والله جزء من المشكلة مدربة، لكن أيضا للإنصاف الواحد يشوف نصف الكوب المملوء. دفاع، تنظيم دفاعي ممتاز جدا، ترى ما قبلوا الا هدف واحد في البطولة هذه، اللي كانوا طول الوقت مضغوطين امام كل الفرق، هم اللي يعني حتى امام البحرين ترى في لحظات كثيرة كانوا يهجم. ما كم جاء من فيهم من هدف واحد
0: من الامارات.
1: اذا المشكلة اللي عندهم زي ما قالوا الزملاء، الكابتن ابراهيم كابتن احمد اكدوا انه الحاله الهجوميه استهلكوا وتعبوا استنزفوا، وسميها ما شئت، لا اكرم اليوم ولا المعز حاله هجوميه بصراحه يعني ما ابغى اعطيها رقم من 10، ضعيفه جدا. عشان كذا يبنى على حاله دفاعيه ممتازه على حاله هجوميه ضعيفه جدا ما يبنى عليها صراحه.
0: المدرب،
1: والله أنا المدرب زي ما قال كابتن أحمد يمدح مدرب عمان سكتاوي ممتاز، لا مدرب قطر في رأيي خاض أكثر من تجربة مع منتخب قطر، كانت كل النتائج يعني ما فيه، يعني شوف احنا لما نقول دونيس حسينا فيه في تغير على المدربين السابقين، السكتاوي رغم الأدوات الأقل حسينا في الموضوع هذا، لا مدرب قطر بالعكس أنا أحس أنه يقودهم لمنحنى نازل بصراحة مو بصاعد.
0: جيدة هذه البطولة لهم الكشف العيوب قبل كأس آسيا؟
2: هي أكيد جيدة لأكثر المنتخب اللي خاصة أن كان عنده تغيير كبير بعد تصفيات كأس العالم، فبطولة الخليج أو كأس آسيا تحضير أتوقع لكل المنتخبات والاتحادات اللي وده أنها تكون موجودة في كأس العالم القادمة.
0: من أفضل بالنسبة لك سكتاوي ولا لوبيتيكي؟
2: لا أنا أروح مع سكتاوي صراحة.
0: سكتاوي
2: صح.
0: وأنت أحمد؟
3: سكتاوي عنده أصلا يعني يعرف يتعامل داخل المباراة، منتخب قطر مدرب قطر أمس ما شفناه يعني يعرف يتعامل داخل المباراة، مدافع طول 90 دقيقة. سكتاوي تحصل تشوف فيه تغير في لاعبين المنتخب في الشوط الثاني دائما، فهذا دليل على تدخلاته ومرونته التكتيكية في متغيرات المباراة.
0: جيد
1: عبد الله، بس سكتاوي بطولة العرب مع المغرب شوف كيف تدخلاته، أكد كلام
0: صحيح،
1: شوفه في المباراة هذه لوبيتيكي
0: مدرب جريء
1: مجري ويقرأ وتعامله مع اللاعبين ممتازة، وشفت حتى إذا جاي يطلع لاعب ولا يغير لاعب، بينما مدرب قطر صراحة ما أعرف كيف ليش مستمر إلى الآن.
0: جيد، عادل البطي، أحمد الفريدي، إبراهيم غالب، كنتم معنا اليوم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: بعد سوق واقف والمباركية، تجربة جديدة يعيشها أنصار بطولة كأس الخليج مع شوارع وأسواق جدة التاريخية.

0: جاية مع أبو العيال وجاية نشوف الفعاليات والأشياء هذه.
1: اشتريت عطور بخور وما زال كنضرب دورة، ما زال كنسالة شي شوية.
2: والله أجواء حلوة وأجواء أخوية، أجواء جماهيرية، رجعك للزمان القديم، جدة التاريخية صراحة.
3: والله جاي نشوف أجواء خليجي 27.
4: احتفالية، أجواء احتفالية، بس الجو رطوبة، بس اللي يساعد إنه في الأجواء احتفالية، في ناس، في زحمة، في يعني حركة، هذه الأشياء اللي هي تجذب الجماهير.
5: السهم الملتهب ماجد عبد الله كتب اسمه بحروف من ذهب في بطولة كأس الخليج، هنا أبرز ما قدمه أو بعض ما قدمه اللاعب الكبير.

الصغير هو اللي يلعبها، لعبها احمد غدوه بالجول، ماجد حطها بالجول، جول.

وصلنا إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم، نعود ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. كونوا في الموعد ونحن نستودعكم الله.

0: الدور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية حل العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية بالعناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. بيانات شحن تظهر تجاوز الصادرات الخام مستويات ما قبل الحرب الأسبوع الأخير من سبتمبر رغم الهجمات على السفن. الولايات المتحدة تعلن سحب جميع قاذفات بي 1 من قاعدة فرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. الرئيس الأوكراني يقول إن الجسور ومراكز البيانات دخلت دائرة الاستهداف من روسيا ويهدد بالرد بالمثل. فلافيو بولسونارو يخالف التوقعات ويواجه لولا في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية. البداية مشاهدين من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بالاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حصار داخلي ومن تهجير للمواطنين ونهب ثرواتهم والإساءة للشيوخ والقبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني كلها انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. وأضاف بأن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. وشدد التحالف في بيانه على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد أكد التحالف الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية. إذن مشاهدينا في آخر الأخبار العاجلة، متحدث الجيش اليمني يقول نفذنا 1122 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي، وأكد بأنه تم استهداف تحصينات وتعزيزات للحوثي في محاور صعدة والجوف وتعز والساحل. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي طالب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الاشتراك في القتال أو تقديم الدعم للميليشيا.

0: مجددا التأكيد على أن باب العفو ما يزال مفتوحا أمام من يريد تسليم سلاحه.
1: كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.
0: وبالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية، أكد العليمي بأن الدولة تسلك مسارا اجتماعيا واقتصاديا يتمثل في بدء صرف رواتب العاملين وإعادة الإعمار.
1: وقد وجهنا الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن مع العمليات، بحيث تبدأ مؤسسات الدولة ممارسة مسؤوليتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة، وسيكون في مقدمة أولوياتنا بدعم من الأشقاء والأصدقاء إعادة صرف رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك معالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.
0: رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني شدد على التمسك بهدف بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء انقلاب الميليشيات، وأكد الزنداني على أنه يجري التعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي ثمن جهود تحالف دعم الشرعية، داعيا في الوقت ذاته أبناء الشعب إلى الالتفاف حول القوات المسلحة في هذه المعركة المصيرية.
2: تثمن قواتنا المسلحة اليمنية المواقف الأخوية والراسخة لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية التي تخدم مصالح بلادنا وشعبنا. أيها الشعب اليمني الأبي، إن أبطالكم في القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي المتمرد، وعيونهم على النصر المبين. فالتفوا حول قواتكم المسلحة وكونوا لها السند والعون في هذه اللحظات التاريخية الفارقة من تاريخ اليمن.
0: ووجه المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن دعوة لمقاتلي الميليشيات الحوثية لإلقاء السلاح والاستسلام، مشددا على أن البلاد تتسع لجميع أبنائها الذين يقررون التراجع عن مسار الانقلاب.
2: فإنها ومن موقع القوة والمسؤولية وإنفاذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه دعوة صادقة إلى جميع المغرر بهم والمقاتلين في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية بضرورة إلقاء السلاح فورا والعودة العاجلة إلى بيوتهم سالمين آمنين، حقنا لدمائهم ونأيا بأنفسهم عن محرقة خاسرة لا تخدم إلا أجندات تخريبية، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب.
0: واتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي ميليشيات الحوثي بانتهاك القانون الدولي والإضرار باستقرار المنطقة برمتها، مؤكدا أن هذه العملية العسكرية تهدف إلى استعادة السيادة الوطنية على كامل الأراضي اليمنية.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي.
0: وقد استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة شاحنة إغاثية متجهة إلى مأرب وقتلت سائقها الباكستاني، وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات دأبت على استغلال المسافات الطويلة والمناطق الصحراوية لتنفيذ عمليات محدودة عبر خلاياها والعناصر المتحركة مستعينة بالطائرات المسيرة والكامل.

0: الكمائن والعبوات الناسفة وعمليات قطع الطرق ثم الفرار من الموقع. إذا وشنت القوات الحكومية اليمنية هجوما واسعا على مواقع لميليشيا الحوثي شرق الحزم بمحافظة الجوف، واستهدفت نقاط تواجد وتمركز ميليشيا الحوثي شرقي المدينة. نشاهد
1: آليات نشال حوثي هجومه تم إحراقها.

0: قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن. وأضافت الهيئة بأن ناقلة نفط كانت بالقرب من موقع الحادث رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، وأكدت أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أي تأثير بيئي. في مستجدات حرب إيران، أظهر أحدث بيان للشحن بأن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في الأسبوع الأخير من سبتمبر رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وفيما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى الصفر، أعلنت الرئاسة الإيرانية استقالة وزير النفط محسن باك نجادو وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بالتزامن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أكد بأن تركيز إيران ينصب حاليا على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران تعتبر أن استعادة الأمن في المضيق تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة. في التفاصيل، أظهرت شركة كيبلر لتتبع السفن بأن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. هنا أظهرت البيانات بأن صادرات الخام من المنطقة تراوحت بين 19.5 مليون و 22.5 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن متوسط 7 أيام لصادرات الخام بلغ 18.5 مليون برميل يوميا في الأول من أكتوبر، كما ارتفع أيضا عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري له منذ فبراير. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال في تصريحات لسي بي اس، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات ترامب واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.
1: If his decisions were political, he would have just kicked the can down the road and delivered a nuclear armed Iran to the next president. You've got to respect that. That's an incredible move to lean in and say, I'm not going to let them become nuclear armed. He knew it was going to elevate energy prices in the short run. He said, I'm going to take a hit there, but I got to do the
2: right
1: thing.
2: You did tell him that, that there would be a huge energy price spike.
1: He was well aware of the risk to energy flows that were coming out of the Persian Gulf region. He said, I simply cannot, the world cannot sustain a nuclear armed Iran.
0: وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد أمريكا حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وعقب أيضا رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن تركيز إيران ينصب حاليا على مضيق هرمز.

0: كما أضاف بأن طهران تعتبر أن استعادة الأمن في المضيق تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة.
1: يتوافق الاقتراح الذي طرحته الولايات المتحدة إلى حد كبير مع مواقفها السابقة، ويركز بشكل أساسي على القضية النووية. وقد أوضحنا أن إيران تركز حاليا على قضية مضيق هرمز، ولضمان أمن المضيق أو استعادة الأمن في هذا الممر المائي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات محددة، وتشمل هذه المسألة التي نوقشت مرارا وتكرارا وضع حد للتدخل في حركة الملاحة للسفن التجارية الإيرانية، فضلا عن وقف العقوبات وغيرها من الإجراءات.
0: أما نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فقد أكد أن بلاده تعكف حاليا على دراسة الآراء الأمريكية بشأن هذا المقترح الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال أبادي في أن إيران ستعلن موقفها النهائي من الآراء الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية. وفي إسرائيل نقل موقع والا عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. إذن يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوتر مع انتشار نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل بالتزامن مع استعدادات لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد سريع مع إيران. ووفق مصادر أمنية إسرائيلية تتولى القوات الأمريكية مهام متعددة أبرزها تشغيل منظومات الدفاع الجوي إلى جانب مشاركة طيارين وفرق دعم وعناصر لوجستية وقيادة وسيطرة. وتجري الولايات المتحدة حاليا عمليات تبديل دورية للقوات الموجودة في إسرائيل، فيما يتوقع وصول وحدات وطائرات إضافية ضمن الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد المحتملة في المنطقة. وعلى الجانب الإسرائيلي يتركز الاستعداد على احتمال اندلاع مواجهات واسعة مع إيران، طبعا تشمل دراسة أهداف عسكرية. وترى المؤسسة الأمنية على أن استهدافها يمكن أن يؤثر في قدرة النظام الإيراني على مواصلة المواجهة. بالتوازي يتواصل التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية تحسبا لهجمات صاروخية إيرانية مفاجئة في وقت تراقب فيه إسرائيل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على طهران وتأثيرها المحتمل في قراراتها. وتمتد الحسابات الإسرائيلية إلى جبهة الحوثيين، إذ ترى المؤسسة العسكرية أن المواجهة معهم قد تفتح المجال لتحركات إقليمية أوسع، خصوصا في ظل المساعي لتعزيز التعاون مع دول عربية لمواجهة النفوذ الإيراني. وبين انتشار القوات الأمريكية والاستعدادات الإسرائيلية تتجه الأنظار إلى احتمال تحول التوتر مع إيران إلى مواجهة أكبر وسط استعدادات عسكرية مكثفة تحسبا لتغير سريع في المشهد الإقليمي.

بالتزامن مع كل هذه الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لشن ضربات جديدة على طهران، طهران بدورها تقيم مدى استعداد واشنطن لشن حملة واسعة ضدها وتدرس احتمالات وإمكانيات التأثير على الانتخابات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية عبر شن هجمات. عراقجي كان قد حذر خلال الساعات الماضية من هجوم عسكري أمريكي آخر أو حتى إسرائيلي، وقال بأن إيران ستقابله برد سريع وأشد.

بأنه قد يشمل ساحات لم تكن تتوقع كل من واشنطن وإسرائيل. أيضا محمد باقر قاليباف عاد من جديد للتصعيد من جانبه ورفع سقف أكثر فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بالعودة إلى الشروط التي تم تضمينها في مذكرة إسلام أباد، وإلا فإن الأمر أو أن زمن المماطلة لم يعد متاحا، وأن زمن فرض الشروط الأحادية لم يعد أيضا متاحا في هذه المرحلة. إذا كانت أيضا وكالة إرنا أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم من جهة البحر، وقالت الوكالة إن الأصوات التي سمعت مرتبطة بأنشطة في مياه الخليج ومضيق هرمز وليست داخل النطاق البري للجزيرة، وأضافت أنه من المحتمل أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق نار باتجاه السفن. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعونا فيها بعد قليل. العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. دعوة من مصر وإريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وزير الخارجية الهندي يؤكد أن نيودلهي تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكده مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها ما تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. الولايات المتحدة تعيد جميع قاذفتها من طراز بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها على الأراضي الأمريكية في خطوة تأتي وسط مخاوف أمنية متزايدة حول القاعدة الجوية. هذه القاعدة البريطانية كانت تستضيف 12 قاذفة أمريكية من طراز بي 1، واستخدمت هذه الطائرات في عمليات عسكرية أمريكية استهدفت مواقع مرتبطة بإيران. وأكد مسؤول في البنتاغون أن جميع القاذفات أعيد نشرها في قواعدها الأصلية، موضحا أن الاعتبارات الأمنية حالت دون الإعلان عن تحركاتها في حينها. وجاءت عملية السحب بعد اعتقال 6 رجال في بريطانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم يستهدف القاعدة قبل الإفراج عنهم بكفالة، فيما تواصل شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاتها في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن لدى بلاده مؤشرات قوية على ارتباط إيران بالمخطط المشتبه به، بينما نفت طهران الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس واستدعت

السفيرة البريطانية لديها على خلفية القضية، وتكتسب القاعدة أهمية عسكرية بالنسبة لواشنطن بعدما استخدمت خلال الفترة الأخيرة كنقطة لانطلاق عمليات جوية أمريكية ضد أهداف إيرانية، ما جعل منها أو من أمنها موضع اهتمام خاص. ورغم سحب القاذفات من بريطانيا، أكدت القوات الجوية الأمريكية بأن القاذفات من طرازات B-1 وB-2 وB-52 لا تزال في حالة جاهزية لتنفيذ عمليات بعيدة المدى في أي مكان تقتضيها المتطلبات العسكرية.

0: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخل إسرائيل حول الجهة التي تقوم بالتأمين، حيث اتهمت وزارة المواصلات الأجهزة الأمنية بالتقصير، فيما قالت تلك الأخيرة إن وزارة المواصلات هي المسؤولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. كما أكد الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا لإزالة أي تهديد يواجه إسرائيل أو جيشها. وأدانت سوريا استئناف إسرائيل العمل على استكمال خط صوفا 53 في ريف القنيطرة الجنوبي، بما يمثل انتهاكا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. وقالت الخارجية السورية في بيان إن إسرائيل مستمرة في النهج العدواني من خلال الاعتداءات والتوغلات التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين. وقد شددت الخارجية السورية على التمسك بحق سوريا في المشروع سوريا المشروع في ممارسة السيادة الكاملة على كامل أراضيها، ومن شأن المشروع الفصل بين الجولان والأراضي السورية ومنع المزارعين من الوصول لقرارهم التي وقعت داخل ما تصف إسرائيل بالمنطقة الأمنية. دخلت العربية كأول محطة لأحد معسكرات الجيش السوري في الحسكة التي تضم مقاتلين من قسد. وقد أعرب مقاتلون من قسد عن قناعتهم وإرادتهم بالاندماج وإصرارهم على الوحدة والحماية سوريا، مؤكدين أن عملية الدمج هذه ليست قضية مرحلية أو مراوغة سياسية، وأن قبول الأكراد السوريين في الجيش والحكومة والمجتمع أمر إيجابي ويعطي أملا جيدا للبلاد. وأكد ألان حسين نائب قائد عمليات اللواء الثالث بالحسكة بأنه كان مقاتلا سابقا في قسد وحارب إلى جانبهم طوال 14 عاما قبل أن يصبح الآن قائدا في الجيش السوري. القائد ألان حسين أشار إلى أنه بعد سقوط نظام البعث والأسد تغيرت الظروف، وكان لابد من توحيد جميع الفصائل والقوى العسكرية لتبدأ مرحلة بناء سوريا آمنة وديمقراطية.
1: في بداية الثورة السورية انضممنا كمقاتلين أكراد في وحدات حماية الشعب وقاتلنا ضد داعش، وانضم مقاتلون عرب من أبناء الرقة ودير الزور والشدادي. كان هدفنا تحرير المنطقة واستقرارها وأمنها، وحققنا ذلك بعد سنوات. بعد سقوط نظام البعث والأسد تغيرت الظروف، وكان لابد من توحيد جميع الفصائل والقوى العسكرية لتبدأ مرحلة بناء سوريا آمنة وديمقراطية. لذلك نحن في قصد وقيادتها اتجهنا نحو الاندماج في خطوة صحيحة، وأصبحنا اليوم من الجيش السوري.
0: إلى ذلك أكد قائد العمليات العسكرية في اللواء الثالث بالحسكة شرفان اليونس بأن مسؤوليتهم في الجيش السوري أصبحت أكبر، وأن قبول الأكراد في الجيش السوري هو أمر إيجابي، وأنهم يتطلعون

0: لأن تكون سوريا للجميع.
1: قبول الأكراد السوريين في الجيش والحكومة والمجتمع أمر إيجابي ويعطي أملاً جيداً، وكذلك القرارات المتعلقة باللغة والثقافة، فكل ما تحقق جيد لكنه غير كاف، وحماية ذلك مهمتنا، لا سيما أننا الآن جزء من الجيش السوري ومسؤوليتنا أكبر.
0: شهد مطار القاهرة الدولي وصول البحارة المصريين العائدين من الاختطاف بالصومال. ويذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي بالإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبل أكثر من 5 أشهر على متن سفينة في الصومال، حيث تم نقل البحارة المفرج عنهم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تمهيدا لإعادتهم لذويهم.
2: يا موسى
0: دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، ووفق إعلان مشترك عقب قمة تشاورية عقدت في مدينة العلمين المصرية، شدد المشاركون على رفض أي إجراءات أحادية على مياه نهر النيل، وأكدوا ضرورة ضمان حرية الملاحة في خليج عدن وباب المندب، وأن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة دون غيرها. وبشأن السودان، أكد الإعلان على رفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بقيادة سودانية. انتقدت الحكومة الإريترية ما وصفته بالموقف العدائي لإثيوبيا. قال وزير الإعلام الإريتري إن هذا الموقف جزء لا يتجزأ من سياسة خارجية توسعية زعزعت استقرار منطقة القرن الإفريقي بغرض الحصول على منفذ بحري. وأضاف أن الحكومة الإثيوبية فاقمت الحرب الكارثية في السودان من خلال استضافة منشأة تدريب عسكرية للدعم السريع وشبكة تهريب أسلحة. أعلنت القوات الحكومية الإثيوبية وميليشيات متحالفة معها السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي. وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقود تحالف المعارضة في بيان إنها انسحبت من العاصمة، وإن الحكومة الإقليمية ستنقل مؤقتا من ميكلي وتدير عملياتها من مكان آخر.

إلى حرب أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنومورسك والبحر الأسود بطائرات مسيرة من طراز جيران 4. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه السفن كانت تستخدم لنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية. أعلنت موسكو أن القوات الروسية ستكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، وذلك بعد بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال فيه إن قواته تستهدف المزيد من المنشآت النفطية الروسية. هذا وحملت وزارة الدفاع الروسية زيلينسكي حملته المسؤولية الكاملة عن التصعيد. وأكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن التصعيد الروسي الأخير ودخول الجسور ومراكز البيانات دائرة الاستهداف يمثلان تحولا في نهج موسكو العسكري، مستغربا توقع الجانب الروسي عدم تلقي رد أوكراني مماثل.

0: من المؤكد أن هناك تصعيداً من الجانب الروسي، وهناك بالتأكيد ضربات تستهدف الجسور ومراكز البيانات. لست مندهشاً من هذا الأسلوب في شن الحرب ومن الكراهية التي تكنها روسيا لأوكرانيا، لكنني مندهش من هذا النهج تحديداً، فقد كانوا يستهدفون مستودعاتنا ومنشآتنا للنفط، وقمنا بالرد باستهداف منشآتهم، والآن يضربون الجسور. هل يعتقدون حقاً أننا لن نرد؟
1: كما أكد زيلينسكي وجود تحركات ومقترحات أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من كييف وموسكو وواشنطن بحلول نهاية أكتوبر الجاري، ومشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الخطوة.
0: لا يمكنني أن أشارككم جميع التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحدثت أمس مع فريق التفاوض الأمريكي. يجري الجانب الأمريكي حاليا اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فني بحلول نهاية شهر أكتوبر، وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذه الخطوة بحلول نهاية أكتوبر. في الواقع لا توجد معلومات جديدة بهذا الصدد، فنحن منفتحون على فكرة عقد الاجتماع.
1: على صعيد الوساطة أيضا، تسعى نيودلهي إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. وقد قال جايشانكار خلال جلسة في نيودلهي ضمن منتدى السياسة والأمن والدبلوماسية المعروف باسم مؤتمر ميونخ للأمن، قال إن موقف الهند من النزاع واضح جدا، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في إنهاء الحرب وتدرك وأن ذلك يتحقق من خلال الحوار والدبلوماسية. وأضاف أن الهند تعمل على هذا الأمر منذ سنوات، لكن انخراطها ازداد خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز نطاق الدعوات إلى إجراء مناقشات مع روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء النزاع. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. الجيش الأمريكي يختار 5 شركات لتطوير صاروخ لصاروخ PRSM بمدى 1000 كيلومتر. إيلون ماسك يعلن عزمه تغيير اسم وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة إلى SpaceX AI. 8 ظواهر فلكية تضيء السماء خلال شهر أكتوبر الحالي.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجابي.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: في البرازيل أعلنت مفوضية الانتخابات إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري بين السيناتور فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دي سيلفا. بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، حصل بولسونارو على أكثر من 47% مقابل نحو 45% للرئيس لولا. ووفقا للسلطات الانتخابية أصبح إجراء جولة ثانية أمرا محتوما من الناحية الحسابية.

وأعرب المرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية البرازيلية فلافيو بولسونارو عن سعادته البالغة بتقدمه على الرئيس المنتهية ولايته لويس إناسيو لولا دي سيلفا في الجولة الأولى، معربا عن ثقته بتحقيق الفوز في جولة الإعادة. وقال السناتور اليميني قبيل جولة الإعادة المقررة في 25 أكتوبر إنه سعيد جدا بالاحتمال الواقعي بأنه بعد 3 أسابيع من الآن ستقدم البرازيل ردا نهائيا باختيار حكومة عصرية.

الصربية البوسنية السابق ميلوراد دوديك إن حزبه اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين احتفظ بالسلطة في جمهورية صرب البوسنة في انتخابات عامة في البوسنة شهدت تراجعا كبيرا في نسبة المشاركة، ودعي نحو 3,400,000 ناخب في جمهورية البوسنة والهرسك لاختيار مسؤولين ضمن نظام معقد قائم على تقاسم السلطة بين البوسنيين والكروات والصرب، وهو نظام انبثق عن اتفاق السلام المبرم عام 1995 وتولي دوديك السلطة في الكيان الصربي في العام 2006. وفي عام 2025 أقيل من منصب الرئيس بسبب عدم امتثاله لسلطة الممثل السامي الدولي المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام. قال نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر إنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكنائب للمستشار في الأشهر المقبلة. جاء هذا القرار كخضوع لضغوط داخلية متزايدة بسبب الأداء الضعيف للحزب في استطلاعات الرأي، ويعتزم بابلر تسليم قيادة الحزب إلى فريق مؤقت، ومن المقرر انتخاب زعيم جديد للحزب في أوائل عام 2027. اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1,000 كيلومتر. ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وRTX، ومن دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. يهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها من منصات برية ومتحركة وصغيرة. إذن يخطو الجيش الأمريكي نحو تطوير صاروخ بعيد المدى أكثر قدرة على التعامل مع الأهداف المتحركة لتطوير نماذج أولية من الجيل الرابع لصاروخ بريزم. البنتاغون اختار 5 شركات ستتنافس نماذجها في اختبارات طيران قبل اختيار التصميم النهائي للصواريخ. ويختلف الإصدار الجديد عن النسخة الأساسية للصاروخ بقدرته على ضرب أهداف برية وبحرية متحركة وعلى مسافات تصل إلى 1,000 كيلومتر، أي نحو ضعف مدى بعض الإصدارات الحالية. وسيطلق الصاروخ من منظومة هايمرس المتحركة، ما يمنحه قدرة على التحرك والإطلاق من منصة صغيرة نسبيا، مع إمكانية العمل في بيئات تتعرض فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي للتشويش. ويعتمد البرنامج على تقنيات متقدمة تهدف إلى الجمع بين المدى الطويل والسرعة والقدرة على المناورة، بما يزيد صعوبة اعتراض الصاروخ. ويتوقع أن تبدأ اختبارات الطيران التنافسية ضمن مراحل التطوير المقبلة على أن تجري عملية اختيار نهائي للمشروع وفق مستوى جهوزية التصاميم ونتائج الاختبارات. ويعكس البرنامج توجها أمريكيا لتعزيز قدرات الضربات بعيدة المدى خصوصا ضد الأهداف البرية والبحرية المتحركة، مع تركيز خاص على متطلبات العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس أنه يعتزم تغيير اسم وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة إلى سبيس إكس أي آي، وذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي. ولم يقدم ماسك مزيدا من التفاصيل بشأن تغيير الاسم، كما لم يحدد جدولا زمنيا محتملا لتنفيذ هذه الخطوة. سبيس إكس أي آي لم ترد بدورها حتى الآن على طلب للتعليق. أعرب القاضي سامويل أليتو عن قلقه حيال أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بمستوى متطرف من الخطاب العام والضغوط المحيطة بأحكامها. وأصدرت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة قرارات هزت المجتمع الأمريكي في الصميم، منها إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض الذي كان قائما لعقود، وقد منح الرئيس دونالد ترامب الذي وجهت إليه اتهامات جنائية 4 مرات خلال ولايته الأولى حصانة واسعة من الملاحقات القضائية. وينظر تقليديا إلى هذه المحكمة على أنها فوق النزاعات السياسية الأمريكية، إلا أن استطلاعات رأي أجريت مؤخرا تظهر تراجعا متزايدا في شعبيتها وفي مصداقيتها لدى عامة الأمريكيين، كما تكثفت الضغوط على المحكمة لا سيما من جانب ترامب نفسه الذي شن عليها حملة غير مسبوقة. شهدت ولاية تبسة الشرقية الجزائر سيولا بعد تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب في صعوبة في حركة المرور بعدد من المناطق. نتابع. أظهرت لقطات مصورة أثار الفيضانات في إقليم كاتالونيا الإسباني والتي سببت تلفا في بعض الممتلكات.

اندلع حريق كبير في مخيم سياحي على بحيرة جاردا في شمال إيطاليا ما أدى لإصابة عدة أشخاص. هذا وقالت السلطات الإيطالية إن 24 شخصا تلقوا العلاج في موقع الحادث أو نقلوا إلى المستشفى.

أكتوبر زاخر بالظواهر الفلكية، حيث تتوالى 8 ظواهر فلكية من يوم الرابع إلى 27 من الشهر الجاري، بلغ كوكب زحل

0: وضع التقابل الذي يقربه من الأرض ويمنحه أقصى سطوع له، كما أن هذا الشهر سيشهد زختين من الشهب وقمرا كاملا بلون برتقالي واحتجابا قمريا لعنقود الثريا، إلى جانب واحدة من آخر فرص هذا العام لرصد نواة مجرة درب التبانة. ويمكن متابعة بعض هذه الظواهر الفلكية ومنها رصد الكواكب حتى من داخل المدن، بينما تتطلب متابعة الشهب سماء مظلمة بعيدة عن التلوث الضوئي، وذلك وفقا لما أورده موقع ناشونال جيوغرافيك. مشاهدينا، الآن أخبار الرياضة في هذا التقرير.
1: فاز منتخب البرتغال على ضيفه النرويجي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة ذاتها تعادل منتخب ألمانيا مع مضيفه اليوناني بلا أهداف. ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي اليوم الاثنين، فيما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. تعادل منتخب المغرب مع ضيفه المنتخب المالي بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت على ملعب طنجة الكبير. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تسيير 12 طائرة خاصة إلى جدة لنقل المشجعين دعما للمنتخب الأول الذي سيلاقي نظيره السعودي يوم غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس الخليج.
0: مشاهدينا، قبل أن نختم هذه النشرة خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي مع الزميلة ريم بساطي. صباح الخير ريم.
2: صباح الخير رجاء. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. تطبيق واحد مزيف حمله من أب ستور فخسروا 1.8 مليون دولار. نحن نسأل، هل تثق بأي تطبيق لمجرد وجوده على أب ستور؟
0: طيب والله ريم، يعني بصراحة بالبداية كنت بثق بأي تطبيق كان موجود على الأب ستور، بس مثل ما علمتنا التجربة إنه ما لازم نضغط على أي لينك بينبعتنا برسالة، صار اليوم لازم كمان نتحقق من إنه ما لازم نعمل داونلود لأي تطبيق إحنا مش واثقين منه 100%، لأنه الموضوع ممكن ياخذ منا بيانات، ممكن ياخذ منا معلومات شخصية، ممكن ياخذ يعني إحنا ما بنعرف على شو عم بنوافق لما إحنا يعني عم بنعمل له داونلود، فلازم التحقق.
2: هذا اللي راح نناقشه في فقرة التقنية اليوم.
0: بنشكرك جزيلا ريم، نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

إشارة توقف لتنطلق لتتساءل لتدرك.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
2: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
2: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
2: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة. خط فاصل.
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
9: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
8: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
9: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
8: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
9: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
8: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
10: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1222 عملية استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي، وشملت الهجمات مواقع ذخيرة وتحصينات دفاعية، إضافة إلى خطوط ووسائل إمداد وتعزيزات قتالية ومراكز قيادة وسيطرة، ذلك عبر محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل. كما أسفرت العمليات وفق الحصيلة الميدانية عن تحييد 1747 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 364 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكده مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي لأن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية. أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن بأن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وأظهرت البيانات بأن متوسط 7 أيام للصادرات الخام بلغ 18.5 مليون برميل يوميا في الأول من أكتوبر، كما ارتفع أيضا عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري له منذ فبراير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، وقال الجيش أنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنومورسك والبحر الأسود بطائرات مسيرة، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه السفن كانت تستخدم لنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية. أعلن الجيش الأمريكي عن مهاجمة قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات الجيش الأمريكي على قوارب المخدرات إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استهداف من تطلق عليهم إرهابي المخدرات في سبتمبر من عام 2005. مشاهدينا، بهذا ختام الموجز الآن إلى ريم وبرنامج صباح العربية. إليك ريم.
1: شكرا رجاء.
0: شكرا لك.

0: الحمض النووي ثلاثي الأبعاد، وسبيس إكس تحقق أسرع رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية. ولدينا أيضا في الصباح العربية. أبو البنات أكثر إنصافاً للنساء في العمل، نناقش كيف يؤثر إنجاب الفتيات على القرارات الوظيفية للرجال. ماذا يعرف التطبيق المجاني عنك؟ أنت لا تدفع المال لكنك قد تدفع البيانات.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، أوبر تتيح للأهالي مشاهدة رحلة أبنائهم المراهقين مباشرة، وشاب مصري يختف الأنظار بإنقاذ طفل من السقوط في اللحظة الأخيرة، والفضفضة مع الذكاء الاصطناعي تخفف الوحدة أم تزيدها. في ملف اليوم نناقش لماذا يشعر البعض براحة أكبر في الحديث مع آلة.

جديدة من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بإيقاف تغيير الوقت في أمريكا. في حديث الصباح أيضا فضل شاكر يعود إلى جمهوره من الرياض في 22 من أكتوبر الجاري. في جولة

0: حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا مستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلاني، الاختصاصية النفسية صوفيا إبراهيم، واستشارية التطوير المؤسسي غالية سكر، ومن أخبار الصباح الزميلة رجاء. أهلا بكم. الساعة هي حديث العالم هذا الصباح، مرة يقدمونها ومرة يؤخرونها، لكن ترامب قال كفى عبثا بعقارب الوقت. الرئيس الأمريكي دعا مجلس الشيوخ لاتخاذ قرار في جعل التوقيت الصيفي دائما وعدم تغيير الساعة، وأكد أن العملية مكلفة ومربكة وتؤدي لمشكلات كثيرة. خلونا نشوف.
1: Get away from this ridiculous way and custom of every twice a year turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings. It's ridiculous. And if you look at the public, they agree. That's a 100% issue. 65%, I'll give you an example. Right now we're sitting out here. It's light. It's nice. If you come down here and in another 3 weeks, it'll be dark. It'll be, who wants it? We want our sunlight in the afternoon. But more importantly than that, we don't want to change clocks twice a year. It's very expensive. It's got many problems.
0: طيب خلينا نذهب إلى الزميلة رجاء ونتعرف على أبرز مفارقات اقتصاد الشمس.
2: صحيح ريم، ربما هناك ما يعرف باقتصاد الشمس والفكرة بأنه مؤيدي التوقيت الصيفي بيقولوا أنه ساعة ضوء إضافية مساء تعني الكثير. أولا مزيد من التسوق بعد الدوام، أيضا إقبال على المطاعم على المقاهي، ارتفاع الأنشطة والترفيه، زيادة الإنفاق في قطاع السياحة. أما بالنسبة لهم فتغيير الساعة هو مكلف لأنه بيحتاج إلى تحديث الأنظمة، إلى تعديل جداول الرحلات، إلى زيادة أخطاء المواعيد وتراجع مؤقت في الإنتاجية وزيادة أيضا في الاضطراب.

0: اضطرابات النوم.
1: بالفعل يعني، وهو زي ما ذكرت هي اكثر شيء كمان يختلف كمان موضوع النوم. يمكن انا اشوف انه في الشتاء في ساعه زياده الواحد بينام فيها
0: نوم اكثر. شوفي هي الناس بتفكر انه كل ساعه هالقد حتأثر. بس ساعه يمكن خلينا نقول ليش قال ترامب انه مكلفه، لانه ساعه واحده يمكن خلينا نقول ما بتاثر على الاقتصاد بس بتاثر على سلوك الناس. سلوك الناس هو الحركه الاساسيه للاقتصاد. يعني قصدي بهاي النقطه انه المطاعم المقاهي
1: كلها تتاثر حتى على ساعه واحده.
0: هي ساعه واحده، فانت تخيلي الساعه غيرت السلوك مما ادى، غيرت عجله كامله خلى ترامب يطلع يحكي ويعبر عن استيائه.
1: بالفعل. طيب خلينا نذهب الى دراسه نفسيه جديده تقول ان اصواتنا تقدم معلومات عننا. التفاصيل اكيد مع زميله ريان الظاهر. يسعد صباحك ريان.
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم. صوتك قد يقول عنك ما لا يقوله وجهك. دراسة حديثة نشرت في دورية التطور والسلوك البشري وجدت أن الوجه والجسم غالبا ما يرسلان إشارات متشابهة عندما نحكم على جاذبية الشخص أو صحته، لكن الصوت مختلف. فالباحثون وجدوا أن الانطباعات التي نكونها من صوت شخص ما قد تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك التي نكونها عن مظهره. وبمعنى أبسط، فالوجه الجذاب لا يعني بالضرورة صوتا جذابا، ومظهر يوحي بالقوة أو الصحة لا يعني أن الصوت سيعطي نفس الانطباع. ما رأيكم؟
1: والله ما أدري صوفيا إيش رأيك. يعني
3: في منه وجهة نظر، لأنه أحيانا بتشوفي شخص واثق من نفسه، ملامحه حتى بتعطيك ثقة بالنفس. فالصوت نفس الشيء، بس أحيانا في ناس ذكية لدرجة تقدر تتلاعب بالصوت. فطالع من فترة ترند اللي هو الصوت الشتوي والصوت الصيفي، بتلاقي المرة حادة بس بتستخدم نوع من أنواع الصوت كتأثير للجنس الآخر. فمش دايما بتزبط حسب ذكاء الشخص. فيه صار فيه تلاعب الصوت بالذات، فيك تقدر تعمل فيه تلاعب. بس أحيانا مثلا غضب، الحزن، الفرح، هاي الأشياء بتبين بنبرة الصوت غصبا عنك.
1: بالفعل
3: يعني بالمواقف النفسية الصعبة ما فيك تتلاعب فيها، بتبين.
1: يعني هناك اختلاف بالآراء بين من يؤيد فكرة الصوت ومن يؤيد لغة الجسد وتعابير الوجه. وحنسألك يا صوفيا مجموعة من المعلومات وتجيبي بصح أو خطأ. يمكن للناس تكوين انطباع أول عن شخص من صوته خلال ثواني معدودة.
3: طبعا صحيح.
1: صحيح. طيب الوجه وحده يكفي لفهم شخصية الإنسان بشكل دقيق، صح أو خطأ؟
3: خطأ.
1: نبرة الصوت قد تعطي مؤشرات عن الثقة بالنفس أو التوتر.
3: تقريبا صح.
1: صح. طيب جميع الأشخاص يتحدثون بنفس النبرة مهما كانت مشاعرهم، صح؟
3: أكيد لا.
1: طيب قد يغير الصوت المرتفع أو المنخفض انطباعنا عن قوة الشخصية.
3: طبعا نعم صحيح.
1: طيب الانطباعات التي نأخذها من الصوت تكون دائما صحيحة 100%، صح أم خطأ؟
3: لا خطأ.
1: خطأ. طيب خلينا نذهب إلى ميسي وتعاون جديد بين سوني وديزني في مسلسل الأنيميشن الرياضي الجديد ميسي والعمالقة. ما التفاصيل يا ريان؟
2: العمالقة. يبدو أن أطفال الجيل الجديد سيكون لديهم بطلهم الكروي على الشاشة أيضا. مسلسل رسوم متحركة تدور قصته حول ليو، طفل أرجنتيني في 12 من عمره يجد نفسه داخل عالم خيالي يحكمه العمالقة. ولكي يعود إلى منزله عليه خوض مواجهات تشبه مباريات كرة القدم، وسلاحه الوحيد المهارة والعمل الجماعي والإصرار. أيضا ديزني وسوني كشفتا عن أول إعلان لمسلسل ميسي والعمالقة المستوحى من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يبدأ عرضه عالميا في صيف 2027. يعني هذه المرة البطل حقيقي.
1: البطل حقيقي بالفعل. وميسي يعني النجم العالمي. ولكن ما أدري هل هي فكرة جيدة ولا كمان ممكن يطلع منافس جديد نشوف فيلم لرونالدو.
4: والله شوف أنا يعني باعتقادي الفكرة جديدة واستثمار جميع اللعيبة. شفنا نحن أكثر من لاعب عم يتوجه اقتصاديا واستثماريا بعدة أفكار. ففكرة استهداف الجيل الجديد بشكل
1: وميسي محبوب عالميا حتى عند الأطفال بالمناسبة يعني.
4: ويستهدف مرة ثانية الجيل بطريقة مختلفة، كيف تشالنج أنه كيف يربح ويوصل يرجع لعالمه الحقيقي. ففكرة أنا بعتبرها جميلة يعني،
1: وخصوصا أنه ما تركز أنه على النجم فقط، هو مع فريق العمل، مع العمل يتعاون الجميع للوصول إلى النجاح وهكذا. وهذه هي الفكرة الأساسية. أنا أشوف أنه ليش لا، فكرة ذكية. المفروض كمان يقتدوا بيه ويسووا

0: للنجوم الآخرين. طيب، عودة الغايب، بهذه العبارة أعلن رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن موعد حفل للفنان فضل شاكر في 22 من أكتوبر الجاري. الحفل سيكون على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، ليعود النجم اللبناني من العاصمة السعودية الرياض إلى الجماهير بعد غياب طويل. الجميع يتحدث عن هذه العودة
1: والكلام يستناها
0: والتذاكر ومتى، والجميل انه حيكون
2: كثير على وسائل التواصل الاجتماعي، كله بيدور على التذاكر.
0: صحيح،
2: تكون متوفرة ولا لا؟
0: بالفعل.
2: كيف حيتم تدبير الموضوع عشان تكون يعني فعلا حضور جماهيري اوسع؟ صراحة الموضوع حيكون كثير،
0: هذه إذا لقوا تذاكر يعني
2: طبعا،
0: حتى لما
2: حيعلنوا
0: متى حتطرح أكيد أول ما حندخل حنلاقيها ما في، ولكن يعني إنه يرجع ويعود لجمهوره من الرياض هذا الجميل، ومع بداية موسم الرياض أيضا والأجواء الجميلة، فالجميع في انتظار الفنان فضل شاكر. شكرا لكم. نختم بهذا الخبر، ليس بالفصحى هذه المرة بل بالشعر النبطي. وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح لفت الأنظار خلال أمسية بين طيبة ودمشق في المدينة المنورة، بعدما ألقى أبيات نبطية عبر فيها عن العلاقة بين سوريا والسعودية. نشاهد.
3: باسم الرئيس الشرع وأهل الشهامة، وباسم الرجال بكل حارة وميدان، الله يحييكم بعزة وكرامة، وحنا ربع وإخوان وأكثر من إخوان من قاسيون الشام، جينا تهامة الفخر والناموس والعز عنوان، والشاعر اللي ما تغير كلامه ما صدح في كلمة الحق غلطان، المملكة دائم وهي في الزعامة في ظل بن سلمان وأبوه سلمان. سلمان وأبوه سلمان إذا لف للشام فالشام شامه، وداره لنا من حد عرعر النجران، نهج العروبة ما تغير نظامه ثابت ومتجدد على طول الأزمان، وتبقى دمشق لنا ليوم القيامة.
0: الآن مشاهدينا إلى جولة العلوم وأبرز ما حملته الأبحاث والاكتشافات الجديدة، أكيد نناقشها مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية من واشنطن هند إبراهيم. سعد صباحك يا هند. نبدأ بهذا السؤال، هل يمكن أن نرى الشيخوخة قبل أن تظهر على أجسادنا؟ ربما الذكاء الاصطناعي بدأ يراها فعلا ولكن داخل خلايانا. باحثون طوروا أداة جديدة باسم كروم إيج نت تنظر إلى صور ثلاثية الأبعاد للنواة الخلية، تقرأ الطريقة التي يرتب بها الحمض النووي نفسه في الداخل للتمييز بين الشابة والمسنة منها. طيب، هذه أخبار جديدة ومهمة، لكن ما تفاصيلها وما أهمية هذا الإنجاز يا هند؟
4: أهمية ريم أنه قد يكون هذا الطريق للعودة إلى الشباب، أو على الأقل يعني وسيلة لإبطاء الشيخوخة. الحمض النووي داخل النواة يعني شديد التنظيم، ومع العمر تحدث تغيرات دقيقة، تجمعات وتوزيع الكروموتين أي الدي إن أي مع البروتينات المرتبطة به. طبعا يصعب على الإنسان رؤية هذه التغييرات، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. وضع الباحثون صبغة على المادة الوراثية وصوروا النواة، ثم تعلم الذكاء الاصطناعي التمييز بين الأنماط المرتبطة بالعمر. ويبدو يا ريم أنه الكروموتين أكثر فوضوية في الخلايا المسنة. الباحثون عالجوا هذه الخلايا ببعض المركبات مما أعاد تنظيمها لتصبح أقرب إلى الخلايا الشابة، لكن هذا طبعا لا يعني أننا وجدنا علاج يعكس الشيخوخة. هذه التجارب أجريت على الفئران أو على خلايا جذعية دموية للفئران، وما نعرف بعد إذا ما كان هذا التغيير يعني بالفعل يجعل الخلايا تستعيد وظائفها الشابة، لكن التقنية بحد ذاتها وسيلة جيدة وسريعة لاختبار أعداد من العقاقير في المستقبل لتحديد الأكثر فاعلية في إبطاء بعض مظاهر الشيخوخة.
0: يعني يمكن
4: يعني وربما عكس هريم
0: ليس فقط الشيخوخة، يعني يمكن كمان الأمراض المزمنة أو الأمراض الصعبة كالسرطانات وغيرها، يعني قد يكون هذا الابتكار

0: كار يساعد أيضا في مثلا العلاج أو الكشف المبكر وغيره.
1: صحيح أكيد.
0: طيب كم تحتاج الرحلة من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية هذه المرة أقل من يوم عمل؟ مركبة دراغون التابعة لسبيس إكس حملت 4 رواد فضاء ضمن مهمة كرو 13 انطلقت من فلوريدا قبل أن تلتحم بالمحطة بعد 7 ساعات و55 دقيقة فقط، ليكون هذا أسرع وصول في التاريخ لمركبة أمريكية إلى محطة الفضاء الدولية. أنا صراحة الوقت قصير جدا، يبدو أنه الحلم أصبح واقع وحقيقة، ويذهب الإنسان لتناول الطعام أو لجولة ويقضي يوم في الفضاء ويرجع تاني. 7 ساعات يعني مو كثير.
1: مو كثير يا ريم، لكن مبدئيا يعني محطة الفضاء الدولية موجودة على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، لكن المسافة هنا يعني لا تحدد زمن الرحلة، لأن المركبة يعني لا تصعد بشكل عمودي إلى المحطة، والمحطة نفسها يعني تعد هدف متحرك لأنها تدور حول الأرض بسرعة أكثر من 28,000 كيلومتر في الساعة تقريبا. لذلك إطلاق المركبات عادة محكوم بنافذة زمنية دقيقة، يعني تجعلها تدخل في المدار والموقع المناسب لها بحيث يمكنها الالتحاق بالمحطة، ثم تعدل طبعا المركبة مدارها وسرعتها إلى حد أن تلتقي بها. وعادة هذا يستغرق أكثر، يعني الكثير من الرحلات السابقة استمرت يوم أو أكثر.
0: صحيح.
1: بينما سمحت الهندسة المدارية إن صح التعبير لهذا لتصل هذه المركبة بشكل أسرع، لكن الأهم من السرعة يا ريم أنه هذا الطاقم سيقضي أشهر في المحطة، في محطة الفضاء الدولية، ويجري أبحاث تتعلق بتدفق الدم في الدماغ والبصر والقلب، يعني وهذه الظروف كيف تعمل في الظروف الفضاء، كذلك دراسة أمراض أخرى مثل الباركنسون، أمراض القلب والأوعية الدموية، وطبعا هذه كلها مشتقة من أنسجة الخلايا الجذعية، كذلك ستكون هناك تجارب لها علاقة بزراعة النباتات وإنتاج الغذاء، أملا في رحلات يعني طويلة المدى في الفضاء الخارجي.
0: أنا ما أدري هند، يعني هل أنت مهتمة بالفضاء والعلوم والأبحاث، هل لو سنحت لك فرصة بأن تشارك للذهاب إلى محطة الفضاء، يعني هي رحلة ما هي طويلة يعني حوالي 8 ساعات، هل يعني متحمسة للذهاب؟ تتحمسين لهذا النوع من الرحلات؟
1: والله يا ريم لو كانت شهر مو فقط 7 ساعات، يعني كنت أكيد يعني فرصة أن تشوفي الفضاء يعني شيء مذهل، فحتى إذا استغرقت أشهر يعني أكيد
0: أتوقع ممكن
1: التجربة.
0: ليش لا؟
1: أتوقع أنت أيضا يعني
0: مع بعض نكون يا هند. طيب ما أم مشروب دايت إذا كان هدفكم خسارة الوزن؟ دراسة جديدة تقول الفارق قد لا يكون كما نتوقع. باحثون تابعوا نحو 500 شخص لمدة 2 عامين وقسموهم بين من يشربون الماء ومن يتناولون مشروبات الغازية الخالية من السكر. المفاجأة، المجموعتان نجحتا في خسارة الوزن والحفاظ على جزء من هذه الخسارة من دون فارق مهم بين الماء ومشروبات الدايت. والله هذه دراسة يعني مخيفة، كيف كذا؟ كيف نقارن الماء بمشروبات الدايت اللي فيها سكر صناعي وخالي يعني لا تروي العطش أيضا؟ كيف تفسري ذلك؟
1: ريم، هي لا تتحدث عن أهمية أو أنه المشروبات الغازية يعني صحية للإنسان، هذه الدراسة اختبرت فرضية قديمة تقول أن الطعم الحلو بدون سكر يحفز الشعور بالجوع، وبالتالي يجعل التحكم في الوزن أو في التخلص من الوزن أصعب. الباحثون لم يجدوا دليل على أن المشروبات أو مشروبات الدايت زادت من الشهية مقارنة بالماء، هذا لا يعني أكيد أنه المشروبات هذه صحية مثل الماء، إنما استخدامها ضمن برنامج لإنقاص الوزن ما يعرقل الخسارة. الباحثون طبعا في هذه الدراسة أيضا راقبوا ضغط الدم، الأنسولين، الكوليسترول وغيرها من المؤشرات، وما كان هناك اختلافات كبيرة، كانت يعني اختلافات بسيطة، لكنها لا تدل على أنه مشروبات الدايت أسوأ من الماء. بس ريم يعني لابد أن نضع هذه النتيجة داخل ثلاث تحفظات إن صح التعبير. أولا أهمها هي أنه دراسة أصلا أجريت داخل برنامج لإنقاص الوزن، يعني النتيجة كانت متوقعة متوقعة أو شبه طبيعية. نعم. كذلك

0: أن المشاركين أكثر من نصفهم يعني لم يكملوا هذه التجربة. والأهم يا ريم أن جمعية المشروبات الأمريكية هي التي مولت الدراسة، لذلك يعني النتائج تحتاج أكيد إلى تأكيد مستقل في المستقبل. وناهيك يعني أن الدراسة لم تنظر إلى يعني التأثيرات السلبية للمحليات الصناعية على مدى سنوات طويلة.
1: بالفعل، شكرا لك هند إبراهيم من واشنطن على كل هذه التفاصيل. الآن مشاهدين إلى زوال مراسلين، وقفتنا الأولى من تونس مع الزميلة أحلام العبد. اللي يسعد صباحك أحلام. جدل من خروج الطلاب من المدارس أثناء فترات الراحة وساعات الفراغ، ما هي التفاصيل يا أحلام؟
2: صباح الأنوار ريما. بالفعل أصدرت وزارة التربية قرار غير مسبوق بمنع خروج التلاميذ في الساعات الجوفاء وفي ساعات الراحة من داخل كل المعاهد والإعداديات وكذلك المدارس، وهذا القرار بدأ تنفيذه غرة هذا الشهر، وبالطبع في كامل التراب الجمهورية على كل المؤسسات التربوية. يأتي هذا القرار ريم بما تبرره وزارة التربية بأنه خطوة من الخطوات للتصدي للمخاطر التي قد تحيق بالتلاميذ في الفضاء التربوي والمدرسي، ومن بينها العنف، الجريمة وكذلك المخدرات، وبأنه وضعهم وراء أسوار المعاهد والمدارس والإعداديات سيكون أكيد أمن من الشارع. اليوم هناك تحديات تطرح أمام الوزارة في كيفية تطبيق هذا الإجراء، وهناك حديث عن نوادي وعن فقرات ربما تنشيطية وترفيهية قد تصاحب وجود التلاميذ داخل المعاهد، لكن نعرف أن هذا يتطلب إمكانيات كبيرة. اليوم تبقى تحديات التطبيق، سوف نرى كيف سوف تسير الأمور.
1: بالفعل، أيضا تعامل السلطات التونسية مع صاحبة روضة أطفال إثر فيديو صادم لتعديها على طفل في ولاية المستنير أو المستير، ما القصة يا أحلام؟
2: المنستير. بالفعل في ولاية المنستير الساحلية كانت محل الجدل وجدل كبير وتداول على شبكات التواصل الاجتماعي ريم خلال الأيام الماضية بسبب صاحبة روضة التي قامت ب تعنيف ولد صغير يبلغ من العمر 5 سنوات موجود عندها في الروضة، في حين قام شخص آخر بتوثيق الحادثة. المتهمة تحصنت بالفرار ريم، لكن تم إلقاء القبض عليها بعد مجهودات أمنية وعملية تمشيط كبرى. للإشارة فإن هذه الروضة هي روضة غير مرخصة، وقد سبق وتقدمت صاحبة الروضة برخصة وتم رفض الترخيص لها، لذلك لسوء سيرتها في هذا المجال فالتجأت إلى ربما إلى التخفي وفتح روضة بالسر، لكنها قامت بارتكاب هذه الجريمة. هي الآن بين يدي الأمن وستمثل أمام أنظار القضاء، وأكيد سوف تكون العقوبات مشددة جدا باعتبار الجريمة التي قامت بها.
1: يعني كثير مخالفات، ماذا لو مثلا أحد ما صورها؟ هل حيكون تستمر في تعنيف الأطفال زي كذا يعني؟ فموضوع الكاميرات ومراقبة هذه الروضات جدا مهم يعني.
2: بالفعل.
1: والمفروض اللي يعمل في هذه الأماكن أصحاب القلوب الرحيمة، يعني في الأخير هؤلاء أطفال صغار جدا وهذه مسؤولية كبيرة. أشكرك جزيلا أحلام العبد اللي من تونس على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا.
1: الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة رجاء.
3: شكرا لك ريم. موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1222 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي، وشملت الهجمات مواقع ذخيرة وتحصينات دفاعية إضافة إلى خطوط ووسائل إمداد وتعزيزات قتالية ومراكز قيادة وسيطرة، ذلك عبر محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز الساحل. كما أسفرت العمليات وفق الحصيلة الميدانية عن تحييد 1747 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 364 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة من B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكده مسؤولون في البنتاغون للعربية.

0: وأشار المسؤول الأمريكي لأن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية. أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن بأن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، ذلك رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. أظهرت البيانات أن متوسط 7 أيام لصادرات الخام بلغ 18.5 مليون برميل يوميا في الأول من أكتوبر، كما ارتفع أيضا عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري له منذ فبراير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، وقال الجيش إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنومورسك والبحر الأسود بطائرات مسيرة، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه السفن كانت تستخدم لنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية. أعلن الجيش الأمريكي عن مهاجمة قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات الجيش الأمريكي على قوارب المخدرات إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف من تطلق عليهم إرهابي المخدرات في سبتمبر 2025. ختام الموجز مشاهدين، الآن عودة من جديد إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية إليك.
1: شكرا رجاء. إنجاب ابنة يغير قرارات المدير في العمل، هذه نتائج دراسة دنماركية حديثة كشفت أنه عندما يكون المولود الأول للمدير الرجل فتاة بدلا من صبي ترتفع أجور النساء مقارنة بالرجال في شركته بنحو 4.4%، كما يرتفع توظيف النساء بنحو 2.9%. التغيير جاء أساسا من قرارات التوظيف، يعني من البداية أصبح المديرون أكثر ميلا لاختيار نساء بمؤهلات وساعات عمل وأجور مماثلة للرجال. خلونا نذهب إلى السوشيال ميديا، هناك موظفة تؤكد على الفكرة من تجربتها الشخصية وتقول إن أفضل مدير على الإطلاق هو أبو البنات. نتابع.
2: I don't know the science behind it, but the best boss that I've ever had wasn't a woman, wasn't a cool hip boss that was super young, didn't look like me. It was a girl dad. Yep, a girl dad. The best boss ever. I don't know the science behind it, but the best bosses will always be a girl dad.
1: صراحة الموضوع يحتاج نقاش، عشان كده خلينا أرحب بالاختصاصية النفسية صوفيا إبراهيم واستشارية التطوير المؤسسي غالية سكر، أهلا بكما. أنا يعني الدراسة غريبة بالفعل بالنسبة لي، لأنه أنا بالنسبة لي المهنية أنك لا تفرق، أنت إنسان في وظيفات يعني تحكم على الخبرة، على المؤهلات، على هذه المسائل المهنية الاحترافية، ولكن أن يكون قلب أبو البنات حنين على الموظفات هذا غريب.
3: شوفي تلقائيا احنا ابتسمنا
1: صح،
3: بنات، لانه نفسيا تسمع كلمه بنت بتحسي بالحنيه باللطافه، ففي شيء بيصير بعقل المدير انه انا بدي اوظف في هذا الموقف بنت، هل هي قد هذا الضغط النفسي؟
1: ايوه طبعا.
3: فهون هو كيف بجرب انه لا البنت قد هذا الكلام؟ في شيء في علم النفس الاجتماعي اسمه اللي هو الكونتاكت، اللي هو التعرض والاحتكاك، يعني انا لما اعيش مع شخص بطريقه متكرره ودائمه بتتغير نظرتي لهذه الفئه من الناس، فهو لما يعاشر بنت رح يشوف انه لا البنت مش زي ما انا تصوري النفسي والذكوري انه البنت ما بتليق باي مكان، بتصير نظرته مختلفه، وهذا الشيء اللي بيلعب دور بنفسيه ابو البنات اللي هو الحنيه الزايده،
1: بس
3: يعني
1: بس
3: ونظرته منطقيه بتصير اكثر.
1: بالضبط، لانه يمكن يعني الابو والشخص اللي ما عنده بنات دائما هناك في نظره عن البنت انها لا هي مسكينه ما تعرف بريئه كيف، لكن لما يكون عنده بنت حيعرف قديش هو فيها عندها ثقه بالنفس، هي تستطيع وهي قادره،
3: تجربه قدامه يعني نظرية قدامه.
1: بالضبط، فعشان كده يعني

0: يطبقها على باقي السيدات. طيب غالية، ماذا يتغير في سلوك المدير؟
1: ريم كتير حلو هالسؤال. في دراسة عملت بأمريكا على 121 رئيس تنفيذي، ورجت الدراسة أنه آباء البنات ميالين أكثر لتوظيف نساء بالإدارات العليا.
0: نساء.
1: شغلة تانية بيّنتها أنه من بين 121 شخص، 9 منهم فقط وظفوا أكثر من امرأة بالإدارة العليا عندهم. يعني 9 من 121 شخص. أيضا بيّنت الدراسة أنه هذا التأثير ما طلع أو ما بيّن بقوة عند الآباء يلي عندهم شباب وبنات
0: كأولاد،
1: يعني ما بيّنت دراسة هذا الشيء. وآخر شيء الباحثون اكتشفوا أو خلينا نقول عم بيتداولوا أنه التعامل مع البنات بشكل يومي بيعزز خلينا نقول التعاطف والألفة والتعلم مع تجارب النساء بقطاع العمل.
2: هي هاي تابعة لشغلة نفسية بتصير عند الطرفين. اللي عندهم ذكور عندهم إناث، فبصير في عنده إشي اسمه تعميم عاطفي في علم النفس. إيش هو؟ بصير تلقائيا هو ربى بنت، فحتى صدقيني المدير مش بس اللي عنده بنات، يعني بتأثر من حالة للتانية. اللي ربي في بيئة كلها مثلا أخواته بنات أكثر من ذكور، بصير يطلع على الموظفة تلقائيا بتعميم عاطفي داخلي اللي هو نفس أختي، نفس والدتي، لا هم كفؤ، هم بيستحقوا. فبصير يطلع لها من ناحية نفسية، لا أنا عندي حالات في البيت لازم أعززها برا البيت. بصير يشوف نماذج خاصة في مجال العمل، هذا بيفتح فرص أكثر إنه يدعم البنات خارج بيت العمل.
0: بس هذا إنما يدل يعني بعد هذه الدراسات وإنه في بالفعل دليل إنه الأب اللي عنده بنات أو عنده أخوات بيوظف بنات أكثر. يعني يبدو إنه هناك في صورة نمطية عن السيدات إنه يبتعدوا عنهم، يعني هناك في كانوا يخافوهم، إنه لا في صورة إنه لا هي لن تستطيع، ما حتتحمل، التشكيك في قدراتها، التشكيك في لأنه لم يجرب إنه الفتيات قادرات على ذلك. وهذا بيأثر في اختيار الموظفين أيضا في العمل، ويحصل موضوع التمييز الجنسي بين الجنسين. وهكذا
2: هي هاي اللي قلت لك إياها، اللي هي العلم النفس الاجتماعي بسموه الكونتاكت، يعني ما بقدر ياخذ هاي الخبرة إلا بالتعرض والاحتكاك. فهو ما تعرض قبل في تربيته الذكورية، اكتسب خبرته من حياته هو، فهو بالأخير نظرته الذكورية رجولية. لما يتعرض ويحتك مع فتاة مثل أخته بنته من الصغر ويشوف كيف بلشت وكونت نفسها مهنيا، بتصير يكتسب الثقة. لا والله أنا في جانب ما كنت شايفه، عم بشوفه قدام عيني. فهون بصير في تعاطف أكثر، في نظرة، يعني نتيجة دراسة شخصية هو عاملها.
0: طب غالي، يعني في مجال العمل، يعني كيف المفروض أن الموظف يختار موظفه حتى لا يكون منحاز، أنه حتى لا يقول له أنت عشانك أبو بنات عشان كذا أخترت وأنت منحاز للبيت؟ والمفروض هناك في معايير أساسية كمان يجب أن لا يعني يبتعد عنها.
1: طبعاً لا أكيد. شوفي هو إذا نحكي نحن بالمجمل أكيد في الخبرة، في خلينا نقول التقييم، بيقيموه بمثلاً ما بدنا نسميه امتحان دخول، بس بحطوا
0: أو خبرة يعني. أيوة يعني ما زالت هذه الأشياء تأخذ بالاعتبار مهما كان الشخص.
1: تأخذ بالاعتبار. بس أنا بقول لك يمكن عامل ننظر لفكرة إذا إنه هي امرأة كفو أو لا، أو خلينا نقول الشيء اللي عم بتناوله الخبر والدراسة، هو هون خلينا نقول بيجي هو تقييمه لهالشخص اللي قاعد قدامه بموجب خبرته. لما يكون قدامي امرأة بخلال المقابلة أو التقييم، هون أنا لازم أفصل الحاجز تبع إذا هي كفو بيّنت وقتها بوظفها، بس إذا هي مو كفو مو تعاطفا معها فقط بدخلها على الوظيفة.
0: وهذا عامل مهم.
1: وبنفس الوقت مو خلينا نقول كمان بند إنه لأنه ممكن يجي منها بس هي بالمرة ممكن ما تكون مناسبة للجو اللي هي فيه، فهذا كمان عامل بيلعب. لا، في ناس أوقات بتحسي بيجي منها بس مثلا بالمقابلات أوقات نتعرض للسؤال، وأنا للأسف شفتها بكتير شركات، أوقات في نساء ما بياخذوا فرص بس بمجرد ما هي أم
0: أو زوجة
1: بيسألوها
0: تفكري بالإنجاب.
2: حتى في علاقاتنا العامة فكرة أنك متزوجة وعندك أطفال بتفرق. صدقيني حتى في مجتمع السيدات البسيط، لا هذه أم عندها أطفال ما رح تفيدنا،
0: هذه صورة
2: مشغولة.
0: صورة
2: وللأسف هاي الإشاعات اللي طال علينا عنا اضطرابات وهرمونات وإجازة أمومة. فبقول لك في طبيعي ممكن مثلا مدير يرفضك لأنك أنثى حتى لو عنده بنات، في وممكن تكون نسبة صغيرة ما شملتها الدراسة عشان نحط الضوء عليها. يقول لك أنا عندي بنت وبعرف إنه في أيام هي قادرة بس هي ما بدها تقوم، فأنا ليش أوظف موظفة بتتأثر نفسيتها مثلا بحملها، بولادتها، بعلاقتها مع زوجها، مع
0: المفكر في مصلحة
2: أيوة
0: الشركة.
2: إذا كان إنسان عملي جدا ممكن لا يتأثر ويرفض لها الأسباب.
0: صح، يعني وهنا تحصل يعني هذه المشاكل. إنه
1: صحيح.

0: بعدم وجود عدالة. وبنحكي عن موضوع كمان الفجوة في الأجور بين النساء والرجال يعني في هذا الموضوع. طيب خلونا نذهب إلى السوشيال ميديا مع أبي يوثق اللحظة التي تستقبله فيها ابنته بعد يوم عمل شاق. نتابع.
1: I work 55 hours a week and I come home and she never fails me. My little angel is there waiting for me before I even have a chance to pull in to the garage. I want to show you guys this. See that? That's the reason why I don't give up. That I can't give up. Because I have people who love me and who care about me. Sorry about that, guys. I didn't mean to do that. Look at that.
2: هنا من مغرمين والدي كمان. هذا الفيديو عن جد حساس فعلا. البنات متعلقين في ابوهم.
0: هي بقى البنت حبيبه ابوها, هذا شيء معروف. ولكن يعني حتى نختم هذه الفقره ونكون منصفين, لا نتخلى عن العامل الانساني في التعامل مع بعض في العمل, سواء كنا رجال او سيدات, او يعني الجانب البشري والانساني والتواصل الانساني هو الاهم في هذا الموضوع,
2: لازم يكون الاساس. صحيح
0: بالفعل. شكرا لكما. فاصل قصير ومكملين.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: تطبيق واحد مزيف تم تحميله من أب ستور وأدى لخسارة وصلت إلى 1.8 مليون دولار. المستخدمون حملوا تطبيق سبارو وولت وأدخلوا فيه عبارة الاسترداد السرية لمحافظهم. المفاجأة أن التطبيق كان مزيفا. شركة سبارو وولت لا تمتلك تطبيقا خاصا بها على أجهزة آيفون. بمجرد إدخال كلمات الاسترداد أصبح المحتالون يمتلكون مفاتيح الوصول إلى العملات. سرقوا كل ما يملكه الضحايا الذين رفعوا الدعوى أكيد على أبل اللي أكدت أنها تحارب مثل هذه التطبيقات. أكيد نناقش الموضوع مع مستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلان. يسعد صباحك يا أويس.
4: يسعد صباحك.
3: طيب أنتم دائما تقولوا لنا لا تنزلوا أي تطبيق إلا من المتجر الأصلي اللي هو الأب ستور، لأنه هو الثقة وهو اللي حيكون يعني في معايير معينة لهذه التطبيقات يتأكد منها. كيف حصل ذلك؟ كيف ممكن أن هناك يكون تطبيقات من المتجر حق أب ستور غير حقيقية؟
4: شوف هلا أنا رح أقول المسؤولية على طرفين. الطرف الأول صحيح مثل ما تفضلتي إنه المسؤولية بشكل كبير على التدقيق على التطبيقات والموافقة لاستخراج هذا التطبيق مع أبل ستور. وهي من الأشياء اللي الفترات الماضية كنا نشوف في تدقيق كان كتير عالي من أبل ستور الفترة الماضية من عدد الشركات اللي عم ترفع تطبيقات جديدة ودخول الذكاء الاصطناعي وسهولة عمل تطبيقات. صار في أوتوميشن بالموافقات مع أبل ستور، وهذا يعتبر

0: مشكلة. مشكلة لأنه لازم نتأكد فعلا مين المصدر، مين الشركة.
1: كيف نتأكد يا
0: بشكل كبير؟ هاي من ناحية أبل ستور. من ناحية المستخدم، اليوم المستخدم بده يكون في عنده نوع من الوعي خصيصا بالأمور المالية.
1: نعم.
0: يعني يضغط مين الشركة صاحبة هذا التطبيق، ترجع هل هي فعلا تعتبر شركة نظامية ولا يعتبر شخص.
1: يعني هل التقييمات مثلا اللي موجودة مثلا على التطبيق تفي بالغرض إننا نتأكد؟
0: شوفي كمان التقييمات لا.
1: طب يعني متى تلاحظ أبل أنه هذا التطبيق هو تطبيق احتيال؟ يعني كيف لا يلاحظون ذلك؟
0: زيادة بالنوع الحماية الرفع للتطبيقات، يعني أنا مع أنه يأخذ وقت لحتى يوافقوا على أي تطبيق
1: جديد. هناك معايير
0: لحتى يكون في معايير أعلى سلامة للمستخدمين، خصيصا نحن اليوم عم نحكي على هاي الكيس اللي خسر فيها واحد ويعني مليون دولار، يعني نحن عم نحكي فكمية الأرقام خصيصا ماليا. يعني هي عم تدخل على الاسترداد
1: حسابات
0: المالي
1: طبعاً
0: حساباته حتى تعطي الصلاحيات
1: طبعا،
0: فهي طب تعتبر كبيرة جدا.
1: أنت بتحملنا نحن المسؤولية وأنا لا أتفق يعني حقيقة.
0: أنا أحمل الطرفين
1: يعني. طيب طب متى يعني هناك معايير يجب أن تتبعها أبل لتضع هذه التطبيقات وتقبلها؟ طب ماذا لو وضعت التطبيق وحصل بالفعل أن هناك هذا التطبيق محتال؟ كيف تتعامل أبل مع هذا؟ هل يجب أن أقدم شكوى؟ هم حيكتشفوا معقولة أنه بعد ما وضعوا ما اكتشفوا أنه الموضوع فيه احتيال؟ هم ينتظروا الشكوى مننا؟
0: لا طبعا طبعا هي النقطة. نحن اليوم حتى لو طلع تطبيقات وصار فيه لازم يكون في عندهم معايير سلامة يتأكدوا انه هذا التطبيق اللي طلع اصلا عندهم يكون فيه بعض التشييك على استخداماته، حتى التجريب في عدة طرق لتستنج للتطبيقات اللي بتطلع بالأبل ستور ويكون فيها سلامة للمستخدمين. انا مثل ما تفضلتي انا ما رح احط المسؤولية على المستخدم، ولكن كمان بنفس الوقت على أبل ستور يكون في معايير سلامة أكبر.
1: صحيح. طب نحن كيف نعرف إذا كان هذا التطبيق محتال أو لا؟ هل هناك في علامات أقدر أتبعها أو أخلي بالي منها حتى أكتشف هذا الموضوع؟
0: هلأ نحن رح نكون بشكل بسيط نرجع للمطور نفسه، هل هي شركة، هل هو شخص، هل فعلا هي الشركة لها تطبيقات أخرى، هل هي فعلا اليوم وقت اللي بنقول شركة مالية كبيرة أكيد المطور هي الشركة نفسها، ما نقول والله ويس هو اللي مطور هذا التطبيق وهي لشركة تعتبر كبيرة، فهذا يعتبر احتيال. أما إذا كان ويس كعلامة تجارية أو شركة كعلامة تجارية هي اللي مطورة هذا التطبيق، ارجع شوف هاي الشركة، ابحث عنها، فل إلى مصدر. نحن للأسف عم نأخذ السهولة بتحميل التطبيق ونعطيه الصلاحية،
1: بس عدد كمان مرات التحميل لهذا التطبيق هل هو مؤشر؟ يعني احنا نشوف مثلا العدد كبير فأقول لا أكيد يعني هذا مؤشر جيد.
0: هو جيد نعم، بس للأسف نقدر نتلاعب فيه. يعني نقدر في كمان بعض البرامج اللي بتساعد في ظهور عدد تحميلات جدا كبيرة.
1: هذا موضوع خطير بالفعل. عموما خلينا نشوف رأي المتابعين وسألناهم هل تثق بأي تطبيق لمجرد وجوده على أب ستور. يوسف يقول لا أثق بتطبيقات قبل التأكد من الشركة الخاصة بها. حامد يعتقد أنه لا يجب الثقة لأنه هناك تطبيقات خطيرة جدا. نور ترى أن الثقة الكاملة خطيرة، المخترقون يستغلون هذا الجانب ويقدمون تطبيقات مزيفة ضارة. حلو هذا الوعي يعني صراحة،
0: يعني حلو الأجوبة رائعة
1: لأنه لا نثق في أي شيء مهما كان هذا الشيء
0: لأنه أنت عم تعطيه الصلاحيات كلها.
1: نعم. طيب تتبع خفي في كل نقرة، فبينما تتصفح الإنترنت تجمع المواقع والتطبيقات بيانات عنك عبر ملفات تعريف الارتباط، البكسلات الرقمية وبصمة الجهاز. لا يقتصر الهدف على حفظ بيانات الدخول بل يشمل تحليل سلوك وعرض محتوى وإعلانات مصممة خصيصا وفق اهتمامك. يتم ذلك عبر تتبع الطرف الأول الذي يجريه الموقع نفسه وتتبع الطرف الثالث الذي يسمح لشركات إعلانية أخرى بمتابعتك عبر مواقع متعددة.
0: يعني اليوم في عدة تطبيقات أو
1: مواقع
0: هي تعتبر يعني هي نعتبرها اسمها فري موديل أو فريميوم موديل، اللي هي بالبداية تخليك تسجلي تعطي معلوماتك
1: بالضبط
0: وتستفيد من هذا النوع من الداتا لتسجيل عدد. في استخدامات صحيحة، في استخدامات للأسف عم تكون سيئة جدا. استخدامات اليوم معروف

0: الموقع هي معلومة تعتبر مهمة. يعني اليوم أنت كم وقت عم تستثمري أو تقعدي بهذا المكان؟ وين عم تروحي؟ وين عم ترجعي؟
1: ماذا أشاهد؟ ماذا أختار؟ لكن التطبيق المجاني كمان بيعرف عننا أشياء. ما هي أبرز الأمور اللي يعرفها عنا
0: اليوم؟ عنا أول شغلة التواجد،
1: أين
0: المكان والتحرك بالزبط. من مكان لآخر
1: صحيح.
0: بشكل كامل. النقطة الثانية كمان شو عم نبحث، شو الأشياء اللي عم نضغط عليها بشكل كبير، اهتمام والمحتوى اللي أنا دائما عم بتصفحه وعم بشوفه بشكل كبير. وأهم نقطة واللي هي أهم مشتريات والسلوك اللي بيصير بشكل كبير عند شرائي لأي حالات عم تكون من خلال منصات كان الأبلز الأبليكيشنز أو المواقع.
1: طيب يعني هذه التطبيقات أغلبها يعني هي مجانية، بتكون ضريبة أنها مجانية أنها تفعل كل ذلك بي، تتبع موقعي، ماذا أتصفح، تخترق بياناتي، ماذا أشاهد، صح؟
0: صح. أنا برجع نرجع نقول يعني أول ما ننزل أي تطبيق
1: طيب.
0: في طريقة اليوم نعطي الصلاحية ولا ما نعطي الصلاحية؟
1: ما هو إحنا لا نستطيع تحميل أي تطبيق دون الموافقة أننا نعطي الصلاحية، هذه شرط من شروطهم.
0: بس في نوتيفيكيشنز، التراكينج بكل وقت أنا بدون ما أفتح التطبيق، في بعض التفاصيل نحن للأسف عم نروح نتوجه فورا أبروف أو أكسبت أول.
1: هو التطبيق من شروطه لن تستطيع استخدامه إلا إذا ضغطت أبروف. لم تضغط على أبروف لن يفتح هذا التطبيق
0: 100%.
1: طيب.
0: هلأ في تطبيقات مثل ما تفضلتي وقت التسجيل you need to approve
1: طبعا.
0: وتوافق على الشروط والأحكام. في تطبيقات وقت تدخلي على التطبيق بتقدري تغيري الصلاحيات.
1: نغير السيتينج،
0: غيري الصلاحيات. وهي من النقاط المهمة جدا ننتبه عليها. كمان بنفس الوقت حتى وقت مثل ما تفضلتي وقت التسجيل تعطي أبروف، بس في أبروفلز تانية بتجي بعدها. يعني مثلا هل أنا أتابعك بكل وقت ولا من خلال وقت تفتح التطبيق؟
1: بالضبط، فقط عند استخدام التطبيق هذه يجب أن نركز
0: أنا
1: عليها.
0: بستخدمها دائما وقت اللي بفتح التطبيق.
1: وحين يطلع only once، مرة واحدة
0: 100%. وهي النقطة اللي نحن مننبه فيها كمان. في بعض أحيان بيطلب منك الدخول إلى الصور. طيب أنت طبعًا. كموقع أو تطبيق شو دخلك بصوري؟ فلا تعطي الصلاحية لهذا الموضوع. وأنا بطلب من الناس يعني حاليا كل شيء تطبيقات عندكم ارجعوا شوفوا السيتنج تبعها
1: صحيح.
0: شوفوا الصلاحيات تبعها، جدا مهم هذا الموضوع لحتى نكون في عنا في تطبيقات أنتم نزلتوها بس ما عدتوا استخدمتوها.
1: بالضبط،
0: ارجعوا شوفوها،
1: لازم أن نراجعها. طيب هل يعرف هاتفك عنا عاداتك أكثر مما يعرف أصدقائك؟ سألنا الناس هذا السؤال وخلينا نشوف أيهما تفضل، أن تدفع مبلغ بسيط للتطبيق أم تستخدمه مجانا مقابل بياناتك؟ نشوف الإجابات. أمير يقول بالتأكيد الشراء وحماية البيانات، خاصة أننا لا نعلم النوايا المستقبلية لأصحاب التطبيقات. يقول أحمد الواقع يقول أنهم يأخذوا بياناتك وتدفع عند التطبيق. بالنسبة لغزالي يقول أفضل استخدامه مجانا مع الأخذ في الحسبان عدم إعطاء البيانات المهمة. أخيرا أبو بكر يقول بين هذا وذاك ولكن أفضل أن أدفع. طيب حتى لو دفعت هل هذا يضمن أنهم لا يدخلون من
0: لا يضمن؟ شوفي يعني واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها من شوي إعادة استهداف العملاء. يعني اليوم وقت نكون عم نربط رحلة العميل بشكل جدا كبير ويصير يدفع من خلال المنصات، فبنقدر نستهدفه أنه هذا الشخص بيحب يشتري من هذا المنتجات أو هي المنتجات. وحتى إذا بتشوفوها يمكن هذا موضوع سابقا كان موجود وما زال عم يتطور بشكل كبير. وقت اللي أنت تتصفحي منتج وتحطيه بالكارت بس ما تشتري
1: ايوه،
0: وتدخلي على الانستغرام ولا اي
1: حيطلع لك على طول.
0: يا سبحان الله، لا هو
1: كلها مربوطه
0: هو اعاده بقى. استهداف للشخص
1: يعني الامور مكشوفه والبيانات مكشوفه. طب ماذا يربح التطبيق المجاني من بياناتي؟ لماذا يريدون هذه البيانات؟ ماذا يفعلون بها؟ هل هناك سوق سوداء؟
0: هي بيانات هلا صارت كنز تعتبر. هي فعلا معلومات مهمه بتساعد بعض الشركات لاستهداف نوع اللي نحن مثلا أنا بدي اليوم أنا منصة تعتبر بيع منتجات ألبسة أو غيرها، فأنا بعرف مين الأشخاص هي الداتا كيف استهدفهم، وهنن اللي بيعود يعتبروا التارجت أودينس تبعي اللي هذا اللي بدي استهدف فيه. فهي معلومات جدا مهمة وحسب اختلافها.

0: منصة لمنصة وحسب البيهيفير كل عميل بشكل كبير.
1: طيب خلينا نشاهد هذا الفيديو من السوشيال على التطبيقات المجانية، ماذا يربحون من تطبيقاتهم، ونشوف هذا السوشيال لرائد الأعمال محمد بدر.
2: كيف أصحاب التطبيقات المجانية يحققوا أرباح بالملايين؟ مع العلم أن التكلفة السنوية لبناء وتشغيل هذه التطبيقات ممكن تبدأ من مئات الآلاف وتصل لملايين الدولارات. الإجابة على هذا السؤال، الربح يجي من نموذج العمل الربحي وهدف التطبيق منذ البداية. التطبيق أحيانا ممكن يكون مجاني، لكن ممكن يكون في داخله مزايا مدفوعة، أو يكون مجاني تماما لكن يأخذ عمولة على كل حجز أو عملية يسويها كوسيط. في تطبيقات تكسب من الإعلانات، وفي تطبيقات ثانية هدفها تنتشر وتكبر قاعدة الجماهيرية، ما حد يجي ويشتريها من منافس قوي. وحتى بكثير من الحالات الهدف يكون ليس الربح المباشر، لكن للتواجد في العالم الرقمي أو بناء ثقة العميل أو حتى إثبات الفكرة لبيع التقنية نفسها لاحقا. زبدة الكلام، التطبيق المجاني لا يعني أنه غير ربحي، وممكن تكون بياناتك أنت كمستخدم هي البضاعة. فإذا كنت ناوي تدخل هالعالم لازم تبني النموذج الربحي قبل ما تكتب أول سطر كود برمجي.
1: طيب أويس، إذن يعني ما المقترح لحفاظ على الخصوصية وعدم الاختراق وسرقة البيانات؟ يعني البعض يفكر أحيانا هل يجب أن يكون عندي مثلا جهازين، جهاز عليه فقط تطبيقات وأونلاين وبطاقة خاصة للأونلاين وفقط لا ترتبط بحياتي الشخصية من صور وغيره، وجهاز آخر لا يرتبط بالإنترنت مثلا أو بالتطبيقات خلينا نقول وفيه البيانات أخزن فيه البيانات، ماذا نفعل؟
0: شوفي يعني برجع يعني في وعي لازم يكون بهذا الموضوع. اليوم أكثر من المواقع، في كثير مواقع بتبيع منتجات، هل كلها تروح نشتري منها؟ في مواقع هي تعتبر غير حقيقية أصلاً، يمكن المنتج
1: كثير
0: ما يوصلنا. فهذا النوع أنا واحد من الأشخاص دائماً
1: وقعت في الفخ.
0: لا ما وقعت الحمد لله. وحتى وعيت اللي حواليه، يعني في كثير ناس صاروا يبعثوا لي الموقع ويشوف إنه يا هذا يعتبر فيك ولا لا.
1: صح.
0: وفي بعض المنصات بنقدر نشيك على هدول المواقع إذا كانوا حقيقيين ولا لا. هل في أشخاص، أنا في أشخاص للآن عم ينتظروا المنتج يوصل
1: لسه بيستنوا.
0: فهي من الأشياء اللي لا ما بعتبرها، مثل ما تفضل محمد، نعم يعني في منهم بيستفيدوا منه كريفيرا، أنه أنا بعطيك الداتا بتعطيني برسنتج على كل بيعة.
1: هناك عالم كبير خلف ذلك،
0: وهو يعتبر يعني في شركات قائمة على هذا الموضوع، ليس موضوع أنه والله تطبيق مجاني وفقط بشكل كبير.
1: موضوع أصعب من كذا. أشكرك جزيلا أويس كيلان على كل هذه التفاصيل. عندما نسافر إلى بلد جديد قد تكون كلمة مألوفة كافيه لتقريب المسافات بين مصر واليونان، ما زالت كلمات مشتركة تجمع بين الشعبين حتى اليوم، نتعرف على بعضها في التقرير التالي.

0: النهارده معايا صديقتي فيليو اليونانيه، وهنوريكم قد ايه في كلمات مشتركه ما بين المصريين واليونانيين. هلو
1: هلو، اهلا.
0: Let's show them how many common words we share.
1: Too many.
0: Okay. At first, بلكونه.
1: بلكوني.
0: بلكوني.
1: بلكوني.
0: تليفون.
1: تليفونو.
0: تليفونو. صالون.
1: صالوني.
0: صالوني. لمبة.
1: لمبة.
0: لمبة. ترابيزة.
1: ترابيزي.
0: ترابيزي.
1: ترابيزي.
0: Okay. دولاب.
1: دولابي.
0: دولابي. شاي.
1: شاي.
0: شاي. رز.
1: ريزي.
0: ريزي.
1: ريزي.
0: بامية.
1: بامية.
0: بامية.
1: Yes, the same.
0: You have بامية.
1: We have bamya and we eat it all the time. I don't, but everybody else does.
0: You don't love bamya.
1: No, I don't hate bamya.
0: We love bamya. Shanta.
1: Chanta.
0: Chanta.
1: Chanta.
0: Yes, you can easily communicate with the Egyptians.
1: Yes, that's why I moved here. It's very easy for me learning Arabic.
0: Okay, what else? What's your favorite?
1: My favorite is a word that comes from Arabic, from kul wahid, which means all the 100, and we changed it to kul wahid,

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وإليكم العناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة الشرعية في اليمن وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة، وأنه سيتخذ ما يلزم لحماية أمن وسيادة المملكة. الإعلامي يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة السيادة على كامل اليمن، ويؤكد أن باب العفو مفتوح أمام من يريد تسليم السلاح. إيران تقول إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتعلن استعدادها لكل السيناريوهات. الرئيس الأوكراني يلوح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات. وفي أخبار الاقتصاد، بيانات شحن تظهر تجاوز صادرات الخام مستويات ما قبل الحرب بالأسبوع الأخير من سبتمبر رغم الهجمات على السفن. ومن أخبارنا الرياضية، المنتخب السعودي يعاود تحضيراته للنهائي المرتقب أمام الإمارات في خليج 27.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بدايتنا من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من حصار داخلي وتهجير للمواطنين ونهب ثرواتهم والإساءة للشيوخ والقبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني كلها انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. أضاف المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. وشدد التحالف في بيانه على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أكد التحالف الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية.

0: وفي بيان مسجل موجه لليمنيين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية الشاملة لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات بعد استنفاد الفرص كافة للحوار وتمسك الحوثيين بالتحشيد والتصعيد في الداخل والخارج.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حرباً ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: العلمي عزا بدء العمليات العسكرية إلى استنفاد كل فرص التهدئة وتمسك الحوثيين بالتحشيد والتصعيد في الدولة.

0: الداخل والخارج.
1: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدية بمزيد من التحشيد والتصعيد. موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدية، وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الاشتراك في القتال أو تقديم الدعم للميليشيات، مجددا التأكيد على أن باب العفو لا يزال مفتوحا أمام من يريد تسليم سلاحه.
1: كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.
0: كان هذا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد أنزيلي تثمينه جهود تحالف دعم الشرعية، داعيا في الوقت نفسه أو في الوقت ذاته أبناء الشعب إلى الالتفاف حول القوات المسلحة في هذه المعركة المصيرية.
2: تثمن قواتنا المسلحة اليمنية المواقف الأخوية والراسخة لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية التي تخدم مصالح بلادنا وشعبنا. أيها الشعب اليمني الأبي، إن أبطالكم في القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي المتمرد، وعيونهم على النصر المبين. فالتفوا حول قواتكم المسلحة وكونوا لها السند والعون في هذه اللحظات التاريخية الفارقة من تاريخ اليمن.
0: كما وجه المتحدث باسم الجيش اليمني دعوة لمقاتلي الميليشيات الحوثية لإلقاء السلاح والاستسلام، وشدد على أن البلاد تتسع لجميع أبنائها الذين يقررون التراجع عن مسار الانقلاب.
2: فإنها ومن موقع القوة والمسؤولية وإنفاذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه دعوة صادقة إلى جميع المغرر بهم والمقاتلين في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية بضرورة إلقاء السلاح فوراً والعودة العاجلة إلى بيوتهم سالمين آمنين، حقناً لدمائهم ونأياً بأنفسهم عن محرقة خاسرة لا تخدم إلا أجندات تخريبية، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب.
0: واتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد أنزيلي ميليشيا الحوثي بانتهاك القانون الدولي والإضرار باستقرار المنطقة برمتها، وأكد أن هذه العملية العسكرية تهدف إلى استعادة السيادة الوطنية على كامل الأراضي اليمنية.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي.
0: كان هذا المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد أنزيلي. على الصعيد الميداني، استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة شاحنة إغاثية متجهة إلى مأرب وقتلت سائقها الباكستاني، وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات دأبت على استغلال

0: المسافات الطويلة والمناطق الصحراوية لتنفيذ عمليات محدودة عبر خلاياها والعناصر المتحركة، مستعينة بالطائرات المسيرة والكمائن والعبوات الناسفة وعمليات قطع الطرق، ثم الفرار من الموقع. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب المخا في اليمن. أضافت الهيئة أن ناقلة نفط كانت بالقرب من موقع الحادث رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، وأكدت أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أي تأثير بيئي. ينضم إلينا من إسطنبول العميد محمد الكميم، المحلل العسكري اليمني. أهلا ومرحبا بك عميد محمد.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: عندما أعلن العلمي بدء العمليات العسكرية الشاملة فصلها بالقول إنها تحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ما هي برأيك فرص نجاح هذه العملية أو هذا الهدف الموسع بالنظر إلى قدرات القوات اليمنية وقدرات التحالف مقارنة بقدرات الميليشيات الحوثية؟
1: لا شك أن قدرات الميليشيات الحوثية هي قدرات كبيرة جدا، نظرا لأنها امتلكت سلاح القوات المسلحة اليمنية السابق من عربات ودبابات وصواريخ سكود وغيرها من القدرات العالية، وأيضا القدرات الإيرانية والأسلحة الإيرانية. لكن أيضا القوات المسلحة اليمنية استعدت جيدا وتمتلك من القدرات ومن العدة والعتيد، إضافة إلى إسناد التحالف العربي، وهذا هو الفيصل وهذا هو الفارق في ميزان القوة العسكرية. أيضا دخول التحالف العربي في إسناد القوات المسلحة اليمنية في هذه المعركة سيقلب موازين القوة العسكرية لصالح القوات المسلحة اليمنية وسيساهم في تنفيذ قرارات العديد إن شاء الله.
0: فيما يتفوق التحالف والقوات اليمنية على القوات الحوثية، هل بالطيران الحربي أم بماذا؟
1: طبعا القوات الجوية اليمنية إضافة إلى دخول القوات التحالف العربي، أعتقد أنها تشكل فارق وفارق كبير جدا من حيث القدرات العسكرية، من حيث قدرتها على اصطياد الأهداف العسكرية في الأنساق الأولى، في الجهد المصاحب والقريب والجهد الجوي، في تدمير خطوط التعزيز وأيضا مراكز القيادة، في قدراتها التسليحية الكبيرة، وإضافة إلى أيضا إدخال أسلحة نوعية جديدة، من المتوقع أن تدخل هذه الأسلحة النوعية الجديدة في المعركة، وبالتالي أنا أعتقد أن الفارق سينعكس لصالح القوات المسلحة اليمنية بدعم وإسناد التحالف العربي، خصوصا فيما يتعلق بالدخول القوات الجوية للتحالف العربي بجانب القوات الجوية اليمنية.
0: فيما ستختلف هذه العملية الموسعة عن العمليات الدائرة حاليا، هل ستختلف في نطاقها الجغرافي وأين ستتركز تحديدا؟
1: طبيعة الحال نعم، لأنه اليوم المعركة هي في جبهات محدودة، في جبهات تعز والساحل الغربي، لكن العملية الواسعة وعملية التعدد في الدولة هي لا تعني جبهات تعز، هي تعني جبهات البيضاء، تعني جبهات الجوف، تعني جبهات المأرب، تعني جبهات صعدة، جبهات حجة، جبهات شبوة، جبهات أبين. هناك عشرات الجبهات لم تتحرك حتى الآن، وما زالت القوات المسلحة تمتلك بكامل جاهزيتها، وبالتالي عندما نتكلم عن استعادة الدولة فنحن نتكلم على جبهات قريبة من صنعاء، مثل جبهات صعدة، مثل جبهات الجوف، مثل جبهات مأرب، هذه أقرب إلى صنعاء من تعز ومن إب.
0: لكن هناك أيضا تحدي يواجه القوات الحكومية اليمنية، وهي وقف تقدم الحوثيين في جبهات تعز ولحج والساحل الغربي. هل تعدد الجبهات التي ستفتحها القوات اليمنية سيهدد استقرار هذه المناطق؟
1: لا، لأنه الجبهات الآن في الساحل الغربي هناك قوات تقاتل هذه الميليشيات، وقوات كثيرة وكبيرة. هناك في جبهات كهبوب قوات العمالقة ودرع الوطن، هناك في تعز هناك محاور قتالية وألوية قتالية، هناك أيضا في عدن وفي الضالع ويافع والصبيحة، هناك عشرات الألوية هي تقاتل بشراسة، وأنا أعتقد أنها جبهات منفصلة، يعني القيادة واحدة وإدارة المعركة واحدة، لكن كل قوة لديها قطاع عسكري معين ولديها واجبات ومهام تؤديها، وبالتالي لن تؤثر معركة عن معركة ولن تؤثر جبهة عن جبهة، لأن الجبهات هي مقسمة مناطق عسكرية ومحاور وفرق، وكل

0: فرقه تؤدي واجباتها العسكريه في نطاق قطاعها العسكري وفي نطاق قطاعها النيراني المحدد لها،
1: وتحت قياده واحده ايضا وعمليات وغرفه عمليات موحده، اليس كذلك؟
0: بطبيعه الحال لا يمكن ان تكون هناك عمليات عسكريه واسعه الا بقياده واحده وباداره عمليات واحده وبغرفه عمليات واحده، لكن انا رديت عليك فيما يتعلق بالقطاعات العسكريه، هناك قطاعات عسكريه منفصله، يعني مثلا في محجه هناك المنطقه العسكريه الخامسه، في صعده هناك الفرق الدرع الوطن والطوارئ، في الجوف هناك فرق طوارئ، فرق طوارئ الاولى والثالثه، في مأرب هناك السابعه والسادسه والثالثه، هذه مناطق عسكريه، وفي أبين هناك محور أبين وهكذا.
1: طيب.
0: يعني لكن هي كلها مرتبطه بغرفه عمليات وبإدارة عمليات واحده.
1: العلم تحدث عن أن العملية ليست حربا على صنعاء أو صعدة، وعرض العفو والعودة الآمنة لمن يلقون السلاح. كيف يمكن أن تؤثر هذه الرسالة على تماسك جبهة الحوثيين من الداخل؟
0: طبعا هذا خطاب مسؤول وخطاب مهم وخطاب يلامس عقول الناس، لأنه من سيتحرك الآن التحرير صنعاء هم أبناء صنعاء وأبناء صعدة وأبناء حجة وأبناء المحوت، أي أننا أنا مثلا من أبناء صنعاء وكل القيادة العسكرية هم من أبناء البلد، وبالتالي هذا كان خطاب موفق، لأنه ليست حرب على مذهب وليست يعني حرب على طائفة أو على منطقة، هي حرب على فكر وعلى ميليشيات إرهابية، وبالتأكيد أنها تتوفر في عقول المغرر بهم من أبناء اليمن، لكن العقائديين اعتقد اننا سنواجه حربا معهم، لكن هي قد تؤثر في عقول المغرر بهم الذين يزج بهم الحوثي في معارك، يعني معارك لا طاقة لهم ولا ناقة لهم فيها ولا جبل.
1: اشكرك شكرا جزيلا العميد محمد الكميم، المحلل العسكري اليمنية، متحدثا الينا من اسطنبول.
0: شكرا.

0: ومع استمرار تهديد الحوثيين لباب المندب، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متأكدا من أن السفن الإسرائيلية لن تتعرض لأي تهديد من قبل الحوثيين، وذلك بعد أن كشفت تقارير أمريكية قبل أيام عن تعهد الحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية.
1: ندرك أن المجال البحري تحول فعليا إلى ساحة معركة دولية، أنتم ترون ذلك في مضيق هرمز والخليج وبالطبع في باب المندب. أعداؤنا يريدون تهديد مجالنا البحري في البحر المتوسط وموانئنا البحرية وحركة الملاحة البحرية، ولن نسمح بذلك. أقول لكم شيئا واحدا، أريد أن تكون إسرائيل واحدة من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال، وسنحمي إسرائيل من البحر.
0: من واشنطن ينضم إلينا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: مرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك ولجمهورك الكريم.
0: مع هذه التطورات الحاصلة في اليمن وبدء شن عملية شاملة، لماذا تأخذ واشنطن وضعية المراقبة وتبدو حذرة للغاية من التدخل في اليمن؟
2: يعني وفقا للاجتماع الأخير الذي عقد في كامب ديفيد قرب واشنطن وحضره العديد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم جيدي فانس نائب الرئيس ومارك روبيو وزير الخارجية وبيت هيكس رئيس البنتاغون أو يعني وزير الدفاع والحرب، بالإضافة إلى ويتكوف وعدد من المسؤولين الآخرين، هم انتهوا إلى خلاصة أن الدعم الأمريكي سوف يستمر للمملكة العربية السعودية وللقوات اليمنية التي يعني تشارك في هذه الحرب الشرعية، وأن الولايات المتحدة تستطيع التعاون في مجال الاستخبارات وفي مجال توفير إحداثيات الاستهداف، كما أنها يعني ستظل دائما تدعم حلفائها في المنطقة. ولكن في نفس الوقت دونالد ترامب يبدو الآن أكثر حذرا من الدخول في عملية مباشرة باستهداف الحوثيين، بالنظر إلى أنه الآن يعني يهتم أكثر بالملف الإيراني، وأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيذهب في حرب ضد

0: ضد إيران أم لا، ولهذا هو لا يريد أن يخوض غمار جبهة، يعني حرب على جبهتين مختلفتين في نفس التوقيت، ولهذا يؤثر الانتظار والمراقبة. لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تتدخل أبدا، الموضوع يتوقف على كيفية تطور الصراع، وما إذا كان الحوثيون سوف أيضا يلتزمون بتجنب تهديد المصالح الأمريكية سواء في باب المندب أو للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، والسفن المدنية أيضا التي تعهد الحوثيون بأنهم لن يحاولوا استهدافها خلال هذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه الأمر يمكن أن يتغير إذا ما تغيرت المواقف، وإذا ما تغيرت يعني شكل وطبيعة الصراع في هذه المنطقة.
1: كان الاعتقاد السائد أستاذ طارق بأن ترامب قد يوظف جبهة الحوثيين للضغط أكثر على الإيرانيين في المفاوضات الدائرة حاليا. لماذا لا يعتقد أن هذه الجبهة أو هذا الضغط في جبهة الحوثيين سيؤثر على الملف الإيراني؟
0: يعني هناك اختلافات في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية، وأعتقد أنه دونالد ترامب أصبح يميل أكثر إلى وجهة نظر ماركو روبيو الذي هو ليس فقط وزير خارجية، هو مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا، وأصبح لديه يعني نفوذ أكبر في تحديد مسارات السياسة الأمريكية الخارجية والتعامل مع الصراع الحالي في إيران ومع الحوثيين أيضا، ويعتقد بأنه كان له دور كبير في يعني تحديد رؤى دونالد ترامب في المرحلة الحالية، وهو أراد ألا يعني يخوض دونالد ترامب يعني صراعا آخر مع الحوثيين الآن، أو محاولة الضغط على الإيرانيين من خلال الحوثيين، لأنه من ناحية اختبر الأمريكيون الصراع مع الحوثيين من قبل لمدة 50 يوما من عملية القصف العام الماضي، و أعلن دونالد ترامب أنهم استسلموا وهو لا يريد أن يعني ينقض هذا العهد بالاتفاق الذي أبرم بين الجانبين من ناحية، ولا يرى أن الإيرانيين أيضا ربما سوف يعني يتأثرون بمحاولة الضغط على الحوثيين في هذه المرحلة، لأنه هناك من يقول بأن يعني الإيرانيين بالتأكيد هم يدعمون الحوثيون وهم الذين يوفرون لهم أيضا الإحداثيات والتدريب والتسليح، لكن في نفس الوقت هناك من يقول أن الحوثيين ليسوا دائما تحت إدارة مباشرة من الإيرانيين، وأنهم أحيانا يتصرفون بشكل منفصل، وهو يريد أن ينتظر لمراقبة الوضع، وإذا تبين أن يعني الهجوم على إيران سوف يكون وشيكا فربما ينتظر بعض الوقت، لكن إذا تغيرت يعني الظروف والأحوال السياسية وبالشكل الذي يجعل الولايات المتحدة تشعر بخطر أكبر في مضيق باب المندب، ففي هذه الحالة ربما تتدخل الولايات المتحدة، ونحن نعلم أن دونالد ترامب يغير رأيه بين لحظة وأخرى وربما يقرر ذلك في أي وقت قادم.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.

0: ومع إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عملية استعادة أراضي البلاد، تعود بنا الذاكرة إلى سنوات من الهدن والمبادرات والمفاوضات التي قوبلت بتعنت حوثي. نستعرض أبرز محطات السلام التي سبقت هذا القرار في التقرير التالي.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية.
2: لم يكن إعلان بدء العمليات العسكرية في اليمن قراراً مفاجئاً، فقبل الوصول إلى خيار الحسم العسكري مرت سنوات على طاولة المفاوضات وتعددت المبادرات، لكن كل فرصة للتهدئة كانت تصطدم بعقبات حوثية أعادت الحرب إلى الواجهة.
1: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت

0: فرص وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا.
1: ضبط النفس الذي تحدث عنه العليمي رافقته سلسلة من المبادرات والاتفاقات التي تعثرت واحدة تلو الأخرى. في عاصمة السويد اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار وفتح ممرات إنسانية، لكن التعثر وعدم التنفيذ كان سيد الموقف مع عدم التزام الحوثيين بأي بند من بنود الاتفاق. ثم جاءت هدنة أبريل 2022 ففتحت نافذة جديدة للتهدئة لم يستغلها الحوثيون، إذ شملت وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكن الهدنة انتهت دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها، هذا فضلا عن محادثات مباشرة مع السعودية بحثت سبل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية في اليمن. حتى ديسمبر 2023 لم تتوقف فرص السلام التي أضاعها الحوثي، حيث أعلن حينها عن خارطة طريق أممية تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وإجراءات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى مفاوضات سياسية شاملة
2: بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا اليمني.
1: فرص متتالية للسلام، تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين لم يحولوها إلى اتفاق دائم، حتى أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني أن مرحلة ضبط النفس استنفدت وأن الخيار العسكري بات حلاً لاستعادة أراضي البلاد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات الملف الإيراني، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده تعكف حاليا على دراسة الآراء الأمريكية بشأن المقترح الذي قدمته إليها في نيويورك، وأوضح أن إيران ستعلن موقفها النهائي عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة. وأكد في الوقت ذاته أن طهران تواصل استعداداتها لمختلف السيناريوهات المحتملة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن طهران أوضحت مواقفها عبر الوسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها، وأوضح أن المقترح يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز.
2: لقد نقلنا موقف إيران عبر الوسطاء خلال فترة توقفنا في الدوحة وعقب عودتنا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتماشى المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي إلى حد كبير مع مواقف واشنطن السابقة، وهي تتعلق أساسا بالملف النووي. وقد أوضحنا بجلاء أن تركيزنا في هذه المرحلة سينصب حصرا على مضيق هرمز. لم نخوض في الملف النووي على الإطلاق، ومهمتنا كانت تقتصر على طرح شروط إيران.
1: كان هذا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. من القاهرة ينضم إلينا إسلام المنسي، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. إذن إيران تدرس الرد الأمريكي حتى الآن، وتؤكد أن الرد يركز على الملف النووي الإيراني، في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. هل يبدو أن إيران والولايات المتحدة يسيران في مسارين منفصلين تماما ولا يمكن أن يتقاطعا؟
3: تحياتي لك والجمهور المستمع. طبعا هذا صحيح، بمعنى ان ايران تتحدث عن شيء وواشنطن تتحدث عن شيء اخر. طهران تتحدث عن مطلب اساسي بالنسبه اليها، وهو رفع الحصار، رفع العقوبات، اي الخروج من هذه الازمه الحاليه، اي تخلي واشنطن عن ادوات الضغط عليها دون مقابل حقيقي. يعني ما تطلبه طهران هو ان تتخلى واشنطن عن كل ادوات الضغط في مقابل فتح المضيق، بينما واشنطن تتحدث عن اتفاق نووي. هي تتحدث عن اتفاق شامل او اطار يؤدي الى اتفاق شامل، اطلاق مباحثات تؤدي الى اتفاق مثل الاتفاق النووي، يتناول القضايا النووية بشكل

0: اساسيه.
1: نعم
0: اذا فهناك خلاف بين الطرفين. ايران تريد اتفاق مرحلي، اتفاق جزئي على غرار مذكره التفاهم يرفع الضغوط من على كاهلها دون ان تقدم تنازلا ملموسا، بينما واشنطن لا تريد سوى اتفاق يكبل المشروع النووي الايراني ويجعل ايران غير قادره على عسكره هذا البرنامج النووي.
1: طب من يفترض أن يتخذ الخطوة الأولى؟ هل هي الولايات المتحدة برفع جزئي مثلا عن للحصار الاقتصادي والإفراج عن بعض الأموال، أم هي إيران التي قد تسمح بحرية الملاحة وأمنها، أم ماذا؟
0: يمكن أن يتم الاتفاق بين الطرفين عبر خطوات متزامنة، أي يقدم الطرفان نفس التنازلات المبدئية طبعا، في نفس الوقت يتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وفي نفس الوقت يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة. أيضا يمكن التوصل بالنسبة للملف النووي الذي يحتاج إلى تفاوض طويل وتفاصيل كثيرة، ممكن التوصل إلى اتفاق صغير أو صفقة تتعلق بالمخزون النووي الإيراني الذي يزيد عن نسبة 60%، والذي يصلح لعشر قنابل نووية، يصلح لإنتاج 10 قنابل نووية. يمكن التوصل إلى تفاهم سريع بشأن هذا المخزون، يمكن السماح فورا بوصول المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن يمكن إحراز تقدم سريع ومتزامن في نفس الوقت بين الطرفين ومتماثل، أي نفس حجم الأهمية، لكن هناك فجوة ثقة بين الطرفين لا سيما فيما يتعلق بمن يبدأ بالتنازل أولا، لأن
1: نعم
0: المقترح الإيراني كان يتضمن أن تقدم واشنطن كل التنازلات المطلوبة منها إيرانيا، ثم بعد ذلك تبدأ إيران في فتح مضيق هرمز في غضون أسبوع.
1: نعم
0: هذا طبعا غير موثوق أمريكيا، لأن يمكن أن تطلق واشنطن ممكن أن تفرج عن مليارات الدولارات المجمدة ثم لا تلتزم إيران كما فعلت في الاتفاق السابق.
1: مع ورود الأنباء بزيادة الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وإرسال حاملات طائرات وقطع بحرية ووصول أيضا طائرات وقاذفات بي 1 لمطارات إسرائيلية، إيران تقول إنها تستعد لكل السيناريوهات، لكن ما مدى قدرتها على مواجهة سيناريو العمل العسكري وسيناريو استمرار الضغط الاقتصادي؟ يعني وزير الطاقة الأمريكي يقول إن تحميل إيران للنفط وصل إلى نقطة الصفر، العملة الإيرانية فقدت نحو 80% من قيمتها، مستويات التضخم أيضا مرتفعة وغير مسبوقة، كيف ستستمر إيران؟
0: طبعا بالرغم من ان هذه الضربه العسكريه الامريكيه المتوقعه او المحتمله لن تكون مفاجئه لايران، لكن ايران ليس لديها القدره على الاستعداد الكافي، لان بالفعل ايران قدراتها مدمره بشكل كبير، وهذا ما بذلت واشنطن خلال الفتره الماضيه جهدها في سبيله، وهو تدمير قدرات ايران لا سيما المتعلقه مضيق هرمز، القدرات الساحليه، القدرات العسكريه، الرادارات، الدفاعات الجويه، المطارات. هذه القدرات العسكريه بذلت واشنطن جهدا كبيرا في تدميرها. اذا فنحن امام ايران التي لن تكون مفاجاه لديها ان تتعرض لهجوم عسكري امريكي، ولكن المفاجاه ربما ستكون في ضعف الاستعداد الايراني لمن يظنون ان ايران تستعد. وهذه التصريحات التي تطلق ليل نهار من القادة الإيرانيين بأنهم يستعدون لحرب طويلة، وأحيانا تصل المبالغات إلى القول إن إيران تستعد لحرب أو أنها جاهزة لخوض حرب تستمر سنوات، يعني هناك الكثير من التصريحات التي تطلق داخل إيران، ولكنها من أجل يعني شد عصب الجبهة الداخلية دون أن يكون لها مصداقية على أرض الواقع.
1: نتحدث عن الجبهة الداخلية بما أن حضرتك ذكرتها، يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى اضطراب في هذه الجبهة الداخلية، وهو ما قد تعول عليه الولايات المتحدة في الضغط على النظام؟
0: صحيح، نحن أمام موقف لا يتكرر كثيرا اليوم. واشنطن هي التي تحاول أن تشتري الوقت وتحاول أن تضغط على النظام الإيراني، بينما إيران تريد إنجاز اتفاق سريع يرفع عن كاهلها كل هذه الضغوط. اليوم واشنطن هي التي ترى أن الوقت في صالحها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرغم ان انا لدي حسابات

0: داخلية ولديه مصلحة في إنجاز اتفاق سريع، لكنه يرى أن إيران هي الأكثر تضررا،
1: نعم
0: وبالتالي فإن موقفها يزداد حرجا يوما بعد يوم، لا سيما في الجبهة الداخلية. اليوم بتنا نقرأ أخبارا عن أن موظفين ويعني أعضاء في هيئات حكومية يتركون مناصبهم ومواقعهم نتيجة هذه الجبهة، احتجاجات واعتصامات. إذن فالجبهة الداخلية الإيرانية توشك على الانهيار، وهذا ما يدركه القادة الإيرانيون،
1: نعم
0: لذلك يسارعون نعم تفضل.
1: أشكرك وعذرا على المقاطعة، انتهى وقت المقابلة، ولكن على أي حال أشكرك دوما لوجودك معنا. إسلام المنسي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، متحدثا إلينا من القاهرة. إذن في إسرائيل نقل موقع ولا عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة، حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. أشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخل إسرائيل حول الجهة التي تقوم بالتأمين، فيما اتهمت وزارة المواصلات الأجهزة الأمنية بالتقصير فيما قالت تلك الأخيرة إن وزارة المواصلات هي المسؤولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، وقال الجيش إنه تم تحييد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. هذا ودانت سوريا استئناف إسرائيل العمل على استكمال خط سوفة 53 في ريف القنيطرة الجنوبي، بما يمثل انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات حرب أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنومورسك والبحر الأسود بطائرات مسيرة من طراز جيران 4. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه السفن كانت تستخدم لنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية. من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن التصعيد الروسي الأخير ودخول الجسور ومراكز البيانات دائرة الاستهداف يمثلان تحولاً في نهج موسكو العسكري، مستغرباً توقع الجانب الروسي عدم تلقي رد أوكراني مماثل.
2: من المؤكد أن هناك تصعيداً من الجانب الروسي، وهناك بالتأكيد ضربات تستهدف الجسور ومراكز البيانات. لست مندهشاً من هذا الأسلوب في شن الحرب ومن الكراهية التي تكنها روسيا لأوكرانيا، لكنني مندهش من هذا النهج تحديداً، فقد كانوا يستهدفون مستودعاتنا ومنشآتنا للنفط، وقمنا بالرد باستهداف منشآتهم، والآن يضربون الجسور. هل يعتقدون حقاً أننا لن نرد؟
1: كما أكد زيلنسكي وجود تحركات ومقترحات أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من كييف وموسكو وواشنطن بحلول نهاية أكتوبر الجاري، وأشار إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الخطوة.
2: لا يمكنني أن أشارككم جميع التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحدثت أمس مع فريق التفاوض الأمريكي. يجري الجانب الأمريكي حالياً

0: اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فني بحلول نهاية شهر أكتوبر. وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذه الخطوة بحلول نهاية أكتوبر. في الواقع لا توجد معلومات جديدة بهذا الصدد، فنحن منفتحون على فكرة عقد الاجتماع.
1: من كييف ينضم إلينا رمضان أوراغ، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أرحب بك ضيفي رمضان أوراغ. هل تحظى الأهداف الروسية التي أعلنت أوكرانيا استهدافها بما يحمل ربما من تصعيد وتداعيات على أسواق الطاقة، هل تحظى بدعم ومباركة من الحلفاء الأوروبيين والأمريكيين أيضا؟
2: طبعا نحن نؤكد بأن الأوروبيين والحلفاء من الغرب يدعمون ويرحبون بالقصف للمنشآت الطاقوية للاتحاد الروسي، لأن هناك الرأي الأوروبي الذي ينفصل عن رأي الولايات المتحدة. نحن نتذكر أن ترامب دعا زيلينسكي إلى عدم قصف المصافي للنفط في روسيا لأنها تؤثر على تسعيرة الديزل، وهي ستؤثر على مجرى شعبية ترامب قبل الانتخابات النصفية. إذن إجابة على السؤال، الحلفاء من أوروبا وخاصة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا تدعم هذا التوجه، وزيارة ميرس بالأمس إلى كييف هي إجابة صريحة للسؤال. قدم ميرس من أجل دعم أوكرانيا وتقديم لها السلاح والعتاد، وأهم شيء الدعم الدبلوماسي والسياسي. يعني أصبحنا نرى أن هناك انفصام في الموقفين الأوروبي وكذلك الأمريكي. طيب. الغرب الأوروبي
1: يعني تمثل موقفه أمس في زيارة طبعا المستشار الألماني الذي أعلن عن مساعدات بقيمة 1,300,000,000 يورو متمثلة ربما في أسلحة بعيدة المدى ومسيرات قتالية. أسأل عن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، هل هو مازال كافيا لأن تستمر أوكرانيا في هذا التصعيد وهذه الأهداف الجديدة في العمق الروسي؟
2: غير كافي. نحن نتفهم بأن كلفة الحرب في أوكرانيا باليوم يعني من 600 إلى 700 مليون دولار، يعني إذا أخذنا بالقيمة الكافية يعني تقريبا ربما ستصل إلى المليار إذا ما أخذنا بالحسبان للضرر الذي يأتي على البنية التحتية. أي مبلغ يعلن عليه من طرف الحلفاء وخاصة الاتحاد الأوروبي لن يكون كافياً، أولاً لأن القيمة باهظة، وثانياً نحن نلمس أن هناك شرخ في التوافق الأوروبي، وكذلك أوروبا قادمة على انتخابات وإعادة رسم الخريطة السياسية. يعني كل هذه العقبات ستؤثر سلباً على دعم أوكرانيا من السلاح والعتاد. ليس هناك إمكانية، لأن حتى ولو توفرت الأموال لكن العتاد غير متوفر، وخاصة الصواريخ الاعتراضية منظومة باتريوت، وهي يعني شحيحة في كل مكان نظرا للحرب بالشرق الأوسط وبالضبط الحرب على إيران. طيب. إجابة على السؤال غير كافية.
1: يتحدث الرئيس الأوكراني عن جهود أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي أوكراني روسي أمريكي بحلول نهاية هذا الشهر. على أي أساس سيجتمع أو ستجتمع هذه الأطراف؟ هل من أجل وقف الهجمات على منشآت الطاقة أو الجسور أو مراكز البيانات، أم نحن بصدد تنشيط لعملية المفاوضات من أجل إنهاء الحرب؟
2: أظن بخصوص إنهاء الحرب فلديها شروط صارمة من طرف موسكو، وهي الآن التي تقيم بالمبادرة. أظن أن هذا اللقاء سيكون على المستوى الفني، على مستوى أجهزة الاستخبارات والأجهزة ذات الصلة بخصوص الأمور ذات الطابع الإنساني، طبعا في الإطار الثلاثي، ولن تشمل الرؤساء، هذا واضح، نقصد هنا الزعماء، يعني على مستوى ما كان في إسطنبول وكان كذلك في أبوظبي، يعني عبارة عن يعني جملة من التنسيقات ذات الطابع الفني التكتيكي، وطبعا ربما الإنساني كما ذكرت، تبادل الأسرى وما شابه. لكن الذهاب إلى المسار التفاوض لأن الحرب هذا مستبعد، لأن نحن نقرأ اللهجة الروسية فهي شديدة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي ولكن على المستوى العمليات الاستراتيجي، وهي تقصف الجسور وتقصف مراكز البيانات وكذلك المنشآت.

0: الصلب والحديد، وطبعا تطويق الملاحة في حوض البحر الأسود.
1: الأسود
0: يعني
1: بالفعل.
0: روسيا تريد استسلام أوكرانيا وليس التفاوض من أجل إنهاء الحرب بطريقة اعتباطية.
1: أشكرك شكرا جزيلا رمضان أوراغ، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كييف.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والدبلوماسية، ووفق إعلان مشترك عقب قمة تشاورية عقدت في مدينة العلمين المصرية، شدد المشاركون على رفض أي إجراءات أحادية على مياه النيل، وأكدوا ضرورة ضمان حرية الملاحة في خليج عدن وباب المندب، وأن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة دون غيرها. وبشأن السودان، أكد الإعلان على رفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بقيادة سودانية. كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده للتدخلات الخارجية في شؤون الدول الإفريقية الداخلية.
2: تؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا. كما تؤكد مصر أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور بعيدا عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة. ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس.
1: كان هذا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وصل إلى مطار القاهرة الدولي البحارة المصريون العائدون من الاختطاف بالصومال، ويذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبل أكثر من 5 أشهر على متن سفينة في الصومال، حيث تم نقل البحارة المفرج عنهم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تمهيدا لإعادتهم لذويهم. انتقدت الحكومة الإريترية ما وصفته بالموقف العدائي لإثيوبيا، وقال وزير الإعلام الإريتري إن هذا الموقف جزء لا يتجزأ من سياسة خارجية توسعية زعزعت استقرار منطقة القرن الإفريقي بغرض الحصول على منفذ بحري. وعلى الجهة المقابلة، أعلنت القوات الحكومية الإثيوبية وميليشيات متحالفة معها السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي. وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقود تحالف المعارضة في بيان إنها انسحبت من العاصمة، وإن الحكومة الإقليمية ستنقل مؤقتا من ميكالي وتدير عملياتها من مكان آخر. في البرازيل، أعلنت مفوضيات الانتخابات إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري بين السناتور فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دا سيلفا. وبعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، حصل بولسونارو على أكثر من 47% مقابل نحو 45% للرئيس لولا دا سيلفا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت شركة كابلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. أظهرت البيانات أن صادرات الخام من المنطقة تراوحت بين 19 مليون برميل ونصف البرميل و22.5 مليون برميل يومياً. وتستبعد هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب

برصدها. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لسي بي اس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات ترامب واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.

0: من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلي ضيفي هاشم عقل، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة. أرحب بك سيد هاشم.
1: صباح الخير، أهلا بك.
0: يا أهلا وسهلا. رغم أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت المستويات ما قبل الحرب، ولكن الأسعار ما زالت كما هي ولم تقترب من مستويات ما قبل الحرب أيضا، لماذا؟
1: صباح الخير، شكرا للاستضافة. ببساطة لأن الأسعار ما زالت تسعر على الأخطار الجيوسياسية، ودائما التخوف القائم من عودة الحرب يؤدي إلى أن هناك رسوم تأمين مرتفعة، هناك أجور نقل مرتفعة. للمصادفة أن أجرة الناقلة باليوم الواحد من خليج عمان إلى الصين بلغت 1,200,000 دولار، وهذا رقم مضاعف 4 أو 5 مرات عن الأرقام السابقة. فبالتالي لا يتم تسعير البترول اليوم حسب القواعد أو أسس الأسواق. أساسيات السوق التي تسعر البترول في السابق كانت هي العرض والطلب، لعل من أهمها، وأيضا قرارات أوبك والطاقة الدولية والمخزون الأمريكي وطلب الصين. هذه كانت أساسيات السوق. اليوم يحدد السعر على الأخطار الجيوسياسية الموجودة في منطقة الخليج. لا أحد يستطيع إنكار أن 83% من صادرات الخليج من البترول تذهب إلى دول آسيا، وهذه الدول متأثرة بشكل كبير جدا بسبب التراجع الذي حصل سابقا. اليوم تحسنت الأمور بعض الشيء.
0: طيب، أريد أن أعرف الكلف التي أضيفت على برميل النفط ليصل إلى هذا السعر. نتحدث طبعا عن شركات التأمين، عن نقل النفط من سفينة لأخرى بعد مضيق هرمز، نتحدث عن وسائل أخرى لإخراج هذا النفط بما يرفع هذه الكلفة.
1: أولا، هناك أنابيب البترول في السعودية التي نقلت تقريبا 7 ملايين برميل، وكانت تصدير 4.5 مليون برميل، ويذهب إلى خط سوميد في مصر ومن ثم إلى دول أوروبية. هذا يعني من العناصر التي شكلت نجاح للسعودية في تجاوز المحنة. أيضا هناك النقل بواسطة من سفينة إلى سفينة. هذه عملية مكلفة جدا، لأن أولا يحتاج إلى ناقلات صغيرة لتنقل البترول من داخل الخليج إلى خليج عمان أو ميناء الصحار، وهذا ومن ثم نقله إلى سفينة عملاقة أخرى. هذا يؤدي إلى تكاليف في الطاقة، تكاليف في انتظار البترول فوق المياه في البحار، تكاليف مرتفعة في التأمين، أيضا لرحلة أطول، المسافة تصبح أطول على الناقلات لأنها مزدوجة. ثانيا، هناك الإبحار المظلم، بحيث أن ناقلات البترول تغامر وتخاطر بإطفاء أجهزة المراقبة والجي بي إس، وحتى تستطيع العبور بدون أن يكون أحد يراقبها أو يطلع على مسارها. أيضا هذه عملية مكلفة وخطيرة بنفس الوقت، وتحتاج إلى يعني تأمين أعلى. أيضا هناك التخوف من أخطار التلوث في البحار من نقل البترول من باخرة إلى باخرة، قد يكون هناك التخوف، لكن هذه أيضا عادت على الأسواق بكثير من الفوائد. لعل من أهم هذه الفوائد انخفاض تكلفة الطاقة، انخفاض تكلفة الصناعة، تجنب الركود الاقتصادي، تجنب التضخم. لكن كما قلت أن الأسواق ما زالت تسعر بحسب علاوة المخاطر. طيب، لذلك نرى سعر البترول فوق $100.
0: صحيح، لكن هل ما زلنا أو ما زال العالم في نطاق زمني محدد لاحتواء هذه الأزمة أو السيطرة عليها بشكل ما، أزمة الطاقة؟ وماذا لو خرج أو العالم عن هذا النطاق الزمني وطال أمد هذه الأزمة؟
1: يعني العالم نجح في تجاوز هذه المحنة بسبب البنية التحتية المتوفرة في السعودية والإمارات بشكل خاص، حيث تم نقل تقريبا 40% من إنتاج البترول الخليجي بواسطة الأنابيب، وهذا مما سهل أو يعني أضاف كمية عرض لا بأس بها في الأسواق. اليوم المشكلة الأساسية

0: الأساسية في الأسواق العالمية ليست مشكلة نقص البترول الخام، هناك نقص المشتقات الأهم وخاصة مادة الديزل. كما هو معلوم أن منطقة الخليج العربي كان يصدر منها 5 ملايين برميل من المشتقات البترولية، بالإضافة إلى أن روسيا توقفت عن تصدير المشتقات البترولية بسبب قصف مصافي البترول في روسيا وتوقف تقريبا من 30 إلى 40% من الإنتاج.
1: صحيح.
0: وبدل أن تصبح روسيا مصدر أصبحت مستورد ومنعت التصدير إلى نهاية شهر أكتوبر. هذا أدى إلى ارتفاعات حادة يشهدها العالم على أسعار الديزل بشكل خاص، حيث وصل إلى أرقام غير مسبوقة في معظم دول العالم، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية منتج كبير ومصدر كبير، إلا أن سعر الديزل فيها مرتفع جدا جدا.
1: أشكرك شكرا جزيلا. عذرا للمقاطعة ولكن الوقت محدود للغاية. هاشم عقل الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، أقدر لك وجودك معنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: بدأ العراق تسويق شحنة نفطه خارج مضيق هرمز للمرة الأولى منذ عقود، بعدما نظمت شركة ناقلات النفط العراقية تحميل ناقلة عملاقة بسعة 2 مليون برميل والإشراف على عبورها من المضيق بدلا من تسليم الشحنات للمشترين في ميناء البصرة. خفضت السعودية بشكل مفاجئ أسعار نفطها للمشترين في آسيا لشهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أعوام، في وقت يشهد قطاع الشحن ارتفاعا في الأسعار. ارتفع الذهب بشكل طفيف بعد تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، وتداول المعدن النفيس قرب 4150 دولارا للأونصة بعد أن خسر 3.4% من قيمته الأسبوع الماضي.
2: فاز منتخب البرتغال على ضيفه النرويجي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية، وفي البطولة ذاتها تعادل منتخب ألمانيا مع مضيفه اليوناني بلا أهداف. ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي اليوم الاثنين، فيما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. تعادل منتخب المغرب مع ضيفه المنتخب المالي بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت على ملعب طنجة الكبير. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تسيير 12 طائرة خاصة إلى جدة لنقل المشجعين دعما للمنتخب الأول الذي سيلاقي نظيره السعودي يوم غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس الخليج.
1: وبتقريرنا الرياضي نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

هذا الأسبوع، شر سوق الأسهم السعودية في ثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع. تذكير بأنه مطلع التداولات يوم أمس كان إيجابيا للغاية، حيث قفز المؤشر بأكثر من 1% بعد 4 جلسات متتالية كان سجل فيها تراجع.

الأولية لمؤشر السوق اليوم يفتتح جلسة اليوم سلبا، إذن تراجعات ملحوظة مطلع الجلسة، يفقد المؤشر 50 نقطة، إذن نصف ما أضاف المؤشر يوم أمس من مكاسب. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين: صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران بحسب بيانات كيبلر. البنك المركزي القطري يتوصل إلى اتفاق مع يورو كلير بانك لإنشاء قناة مباشرة لتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقاومة بالريال. رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يؤكد للعربية بزنس أن هدف الهيئة هو أن تكون سوق الأسهم واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي. وضمن ملفاتنا في نبض السوق، النشاط غير النفطي في السعودية عند أعلى مستوى في 7 أشهر في سبتمبر.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى نبض السوق، ونبدأ هذه الساعة كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى دقائق التداول، والبداية كانت سلبية حيث افتتح المؤشر الجلسة متراجعا بتقريبا 50 نقطة، والآن تتعمق هذه التراجعات إلى 70 نقطة. نذكر بأن المؤشر أضاف يوم أمس تقريبا 113 نقطة، كان قفز بواقع تقريبا 1.1% مدعوما بمكاسب قوية كانت طالت أبرز الأسهم القيادية، أبرزها أسهم القطاع المصرفي، مصرف الراش، حيل إنماء، حتى سهم أرامكو يوم أمس كان داعم أساسي للسوق حيث ارتفع بتقريبا نصف نقطة مئوية. البداية اليوم سلبية على الرغم من تصريحات إيجابية تبعناها يوم أمس وفيها تفاؤل حول سوق الأسهم السعودية من قبل معالي الأستاذ مازن الزيري رئيس مجلس هيئة السوق المالية. لنفصل الحركة صباح هذا اليوم ونلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق ومن أين يأتي الضغط. إذن قائمة الأسهم النشطة حمراء، تراجعات إذن تطال هذه الأسهم بأكملها الراشحي، ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن، يفقد 1% بعدما أضاف يوم أمس 1.7%. الإنماء من بعد ارتفاعات قوية يوم أمس فاقت 1%، اليوم تراجعات بأكثر من 1%. أرامكو تراجعات اليوم، S&P أيضا تراجعات قوية، وSCC. إذن معظم الأسهم القيادية تتراجع، وهذا ما يفسر حركة المؤشر السلبية صباح هذا اليوم. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها السهل، ريدان، صندوق جدواريت، برجرايزر، وسهم مجموعة هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا ومجموعة MBC. في مقابل ذلك القائمة الحمراء، الأسهم الأكثر تراجعا، فيها سهم البنك العربي الوطني، S&P، مجموعة تداول الواحة، ميد جولف، والمطاحن الحديثة. إذا لنلقي الضوء على بعض الأسهم التي نتابعها والتي عليها أخبار. إذا سهم MIS المعمر لأنظمة المعلومات يتداول صباح اليوم على ثبات. الشركة استلمت أمر العمل رقم 2 من شركة هيومين بقيمة إجمالية تزيد عن 135% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا لقوائمها المالية لعام 2025، بالتالي نتحدث عن تقريبا 1.7 مليار ريال. إذا السهم لا يزال على ثبات في أولى دقائق التداول، نبقي عيوننا على حركة السهم على مدار اليوم بكل تأكيد. سهم الخريف لتقنية المياه صباح اليوم يضيف تقريبا 14 نقطة مئوية، وقعت الشركة عقد مع مطار الملك فهد الدولي، هو عقد لتأهيل البنية التحتية للمياه في المطار بقيمة 80 مليون ريال، يمتد العقد لثمانية 10 شهرا. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويرتفع صباح اليوم ب 14 نقطة مئوية. ونراقب كذلك سهم العرض المتقن في ظل توقيع الشركة اتفاقية لتجديد تسهيلات بنكية إسلامية مع بنك الكويت الوطني NBK بقيمة 120 مليون ريال، تمتد هذه التمويلات حتى 4 أكتوبر المقبل 2027، وهذه التمويلات هي لتمويل عقود أو هذه التسهيلات بالأحرى هي لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستردية والضمانات. إذن تراجعات نتابعها على السهم صباح هذا اليوم بتقريبا 20 نقطة مئوية. سعوديا مشاهدينا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم، أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال 4 أيام من الأسبوع الأخير من سبتمبر، رغم الهجمات التي استهدفت السفن العابرة لمضيق هرمز. وأظهرت البيانات أن الصادرات الخام من المنطقة

خلال تلك الفترة بين 19 مليون ونصف المليون و22 مليون ونصف المليون برميل يوميا. ومن جهتها خفضت أرامكو السعودية أسعار نفطها للمشترين في آسيا لشهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في 6 أعوام، وحددت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف بخصم قدره 5 دولارات للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي، مقارنة بخصم قدره 2 دولار في أكتوبر، ليصبح بذلك الخصم الأكبر منذ يونيو من عام 2020. سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو له منذ 7 أشهر خلال سبتمبر، في مؤشر على استمرار قوة النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقاط ليواصل استقراره فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، فيما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في 7 أشهر مع توسع الشركات في فرق المبيعات والوظائف الفنية. وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد قائما بأعمال وزير النفط بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، وذلك عقب رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. تقترب أسعار العقارات الفاخرة في لندن من فقدان نصف قيمتها الحقيقية مقارنة بذروتها قبل أكثر من عقد، بعد سنوات من الضرائب المرتفعة والصدمات السياسية والاقتصادية التي ضغطت على أحد أشهر أسواق العقارات الفاخرة في العالم. وبحسب مؤشر سافلز برايم لندن، تراجعت الأسعار الإسمية للعقارات الراقية بنحو 27% منذ ذروة عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن تعافي أسعار العقارات الفاخرة في لندن قد يتأخر حتى عام 2028.

0: وخلال لقاء خاص مع العربية بزنس، كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية معالي الأستاذ مازن السيري بأن الهيئة لم تتعرض لخيار المستثمر بالاستثمار في الأسواق الدولية عندما سئل حول تنظيم تعامل مؤسسات السوق مع العملاء في الأسواق الخارجية. أكد السيري أن حماية السيولة المحلية تأتي عبر تعزيز الثقة، وأن الهيئة مستعدة لعمل ما يتطلب لتعزيزها. أما بخصوص تنظيم دور أعضاء مجالس الإدارات، فأكد بأن الهيئة لن تتدخل في تحديد مكافأتهم. نتابع.
1: العمل الحوكمة مجالس الإدارة، هناك تشريعات موجودة أعدنا التذكير فيها والنشر للالتزام فيها. الهدف منها أنه خطوط، طبعا لازم أيضا مجالس الإدارة خطوط الدفاع الموجودة، اللجان أنها تعمل، المساءلة تتم عبر اللجان الموجودة أنها تعمل بشكل جيد. أيضا أنه ما يكون الباب، ذكرنا أيضا المكافآت إلى آخره. لكن في شيء آخر على جنب، أنا دوري أنا كمشرع لازم أمكن، لا يكتفي بإني أضع قوانين. أرجع أقول لك أن دور الشرطي إني ما أمارسه دائما. فماذا كانت من أدوار التمكين؟ هو رفع كفاءة الجمعية العمومية، ومن ضمن أدوات رفع الجمعية العمومية بشكل غير مباشر كانت الإيرنينج كول، مناقشة الأرباح. مناقشة الأرباح تكشف للمستثمرين ماذا يدور في الشركة.
2: أنت اليوم ألزمت الشركات بلقاءين على الأقل في السنة.
1: الهيئة ألزمت نعم المتداولين بمرتين في السنة، وهذه ممارسة عالمية.
2: صح.
1: ضرورية أنها تكون موجودة في السوق السعودي، بحيث أنها تستطيع أنك تسأل الشركة، المستثمر يستطيع أنه يسأل ويأخذ منها الإجابات.
2: أكيد.
1: بالتالي هو عنده فكرة عن توجه الشركة وإخفاقاتها، حققوا ما حققوا، ديليفر ما هو لأنك ما تدخل الجمعية العمومية والأمور
2: مبهمة.
1: لو تلاحظ الشركات اللي سابقا غالب الشركات تقوم بالإيرنينج كولز، غالبا تمر الجمعية العمومية حقتها بتفاعل صحي، غالبا ما يكون فيها، بعكس الجمعيات الأخرى اللي نشك إن فيها فعاليتها تكون محدودة. نسمع أنه ونعرف أيضا أنه أداء

0: الجمعية على مجلس الإدارة يكون محدود، لذلك وجود الإيرنينج كول يرفع عدة أشياء، من ضمنها معرفة المستثمرين، معرفة أيضا الصناديق النشطة في الداخل وفي الخارج لجذبهم. المستثمر الفرد أكثر يعرف، لأنه هذا المصدر الثاني أيضا للتفوق على السوق. أنا ذكرت لك الاي بي اوز والطروحات، أيضا المصدر الثاني ترى هي القصص الغير معروفة من الشركات المتوسطة والصغيرة، تلقى فيها فرص. ولو ترجع للتاريخ راح تلقى هذه الفئة من الشركات، وتاريخي يعني هذا من ثوابت عالم المال، دائما الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا تكون أداة، تكون إحدى الطرق to beat the market.
1: هل ستنظر الهيئة في وضع حدود أو معايير كمية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة؟
0: ليس دورنا يعني هذا الشيء، أعتقد خاطئ لا أتفق فيه. هناك مجالس إدارات صحية وتعمل بشكل جيد، لا نظلم الجيد من أجل السيء. إحنا الفكرة أننا نفعل كل الأدوات، المستثمر نفسه، المستثمرين نفسنا، إحنا كمشرعين، المنظمة القطاعي كلها، أنها تقوم بعملية إعادة أو إعادة تصويب الشركة ورفع فاعلية مجلس الإدارة والإدارة نفسها للشركة.
1: السؤال وإجابة سريعة لو تكرمت معاليك، مسألة أنه اليوم أنتم شددتم الرقابة على فيما يبدو وصول المستثمر للأسواق الدولية عبر تحديد الليفرج تحديدا، هل الهدف منه ضبط السيولة وإبقائها في السوق المحلية، وهل تخشى أنه يعني المستثمر الفرد قد يلجأ إلى منصات دولية أخرى وليست منصات سعودية؟
0: لم نتعرض لخياره في الاستثمار في الخارج، ولا يوجد من تفكير الهيئة، زينك فتحت الموضوع، لا يوجد في الهيئة تفكير الوصاية، غير موجود، لا يوجد وصاية على حد، لكن وظيفتنا أننا نقدم حماية. حتى الاتصالات الرقابية توقفت، لم تعد موجودة ولن تعود. كل هذه الممارسات ليست موجودة في الهيئة. وأضيف شيئا آخر، أنه هناك هذه وضعت الشروط اللي وضعت على على التداول في الخارج نفسها موجودة على الشركات الموجودة في الداخل. يعني الهيئة أيضا لابد أنها تكون أنها تنظر أن الأشياء اللي حطيتها على المتداول في المملكة أكيد أنها لها دواعي، اللي الفكرة منها ملائمة للمستثمر، الفكرة منها أنه ما يتورط المستثمر برافعة عالية ممكن تؤدي لخسارته وبمنتجات تذبذبها عالي، ومن ضمنها الفيكس اندكس، من ضمنها السلع معروف أن تذبذبها عالي. فبالتالي أنه لازم يعرف المواءمة له، هي مجرد حماية له، ولا يوجد
1: وليست تأتي. حماية السيولة المحلية،
0: حماية السيولة تأتي عبر التنافسية، تأتي عبر الجاذبية في السوق التي نعمل عليها وإصلاحاتها لك، تأتي عبر الثقة اللي راح نعمل عليها، والثقة whatever it takes، مهما يستدعي وكل ما يستدعي نعمل على الثقة سنعمل عليه، ستعمل الهيئة عليه ليلا نهارا. الثقة هو مسألة عندنا حساسة جوهرية، لأن هذا دورنا وهذا واجبنا، واجبنا ما هو منكم صنع الخوف، واجبنا صنع الثقة والاستماع والتفاهم والتفكير العلمي في وضع التشريعات.
2: إلى مصر مشاهدينا، ونلقي نظرة على حركة التداول صباح اليوم، ثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع، والتباين سيد الموقف صباح اليوم. الـ EGX 30 المؤشر الرئيسي يواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي في مقابل تراجعات قوية للمؤشر 70، يفقد تقريبا 1% بعدما قفز يوم أمس بـ 3%. في حال تستمر هذه التراجعات ينهي سلسلة من المكاسب استمرت على مدار 3 جلسات متتالية. كذلك الحال على المئوي، أيضا يوم أمس كان قفز بما يقارب 3%، اليوم يفقد تقريبا 18 نقطة مئوية. للحديث أكثر حول مجريات السوق، أبرز ما نتابعه اليوم من حيث الأسهم وكل ما يحرك الاقتصاد المصري، ننتقل مباشرة إلى القاهرة، تنضم إلينا من هناك من البورصة بالتحديد الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة صباح الخير لك وأهلا بك معنا، لنتطرق بكل تأكيد إلى التداولات في السوق اليوم، هذا التباين، ما العوامل الضاغطة على المؤشرات السبعيني والمئوي؟ هل نعزو هذه التراجعات إلى عمليات جني أرباح على وقع الارتفاعات القوية التي تابعناها على مدار الجلسات القليلة الماضية؟ ولنتطرق بكل تأكيد إلى مؤشر مديري المشتريات الذي أظهر تراجع حاد لنشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر سبتمبر إذا ما قارناه بشهر أغسطس الماضي، سبب هذا التراجع؟
3: صباح الخير نوف. يعني كانت توقعات المحللين الفنيين أو تأثيرهم على حركة التداول في السوق المصرية، كانت التوقعات بالطبع ارتفاعات قوية للمؤشرات على مدار جلستين متتاليتين، كانت التوقعات تشير إلى أنه يمكن أن نشهد

0: بعد هذه الارتدادة السعودية يمكن أن نشهد بعض الضغوط البيعية مرة أخرى على المؤشرات، وهذا ما نشهده في بداية الجلسة. يعني حتى المؤشر الرئيسي بعد أن تجاوز 54100 نقطة عاد للتراجع دون هذا المستوى، لا يزال فوق 54000 نقطة، ولكن من الواضح أننا سنشهد بعض الضغوط البيعية في جلسة اليوم وفقا للمحللين الفنيين الذين يرون أنه بعد أن نشهد بعض العمليات جني الأرباح يمكن أن نشهد اتجاه صعودي مرة أخرى، أي تذبذب في أداء المؤشرات بين عمليات جني الأرباح والصعود لفترات مؤقتة ينتهزها أو يقتنصها المستثمرين لجني الأرباح السريع. هذا يساعد يعني في ظل تراجع السيولة أيضا، يعني بالأمس وصلت إلى 10.9 مليار جنيه، لا تزال السيولة دون المستويات التي كنا شهدناها في فترات الصعود السابقة والتي كانت تصل إلى 18 مليار جنيه. يعني أغلب القطاعات بالأمس كانت على ارتفاع، خاصة قطاع الأسمنت، ونشهد بعض الضغوط البيعية عليه في تداولات اليوم. الأجانب والعرب كانوا على بيع بالأمس، أيضا على بيع في تداولات اليوم بالإضافة إلى الأفراد، وهذا ما يضغط على المؤشر السبعيني. وبالتالي نتابع جلسة اليوم وما سنشهده فيها من ضغوط بيعية، وإذا كان السوق سيستطيع أن يستوعب هذه الضغوط ويغلق على ارتفاع ليستكمل الاتجاه السعودي. بالنسبة لمؤشر مدير المشتريات بالطبع جاء يعني متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الذي شهد تصعيد مرة أخرى في المنطقة. بالطبع كان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له في 7 أشهر في أغسطس الماضي حينما سجل 49.6 نقطة، وكان قريبا من نقطة التوازن وهي 50 نقطة، وهي الفيصل بين النمو والانكماش. تراجع بشكل حاد خلال شهر سبتمبر إلى مستويات 47.2 نقطة. الأسباب الرئيسية تعود بالطبع إلى تراجع الإنتاج أو انخفاض الإنتاج وانخفاض الطلبيات الجديدة نتيجة لتراجع الطلب في ظل ظروف جيوسياسية صعبة، وفي ظل بالطبع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره السلبي على الطلب على السلع. لكن الملفت في الحديث الخاص أو التقرير الخاص بمؤشر مدير المشتريات ما يتعلق بتفاؤل القطاع الخاص بالرغم من هذا التراجع، بالرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج بشكل كبير. هناك حالة من التفاؤل بما سنشهده خلال مع بداية العام الجديد، وهذا يظهر بشكل واضح في ارتفاع الوظائف للشهر الثاني على التوالي.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. فيه العراق يبدأ تسويق شحنات نفطه خارج مضيق هرمز للمرة الأولى منذ عقود.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية.

0: بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. مشاهدينا نحييكم مشاهدين إلى نبض السوق. بدأ العراق تسويق شحنات نفطه خارج مضيق هرمز للمرة الأولى منذ عقود، بعدما نظمت شركة ناقلات النفط العراقية تحميل ناقلة عملاقة بسعة 2 مليون برميل والإشراف على عبورها المضيق بدلا من تسليم الشحنات للمشترين في ميناء البصرة. وتأتي الخطوة ضمن جهود بغداد لتوسيع خيارات التصدير والوصول إلى مصاف تتجنب إرسال سفنها عبر هرمز، بما قد يعزز القدرة على تحقيق أسعار أفضل وتقليص الخصومات على الخام العراقي. كما تسعى الحكومة إلى شراء ناقلات جديدة لتعزيز سيطرتها على عمليات التصدير، بالتوازي مع العمل على تطوير مسارات بديلة عبر تركيا وخط أنابيب مقترح إلى ميناء بنياس السوري. لنحدث وإياكم مشاهدين حركة الأسواق العالمية وفئات الأصول، ونبدأ من أسواق آسيا في أولى جلسات التداول من حيث الأسواق العالمية. اليوم إيجابية في الأسواق الآسيوية، أسواق اليابان على الأقل ترتفع وبقوة، مؤشر توبكس وهو المؤشر الياباني الأوسع نطاقا يقفز ب 1.3%، في حين مؤشر نيكي 225 وهو المؤشر الياباني المثقل بأسهم قطاع التكنولوجيا والرقائق وما إلى ذلك يقفز ب 2.4%. طبعا أسواق كوريا الجنوبية اليوم تغيب عن تداولات الأسواق الآسيوية في ظل عطلة في الأسواق الكورية. هانغ سانغ اليوم على ارتفاعات طفيفة، ومؤشر أستراليا أيضا ارتفاعات طفيفة وثبات نسبي. هذه العملات طبعا نبقي أعيننا على اليورو بشكل خاص. اليورو اليوم عند أدنى مستوياته، بالأخص اليورو أمام الدولار عند أدنى مستوياته منذ مايو من عام 2025. المخاوف من يعني المالية العامة في فرنسا تضغط وبشكل واضح على اليورو. الباوند سترلين كذلك اليوم متراجع أمام الدولار. هو بالمجمل الدولار مرتفع وبقوة عند أعلى مستوياته في نحو 17 شهرا، في ظل التوقعات بأن الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. زوج الدولار ين، ولكن يعني على الرغم من ارتفاع الدولار إلا أنه زوج الدولار ين على ميل للتراجع، دولار مرتفع بشكل ملحوظ أمام الفرنك السويسري. نظرة سريعة على المعادن، كيف تبدو الصورة من حيث الذهب في ظل ارتفاع الدولار بهذا الشكل؟ هو الذهب حتى على ارتفاعات صباح اليوم في ظل ارتفاع التوقعات أو الرهانات بأن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر في مقابل الرفع الذي كان يسعر سابقا. على كل الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية وحول فئات الأصول ينضم إلينا مباشرة من عمان رئيس الأبحاث في مجموعة أكوتي أحمد عزام. سيد أحمد صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز المجريات في السوق، يعني آخر البيانات، تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء يعني مفاجئا إلى حد كبير، أضعف بكثير من التوقعات. من ناحية إلى أي مدى قلست هذه الأرقام أو حسمت القرار بأنه شماع الفيدرالي في شهر أكتوبر سنشهد فيه تثبيت لأسعار الفائدة في مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى رفع لأسعار الفائدة؟ وكذلك دعنا نشير إلى عوائد سندات الخزانة، يعني العائد على العشر سنوات على الرغم من هذه البيانات الضعيفة إلا أنه ما زال فوق مستوى 5% وبشكل واضح. ماذا يخبرنا ذلك عن سوق السندات أو ما دلالة ذلك بالأحرى؟
1: صباح الخير نوف، شكرا للاستضافه. حقيقه يعني ما ارخصه بالنسبه لعوائد السندات الامريكيه في الوقت الحالي الخوف، لا يزال الخوف منتشر في السندات الامريكيه في الوقت الحالي. لن يكون هناك قراءه واحده بالنسبه للبيانات الاقتصاديه او ايقاف تجديد السياسه النقديه لفتره زمنيه ان يكون هناك انعكاس واضح بالنسبه لعوائد السندات الامريكيه. اعتقد بانه العوائد ما تسعره في الوقت الحالي الخوف من ناحيه اخرى تنظر الى قراءات التضخم. قراءات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه ايضا تعكس إمكانية الارتفاعات، ولا ننسى أيضا الباي باك الذي أقرته وزارة الخزانة، شراءات السندات قصيرة الأجل من أجل حماية السندات، أو عفوا إصدار السندات قصيرة الأجل من أجل حماية السندات طويلة الأجل. فبالتالي هي عمليات إصدار وأي بي سي اقتصاد، أي معروض أكثر بالنسبة للسندات قصيرة الأجل ستؤدي إلى ارتفاعها. فبالتالي عوائد السندات تشير إلى الخوف. البيانات الاقتصادية قراءة طبعا سيئة تعني بقراءة إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي. قراءة أسواق العمل ليس فقط القراءة الحالية سلبية، بل تم مراجعة قراءتين سابقات على نهج سلبي. فبالتالي القراءات لبيانات الوظائف الأمريكية منذ بداية العام تعاني، وهنا جل ما أخشاه بأنه الفيدرالي الأمريكي قد تحرك بشكل أسرع، لأنه ما تحرك له هي أعتقد بأنه رفع أسعار فائدة

0: بند احترازي في الوقت الحالي من امدادات الطلب، وامدادات الطلب لحتى الان لم تنعكس على الطلب المحلي، فالفدرال الامريكي اتجه لرفع اسعار الفائده، وهنا ما اخشاه بانه ان يكون التحرك أسرع مما كانت تدعيه أو ما تحتاجه البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي. فقد يعيد كيفن وورش والفدرال الأمريكي في الوقت الحالي ما سقط به جيروم باول من خطأ في الفترة الماضية، بأنه أعطى إشارات بأنه التضخم مؤقت وتأخر بعمليات رفع أسعار الفائدة. أخشى هنا أن يكون كيفن وورش قد أعاد خطأ جيروم باول، لكن بالعكس، بأنه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأشرت في الفترة الماضية على شاشة العربية بأنه في 2027 لا أزال أعتقد بأنه الاقتصادات قد لن تكون قادرة على تحمل سياسات نقدية مرتفعة جدا، قد يكون هناك إمكانية ضغط بشكل أكبر لخفض أسعار الفائدة. وكلمة السرب هنا نوف التوترات الجيوسياسية، أي نهاية بالنسبة للتوترات الجيوسياسية ستنعكس بشكل كبير على توقعات التضخم. نهاية هنا نوف أي قراءة اقتصادية واحدة قادرة على تغيير تسعير الفائدة، وصلنا إلى 20% في الوقت الحالي. لو شهدنا قراءات اقتصادية تدفع إلى رفع أسعار الفائدة، الأسواق ستتحرك، لأنه لا يوجد نهج واضح بالنسبة لكيفن وورش، وتوجيهات المستقبلية غائبة.
1: ولكن أحمد، لا شك أن الفيدرالي أمام معضلة صعبة، يعني من ناحية أسعار النفط تبقى فوق مستوى $100، هذا يعني يعزز المخاوف التضخمية، معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن المستهدف. في مقابل ذلك سوق العمل ضعيف إلى حد كبير، بالتالي إلى أي من هذه العوامل سيولي الفيدرالي أولوياته بشكل مختصر رجاء؟
0: هي أعتقد سوق العمل، الإمدادات النفطية في الوقت الحالي جيدة، لكن ما أنظر له في الوقت الحالي هي المشتقات النفطية وارتفاعات، ونحن على الشتاء والمصافي، قد يكون هناك في عملية تدوير في الفترة الحالية، ضغط كبير جدا على المشتقات النفطية هي السبب الأساسي بالنسبة لقراءات التضخم في الفترة الحالية. حتى لا يوجد لدينا كونتانجو تريد في الوقت الحالي، العقود الآجلة لا تسعر مخاوف بشكل كبير جدا، لذلك البيانات الاقتصادية ستكون جل الاهتمام، وأسواق العمل قد تكون ضاغط وتكشف بأنه الفدرال الأمريكي قد اختار الخيار الصائب لرفع أسعار الفائدة، والأسواق ستسعر أي قراءة اقتصادية. نعم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد عزام، كنت معنا من عمان. مشاهدينا فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران بحسب بيانات كيبلر. المركز القطري يتوصل إلى اتفاق مع يورو كلير بانك لإنشاء قناة مباشرة لتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقومة بالريال. رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يؤكد للعربية بزنس أن هدف الهيئة هو أن تكون سوق الأسهم السعودية واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي. ونتابع أيضا في

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق كما العاده بتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه بعد نحو نصف ساعه منذ بدء التداولات، والبدايه كانت سلبيه حيث فقد المؤشر تقريبا 70 نقطه في اولى دقائق التداول. اذا كيف تبدو الصوره الان؟ المؤشر يبدو انه يعمق من خسائره حيث يتراجع في الوقت الحاضر بتقريبا 82 نقطه. نذكر بشكل سريع بالاداء الايجابي جدا لمؤشر السوق يوم أمس، حيث كان قفز المؤشر بأكثر من 1% مضيفا تقريبا 113 نقطة أو نقطة بالأحرى. أما اليوم فيخسر تقريبا 80 نقطة ليتداول في الوقت الحاضر على مستوى 10424 نقطة. إذن الضغط اليوم يأتي بشكل أساسي من الأسهم القيادية، وملفتة هذه التراجعات على الرغم من تصريحات إيجابية وفيها تفاؤل كبير تبعناها يوم أمس لمعالي الأستاذ مازن الزيري رئيس مجلس هيئة السوق المالية. صباح اليوم كما كنا نتحدث الأسهم القيادية تضغط على حركة المؤشر الراش، حيث ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن يتراجع بقوة، هذا بطبيعة الحال يضغط على المؤشر. أيضا S&P من بين أكبر الأسهم في السوق، مصرف الإنماء كذلك لاحظوا هذه التراجعات بطبيعة الحال تلقي بظلالها على حركة السوق في مقابل ارتفاعات لسهم أرامكو طفيفة. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها ريدان، سلامة، أنابيب الشرق، المسار الشامل، ولوبريف. لوبريف طبعا شركة تابعة لأرامكو. نتابع كذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، فيها بوبا العربية، بنك الجزيرة، المراعي، S&P الأهلي والمطاحن الحديثة. طبعا المراعي كانت أول شركة تفصع نتائج عملها للربع الثالث يوم أمس، السهم كان أغلق يوم أمس على مكاسب قوية فقط 3%، كانت سجلت الشركة ارتفاعا طفيفا في الأرباح على أساس سنوي. لنلقي نظرة على الأسهم التي نراقبها في جلسة اليوم بشكل خاص، نراقب سهم المعمر لأنظمة المعلومات MIS، السهم يتراجع بتقريبا 14 نقطة مئوية. الشركة استلمت أمر العمل رقم 2 من شركة هيومين بقيمة إجمالية تزيد عن 135% من إجمالي إيرادات المعمر وفق قوائمها المالية لعام 2025، بالتالي نتحدث عن تقريبا 1.7 مليار ريال، إلا أنه السهم يتراجع اليوم بتقريبا 14 نقطة المئوية. أيضا في السوق اليوم نتابع أسهم الخريف لتقنية المياه، اليوم السهم على ارتفاعات بتقريبا 20 نقطة المئوية في ظل توقيع الشركة عقد لتأهيل البنية التحتية للمطار مع مطار الملك فهد الدولي، تأهيل البنية التحتية للمياه في مطار الملك فهد الدولي بقيمة 80 مليون ريال، يمتد العقد ل18 شهرا. اليوم نتابع بعض الارتفاعات على السهم بواقع تقريبا 20 نقطة مئوية. أيضا في السوق اليوم نراقب سهم 2P أو العرض المتقن في ظل توقيع الشركة اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية إسلامية مع NBK بقيمة 120 مليون ريال، يمتد التمويل حتى 4 أكتوبر 2027، والسهم اليوم يتراجع بتقريبا 3-4 نقطة مئوية. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه من حيث أخبار السوق. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث نتابع بكل تأكيد أبرز المستجدات في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال 4 أيام من الأسبوع الأخير من سبتمبر رغم الهجمات التي استهدفت السفن العابرة لمضيق هرمز. وأظهرت البيانات أن الصادرات الخام من المنطقة تراوحت خلال تلك الفترة بين 19 مليون ونصف المليون و22 مليون ونصف المليون برميل يوميا. ومن جهتها خفضت أرامكو السعودية أسعار نفطها للمشترين في آسيا لشهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في 6 أعوام. حددت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف بخصم يبلغ 5 دولارات للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي، هذا مقارنة بخصم يبلغ دولارين في أكتوبر أو بلغ دولارين في أكتوبر، ليصبح بذلك الخصم الأكبر منذ يونيو من عام 2020. سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو له منذ 7 أشهر خلال سبتمبر، في مؤشر على استمرار قوة النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقاط ليواصل استقراره فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، فيما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في 7 أشهر مع توسع الشركات في فرق المبيعات والوظائف الفنية.

وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد قائما بأعمال وزير النفط بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، وذلك عقب رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. تقترب أسعار العقارات الفاخرة في لندن من فقدان نصف قيمتها الحقيقية مقارنة بذروتها قبل أكثر من عقد بعد سنوات من الضرائب المرتفعة والصدمات السياسية والاقتصادية التي ضغطت على أحد أشهر أسواق العقارات الفاخرة في العالم. وبحسب مؤشر سافلز برايم لندن، تراجعت الأسعار الإسمية للعقارات الراقية بنحو 27% منذ ذروة عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن تعافي أسعار العقارات الفاخرة في لندن قد يتأخر حتى عام 2028.

0: مشاهدينا للمزيد حول مشاريع سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا من الرياض السيد غسان الذكير الرئيس التنفيذي لشركة معيار كابيتال. سيد غسان صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز ما يعني نتابعه حول سوق الأسهم السعودية. تصريحات رئيس هيئة السوق المالية معالي الأستاذ مازن السيري كان تحدث عن مجموعة من الإصلاحات وأكد أن الهدف هو جعل السوق السعودي واجهة حقيقية للاقتصاد وأيضا مكان ادخار للمواطن السعودي. بالمجمل كيف تقرأ هذه الرسائل وكيف تقرأ تفاعل السوق اليوم سلبية على الرغم من أنه معظم هذه التصريحات يعني إيجابية للغاية وتحمل تفاؤل كبير؟
1: صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. صحيح شاهدنا تصريحات البارح، كنا نتكلم قبلا أنه نتائج الشركات السعودية والشركات العاملة في السوق السعودي لا تعكس فعليا النمو الحقيقي الموجود في الاقتصاد، حيث أن الاقتصاد ينمو سنة وسنة، لكن نجد أن السوق خلال سنتين يحقق خسائر. طبعا يعزى ذلك لارتفاع أسعار الفائدة وضعف السيولة في تداول السوق. التصريحات إيجابية بتوضيح دور هيئة السوق المالية كممكن للشركات المالية والشركات العاملة في القطاع السعودي وأنها ليست شرطية في السوق، وأيضا التصريحات توضح أن الاهتمام الموكل من الدولة ومنشآتها وهيئة السوق المالية ومعالي الأخ مازن السديري توضح أنه هناك توجه لحوكمة أكثر للسوق وشفافية واضحة وإعادة الثقة. إعادة الثقة هي الكلمة التي ركز عليها معالي رئيس الهيئة أكثر من مرة، والثقة التي يجب أن تكون موجودة في الاقتصاد السعودي يجب أن تتحول للسوق السعودي. السوق السعودي مر باضطرابات، من ضمنها اضطرابات الجيوسياسية، من ضمنها الاضطرابات للشركات النفطية، لكن ولله الحمد البنوك دعمت النمو في الفترة الماضية في السوق السعودي، وأتوقع أن البنوك سوف تكمل في دعم هذا السوق. عموما التصريحات إيجابية. ما حدث للسوق اليوم ليس ردة فعل على التصريحات، بل هو مجرد جني أرباح لما حدث بالجلسة الماضية. شفنا ارتفاعات غير مسبوقة في جلسة واحدة، فمن الطبيعي أن يكون فيه جني أرباح اليوم.
0: طب لنتحدث قليلا سيد غسان عن موضوع شح السيولة، يعني نتحدث عن هذا الموضوع في الآونة الأخيرة مرارا وتكرارا، تراجع كبير في قيم وأحجام السيولة في السوق. إلى ماذا نعزو ذلك؟ أو بالأحرى ما الذي يمكن أن يعيد السيولة إلى السوق؟ هل خفض أسعار الفائدة؟ هل دخول مستثمرين أجانب؟ زيادة مشاركة المؤسسات؟ ماذا ينقص السوق اليوم لحتى تعود قيم السيولة لما اعتدنا عليه في يعني الأعوام السابقة ل 2025؟
1: بطبيعة الحال زيادة أسعار الفائدة دائما وأبدا على علاقة عكسية مع السوق السعودي ومع الأسواق الإكويتي عموما، مع أسواق الأسهم. كلما زادت أسعار الفائدة كلما انتقلت الأموال من الريسكي

0: انسترومنت او الادوات ذات المخاطر العاليه مثل السوق السعودي الى ادوات النقد والصكوك والودائع لدى البنوك. اليوم الودائع لدى البنوك تعطي 5.5 الى 6%، فالمستثمر يلجا الى الادوات الخاليه من المخاطر مقابل السوق السعودي اللي تاريخيا يعطي من 10 الى 12%. بطبيعة الحال نتائج الشركات اليوم في السوق السعودي جميعها أغلبها بجميع القطاعات ما عدا قطاع البتروكيميكال كلها مكرراتها منخفضة تاريخيا، كلها توقعات الأرباح لدى المحللين عالية. فأعتقد أنه عودة السيولة للسوق السعودي مع تزامن نتائج ممتازة ونزول في أسعار الفائدة عالميا، هذا اللي أدى يؤدي إلى زيادة سيولة في السوق. رفع سقف الأجانب أكيد سوف يعطي زيادة سيولة، لكن أعتقد أن زيادة سيولة لحظية وليست مستمرة. العامل الرئيسي في وجهة نظري هو نزول أسعار.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد غسان الذكير الرئيس التنفيذي لشركة معيار كابيتال. خلال لقاء خاص مع العربية بزنس استعرض رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية معالي الأستاذ مازن الزيري استعرض الأهداف الاستراتيجية للهيئة فيما يخص سوق الأسهم على المدى الأبعد، مؤكدا رغبة الهيئة زيادة المشاركة عبر كل فئات المستثمرين.
2: مستهدفات الحقيقة نرجع للقواعد الأساسية أننا جميعا نعمل، المستهدف أنه المشغلين والمرخص لهم الشركات الأي بيز الموجودة التي تعمل أنها ترتفع وترتفع قدراتها وخدماتها للعملاء وترتفع أيضا السيرفيس اللي تقدمه لهم، ترتفع إمكانياتها، السوق ترتفع فيه السيولة، يرتفع فيه الثقة، يرتفع فيه المشاركة من كل الأطراف، أفراد، مؤسسات، مستثمرين أجانب، من كل الفئات، وأن يكون سوق قادر على أنه يعكس صورة الاقتصادية السعودية as a leading indicator بشكل أفضل، أنه يكون efficient يعني في كفاءة في عكس المتغيرات الاقتصادية بشكل عادل لا يبالغ ولا يقلص، طبعا إلا ما يصير تذبذب هذه الأسهم، والتذبذب يكون فرصة شراء أو فرصة بيع، العكس صحيح، لكن أنه يكون بشكل يعني متوازن. الشيء أيضا اللي يهمنا أيضا في السوق أنه يكون أيضا مصدر فرص ظهور استثمارات أو أجزاء يقدم الاقتصاد السعودي بشكل أكثر، ويستطيع المواطن أنه يكون مكان ادخار له، من حق أنه يكون مستثمر بكبرى الشركات الموجودة اللي تشارك في اقتصادنا، وأنه أيضا يكون مكان جذب لاستثمارات أجنبية.
3: نعم.
2: وأيضا أنه يكون الطروحات فيه ناجحة في المستقبل، وأيضا أننا ننجح أيضا في رفع الثقة في يكون واجهة لاقتصاد المملكة.
3: نعم.
2: وعلى صعيد الهيئة في ذاتها أن يعني أن تحتفظ الهيئة دائما زي ما تقول لك بنموها، ونحتفظ دائما بثقافتنا الموجودة حاليا هو التفكير المفتوح وتبادل وجهات والبحث دائما عن الحلول العلمية وعدم زي ما أن لا نتجاهل الواقع بل نعمل على إصلاحه والحفاظ على، لا نكون ضد التقنية ولا نستخدمها بشكل أعمى، نلاحظ الممارسات العالمية ولكن لا ننقلها كما هي بل نراعي التغيرات الموجودة في الداخل بشكل يضفي بشكل إيجابي.
1: توصل مصرف قطر المركزي إلى اتفاق مع يورو كلير بانك إحدى أكبر منصات تسوية الأوراق المالية عالميا لإنشاء قناة مباشرة لتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقومة بالريال. الخطوة ستسمح للمستثمرين الدوليين بالوصول بصورة أسهل إلى سوق الدين القطرية بعدما كان الاستثمار في هذه الأدوات يتطلب في السابق المرور عبر بنك محلي في قطر. وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء رابط تسوية جديد يشمل السندات الحكومية التقليدية والصكوك المقومة بالريال القطري. لنلقي نظرة على تداولات الأسواق الخليجية ككل صباح اليوم، طبعا أولى جلسات الأسبوع من حيث أسواق الإمارات، والبداية إيجابية إلى حد محدود. في دبي ارتفاعات طفيفة بعشرين نقطة مئوية قيام السيولة تقريبا 150 مليون درهم. اليوم في ضغط يحد من مكاسب السوق سهم إعمار للتطوير يضغط اليوم بالإضافة إلى سهم طلبات في مقابل ارتفاعات طفيفة لأسهم إعمار العقارية والسالك. في أبوظبي كذلك ارتفاعات طفيفة وسط قيام سيولة تبلغ يبلغ تقريبا 300 مليون درهم. اليوم الدعم يأتي من أسهم الدار العقارية، السهم يقفز بقوة. كذلك أدنوك للحفر، ارتفاعات قوية على السهم، مكاسب على سهم بنك أبوظبي الأول والفضبي. ولكن يعني بالمجمل المؤشر لا يظهر ارتفاع الأسهم.

بهذا الشكل. مؤشر الكويت الأول على ميل للتراجع، قطر ارتفاعات ومسقط كذلك. طبعا تجر الإشارة بشكل سريع لأن سوق قطر اليوم يرتفع المؤشر بعد 7 جلسات متتالية من التراجع. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق، ابقوا معنا.

0: اللقب يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مشاهدينا نحييكم من جديد الى نبض السوق، وهذه جوله على اداء الاسواق العالميه وفئه الاصول. ونبدا من اسعار النفط التي تسجل تراجعات في بدايه تعاملات هذا الاسبوع في ظل تراجع جزء من مخاوف نقص الامدادات، خاصه في ظل زياده الصادرات الخام من الشرق الاوسط، الى جانب قرار مجموعه السبع السحب من الاحتياط الاستراتيجيه بتقريبا 100 مليون برميل. تراجعات اذا على كلا الخامين، ولكن علاوه المخاطر الجيوسياسيه لا تزال مسعرة، حيث برنت فوق ال 100 دولار ونايمكس على عتبة ال 90 دولار. لنلقي نظرة على أسعار المعادن، الذهب يتحرك صعودا صباح هذا اليوم، ارتفاعات بتقريبا 14 نقطة مئوية إلى مستوى 4160 دولار تقريبا، مدعوما بتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع أكتوبر، هذا بعد بيانات أظهرت تباطؤا أكبر من المتوقع في سوق العمل الأمريكي. الأسواق باتت تسعر احتمال رفع الفائدة في أكتوبر بتقريبا 22% فقط مقارنة بنحو 70% قبل أسبوع، وهذا بكل تأكيد يعطي الذهب دعما باعتباره أصل لا يدر عائد. لكن في مقابل كل ذلك توقعات رفع الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة وبقوة، بالتالي مسار الذهب يبقى يعني مرتبط إلى حد كبير بتطورات الفائدة وتطورات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب بكل تأكيد التطورات الجيوسياسية في المنطقة. الفضة اليوم ارتفاعات قوية تقريبا 2%، عوائد سندات الخزانة الأمريكية نبقي أعيننا عليها اليوم، بعض التراجع على العوائد بمعظمها، ولكن تبقى العوائد مستويات مرتفعة للغاية. العائد على العشر سنوات والعائد على الثلاثين عام لا يزال بالقرب من أعلى مستويات في تقريبا أو منذ تقريبا عام 2002. نلقي نظرة على أسعار العملات، الملفت أنه الدولار يحافظ على مستوياته المرتفعة، أعلى مستويات في تقريبا 17 شهرا، على الرغم من أنه تقلصت التوقعات بشأن رفع لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، ولكن لا شك أنه الدولار يلقى دعما يعني على سبيل المثال من ضعف اليورو. اليورو عند أدنى مستوياته منذ مايو من عام 2025 على وقع المخاوف التي تتمحور حول وضع المالية العامة في فرنسا. على كل، لنتحدث أكثر حول مشاهدة الأسواق العالمية نذهب مباشرة إلى لندن، تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك بصورة عامة، أكتوبر هو شهر يعرف بأنه إيجابي للغاية من حيث أسواق الأسهم العالمية، هل نتوقع يكون أكتوبر من هذا العام إيجابيا في ضوء يعني الوضع الراهن، عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة للغاية، أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة؟

0: يعني نساعد مزيد من رفع أسعار الفائدة فيما تبقى من هذا العام، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الملف الجيوسياسي.
1: يعني هذا السؤال في محله فعليا، لانه عاده اذا نظرنا الى او استندنا الى البيانات التاريخيه خاصه في الولايات المتحده، عاده الربع الرابع يكون ربع ايجابي تحقق فيه الاسهم الامريكيه ارتفاعات في متوسط تقريبا 4.2%، وفي سنوات يكون فيها انتخابات تجديد النصفي، وهذه السنه طبعا لدينا هذه الانتخابات منعقده في 3 نوفمبر، الاداء حتى يكون افضل، يعني كمتوسط الاسواق الامريكيه ترتفع في سنوات التجديد النصفي بحوالي 6%، ولكن اذا نظرنا الى الاداء الاجمالي لسنه الميد تيرمز او سنه الانتخابات النصفيه سنه كامله، بالعكس الأداء لكل السنة يكون أضعف من السنوات التي سبقتها أو التي جاءت بعدها، ولكن هذه السنة عام 26 حتى الساعة منذ مطلع السنة حتى الآن بالعكس أداء الأسواق الأمريكية خالف ربما العادة وهو إيجابي جدا. لماذا؟ لأنه أسهم التكنولوجيا ارتفعت كثيرا والإيجابية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فهل سيكون الربع الرابع لهذه السنة أفضل من العادة بسبب الإيجابية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أم ربما سيخضع لعمليات بيع وضعف في ظل فعليا الاستحقاقات المهمة جدا؟ لدينا اجتماع الفيدرالي لاحقا هذا الشهر، تحدثنا عن الانتخابات النصفية بعد شهر من الآن بعد 30 يوم تقريبا، وطبعا لدينا موسم افصاحات الشركات الذي يبدأ هذا الأسبوع ببيبسي ودلتا، والأسبوع القادم طبعا شركات البنوك الكبرى الأمريكية، فأسئلة مهمة واستحقاقات مهمة جدا، ولكن الإيجابية تعم الأسواق الآسيوية اليوم. تابعنا مكاسب قوية متعلقة بتراجع المخاوف المتعلقة بتجديد السياسة النقدية من الفيدرالي، تقرير العمل الضعيف الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي قلص احتمالية رفع الفائدة إلى 20% فقط، كنا نتحدث عن 60 أو 70% قبل أسبوع، وهذا أعطى إيجابية للأسهم. ولكن بين قوسين نوف أمر مهم جدا هو طبعا الخبر الصادر من أسبانيا، أخبار عاجلة بأنه رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز أعلن عن إجراء انتخابات مبكرة ستجرى في 29 نوفمبر، يعني بعد شهرين أقل من شهرين من الآن، وهذا طبعا لأنه هناك أزمة سكن، تكلفة المعيشة عالية جدا، مظاهرات واسعة النطاق، حاول سانشيز تمرير حزمة تشريعات لتقليل تكلفة المعيشة وتكلفة أسعار السكن بشكل عام. البرلمان لم يمرر هذا التشريع، سقط، وبالتالي هو قال أنه يجب أن يكون القرار للناخب الأسباني. هذا الأمر ضاغط على اليورو بشكل كبير، الذي أصلا قبل صدور هذا الخبر كان عند أدنى مستوى له في 17 شهر. فقد نقول اضطرابات سياسية في فرنسا وفي أسبانيا تدفع اليورو للتراجع بشكل كبير، وهذا هو ربما الشغل الشاغل اليوم في الأسواق الأوروبية.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. ارتفع مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنحو 1.1% مسجلا أكبر مكاسبه في نحو أسبوعين، فيما صعد مؤشر عملات الأسواق الناشئة ب 0.3% وسط استقرار الدولار. جاءت المكاسب بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي دون جميع التوقعات، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر. مشاهدينا نهاية برنامج نبض السوق على شاشة العربية بزنس، ولكن على شاشة العربية، ولكن نحن مستمرون معكم على شاشة العربية بزنس في مزيد من الأخبار الاقتصادية، تابعونا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.

0: حسوا من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس،
1: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث، من الرياض مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.

0: لا نبحث عن المخطئ وفقط كدورنا كدور شرطي، لا، احنا دور منظم. كل شيء استاذ ناصر شرطي، لا، احنا دور منظم. كل شيء استاذ ناصر ممكن يتم بالقوه، الا التجاره تتم بالتفاهم.
1: رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يؤكد للعربية بزنس أن دور الهيئة منظم للسوق وليس شرطياً. صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران بحسب بيانات كيبلر. البنك المركزي القطري يتوصل إلى اتفاق مع يورو كلير بانك لإنشاء

الاجراءات المباشره لتسويه السندات الحكوميه والصكوك القطريه المقاومه بالريال. وتحذيرات بان اقتصادات اسيا بين الاكثر عرضه لتداعيات اي تصحيح في طفره الذكاء الاصطناعي.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا بجوله على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث اظهرت بيانات شركه كيبلر لتتبع السفن ان صادرات النفط الخام من الشرق الاوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال 4 أيام من الاسبوع الاخير من سبتمبر، رغم الهجمات التي استهدفت السفن العابره لمضيق هرمز. وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. تسعد بريطانيا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بهدف تلبية أحد المطالب الرئيسية للاتحاد الأوروبي والحفاظ على ارتباط قطاع السيارات البريطاني بقواعد التصنيع الأوروبية. حذر مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لرابطة آسيان من أن اقتصادات آسيا تعد من الأكثر عرضة لتداعيات أي تصحيح حاد في طفرة الذكاء الاصطناعي، وأن المخاطر قد تشمل خسائر في أسواق الأسهم وخروج رؤوس الأموال إلى جانب ضغوط تمويلية على شركات التكنولوجيا والبنية التحتية. في تفاصيل أخبارنا، توصل مصرف قطر المركزي إلى اتفاق مع يورو كلير بانك، إحدى أكبر منصات تسوية للأوراق المالية عالميا، لإنشاء قناة مباشرة لتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقاومة بالريال. الخطوة ستسمح للمستثمرين الدوليين بالوصول بصورة أسهل إلى سوق الدين القطرية، بعدما كان الاستثمار في هذه الأدوات يتطلب في السابق المرور عبر بنك محلي في قطر. وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء رابط تسوية جديد يشمل السندات الحكومية التقليدية والصكوك المقاومة بالريال القطري. سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو له منذ 7 أشهر خلال سبتمبر، في مؤشر على استمرار قوة النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى 55.3 نقاط مقابل 53.8 نقاط في أغسطس، ليواصل استقراره فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، فيما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في 7 أشهر مع توسع الشركات في فرق المبيعات والوظائف الفنية. وفي المقابل بقي الطلب الخارجي ضعيفا مع تراجع طلبيات التصدير لشهر 7 على التوالي، فيما تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 5 أشهر. وهذه جولة الآن مشاهدينا على أداء الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر. إذا التباين سيد الموقف في هذه الأثناء من حيث جلسة اليوم. إذا في سوق الأسهم السعودية نشهد تراجعات بتقريبا 3.4 نقطة مئوية بعد قفزة أمس التي فاقت 1%. في دبي في أولى جلسات الأسبوع ارتفاعات طفيفة، تأتي هذه الارتفاعات من بعد 4 جلسات متتالية من التراجع. في أبوظبي كذلك مكاسب بتقريبا 13 نقطة مئوية بعد 5 جلسات متتالية من التراجع. أما في الكويت فيواصل المؤشر الأول التراجع اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، وفي قطر إيجابية بعد 7 جلسات متتالية من التراجع. لنفصل الحركة إذن في هذه الأثناء، نبدأ من سوق الأسهم السعودية، حيث تراجع الأسهم القيادية بهذا الشكل بالأخص أسهم القطاع المصرفي بطبيعة الحال يفسر تراجع المؤشر اليوم بشكل ملحوظ. لاحظوا هذه التراجعات على سهم مصرف الراشحي، مصرف الإنماء وسهم البنك الأهلي، تراجعات إذن تفوق 1% على كل هذه الأسهم القيادية بعد ما كانت هذه الأسهم داعم للسوق في جلسة أمس، بالتالي يبدو أن هذه عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية أمس. انتقالا إلى دبي، حيث معظم الأسهم القيادية اليوم على تراجع، هذا ما يفسر الارتفاعات الطفيفة للمؤشر. أعمار العقارية السهم تحت الضغط، اتحاد أنرجي، طلبات وأعمار للتطوير، ولكن في مقابل ذلك في قفزة على أسهم أمان بما يقارب 5%. في أبوظبي صورة بالمجمل إيجابية، لاحظوا هذه الارتفاعات على أسهم قيادية كبنك أبوظبي الأول، فاب، أدنوك للغاز، الدار العقارية العالمية القابضة وألف ضبي، هذا ما يفسر ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي صباحا. ماذا عن الكويت؟ لنلقي نظرة على الأسهم الضاغطة، الأسهم القيادية تحت الضغط، لاحظوا بيتك، إن بي كي، بنك وطني، بنك أو مش بنك، ليس بنك، سفن اليوم تحت الضغط في مقابل ارتفاعات قوية لسهم إيفا. وتراجع الأسهم القيادية المصرفية بيتك وإن بي كي يفسر تراجع المؤشر في الوقت الحاضر. في الكويت هذه الصورة، إذا مصرف الريان، الطبية، بروة، صناعات قطر، كل هذه الأسهم على ارتفاعات في مقابل تراجعات لي أريده، هذا ما يفسر ارتفاع المؤشر.

اليوم في مسقط صورة بالمجمل إيجابية، ارتفاعات على بنك مسقط، ثبات من حيث بنك سحار، عمانتل على ارتفاعات، وأوكيو للاستكشاف وأوكيو للصناعات الأساسية على ارتفاعات جيدة. إذا هذا أبرز ما نتابعه من حيث الأسواق الخليجية حتى هذه الدقيقة.

0: خلال لقاء خاص مع العربية بزنس، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية معالي الأستاذ مازن الزهري بأن أغلب الطلبات في الطروحات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية العام الماضي لم تكن تعكس طلبا حقيقيا، مؤكدا بأن عدد مرات التغطية لا يعكس بالضرورة نجاح أي طرح، وأن تطوير ممارسات الطروحات الأولية وسجل الأوامر هدفه إعادة الثقة إلى سوق الطروحات. وكشف الزهري بأن الأساس يجب أن يكون تخصيص 30% من الطرح للمستثمرين الأفراد، لكنه استعرض في البداية قراءة الهيئة للأداء السلبي الذي حققته سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين.
1: هناك أسباب زي ما تفضلت أنت جوهرية الحقيقة انعكست على أرباح الشركات، وكان طبيعي أن يحدث فيها مراجعة، ولكن حدثت أشياء أخرى. مثلا أنه الطروحات أغلبها لم تكن أدائها جيد. هناك أيضا غير بجرب الطروحات، عدد الأسهم نزولها كان كبير، يعني ليس فقط نزول المؤشر، هو أيضا نزول عدد الأسهم، وهذا كان ملفت للنظر. يعني وصل في آخر عام في شهر ديسمبر العام الماضي نسبة عالية تجاوزت 90% من عدد الأسهم في سوق تاسي طبعا نتحدث. الشيء أيضا ثالث، التركيبة المتداولين صار فيه انخفاض كبير للنسبة لحجم التداول ولأيضا وزن الأفراد في السوق، فهذه كلها كانت تدعو إلى أن هناك تغيرات هيكلية في السوق كانت تتطلب الإصلاح. فهذه كانت الملاحظات بشكل عام والتي كنا نلاحظ عليها وجود بعض المشاكل. إذا تحب أني بس أضيف شيء بسيط، عندما كلفت وتشرفت برئاسة الهيئة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي حفظه الله، كانت توجيه واضحا بخلق العدالة والعمل مرة أخرى على حل التحديات والمواجهات الموجودة في السوق. عندما جئت للهيئة التقيت بأعضاء المجلس واجتمعت بهم واحدا واحدا، التقيت بالوكلاء واجتمعت مع كل وكالة واحدا واحدا. أعجبتني تلك العقول التي التقيت فيها، وكانت الحقيقة عقول مستوعبة حجم المسؤولية، هذا شيء أحب أوضحه، ومستوعبة حجم التحدي. لذلك جلسنا معا فريق واحد برؤية واحدة، ووضعنا خطة عمل خلال فترة محدودة لا تتجاوز 90 يوم في حل هذه الإصلاحات، وعملنا عليها من يوم الأول. أنا اخترت يوم عينت يوم 13، يوم 16 بدأ عملي، من يوم 16 عملنا على تلك الإصلاحات. فبالتالي كنا نشوف التحديات الهيكلية، وليس فقط ذلك، يعني لم نجعل السنتين هما حدنا، أيضا تطلعات أخرى في المستقبل راح أضيفها لك خلال الحوار.
2: دعنا نتحدث عن تسعير الاكتتابات والمسؤوليات. هناك مشكلة يعني التغطية ب60 و80 مرة، ماذا يعني فعليا أن يتم تغطية اكتتاب 60 و80 مرة؟ إذا كان السهم بعد الإدراج سيتداول دون سعر الاكتتاب والطرح، وهل في الآلية السابقة هل كانت فعلا عملية بناء سجل الأوامر تظهر أو تعكس طلب حقيقي من المستثمرين؟
1: وكما رأيت أنت يعني عدد الطلبات لم يكن يعكس واضح، وكانت أغلبها تغطيات لا تعكس الطلب الحقيقي. لذلك كان من ضمن التشريعات هو ربط بالنقد الموجود لدى المستثمرين وحقيقة حساس بين حقيقة الطلب. يعني نشوف الأسواق في الخارج، مثلا سبيسكس مؤخرا كان عدد التغطيات 4 مرات فقط 4، وهي من أكبر الاكتتابات. فعدد التغطيات لا يعني نجاح الطرح، لابد أننا نعكس التغطية الحقيقية. بس مو فقط التغطيات، يعني كنا نحاول عبر الاي بي او بوليسي أننا نعيد التنظيم الحقيقي المسؤوليات بين جميع الأطراف، بين المستشار المالي والمصدر، بين المصدر أيضا وما على المصدر أنه يقدم أيضا في البرسبكتس المدة سنة إلى الأمام ما هي توقعاته أساس يساعد على التقييم. فأيضا على الشركات أيضا المستثمرين حجم النقد الموجود لديهم.
2: يعني هنا كيف ستقيس الهيئة جودة الاكتتاب؟

0: الحسابات، وهل ستشمل قياس الجودة أداء السهم بعد الإدراج؟
1: لا شك أنه مؤشر كبير جدا أداء السهم، بس أرجع لك لما جينا مثلا في الأبعاد الثلاثة اللي حطينا، المحاور الثلاثة، الجزء الأول اللي هو كان الهارد كوميتمنت، بحيث أنه يعطي على المستشار المالي الاهتمام والعناية بالتقييم وبالكيس الموجود أمامه، أيضا أنه صاحب الإصدار معني بالأرقام، يعني لم يكن موجود، والإلزام أنه التوقعات
0: يعطي الأوتلوك،
1: يعطي الأوتلوك، ما كانت أول إلزامية عليه، هذه الآن أصبحت إلزامية عليه. في شيء أحب أقوله أيضا، أنه من يقدم الأوراق الطرح إلى أن تنتهي المرحلة يمكن يفوت ربعين ثلاثة أرباع، ما حد يعرف إيش صار في الفترة هذه، فلازم الفترة هذه أيضا تكون مشمولة،
0: يتم تحديثها.
1: بالضبط بالضبط، تكون تحديثها. طبعا لما يكون في تصور عن النمو المستقبلي هذا يساعد في التقييم العادل. طبعا أيضا المستشار المالي يهمه أن يكون هناك توازن في السعر، لما يكون عنده أن يكون يتقبل كيس، لأن هو عنده مسؤولية فيها، فهو متعهد بالتغطية، فلما يكون عنده تعهد تغطية بيكون عنده اهتمام أن يكون فيها قيمة للمستثمر. الـ IPOs واحدة من أهم مصادر تحقيق الألفة في السوق، تحقيق الألفة أنك يعني تكون أدائك أفضل من أداء السوق، فهي جزء أساسي مهم، ليس فقط أيضا أداء الاقتصاد كأداة تمويل للشركات، تحسين حوكمتها إلى آخره. فبالتالي هي كانت الفكرة منها إعادة ضبط العلاقات مع جميع الأطراف الموجودة،
0: والتأكيد على مسؤوليات جميع هذه الأطراف،
1: جميع الأطراف
0: أيضا.
1: نعم.
0: طيب، هل ستجري الهيئة أي تحقيقات أو مراجعات في اكتتابات سابقة تم تضخيم الطلب فيها مثلا خلال عملية بناء سجل الأوامر، أم أنه هذه التعديلات أنه عفى الله عما سبق وهي فقط تنظر إلى الأمام مستقبلا؟
1: حققت الهيئة وبذلت جهد كبير في هذا الموضوع، وأيضا اكتشفت بعض الثغرات التي ينبغي تغطيتها، لكن الهيئة لا تريد أن تكون مصدر تخويف، الهيئة تريد أن تكون مصدر ثقة، يهم الناس الأداء راح يكون مستقبلا، أهم شيء كنا نبي نستمع للمشاكل، نبي نستمع للتحديات والتشالنج الصعوبات الموجودة، فبالتالي كنا نحاول أننا نسعى، هدفنا الأساسي هو عودة الثقة لسوق الطروحات، ولذلك شددنا في المتطلبات لأي طرح كي تعطي الثقة للمتلقي للمستثمر، لابد أن يتلقاها ويعلم أن الهيئة راعت جميع التحديات والمخاطر. وكل السوق يتكون من أستاذ ناصر، يتكون من المشرع، يتكون من المشغل، يتكون من المرخص له، يتكون من المستثمر، لازم كل هذه الأطراف أنها تعمل بتجانس ونستمع لها، لا نبحث عن المخطئ وفقط كدورنا كدور شرطي، لا، احنا دور منظم، كل شيء استاذ ناصر ممكن يتم بالقوة، الا التجارة تتم بالتفاهم والابواب مفتوحة، كل يوم التقي برئيس شركة او مستثمر ولا اخره لسماع وجهات النظر. وكما تعلم ان هذه التشريعات وضعت ضمن فترة استطلاع الرأي، واحنا ملزمين على فكرة قانونيا باستطلاعات الرأي، يعني ما نقدر نشرع مباشرة
0: أكيد.
1: في مثل لابد وهي شيء صحي على فكرة إيجابي
0: طبعاً.
1: لنتلقى وجهات النظر، وعلى فكرة هذه القوانين احنا راح نتابع كل طرح، وفي كل حالة ممكن نشدد أكثر ونقلص أكثر، بما يساعد على وصول حالة متوازنة توصل مرضية لجميع الأطراف، على رأسها طبعا السوق والمستثمرين، كي يطمئن المستثمرين أن الطروحات متوائمة وتحقق أهدافهم.
0: حصة المستثمر الفرد يعني في السنوات القليلة الماضية كانت دائما 10% و90% للمؤسسات، مع يعني توجه هيئة السوق سابقا إلى جذب هذه المؤسسات وزيادة مشاركتها في السوق، هل سيتم تعديل هذه النسب؟
1: هي النسب ليست ثابتة يعني يعتمد، لكن خلنا نقول البيس كيس يفترض أن ترتفع نسبة الأفراد إلى 30%، أنها تكون النسبة، لكن الطروحات الكبيرة قد يكون هناك يعني قد ممكن نقول ممكن أنها تنخفض، لكن الحالة الطبيعية هي 30% أنها تكون للأفراد.
2: لنتحدث أكثر حول هذه التصريحات لمعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، يسعدنا أن نستضيف من الرياض الأستاذ محمد العنقري الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. يعني تحدث رئيس هيئة السوق المالية مازن السيري عن مجموعة من الإصلاحات، وأكد أن الهدف الرئيسي هو جعل سوق الأسهم السعودية واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي، وبكل تأكيد مكان ادخار للمواطن السعودي. كيف تقرأ هذه التصريحات، هذه الرسائل، إلى أي مدى فيها إيجابية وتحمل تفاؤل؟ وأيضا من النقاط

0: الملفت أستاذ محمد حديث معالي السيري عن أن دور الهيئة ليس كشرطي بل كمنظم للسوق، إلى أي مدى هذا النهج الرقابي والتنظيم الجديد قادر فعلا على تعزيز ثقة المستثمر اليوم في السوق السعودي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. الحديث حقيقة يعني جدا مهم، لأنه تحدث عن توجه ونهج جديد في هيئة سوق المال يقوم على تكاملية في العلاقة ما بين المنظم أو التنظيم، ما بين المستثمر الذي هو ركيزة السوق، وما بين الهدف الاستراتيجي الذي هو رفع كفاءة السوق وجاذبيته. من هذه النقطة أعتقد أن يمكن تقييم هذا الحوار بأنه توجه للإصلاح من جهة وللتطوير من جهة أخرى. 90 يوم التي تحدث عنها هي بداية للإصلاح. الإصلاح طبعا هو لاستعادة الثقة، وهو أكبر تحدي، وذكرناه على قناتكم سابقا عندما تم تغيير وتعيين الأستاذ مازن السديري، بأن أكبر تحدي سيكون استعادة الثقة في السوق. ومن بينها أن إظهار وتبيان دور الهيئة بأنها منظم وحامي للمستثمرين وليس شرطيا. حتى هو عندما ذكر أنه لن يكون هناك الاتصالات على المتعاملين ولن تعود، يعني منطقيا هذا غير جيد، بخلاف الكثير من النقاط التي كانت موجودة في السوق. باختصار، السوق كان يعني ذهب لطرف واحد على حساب أطراف أخرى وهي المؤسسات المالية، وهذا لا يخلق توازن بين قوة الأطراف. اليوم الهيئة تعيد تنظيم وهندسة السوق من جديد بحيث يكون كل الأطراف لها دورها ووزنها، حتى تكون الفاعلية كبرى وأن يكون السوق واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي. لأننا عندما نريد توظيف مدخرات الناس ونريد ضخها في القطاعات الاقتصادية وفي الفرص الاستثمارية، ليس فقط في سوق الأسهم بل سوق الصكوك وتمويل المشاريع، فلا بد أن يكون دور المنظم واضح وقائد في عملية رفع كفاءة السوق، وليس القيام بدور إما بروكر أو فقط مراقب، لأن هذا دور أيضا لتداول. الهيئة دورها أضخم وأكبر بكثير. السوق المالية يمكن أن تمول جزء كبير من مشاريع الرؤية وأن تكون قائد حقيقي في سوق التمويل، يفوق حتى دور البنوك التجارية ويعطي فاعلية أكبر، كما هو قائم في أمريكا. من مول قطاع الذكاء الاصطناعي وأوصل عدد أكبر 10 شركات فيه إلى 25 تريليون دولار قيمة سوقية؟ من أوصل السوق الأمريكي إلى 70 تريليون؟ هذه الفاعلية الكبرى في السوق، هذا ما يحتاج السوق المالية. أعتقد أن المقابلة لمست الجانب المهم حقيقة الذي كان غائب عن السوق، وأن الإدارة الجديدة والتوجه الجديد الذي تعكسه إدارة التي رأسها مازن السديري، وهي طبعا بالتأكيد إرادة وتوجيه الدولة نفسها، بأن السوق المالية سينتقل إلى سوق مالية حقيقية، سوق مالية تكون عادلة حامية للمستثمر، حتى يأتي المستثمر الاستراتيجي ويستقر في السوق. السوق يجب أن يكون هناك عدة نقاط يعني تظهر من خلال هذه الإصلاحات. الإصلاحات التي يعني تحدث عنها ستعيد الثقة إلى السوق، ولكن النقطة الأهم التي تعطينا المؤشر على إعادة الثقة هو استقرار الاستثمارات طويلة الأمد في السوق، وفعالية حتى المضاربات بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. إذن هو غطى جميع الجوانب التي كانت تظهر كخلل وثغرات في السوق المالية خلال الفترة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العنقري على هذه المشاركة. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية وفيه نقابات

0: ساهمت الأنشطة التجارية عبر تيك توك في توفير أكثر من 50,000 وظيفة في المملكة خلال عام 2025.
1: بدأت لحالي في الأكاديمية، ومع انتشار المحتوى في التيك توك كبرت الأكاديمية، والآن فريقي 10 معلمين.
2: بدأنا بموظفين اثنين، والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص في التسويق والتصوير وأيضا في الترند أناليسس.
3: بديت على تيك توك كان عدد فريقي 6 أشخاص، ووصل الآن فوق 16 شخص. في المطعم الآن عندي أكثر من 160 موظف على سلسلة المطاعم اللي موجودة معنا.
1: من خلال تيك توك قدرنا نصنع فرص عمل في المملكة.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: مشاهدينا نحييكم من جديد إلى الأسواق العربية، ونأخذكم بجولة على أداء الأسواق العالمية وفئة الأصول، ونبدأ من أسعار النفط. الأسواق العالمية وفئة الأصول ونبدأ من أسعار النفط التي تتراجع وبقوة صباح هذا اليوم. برنت يفقد تقريبا 1.5 النقطة المئوية ليتداول أو ليفقد مستويات 101، في حين نايمكس تراجع تقارب 2% إلى مستوى 89.32 دولار. طبعا ما يضغط على الأسعار هو من ناحية عودة الإمدادات من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإفراج اتفاق دول مجموعة السبع، الإفراج عن تقريبا 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية. ومن حيث عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نشهد تراجعات على العوائد، ولكن تبقى العوائد على مستويات مرتفعة للغاية. يعني العوائد بالأخص العائد على العشر سنوات والعائد على 30 عام عند أعلى مستويات منذ تقريبا عقود منذ عام 2002. لنلقي نظرة على أداء العملات، الملفت أن الدولار مرتفع صباح اليوم أمام معظم العملات الرئيسية، يتداول الدولار عند أعلى مستوياته في نحو 17 شهرا، على الرغم من تراجع التوقعات بشأن رفع لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل على وقع البيانات، بيانات سوق العمل التي جاءت مفاجئة وضعيفة، خالفت التوقعات أو بالأحرى جاءت أقل بكثير من التوقعات. لكن على الرغم من ذلك، رفع لأسعار الفائدة لا يزال مسعر في احتمال في اجتماع ديسمبر، وربما الدولار يستمد القوة من ذلك. اليورو على تراجعات قوية، يتداول اليوم أمام الدولار عند أدنى مستوياته منذ مايو من عام 2025، على وقع المخاوف التي تتمحور حول المالية العامة في فرنسا. هذا عامل يشكل ضغط كبير على اليورو. في مقابل ذلك، ارتفاعات للدولار أمام الفرنك السويسري وأمام الباوند ستيرلينج. أسعار الذهب ملفت أنه أيضا ترتفع في وقت يرتفع فيه الدولار وبقوة. أسعار الذهب لا شك أنه تستمد القوة من حيث تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع أكتوبر، هذا مقابل توقعات كانت تشير إلى رفعها. الآن التوقعات تراجعت إلى تقريبا 22% حول رفع لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، في مقابل توقعات قبل أسبوع كانت تقف عند تقريبا 70%. لكن يعني لازلنا نتحدث عن احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. الآن أسعار الذهب على ارتفاعات تقريبا ب 16 نقطة مئوية إلى مستوى 4166 دولار للأونصة، والفضة ارتفاعات بأكثر من 2% إلى ما يقارب 62 دولار. على كل المشاهدين، المزيد حول مجريات الأسواق العالمية معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك كارينا من مما كنت أتحدث عنه حول اليورو. اليورو تراجعات قوية إلى أدنى مستويات منذ مايو من عام 2025. العامل الضغط الأساسي هو المخاوف بشأن المالية العامة في فرنسا، هل من تفاصيل حول ذلك؟
7: عدة أمور ضغط على اليورو. بدأنا الجلسة عند مستوى متدني جدا، فعليا هو الأدنى في 17 شهر لليورو مقابل الدولار الأمريكي، والسبب الأساسي

0: ذلك كان الاضطرابات السياسية في فرنسا. الحكومة الفرنسية قدمت موازنة لسكور رئيس الوزراء، ولكن من غير يعني واضح أبدا ما إذا كانت هذه الموازنة ستحظى بتأييد كافي لتمر في البرلمان، لأنه نحن نعرف أنه سواء كان أقصى اليمين أو أقصى اليسار لوبان مينوشان، هل سيؤيد هذه الخطة؟ هل ستؤدي مجددا إلى سقوط هذه الحكومة؟ فهذا العامل الأساسي الذي كان ضغط في وقت يتزايد فيه الدين الفرنسي والفجوة في عوائد سندات الخزانة الفرنسية وعوائد سندات الخزانة الألمانية وصلت فعليا إلى أوسع مستوى منذ عام 2011، أو اتسعت إلى مستوى لم نشهده منذ عام 2011، 150 نقطة أساس. وهذا يعني يشير إلى علاوة عالية جدا، علاوة مخاطرة عالية جدا يراها المستثمر في الاستثمار في السندات الفرنسية مقارنة بالألمانية التي تعتبر هي البنش مارك أو المقياس. جئنا إلى جلسة اليوم ونضيف إلى ذلك، هذا أصلا كان الوضع قبل يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاءت المفاجأة الأسبانية عن إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر، وجاء الغموض السياسي أو الاضطرابات السياسية الأسبانية أضفناها أيضا إلى ما يدور في فرنسا، وهذا يزيد من الضغط على الأسهم في المنطقة الأوروبية بشكل عام، ولكن أيضا طبعا العوائد واليورو بشكل كبير. فواضح أنه قد نقول الغموض السياسي هو سيد الموقف، اليورو تحت الضغط، العوائد لا تزال عالية، وربما العامل الوحيد الداعم لنفسية المستثمرين هو التفاؤل المتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأنه هذا العامل دعم الأسهم الأسيوية صباح اليوم. الأسواق العاملة من بينها اليابان حققت مكاسب بدفع من أسهم التكنولوجيا. فالسؤال الآن، ما الذي سيطغى؟ إيجابية التكنولوجيا، إيجابية قد نقول تراجع المخاوف المتعلقة بشأن التجديد النقدي في الولايات المتحدة، هذا تبدد جزئيا وأعطى بعض الإيجابية للأسهم، أم الأمر الذي سيطغى هو الغموض السياسي في المناطق الأوروبية المختلفة؟
1: كارينا، من الأمور المهمة على أجندة هذا الأسبوع محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، ماذا نتوقع من هذا المحضر؟ وأيضا أين تقف اليوم التوقعات بشأن اجتماع أكتوبر؟
0: هذا المحضر في غاية الأهمية، وربما المينتس أو المحضر يعني قد يقول يزداد أهمية في غياب الجايدنس أو في غياب الإشارات الواضحة من الفيدرالي نفسه. فيعني كيفن وورش لم يكشف لنا النقاب أبدا عن تفاصيل النقاش الذي دار، ولكن هذا المحضر سيكشف لنا عن آراء كل الأعضاء، ماذا قالوا، كيف كانت موقفهم المختلفة بشأن البيانات الصادرة في الولايات المتحدة والأوضاع الاقتصادية. ما نعرفه أن سوق العمل أظهر علامات ضعف، لأنه تقرير العمل كان ضعيف جدا، فقط إضافة 29,000 وظيفة في الاقتصاد الأمريكي الشهر السابق. أيضا كان هناك تراجع قوي لثقة المستهلكين، لا ننسى تراجعت إلى أدنى مستوى في تقريبا 12 عام. فكل هذه العوامل هي التي قلست من احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر. هذا الاحتمال يقف فقط عند 20% الآن، كان ما بين 60 أو 70% قبل أسبوع. فتضاؤل كبير في أن هذا الاحتمال حسن من نفسية المستثمرين تجاه الأسهم، ولكن احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر زادت كثيرا، تقريبا 70 أو 80% الآن، والأسواق أيضا تحتسب رفع الفائدة مرتين على مدار عام 27. المحضر ربما نوفل الإجابة على سؤالك سيشرح لنا أو يوضح لنا مدى يعني إلى أي مدى هذه التوقعات فعلا في محلها، و نتيجة المحضر أو محتوى المحضر من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر أيضا على العوائد الأمريكية. وأشير هنا أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الأمريكية لا تزال فوق 5%.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه المعلومات، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. تباطأ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال سبتمبر مع ضعف وتيرة النشاط والطلبات الجديدة، إلى جانب تأثر الطلب باضطرابات مرتبطة بالزلازل أو بالزلزال. وتراجع مؤشر مجري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن S&P Global إلى 51.3 نقاط من أعلى مستوى في 5 أشهر، عند 52 نقطة ونصف في أغسطس، كما جاء أقل من القراءة الأولية البالغة 51.6 نقاط. وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر 27 على التوالي بدعم من الطلب المحلي، إلا أن وتيرة النمو تباطأت، فيما انخفضت طلبات التصدير الجديدة مجددا وبثاني أسرع وتيرة منذ يناير من عام 2021. وفي المقابل بقي سوق العمل أكثر قوة، إذ ارتفع التوظيف للشهر 13 على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير، بالتزامن مع تسجيل الأعمال المتراكمة أكبر زيادة في 7 أشهر. دعت نقابات ومنظمات اجتماعية في ألمانيا، دعت الحكومة إلى التراجع عن خطة خفض الإنفاق المرتبطة بإصلاح نظام الرعاية التمريضية، محذرة من تداعياتها على التمسك الاجتماعي. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الرعاية التمريضية، في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها ارتفاع متوسط الأعمار وتزايد أعداد كبار السن. وتشمل

0: خطة توزيع الرسوم الإضافية التي يتحملها المقيمون في دور الرعاية على فترة زمنية أطول، إلى جانب تشديد معايير تصنيف مستويات الرعاية في إطار مساع لخفض النفقات. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ وسط اعتراضات من تحالف يضم 14 نقابة ومنظمة اجتماعية. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا وسهلا بك معنا. راغدة، يبدو أن الحكومة تقول أن الإصلاح ضروري لسد العجز والحفاظ على استقرار نظام الرعاية، لكن في مقابل ذلك النقابات والمنظمات الاجتماعية تتهمها عمليا بتحميل المرضى وأسر المرضى كلفة الأزمة. أي من يعني هاتين أو أي من هذين الجانبين يبدو أقرب إلى الواقع اليوم؟
1: أهلا بك. يعني بالفعل هو موقف النقابات التي تتحدث الآن عن أنه بالرغم أنه الحكومة بالفعل هي تريد تخفيض النفقات وهي لا تعارض يعني هذا الهدف النقابات، ولكن تقول بأنه تخفيض النفقات على الحكومة يحصل على حساب المواطنين. قانون إصلاح الرعاية الصحية الآن يحمل يعني من يسكن في هذه الدور عبء أكبر، لأنه الآن يعني بعد عام يعني تتزايد مساهمات الحكومة أو الدولة في يعني الدفع لهذه دور الرعاية، بينما تنخفض مساهمات يعني الذين يسكنون في هذه الدور. ولكن الآن بحسب هذا الإصلاح الذي تريد الحكومة إدخاله سيمتد، يعني ستزيد الفترة الزمنية التي سيتحمل خلالها من يسكنون دور الرعاية تكاليف إضافية، يعني بدل أن يعني تبدأ الحكومة تدفع أكثر من 25% بعد عام، تريد تمديد هذه الفترة إلى 18 شهر، تزيد مساهمتها بعد 18 شهر إلى 30 أو 40%، وبعد 18 شهر إضافية تزيد إلى 50% عوضا عن بعد 12 شهر إضافي. يعني هذا سيحمل بحسب النقابات الساكنين هذه الرعاية عبء مالي إضافي كبير، وهذا يعني سيزيد من الأعباء بالنسبة إليهم. ولكن الحكومة تقول بأنه هي عليها أن تقوم بإصلاحات في هذا القطاع، لأنه أعداد المسنين يتزايدون وهي لا يمكنها أن تستمر بتحمل هذه التكلفة الإضافية كل عام. نعرف أيضا بأن الحكومة الألمانية هي الآن في يعني تعيش في أزمة، هي تريد تخفيض النفقات بشكل عام لأنه العجز المالي الذي هي تقع فيه يتزايد. يعني في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ العجز أكثر من 100 أو يعني قرابة 100 مليار. حجم الميزانية العامة للعام 2026 زاد على 500 مليار يورو، لذلك هي بحاجة ماسة إلى تخفيض النفقات، وهي يعني تسعى لتخفيض النفقات من عدة أماكن، ليس فقط يعني من طبعا ليس فقط يعني من قانون نظام الرعاية الصحية، ولكن من أماكن أخرى. هي يعني أدخلت إصلاحات أيضا على نظام أنظمة الضمان الاجتماعي أو الضمان الصحي، وهذا أيضا يعني أثار استياء. ولكن الحكومة تقول بأنه إنفاق على الدفاع يتزايد، والإنفاق في الاستثمارات في القطاعات الأخرى يتزايد مثل استثمارات البنية التحتية، لذلك يجب عليها أن تجد أماكن يعني تخفض منها وتصلح يعني هذه الأنظمة التي تثقل كاهلها عام بعد عام.
0: شكرا جزيلا لك راغدة بهنام على هذه التفاصيل، مراسلة العربية من برلين. وقف الآن مع موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1222 عملية استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي، وشملت الهجمات مواقع ذخيرة وتحصينات دفاعية، إضافة لخطوط ووسائل إمداد وتعزيزات قتالية ومراكز قيادة وسيطرة. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة، حسب ما أكد مسؤول في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قاتلت مشتبها به حاول التسلل إلى موقع أو موقع عسكري تابع للجيش في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، وقال الجيش أنه تم تحديد المشتبه به دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شاحن في ميناء تشونور نومورسك والبحر الأسود بطائرات مسيرة، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه السفن كانت تستخدم لنقل إمدادات عسكرية.

لصالح القوات الأوكرانية. أعلن الجيش الأمريكي عن مهاجمة قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات الجيش الأمريكي على قوارب المخدرات إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استهداف من تطلق عليهم إرهابي المخدرات في سبتمبر من عام 2025. قبل أن نعود لمتابعة أخبارنا الاقتصادية، وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية. ابقوا معنا.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: مشاهدينا نحييكم من جديد. ارتفع مؤشر MSCI لأسهم لأسهم الأسواق الناشئة بنحو 1.1% مسجلا أكبر مكاسبه في نحو أسبوعين، فيما صعد مؤشر عملات الأسواق الناشئة ب 13 نقطة مئوية. وسط استقرار الدولار جاءت المكاسب بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي دون جميع التوقعات، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع أكتوبر. دعم تراجع أسعار النفط أداء الأصول الناشئة مع هبوط خام برنت إلى ما دون 102 دولار للبرميل، فيما قاد قطاع التكنولوجيا مكاسب الأسهم مدفوعا بارتفاع سهم تايوان لأشباه الموصلات بأكثر من 3%. ننتقل مشاهدينا إلى مصر، نلقي نظرة على تحركات الأسواق في الوقت الحاضر. تراجعات إذن جماعية تطال المؤشرات المصرية، واستقرار من حيث المؤشر الرئيسي EGX30 بعد ارتفاعات قوية تبعناها أمس وفي جلسة يوم الخميس الماضي. أما المؤشر السبعيني فيتراجع اليوم بشكل ملحوظ بعد قفزة سجلها يوم أمس بلغت 3%، والمئوي كذلك تراجعات اليوم بعد مكاسب يوم أمس قاربت 3%. للمزيد مشاهدينا حول مجريات السوق المصرية معنا من القاهرة الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا، ما سبب هذا الضغط على أسواق مصر؟ هل عملية جاني أرباح بشكل رئيسي؟ EGX30 كان بدأ جلسة اليوم إيجابا، يبدو أنه الآن يمحو الارتفاعات ويستقر على ثبات، ماذا نتابع؟
4: بالفعل نوف، يعني حالة من التذبذب تشهدها المؤشرات. يعني شهر سبتمبر شهدنا تراجعات قوية للمؤشرين، خاصة المؤشر السبعيني. منذ جلسة يوم الأربعاء الماضي ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 8% على مدار 3 جلسات، في حين المؤشر الرئيسي ارتفع لجلستين متتاليتين بشكل قوي تجاوز 5% تقريبا، وبالتالي ارتفاعات قوية على مدار جلسات قليلة. هذا فسره محللون بأنه بالطبع ارتدادة مؤقتة للمؤشرات، ويمكن أن يتبعها بعد ذلك عمليات جني أرباح، وهو ما نشهده في جلسة اليوم، خاصة مع ضعف السيولة المستمر في البورصة المصرية. بالأمس التداولات تحسنت قليلا، وصلت إلى 10.9 مليار جنيه، ولكن لا يزال بعيدة عن المستويات التي كانت قد وصلت إليها في السابق في الارتفاعات السابقة عندما كانت تصل إلى نحو 18 مليار جنيه. وبالتالي هذا يدعم في

0: فكرة التذبذب في البورصة المصرية، عدم وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه المؤشرات خلال الفترة المقبلة. لا تزال اتجاه يعني أو رؤية المحللين أن الاتجاه السعودي مستمر في البورصة المصرية، ولكن مع عمليات جني أرباح كلما شهدت يعني تحركات أو ارتدادا للمؤشرات، تنصح شركات السمسرة وأيضا بعض المحللين الفنيين المستثمرين باقتناص الفرص الصعود لعمليات جني أرباح سريعة، وهذا ما نشهده في البورصة اليوم. هناك مبيعات للأجانب والعرب مستمرة تؤثر بشكل أو بآخر على نفسية المستثمرين المحليين، أيضا الأفراد على بيع في تداولات اليوم، وهذا ما يفسر الخسائر الأكبر للمؤشر السبعين الذي مكاسبه دائما أضعاف المؤشر الرئيسي، ولذلك عمليات جني الأرباح على المؤشر السبعين تكون أكثر عنفا.
1: فهمة، لنتحدث عن يعني هناك حالة ترقب في الأسواق لأسعار الوقود الجديدة وأيضا أسعار الخبز السياحي، ما التطورات بهذا الشأن؟
0: بالطبع يعني هذا ما تترقبه الأسواق في الوقت الحالي. أسعار النفط لا تزال فوق $100 للبرميل، وفي حين أن الموازنة المصرية تحتسب برميل النفط عند $75 للبرميل، وبالتالي هناك فارق كبير، ولذلك أصبح من المؤكد أن هناك رفع لأسعار الوقود. ولكن من وقت لآخر تنتشر أسعار جديدة وارتفاعات يعني بالأسعار الجديدة للوقود على يعني على منصات التواصل الاجتماعي، وبالأمس نفت وزارة البترول أن تكون قد صدرت الأسعار الجديدة للوقود، وأكدت أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع بعد، وبالتالي هذه الأسعار غير صحيحة ولا تزال الأسعار كما هي دون تغيير. لكن بالطبع كلنا والشارع المصري يترقب الأسعار الجديدة للوقود مع اجتماع هذه اللجنة في ظل ارتفاع الأسعار، وأصبح من المؤكد أن هناك زيادة في الأسعار. أما بالنسبة للخبز السياحي، أكدت وزارة التموين أنها ستطرح قمح في أنواع مختلفة من الأقماح في البورصة السلعية لتوفير الدقيق الحر أو الدقيق الأبيض للمخابز التي تنتج الخبز الحر، وبالتالي تؤكد أن الأسعار لن تتغير بالنسبة للخبز الحر. كانت هناك جدل كبير خلال الأيام الماضية على أنه سيكون هناك رفعا لأسعار الخبز الحر في ظل ارتفاع أسعار الدقيق للقطاع الخاص من مستويات 17,000 جنيه للطن إلى أكثر من 21,000 جنيه للطن، وبالتالي طالبت المخابز السياحية برفع الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكن الحكومة تؤكد أنها ستوفر أقماح إضافية من خلال البورصة السلعية، وبالتالي تستقر الأسعار حتى الآن دون تغيير.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس من القاهرة. أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في أربعة أيام أو في أربعة من الأيام السبعة خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وأظهرت البيانات أن الصادرات الخام من المنطقة تراوحت بين 19 مليون و500 ألف و22 مليون و500 ألف برميل يوميا، وكان متوسط الصادرات 18 مليون برميل يوميا بين مارس 2025 وفبراير من العام الجاري قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كما ارتفع أيضا عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري له منذ فبراير. وتستبعد هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.
2: صادرات من منطقة الخليج عن طريق مضيق هرمز، وأيضا العودة السريعة غير متوقعة لخط بترولاين من المملكة العربية السعودية، وعودة التصدير مرة أخرى من ميناء ينبع، يعني إلى حد ما هدأ الأسواق ويعني بدأ وصول الشحنات إلى إما مناطق للتخزين التابعة لأرامكو في أوروبا أو الولايات المتحدة أو في منطقة آسيا، أو وصولها إلى المستهلكين معامل التكرير في آسيا وأوروبا. إلى حد ما وصلت التهدئة إلى الأسواق، لكن كان العامل الرئيسي هو ترقب نتائج المفاوضات التي تجري في الأمم المتحدة

0: بين الولايات المتحدة وإيران، ومع انهيار المفاوضات توقع الكثير بعودة أعمال يعني بعض الأعمال العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، ولكن مع هدوء هذا الأمر بدأت يعني تنعكس على أسعار النفط، ويبدأ الهبوط تدريجي قليلا مع الترقب الحذر لأي أعمال عسكرية، وخصوصا أن يعني بعض الاعتداءات الإيرانية على السفن العابرة من مضيق هرمز لم تتوقف، لكن يعني ممكن السيفيريتي او يعني الخسائر التي تحدثها هذه الاعتداءات قليله الى حد ما، فبالتالي يعني تتحملها الشركات العابره، وايضا شركات التامين بدات بتوفير بعض تامين الحرب للسفن العابره لمنطقه الخليج. يعني هذا الى حد ما يهدئ الاسواق، لكن الامر سياخذ بعض الوقت حتى تنعكس على اسعار.
1: محمد، في البعض يعتبر أن الأسعار سوف تبقى مرتفعة في الفترة المقبلة، لأنه يعني الخطر ما زال، وخطر يعني ضرب الإمدادات ما زال قائم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المخزونات الاستراتيجية عند أدنى مستوياتها منذ سنوات، وبالتالي الدول سوف تسعى لإعادة ملء هذه المخزونات، وهذا ما سوف يبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة. ما رأيك؟
0: هي الفرق في السيرتينيتي، يعني تأكد من استمرارية التدفقات، هذا ما يتخوف منه الكثير من المشترين في الأسواق، وبالتالي هناك إقبال على شراء الشحنات المتاحة في الأسواق. أيضا أرامكو يعني معظم ما يتم تصديره يعني يتم بيعه، لكن نسبة كبيرة منه تذهب إلى مخزونات أرامكو في خارج المنطقة العربية، وبالتالي هو لا يتم بيعه في الأسواق، وبالتالي يعني أرامكو حرصت على عدم خفض سعر الخام إلى حد كبير بالحفاظ على مستويات يعني عالية من التخزين في المناطق الخاصة بها.
2: واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تعافيها مع خروج 3 شحنات على الأقل منذ أواخر الأسبوع الماضي، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ وكيبلر. ارتفعت حركة الشحنات الخارجة خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، لكنها لا تزال أقل بأكثر من 75% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وتراقب الأسواق هذا التعافي عن كثب، حيث قد يسهم استمراره في تخفيف ضغوط الإمدادات وأسعار الغاز في أوروبا وآسيا قبل موسم الشتاء. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال في تصريحات لقناة CBS أن الرئيس ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات ترامب واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.
3: If his decisions were political, he would have just kicked the can down the road and delivered a nuclear armed Iran to the next president. You've got to respect that. That's an incredible move to lean in and say, I'm not going to let them become nuclear armed. He knew it was going to elevate energy prices in the short run. He said, I'm going to take a hit there, but I got to do the
4: right
3: thing.
4: You did tell him that there would be a huge energy price spike.
3: He was well aware of the risk to energy flows that were coming out of the Persian Gulf region. He said, I simply cannot, the world cannot sustain a nuclear armed Iran.
2: قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو أمين الناصر، قال أن الاحتياطيات الحالية قد تساعد العالم على اجتياز فصل الشتاء، لكنها لا تعالج اختلالات سوق النفط على المدى الطويل. وأحذر الناصر من استمرار الضغوط على الأسواق إلى حين إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرا إلى أن العالم دخل الأزمة الأخيرة بمخزونات تقترب من 10 مليارات برميل، فيما تم فقدان نحو 3 مليارات برميل من إجمالي الإمدادات. وأضاف الناصر أن المتبقي من المخزونات التجارية يقل عن 6 مليارات برميل، ومعظمها غير متاح عمليا، موضحا أن إعادة ملء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب العالمي قد تستغرق نحو 2 عامين. وأكد ناصر أن أرامكو تلبي جميع متطلبات عملائها حاليا، وأنها تبدأ فورا إصلاح أي منشأة تتعرض لهجوم، مشددا على قدرة الشركة على رفع الإمدادات إلى 12 مليون برميل يوميا خلال أيام إذا طلب منها ذلك، دون الحاجة إلى اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية من المنتجات. نظرة إذن على أسعار النفط في الوقت الحاضر، إذن برنت يبدو أنه يقلص من تراجعاته ويستقر في الوقت الحاضر عند مستويات 102.25 دولار، في حين نايمكس يواصل التراجع ولكن بوتيرة أقل.

$90.60 تقريبا في الوقت الحاضر. وهذه أسعار المعادن. أسعار المعادن اليوم على ارتفاعات قوية ملفتة. هذه الارتفاعات خاصة في وقت يرتفع فيها الدولار ويتداول فيها الدولار بالأحرى عند أعلى مستوياته في نحو 17 شهرا. ولكن هذه الارتفاعات أو هذه الإيجابية من حيث المعادن تأتي في ظل تقلص الرهانات أو التوقعات بأن الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، حيث الآن تقف هذه التوقعات عند 22% في مقابل تقريبا 70% الأسبوع الماضي. ولكن بيانات سوق العمل التي جاءت ضعيفة ومفاجئة قلصت التوقعات بشأن رفع لأسعار الفائدة، والآن الأسواق تسعر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. حذر مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لرابطة آسيان من أن اقتصادات آسيا وفي مقدمتها جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية تعد من الأكثر عرضة لتداعيات أي تصحيح حاد في طفرة الذكاء الاصطناعي. وقال المكتب في تقرير الاستقرار المالي لعام 2026 أن انخراط آسيا في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي والأسواق المالية المرتبطة به قد يجعل أي تراجع مفاجئ في الطلب يمتد سريعا إلى الصادرات والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وأضاف أن المخاطر قد تشمل خسائر في أسواق الأسهم وخروج رؤوس الأموال إلى جانب ضغوط تمويلية على شركات التكنولوجيا والبنية التحتية. تقترب أسعار العقارات الفاخرة في لندن من فقدان نصف قيمتها الحقيقية مقارنة بذروتها قبل أكثر من عقد بعد سنوات من الضرائب المرتفعة والصدمات السياسية والاقتصادية التي ضغطت على أحد أشهر أسواق العقارات الفاخرة عالميا. وبحسب مؤشر سافلز برايم لندن تراجعت الأسعار الإسمية للعقارات الراقية بنحو 27% منذ ذروة عام 2014، لكن بعد احتساب التضخم ترتفع الخسارة الحقيقية إلى أكثر من 49%. وإذا بقيت الأسعار دون تغيير واستمر التضخم بوتيرته الحالية، فمن المتوقع أن تتجاوز الخسارة الحقيقية مستوى 50% خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، فيما لا تتوقع سافلز عودة الأسعار الإسمية للنمو قبل عام 2028. وبدأت الضغوط في عام 2014 عندما رفعت بريطانيا ضرائب المعاملات على العقارات الأعلى سعرا قبل إضافة رسوم أخرى لاحقا على ملاك المنازل الثانية والمستثمرين الأجانب والعقارات المملوكة عبر الشركات. تسعد بريطانيا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بهدف تلبية أحد المطالب الرئيسية للاتحاد الأوروبي والحفاظ على ارتباط قطاع السيارات البريطاني بقواعد التصنيع الأوروبية. وبحسب صحيفة تايمز حذرت بروكسل من أن بريطانيا قد تستبعد من قواعد ميد إن يوروب للمحتوى المحلي إذا لم تتحرك، وسط مخاوف أوروبية من تحول السوق البريطانية إلى بوابة خلفية للسيارات الصينية إلى أوروبا. والقرار المحتمل سيكون ضربة للشركات الصينية التي استفادت من غياب الرسوم الإضافية في بريطانيا. قبل الختام تذكير بحركة مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الحاضر. كيف تبدو الصورة إذن من حيث مؤشر السوق اليوم؟ المؤشر ومن بعد ارتفاعات قوية أمس، اليوم المؤشر متراجع وسط قيم السيولة لا تزال ضعيفة حتى هذه الساعة. نهاية الأسواق العربية، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحول.

0: والتحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

نواصل معكم مستمعينا في هذه الساعة الإخبارية من العربية FM. أهلا بكم، حيث نخصص برنامج منتصف النهار مستمعينا للتطورات الميدانية المتسارعة على جبهة اليمن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط على دعوة القيادة السياسية والعسكرية في اليمن عملية تحرير اليمن من الحوثيين. في هذا الإطار مستمعينا، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن. الرئيس العليمي أكد أن عملية فجر اليمن تأتي لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب.

انقلاب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أضاف أنه بإرادة شعب اليمن وبسالة قواته ودعم أشقائنا سيمضي اليمن نحو فجر جديد. إذن نتابع معكم مستمعين هذه الأخبار.

0: لتطورات الأحداث في اليمن وتقدم القوات الحكومية والقوات المسلحة اليمنية للدخول في بعض المناطق اليمنية. مراسل العربية تحدث الآن عن غطاء جوي كثيف يرافق تقدم القوات الحكومية بالساحل الغربي. قبل ذلك كنا نتابع مستمعينا معكم القوات الحكومية اليمنية تحكم السيطرة على باب المندب، كما أكد أيضا متحدث القوات الحكومية أنهم يطالبون من العناصر الحوثية التي تحاصرها القوات المسلحة في منطقة ذوباب بتسليم أنفسهم. إذن مستمعينا نحاول أن نقرب معكم الصورة في هذه الساعة الإخبارية. هروب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. أيضا متحدث القوات الحكومية اليمنية يقول نطلب من العناصر الحوثية التي تحاصرها القوات المسلحة في ذوباب بتسليم أنفسهم. إذن أعلنت القوات المسلحة اليمنية مستمعين تحرير مديرية ذوباب والسيطرة على باب المندب. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن القوات الحكومية تنفذ عملية واسعة بغطاء جوي، كذلك أكدت أنها تواصل التقدم وفق الخطط المعتمدة في معركة إنهاء الانقلاب. مراسل العربية أيضا أفاد قبل ذلك مستمعينا بأن القوات الحكومية سيطرت على ذوباب قرب باب المندب عبر عملية التفاف من جبال كهبوب. أيضا عدد من المصادر مستمعينا أضافت أن القوات الحكومية تقترب من قطع خط إمداد الحوثي إلى ذوباب بشكل كامل. عبر زوم الآن مستمعينا من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور فياض النعمان. دكتور فياض أهلا وسهلا بك معي في هذه التغطية من العربية FM. إذن أبدأ معك من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني انطلاق عملية فجر اليمن والتي أطلقها قبل قليل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. ما الذي يعنيه هذا الإعلان في هذا التوقيت تحديدا؟ إلى أي مدى نحن اليوم أمام معركة كبرى لتحرير صنعاء وباقي المدن اليمنية أيضا من قبضة الحوثي؟
1: طبعا العملية التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة بانطلاق عمليات عسكرية لتحرير اليمن ولتحرير كل الأراضي وكل التراب اليمني من هذه الميليشيات أتت بعد استنفاذ كل الخطوات السياسية والخطوات الدبلوماسية منذ انقلاب هذه الميليشيات والتي انقلبت على كل التوافقات السياسية وانقلبت على كل التفاهمات والمبادرات، وبالتالي القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وبدعم من المقاومة الشعبية والحاضنة الاجتماعية في كل المحافظات كانت تنتظر هذه اللحظة التي ستترجم باستعادة اليمن من هذه الميليشيات الدخيلة على المجتمع اليمني والتي ترتبط ارتباط مباشر بالحرس الثوري والتي تعمل على تنفيذ أجندة النظام الإيراني. ما نشاهده اليوم هي عملية من أجل استعادة الجمهورية واستعادة مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتحقيق الانتصارات وتحرير التراب اليمني من هذه الميليشيات، هو هدف لكل يمني وهدف لكل عربي وقومي.
0: طيب يعني الآن نتابع معك هذا الخبر العاجل، القوات الحكومية اليمنية تحكم السيطرة على باب المندب، وكذلك كان هناك خبر يعني عاجل أيضا ورد خلال الساعة الماضية، مطار ذوباب تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية. وبالتالي دعنا نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على باب المندب وكذلك على مطار باب المندب الآن.
1: طبعا باب المندب هي من النقط الاستراتيجية الهامة المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب والجزر المهمة التي تشرف على باب المندب، وهو الممر الحيوي التي حاولت إيران وحاول حرس الثور الإيراني من

0: أقل السيطرة عليه عبر أدواته في اليمن المتمثل بميليشيات الحوثي الإرهابية، من أجل نقل الصراع من مضيق هرمز إلى المياه الإقليمية اليمنية، وتحديدا في باب المندب وخديجة عدن. والسيطرة عليه من قبل الميليشيات الحوثية هو يعطي ورقة من أجل تأجيج الصراع في المنطقة. لكن اليوم عندما يتم الإعلان من سيطرة القوات المسلحة اليمنية والتشكيلات العسكرية وبعملية عسكرية خاطفة، أعتقد بأن الورقة هذه هو انتكاسة حقيقية للمشروع الإيراني في اليمن، وذلك نتاج واضح للخطط الاستراتيجية التي وضعتها القوات المسلحة، والتي جعلت الميليشيات الحوثية عدم تعزيز وتثبيت المكاسب التي حققتها خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يعزز بأن هذا الانهيار الكبير وتساقط المناطق وهروب
1: طيب
0: الميليشيات
1: دكتور فياض،
0: الحوثية.
1: فقط دعني أنوه لهذا الخبر العاجل. متحدث تحالف دعم الشرعية يتحدث عن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. إذن متحدث تحالف دعم الشرعية يقول 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. أعود لك مجددا دكتور فياض، حينما نتحدث يعني عن عملية فجر اليمن وانطلاق عملية فجر اليمن اليوم دكتور فياض، إلى أين ستصل هذه العملية وما النتائج النهائية التي تود الوصول إليها تحديدا؟
0: الهدف الاستراتيجي المركزي الذي ترتكز عليه هذه العملية هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والوصول إلى كل التراب اليمني وتحريره من هذه الميليشيات. أعتقد بأن صبر اليمنيون أكثر من 12 عاما في منعطفات مختلفة السياسية والدبلوماسية وأيضا العسكرية، لكن اليوم لا يوجد أي خيار غير استعادة هذه المؤسسات وتحرير الأرض من هذه الميليشيات. اليمنيون منذ الوهلة الأولى كانوا يدافعون عن هذه القضية بمختلف سبلهم، وهنالك جهود تشكر وسيخلدها التاريخ للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. لولاها لكانت اليمن منذ سنوات ولاية إيرانية، وبالتالي فإن المعركة اليوم هي معركة اليمنيين ومعركة العرب ومعركة العالم ضد هذه الميليشيات التي تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تنقل صراع مضيق هرمز إلى باب المندب واستغلال الدور الوظيفي لهذه الميليشيات. وأعتقد بأن خطاب فخامة الرئيس الأمس كان واضحا بأن اليمن يحارب إيران ويحارب الحرس الثوري وميليشيات الحوثي بدلا عن العالم في هذه المناطق المهمة التي ستكون لها آثار كبيرة وسلبية إذا استمرت الميليشيات الحوثية في سيطرتها على عقد استراتيجية مهمة في الساحل الغربي. اليوم عندما يتم تحرير منطقة مركزية ومنطقة مهمة مثل باب المندب وذباب، هو يعطي الضوء الكبير بأن سقوط الميليشيات الحوثية في صعدة وفي الجوف وفي البيضاء وفي كهبوب وفي البيضاء وفي مارب وفي الجوف هي مسألة وقت، وستتدحرج الميليشيات وستتساقط كأوراق الخريف من أجل أن يعود اليمن جمهوري ويعود لحضنه العربي بعيدا عن المشروع الفارسي الدخيل عن المجتمع اليمني.
1: طيب فقط أعود وأذكر وأقرأ بعض الأخبار العاجلة. متحدث تحالف دعم الشرعية يقول التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. كذلك يقول نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب. قبل ذلك المتحدث تحالف دعم الشرعية يقول دمرنا 324 هدف عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. أيضا الآن في خبر عاجل مستمعينا، إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. إذن مستمعينا نتابع معكم تباعا هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن عبر هذه التغطية. متحدث تحالف دعم الشرعية، 100 طائرة مقاتلة شاركت

0: فجر اليوم في عملية فجر اليمن. أعود لك مجددا دكتور فياض، يعني لو نتحدث عن يعني تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الاستمرار فعلا في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية، ونحن نتحدث الآن عن 100 طائرة مقاتلة شاركت في هذه العملية. كيف يمكن ترجمة هذا الدعم إلى مرحلة ما بعد العمليات العسكرية، خصوصا في تثبيت الأمن، في تثبيت الإدارة في المناطق التي يتم استعادتها يعني من قبضة الحوثي؟
1: طبعا العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها من قبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي تحت عنوان فجر اليمن، هي أتت بعد مراحل مختلفة، ابتداء من الإعداد ورفع الجاهزية وعملية الردع المتكامل. اليوم عندما يتم الانطلاق من هذه يعني انطلاق ساعة الصفر لعملية فجر اليمن، هي هنالك إجراءات وتوجيهات اتخذت من قبل أولا من قبل الحكومة اليمنية لترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع من أجل طمأنة المواطنين وطمأنة المناطق التي يتم تحريرها واستعادتها من هذه الميليشيات. أيضا أعتقد ويعتقد اليمنيون جميعا بأن الدور الكبير والدور الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة العصية والفترة الحرجة التي تعد منعطف حقيقي لمستقبل اليمن، أعتقد بأنها جهود إيجابية وجهود سيخلدها التاريخ كما قلنا، ودماء الأشقاء تحولت من تحالف إلى شراكة حقيقية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية الذين أنقذوا اليمنيين وأنقذوا المواطنين وأنقذوا المظلومين من هذه الميليشيات التي عافت فسادا وإجراما وانتهاكا بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني الذي يريد أن يحول اليمن إلى بؤرة صراع من أجل استخدامها لاستهداف الأصدقاء والأشقاء في الجوار وأيضا استهداف المياه الإقليمية الدولية.
0: طيب ابقى معي دكتور فياض، فقط أعود وأذكر بالخبر العاجل، إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. هذه التصريحات التي تأتي من متحدث تحالف دعم الشرعية، كذلك يقول نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب. من جديد دكتور فياض، يعني بعد كل هذه العمليات وكل هذه التقدمات التي نتابعها الآن خلال يعني الساعتين الماضيتين، يعني تقدم على في مختلف المناطق في اليمن، ما المتوقع؟ كيف يمكن أن نتوقع اليوم رد الحوثي على كل هذه العمليات، على كل هذه التقدمات أيضا يعني في مختلف الجبهات؟
1: طبعا الميليشيات الحوثية ستحاول أن تشن يعني عمليات عسكرية، سواء من استهدافها للمياه الإقليمية السفن التجارية عبر الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ البالستي. الميليشيات الحوثية قد تلجأ إلى استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيم النازحين في المناطق المحررة من أجل أن تعطي بعد عسكري بأنها لا تزال متواجدة، لكن في أرض الواقع هنالك عملية عسكرية شاملة كبيرة. ستتفاجأ الميليشيات الحوثية بفتح جبهات جديدة قد لا تكون واضعة لها أي خطط أو أي أنساق للدفاع عنها، سواء في الجبهات الشمالية أو الجبهات الشرقية أو في جبهات وسطى في المحافظات اليمنية، وهو ما تشير التوجيهات التي صدرت عن القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن توجيهاته صدرت للقوات المسلحة وإذا لكل التشكيلات المنطوية تحت مسمى القوات المسلحة، وبالتالي العملية ستكون مفاجئة في كثير من في أكثر من محور، وسيحقق الجيش انتصارات خلال ال 24 ساعة أو ال 48 ساعة القادمة. طيب. وسيحتفل اليمنيين بكثير من
0: أن نقول أن هذا جدول زمني دكتور فياض لهذه العملية، يعني خلال 48 ساعة ربما يتم تحرير كل المناطق.
1: طبعا هي العمليات العسكرية تندرج تحت جدول زمني.

0: ثاني معين ومحدد من أجل مسرح عمليات مختلفة. 48 الساعة القادمة سنشهد تحرير مناطق أخرى، وقد بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تتم اليوم في الساحل الغربي، فالقوات المسلحة لن تتوقف فقط عند ذباب ومعسكر العمري، بل أن مسرح العمليات سيتسع وقد يصل إلى المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية، سواء في المخاء أو في أو في حيس أو في الخوخة. وقد تصل القوات المسلحة بتسارع كبير إلى الموانئ التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في الحديدة، سواء الصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة الرئيسي.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم وكيل وزارة الإعلام اليمنية من القاهرة دكتور فياض النعمان، تحياتي لك. نعود مستمعينا من جديد، نذكر ببعض الأخبار التي وردت قبل قليل. متحدث تحالف دعم الشرعية إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. قبل ذلك رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أعلن انطلاق عملية فجر اليمن، وكذلك القوات الحكومية تحكم السيطرة على باب المندب. كذلك متحدث تحالف دعم الشرعية التعامل مع الأهداف المتحركة يقول مستمر، وأنهم يؤمنون الحماية الجوية لمضيق باب المندب. أيضا أضاف متحدث تحالف دعم الشرعية تدمير أكثر من 320 هدف عالي القيمة مع انطلاق هذه العملية، عملية فجر اليمن. وأضاف أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في هذه العملية، في عملية فجر اليمن. لمتابعة أيضا هذه التطورات المتسارعة مستمعينا، معي الآن من القاهرة عبر الهاتف المحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. محمود أهلا وسهلا بك معي في هذه التغطية من العربية FM. إذا نتحدث عن هذه الأخبار، متحدث تحالف دعم الشرعية إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. كيف تقرأ بداية هذه التطورات المتسارعة سارعة وهذا الإحكام من القوات الحكومية اليمنية على المناطق التي كانت تسيطر عليها الحوثي؟
2: نعم، دخلت القوات المشتركة مطار دباب وهي الآن تحت السيطرة وفق للتحديثات. أيضا هناك القوات الفرقة الأولى عمالقة تدخل منطقة معسكر العمري وتفرض حصارا عليه بالتزامن مع استمرار تقدم فرقة خاصة باتجاه مدينة دباب، وهذا إضافة إلى أن هناك ضربات متتالية يقوم بها التحالف العربي. هذا يعني أن المهلة التي منحت للحوثي خلال الفترة الماضية بتسليم باب المندب وإعادة إلى مناطقه، النداءات الدولية والمحاولات الدولية لإيقاف الحرب بطريقة سلام ورفض إيران والحوثي، أنت لم يعد هناك سبيل سوى الردع العسكري. يبدو أننا الآن في يعني قادمين على تغيير استراتيجي هام وخطير على الحوثيين. ستنشعل كافة الجبهات، سواء تقدمهم لم يستمر بشكل طويل في الساحل في المحافظة الساحلية، سواء في الحديدة أو في المخا أو في حتى في تعز الذي يحاولوا بكل ثقلهم السيطرة عليها. ليس لديهم أي حاضنة في تعز، أبناء تعز ينتفضون ضدهم. يعني الآن بعدما كنا نرى أخبار انتصارات حوثية، سنرى الآن العكس وهو انتصارات يمنية. بشكل متزامن. التحديث الأخير ما يصلنا من معلومات من مسرح العمليات يقول بأن هناك القوات المشتركة توجه نداء إلى العناصر الحوثية في باب المندب وجزيرة ميون، وهم متواجدون هناك بأنهم عليهم أن يسلموا أنفسهم. نعم.
1: طيب فقط محمود ابقى معي على الهاتف، أذهب مباشرة الآن لمراسل العربية لأيضا قراءة بعض التطورات الميدانية. مراسل العربية FM الزميل محمود الحميدي.

0: محمود أهلا وسهلا بك معي في هذه التغطية. لو تجمل معنا هذه العمليات العسكرية المتسارعة، إلى أين وصلت حتى هذه اللحظة؟ آخر التطورات لديك محمود؟
1: نعم، عملية فجر اليمن التي انطلقت اليوم كانت من أكثر في محور قتالي وحققت نتائج إيجابية حتى الآن. دعني أحدثك من الجبهات التي أنا متواجد فيها، وهي جبهات محافظة مأرب والجوف. نبدأ من آخر خبر وصلنا من الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بإسناد جوي ودفاعي من السيطرة على موقعين مهمين في العمق الصحراوي الجنوبي في محافظة مأرب. وهنا نتحدث عن قرون البور ومنطقة الفليحة، وهي مواقع مهمة وحاكمة تمكن القوات الحكومية من السيطرة على بوابة معسكر أمريش الاستراتيجي والتوغل لقطع الطريق الرابط ما بين مديريتي الجوبة وحريب قبل عقبة ملعاء، وهي منطقة استراتيجية مهمة تعزل الميليشيات الحوثية في المديريتين. أيضا هنالك تقدم في الناحية الشمالية لمحافظة مأرب، وتحديدا عندما انطلقت العملية فجر اليوم من جبهة الكسارة امتدادا إلى جبهة رغوان وصولا إلى معسكر ماس. كل هذه الطريق أصبحت مناطق اشتباك نارية بعد أن كان الطيران المسلح الحربي والطيران المسير قد مهد للقوات الحكومية بضربات دقيقة على مواقع الميليشيات الحوثية. بالتزامن، فإن هنالك عملية عسكرية من محافظة الجوف بنفس الاتجاه الذي يأتي إلى الاتجاه الشمالي من محافظة مأرب، وقد انطلقت هذه العملية مساء أمس وحققت أهداف بسيطة، لكنها اليوم تمشي وفق غطاء جوي ومنهجية تكتيكية من القوات الحكومية لتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض وتجاوز الصعاب التي كانت خلال الفترات الماضية عندما علقت القوات الحكومية على بوابة معسكر اللبنات. تجاوز هذه المناطق والذهاب إلى مواقع جديدة تمنع عملية الإمداد الحوثية. الفترة الماضية شهدت عملية استنزاف كبيرة للميليشيات الحوثية، سواء عندما نتحدث عن الأفراد أو عندما نتحدث عن الآليات. لذا فقد جاءت عملية فجر اليمن لكي تقوم بعملية تطهير على الأرض. كانت الفترة الماضية عملية استنزاف، الآن تطهير على الأرض، وسيتم تحقيق هذا الهدف، خصوصا وأن الهدف الاستراتيجي للقوات الحكومية والعملية الاستراتيجية كانت في الساحل الغربي وتحديدا من سلسلة جبال كهبوب. لم تستطع الميليشيات الحوثية تثبيت وجودها في الساحل الغربي، لأن سلسلة جبال كهبوب ظلت في قبضة القوات الحكومية وتحديدا قوات العمالقة.
0: وكان هناك أيضا
1: قوات درع الوطن محمود، واستطاعوا من خلالها الوصول إلى مواقع متقدمة في ذباب. نعم
0: العملية يعني تمت عن طريق عملية الالتفاف عبر جبال كهبوب، وهذه العملية ربما شكلت يعني عامل حاسم في هذه العملية وفي السيطرة على هذه المنطقة، منطقة جبال كهبوب.
1: نعم، القوات الحكومية كانت مسيطرة على أجزاء واسعة من جبل كهبوب، وهو الذي مكنها من إقلاق الميليشيات الحوثية في تواجدها في باب المندب وفي ذباب. لم تكن الميليشيات الحوثية في وضع مريح خلال الفترة الماضية. هذا الأمر مكن القوات الحكومية من القيام بالالتفاف، بدلا من أن كانت الميليشيات الحوثية تواجه القوات الحكومية المتقدمة من جبال كهبوب من منطقة المضاربة إلى عمق مديرية الوازعية. القوات الحكومية التفت من الشريط الساحلي وتمكنت من محاصرة القوات الحوثية التي متواجدة في الأطراف جبال كهبوب. لهذا فإن العملية التكتيكية كانت نوعية من القوات الحكومية وتمكنت من تحقيق هدف استراتيجي. هنالك قوة كبيرة من الميليشيات الحوثية الآن محاصرة، إما عليها الاستسلام أو سيتم القضاء عليها من قبل القوات الحكومية، لأن القوات الحكومية تسير في كل المحاور العسكرية في وقت واحد، وهذا سيربك الميليشيات الحوثية كثيرا، خصوصا عندما تفتح جميع الجبهات. الميليشيات الحوثية ركزت كل جهدها في الساحل واستطاعت أن تحقق تقدم خلال الفترة الماضية، ثم ضغطت على محافظة تعز واستطاعت أن تحقق تقدم، لكن ظلت القوات الحكومية في تعز والمقاومة الشعبية في تعز صامدة حتى الآن، والآن سيتم تخفيف الضغط عليها كثيرا، لأن الميليشيات ستبدأ بعملية سحب هذه القوات إلى الجبهات المنتشرة في كل المواقع.
0: طيب، شكرا جزيلا لك مراسل عربية فما الزميل محمود الحميدي على كل هذه القراءة، وطبعا سنعود لك في حال وجود أي جديد أو خلال هذه الساعة. نعود مستمعينا مجددا من القاهرة للمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. سيد محمود أهلا وسهلا بك معي مجددا في هذه الساعة. طيب، يعني نتحدث عن الخيارات الآن لدى الحوثي، يعني الآن الزميل محمود يتحدث أن هناك محاصرة لهذه الجماعة في

0: عدد من المناطق. وكان أيضا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحدث عن يعني عن هذه العملية ودعاهم أيضا للاستسلام. وبالتالي ما المتوقع خلال الساعات القادمة سيد محمود؟
1: نعم، نحن الآن لو رأينا إلى مسرح العمليات، مسرح العمليات شمال شرق وجنوب غرب وكذلك غرب، يعني هناك مسرح عمليات أو هجوم متزامن على الحوثيين في محافظة الجوف وكذلك مأرب وكذلك حجة ومن ثم البحر الأحمر وفي تعز. سيكون وهذه يبدو أنها عملية مخطط لها، يعني قد تجبر الحوثيين على الاستسلام والتراجع. فأعتقد أن هذه إذا استمرت على هذه الوتيرة سيكون هناك يعني المسألة مسألة وقت لهزيمة الحوثيين في هذه المناطق. ثم ستتوجه هذه القوات إلى صنعاء. هذه يبدو أن بعد هذه الخسائر المتتالية للحوثيين والضغط على الحوثيين،
0: طيب،
1: سيعلن الحوثي أو ربما سيدعو الحوثي أو منظمات التي تدعم الحوثي أو إيران سيدعون إلى حوار سياسي، إلى تهدئة. إلى أعتقد الحكومة اليمنية تعي جيدا بأن الحوثيين لا عندما يتعرضون لضغط شديد وهزائم متتالية يلجؤون إلى مثل هذه الألاعيب للملمة شتاتهم. أنا أرى بأن هناك خسائر حوثية بعد انتصاراتهم التي حققوها خلال اليومين الماضيين. الآن هناك انتكاسة كبيرة لهم،
0: انتكاسة كبيرة كما تحدثت سيد محمود. وأيضا متحدث القوات الحكومية اليمنية يقول هروب عناصر من الميليشيات الحوثية. إلى أين تهرب هذه الميليشيات يعني بعد محاصرتها من قبل القوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم، المتواجدة في الجزر اليمنية لن تستطيع الهروب، هي أمامها إما الموت أو الاستسلام، وندعوهم للاستسلام أفضل أن يموتوا وأن يعودوا لحضن الدولة. لا، وهنا هناك القيادات الحوثية التي كانت متواجدة في النقاء فرت نحو محافظة تعز وبعضها فر نحو محافظة الحديدة، سيعودون إلى صنعاء. لا، لكن وتركوا أفرادهم. الآن الأفراد إما أن يواجهوا الموت أو الاستسلام أو الأسر، وما عليهم إلا أن يستغلوا الدعوة أو الدعوة التي دعا لهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكذلك القوات اليمنية المسلحة بأن باب العفو مفتوح عنهم إذا ألقوا السلاح. أمامهم صراحة خيارات، وكذلك إما أن يظلوا يقاتلوا مع هذه الجماعة الحوثية ومصيرهم سيكون الموت والأسر، أو أن يستغلوا دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والجيش اليمني بالتسليم ولهم الأمان.
0: طيب الآن سيد محمود، أو فقط قبل يعني أن أطرح عليك هذا السؤال، متحدث القوات الحكومية يقول مطار ذباب تحت السيطرة. متحدث تحالف دعم الشرعية أيضا قبل ذلك تحدث عن تدمير أكثر من 320 هدف عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. القوات الحكومية اليمنية تحكم السيطرة على باب المندب. كيف يمكن اليوم سيد محمود يعني أن تنعكس كل هذه التطورات على يعني جهود الأمم المتحدة؟ وإذا ما انطلق أيضا أي مسار للتسوية السياسية كما تحدثت قبل قليل في اليمن، كيف يمكن أن تتعامل معها القوات الحكومية؟
1: أنا لا أتوقع أن تلدغ الحكومة اليمنية من جحرها مرتين. يعني هذا يعني الحكومة اليمنية تعرف تماما الحوثيين، وقد منحتهم الفرصة حقيقة من 2022 إلى 26 أربع سنوات من أجل أن تسمح لهم الفرصة أن يكون هناك تسوية سياسية، لكن الحوثيين استغلوا كل ذلك، أعدوا قواتهم، أعدوا لاستكمال السيطرة على اليمن. أنا لا أعتقد بأن الحكومة قد تسمح للضغوط الدولية بأن توقف هذه المعركة. أين كانت الأمم المتحدة أو الدول؟

0: عندما كان الحوثي يتقدم نحو عندما كان الحوثي يتقدم نحو باب المندب، وكذلك عندما يرتكب مجازر كبيرة في محافظة تعز على الأبناء وعلى المدنيين هناك. أين موقف الأمم المتحدة؟ أين الصليب الأحمر؟ أين المنظمات الإنسانية؟ أين أوكسفام التي ضغطت على الحكومة اليمنية في 2018 لإيقاف معركة تحرير الحديدة؟ أعتقد إن الآن الحكومة اليمنية لديها أدلة ولديها ما يكفي من إجابات للرد على هذه المنظمات أو على الأمم المتحدة في حال أنهم أصروا على هدنة أو تحدثوا عن أي تسوية سياسية. الأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية لم تنطق ولم تتحدث ولم تدين ما تقوم به ميليشيات الحوثي وإيران في باب المندب. سيطروا على باب المندب وهي منطقة حاكمة وهي تهدد التجارة العالمية. لم يتحدث المجتمع الدولي ولم تتحدث مجلس الأمن الدولي ولم يتحدث المبعوث الأممي إلى اليمن. إذا لماذا سيتحدث في هذا التوقيت عندما تحركت اليمن وهناك انتصارات للحكومة اليمنية؟ الحكومة اليمنية أعتقد لن تقبل أي تفاوض مع هذه الجماعة، وهي جماعة إرهابية مصنفة إرهابيا تقريبا في ست دول عالمية.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة المحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر على كل ما تفضلت به. مستمعين، نعود ونذكر بالأخبار التي وردت قبل قليل والأخبار التي تأتينا من اليمن. قبل قليل متحدث القوات الحكومية مطار ذوباب تحت السيطرة، أيضا القوات الحكومية اليمنية تحكم السيطرة على باب المندب. عناصر من القوات الحكومية يتحدثون بعد عن بعد سيطرة درع الوطن والعمالقة على باب المندب ويؤكدون ارتفاع المعنويات. قبل ذلك أيضا متحدث تحالف القوات الشرعية كان يتحدث عن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، وأن هناك إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. إذن كذلك كشفت مصادر عسكرية القوات الحكومية تواصل تقدمها نحو مدينة المخا. مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية قطعت الطريق الرابط بين معسكر العمري بالساحل الغربي والسقية، وتمكنت من محاصرة عناصر ميليشيا الحوثي في قطاع باب المندب وجزيرة ميون. العملية العسكرية أدت أيضا حسب المصادر إلى مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، فضلا عن أسرع العشرات من عناصر الحوثي. وفقا للمصادر مستمعينا، فإن القوات تواصل عمليات التمشيط وكذلك تأمين المواقع والمناطق المحررة وقطع طرق الإمداد أمام الميليشيات الحوثية. الآن مستمعينا، مراسل العربية يتحدث عن بدء هجوم واسع في جبهة حرط بمحافظة حجة شمال اليمن. إذن مستمعينا، هجوم واسع يبدأ الآن في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن. هذا ما يتحدث عنه مراسل العربية الآن مستمعينا عبر الهاتف من القاهرة معنا الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية اليمنية الدكتور علي ذهب. دكتور علي، أهلا وسهلا بك معي في هذه التغطية من العربية FM. إذن نتحدث عن هجوم واسع يبدأ الآن في جبهة حرط بمحافظة حجة شمال اليمن. كيف يمكن أن نقرأ عسكريا اليوم هذا التقدم للقوات المسلحة اليمنية؟
2: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين أو المستمعين أيضا. في كل الأحوال ما يجري اليوم هو استجابة للعملية العسكرية التي أطلقها وعلى عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس، وتأتي ترجمة لمجموعة من التحولات السابقة التي يعني هيئت لهذا القرار في أعقاب قيام الحوثيين بالاعتداء على مناطق والاستيلاء عليها وخرق الهدنة وتهديد الأمن والسلم.

0: الدوليين والحاق الأذى بالمصالح الاستراتيجية لدول الجوار والمنطقة والعالم بكله. محور الحجة هو أحد المحاور العسكرية التي ستتقدم منه القوات كما يبدو، ولكنه ليس المحور الرئيسي أو الاتجاه الرئيسي للهجمات أو للهجوم هجوم القوات، لأن هنالك محور واضح في الساحل الغربي وهو بالقرب أو يشمل مضيق باب المندب ومنطقة ذباب ومدينة المخا وهي ميناء حيوي جنوبي البحر الأحمر، وتشاطئ وهذا الميناء أيضا يشاطئ طرق الملاحة الدولية التي تهددها الحوثيون. هناك هذا هو الاتجاه الرئيسي، وأعتقد أن الاتجاهات الأخرى المعلنة حتى اللحظة هي اتجاهات فرعية وتدعم هذا الاتجاه، ومن شأنها خفض قدرات الحوثيين على الحشد والتعبئة ومشغلتهم في هذه المنطقة دعما للاتجاه الرئيسي لحركة القوات.
1: طيب الآن مصادر عسكرية تتحدث جبهتا مأرب وحجة تبدأان عملياتهما الهجومية بالتزامن مع عملية الساحل الغربي. يعني دكتور علي، اليوم كيف يمكن يعني أن نترجم كل هذه العملية، وكيف يمكن أيضا أن تسهم في عملية تحرير كل الأراضي وكل المناطق اليمنية من القوات الحوثية الميليشيات الحوثية؟
0: أتصور أنه حتى اللحظة لا يمكن يعني تقدير الموقف بشكل أوسع، لكن دعنا نقول أنها مقدمة قوية تشير إلى أن هنالك عملا عسكريا واسعا ليس فحسب استرداد المناطق التي وقعت في أيدي المتمردين الحوثيين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولكن عملية أوسع تستهدف انتزاع العاصمة والموانئ وتقويض هذا التهديد الذي لم يعد أمام العالم أو الإقليم أو حتى واليمنيين بدرجة أولى بوصفهم أصحاب يعني المهمة وأصحاب الأمل تجاه هذا الاتجاه. وهذا بطبيعة الحال هو استثمار للهجمات أو لاضطرابات الطيران الذي قوض قدرات الحوثيين وحوّد الكثير من القوى والوسائل في مختلف الجبهات، والذي استمر
1: دكتور علي
0: نحو 15 يوما.
1: اليوم أين تقع أصعب العمليات والتي يمكن يعني أن تكون يعني فيها نوع من الصعوبة في استعادتها أو حتى في الدخول لها وتطويقها يعني من قبل القوات المسلحة؟
0: أصعب العملية هي القتال في الجبال. أتصور أنه هذا هو رقم واحد، يعني وأعني بذلك في سلسلة المناطق الجبلية التي تتمركز فيها بعض المدن. والسلسلة هذه سلسلة المرتفعات الوسطى والغربية وتمتد من صعدة مرورا بحجة فصنعاء ثعيب وصولا إلى تعز. تربض على هذه الجبال سلسلة من يعني عدد من المدن، هي محافظة صعدة، وتمثل هذه المحافظة عاصمة الظل لصنعاء. هي الآن باتت عاصمة الظل لأن فيها مركز قرار الحوثي ودوائره العسكرية والسياسية، وهي دوائر غير معلنة وتتحصن يعني المجموعة الحاكمة للحوثيين داخل هذه الجبال. لكن لن يكون هناك يعني هجوم واسع على هذا النطاق، ولكن في نقاط ضعف الحوثيين وفي المناطق التي تقود إلى إسقاط المراكز، ويعني بذلك العاصمة صنعاء كقيمة استراتيجية وتاريخية، وموانئ الحديدة التي تدر على الحوثيين كثير من الموارد فضلا عن الأسلحة والمقاتلين، يشنون من خلالها هجماتهم على السفن وعلى الملاحة الدولية. الحديدة باتت يعني محصنة بشكل كبير، لكن أمام تقدم القوات وضربات الطيران والعمليات الاستخبارية الأرضية والجوية سيكون كل شيء يعني ذلولا أمام تقدم هذه القوات.
1: طيب دكتور علي، يعني لو نتحدث عسكريا اليوم كم عدد القوات التي القوات المشاركة في هذه العملية التي كانت على الأرض؟ لو نتحدث أيضا عن نوع الأسلحة التي يعني تم

0: في هذه العملية أو شارك في هذه العملية الكبيرة التي كانت في عدة جبهات في شمال وشرق وغرب البلاد أيضا؟
1: أعتقد أنه المعلن نحو 100,000 إلى 120,000 كنسق أول في الخطوط الدفاعية الأولى، ومثلهم في النسق الثاني. العدد أعتقد أنه كاف لخوض المهمة الأولى، والنسق الثاني كمهمة تالية إذا كان هناك يعني تطوير للهجوم. استعدادات أو التمهيد الناري للطائرات الحربية ودخول الطائرات غير المأهولة الصغيرة أسهمت كثيرا وستسهم في تعقب الحوثيين وتعزيزاتهم.
0: طيب دكتور علي، فقط قبل أن تكمل هذه الفكرة، هناك خبر عاجل الآن، مصادر من صنعاء: الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية في هذه الأثناء. إذن مستمعينا، مصادر من صنعاء في هذا الخبر العاجل: الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية. نحن في انتظار أن يكون معنا مراسل العربية FM للحديث عن هذا التطور الذي حدث الآن. الطيران الحربية شن عدة غارات جوية نقلا عن مصادر من صنعاء. تفضل دكتور علي مجددا.
1: وفي كل الأحوال العملية ستكون يعني حرب واسعة متعددة الأوساط والوسائط، يعني القوة الجوية ستلعب دور، القوة البرية ستلعب دورا حاسما، القوة البحرية تشكيلات يعني محدودة ولكنها ستسهم في هذا الاتجاه، وقد يكون هناك دعم من التحالف إذا استدعى الأمر لذلك، وتكون المعركة تأخذ طابع اللي هي المعركة المشتركة الحديثة، يعني أنها تتكامل فيها القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة. وبطبيعة الحال حتى اللحظة نقول أنه لا يمكن التنبؤ بشيء أكثر من هذا، ولكن كما يقال الرمح يعني الكتاب يقرأ من عنوانه، والرمح يطعم بأوله. يبدو أنها حاسمة وقوية ولن يقتصر العمل على جزء من مناطق معينة بعينها، ولكن ستمتد إلى عمق نفوذ الحوثيين.
0: طيب الآن كيف يمكن أن نتوقع أن يكون رد الحوثيين على هذا التطور؟ هل يملكون أي قدرة في فتح أي جبهة أخرى داخل اليمن، أو حتى في العودة مجددا أيضا للمناطق التي تم استعادتها اليوم؟
1: تصوري أنهم سيكافحون بشكل مستميت على المناطق التي وقعت في أيديهم مؤخرا، خصوصا المخا بوصفها الرئة الأخرى التي حاولوا التنفس منها، أو النقطة التي حاولوا الاقتراب منها نحو مضيق باب المندب، وهي معركة لن تكون يعني أمام الحوثيين فحسب، ولكن أمام المحرك الإقليمي لهم، وهي إيران التي تمدهم بالأسلحة الدقيقة، خصوصا الصواريخ والطائرات غير المأهولة. ومثلما خاضوا معركة عبر الحرس الثوري، أكيد ستكون المعركة الدفاعية بالنسبة لهم على هذا النحو. دفاعهم الكبير في أي منطقة يجري فيها القتال، وعلى وجه الخصوص الساحل كما قلنا، مأرب وهي جبهة استراتيجية لأنها جبهة تقرب نحو صنعاء، لأنها تلاصق الجبهة تلاصق أو تحاذي العاصمة صنعاء، وهي أقرب نقطة إلى العاصمة. طيب. كذلك بالنسبة لصعدة لأنها معقل الجماعة، وكما قلنا أنها باتت على العاصمة الظل، وفيها مراكز إطلاق أو منصة إطلاق الصواريخ والمخازن الاستراتيجية لا، فضلا عن كونها معقل تاريخي لهذه الجماعة.
0: طيب دكتور علي، اليوم القوات المسلحة اليمنية برأيك كم تحتاج من الوقت للوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء والدخول لها أيضا والإعلان عن تحريرها للمدينة؟
1: في الحقيقة من الصعب أكيد يعني أنه يعني قد يكون شهر، وقد تكون 4 أشهر، قد تكون 3 أشهر. هذا يعني يعتمد على العمل الاستخباري العسكري الذي يحدد نقاط الضعف ومنطقة التأثير الفعلية التي تقلل من كلف المواجهة وتقلل من زمنها، وقد تكون عملية مباغتة، قد يكون هناك عمل

0: الإحاطة بالعاصمة صنعاء قد يكون هناك اختراق، وبالتالي تكون عملية مفاجئة وسريعة وتحقق إنجازا يوفر كثير من الوقت والجهد والعتاد.
1: طيب شكرا جزيلا لك حتى الآن الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية اليمنية الدكتور علي ذهب، كنت معي في هذه التغطية من العربية FM. شكرا جزيلا لك. مستمعينا من جديد أعود وأذكر ببعض الأخبار التي وردت قبل قليل. العربية FM كان هناك مصادر من صنعاء تحدثت عن أن الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية جبهتا مأرب وحجة، بدأن عملياتهما الهجومية بتزامن مع عملية الساحل الغربي. أيضا مصادر عسكرية كانت تتحدث عن هجوم واسع ضمن عملية فجر اليمن من عدة جبهات شمال وشرق وغرب البلاد. إذن مستمعينا، مراسل العربية، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على الفليحة وقرون البور جنوب مأرب بإسناد جوي في انتظار أن يتوفر الاتصال مع مراسلنا من مأرب للحديث عن آخر التطورات هناك. قبل ذلك أيضا مستمعينا، متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن تحدث عن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن بإسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة.

0: إذن مستمعينا عبر الهاتف أو عبر زوم معي الآن المحلل السياسي اليمني من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل. أهلا وسهلا بك معي عبد الله في هذه التغطية من العربية FM. إذن كيف يمكن أن نقرأ هذه التطورات المتسارعة اليوم؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني تمثل تحولا في ميزان القوى تحديدا في الساحل الغربي للبلاد؟
1: تحياتي لك وللمستمعين.
0: أهلا
1: يعني
0: بك.
1: بالتأكيد يعني ما يحدث اليوم هو التفسير المنطقي لإرادة الحسم، باعتبار أننا خلال السنوات الماضية كان هنالك إشكالات في مسألة التوجه إلى حسم المعركة مع جماعة الحوثي. اليوم هنالك إرادة محلية وتضافر، أيضا الدعم من التحالف، هنالك أيضا الحاجة الشعبية التي اليوم تتحول إلى جزء أيضا من المعركة. وبالتالي نحن أمام متغيرات مهمة ستتحرك باتجاه استكمال معركة اليمنيين ضد هذه الجماعة الإرهابية. ليس إعلان حرب ما أعلنه الرئيس بالأمس، وإنما هي عمليات فجر اليمن، وهي عمليات استكمال كما قال بالضبط، استكمال تحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. التحالف بالأمس كان واضحا في هذه المسألة، هنالك عملية يمنية ستجري لتحرير الأرض، والتحالف سيدعم هذه العملية حتى وصول الحكومة الشرعية لكامل الأراضي التي تحت، يعني التي من المفترض أن تكون هي سيادتها الأولى. أيضا في المسألة المستوى الآخر، مستوى باب المندب، وهذا أعتقد أنه أيضا مستوى التحالف كان واضحا فيه أنه ليس فقط مشكلة يمنية ولكن أيضا إقليمية ودولية. والأمر الآخر أننا أمام اليوم انتصارات توضح ما كنت أقول، أنه ليس هنالك موازنة قوى بين دولة وبين ميليشيا إذا وجد القرار العسكري.
0: طيب أستاذ عبد الله، اليوم يعني الخيارات السياسية بعد كل هذا التقدم، ما الأوراق التي تملكها الحوثي الآن؟ وكيف يمكن أن نقرأ يعني ميزان القوة بعد كل هذه التطورات في المناطق التي تحدثنا عنها في شمال وشرق وغرب البلاد، والتطور الذي قد يحدث ربما في الساعات أو الفترة القادمة؟

0: التطورات في المناطق التي تحدثنا عنها في شمال وشرق وغرب البلاد، والتطور الذي قد يحدث ربما في الساعات أو الفترة القادمة بدخول العاصمة صنعاء من قبل القوات المسلحة اليمنية؟
1: يعني أنا أتصور أنه دائما عادة عبد الملك أو الحوثي كجماعة إرهابية في كل الفترات والسنوات الماضية كانت تصعد الأمر وتصعد العمليات العسكرية، بل وتذهب إلى أن تضرب الموانئ والمطارات كما حدث عندما
0: صحيح.
1: أوقفت النفط. ثم بعد ذلك إذا ما كان هنالك رد فعل تشتغل على مسائل الإنسانية، وهنالك للأسف من دول إلى حد ما يعني ترعى هذه الجماعة، هناك للأسف أيضا رخاوة أممية تعمل على أن تثبت هذا الأمر. يعني نتذكر في 2018 كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى أن يحرروا بمساعدة التحالف أن يحرروا مدينة الحديدة، وتدخلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحت مبررات إنسانية. اليوم اليمنيون يدفعون إلى اليوم يعني هذه الخطيئة التي قام بها المجتمع الدولي، بل اليوم يدفع المجتمع الدولي خطيئة أن تصل جماعة إرهابية إلى باب المندب. وبالتالي قد نسمع في المستقبل القريب جماعة الحوثي تتحدث عن الإنسانيات ومحاولة الظهور بالمظهر الناعم، لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر ولى الآن. هنالك اليوم قرار واضح في اتجاه تحرير العاصمة صنعاء، وأعتقد أن المؤشرات تدل على كثير من هذه الأمور.
0: طيب ماذا بعد تحرير هذه

0: المناطق حتى إذا تم تحرير العاصمة صنعاء وتم استعادتها، ماذا بعد ذلك؟ يعني كيف سيكون المشهد السياسي في اليمن؟
1: أنا أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال سيعيد اليمنيين إلى 2013، يعني باعتبار أنه سنبدأ من حيث انتهينا. قد كنا متقدمين بعد مؤتمر الحوار الوطني وتدخل أشقائنا في الخليج بالمبادرة الخليجية، وكان هنالك ترتيب للمستقبل الذي يستوعب الجميع ويعطي كل القضايا حقها في الشمال وفي الجنوب وفي غيرها. لكن لا أعتقد أنه سيكون لجماعة الحوثي مكان، باعتبار أن هذه الجماعة اختارت طريق الإرهاب والتصعيد، وهي لا تستطيع أن تتحول إلى فصيل سياسي أصلا. هي تريد فقط أن يعني أن تكون هكذا أداة وظيفية بيد إيران، وجماعة إرهابية ثيوقراطية تنفذ وتحقق أهدافها في اليمن. فأنا أعتقد أن المسألة واضحة، اليمن لكل اليمنيين. القضايا عندما تستعاد وتسترد الدولة ومؤسساتها يمكن مناقشتها تحت سقف مؤسسات الدولة، ولكل صاحب قضية أن يأخذ وأن ينتصر لقضيته يعني بالدستور وبالقانون وبالحوار وبما كان يحصل. اليمنيون لم يصلوا في حروبهم لمثل ما حصل مع هذه الجماعة التي استهدفت كل شيء، الأرض
0: ومسألة
1: والإنسان
0: والتاريخ
1: والهوية.
0: التوافق اليمني الداخلي أيضا، يعني إلى أي مدى هناك توافق بين القوى اليمنية المختلفة بشأن الخطوة التالية حتى بعد استعادة هذه المناطق؟ أستاذ عبد الله،
1: أنا أعتقد أن هنالك توافق مبدئي على أن كل القضايا يمكن مناقشتها بعد يعني إزالة الخطر الوجودي الأكبر الذي يهدد الجميع ويهدد قضايا الجميع. وهذا الفعل العسكري اليوم هو دليل على ذلك. الاتفاق على الحدود الدنيا من معركة اليمنيين جميعا ضد جائحة الحوثي، ثم بعد ذلك كل شيء. ولدينا ثقة كبيرة بجيراننا بالمملكة العربية السعودية بالمجلس التعاون الخليجي أن يكون هو أيضا أن يستمر رعايته لما حدث قبل الجائحة الحوثية في 2014.
0: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل على وجودك معنا. إذا مستمعينا نعود من جديد للتذكير ببعض الأخبار العاجلة. مراسل العربية، بدء هجوم واسع في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن. أيضا الأخبار تتحدث عن أسرى من عناصر الحوثي في قبضة قوات درع الوطن بالساحل الغربي. إذا مستمعينا أحداث متسارعة في الملف اليمني والأخبار العاجلة ترد تباعا للعربية FM. نذكر فقط بما ورد قبل قليل من المصادر العسكرية التي كانت تتحدث عن أن الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية جبهتا مأرب وحجة، تبدأان العمليات الهجومية بالتزامن مع عملية الساحل الغربي. أيضا متحدث تحالف دعم الشرعية في بداية هذه الساعة كان هناك خبر يتحدث عن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن بإسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. أيضا يتحدث عن تدمير 324 هدف عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وأضاف أنهم يؤمنون الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة هو تعامل مستمر. إذن مستمعينا أيضا ضمن الأخبار التي وردت قبل قليل، يعني كان هناك أيضا تصريح أو متحدث القوات الحكومية يطالب من العناصر الحوثية التي تحاصرها القوات الحكومية في ذوباب تسليم أنفسهم. إذن قبل ذلك مستمعينا، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي، أعلن أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1222 عملية استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي، منها مواقع ذخيرة وتحصينات دفاعية، إضافة لخطوط ووسائل إمداد وتعزيزات قتالية ومراكز قيادة وسيطرة. شملت عمليات الاستهداف كلا من محاور وجبهات الصعدة والجوف وتعز والساحل، كما أسفرت أيضا العمليات وفق الحصيلة الميدانية عن تحييد 1747

من عناصر الميليشيات وتدمير وإعطاب 364 آلية وسيلة نقل وإمداد عسكرية. أيضا مستمعين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليوم

أيضا مستمعينا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي يقول إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من حصار داخلي وتهجير للمواطنين ونهب ثرواتهم والإساءة للشيوخ والقبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني كلها انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. وأضاف أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة ومحاولتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي استمرار

لليمنيين لسنوات طويلة. وأضاف أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة ومحاولتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للتطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تحرير مديرية ذباب مع انطلاق عملية فجر اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية قال إن القوات قطعت الطريق بين ذباب والمخا وأحكمت عليه السيطرة النارية، بالإضافة إلى سيطرتها على مطار ذباب وتنفيذ عملية التفاف للسيطرة على باب المندب. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة وما تعلنه في هذه الأثناء القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. إذن بعد إعلان الرئيس اليمني عن انطلاق عملية فجر اليمن، ها هي القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. إذن يبدو أننا أمام عملية عسكرية موسعة لا تستهدف فقط استرجاع مديرية ذباب، إنما فقط المخا والعاصمة صنعاء. إذن هجوم استراتيجي على صنعاء وأيضا حجة. إذن نتابع بما أعلن عنه المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية، الذي أكد هروب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد

مديرية ذباب إنما فقط المخا والعاصمة صنعاء، إذن هجوم استراتيجي على صنعاء وأيضا حجة. إذن نتابع بما أعلن عنه المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية الذي أكد هروب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. بالتوازي بدأت عملية عسكرية في مديرية حرط في محافظة حجة شمال اليمن، ما يؤشر على عملية عسكرية واسعة على كامل التراب اليمني. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أفاد في اليمن، ونتحدث هنا عن اللواء الركن تركي المالكي، بأن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، هذا بالإضافة إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. كما أكد أن قوات التحالف تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب واستمرار التعامل مع الأهداف

0: إذن ننوه مشاهدينا ونستعرض وإياكم ما تعلن عنه في هذه الأخبار العاجلة القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء، وأيضا هناك استخدام لقدرات حديثة في هذا الهجوم الاستراتيجي على العاصمة اليمنية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن قبل ذلك انطلاق عملية فجر اليمن. الرئيس العليمي أكد أن عملية فجر اليمن تأتي لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أضاف أيضا أنه وبإرادة شعب اليمن وبسالة قواته ودعم أشقائه سيمضي اليمن نحو فجر جديد. ننتقل الآن إلى الزميل رادفان الدبيسي الذي يلخص لنا المشهد الميداني وما يحصل على الأرض بالتزامن مع إعلان انطلاق عملية فجر اليمن. تفضل رادفان.
1: نعم راوي، نحن الآن أمام عملية عسكرية واسعة النطاق ابتداء من صنعاء إلى حجة إلى الجوف إلى مارب إلى البيضاء إلى الساحل الغربي. في كل هذه المناطق الآن تجري عملية عسكرية واسعة، وفي هذه اللحظات الجيش اليمني يقوم بشن هجوم استراتيجي على منطقة على مناطق عدة في كثير من المحافظات. ولكن نقف الآن مع آخر التطورات هنا في الساحل الغربي، هذه المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل قوات العمالقة ودرع الوطن القوات الحكومية التي تقدمت من جبال كهبوب. في هذه المنطقة عملية التفاف واسعة، دخلت هذه القوات باتجاه معسكر العمري هنا في منطقة مطار ذباب، وكذلك معسكر العمري، ثم إلى ذباب وباب المندب، وهي الآن في طريقها إلى المخا. الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم عملية التمهيد الآن لدخول القوات إلى المناطق هنا في المخا، وقامت بقصف مواقع للحوثيين وتعزيزات عسكرية في منطقة الوازعية وجبل النار وكذلك في معسكر خالد، وما زالت الآن القوات تواصل تقدمها نحو المخا. إذن العملية العسكرية التي كانت فجر اليوم سيطرت على هذه المناطق الواسعة التي أمامنا بالشاشة، منها باب المندب وذباب ومعسكر العمري ومطار أيضا ذباب، وهي تتقدم الآن باتجاه المخا. كل هذه التطورات نعم مع بس. عملية عسكرية واسعة في أكثر من محافظة يمنية، يبدو أننا أمام مشهد جديد وأيضا تطورات جديدة. طيب. راوية.
0: نعم رتفان، هل ذلك كل هذه التطورات تعني وتؤكد لنا بأنه تمت السيطرة بشكل كامل على باب المندب على الأرض؟ ما الذي نعرفه من معطيات ميدانية أيضا؟
1: نعم راوية، هنا في هذه المناطق بالتحديد نتكلم عن المناطق التي

0: تم السيطرة عليها حتى اللحظة بشكل كامل. باب المندب وكذلك ذباب، باب المندب وذباب، هنا في باب المندب وذباب وجزيرة ميون ومطار ذباب ومعسكر العمري في طريق القوات إلى منطقة المخا. التقدم والسيطرة الآن أصبح باب المندب، جزيرة ميون وذباب وكذلك في مناطق عدة هي تحت سيطرة قوات درع الوطن وكذلك قوات العبالقة.
1: طيب ما الذي نعرفه عن المعارك التي هي تحصل الآن في حجة شمال اليمن؟
0: نعم، بدأت القوات الحكومية شن ضربات عنيفة على مواقع عدة لميليشيات الحوثي هنا في محافظة حجة وكذلك في محافظة الجوف في معسكر صبري.

ومعسكر اللبنات شرق مديرية الحزم وهي عاصمة محافظة الجوف، مع تقدم أيضا هنا في محافظة مارب في منطقة الجوبة والفليحة. هنا تجري اشتباكات عنيفة، وقدمت القوات الحكومية في عدد من هذه المناطق خاصة جنوب محافظة مارب باتجاه الجوبة.

0: شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، وكان هناك تدمير لـ 324 هدفا عالي القيمة. مشاركة التحالف في هذا الإسناد الجوي للقوات البرية، قوات الحكومية، ما الذي يعنيه سياسيا؟
1: يعني سياسيا واستراتيجيا إطلاق عملية نوعية عالية المستوى لتحرير صنعاء وتحرير بقية البلاد احتاجت قدرات جمعية. وإن كان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تحدث أن القوات المسلحة اليمنية قد استخدمت قدرات نوعية في هذه الاستراتيجية، إلا أنه دخول التحالف العربي على الحرب
2: بالإمكانيات العالية يعزز الكثافة النارية، أولا يعزز القدرات التسليحية والنوعية باستخدام الأسلحة الذكية، وهذا من اتجاه سياسي له من ضمون مهم جدا أنه القوات المسلحة اليمنية وهي تتحرك لتحرير الأرض هنالك عنصر يشغل الذهنية الرئاسية وهي سلامة المدنيين. عندما تتحدث عن الأهداف العسكرية من مراكز السيطرة المتأخرة ومخازن الأسلحة وأماكن توجد

0: أيضا، ما أهميتها من ناحية الاستفادة القصوى من تحقيق ووضع بنك أهداف يمكن أن يؤثر في المعارك اللاحقة؟
1: نعم، السلاح الجوي هو اليد الطولة للقوات المسلحة. وعندما أتحدث عن سلاح الجو فهو أحد وسائل القائد الأعلى، بمعنى أن دخول سلاح الجو لديه مهام، مهام تأمين ناري، ومهام تمهيد نيراني، ومهام أيضا دعم ومرافقة العمليات بناء وفقا على نوع الطائرة أو نوع السلاح المستخدم. هناك طيران مصاحب قريب، تحدث عن طيران الهل عادة، والذي يحقق ويرافق حقيقة تقدم العمليات الهجوم البرية، وهناك الطيران النفاذ، الطيران المقاتل والقاذف، وهو من يمهد لهذه القوات باستهداف أهم

0: قادمة. ثلاثة هي محاولة الانتحار في هذه الجبهات ومحاولة إسقاط محافظة تعز كمركز ثقل استراتيجي للدولة، وبالتالي يعوض خسائره في الساحل الغربي وفي حجة وفي اتجاه مارب. وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار، يجب أن تظل تعز صامدة وواقفة على قدميها لكي تقطر معها انتصاراتها في اتجاه
1: صنعاء. عن تعز نتحدث سيد عبد الملك، المعركة القادمة الكبرى ربما تكون هناك ويجب أن تظل صامدة. ما عوامل صمود هذه المديرية، هذه المدينة، ما عوامل صمودها برأيك؟
2: أهم عامل من عوامل الصمود أولا القوات المسلحة، هي من أغلب القوات المسلحة الموجودة من تعز هي من أبناء تعز والتي تملك الحاضنة الشعبية. أيضا الإرادة والصمود والثبات الذي يتميز به المجتمع التعزي منذ 2015. أنا كنت موجودا في تعز 2015، كان الناس لم يكن لدينا أي إمكانيات، وكان كلهم يحمل سلاحه وندخل من بيت إلى بيت، خرج سلاحك وذهب، وذهب الناس وقاوم الحوثي بأقل الإمكانيات، وحررت وقتها قرابة 80% من مساحة تعز. الذي رأيناه خلال الأيام الماضية من الاستنفار في الحاضنة الشعبية التعزية مع القوات المسلحة، هي ليست فقط مسألة تعزية صرفة، بل هي نموذج يقتدى به من بقية المحافظات في كيف يكون النفير الوطني.
1: وعن النفير الوطني أسألك، يعني هذه الدعوة التي وجهها الرئيس اليمني، هل يمكن أن تتحول من مسألة دعوة

0: قيمة تتوثب الثأر عليه، بمعنى ليس فقط المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التي تريد الانقضاض على هذه الميليشيا الإرهابية، بل أنه أنا أقول أنه المناطق التي تحت سيطرة الدولة هم أقل ثأرا تجاه ميليشيا الحوثي، لأنهم لم يعانوا ما عانه أولئك المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي. وبالتالي نعتقد النفير الوطني والاستنفار الشعبي هو واحد من عوامل تسريع أثر الدومينو، أن تبدأ بالانهيار هنا فلا يتوقف إلا في صنعاء.
1: طيب دعونا نذكر بآخر التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة وما أعلنته القوات المسلحة اليمنية، القوات الحكومية اليمنية، عن إحكام السيطرة على باب المندب. أيضا القوات المسلحة اليمنية بدأنا هجوما استراتيجيا على صنعاء، وكنا نشاهد أساسا في الصور آليات وعربات للحوثيين بعد هروبهم، وهناك أسرى في الصور من المسلحين الحوثيين. إذن كل هذه التطورات تأتي في ظل إعلان القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على

0: حفظ الله إلى المخاول حفظ الله.
1: إذن من جديد وفي ظل متابعتنا لهذه التقدمات للقوات الحكومية نحو مدينة المخا، مدينة المخا عميد ياسر، كيف تصورك لطبيعة المعركة التي ستدور فيها؟
2: نعم، المعركة معركة المخا تحديدا ومعركة الساحل الغربي بشكل عام كانت رقما صعبا من حيث

قلت بأن هذه الجغرافيا لا تحتاج إلى الكثير من الجهد لاستعادتها، يعني ليست أمرا صعبا في الموازين العسكرية لأنها أرض منبسطة ويمكن التقدم فيها، ولكن ما مدى الاستفادة الأمثل لأهميتها الجيوسياسية؟ وبالتالي عملية استعادتها ربما كانت تحتاج إلى الإمكانيات التي نشاهدها الآن من الإسناد الجوي الكثيف لتدمير نقاط استناد العدو الممتدة من المخا إلى باب المندب. في تصوري تثبت القوة أو تطوير الهجوم في إطار هذه العمليات يكمن في أمرين. الأمر الأول هو التمسك بزمام المبادرة.

0: وكأننا نتحدث عن عملية تدار بأعلى مستوى. سيد عبد الملك،
1: وعندما نقرأ الأنماط التي حصلت منذ اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبل شهر ونيف، نرى نمط مختلف تماما عن ما حتى من التكتيكات. أعتقد أنه إطلاق عملية اسم فجر اليمن هو إعطاء الميشن ستيتمنت أو الرسالة لهذه المعركة، أنها معركة التغير، معركة تغيير لليمن، الخروج باليمن من النفق المظلم الذي أدخلتها فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني. الخطاب السياسي المرافق لهذه العملية من قبل فخامة
0: الرئيس، والغطاء السياسي أيضا الممنوح لها.
1: نعم، أيضا شوف، إذا رجعنا مثلا إلى كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وهو يعلن انطلاق معركة التحرير، كان قد وضع مضامينا سياسية مهمة جدا في مسألة قراءة فلسفة هذه المعركة. أولا، يد تقاتل ويد تعيد الإعمار. يتحدث عن إعادة دفع الرواتب في المناطق المحررة بمجرد دخول القوات. يتحدث فخامة الرئيس عن حرص كبير على الدماء اليمنيين، وأنا أعتقد أنه في قلب الاستراتيجية العسكرية من خلال قراءة الأنماط المتكررة للعمليات يجد أن الحفاظ على أرواح المواطنين هي أولى أولويات وقدس أقدس هذه المعركة. بالتالي أنا أقول أنه يعني كنا نتحفظ أن نتحدث عن الهدف من الانسحاب الذي حصل من المخاء والخوخة وباب المندب، لأنه تعرف الفخاخة العسكرية واحدة من التكتيكات المستخدمة، لكن لم نشهد في المعارك الحديثة أن يكون فخاخ تسلم ثلاث مدن. ربما اليوم أنا أرى تسارع الأحداث القائمة الآن، استعادة ذوباب في وقت قياسي والقوات تتجه إلى المخا، وربما نشهد الخوخة وما بعدها، نقول أن هنالك فخ نصب، فخ عسكري في سحب المقاتلين الحوثيين من جحورهم إلى منطقة مفتوحة، ومن ثم إعلان صندوق القتل كنوع من الاستنزاف. لأنه أنت عندما تذهب الآن إلى مناطق ذات ثقل سكاني كبير والحوثي ما زال

البحري لقطع الطريق الساحلي المتوجه من المخافي اتجاه محافظة الحديدة، بينما في الخط الآخر الموازي له في اتجاه الشرق في اتجاه زبيد والجاح وبيت الفقيه هنالك الكثير من المزارع التي زرعت فيها، تتحدث الإحصائيات السابقة الدولية إلى قرابة 1 مليون لغم. إذن هذه المناطق أنا أتصور بأن المعركة صحيح أنها تمشي بنسق عالي ولكنها لن تكون هينة. الاستخدام الأمثل للمناورة أو لأسلوب الهجوم الذي سيتم به خصوصا إذا ما وصلنا إلى المرتفعات الجبلية، أتصور أن القتال بالمواجهة سيكون له ثمن باهظ وسيكون له زمن أطول، وبالتالي يجب التفكير في مناورات مختلفة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف بشكل أكثر سرعة وأكثر قدرة، خصوصا إذا ما تم الاستغلال الأمثل لعامل السكان وهو العامل الرابع لصانع القرار العسكري الذي يجب أن يراعيه عندما يصنع قراره العسكري، واستغلال الاحتقان الشعبي لمناطق سيطرة تنبيش الحوثية. لكن هذا لن يتأتى من الآن، هذا لن يتأتى إلا بعد تجاوز الخطوط الدفاعية للميليشيا الحوثية وإسقاط مدينة أو محافظة أو محافظتين. بعد ذلك مع هذا الإدراك من رئيس الجمهورية ومن أخوانه في مجلس القيادة الرئاسي في المستوى الأول وحكومته في مخاطبة الشارع اليمني في مخاطبة المزاج الشعبي، أنا في تصوري بأنه قد يؤتي أكله وسنشاهد أبناء الشعب اليمني يستنيرون بفجر اليمن الذي كان اسما ربما يحمل

0: من خلال هذا التقدم العسكري الذي حققته القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، ظهر بأن هذه الميليشيا ليس لديها القدرة على الاستمرار في هذا التصعيد وفي هذه الحرب، وليس لديها إمكانية التوسع. هي بذلت كل ما لديها من قوة خلال الأسابيع الماضية لكونها تدرك أن المعطيات المحلية والإقليمية والدولية ليست في صالحها، فأرادت أن تسبق الزمن وأن تحقق بعض الانتصارات على أرض الواقع من أجل أن تكون قوة تفاوضية لها في المستقبل، غير مدركة بأن الوضع لم يعد في صالحها مهما كانت.
1: سيد وضح، انطلاقا من هذه النقطة التي تتحدث عنها، إلى أي مدى يمكن التطورات الإقليمية لهذه التطورات بين الجانب الأمريكي والإيراني أن تؤثر على مسار عملية فجر اليمن والحوثي والدعم المقدم له؟
0: نعم، من الواضح أن فشل التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سينعكس بالتأكيد على هذه الميليشيا. أرادت إيران بأن تفرض واقعا مختلفا في اليمن، أن توسع مساحة الصراع في المنطقة لتوصله إلى اليمن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتكون لديها قوة تفاوضية أعلى ولتكون قادرة على ابتزاز ليس الولايات المتحدة فقط بل مختلف دول العالم قدرتها على تعطيل الملاحة وتعطيل الاقتصاد العالمي. لكن كل ذلك لم يكن مبنيا على واقع أو أرضية حقيقية مستقرة. الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية تعرضت للإنهاك العسكري والاقتصادي بشكل كبير بسبب إما الضربات الأمريكية والإسرائيلية عليها أو أيضا بسبب العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة وأنهكتها ماليا واقتصاديا، واستنزفت أيضا في الداخل، لم تعد تمتلك الكثير من الموارد، وأصبح الرفض الشعبي لها واسعا وبشكل غير مسبوق. لذلك أرادت هي أن ومن خلفها إيران أن تستبق كل ذلك بتوسيع نفوذها من أجل فرض واقع جديد، لكن من الواضح أن ذلك لم يعد ممكنا. وكان هناك خيار أمام إيران بأن تستطيع أن تفاوض بما كسبته في اليمن خلال الأسابيع

0: الركن سيد ياسر، ما العامل الذي سيحدد نجاح عملية فجر اليمن؟ هل السيطرة على الأرض أم الاحتفاظ بما حقق من إنجازات أم تغيير بالخطط العسكرية والسياسية معا؟
1: نحن بحاجة إلى العمل الاستراتيجي. العمل الاستراتيجي معنى ذلك أن النصر العسكري يجب أن يرافقه نصرا سياسيا.
0: كيف؟
1: نصرا سياسيا على مختلف المستويات. أولا حشد الدعم الدولي في اتجاه دعم العمليات العسكرية اليمنية. نحن نعرف جيدا بأن العامل الدولي كان له الجهد الأكبر حقيقة في بقاء الميليشيا الحوثية إلى الآن في المشهد العسكري. هي من أوقفت العمليات العسكرية على أسوار صنعاء في فرضة نهم، وهي من أوقفت العمليات العسكرية من داخل مدينة الحديدة، وهي من كانت دائما كما تحدث بشهادات قيادات دولية على مستوى دولي، منها السفير البريطاني الأسبق في اليمن بأنه تعرضوا للتضليل من قبل توجهات دولية ومنظمات دولية وما إلى ذلك. إذن اليمن هي للأمانة. لماذا أقول يجب أن يكون هنالك نصرا استراتيجيا سياسيا؟ لأننا جزء من مسرح عمليات للحرب السياسية العالمية، وجزء من مسرح عمليات صراع في الإقليم قائما. وبالتالي سؤالك هل ستتأثر اليمن والعملية الفجر اليوم بما يمكن أن يحدث؟
0: وهذا الذي سألته للسيد وضاح.
1: قولا واحدا سيتأثر جملة وتفصيلا. أساسا على تجدد العمليات والتصعيد من جديد من قبل ميليشيا حوثية جاء خدمة لهذا الهدف، لإضافة رقم الصعب الذي فقده في هرمز بعد خروج ناقلات النفط، أراد أن يعوضه برقم صعب في باب المندب. وبالتالي حاولت إيران خلال الأيام الماضية أن توقف المعركة على على على على ذات الخارطة لتحتفظ بمكاسبها في باب المندب. وبالتالي الآن عندما أريد أن أحقق النصر العسكري يجب أيضا أن أؤمن هذه المكاسب وأن أبني عليها وأطورها في اتجاه، لأن الأمر ليس بذات الصعوبة. نحتاج فعلا إلى إسناد جوي كبير في العمليات العسكرية الأولى حتى كما قلت لتجاوز الخطوط الدفاعية الأولى. بعد ذلك كلما تقدمنا أكثر كلما قل الاحتياج إلى هذه الإمكانيات النارية، لأن هنالك أتصور وأتمنى أن لا أكون مخطئا في ظني، وإن شاء الله أن الأيام

0: يكون قائد أو صانع القرار العسكري قد يحتار من أين يبدأ وأين ينتهي. لا شك أن المنتهى هو صنعاء، ولكن من أين يبدأ هنالك الكثير من العوامل تتأثر في ذلك. ولا يمكن أن أقول، أنا أقولها بالفم المليء، لا يمكن أن يكون هنالك اتجاه هجوم رئيسي في كل هذه المحاور، لكنه سيكون هنالك اتجاه هجوم رئيسي، وهنالك اتجاه هجوم ثانوي، وهنالك اتجاه هجوم تثبيتي. لكن تعدد هذه الجبهات هو ما سيربك حسابات الميليشيا الحوثية ويفقدها من أهم سلاح لديها، وهو المناورة بالقوات من جبهة إلى أخرى، والسلاح الآخر الذي كانت تتحكم فيه وهو مكان وزمان العملية العسكرية وحصره في اتجاه واحد. إذن وكل هذه الجبهات المتعددة هو ما سيسهل بإذن الله النصر وسيحققه.
1: وكل هذه التطورات تأتي في ظل ما تعلنه تباعا القوات المسلحة اليمنية، وما ذكرناه منذ قليل عن بدئها لهجوم استراتيجي في العاصمة اليمنية صنعاء. إذن وهذه صور نتابعها أساسا لأسرى حوثيين ولتقدمات القوات اليمنية نحو المخا، وأيضا سيطرة القوات الحكومية على باب المندب. إذن نذكر مشاهدينا بما نتابعه في هذه التغطية لسيطرة القوات المسلحة اليمنية وبدئها تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. نذهب إلى السيد وضاح من القاهرة. تحدثنا منذ قليل عن أهمية استثمار وتوظيف هذه التقدمات العسكرية السريعة والمهمة.

0: صباح من القاهرة. تحدثنا منذ قليل عن أهمية استثمار وتوظيف هذه التقدمات العسكرية السريعة والمهمة في المستوى السياسي. كيف يمكن ذلك وكيف وأهمية أساسا حشد الدعم الدولي كغطاء دولي لهذه العملية أيضا؟
1: نعم، خلال الأسابيع الماضية كانت أيضا الحكومة اليمنية تحدثت على عدة مستويات، خاطبت المجتمع الدولي بخطورة سيطرة الميليشيا الحوثية على مدينة المخا وعلى باب المندب.

0: على عدة مستويات خاطبت المجتمع الدولي بخطورة سيطرة الميليشيا الحوثية على مدينة المخا وعلى باب المندب تحديدا، وكان الخطاب متعددا ومتنوعا، وحذرت أيضا من استهداف الميليشيات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر وحتى أيضا للطيران المدني في سماء البحر الأحمر. حاليا يمكن استثمار ما حدث اليوم من تقدم عسكري بمخاطبة العالم بتقديم المزيد من الدعم لتأمين البحر الأحمر بشكل كامل. بالتأكيد ستكون لدى الميليشيا الحوثية ردة فعل انتقامية كلما خسرت عدد من المناطق، وربما تتجه لتعويض خسائرها باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كانت توقفت عنه بشكل
1: ولكن هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي. هل يمكن أن تخرق هذا الاتفاق؟
0: نعم، لكن بالتأكيد الجماعة الحوثية تخرق أي اتفاقات، وكلما امتلكت قدرة على خرق أي اتفاق أو لديها القوة للسطوة على خصومها فهي لا تتردد. إلى جانب ذلك أيضا هي أحيانا تندفع إلى الانتحار عندما تشعر بالهزيمة وبالتراجع وبأنها باتت على وشك أن تفقد نفوذها في أي منطقة، فما بالك عندما يكون فقدانها للنفوذ في الساحل الغربي.

بالكامل، وهو الذي استفادت منه خلال السنوات الماضية بمختلف الأشكال اقتصاديا وعسكريا وأيضا من خلال حتى معنويا، عندما لجأت للتظاهر أمام أنصارها بأنها تمتلك القوة على السطوة وتحدي العالم بأكمله. هذا أيضا رفع منسوب المعنويات لدى أفرادها وأنصارها ومقاتليها، ومكنها أيضا من تجنيد العشرات من المقاتلين خلال السنوات عشرات الآلاف من المقاتلين خلال السنوات الماضية. لكن عندما تفقد كل هذه المساحة وبشكل متسارع وفي زمن قياسي، فبالتأكيد أن

0: ستوسع من أعمالها العدائية على دول الجوار في المنطقة، وستستهدف منشآت حيوية ومصادر الطاقة ومختلف ما للعالم من مصالح.
1: نعم سيد وضح. هنا أسأل سيد عبد الملك. نعم، ولكن دعني أنتقل إلى سيد عبد الملك لأسألك عن ردود الفعل المتوقعة من جماعة الحوثي. هل الجماعة قادرة من الناحية ولا تمتلك من القدرات من الناحية السياسية والعسكرية لامتصاص هذه الخسائر على الأرض وشن هجمات وإشعال جبهات أخرى إن كان داخل اليمن أو إقليميا أيضا؟
2: هو من الصعب الاستهانة بالعدو، من الصعب. لكن في الأخير عندما نتحدث الآن عن المعطيات التي ستحصل مع مواكبة المعركة، ربما المتغيرات والديناميكيات والتحولات التي تحصل في مسارات المعركة ستجعل كثير من دوائر تحالفات الحوثي تعيد حساباتها، لأنه ميليشيا الحوثي ككتلة عقادية مرتبطة تنظيميا بإيران هي أقلية الأقلية. من أين اكتسبت قدراتها العسكرية؟

0: كوارث تحالفات الحوثي، تعالوا الدولة تقبلكم. بالتالي إذا انهارت شبكات تحالفات الحوثي، شبكات دوائر التحالفات القبلية ودوائر التحالفات مع مراكز نفوذ مالية ومع مصالح ومع شبكات محلية موجودة من شبكات المشرفين الموجودة في كل مديرية وعزلة من مناطق سيطرتهم، أعتقد أن المسألة ستتغير، ميزان القوة سيتغير إطلاقا.
1: نعم.
0: وهذا سيشكل أصلا بداية السقوط وبداية الأثر الدومينو. إذا كان نظام بشار الأسد كان لديه نفوذ دولة، لم يكن ميليشيا مثل الحوثي، ولكن عندما انهارت شبكة التحالفات رأينا ذلك الانهيار الصحيح.

0: الحوثية قد يجعل مسلسل سقوطها سريعا، خصوصا في المواقع التي لا يوجد فيها تحصينات دفاعية قوية يمكن أن تعيق تقدم القوات، وهذا دائما أتحدث فيه ما بعد تجاوز الخطوط الدفاعية الأولى.
1: أنتقل إلى السيد وضح وسؤالي الأخير لأن وقتنا تقريبا انتهى. ملف باب المندب واستعادة باب المندب الذي أعلنته القوات الحكومية اليمنية ليس ملفا يمنيا خالصا، هو ملف إقليمي وهو ملف دولي وواجب دولي.
2: قوات الحوثيين، إذ أكد المتحدث سيطرة قوات العمالقة ودرع الوطن على باب المندب بعد تنفيذ عملية التفاف، كما سيطرت القوات الحكومية على مطار ذوباب، وأضاف أن القوات قطعت الطريق بين ذوباب والبخاء وأحكمت السيطرة النارية عليه، لافتا إلى فرار عناصر من الحوثيين بالقوارب إلى البحر بعد محاصرتهم. كما دعا المتحدث عناصر الحوثيين المحاصرين في ذوباب إلى تسليم أنفسهم.
3: أو رفاهية إلا أن نثق في القوات المسلحة وتكتيكات القوات المسلحة وما تفعله القوات المسلحة. لم يكن لدينا الجراءة وقتها لنتحدث عن تجربة حديثة في العمليات العسكرية وهي الفخاخ. تعرف الفخاخ العسكرية تأتي محدودة بسيطة، لكن اليوم أنا بدأت أعيد النظر وأمتلك الجرأة لأقول أن ذلك الانسحاب كان تكتيكا، كان فخا، كان مصيدة. بمعنى اليوم وأنت ترى ذلك هذا التقدم السريع لاستعادة،
4: أعلنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن هنالك معركة شاملة في كثير من المحاور العسكرية لا تقتصر فقط على محافظة مأرب وإنما محافظة الجوف والساحل الغربي والكثير من المناطق. فجر اليمن حققت أهدافها في اليوم الأول أو تكاد أن تحقق أهدافها في كثير من المواقع. لم نتحدث عن الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب التي كان فيها تقدم أيضا للقوات الحكومية والتي تقدمت وحققت انتصارات في مواقع حاكمة للميليشيات الحوثية.
3: لا يرتبط فقط بأنه إرهابي مسك باب المندب، وإنما في ظل الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيرة الإيرانية يستطيع أن يطلقها حتى من داخل صنعاء، وبالتالي لم يعد صاحب قرار في العالم أو صانع قرار في أي دائرة من دوائر القرار في أي دولة من الدول لديه رغبة في استمرار هذه الجماعة. أعتقد أنه الانتصارات السياسية التي حققتها الدولة بمقاربات الحرب
5: أن هنالك بالتأكيد سيطرة مباشرة وهناك سيطرة نارية ستكون لاحقا أو قد تكون تحققت بفعل انتشار القوات في المناطق المرتفعة التي تؤدي هذا الدور.
2: طيب أيضا نرحب بالمزيد من الضيوف الذين يشاركوننا في هذه التغطية من الرياض، أيضا المحلل السياسي اليمني مانع المطري، وهنا ضيفي أيضا في الاستوديو ياسر صالح العميد ياسر المحلل العسكري. أهلا بكم جميعا، وأتحول مباشرة إليك عميد ياسر، كنت معنا في بداية التغطية منذ يوم أمس بعد إعلان عملية فجر اليمن، ولكن هل كنت تتوقع هذا التقدم السريع للقوات اليمنية؟
0: نعم أخي محمد، ربما وأنا أتحدث عن في ظل اللغط والجدل الكثير الذي ترافق مع انسحاب القوات من المخا وما إلى ذلك، عن جغرافية هذه المنطقة بأنه بالإمكان استعادتها في وقت قياسي، ولكن إذا ما توفرت الإمكانيات اللازمة لذلك. ولكن هذا التقدم لم يأتي أيضا مجرد التحرك اليوم، هذا سبقه صمود أسطوري في التمسك بالمواقع ذو الأهمية التكتيكية. هي ليست هيئات حاكمة، عندما أتحدث عن سلسلة جبال كهبوب هي مواقع ذو أهمية تكتيكية، وإن لم يكون في أجزاء منها ذات أهمية استراتيجية حقيقة. هذا التمسك والصمود بهذه على هذه السلسلة الجبلية رغم استماتة الميليشيا الحوثية للسيطرة عليها، لأن كان السيطرة عليها معنى ذلك إحكام السيطرة المكانية على مضيق باب المندب، وكان من الصعوبة بمكان إخراجها من هذه المنطقة. إذن بعد هذا التمسك الدفاعي، وهذا هي مهمة الدفاع الرئيسية، لذلك أنا دائما أقول الدفاع إلى ما لا نهاية هو خطيئة استراتيجية، وبالتالي عندما تحول بعد الدفاع هذا هيئة الظروف للعملية الهجوم الحاسم أو الهجوم المضاد، اليوم هو ما نشاهده. اختيار المناورة الأمثل بعملية التطويق هو لم يأتي للميليشيا الحوثية من موقع المواجهة، وبالتالي ما زال الخطر قائم. أيضا هنالك قوة تتعامل مع عناصر الميليشيا في ثغرة الاختراق الموجودة، وهنالك قوة عززت أو طورت عملية الهجوم وحصار ذباب وباب المندب في اتجاه معسكر العمري، وهو هيئة حاكمة يمكن أن يؤمن من خلالها

0: مكاسب، ولكن هنالك أيضا مجموعة من الإجراءات العسكرية والعملياتية التي يجب التمسك بها والعمل عليها، أهمها تنظيم التعاون وتأمين الجوار ما بين هذه الوحدات المتعددة التي قامت بالعملية الهجومية، لأن الميليشيا الحوثية ومن خلفها قادة الحرس الثوري الإيراني المتواجدون في مناطق قريبة سواء في جبل النار أو في المخا أو في ريف تعز الغربي سيستميتون على هذا المكسب الاستراتيجي.
1: طيب بما أنك جئت بالحديث عن تعز، ما دقة المعلومات التي تتحدث عن تقدم الحوثيين في جبهات مثل تعز على حساب تراجعهم في الساحل الغربي وفي ذباب؟
0: نعم، هو حصل التقدم بالأمس، وهنالك ثغرة اختراق هي خطيرة على على على هذا المستوى، ولكن أتصور بأن هنالك جملة من الإجراءات تمت اليوم، استطاع من خلالها قوات الجيش الموجودة في تعز باستعادة زمام المبادرة، وأتصور هي أحد مراكز الثقل لدى الحكومة اليمنية، وبالتالي أنا أتصور أن هذه المكاسب التي حققت اليوم إن كان ثمنها تعز فذلك ليس مكسبا، لذلك يجب أن يعزز صمود مدينة تعز، محافظة تعز مقطورة النصر إلى صنعاء بإذن الله، يجب أن تعزز صمودها، وهذه العملية حتما ستلتقي في ذات الجبهة مع تعز، وسيتم الانطلاق والبناء على هذا النجاح الذي تم هنا، لكن هنالك جملة من الإجراءات العملياتية، هنالك جملة من القرارات الاستراتيجية التي يجب أن تتخذ للحفاظ على هذه المكاسب.
1: سنعود إليها بالتفصيل، ولكن دعني أتحول إلى ضيفي من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. هل القرار السياسي هو ما غير هذه المعادلة؟ القوات اليمنية كانت موجودة في الأساس على الأرض، هل إطلاق عملية فجر اليمن هو ما غير المعادلة اليوم؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي القناة. الحقيقة أن القرار السياسي كان محوري ومهم، وعادة في الحروب وضوح القرار ووضوح الهدف يسهل كثيرا من اداء القوات المسلحه على الارض والقوات التي القتاليه التي في الميدان، اضافه الى ان القرار السياسي هو لم يكن اعتباطا او مجرد تعبير عن رغبه، بل كان خلاصه جهد طويل بذل في اعاده بناء القوات المسلحه واعاده تاهيلها وتحضيرها للحظه الحاسمه التي تكون على جاهزيه عاليه، ايضا كانت نتاج جهد سياسي كبير بذل من اجل تغيير السرديه والمتداوله لدى المجتمع الدولي عن حقيقه ما يجري في اليمن وحقيقه طموحات واهداف جماعه الحوثي ومن خلفها ايران في المنطقه، وايضا لتغيير كثير من المواقف الدوليه التي كانت تتعامل مع اليمن اما كحرب منسيه او كمعركه يمنيه بعيدا عن التجاذبات الاقليميه والمعارك التي تخوضها ايران في مضيق هرمز. هذا الجهد الدبلوماسي قادته القياده اليمنيه وايضا الاشقاء العرب المؤمنين بفكره ان اليمن يجب ان لا يسقط في براثن السيطره الايرانيه، وكانت ثمرته تغيير كثير من المواقف الدوليه التي هيأت لاتخاذ هذا القرار السياسي الهام والاستراتيجي والتاريخي بنفس الوقت، والذي بالتاكيد هو قرار اسدل الستار على كل المسار السياسي الذي كان يمضي خلال 10 سنوات من الحرب و 12 سنة من الحرب، والتي دفع اليمن فيها ثمن كبير وباهظ نتيجة لعدم قناعة المجتمع الدولي أن الفكرة الحوثية بالأساس فكرة غير قابلة للتعايش لأنها تقوم على أساس عنصري سلالي.
1: طيب يميز لا يمكن البشر الاعتماد على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي يتحرك من خلال مصالحه. عبد الملك اليوسفي، هل سيستمر هذا الدعم الدولي؟
3: أعتقد سياسيا نعم، لكن عسكريا اليمنيون لا يعولون على المجتمع الدولي، لا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا ولا أي دولة. اليمن بشريا وتسليحا القوات المسلحة اليمنية بدعم من الأشقاء في التحالف العربي وبالذات الأشقاء في المملكة العربية السعودية قادرين على إنجاز المعركة. أعتقد أنه إطلاق كما تحدث الناطق الرسمي للقوات المسلحة إطلاق عمل استراتيجي نوعي باتجاه صنعاء رافقه حديث عن قدرات حديثة. في الحروب الحديثة لم تعد المسألة التكتيكات الاعتيادية التي تأخذ هذه الذهاب إلى ذلك النسق من التعاطي العملياتي بأنه سأذهب إلى الحوثي بشري وواجه بشر، ليس في صالح الدولة ولا في صالح حتى منظور استراتيجي في إعادة الاستقرار، لأنه

0: هدف الهدف من الحرب ليس الحرب ولا القتال. من قال أن الدولة تريد القتال؟ الهدف هو الاستقرار. اليوم الضغط المسلح الذي يمارس هو من أجل عودة مؤسسة الدولة باستخدام السلاح. بالتالي أعتقد أنه القوات المسلحة تدرك مسألة وجود ضرورة وجود تحول استراتيجي في مسارات المعركة، بمعنى الاعتماد على الجهد البشري مقابل الجهد البشري ومعركة تبة تبة لن تكون موجودة في المستقبل القريب. بمعنى التفوق النوعي الذي في التسليح والأسلحة النوعية القادرة على التعامل مع المواقف القتالية في مسارح العمليات المختلفة والمكيفة عليها، الطبيعة الجبلية لها نوعية الأسلحة التي تمنحك التفوق عليها بأقل عدد من البشر، رغم وجود تفوق عددي في البشر لصالح الدولة
1: تصير إلى صالح شرعية في هذه المرحلة. ولكن أيضا وخلال هذه التغطية حصلت العربية على صور تقدم القوات المسلحة اليمنية في عدة محاور بالساحل الغربي وقطع الطريق الاستراتيجي بين ذوباب وباب المندب. فلنشاهد
2: يا أخ القائد، هذا طبعا هذا الخط الآن خط ذوباب، وهذه باب المندب، وهذه باب المندب كما ترى الخط مقطوع تماما.
1: نعود إلى القاهرة مع الدكتور علي الذهب. إذن تقدم لافت في باب المندب وفي جبهات أخرى مثل ذوباب وفي عموم الساحل الغربي، ولكن ما الخطوة المقبلة؟ هل ستكون مثلا البخاء، الحديدة، الحزم في الشمال في مأرب والجوف؟ إلى أين ستقود هذه المواجهة مستقبلا؟
3: أتصور أن القوات التي اندفعت في هذا الاتجاه وصولا إلى ذوباب هي بكل تأكيد نفذت المهمة المباشرة لها، وإذا كانت المهمة التالية هي التقدم نحو المخا، وهو بطبيعة الحال أنا أؤكد أو أتصور أنه سيكون ذلك، لأنه لا معنى لأن يكون هناك تقدم نحو منطقة ذوباب فقط ثم التوقف، لا، لابد أن يكون هناك مهمة تالية وأن يكون هناك تطوير للهجوم على الأقل وصولا إلى خطوط ما قبل 9 من الشهر الماضي. التقدم الحاصل أيضا يرافقه كما لاحظنا تقدم في المنطقة الخامسة في منطقة ميدي، والتقدم في محور باتجاه الحديدة مرورا بعبس، وهو تقدم على طريق الساحل الطريق الساحلي، بمعنى أن هذا يؤشر إلى أن هنالك عملية واسعة قد تمتد إلى الحديدة، والوصول إلى الحديدة عبر عنها الإعلان الرئيس الانتقال إلى العمل العسكري، بمعنى أن كل الخيارات السياسية والاتفاقات باتت في حكم العدم، ولأن الحرب هي وسيلة لتحقيق هدف سياسي وليست يعني هدف بحد ذاتها، فهذا يعني أن العملية أو الدبلوماسية فشلت أو أخفقت في تحقيق عملية السلام. إذن القوات الحكومية بوسعها الآن أن تتحرك كتطوير الهجوم باتجاه محافظة الحديدة، وأقصد بذلك الميناء على وجه الخصوص، وقد تتلاقى هذه القوات المتقدمة من الجنوب في المهام المسندة إليها خلال الأيام القادمة، إلى وتتقدم وتلتقي مع القوات المندفعة من ميدي وعبس وصولا إلى الحديدة، وهي مناطق قريبة جدا، ويمكن أن يعني تكون حركتها بوتيرة عالية، وهي مهمة في التكتيك العسكري أن يكون للقوات حركة واسعة وديناميكية عالية للوصول إلى تحقيق مهماتها وتأمين المناطق التي سيطرت عليها. أيضا لا يمكن العزل ما يجري في الساحل مع المناطق الملتهبة الآن في تعز والمناطق الريفية منها، وعلى وجه الخصوص الوازعية وموزع، وهذه المناطق هي على التحام جغرافي مباشر بجغرافية المخا،
1: نتحدث وإن كانت من تحدي مناطق مرتفعة، لكن أيضا تربط المناطق التي تسيطر عليها القوات الشرعية وأيضا سيطر على المزيد من المناطق. وهنا سؤال للعميد ياسر صالح، هل تتفق مع ما ذهب إليه ضيفي من القاهرة أنه قد تكون المخا إحدى الوجهات المهمة لتأمين باب المندب والساحل الغربي في مواجهة الحوثي؟
4: ليست بالضرورة،
3: لا.

0: لم حقيقة صانع القرار الاستراتيجي والعسكري كيف يفكر، ولكن ما تعلمته على الأقل بأن من المحاذير العسكرية هو التحرك العرضي. وأنا إذا كنت سأكرر الخطيئة التي كانت في 2018، التحرك العرضي من باب المندب إلى داخل مدينة الحديدة وتعريض أجناب القوات بمسافة 200 كيلو لعملية الاستهداف في المناطق العرضية هذه بالكامل التي استنزفت القوة في ذلك الحين دون تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو السيطرة على مدينة الحديدة، وبالتالي كان يمكن التوجه شرقا وحماية القوات. لكن أن أذهب في هذا الاتجاه دون أن يكون لدي السند في الجانب الشرقي يحمي تقدم قواتي، أنا أتصور وجهة نظري أنا الشخصية لا أميل إليها، لأنها إحدى المحاذير. ويجب أن ندرك أن هذه الأرض المفتوحة تحتاج إلى قوة بشرية كبيرة جدا.
1: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن نتابع هذه الصور التي تظهر هروب عناصر ميليشيا الحوثي نحو البحر بعد محاصرة القوات الحكومية لهم في باب المندب. فلنستمع إلى الصوت من المصدر. إذن نتابع هذه اللقطات كما تشاهدون لهروب عناصر ميليشيا الحوثي نحو البحر بعد محاصرة القوات الحكومية لهم في باب المندب، وبعد تقدم القوات الحكومية على أكثر من جبهة في الساحل الغربي. ونحن نتابع هذه اللقطات عميد ياسر حتى تكمل النقطة السابقة. أنت تحذر إذن من تكرار أخطاء الماضي، هل هذا ما وقع فيه الحوثيون بعد الابتعاد عن حاضنتهم الشعبية في مناطق مثلا في صنعاء وفي البيضاء وفي مناطق أخرى وفي الحديدة وصولا إلى أقصى الجنوب الغربي باب المندب؟
0: دعني أكرر دعوة فخامة الرئيس على كل من يرى هذه المشاهد وما زال في أيدي الميليشيا الحوثية، وخصوصا من هم موجودين في ثغرة اختراق تعز، أنه هذا هو مصيركم المحتوم. لديكم عفو عام، والدولة حاضنة للجميع وراعية ومظلة للجميع. نحن الحياة وليس لقتلكم. لم نأتي لقتل أهلنا في صنعاء ولا في تعز ولا في البيضاء ولا في عدن ولا في أي منطقة من الجمهورية. نحن أتينا لاستعادة الحياة. فعلى كل من انخرط مع الميليشيا الحوثية أن يراجع حساباته اليوم، وأن يستغل العفو العام الذي لن يستمر طويلا، وعلى القيادات المتورطة في عملية تحشيد بأبناء الناس والأطفال، وأنا أؤكد بأن معظم هؤلاء لا يتجاوزون سن 18 والعشرين سنة، كلهم أبناءنا أبناء اليمن، ولكنهم اختاروا الطريق الضلال، عليهم العودة الآن قبل فوات الأوان. كل من هو في ثغرة الاختراق هو حكم عليه بالإعدام مجرد عملية الالتفاف والتطويق. وهنا تظهر ميزة التكتيك المناسب في المكان المناسب بما يتناسب مع الأرض. عملية الالتفاف التي تمت والتطويق جعلت الجميع في كماشة من اتجاه رأس العارة ومن اتجاه ذباب، وبالتالي كل من كان في الوسط الآن هو يتم التعامل معه. إذن التحرك يجب أن يكون هنالك أهداف استراتيجية دائما، وأهداف تكتيكية، وأهداف عملياتية على المستوى التعبوي. يجب أن ندرك بأن لكل منطقة أهمية، لا أنا لا أقلل من أهمية الحديدة إطلاقا، ولكن هذه المسافة الكبيرة تحتاج إلى حجم قوات كبير جدا، بينما بالإمكان أن نحقق أهداف استراتيجية في إطار آخر.
1: إذا كنت تتابع معنا هذه الصور، بحسب مصادر عسكرية القوات الحكومية اليمنية تواصل تقدمها نحو مدينة المخا، يبدو بأن المخا هي بالفعل الهدف المقبل.
0: نعم، ولكن ماذا بعد؟ هنالك أمور ربما لن يدركها الحوثي ما الذي ينتظره. هنالك طبعا منذ ساعة تقريبا تم السيطرة على معسكر العمري، وهي هيئة حاكمة على هذا الطريق ومهمة جدا للتقدم، سواء شمالا في اتجاه المخا أو التوجه شرقا في اتجاه تأمين تقدم القوات في اتجاه الحديدة. أنا لا أقول بأن التوجه في اتجاه الحديدة ليس سليما، ولكن يجب أن يؤمن هذا التقدم من يعني تأمينا كاملا حتى لا نكون عرضة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن الميليشيا الحوثية من منطقة التحيتة تحديدا.

0: ومن من ما بعد الخوخة والجراحي إلى الحديدة قد حصنتها دفاعيا بكل أنواع التحصينات بما فيها حفر خور مائي لعرقلة تقدم القوات على الخط الساحلي، وهناك الكثير من التحصينات. إذن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لهذا الأمر، ولكن الحديدة هي رئة تتنفس منها الميليشيا، وهي النافذة التي تتحدث بها أو تتصل بها مع الخارج،
1: وهي هدف استراتيجي بالتأكيد للقوات الحكومية. ولكن منع البطري، كان هناك دعوة من الرئيس العليمي بعودة آمنة، دعوة لتسليم السلاح، عدم المشاركة مع الحوثيين في هذه المعركة ضد الشعب اليمني. هل تم تسجيل أي انشقاقات في صفوف الحوثيين مؤخرا، وهل نتوقع المزيد مستقبلا؟
2: نعم، بالتأكيد هناك انسحابات واتصالات أيضا من بعض القادة والضباط وكذا، لكن هناك تحفظ على نشر أسماءهم، لأن أهالي هؤلاء الناس هم موجودين في مناطق سيطرة الحوثي، ونخشى من أن يكون هناك انتقام تجاه عوائلهم وضغوطات تمارس على أهلهم، وبالتالي القوات المسلحة تتحفظ لكي تضمن أيضا سلامة هؤلاء الناس بأن لا يتعرضوا للأذى ولا يتعرض أهلهم للأذى. وأنا من هنا أريد أن أضيف شيء على ما قاله الأخ ياسر، لمن شاهد هذه المشاهد للحوثيين وهم يهربون إلى البحر، يفترض أن نوجه نداء للآباء والأمهات، كل أب أو أم لديه ابن تم التغرير به وذهب إلى القتال في صف الميليشيات، أن يتواصل به ويقنعه بأن يعود من أجل سلامته وأن يلزم داره. الآباء، الأمهات، من له أخ، ابن خال، ابن عم، أن يتواصل به ويقنعه أن يعود حتى لا يكون مصيره مصير هؤلاء الذين ألقت بهم الميليشيات إلى البحر بهذه الحرب المجنونة التي اختارت أن تخوضها في اليمن ضد اليمنيين أخوانهم. الآباء والأمهات هم أكثر الناس حنانا بأبنائهم، اتصلوا بأبنائكم واطلبوا منهم أن يعودوا إلى بيوتهم سالمين قبل أن يفوت الأوان. القتل والحرب هذه لن ترحم أحد، لن ترحم كل من يبقى في وجه القوات المسلحة اليمنية. عليهم أن يعودوا بهدوء وأن يختاروا السلامة، وأن لا يستمروا في ممارسة الجنون الحوثي الذي اختاره من أجل إيران.
1: طيب عبد الملك اليوسفي، ما ذكره ضيوفي قبل قليل يواجه معضلة بالنسبة للشرعية، خاصة فيما يتعلق بوجود أشخاص سواء كانوا موجودين في السلطة الآن أو حتى في القوات المسلحة لديهم أهالي قد يقاتلون مع الحوثي أو في مناطق تحت سيطرة الحوثي أو حتى في السجون الحوثية، كيف يستطيعون التعامل مع هذا التحدي؟
3: أعتقد أنه مسألة المرحلية في الوصول، يعني لا يشترط أن يكون هنالك اتصال تنظيمي مع جهات معينة، وإن كان هذا العمل من الأعمال الاستخباراتية القائمة التي تقوم بها القوات المسلحة، وأعتقد أنه التواصلات موجودة. لكن في كمنظور استراتيجي في مسألة خلخلة الدوائر التحالفات الحوثية وشبكات التحالفات الحوثية، أعتقد أنه المنظور الاستراتيجي هو إحساس الناس أن الحوثي سينهزم. الزخم العملياتي الذي سيحصل والمنتظر والمتوقع، السلاح النوعي المنتظر والمتوقع، تسارع مسار العمليات، أعتقد أن تأثيره أضعاف مضاعفة من مسألة الاتصال المباشر الفردي مع فلان أو علان، لأنه هذه شبكات التحالفات الحوثية ليست كلها عقائدية. في ناس كثير عندهم شبكة تحالفات عبارة عن قائمة على المصالح والفلوس وبيضة الذهب التي سيطر عليها ميليشيا الحوثي. بالتالي هؤلاء عندما يشعروا أن الحوثي لم يعد الخيار المستقبلي، أعتقد أنهم سيبحثون على الألف طريقة وطريقة ليؤمنوا خروجهم وليؤمنوا خروج أهاليهم. المسألة الأخرى في مسألة الكتلة العسكرية التي تحشد لميليشيا الحوثي المقاتلين وهم القبائل. القبائل ما دام شوف في ثقافة سياسية عند القبائل، ما دام تحت الضغط وموجود وفي هناك تهديد سيمارس التقية على ميليشيا الحوثي كما تمارس التقية ميليشيا الحوثي على اليمنيين وسيهدأ. لكن ما أن تحين اللحظة المناسبة ستجد أولئك الذين هم كانوا يحشدون الميليشيا الحوثي أكثر عنفوانا في المواجهة ضد هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أنه المسار القائم في مسألة التعاطي مع الحاضنة الشعبية الحوثية هي والتي في الأساس هي حاضنة شعبية للدولة، أعتقد أنه ترتبط ارتباطا وثيقا بتطورات المعركة العسكرية أكثر من مسألة الاتصالات، وإن كانت الاتصالات مع

0: أكثر تأثيرا والنافذين والقادرين. هي أعتقد أن القوات المسلحة لا تغفل هذه المسألة، لكن مسارات العسكرية وتطورات المعركة العسكرية هي التي ستحدد مسارات التداعي لدوائر التحالفات الحوثية، والتي تعتبر حجر أساس في سيناريو الدومينو الذي حصل في سوريا.
1: طيب دكتور علي الذهب، بحسب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم شرعية في اليمن، هناك 100 طائرة مقاتلة شاركت في العمليات العسكرية، وهذه نقطة مهمة، ولكن ونحن نتابع تطورات في اليمن نتابع هذه اللقطات لتصاعد لأعمدة الدخان من مناطق في صنعاء بعد غارات على مواقع عسكرية للحوثيين.

0: طيب، ونحن نتابع هذه اللقطات وهذه العواجل على شاشة العربية. القوات المسلحة اليمنية بدأنا هجوما استراتيجيا على صنعاء وتصاعد أعمدة دخان من مناطق في صنعاء بعد غارات على مواقع عسكرية للحوثيين. دكتور علي ذهب، ونحن نتابع هذه الصور، وكنت سألتك عن مشاركة قوات التحالف بمئة طائرة مقاتلة في عملية فجر اليمن. هذا التفوق العسكري الجوي للقوات اليمنية بمساندة التحالف كيف سينعكس على المواجهة، ليس في المخا وباب المندب وساحل الغربي ومناطق أخرى، وإنما أيضا في العاصمة صنعاء التي بدأت الحكومة اليمنية عملية استراتيجية وهجوما استراتيجيا فيها اليوم؟
1: عنوان العملية عندما يعني تحرير اليمن أو تحرير صنعاء أو هجوم استراتيجي على صنعاء، هذا أيضا يشير إلى أن العملية التي استؤنفت بموجب إعلان الرئيس وأيضا التحالف هي عملية واسعة، ولا يمكن أن تقتصر على جزء من ساحل أو جزء من مرتفعات أو مدينة أو نحو ذلك، ولكن قد يأخذها الوقت إلى أمد تحدد بأشهر ووفق تسلسل هجوم عمليات معارك، يعني خلال فترة طويلة أو قصيرة. الطيران فعلا هو عامل حاسم في المواجهة، وهو لا يحسم بكل تأكيد، ولكنه يتيح للقوى والوسائل الموجودة على الأرض والقطاعات المختلفة داخل الجيش بأنها يعني تتقدم في المحاور المرسومة لها، بحيث أنه قد تكون هناك إزاحة من في اتجاهها من يعني القوات التي يدفع بها الحوثيون، أو الخنادق التي حفروها، أو الوسائل الدفاعية التي أعدوها مسبقا طوال السنوات الماضية. أتصور أن الضربات الجوية كما تحدث عنها متحدث التحالف أنها أدت يعني مهمتها في تقويض أهداف عالية القيمة، ويقصد ربما بها المراكز الاستراتيجية، مراكز القيادة والسيطرة، عقد الاتصالات، وربما قادة عسكريين، مستودعات ذات بعد استراتيجي أو لوجستي، الطرقات والجسور، آليات النقل أو الساحبات أو المعسكرات أو الدوائر صنع القرار السياسي والعسكري والاستخباري. كل هذا يمهد لأن تكون هناك عملية تعرضية للقوات أو عمليات مختلفة متنوعة من خلال محاور متعددة تنفذها المناطق العسكرية. وأنا أشرت سابقا إلى المنطقة الخامسة التي تحركت جنوبا من ميدي باتجاه ما تبقى منها وصولا إلى عبس، وأيضا المهمة التالية للقوات المندفعة في الساحل جنوبي البحر الأحمر باتجاه المخا كمهمة تالية لتنفيذ ما خطط لها.
0: طيب عميد ياسر، إذن هجوم استراتيجي قوة كما تابعنا في اللقطات السابقة، والتي استهدفت العاصمة صنعاء واستهدفت بنك أهداف للحوثيين في تلك المناطق.

0: نتابع الآن على شاشة العربية، ولكن ما تفاصيل هذا الهجوم الاستراتيجي؟ وهل نقلت الحكومة المواجهة مباشرة إلى العاصمة صنعاء في الوقت الذي كان يتحدث البعض عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في مناطق طرفية بعيدة، باب المندب، الحزم، ومناطق أبعد من ذلك؟
1: طيب، عملية الاستهداف في صنعاء تمت بالطيران الحربي، وعندما أتحدث عن الطيران الحربي هو أحد وسائل القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعادة ما يخصص هذا الجهد الجوي لضرب أهداف استراتيجية مع ضرب بعض الأهداف في مسرح العمليات، وتخصيص عادة طيران الهل المصاحب القريب لمرافقة القوات أثناء تنفيذ العمليات الهجومية. يبدو لي جليا بأن كان هنالك، أو يفترض دائما مع كل تحقيق نصر تكتيكي، يجب أن يكون هنالك نصرا عملياتيا أو حتى استراتيجيا، بمعنى أن يكون هنالك استهداف لمركز ثقل عسكري. مركز الثقل هذا يستطيع أن يحقق مع الانتصار التكتيكي خللا في موازين القوى. لذلك عندما أتحدث عن مراكز الثقل العسكرية الموجودة للميليشيا الحوثية، فإن منها الكثير موجود في داخل العاصمة صنعاء على مستوى القيادات، على مستوى الخبراء. وبالمناسبة أحد الخبراء قتل في ضربة قبل البارحة، في ضربة على جبل نقم، إيراني الجنسية. إضافة إلى ذلك أن هذه القيادات وغرف القيادة والسيطرة الرئيسية لوزارة الدفاع موجودة في صنعاء، مراكز ثقل سياسية موجودة، هنالك مخازن الصواريخ البالستية، وهي أحد أهم الأهداف التي يجب أن تواجهها أو نستهدفها بالطيران الحربي، وأنا صنفتها 4 أهداف. الهدف الأول هو تحييد القدرات الصاروخية والطيران المسير الذي يمثل سلاح الردع الاستراتيجي.
0: طيب، ولكن في هذه النقطة بالتحديد، نعم، هل تلك المخازن مكشوفة؟
1: لا،
0: مثل ما كان في عصر الرئيس صالح عندما تم استهداف قواعد عسكرية بعينها، مناطق في جبل نقم وغيرها. هل الميليشيا الحوثي بهذا الغباء حتى يقوموا بوضع تلك الصواريخ الاستراتيجية في مواقع مكشوفة؟
1: أنا من المؤمنين بأن مخازن الصواريخ الموجودة في صنعاء تحديدا لا يمكن الوصول إليها بذات الأسلحة التقليدية على الإطلاق بما يخص الصواريخ، ولكن هنالك أهداف تحيد هذه القدرات الصاروخية، منصات الإطلاق، خبراء الإطلاق، كذلك يمكن أن يعمل شيئا من الإعاقة في المخازن، على مداخل هذه المخازن، يمنع من استخراج هذه الصواريخ على الأقل مؤقتا لفترة معينة. لكني أؤكد بأن سلاح الردع الاستراتيجي في هذه المعركة كان متمثلا.
0: ولكن قبل أن نستكمل الحوار مع ضيوفي، وكأنك تتحدث عن مواجهة مع إيران وليس مع الحوثيين في اليمن.
1: نعم، وهل هذا جديد؟ وهل خلقت الميليشيا الحوثية في هذه الجغرافيا المهمة إلا لأجندة النظام الإيراني وهو الركيزة الثالثة؟
0: هذا سياسي، ولكن الاستراتيجية العسكرية تؤشر إلى ذلك أيضا.
1: إذا كان أنا أتكلم ليس كسياسة، أتكلم كالركن الثالث من استراتيجية الأمن القومي الإيراني التي تمثلت في البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، الأدرع، والحرب بالوكالة. وبالتالي هذه الجغرافية، رحيم صفوي هو أكثر من تحدث عن هذا الأمر، مستشار الأمن القومي، عندما قال يجب أن أؤمن عمق إيران إلى 5000 كيلومتر، وبالتالي وجدت في رقعة سياسية مهمة للعالم. وبالتالي ربما أنا أقول دائما أنه إذا ما فتح الطريق للميليشيا الحوثية كما لو استمر الساحل بيدها، أنا لا أستبعد أن أجد 10 إلى 20% من ترسانة الحرس الثوري الإيراني موجودة داخل اليمن. وبالمناسبة
0: هذا مستحيل. كيف تم إيصال تلك الأعداد الهائلة من الصواريخ وهي بالمئات إلى صنعاء؟
1: نعم، هنالك أولا ما لم نستوعبه إلى الآن هو حديث جاء به متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في سبتمبر 2019، قال نحن وضعنا تقنية الصواريخ البالستية والطيران المسير في خدمة الميليشيا الحوثية، بمعنى أن التقنية نقلت إلى اليمن مع وجود إمكانيات مادية وقواعد لوجستية قادرة على تصنيع أجزاء معينة من الصواريخ البالستية. هنالك أجزاء لا يستطيع أن يصنعها لا هو ولا النظام الإيراني، متمثلة في الآتي: المحركات النفاذة للصواريخ، الدوائر الكهربائية الخاصة بالصواريخ، أجهزة التوجيه الخاصة بالصواريخ، الرأس الحربي المفجر.

0: هذه كلها تأتي، وكما لاحظنا في شحنات التهريب دائما ما كانت تتواجد أجزاء من هذه الأجزاء التي تحدث عنها موجودة ضمن الشحنات، وبالتالي يتم إعادة تجميعها في قواعد تصنيع الصواريخ في بوجود خبراء إيرانيين هم من يقومون على هذا الأمر وخبراء من حزب الله.
1: طيب عبد الملك اليوسفي، طبعا دائما عندما نتحدث عن الشأن العسكري، بما أن التطورات عسكرية في هذه المرحلة فأركز على ضيوفي بشكل كبير في الجانب العسكري، ونحن نتابع هذه التغطية قبل أن أعود إليك مع هذه الصور لقوات العمالقة تأسر عناصر حوثية حاولت الهرب عبر البحر بعد السيطرة على باب المندب، فلنتابع.
2: والباقي تم قتلهم. حيا أبطال البيت العمالقة الجنوبية، حياكم الله يحفظكم. شوف هذا الطقم تابع لهم، هذه باب المندب. طبعا تم عملية انتفاخ من قوات أنوية العمالقة الجنوبية من مطار ذباب العسكري، تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا في جبهة باب المندب. ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران. الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم.
1: إذن هذه الصور التي تأتي تباعا من الساحل الغربي لليمن، عناصر ميليشيا الحوثي يهربون بعد تقدم القوات الحكومية وسيطرتهم على المزيد من المناطق في باب المندب في ذباب وصولا إلى البحر. وهذه الصور ربما تؤشر بشكل أو بآخر إلى خطورة الوضع بالنسبة للحوثيين، ودائما ما كان الرئيس العليم يوجه رسالة بالعودة الآمنة لكل من أراد ترك القتال مع الحوثيين والعودة مرة أخرى إلى الشرعية، أو على الأقل عدم المشاركة في هذه المواجهة كما نتابع في هذه اللقطة. كنت أتحدث مع عبد الملك اليوسفي، هل ستتخلى إيران بسهولة عن الحوثيين كما حصل في سوريا مثلا؟
3: ليس بتلك السهولة. تعرف أنه السلوك النظام الإيراني هو في الأخير يشتغل من تحت الترابيزة، لا يتعامل مع الدول بالظاهر، هو يحيك المكايد، لديه استراتيجية لصناعة الفوضى في المنطقة، يعمل على التمدد، إضافة إلى التصريحات التعبيرات التي تحدث عنها العميد ياسر فيما يتعلق من مستشار الأمن القومي الإيراني، كان محمد رضا تنغسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني في عام 2023 قد أعلن استراتيجية البازيك البحري، وكنا ونحن نراقب في اليمن تطورات الأحداث من بعدها، كنا نجد أنه وكأن هنالك عمل التنفيذ حرفي لتلك الاستراتيجية التي أعلن عنها عبر إيرنا. بالتالي لا أعتقد أن إيران ستتخلى بتلك السهولة، لكن إيران ليس لديها رفاهية المغامرة أن تقف في مواجهة مع الكل. بمعنى إذا صار الحوثي عبئا عليها في مرحلة من المراحل فليكن كبش فداء، لكن أن ستتركه لا أعتقد. ستحاول إمداده بالأسلحة صنعت، لكن سياسيا هل تستطيع إيران أن تمد يدها للحوثي؟ إيران في ورطة أصلا، هي في ورطة حقيقية وفي حصار دولي، العالم كله ينظر لها كمحور شر، هي وكوريا الشمالية.
1: طيب بالتالي وهذا السؤال لمانع البطري، في الوقت الذي كان هناك دائما الحديث عن وحدة ساحات بالنسبة للحوثيين، وهذا الشعار التي رفعته إيران في أكثر من مكان سواء كان في لبنان في العراق وفي اليمن تحديدا، هل يجب إطلاق ساحة جبهات لمواجهة كل أذرع إيران في نفس التوقيت ومواجهة إيران مجددا إذا لم تستجب للحوار ودعوات السلام؟
4: نعم، كل ساحة الآن لها ظروفها. العراق مثلا له قيود كبيرة على الفصائل، لكنها ممكن أن تغامر وتنقرض مع ميليشيات الحوثي في هذه المواجهة. حزب الله تم تكسير عظام، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يشترك في هذه المواجهة، وإن اشترك سيشترك على إسرائيل. نحن لا علاقة لنا بإسرائيل، نحن نقاتل عن بلادنا وعن ما هو موجود أمامنا. لكن إيران تنظر إلى الحوثيين بأنهم استثمار عالي القيمة منخفض التكلفة، رخيص التكلفة، وبالتالي هي لديها استعداد في ظل حتى احتراق معظم أوراقها أن تقاتل إلى آخر حوثي. ليس لديها مشكلة في هذا الأمر، والرهان هو على المتحالفين مع الحوثي المتعوذين أن يدركوا أن هذه الحرب هي خاسرة، وبالتالي لا مجال للاستمرار فيها، وأن يتخلوا عن الفكرة الحوثية وأن يتراجعوا ليحفظوا

0: دماءهم ويجنبوا البلاد الدمار، لأن الحرب لن ترحم، والحرب ليست سهلة بالتأكيد. نحن في اليوم الأول من إطلاق العملية العسكرية لتحرير اليمن، وهناك تقدمات كبيرة. إيران لا تدرك أيضا، ربما هي تعرف الحدود الإدارية للمحافظات اليمنية وللمديريات اليمنية، لكنها لا تعرف الخارطة الاجتماعية، والخارطة الاجتماعية والخارطة القبلية يعرفها اليمنيون أنفسهم أكثر من غيرهم، كما يقال أهل مكة أدراب يا شعابة. على سبيل المثال، اليوم يتحدث مراسلكم أنه تم السيطرة على مركز مديرية مدغل ومركز ومديرية رغوان. لمن لا يعلم، مديرية قبيلة نهمي 4 مديريات: مدغل ورغوان ومجزر ومديرية نهمي التابعة لصنعاء. حاليا نصف قبيلة نهم بيد الشرعية، وهكذا دواليك. وخطاب الرئيس كان واضحا: أن تعاونوا مع القوات المسلحة عندما يصلون إليكم. كلما وصلت القوات إلى منطقة سيتفاعل المجتمع مع الجيش ويتحرك ضد الحوثيين، وبالتالي إيران هي مستعدة أن تقاتل إلى آخر حوثي، لكنها لن تكسب الحرب في هذه المسألة. الإشكال الوحيد فقط أن من سيدفع الثمن هو اليمنيين المورد بهم، الذين زجت بهم إيران في هذه الحرب.
1: طيب، ضيفي من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا جزيلا لك لمشاركتنا في هذه الساعة من الحوار.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام. ملاعب،
3: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
4: خلينا نكون واضحين،
5: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
6: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
7: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين.
8: وبعدين قضايا مش واحدة.
9: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
10: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
11: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
12: شوف، انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
13: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
14: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
15: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملاعب مع فيصل الجفون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على MBC أكشن العربية FM، MBC شاهد وتطبيقات العربية المتنوعة. باسمكم مرحب بشركائي في حلقة اليوم من الرياض عبدالله حنيان، من أبوظبي حمد الدبيخي، ومن جدة عبدالعزيز الزيت. الحمد لله على السلامة عبدالله.
1: الله يسلمك ويحييك، سعيد بالتواجد معكم مرة أخرى.
0: كيف الأجواء كانت في مباراة نصف النهائي؟
1: هي مباراة توجت بتأهل المنتخب، صحيح كانت رطوبة زيادة وما كان الأداء الفني مثل المباراة السابقة،
0: لكن بس أجواء الملعب الجماهيرية والشغف
1: لا جميلة جدا، وفي التفافة جميلة من جماهيرنا ومن جميع منتسبي الوسط الرياضي خلف الأخضر، وهذا شيء مهم ويجب أن يكون على طول إن شاء الله، سواء في كأس الخليج أو كأس آسيا. تمام.

0: علينا بالفرح بكره بمشيئه الله تعالى. حمد الدبيخي من ابو ظبي، مساك الله بالخير ابو عبد الله.
1: مسك بالخير ابو محمد وللزملاء وللمستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك، هلا وسهلا. عبد العزيز زيد، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور ابو محمد، ارحب فيك وارحب بضيف الاعزاء كابتن حمد وزميل العزيز عبد الله حميان.
0: حياكم الله. غدا بمشيئة الله تعالى تختتم بطولة كأس خليجي 27 المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية في جدة، في المباراة على على على مباراة النهائية على ملعب الإنما بين منتخبنا السعودي بمشيئة الله تعالى ومنتخب الإمارات، مع وعد بمشيئة الله تعالى من جماهيرنا، وإذا وعدوا أوفوا بأن تمتلئ المدرجات بهم، وأن يكون ختام هذه البطولة خضراء بمشيئة الله تعالى بعد 13 عاما من آخر بطولة حصل عليها المنتخب السعودي. نذكر بأن المباراة سوف تقام الساعة 9 مساء على ملعب الإنما في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أيضا حضور جماهيري إماراتي موعود بعدد كبير. كانت 6 طائرات مقررة لنقل الجماهير الإماراتية، وتم مضاعفتها لتكون 12 طائرة، بذلك تكون المدرجات من الآن بوعد بأن تكون ممتلئة سواء من المنتخبين، وإن كانت الحصة الأكبر لجماهير المنتخب السعودي. حتى الآن لا أعلم هل نظام بطولة الخليج تعطي مقاعد متفرقة، أقصد كنسب متساوية 50-50، أو يحسب بأن المنتخب السعودي صاحب الأرض، إذا عندك معلومة عبد الله.
3: هي النظام 50-50 حسب ما فهمت، لكن في حال عدم شراء التذاكر وعدم تواجد الجماهير يتم فتح المدرج للجماهير السعودية.
0: مباراة قطر كانت نسبة المسموح للجمهور القطري اللي شفنا حتى بمقاعد فاضية العدد أقل من 50%.
3: صحيح، لكن هي

0: أكفي مدرج في خلف المرمى المنطقة المخصصة للجماهير القطرية بحكم أنه لم تمتلأ أو لم يحضر فيها إلا نسبة قليلة جدا سيتم فتح مدرج. لكن ما شاهدناه أنه هي الواجهة وخلف المرمى السعودي كانت شبه ممتلئة لم تمتلئ بالكامل. صحيح. فلذلك لم يحدث هذا الأمر في كأس في النهائي. متوقع أنه يتم حضور جماهيري كبير من الجانب السعودي مهما صحيح. كان الحضور الإماراتي لن يصل إلى 50% بطبيعة الحال بحكم أنه المباراة مقامة صحيح. في السعودية. فمن المتوقع فتح المدرجات للجماهير السعودية الجزء المخصص للمنتخب الإماراتي. فما أعتقد أنه في مشكلة كبيرة في حضور الجماهير السعودية بنسبة كبيرة لأنه تعطي نجاح البطولة تعطي شكل جميل للبطولة اللي فقدت بعض من وهجها ومحتاجة أنه يعاد من جديد
1: في النسخ الماضية
0: في النسخ الماضية
1: صحيح. طيب حددت اللجنة المحلية المنظمة لكأس خليجي 27 نحو 5 دقائق مدة تقريبية لحفل ختام البطولة سيقام أيضا كما أسلفنا في ملعب الإنمام مدينة الملك عبدالله الرياضية قبل النهائي الذي يجمع منتخبنا مع المنتخب الإماراتي، حيث أن اللجنة المنظمة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام الذي سينظم بصورة مبسطة ومختصرة قبل انطلاق اللقاء، ويتضمن دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب وعروض الألعاب النارية وفقرات مصاحبة. حمد الدبيخي أبو عبد الله، بدخل في الأمور الفنية، مين الأقرب للحصول على كأس البطولة؟
2: الأقرب بيكون صاحب الأرض والجمهور والشخصيته. من بداية البطولة كان المنتخب السعودي فارض شخصيته الهجومية وتارك الفرق تقابله بشكل دفاعي بفضل طبعا الديناميكية الحركية للاعبين. أنا أشوف أن المنتخب السعودي شخصيته واضحة طبعا هجومية، ممكن بكرة يختلف الوضع نوعا ما على اعتبار أن المنتخب الإماراتي هو والسعودي كانوا الأفضل، وحتى على مستوى الفرق بيكون المنتخب الإماراتي كلنا شفناه يمتلك عناصر هجومية. ما أعتقد أنه بكرة على الأقل بيلجأ بشكل كبير أنه يكون في وضع دفاعي كما شاهدنا المنتخبات اللي لعب معها المنتخب السعودي. فلذلك أنا بشوف مباراة ممكن تكون مفتوحة، وإذا كانت مفتوحة بيكون المنتخب السعودي أفضل له كمساحات وكشكل لعب، راح يأخذ متنفس أفضل. وأنا أتوقع لذلك أتوقع أن المنتخب السعودي بيكون هو صاحب الفعل في المباراة. المنتخب الإماراتي بيكون يعني ينتظر، بيعمل عامل الوقت، يحاول يأخر المباراة شوي لتأثير الجماهير أيضا. لكن في كل الأحوال إذا المنتخب السعودي وهذا تصوري إذا سجل في الشوط الأول على الأقل راح يسير المباراة كيفما أراد.
1: في بعض الآراء الفنية أبو عبد الله تتحدث بأنه المنتخب الإماراتي يعني منتخب مختلف عن اللي تعودنا عليه في السنوات الماضية، خاصة مع دخول الأسماء الجديدة، فيشعرون بأنه جميع خطوط المنتخب الإماراتي مكتملة.
2: لا، الشكل الدفاعي ما شفناه في المجموعات، هو كان فارض شخصيته، لكن في مباراة عمان هو يعني اختبر نوع ما، وما أدري هي حالة خوف، مع أنه كأفضلية عناصر زي ما ذكرت كان له، لكن ترك الملعب خصوصا في الشوط الثاني لعمان واختبر. ولذلك أنا بأبني على مباراة عمان اللي هو طبعا أقل بكثير فنيا عن المنتخب السعودي كعناصريا وشكل فني، أنه هو راح يلجأ طبعا لتحفظ. عشان كذا ما راح أعتقد يعني حتى 60% أنه يكون هو صاحب المبادرة رغم كل العناصر اللي ذكرتها. نعم نتفق أن هناك عناصر مختلفة كجودة كلاعبين، لكن التوليفة لسه يعني المدرب أنت عارف أنه جاء يعني ممكن له شهر الآن، والعناصر أيضا أول مرة تلعب مع بها عكس المنتخب السعودي. المنتخب السعودي بينهم لغة التواصل التفاهم الانسجام عارفين بعض بشكل أكبر، حتى لما تلاحظ المدرب يألف نوعا ما تظل القوة للمنتخب فارضة نفسها.
1: انت تقصد دونيس؟
2: وحنا نقول الله يستر، لكن ألف. إن شاء الله بكرة يضع التشكيلة المناسبة.
1: انت تقصد أنه ألف يعني في المباريات الماضية؟
2: سم؟
1: انت تقول يألف، هل أخذها جانب سلبي يعني أخطأ يعني؟
2: هي أخطأ في مباراة الكويت مثل. خصوصا اللي نقدنا الفوز مباراة الكويت ألف يعني لعب لاعبين خلال

0: خلال موسمه 20 30 مباراه ويلعب ظهير ايمن يا ابو الشمات، تيجي اليوم تلعبه لاعب وسط، طيب انت مختار لعيبه الوسط ليش؟ فلذلك شوف في المباراه الثانيه رجع وعدل في التشكيله خمسه، وفي الثالثه غير عشان هو تاهل. لكن انا اشوف ان مباراه بكره ما راح يلجأ لهذا الاسلوب.
1: عبد العزيز، أذكر بمشوار طرفي النهائي إذا ناخذها من ناحية الأرقام، في تفوق للمنتخب السعودي، مباراته الأولى مع الكويت انتهت بالفوز بهدف دون مقابل، مع عمان بثلاثة دون مقابل، ومع العراق بهدفين دون مقابل، ومع قطر التعادل استمر في الأشواط الأصلية والإضافية وحسمها بركلات الترجيح. أما المنتخب الإماراتي انتصر في أول مباراة مع اليمن بأربعة دون مقابل، ومن ثم على بحرين بثلاثة دون مقابل، وتعادل مع قطر بهدف لهدف، ومباراة الأخيرة مع عمان انتصر بهدف دون مقابل. المنتخب السعودي يحسب له أنه كل مباريات بدون تسجيل أي هدف على مرمى، أما المنتخب الإماراتي هدف وحيد، وأيضا يحسب بعدد النقاط للمنتخب السعودي أفضل.
2: محمد، نقطة مهمة جدا ذكرها الكابتن حمد، تحدث على الشكل الدفاعي بالنسبة للمنتخب الإماراتي، ويمكن المعضلة الأساسية بالنسبة لزلاتكو هي هل يبادر ويلعب جيم مفتوح ويبدأ بعد كده يضع المنتخب السعودي كمنتخب ردة فعل، ولا يبدأ ينتظر مبادرة من المنتخب السعودي يبدأ هو يلعب كردة فعل. السؤال المهم لما تيجي تراجع تركيبة المنتخب الإماراتي تعطيك كثير من التساؤلات تحديدا على مستوى الشق الدفاعي. تعال خلينا ناخذها واحدة واحدة. مباراة اليمن معدل الأهداف المتوقع أمام المنتخب الإماراتي هي 0.32، أمام المنتخب في المباراة الثانية أمام المنتخب البحريني كانت 0.41، أمام المنتخب القطري كانت 0.55، أمام المنتخب العماني اللي ذكر كابتن حمد أنه فيها معاناة كبيرة كانت 0.77. أنت تتكلم على أعلى جودة واجهها المنتخب الإماراتي لا تعتبر تلك الجودة العالية. حتى الهدف اللي استقبل المنتخب الإماراتي كان من حالة مثيرة للشك على مستوى الجودة الدفاعية. ليش؟ لما المعز علي يسجل من هذه المسافة القريبة في ظل عدد فرص قليل جدا، هذا يعطيك نوع من التساؤلات على قدرة المنتخب الإماراتي على التعامل مع نوعية جودة عالية زي المنتخب السعودي اللي يعتبر الأعلى في معدل صناعة الفرص والأهداف المتوقع في البطولة 2.08. فأنت تتكلم على قدرة المنتخب الإماراتي على المستوى الدفاعي على التكيف مع الجودة العالية اللي راح يواجهها فجأة مع المنتخب السعودي، ولذلك أول 15-20 دقيقة راح تكون فاصلة بالنسبة للمنتخب الإماراتي. على الجهة الأخرى المنتخب السعودي مع سيد جورجوس دونيس الشكل واحد، الأسلوب واحد، وحتى على مستوى الأداء الفني هو واحد من كأس العالم، ولكن الفارق في نقطتين مهمة جدا. النقطة الأولى جودة المنافس اللي تسمح له بتطبيق هذه الأفكار، النقطة الثانية هي مجريات ومعطيات المباراة. المنتخب السعودي في مباراة الكويت ترى نفس الأداء اللي قدمه في مباراة عمان، ولكن الفارق كان في نقطة مهمة جدا ألا وهي التسجيل. المنتخب السعودي كل ما سجل في وقت مبكر كل ما أصبح المباراة على المستوى الذهني وعلى المستوى النفسي أريح بكثير، كل ما تأخر الهدف كل ما بدأت الصعوبات تطلع، كل ما بدأت تشوف حالة من انعدام الثقة خلينا نقول أبو محمد في موضوع ديناميكية وأسلوب اللعب. وبالتالي أنت عندك معضلتين مهمة، فريق لم يختبر على المستوى الدفاعي، وفريق لم المنتخب السعودي ما واجه سيناريو أنه يتأخر بهدف وبالتالي يصبح الضغط مضاعف.
1: طيب في هذه الحالة مثلا إذا أنت منتخب إذا أقرينا بأن المنتخبات التي واجهتهم في المجموعات لم تكن بذيك المنتخبات التنافسية، اليوم السعودية والإمارات الكل اتفق أنهما أفضل منتخبان في هذه المجموعة، هل هذا يعني بأننا لا نستطيع أن نحكم على المستويات الماضية؟
2: نوعا ما، لأنه محمد لازم نقول ونشيد بقوة المنتخب الإماراتي على المستوى الفني، هو منتخب عالي جدا. طيب، ولكن جزء من هذا التوهج له عامل قلة الجودة على مستوى المنافسين، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. في مواجهة المنتخب السعودي هي مواجهة متكافئة، مواجهة تلعب على تفاصيل مهمة جدا، ولكن هنالك بعض النقاط اللي ذكرناها أنه المنتخب الإماراتي على المستوى الدفاعي لم يختبر بالشكل الكافي اللي يعطيك الصورة النهائية، خصوصا أنه ذكر حمد أنه زلات كودلتش جاء قبل شهر، وبالتالي فكرة التعرف على المجموعة وفكرة معرفة عيوب ومحاولة المعالجة هذه ما تمت إلى الآن بشكل كبير.
1: طيب، أذكر بأن المنتخب السعودي بتمارينه بالأمس اكتفى بتمارين الصالة الرياضية في استعداداته للنهائي، ووزع المدرب دونيس اليوناني

0: خمس لاعبين المجموعتين. المجموعة الأولى ضمت من بدأوا في مباراة قطر في نصف النهائي، والمجموعة الثانية تضمنت باقي اللاعبين باستثناء علاء الحجي لاعب الوسط وزكريا هوساوي الظهير الأيسر، اللذين واصل برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي. أدت المجموعة الأولى تمارين استرجاعية والثانية تمارين بدنية متنوعة عبر محطات متعددة، وذلك داخل الصالة الرياضية في مقر سكن المنتخب. يخوض المنتخب اليوم عند السابعة مساء بمشيئة الله تعالى حصة التدريبية الأخيرة قبل النهاية، وسيتاح أمام وسائل الإعلام متابعة الدقائق 15 الأولى منها. عبد الله، أنت يعني من الأسماء المهمة في تغطية المنتخب السعودي سواء في المباريات اللي تكون مجمعة أو حتى في التصفيات، حالة التغطية الإعلامية والجماهيرية الكبيرة اللي تحصل مثلا في هذه المباريات مع المنتخب السعودي، كيف تصنفها؟ هل هي إيجابية على اللاعبين أم تسبب لهم ضغط؟ أم يعني وش الخطة بعد هذه السنوات من تغطيتك الإعلامية اللي تراها موازية ونافعة للاعب السعودي؟
1: أبدا، أنت لازم يكون لاعبك مهيأ أصلا كعقلية على التعامل مع الضغط، مع الضغوطات الإعلامية، مع مع مع
0: هذا لازما، بس احنا نبي الواقع.
1: الواقع انه اللاعبين لا يتأثرون كثير، لانه في انديتهم اصلا اغلب اللاعبين في انديتهم يواجهون ضغوطات اعلاميه احيانا اكبر، لانه في المنتخب الوضع اهدى من مباريات الانديه في بعض الاحيان.
0: هل التنافس اللي يصير ذا شبيه بما يحصل بالانديه ولا مختلف؟
1: لا مختلف تماما، وبالعكس انا اشوف الضغط في المنتخب اقل، الا في حال وجود حدث يعني يستحق يصير معه الضغط، كما حدث في قصه مانشيني واللخبطه اللي صارت داخل المعسكر، لكن الوضع بشكل عام اقل من الانديه، على الاقل الانديه الجماهيريه اللي يصير فيها قضايا اكبر ويصير فيها ضغط جماهيري اكبر من انديه منافسه احيانا وما الى ذلك. المنتخب اقل ضغط، لكن يجب ان يهيئ اللاعب، لانه احنا عندنا منافسات كبرى قادمه، يجب ان يتعامل اللاعب مع كل ضغط باحترافيه عاليه. في نقطه مهمه صايره في معسكر المنتخب الحالي، انه وجود الرغبه عند اللاعبين واحساسهم بانه الجهازين الفني والاداري عادلين الى درجه كبيره في الفرص. احنا نشوف عدد من اللاعبين كثير يشاركون، ما فيه لاعب النجم اللي ضمن خانته العويس، برغم بروزه الملفت، برغم حقيته اللي كثير من النقاد يؤكدونها في حراسة المرمى، المباراة الأولى كان نواف العقيدي هو الحارس. صحيح. يعني كان الموضوع مبني على اختيارات المدرب، على اجتهاد اللاعب في التمارين،
0: بس فرصته جتها بعد إصابة العقيدي.
1: صحيح، لكن وجود هذا المبدأ داخل معسكر المنتخب السعودي، مهما كان اسم اللاعب لن يشارك إلا بقرار فني وبناء على عطاء وبناء على اختيارات فنية دقيقة. احنا نشوف ما في لاعب ثبت في القائمة، قصة مصعب الجوير السابقة وإن اختلفنا فيها، لكن تظل يعني نقطة إيجابية أن المنتخب يلعب بروح الفريق الواحد، ما هو موضوع النجوم في أوقات سابقة كان عندنا نجوم أبرز لكن ما حقق النتائج بسبب عدم وجود البيئة المناسبة داخل المنتخب السعودي. احنا ما نقول المنتخب الآن مهيئ انه يحقق كأس الخليج بشكل كامل، ولا نقول انه آسيا ان شاء الله في الجيب، ولا نقول ما نأمل الآمال اللي مبنية على انطباع او مرحلة مؤقتة. احنا نقول انه الصورة العامة في المنتخب إيجابية الى درجة كبيرة. احنا نموذج علاء حجي وجلوسه بقائه في معسكر المنتخب وإكمال برنامج التأهيلي رغم أنه ما راح يشارك في المباراة النهائية، هذا دليل على أنه العقلية اللاعب السعودي تتحدث للأفضل، أنه تمثيل المنتخب يعتبر مسؤولية
0: طيب
1: كبيرة.
0: طيب ليش ما يصير هذا الدور الأكبر للمدرب؟ لأنه إحنا شاهدنا هذا التغير مع دونس.
1: صحيح، لكن أنا أتكلم عن فنيا وإداريا.
0: إذا فصلنا كأس
1: واللاعبين
0: العالم،
1: أنا بالنسبة لي اللاعبين ايضا، اللاعبين لما تتغير عقليتهم من الداخل صعب انك تنظر عليهم، او انك اللاعبين نذكر اصابات اللاعبين في معسكرات سابقه من خلال تغطيتي اكثر من 10 سنوات مع المنتخب، اللاعب المصاب مجرد اليقين بعدم مشاركته في بقيه المباريات يغادر. احنا اللي نشوفه الان لا، نموذج مختلف، انه اللاعبين يكملون برامجهم رغم انه البطوله لم تنتهي، وايضا انه انا شايف داخل معسكر المنتخب شايفين فرحه اللاعبين في كل التفاصيل الدقيقه في تغير وان كان بسيط في عقليه اللاعب السعودي وتعامله مع المنتخب ومشاركه المنتخب الوطني. وهذا الشيء اللي النادي فيه، لان التغيير لا يجب ان يبدا من اللاعبين، ما هو من المدرب، يجب ان يبدا من اللاعبين. تمثيل المنتخب ليس كتمثيل النادي، ما هو موضوع انه انا في الفورمه، انا مو بجاهز ذهنيا، انا هذه فرصه لكل لاعب انت تلبس شعار المنتخب انك تقدم افضل صوره فنيه لك، لانه هذا اللي يبقى في تاريخك.
0: صحيح.
1: كاولا تبدا تاريخك الدولي مع منتخب يقول لك لاعب دولي مثل

0: منتخب بلده بعدين تجي إنجازاته مع النادي وإنجازاته الفردية، لكن تمثيل المنتخب يجب أن يكون بهذا الحضور وهذه الذهنية في هذه البطولة، بطولة آسيا وباقي المشاركات إن شاء الله القادمة.
1: حمد، في أحاديث تقول أنه لا تبلغون مجرد بطولة خليج، المنتخب السعودي المطلوب منه يعني أكثر من ذلك، وفي وجهة نظر أخرى تقول لا، إحنا نتعامل مع الحالة مو بأنها كمسميات البطولة بقدر ما أنه فترة علاج تحتاج إلى حالة فوز ببطولة إيش ما كان اسمها، ومن ثم يتطور العودة لمستويات المنتخب الماضي. هل احنا نبالغ بهذا الفرح ولا انت تمشي مع الرواية الثانية اللي تقول ابغى حالة العلاج تكون يعني بهذا الشكل، انه انا افوز بطولة الخليج ادخل بثقة عالية في بطولة آسيا ومن ثم استعيد مكانتي كمنتخب سعودي؟
2: يعني ابو محمد، اللي شوفنا الحين عندنا 20 بطولة في اخر 10 سنوات، احنا ما حققنا بطولات، يعني محرومين، فنبغى نحقق منجز، وهذا مهم جدا. الآن كل ما جينا أي دورة نتحدث أن المنتخب السعودي بعيد عن المنصات. اللي صحيح. يطرح هذا الطرح اللي ذكرته إنسان يعني ما أدري عايش معنا ولا شايف تاريخ ملصع بالإنجازات. إحنا محرومين، يعني آخر بطولة حققناها في الخليج أعتقد 2003، لا حققنا آسيا، لا. المنجز الوحيد اللي كل سنة أو كل دورة نحققه الآن هو الوصول لكأس العالم. فبالعكس الآن الكرة السعودية على كل اللي عملته بالعكس محتاجة أن تعيد صناعة حجمها وهيبتها، هذا أولا، وأن تحقق من خلالها منجزات. فبالعكس أنا دورة الخليج أو أي دورة ودي أحققها الآن عشان أعيد
1: صحيح.
2: أعيد الثقة،
1: صحيح.
2: هذا أولا. وعيد أنت تلاحظ حتى قبل شوي سألت أخونا أبو حنان عن الضغوطات، انت لاحظ بعد المباراة الأولى اللي سجل لقط كبير على الحمدان، مدرب أبغاه ونزله وسجل هدف أعاد له ثقته. الغريب جدا إنه جاء سدد ضربة الجزاء الأولى. إذا كنت تتحدث عن ضغوطات، أنا لو محله ما أروح أصلا ولا أروح في الخمس الأولى، وانت عارف يعني لا، حتى في بطولة العرب كيف ضيع ضربة جزاء وجاء عليها لقط كبير. وبالتالي أنا أشوف يعني الأمور اللي قاعدين يقسونها اللي طرحوا الرأي اللي انت طرحته، يعني كان الناس طيبة. حنا آخر بطولة أنا أقول لك، يعني أنت الآن متى حققنا منجز عشان أقول والله البطولة هذه مش مهمة؟
1: يعني أنت تؤمن في سالفة أنه الفوز يجي فوز،
2: وحتى البطولة وحتى هي. لإسمك أنا اليوم لما أروح أشارك في بطولات مجمع أبو محمد دائما كأنهم يقولون يا أخي أنتم منتخب كبير، كم لكم ركبت المنصة؟ فالطرح الآن أني أقول والله أنا بطل كأس الخليج 27، هذه بداية جيدة بالنسبة لعودة الهيبة والثقة للاعبين وللجماهير ولنا كلنا.
1: ممتاز عبد العزيز، أذكرك وأذكر السادة المشاهدين بلقطات سمو وزير الرياضة في ضربات الجزاء وكيف كانت الضغوطات باينة عليه، وكانه يمثلنا كلنا كسعوديين بأنه يعني كانت الانتظار بضربات الجزاء أكبر من بطولة الخليج، إذا هناك من يرى بأنه نستطيع الحصول عليها بسهولة، لكن هي يعني ترسل لنا رسائل وللاعبين بأنه لابد أن نبدأ المشوار اللي إحنا ابتعدنا عنه، أنه لابد أن نبدأ بالعودة للمنصة حتى لو كانت من خلال بوابة بطولة الخليج، ومن ثم نستمر على هذا المنوال.
3: شوف محمد، انت تفسرها لما تقرا التاريخ يقول لك انه اخر 15 سنه احنا لعبنا 11 مباراه اقصائيه فقط في كل البطولات اللي شاركنا فيها، فزنا في اربعه وخسرنا سبعه. احنا عندنا مشكله في على المستوى الذهني في كثير من المباريات الاقصائيه، واليوم انت تحاول ان انت تكسر هذا الحاجز بتحقيق الانتصارات. الانتصار يجيب انتصار، الفوز يجيب فوز، ويبني شخصيه مهمه جدا. يوما ما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لما سئل عن سطوة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ذكر نقطة مهمة في حاجة سماها الذاكرة الجماعية للفريق، وقال لك إنه هذا الفريق مع زين الدين زيدان بنى شخصية كبيرة جدا، استطاع من خلال خوض ملاحم كروية كبيرة جدا في دوري أبطال أوروبا، من خلال المرور بسيناريوهات مختلفة وصعبة جدا وتجاوزها استطاع أن يبني ذاكرة جماعية تخليه يقدر يتجاوز أي صعوبات ممكن تيجي. هذه النوعية من البطولات مع هذا الجيل اللي في تركيبة كبيرة من هذا المنتخب يلعب تقريبا بطولة الخليج الأولى بالنسبة له،

0: راح يخليه يبني شخصية مهمة جدا، راح يبني له ذاكرة جماعية تخليه قادر انه يتعاطى مع الضغوطات المختلفة. انت لما تيجي تقيسها مثلا، تشوف المنتخب القطري في البطولة الأخيرة في كأس آسيا، أخذها بالخبرة، أخذها بإيمانه بقدرته على الحفاظ على لقبه، لأنه سبق أن مر بتجربة مشابهة في 2019. وبالتالي تحقيق هذه البطولة يبني لك شخصية، يبني لك زخم، يعيد مرة أخرى حالة التوهج اللي موجودة حول المنتخب السعودي، يزيد من حالة الثقة بين الجماهير وبين اللاعبين، ويعطي يمكن خليني أقول لك أريحية جديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم اللي استلم مهامه، أنه يستلمها بمنجز ويعمل بأريحية كبيرة.
1: بإذن الله. أذكر بآخر المباريات اللي جمعتها المنتخب السعودي مع المنتخب الإمارات في 96، واحدة من أهم مباريات المنتخبين على الإطلاق بعد تعادل سلبي استمر حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، حسم المنتخب السعودي اللقب بركلات الترجيح ليتوج بطلا لآسيا للمرة الثالثة آنذاك. وأيضا في خليجي 18/2007 التقى المنتخبان في نصف النهائي في أبوظبي في مباراة اتجهت إلى التعادل السلبي حتى الوقت بدل الضايع، قبل أن يخطف الإمارات إسماعيل مطر هدف قاتل منح منتخب بلادي بطاقة التأهل إلى النهائي، وما هذا طريق أمامه لتحقيق لقبه الخليجي الأول. أيضا في تصفية كأس العالم 2010 في مواجهة مثيرة بالرياض، تقدم المنتخب السعودي ورد الإمارات بهدفين قبل أن يقلب الأخضر المواجهة في دقائقها الأخيرة وانهيها 3-2 بهدف نايف حزازي. وفي خليجي 20 في ذات العام 2010 في نصف النهائي حسم المنتخب السعودي اللقاء بهدف أحمد عباس ليبلغ المباراة النهائية. في 2014 خليجي 22 قيمة المباراة بالرياض، تقدم الأخضر بهدفين عن طريق الشمراني ناصر ونواف العابد، لكن الإمارات عادوا بواسطة أحمد خليل قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز السعودي في الدقائق الأخيرة مانحا أصحاب الأرض بطاقتي النهائي. وأخيرا في تصفيات كأس العالم 2018 التقى المنتخبان مرتين، فاز الأخضر في جدة 2-1 بفضل ثنائية السهلاوي قبل أن ترد الإمارات بالفوز بالنتيجة ذاتها. يعني نسبة وتناسب عبد الله، يعني ما في فروقات ملحوظة مستويات حتى مع اختلاف الأجيال اللي لعبت، مع اختلاف قد يكون يعني نعطي مباراة بكرة 50-50
2: إلى درجة كبيرة، هي قريبة من 50-50. عندنا فضلية الملعب والحضور الجماهيري استضافة المباراة، لكن فنيا حتى في الوضع الحالي الوضع الفني الحالي تعتبر متقاربة إلى درجة كبيرة. الجميل في ظهور منتخبنا في هذه البطولة أنه منتخب زي منتخب قطر، منتخب عنده مشروع، منتخب مدعوم، منتخب مقدم نفسه كبطل سابق لآسيا والخليج، أنه يلعب بهذه الصبغة الدفاعية أمام المنتخب السعودي، أمام نقول جيل أقرب لأن يكون جيل شاب للمنتخب السعودي. هذه الشخصية للمنتخب السعودي نطالب أنها تكون موجودة في كل المباريات، خاصة تنافسيا المنتخب يفرض شخصيته على المنافسين، وهذا جانب إيجابي كبير. احنا مع التعاقد مع دونس اللي تبنيناه في البرنامج، صحيح. تعاقد المنتخب صحيح. السعودي مع دونس، كنا نقول أنه ما هو دونس، ما هو قد لا يكون الخيار العالمي الأبرز أو الخيار الاسم الكبير، لكن معرفته الأنسب وأنه معرفته باللاعب السعودي، وأيضا تجربة دونس في تقديم أفضل ما لدى اللاعب السعودي من خلال تجربة سابقة. نتكلم عن جيل الهلالي، جيل الهلال اللي ما كان فيه نجوم وقدمه بشكل بأفضل ما يمكن من صورة، وأيضا مع الخليج وبروزه بهذا الشكل يعتبر
1: وحدة قدم مستويات زينة ترى.
2: صحيح، لكن نموذج الهلال والخليج كان فيها أبرز أنا من وجهة نظري كمسيرة للدونس، وقدم لاعبين شباب وراهن عليهم، وعدم الاعتماد على النجم الواحد وتركيز الفريق عليه، لأنه مدرب يجي وفيه نجوم في النهاية قد لا يكون دوره كبير زي المدرب اللي يصنع من مجموعة متقاربة المستوى يقدم شكل فني جميل. احنا ثقتنا كبيرة في نجومنا، في لاعبينا، في رغبتهم انهم يقدموا يكسرون كل الحواجز وكل الصعوبات اللي يواجهونها. نعرف انه منتخب الاماراتي منتخب طبيعته الفنية شكله الهجومي قوي، قد يكون اقوى تحدي لمنتخبنا في هذه البطولة، لكن بإذن الله أنه نجومنا قادرين على كسر كل هذه الحواجز.
1: بإذن الله بكرة يعيدون التاريخ بمشيئة الله بزرع الفرح للشعب السعودي عامة ومحبين المنتخب السعودي في جميع أرجاء هذه الكرة الأرضية. أذكر بأن المنتخب السعودي يعود إلى نهائي كأس الخليج بعد غياب 7 أعوام. مواجهة الإمارات هي المباراة النهائية السادسة للأخضر في تاريخ البطولة بعدما انتهت مشاركاته الخمس السابقة في النهائي.

0: بالوصافة. المنتخب السعودي توج بالبطولة 3 مرات، 94 و2002 و2003، إلا أن ألقابه الثلاث جاءت في نسخ لم تعتمد فيها مباراة نهائية فاصل لتحديد البطل. وأيضا في خليجي 3-74 خسر الأخضر النهائي أمام الكويت، خليجي 19 عام 2009 في مسقط خسرت السعودية أمام عمان بركلات الترجيح، خليجي 20 التي استضافتها اليمن 2010 انتهى النهائي بفوز الكويت بهدف دون مقابل. بين قوسين كنا بالمنتخب الرديف، هذه من عندي، أنا أتذكر أنه لم نشارك بالمنتخب الأول. خليج 22 بالرياض 2014 حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني بعد الخسارة أمام قطر بهدفين لهدف، وخليج 24 2019 في الدوحة وصل المنتخب السعودي للنهائي وخسر أمام البحرين بهدف دون مقابل أو 0-1. أرقام المنتخب السعودي في نهائيات الخليج 5 مباريات، 5 مرات وصيف، 3 أهداف فقط سجلها الأخضر، 8 أهداف استقبلها، واجه 4 منتخبات مختلفة الكويت عمان قطر البحرين. حمد، في شغلة أنا ما نفهمها بما أنك لاعب سابق، لاعب دولي سابق وشخص فني، والسؤال موجه لك ولعبد العزيز، كيف أفهم لما أكون في بطولة آسيا الأقوى والأكثر منتخبات والأكثر مباريات في البطولة الواحدة أكون أفضل من مشاركاتي في بطولة الخليج الأقل فنيا والمجمعة، واللي أنا مصنف على منتخبات الخليج أني أفضل منهم، ومع ذلك نتائجي في آسيا أفضل من الخليج بكثير؟ هذه شلون أفهمها؟
1: والله شوف، أولا ترى في الخليج في مشاركات شاركنا بالأولمبي اللي الظاهر اللي في قطر، يعني في واحدة، وبعدين هذه مو بمقياس الأولى من الثانية،
0: صحيح،
1: لأن
0: اللي كانت كانت كانت في قطر أعتقد 2019 أو
1: 19. أنا بينك مو متذكر التاريخ، بس أذكر شاركنا،
0: وحتى كان المدرب مو مدربنا رينارد، كان المساعد،
1: لا كان سعد أعتقد،
0: أو سعدي،
1: إيه كان سعد أو مساعد، والله مش فاهم. العموم الخليج يختلف عن آسيا أبو محمد، انك انت في الخليج دائما تكون مرشح. في اسيا خلينا نكون واقعيين، انت دائما الترشيح يروح لليابان، كوريا، ايران، يعني ويدخل السعوديه.
0: انا ما اتكلم الحين مرشح، انا اتكلم سيفي بطولات ماضيه بين الخليج وبين اسيا.
1: طيب هذه المؤثرات.
0: ايه
1: انت لما تجيني اليوم انت اول سؤال سالت اخونا عبد الله عن الضغوطات، او ثاني سؤال. إيه مع ذلك يعني أنت لما تقيس الضغوطات أنت ما تتكلم عن منتخبنا، لأن منتخبنا عنده محفزات. ما يصير اليوم أنا ألعب في أرضي بين جماهيري وتقول علي ضغوطات، في حين في كأس الخليج اللي تقارنها بآسيا الضغوطات علي، على اعتبار أني أنا ما يجي اليوم لما أسألك من أقوى دوري على مستوى الخليج مو بالعرب، دون شك بتقول لي السعودية من أفضل من كلهم، حتى هم يتابع الدوري السعودي، فنفسياً اللي يتابعون الدوري مو الجمهور حتى اللاعبين، فبيكون المنتخب السعودي هو المرشح الأكبر. الضغوط على اللاعبين، حتى حنا كجماهير ما نقبل في كاس آسيا عكس كاس الخليج. أنت الآن وممكن الإخوان معاي كاس آسيا الماضية وكاس الخليج الماضية، أي أكثر كنا حنا نضغط على المنتخب في كاس الخليج ولا آسيا؟ آسيا على الخليج على اعتبار أنها أسهل من آسيا، لكن اليوم نتكلم مختلف، لأن المنتخب أعطانا شكل مختلف وشفنا أنه من المنتخبات الأفضل، فلذلك رشحناه. مو إحنا اليوم بعد نضغطه، لا، إحنا نتكلم بالواقع. اليوم هو مطالب، عنده فرصة في أرضه وجماهيره، وما في فوارق كبيرة بينه وبين المنتخبات الأخرى، لكن في آسيا عندنا، خلينا نكون واقعيين، أنت عدد اللاعبين المحترفين مثلا تقارنها بعد محترفين في اليابان، اليابان يلعبون في الدوري الإنجليزي وإلى آخره، ومميزين ويلعبون مع فرق كبيرة، إحنا ما عندنا النوعية هذه، فما نروح نقول والله إحنا في آسيا مرشح أول، لكن في الخليج بنقول إحنا حتى في حالة ضعفنا أو في عدم اكتمالنا نقول إن المنتخب السعودي مطالب منه يحقق كاس الخليج.
0: يعني أنا أختصر إجابتك إنه متى ما صار اللاعب السعودي تحت الضغط لا تنتظر منه شيء، إذا صار متحرر من الضغوط ممكن إنه يجيب لك النتائج غير المتوقعة، صح؟
1: هذا اللي انا اشوفه مقارنه بالبطولتين.
0: انا الى حد ما اتفق معك في هذه الاجابه، ما ادري
1: اي ما ادري انا اقارنك، بس
0: لا، حتى 2007 اتذكر يوم ذهب المنتخب السعودي لاسيا كان لا المدرب معروف ولا اللاعبين اللي راحوا مع المنتخب، كان انجو صحيح،
1: ولا التصريحات اصلا كانت مطالبه،
0: يعني الى درجه انه انا اتذكرها كنا امس 2007، يعني نتكلم عن 20 سنه، لكن

0: اتذكرها انه كان المنتخب رايح الى بعض الجماهير ما كانوا يدرون اصلا انه يعني في مشاركه سوي، ومع ذلك قدموا مستويات. كانوا لاعبين احمد البحري، عبد الرحمن القحطاني، احمد موسى، لاعبين اول مره
1: مالك
0: يشاركون،
1: معاذ، كل
0: مالك
1: الشباب
0: معاذ،
1: ذيك
0: وسعود
1: الفترة.
0: كرير وغيره. عبد العزيز تتفق ولا تختلف؟
1: خلينا نقسم ابو محمد على جزئين. اولا نتكلم ليش المنتخب في الثمانينات والتسعينات كان مميز على مستوى اسيا وما يقدم نفس المستوى على مستوى البطولات الخليجيه. اعتقد انه هذا الامر له سببين مهمه. السبب الاول انه انت في اسيا تعتبر خصم مجهول لكثير من الاقطاب في اسيا، وبالتالي ما حد يعرفك، ما حد يعرف مفاتيح لعبك. لانه في ذلك الوقت موضوع النقل التلفزيوني وتوفر مثلا بعض المعلومات كان فيها محدوديه كبيره جدا، بعكس البطولات الخليجيه اللي انت معروف بالنسبه لكل المنتخبات الخليجيه، لاعبينك معروفين، مفاتيح اللعب معروفه، بالتالي ايقافك يكون اسهل نوعا ما. الشق الثاني والاهم اعتقد ترتيب البطوله او طريقه البطوله. في كاس اسيا هي مواجهات مباشره، يعني انت لما تكون المنتخب الافضل بطبيعه الحال انت راح تكسب. في الخليج الموضوع مختلف، يعني على سبيل المثال في احدى النسخ اللي كانت في البحرين نهايه التسعينات احنا فزنا على المنتخب الكويتي في 2-1 في افتتاحيه البطوله، بس بعدين تعادلنا مع البحرين وتعادلنا مع قطر وانتهى الموضوع ب5 انتصارات للمنتخب الكويتي توج من خلالها باللقب. فاحيانا ترتيب المباريات يلعب دور كبير في حرمانك من التتويج، ولها ظروف خاصه جدا. على مستوى الضغوطات اعتقد ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في نقل التاريخ ابو محمد. احنا صورنا للجيل الجديد في كره القدم ويمكن من اخر 20 سنه انه حقبه المنتخب السعودي في الثمانينات والتسعينات كانت حقبه ورديه مليئه بالانجازات تماما، ما فيها اي اخفاقات، وهذا مشكله ان احنا نقلنا التاريخ للاجيال اللي بعدنا او اللي بعدها بطريقه منقوصه. ترى هذا الجيل خسر نهائي 92، فشل في كسر عقده البطوله الخليجيه، خسر نهائيات، قدم مباريات سيئه، بس احنا
0: يا شباب
1: مشكلتنا
0: وش
1: نقل.
0: اللي جابه هذا الجيل؟ جاب 84، جاب
1: يظل
0: 88،
1: افضل. صحيح صحيح.
0: وصل
1: لا لا
0: ولعب على نهاية 92، جاب 96، راح كأس العالم 94، قدم كأس عالم
1: جيل
0: ممتاز.
1: تاريخي
0: مع
1: ابو محمد،
0: العلم
1: جيل
0: انه كان،
1: تاريخي.
0: مع العلم انه كان جيل هاوي.
1: صحيح، جيل تاريخي وجيل ذهبي وجيل قدم كل شيء لكرة القدم السعودية. طيب بس الفكرة وين؟ الفكرة انه هذا الجيل يعتبر ايضا فريق كرة قدم مكون من بشر، مر بالعديد من او ببعض الاخفاقات، ولكنه كان عنده ردة فعل قوية ومحترمة وعاد مرة أخرى وحقق ألقاب. يعني لما أخفق في 92 كانت له ردة فعل وحقق في 96، فهذا أمر مهم جدا. أنا أتكلم على نقل التاريخ كامل علشان الجيل الجديد يتحرر من بعض الضغوطات ويؤمن أنه الإخفاقات جزء من كرة القدم، ولكن الأهم هي ردة الفعل، وهذا جزء من معالجة هذه الضغوطات.
0: صحيح.
2: احنا عندنا نقطة انه انا
0: بس
2: بالنسبة لي
0: بس انت ابي اول شيء قبل ما اسمع رايك، هل تتفق مع راي حمد انه متى ما كان لاعب سعودي تحت ضغوطات لا يقدم؟
2: الضغط، احنا نتكلم عن اجيال كثيرة، الضغط في كؤوس العالم مثلا في في في بعض المباريات المفصلية في مسيرة المنتخب شفنا انه تأثيره سلبي، وكنا نقول انه عقلية اللاعب السعودي، ذهنية اللاعب السعودي، تهيئة اللاعب السعودي كان في خلل في هذا الجانب. واحنا نشوف لاعبين احيانا اساسيات الكرة الكنترول في كاس عالم ما يسوي كنترول، هو مثلا لاعب محور مطلوب انك تمسك الكرة تهدي اللعب، انت الكرة قاعد تضرب فيك وتروح للخصم، هذا بسبب الضغط. الضغط كان يأثر عليهم سلبا. جزئية زميلنا عبد العزيز النقطة انه الجيل حقق انجازات حتى وصول الكاس اسيا كان انجاز، صحيح انه تعرض البعض الهزات، لكن يظل كتاريخ يعتبر افضل جيل مر على المنتخب السعودي كارقام ومنجزات. انا عندي مشكله في الجيل التالي، الجيل اللي اعقبهم كان في نجوم ابرز من نجومنا الحاليين، كان في نجوم يعتبرون في كمسيره او كامكانيات فنيه.
0: الجيل الاول،
2: جيل انا اتكلم عن جيل محمد نور، جيل ياسر القحطاني، جيل الجيل اللي بعدهم كان في جيل مليء بالنجوم، مليء بالنجوم ما حقق إنجازات توازي إمكانياتهم الفنية. أنا أتكلم عن الجيل التالي كان أبرز كإمكانيات فنية من الجيل الحالي، مع ذلك ما حقق إنجازات.
0: بس بروزهم
2: لأسباب كثيرة.
0: إيه أوكي على عيني. هو إذا يتكلم عبد العزيز فهو يتكلم عن جيل منتخب مو جيل أندية.
2: لا لا، حتى
0: اللي أنت تتكلم عنهم دول جيل أندية.
2: لا لا لا، أنا أتكلم عن تمثيلهم للمنتخب ما حققوا فيه إنجازات.
0: لذلك كان بروزهم مع الأندية مو مع المنتخب.
2: مع المنتخب أنا أتكلم عن الجيل التالي ما حقق.
0: ما يقاس بعملهم.
2: ما حقق إنجاز مع المنتخب معناتها أخفق. أنا أتكلم عن جيل حتى فيه، أتكلم عن حتى الشباب، صدر لاعبين عبد عطيف، أحمد عطيف، كان فيه نجوم فنيا أعلى من كل الخليج ينافسون على آسيا، ومع ذلك ما حققوا إنجازات. أنا هذا

0: الحقبة بس اللي نقول فيها تعرضوا لإخفاقات، لكن الجيل السابق جيل آسيا جيل اللي حقق البطولات الآسيوية أعتقد أنه أسطوريتهم تكمن في المنتخب بالنسبة لي أنا.
1: حمد ايش رأيك بكلام عبد الله؟
2: أبو محمد حتى أنت نسيت حاجة مهمة جدا. الأول كل مشاركة للمنتخب، احنا عارفين تشكيلة المنتخب من بيلها كان جودتهم عالية، اليوم السنوات الأخيرة العشر ولا الخمسة عشر سنة ما نعرف اللي بيلها، كل يوم تشكيلة، كل يوم في فترة من الفترات في موسم حوالي 100 لاعب تم ضم للمنتخب،
1: صحيح.
2: كل مشاركة تغيير في تغيير، وهذا عدم بروز اللاعبين. أول صحيح زي ما ذكرت أنت
1: بس الجيل
2: أنه ما
1: الأول يا
2: كان
1: حمد كان
2: عندك
1: فيه،
2: كامل،
1: الجيل الأول كان فيه بكل مركز اثنين ثلاثة بدلة وبنفس المستوى.
2: بس ما يعطوك فرصة. يعني أنت الآن
1: طيب هذا سبب
2: من
1: تميز.
2: إيه وش أقول لك، من كان مثلا بديل يوسف، ما تقول ما في، حتى لو جاء مو زي الجودة حقته وعلى باقي الأسماء، فهمت قصدي؟ لكن بعدين جات، لا حتى حتى على مستوى المهاجمين تلقى في الدورة هذه نشارك، اللي بعدها ب3 سنين نشارك بلاعبين مختلفين. طيب اللي كان يعني على الأقل 50%، ما أبغى أقول عدد أكبر، تقول اليوم تشكيلة مختلفة. فبالتالي يعني أنت وانت ذكرت على وانت تقول التقرير ابو محمد، انت قلت دورة اليمن شاركنا بايش؟ وكانت رايحة
1: أودي.
2: للمشاركة، كل الاعلام للمشاركة، وصلنا المباراة النهائية مع الكويت.
1: صحيح.
2: فبالتالي نفس المقولة، الاحداث اللي ذكرتها اسيا 2007 مشاركتنا في اليمن تثبت لك ان كل ما كانوا بعيدين عن الضغوط يحققونها.
1: أنا معك 100% خاصة في وضع المنتخب مع اللاعب السعودي الجيلين الأخيرة اللي هو قالهم عبد الله، جيل محمد نور وياسر القحطاني هذا الجيل، والجيل الحالي اللي اللاعبين اللي من 10 سنوات وجاي صاروا يلعبون، وهذول إذا متى ما صاروا تحت الضغوط لا تنتظر منهم نتائج، متى ما تحرروا من الضغوط قدموا مستويات. وأتمنى بمشيئة الله تعالى أن نخلص من هذه المشكلة من مباراة الغد بمشيئة الله تعالى. وأذكر بأن المقارنة بين القيمة السوقية للاعبين في المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي يتفوق المنتخب الإماراتي بفارق تجاوز 8 ملايين يورو، حيث تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الإماراتي قرابة 30 مليون يورو والمنتخب السعودي قرابة 22 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. ويتصدر نيكولاس خيمينيز قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بين منتخبين بقيمة تبلغ 4 ملايين يورو، متقدما على السعودي فراس بريكان لتبلغ قيمته 3.5 مليون يورو. يأتي جلاوبر لاعب المنتخب الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 2.5 مليون يورو، بعدها غليرمي بالا المركز الرابع بقيمة 2 مليون يورو، ويتساوى حسان تنبكتي ومحمد أبو شمات بقيمة 1.8 مليون يورو. فارق الأعمار والتصنيف الدولي تضم قائمة منتخب الإمارات 24 لاعبا بمتوسط أعمار يبلغ 27 عاما مقابل 22 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي بمتوسط أعمار يصل إلى 29.2. التفوق الإماراتي في القيمة السوقية وبالأعمار يا عبد العزيز.
3: طبيعي أبو محمد، لكن خلينا نتوقف على نقطة شدتني أنا، يعني قيمة فراس البركان السوقية تقريبا 3.5 مليون يورو، تقريبا 14 مليون ريال. رجل قبل 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات انتقل للأهلي ب50 مليون ريال، يعني بثلاث أربع أضعاف هذا المبلغ. هذا يوريك مشكلة في تضخم أسعار اللعيبة السعوديين، ولكن هذه نقطة ليوم آخر.
1: نجل
3: بالنسبة
1: صحيح.
3: لكن بالنسبة لي أعتقد أنه في كثير من اللاعبين على مستوى المنتخب السعودي ربما تكون هذه مشاركتهم الأخيرة في كأس الخليج، حارسهم يمكن محمد كنو. فموضوع الإحلال وبدايته في المنتخب السعودي أمر مهم جدا. التنوع في معدل الأعمار أعتقد أنه أمر إيجابي، لأنه أنت تمتلك مزيج من الخبرة بين اللاعبين الشبان، اللاعبين اللي يشاركون لأول مرة. وطالما كانت
1: أبو الشامات أعتقد أعمارهم ما وصلت 24، محمد القحطاني 23، يعني احنا نتكلم عن
3: جهاد ذكري، حتى
1: جهاد ذكري
3: اول
1: صح.
3: بطولة
1: حسان تنبكتي اعتقد 26، يعني في تنوع بالعمر،
3: في تنوع بالعمر ابو محمد. ايوه وهذا امر مهم جدا بالنسبه للاعبي المنتخب، وتواجد اسماء ذات خبره شاركت في كاس عالم زي

0: محمد العويس زي محمد كنو، هذا اعتقد امر ايجابي بالنسبه للاعبين. وان شاء الله يعني الاهم هو ان انت تبدا بمنجز وتبدا ببطوله تعطي دافع كبير جدا لهذا الجيل وتعطي حاله ثقه مع اقتراب البطوله الاسيويه.
1: لا ننسى
2: محمد
1: بعد.
2: ترى انت
1: تفضل حمد.
2: بالنسبه للقيمه السوقيه، لولا اصابه سعود وسالم طبعا بتكون قريبه جدا. انت عارف الاصابه هم كانوا
1: لا
2: مضمونين
1: سعود
2: للمنتخب.
1: قيمة عقده السوقية ترى مش مرتفعة مع الفريق الفرنسي،
2: ليه كم كيف مرتفعة؟
1: ما أدري، بس ما أعتقد أنه مبلغ مثل اللي
2: لا
1: ياخذونه
2: ما عليه،
1: لاعبينا في الأندية السعودية، ما أعتقد.
2: ابو محمد مستحيل بيترك الدوري السعودي اذا كان
1: لا لا
2: بيكون
1: مو
2: هناك اكثر.
1: مستحيل، 1000000% أقل، 1000000%.
2: والله يا ليت
1: لا لا
2: بالعكس
1: أقل،
2: تفيدنا،
1: أقل من
2: عشان
1: اللي كان ياخذه
2: تدري
1: بالهلال.
2: ليش؟
3: لا فرق بين القيمة
2: تدري
3: السوقية
2: ليش ابو
3: وما
2: محمد؟
3: يتقاضاه. تتكلم قيمته السوقية دي
1: هو يقصد اللي يتقاضى،
3: اللي يتقاضاه
1: اللي يتقاضى أقل.
0: ابو محمد ترى
1: أنا
0: البطولة
1: أعتقد
0: الأرضية،
1: اثنين اثنين ونص تقريبا يورو.
2: ابو محمد بالعكس انا يا ليت اذا انت متأكد ان قيمته لما في السعودية في انتقاله اقل في السعودية كويس تفتح لنا محور.
1: لا مو أقل، هنا أكثر. هنا لو
2: وين؟
1: كان في الهلال ياخذ اكثر من اللي ياخذ مع
2: ايوه انا
1: فريق
2: اقول لك، انا
1: الفرنسي.
2: شو اقول لك، ما فهمتني، اقول لك
1: ايه
2: يا ليت تفتح لنا ان ليش ترك الاكثر وراح للاقل. هذا بعد تسويق
1: طيب احنا
2: مو
1: لنا
2: كويس.
1: سنتين واحنا نتحدث بهذا الموضوع مو
2: ما
1: جديد.
2: ادري، لا بس انا بيني
1: يعني
2: وبينك
1: يعني
2: اذا
1: انه في
2: لحظه
1: كثيرين
2: اقول لك
1: قالوا كيف
2: بجد
1: تترك المبلغ الكبير هذا وتروح وانت عمرك تعدى مرحلة يعني 25 26 ما راح تصل، فهو كان عنده طموح اكثر من الامور المادية.
2: يا ابو محمد حتى لو قلنا طموح، يوم جاوا النجوم الدوري السعودي بدا الطموح. الان هم هذا جاذب. العموم شوف
1: ايه
2: هو مش محور،
1: ايه
2: انت تاكد وعطنا ونشوف.
0: ابو محمد بس
1: تفضل
0: ترى
1: عبد
0: على
1: العزيز.
0: فكره في يناير 26 بعد مشاركه في كاس العرب اللي كان في قطر السنه الماضيه، تشكيله المنتخب اللي كان فيها سالم الدوسري وسعود عبد الحميد اغلى لاعبين كانوا في المنتخب السعودي كانوا مصعب الجوير وفراس البركان. 4 مليون يورو لكل واحد فيهم القيمه السوقيه، هذه اعلى قيمه اللاعبين في المنتخب السعودي.
2: اعلى من سالم؟
0: اعلى من سالمين، لانه العمر، ترى العمر له دور ابو كابتن حمد.
1: ترى في فرق يا حمد والكلام للجميع، في فرق بين العقد اللي هم ياخذونه وبين القيمة السوقية، القيمة السوقية مختلفة الوضع، يعني هذه الأرقام اللي ناخذها من
2: لا انا
1: ترانسفير،
2: بقول اللي ياخذ
1: لا اللي ياخذه مختلف عن القيمة السوقية،
2: هاي.
1: مختلف كليا. يعني مثلا في لاعبين عندنا اليوم أنا أعرف من غير ما أسمي يصلون إلى 15 مليون بالسنة، يعني إحنا نتكلم عن كم مثلا يورو، نتكلم عن
3: في 25
0: ثلاثة ونص
1: اي وفي 25 صح وفي 25، فاحنا نتكلم عن نفس المبالغ اللي بالقيمه السوقيه للاعبين المنتخب الاماراتي، لكن هذا موضوع مختلف عن اللي بالعقود، لانه مثل ما قال لك عبد العزيز هم يحكمون في موضوع العمر والسنوات المتبقيه والمبلغ اللي ياخذه اليوم، فلهم حسبه مختلفه. اليوم حتى على مستوى اللاعبين العالميين اللي يجونا قيمتهم السوقيه مره متدنيه مقابل المبالغ اللي ياخذونها، يعني بنزيما رونالدو ولاعبين كثر، يعني من غير ما يعني نحدد أسماء. وصلت يا حمد؟
2: وصلت، بس برضو في التقرير انت ذكرت انه اذا كان بالعمر فالمقارنة بين المنتخبين السعودية اقل.
1: السعودية أقل صحيح كلاعبين سعوديين وليس أجانب.
2: ايوه في النهاية انا اعطيك كمؤشر، عشان كذا قلت لك ما ادري.
1: والله الشباب مرسلين لي اليوم عن شو اسمه نفس ترانزفير ماركت 9 مليون يورو سعود، معقوله؟
0: اي بعد ايوه بعد لانس، لانه ترى ابو محمد التاهل لدوري الابطال ترى يرفع القيمه السوقيه للفريق كاملا، ومن ضمنها ايه من ضمنها اللاعبين. عشان كذا انا ذكرت قلت لك في شهر يناير 2026 يعني قبل سنه تقريبا من الان.
1: طيب 9 مليون يورو هذا مو معناته انه يستلم 9 مليون يورو، هو هذه قيمته السوقيه.
0: لا في
1: إيه؟
0: فرق ابو محمد بين القيمه السوقيه وبين
1: صح.
0: الراتب السنوي. القيمه السوقيه هذه رسوم انتقال، لو اليوم في نادي حب ياخذ سعود عبد الحميد فانه القيمه السوقيه 9 مليون، فيبدا عمليه التفاوض حوالين هذا المبلغ.
1: طيب ودي اغلق ملف البطوله، باقي لكم شيء ملاحظات عبد الله؟
3: نتمنى بس ظهور فني للمنتخب ابتعاد عن الضغوط، جيل أمامهم فرصة لإعادة الأمجاد السعودية، افضل توقيت ممكن تحقق فيه منجز زي كاس الخليج هو هذا التوقيت، لانك راح تدخل صحيح. منافسه اسيا على ارضك وبين جماهيرك. البروفه هذه بشكل عام كاس الخليج كتنظيم وكتفاصيل وك

0: منافسة
1: تجهيز لآسيا،
0: أفضل تجهيز لبطولة آسيا.
1: أتفق معك ميبل. محمد باقي لك شيء بهذه البطولة؟
2: سلامتكم
1: عبد العزيز.
2: نقطة مهمة جدا أبو
1: تفضل.
2: محمد، التوازن في المباراة بكرة، لا تندفع بشكل كبير جدا ولا تتراجع بشكل مبالغ فيه، عملية التوازن مهمة جدا. الأمر الثاني والأهم، التكيف مع متغيرات المباراة، استقبلت هدف بشكل مبكر، الهدف تأخر، حالة طرد لا سمح الله، أي حدث ممكن يحصل في هذه المباراة، عليك التكيف بأسرع وقت ممكن وعدم فقدان التوازن.
1: وإن سمحتوا لي أنا قبل ما أغلق هذا الملف في الرسالة، إذا في أحد من اللاعبين يسمعنا حاليا أو يصل له هذا الكلام، ضع أمامك فرحة الجمهور السعودي، وبالإضافة لهم حالة الضغط اللي كانت على الوزير. أنا شخصيا متعاطف معه بشكل غير طبيعي، رجل يعمل بصمت وخلف المنتخب السعودي في إخفاقاته قبل أن يكون في حالات الفرح. فنتمنى أن تستطيعون إهداء هذه البطولة، ومن ثم تكون إن شاء الله الانطلاقة. كل المملكة العربية السعودية خلفكم، سواء اللي كانوا في أرض الملعب أو حتى اللي كانوا سوف يشاهدون المباراة خلف الشاشات التلفزيون. يتمنوا لكم التوفيق والفوز بمشيئة الله تعالى. استثنائيا راح أتحدث عن حدث حصل في الدوري السعودي بالأمس. المدربنا الوطني خالد العطوي انتهى عقده مع نادي الفتح بالتراضي، إن صح مسماه بالتراضي، حيث كان آخر تمرين له أمس، وتأخروا في إعلان الإقالة أو الاستقالة. يعني مو هنا المشكلة أو مو هنا القصة بأنه سبب التأخير من أجل الإجراءات المادية وموضوع الاستدامة المالية. الفتح بعدها تعاقدوا مع جمال السلامي مدرب الأردن في كأس العالم، وعقد لمدة سنة قبل التجديد إذا تحققت الأهداف المطلوبة منه، وهم يريدون يعني خروج ملائم للمدرب خالد عطوي، لأنه يعتبر هو من أبناء نادي الفتح. تمنينا أن يكون في مدرب وطني في دورينا، ولكن عدم استمراره. وش تسميه عبد الله؟
0: أنا عندي مشكلة في موضوع أنه عدم استكمال الإجراءات المالية. كيف استكملت في مدرب جديد، استخدام مدرب جديد؟ أنت لو كنت حريص على استمرار المدرب كان ممكن ترفع لجنة الكفاءة مبكرا، وأنه تحرص على تمديد عقده. بس أنه موضوع
1: لا، هم يبون يلغون عقده.
0: إيه، عندهم رغبة.
1: لا هم بسبب النتائج عندهم،
0: ذكرت أنه بسبب الأمور المالية، عدم استكمال الأمور المالية ممكن أنه في التفاوض مع المدرب في العقد الجديد. أنا ما أشوف أنها كانت مشكلة كبيرة في موضوع المقابل. إذا كان المدرب أنت مقتنع فيه بشكل كامل، كان ممكن أنك أنت حتى لو دفعت لن يكون بمثل استقدام أو الحصول على مدرب، استقطاب مدرب جديد لقيادة فريقك. إحنا تمنينا مثل ما ذكرت أنه وجود مدرب وطني في دورينا، ما نشوف فيه فوارق فنية. كثير من المدربين الأجانب جاءوا إلى لقيادة الأندية بلا مشروع وبلا استراتيجية، ونشوف أنه شكل الفني مع المدرب الوطني أفضل لنا نماذج كثيرة، من ضمنها سعد الشهري والكابتن خالد العطوي.
1: ما يستمرون يا حمد، ليش؟
3: والله شوف، أنا بقول لك حاجة، الفتح كان معه قميص، كان ما يقدر يجددوا معه بسبب أمور مالية، فلذلك اتفقوا مع الكابتن خالد إنه يدربهم بأمور مالية أقل بكثير طبعاً. وما كان فيه، ما أدري أنت قلت بالتراضي، لكن اللي عارفه ما في عقد، يعني متى العقد أو اللي فهمته، وممكن أكون غلطان، إنه متى ما
1: كيف ما في عقد وشلون ما في عقد؟
3: ما أنا أقول لك يعني اللي عرفته، يعني إنه يعني ما في عقد مثلاً فيه شرط جزائي على الأقل.
1: أوكي، شرط جزائي مفهوم، بس في عقد بينهم يحفظ حقوقه، يعني
3: يكون بيننا اتفاق بأن نقبل أن تدرب في الفتح، ولكن ما في شرط جزائي براتب حنا حددناه، متى ما أخفقت عندهم نشيلك.
1: ما أعتقد أنه هذه تدار الأمور هذه في دوري روشن بهذا الشكل.
3: الرواية الآن،
1: لا، الرواية هذه ما قبلناها.
3: والله لا تقبلها براحتك، لكن هذه الرواية مش مقبولة بالنسبة لك، لكن مقبولة في الوسط.
1: لا لا لا، ما توافق الاستدامة، لازم عقود ولازم.
3: بقول لك حاجة، في لاعبين إذا بغى يروح نادي ويتنازل عن مليون مليونين ويمشي، يلا كيف هذه مقبولة وذي مش مقبولة؟ وهذا حق
1: شوف المصدر الآن، المصدر الآن يأكد لي، يقول إنه متفق معونه بيعطونه راتب كم شهر ويوافق ويمشي، بس إنه في عقد.
3: المهم على العموم
1: حمد، هذه ما تصير ولا حواري، شلون يجي يدرب كذا؟
3: معلش،
1: ما في

0: شيء.
1: معلش معلش معلش زين. انت لاحظ ايضا حتى لو انت جيت على المنطق اني ابقى على قميص، اول شيء استقرار فني ومدرب معي كان كويس واداء الفريق كويس، طيب هو ليش ما استمر على قميص وخذ الخليج؟
0: بعرف.
1: وليش الان انا قلت لك هي كلها كانت في امور ماليه،
0: لا انا اختلافي معك انه في عقد بس
1: بالمبلغ ودور عن مبلغ اقل ومع الكابتن خالد، لكن شاف انه ما نجح، يعني النتائج اللي حققها ضغطت على الفريق وعلى الفريق، فاضطر يغير. الان
0: عبد العزيز ليش المدربين
1: بعدين معلش ابو محمد لا تاخذ الامور بامور عاطفيه،
0: ليه؟
1: يعني حتى اقول لك حاجه واحده، ابو حنان يقول نتمنى نشوف مدرب وطني. السؤال اللي يطرح نفسه، انت ترضى يكون في الهلال مدرب وطني؟
0: ما هو بكذا السؤال، سعد الشهري مقدم مستويات ممتازه مع الاتفاق، ليش لو؟
1: ابو محمد لا تاخذ لي، شوف التدريب
0: انا ما اعطيك حاله فرض، مو حاله فرضيه، حاله واقعيه.
1: ابو محمد معلش، ابو محمد معلش، احنا كلنا نحب عيال بلدنا ونتمنى، لكن هذا مش احنا لما اجي اقود النادي لازم اجيب نتائج، انا محاسب اجيب نتائج واختار الافضل. وانا سالت سؤال بسيط جدا، كل اللي كانوا يقولون ليش سعد الشهري يترك الاتفاق هم نفسهم ما يقبلوا في انديتهم، يعني طرح ما مش مش مش واقعي ابو محمد.
0: لا بس خلي
2: النتائج نجح في تكوين فريق
0: قبل النتائج. عبد الله حمد خليني بقول لك شغله بس،
1: يعني
0: عشان
1: شوف شوف
0: عشان عشان يكون 1-2 ونجاوب على سؤالك، عشان يكون 1-2
1: بقول لك حاجه، انا ما ابغى اتكلم الا 10 ثواني. الزياني بتاريخ المالي بالانجازات لما جاء الهلال ما كمل شهرين.
0: طيب انا جاوبك، انا انا انا لما اكون اسمعني بعد راسي، الزياني اللي انت تتكلم عنه، الزياني اللي انت تتكلم عنه جاب مع الاتفاق بطوله الدوري بدون اي هزيمه، جاب مع الاتفاق اول بطوله خارجيه، قدم مستويات مع المنتخب وجاب بطوله. فانت تتكلم عن سيفي، انا لما اكون اداره الاتفاق انا ابغى قبل ما يبدا الموسم ابى اشوف وش الشيء اللي مطلوب مني في هذا الموسم، على اساس اجيب المدرب المناسب. احنا ما نقول مثلا خليل الزياني يصلح للهلال، سعد الشهري يصلح للنصر، لانه هناك عندهم طموحات اكبر من الطموحات اللي لو درب الفتح والاتفاق او غيره.
1: ما عنده طموح،
0: طموح يجيب الدوري. انا اسالك يجيب الدوري
1: ما عنده. شوف الحين رجعنا قضيه ثانيه،
0: هو هذا هذا ردا على سؤالك.
1: انا ما عندي وقت خلاص.
0: انت عندك وقت، ما عندك اجابه.
1: لان الكلام هذا يبي له طروحات واجيب لك طيب. ايش كتبت الصحافه وايش قالوا؟
0: طيب الشباب الان بعد موضوع سعود عبد الحميد يتطور، خلونا اقول لكم وش اللي صار. هو انتقل الى ناديه الحالي ب 3.5 مليون، طبعا من روما الفريق الفرنسي. طبعا هذا المبلغ مو كله بعقد اللاعب، هذه قيمه الانتقال. وبعد النتائج اللي قال عبد العزيز اصبحت قيمته السوقيه 9 ملايين يورو. وبعدين هذه ناخذها بشكل موسع بعد ان شاء الله فرحتنا يوم الاربعاء والخميس بعد ما ناخذ الكاس وننبسط ونستانس، نفتح هذه الملفات ونشرحها من المختصين. شكرا جزيلا عبد الله حنيان، شكرا جزيلا عبد العزيز الزيد، وتحياتي للوالد، سلم لي على الوالد. وشكرا حمد الدبيخي، سلم لنا على رياض الدوادي، امس كان موجود معنا وقدم حلقه ممتازه. شكرا لكم، موعدنا ان شاء الله بكره في امان الله.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نواصل تغطيتنا لعملية فجر اليمن والتي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب. على الأرض تطورات متسارعة وأبرزها سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب ومديرية ذباب. القوات المسلحة اليمنية أعلنت بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء باستخدام قدرات حديثة، فيما أوضحت مصادر عسكرية بأن هجوما واسعا ضمن عملية فجر اليمن شمل جبهات شرق وشمال وغرب البلاد. وبالتوازي مع هذه العملية، أشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات الحكومية أسرت العشرات من عناصر الحوثي، كما أشارت مصادر من تعزي إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت مجزرة بحق أهالي منطقة راسن قبل انسحابها منها.
1: هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات

0: خالصة من داخل المدينة. والله العظيم إننا كنت رايح الآن، والله رايحين للقبهة، وأنا إنسان طالب الله على قواش نروح للقبهة ندافع عن تعز. والله العظيم
1: نحن لا نستسلم ولا نخضع، وتعز لا تهان وهو يعلم بذلك. كل يوم 1000 2000 من مقاتليه ونحن مستعدين.
2: لا يمكن نحن نغادر المدينة، لا يمكن نحن نغادر المدينة، نموت داخل المدينة.
3: قدار ضباب، اللهم لك الحمد. مطار ضباب،
4: الله اكبر.
3: ضباب صديق، صديق صديق صديق، اللهم لك الحمد.
5: مصادر عسكرية أفادت بأن العملية تشتمل على عدة جبهات في شرق البلاد وشمالها وغربها أيضا. أوضحت المصادر أن جبهتي مأرب وحجة بدأتا عملياتهما الهجومية بالتزامن مع عملية الساحل الغربي.
6: قائد هذا طبعا هذا الخط الآن خط الباب، وهذه باب المندب، وهذه باب المندب كما ترى الخط مقطوع تماما.
7: هذه الغنيمة الثانية حق الفوضى، تابع رئيس الأركان ودرع الوطن.
8: الله أكبر،
7: هذه غنيمة وهذه غنيمة، حقوقهم وحقوقهم وعتالهم غنيمة بأيدينا. الله أكبر.
5: نتابع من رغوان شمال مأرب مع مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، ما آخر التطورات؟
9: نعم محمد، تطورت كثيرة على مستوى محافظة مأرب وعلى مستوى محافظة الجوف. القوات اليمنية استطاعت أن تتقدم اليوم في محورين في محافظة مأرب، عندما نتحدث عن المحور الشمالي والوصول إلى مركز مديرية مدغل، وهو يقع على الخط الرابط ما بين مأرب ومحافظة صنعاء. والقوات تحاول التقدم الآن باتجاه مفرق الجوف. نحن نقف في منطقة تعتبر منطقة وسيطة ما بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف. القوات الحكومية كانت قد

تقدمت خلال ساعات الصباح من هذا المحور في اتجاه محافظة الجوف. تظهر في الصورة محمد، أتمنى المصور أحمد أن يظهر السلسلة الجبلية التي تظهر في الصورة، وهي سلسلة جبل اللود الذي قامت القوة

0: تظهر في الصورة. أيضا هذه المنطقة مطلة على مناطق أوسع لتقدم القوات الحكومية في المنطقة العسكرية السابعة. عندما نتحدث عن مواقع تشرف على العاصمة صنعاء، قد تظهر في الصورة لديكم الآن سلسلة جبلية، وهي سلسلة جبلية معروفة سلسلة جبال نهم. القوات الحكومية باتت تقترب من هذه المواقع، وأصبحت سلسلة جبال نهم واضحة في الصورة الآن للقوات الحكومية بعد التقدم من الاتجاه الشمالي. وهنا يظهر في الصورة أيضا مفرق الجوف، وهو مفرق استراتيجي يقطع طريق الإمدادات للميليشيات الحوثية، سواء التي تذهب إلى محافظة مأرب أو التي تذهب إلى محافظة الجوف من اتجاه محافظة صنعاء. القوات الحكومية أيضا محمد تقدمت في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، وحققت تقدم كبير عندما نتحدث عن قطع خطوط الإمدادات تماما عن الميليشيات الحوثية المتواجدة في سلسلة جبل البلق الشرقي، وذلك بتحرير قرون البور والفليحة ومواقع مهمة قرب معسكر ماس الاستراتيجي، قرب معسكر أمريش الاستراتيجي في الجبهة الجنوبية لمأرب. وأصبحت القوات قاب قوسين من التقدم إلى مواقع حاكمة تفصل من خلالها الميليشيات الحوثية الموجودة في مديرية الجوبة عن الميليشيات الحوثية المتواجدة في عقبة ملعاء بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب. أيضا محمد عندما نتحدث عن الجبهات
1: محمود نتحول مباشرة إلى محمد الأشقر من باب المندب، يبدو بأن هناك تطورات في هذه المنطقة. إذن المواجهات مستمرة في المنطقة التي تتواجد فيها كاميرا العربية والزميل محمد الأشقر. هل تسمعني محمد؟ إذن تابعنا قبل قليل لقطات عبر كاميرا العربية وموفد العربية محمد الأشقر من باب المندب التي سيطرت عليها القوات اليمنية مؤخرا، ويبدو بأن المواجهات ما زالت مستمرة في تلك المنطقة. نعود مرة أخرى إلى محمود الحميدي. محمود، إذن المزيد من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات اليمنية في هذه المرحلة بالتزامن مع عملية الساحل الغربي؟
0: نعم، كما أكدت لك أن القوات الحكومية تقدمت من هذا المحور ما بين محافظتي مأرب والجوف، وتتقدم من اتجاه آخر في الجبهة الجنوبية، وكان التقدم كبير وحققت من خلاله القوات الحكومية تقدم كبير في المحور الجنوبي على مستوى العمق الصحراوي. قطعت خطوط الإمدادات للميليشيات الحوثية تماما المؤدية إلى سلسلة جبل البلق الشرقي، وأصبحت الميليشيات المتواجدة في سلسلة هذا الجبل بحكم المحاصرة تماما. القوات الحكومية تنوي توسيع عملياتها العسكرية، شل خطوط الإمدادات الواصلة للميليشيات الحوثية، وذلك بغطاء جوي مكثف من قبل المقاتلات الحربية ومن قبل الطائرات المسيرة، بل أن هنالك أيضا ضربات مدفعية مكثفة تستهدف خلف خطوط التماس في الجبهة الجنوبية. الجبهة الجنوبية هي الأكثر التهابا اليوم في محافظة مأرب، لكن الجبهة الشمالية حققت اختراقات مهمة جدا والوصول إلى مواقع متقدمة تمكن القوات الحكومية من الوصول إلى أطراف محافظة صنعاء وقطع على الإمدادات الواصلة إلى محافظة الجوف عن طريق فرضة نهم.
1: إذن آخر التطورات كما تابعنا من رغوان من شمال مأرب مع محمود الحميدي. شكرا لك محمود، وسنعود بكم تباعا عبر كاميرا العربية من باب المندب. يبدو بأن التطورات لم تنتهي بعد، وسنوافيكم بالمزيد من التطورات تباعا. متحدث القوات اليمنية أعلن أن سيطرة قوات العمالقة ودرع الوطن على باب المندب جاءت بعد تنفيذ عملية التفاف، مشيرا إلى أن مطار ذباب أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية. وأضاف أيضا أن القوات قطعت الطريق بين ذباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، لافتا إلى فرار عناصر من الحوثيين بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. كما دعا المتحدث عناصر الحوثيين المحاصرين في ذباب إلى تسليم أنفسهم.
2: تم جبر من الخطوط الأمامية لذباب، هذا باب المندب يا شباب، باب المندب أصبح صديق والله اني ما ادري ايش هذه ثلاث ساعات، ثلاث ساعات كل الى زواج الله عز وجل.
1: وبالتزامن اعلنت القوات المسلحه اليمنيه بدء تنفيذ عمليه هجوم استراتيجي على العاصمه صنعاء، واضافت انها تستخدم قدرات عسكريه حديثه في هذا الهجوم الاستراتيجي. يتزامن هذا مع إعلان القوات الحكومية السيطرة على آليات وعربات لميليشيات الحوثي بعد هروبهم في باب المندب، فيما أسرت قوات درع الوطن عددا من عناصر الميليشيا

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك. اختر طريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تابع لهم. هذه باب المندب. طبعا تم عملية التفاف من قوات أنوية العمالقة الجنوبية من مطار ذباب العسكري، تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا في جبهة باب المندب. ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران. الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم. جيبهم جيب جيب.

0: دعونا نتابع تطورات بالتحليل العسكري مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك عميد. أهلا بك. فيصل، كيف تتابع بداية ما يجري من تطورات لافتة على الساحة اليمنية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمحت لي قبل أن نتحدث عن التطورات، هناك نقاط مهمة يجب إلقاء الضوء عليها. عندما نتحدث عن الحكومة الشرعية وإجراءاتها قبل هذه العملية كانت واضحة، أي أننا نتحدث عن مسار قانوني. فخامة الرئيس رشاد العليمي في يوم 25 من الشهر الماضي أعلن النفير العام وعلى التعبئة العامة، ولكن بعده بيوم وجدنا أن التشريعية والشرعية، الشرعية عندما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تأييدها للنفير العام وأعلنت أنه يجب على رجال القبائل واليمنية الالتفاف حول القيادة ويجب مساندة القوات المسلحة والابتعاد عن الحوثيين، والتشريعية عندما اجتمع مجلس النواب وأيد التعبئة العامة والنفير العام، فلذلك كانت الإجراءات واضحة وصريحة بأنها متوجهة نحو التصعيد، لأن خطاب فخامة الرئيس كان واضح فيما يخص إجراء عمليات السلام وعملية السلام بأن الحوثيين وقفوا ولن يواصلوا هذا المسار. فلذلك كانت الشرعية موجودة لدى الرئيس اليمني والحكومة اليمنية، كانت الشرعية موجودة لدى القوات المسلحة وبدأت العمليات. العمليات العسكرية طبعا عندما تحدث عن بدايتها يجب أن نعود إلى 20 يوم مضت، عندما قامت القوات الجوية اليمنية بعمليات استهداف واستنزاف للحوثي، لأن الحوثي ألقى أو جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية ألقت بثقلها الاستراتيجي في منطقة باب المندب وعلى الساحل، فلذلك كان من السهل إنهاء قدر كبير من القدرات ومن العناصر المتواجدة في تلك المنطقة. هذا أدى إلى ضعف خطوط الإمداد وضعف في الاحتياط في منطقة الساحل، وهو ما شاهدناه فجر هذا اليوم من بداية عملية فجر اليمن. نعم
0: عميد فيصل، ما تحاول قوله أن ما جرى اليوم لو ليس مجرد ردة فعل، بل أمر جرى التخطيط له والإعداد له، وهذا ما يفسر هذه الانتصارات. نعم. للقوات اليمنية، هل هذا ما يحدث الآن؟
1: نعم، الدول لا تتحرك مثل الميليشيات ولا تتفاعل مع الميليشيات بالفعل ورد الفعل، بل الدول تخطط، الدول تنسق، الدول تنفذ، وإذا نفذت تنفذ بعمليات عسكرية واضحة وصريحة تحترم الدين، تحترم الأعراف، تحترم التقاليد، وتحترم القانون الإنساني الدولي. فلذلك نشاهد تحركات القوات اليمنية، أيضا نشاهد خطاب فخامة الرئيس الدكتور أنه ذكر من ألقى سلاحه فهو آمن، من ابتعد عن جماعة الحوثي ومناطق الاستهداف فهو آمن، من انضم إلى القوات اليمنية ضد الميليشيا الحوثي الإرهابية فهو آمن. فكانت الرسائل واضحة وصريحة بأن الهدف ليس قتال فئة معينة أو مذهب معين أو احتلال أرض معينة، بل كان الهدف استعادة سيطرة المؤسسات اليمنية وفرض أو بسط نفوذ الحكومة اليمنية الشرعية على أرجاء اليمن.

0: زالت هذه الرسالة فاعلة وما زالت القوات المسلحة تحقق أجزاء كبيرة من هذه الرسالة.
1: التحالف بقيادة السعودية، تحالف دعم عودة الشرعية إلى اليمن، كان له بيان واضح، يبدو بأن عملية فجر اليمن ليست بفعل القوات اليمنية وحدها، وإنما هناك دعم واضح من التحالف.
0: صحيح، ما أشبه اليوم بالأمس. في 26 مارس 2016 في ذلك الفجر بدأت العمليات مع الطائرة مقاتلة. اليوم نتحدث فجر هذا اليوم لدعم عملية فجر اليمن، أعلن التحالف بأنها شاركت 100 طائرة من قوات التحالف بدعم للعمليات العسكرية وبدعم أيضا لاستهداف الأهداف عالية القيمة في الداخل اليمني. ذكر المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات التحالف 324 هدف، وأغلبها هاي فاليو تارجت أو أهداف عالية القيمة. هذا ما أدى إلى اختلال توازن جماعة الحوثي، ولكن عندما تحرك التحالف لم يتحرك تحت غطاء وستار الليل، بل كان واضحا وصريحا بأنه فعلا دخل المعركة. البيان اللي صدر أمس من قيادة التحالف كان واضح بأن المملكة العربية السعودية وهي قائد للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية لن يتخلى عن الشعب اليمني ولن يتخلى عن الحكومة اليمنية وسيساندهم. ظهرت فعلا هذه المساندة فجر هذا اليوم بمئة طائرة شاركت في العملية المسلحة باستهدافات دقيقة، باستهدافات مدروسة، أهداف تم إعداد بطاقات أهداف لها بشكل مسبق ومعلوم توقيت الاستهداف ونوع الذخيرة تم استهدافها بها. نعم.
1: طيب، كيف تتابع أيضا سير العمليات فيما يتعلق بتوجه القوات اليمنية؟ نتحدث الآن عن أكثر من جبهة، ساحل الغربي، تعز، مأرب الجوف، وأيضا هناك مناطق أقرب إلى العاصمة صنعاء. ما الذي يجري؟
0: نعم، عندما نتحدث من الجنوب الغربي من منطقة حجة وميدي بدأت هناك عمليات عسكرية باتجاه الجنوب الشرقي. عندما نتحدث في الجوف بدأ الدفع باتجاه منطقة الحزم. عندما نتحدث عن مأرب باتجاه الشمال الغربي وتحدث عن المعسكرات العسكرية مع معسكر الماس إذا المتواجد هناك والضغط بهذا الاتجاه، نجد أن المحاور الثلاثة هذه كلها تضغط على للوصول إلى الخط الإمداد الاستراتيجي بين صعدة وبين صنعاء وبالأخص في مديرية حرف سفيان. هذا أنا وهو تحليل شخصي بناء على العمليات العسكرية وتوجهاتها بأن هذا هو أحد أهم الأهداف المرحلية قبل الوصول لصنعاء، ولكن العملية الاستراتيجية هي صنعاء. عندما نتحدث بمحافظة البيضاء نجد أن هناك دفع كبير جدا بالأخص في اتجاه الشمال الغربي. هذا الدفع من القوات المسلحة اليمنية هو لقطع، أولا لقطع طريق الإمداد من الجنوب الغربي من مأرب الواصل إلى لحج وتعز، إضافة إلى أن هناك حدود بين منطقة محافظة العاصمة وبين البيضاء، فلذلك هو خط أيضا مهم جدا. عندما نتحدث عن الجنوب وهي المعادلة التي غير واضحة حتى هذه اللحظة، وأعني بذلك المناطق الغربية من تعز ومحاولة الحوثي إغلاق أو محاصرة تعز، ولكن الأنباء التي صدرت قبل قليل تؤكد عزم القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل اليمنية على طرد الحوثي. لذلك شاهدنا الأنباء تأتي بأنهم أخلوا أجزاء كبيرة من المناطق التي سيطروا عليها في جبل حبشي. هذا مؤشر إيجابي لأن خسارته في الساحل أثرت عليه. أما عندما نتحدث عن الساحل فما حدث هو التوجه إلى مديرية ذباب ومدينة ذباب وموقعها الاستراتيجي، لأن هذا قطع القوة الحوثية إلى جزء جنوبي وجزء شمالي، مما ساعد على محاصرة الجنوب، طرد القوات، استسلام بعضها والقتال من بعضها والسيطرة على هذه المناطق. الآن الدفع باتجاه الشمال باتجاه المخا، قد نشاهد أو شاهدنا لقطات بالتحرك من ذباب باتجاه الشمال إلى المخا، ولكن قد نشاهد محاور أخرى تبدأ بالضغط من تعز باتجاه الغرب للوصول إلى منطقة المفرق ثم بعد ذلك النزول إلى المخا. نعم.
1: طيب، هذه المناطق التي نتحدث عنها اليوم، الساحل الغربي، ذباب وباب المندب، هي مناطق حارب الحوثيون لأيام من أجل السيطرة عليها، استعادتها الشرعية في أقل من 24 ساعة من خطاب الرئيس العليمي عصر يوم أمس تحديدا. هل هذا مؤشر على السيطرة على المزيد من المناطق الحوثية التي يسيطر عليها الحوثيين في هذه المرحلة خلال الساعات المقبلة؟
0: نعم إذا سمحت لو تحدثنا قبل هذه العمليات وبالأخص قبل تحرك الحوثي باتجاه الجنوب الغربي باتجاه الساحل لكان عقلانيا

0: وعسكريا أيضا أن يدفع الحوثي باتجاه مأرب أكثر من يدفع باتجاه الجنوب الغربي إلى باب المندب، لأن مأرب نعي جيدا بأنه مصادر الطاقة وهو بحاجة لمصادر الطاقة، ولكن دفعه بهذا الاتجاه هو محاولة لربط باب المندب بمضيق هرمز. دفع باتجاه الساحل، وضع ثقلها الاستراتيجي والاحتياط الاستراتيجي.
1: أريد توضيح في هذه النقطة، هل تقصد بأن أولويات الحوثي لم تكن لخدمة الحوثيين أنفسهم وسيطرتهم على المزيد من المناطق اليمنية، وإنما دعم المجهود الحربي الإيراني فيما يتعلق بإغلاق 2 من أهم المعابر الدولية هرمز وباب المندب؟
0: نعم، خصوصا أن أحد القيادات الإيرانية صرح بأن نحن على استعداد بالتوسع الجغرافي في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لا يوجد توسع جغرافي حقيقة الأمر إلا في منطقة باب المندب، لأنها منطقة استراتيجية تؤثر على الاقتصاد العالمي. فلذلك وجه الحوثي ودفع بقواته بهذا الاتجاه. نعم كسب معركة، ولكن نحن نتحدث عن حرب ولا نتحدث عن معركة واحدة. الإيمان بالقضية، وحدة القيادة، التدريب والتجهيز العالي، الانضباط في تنفيذ العمليات العسكرية، هو من ساهم في إنجاح العمليات في الساعات الأولى من عملية فجر اليمن.
1: طيب، ونحن نتابع هذه اللقطات لتصاعد أعمدة الدخان من مواقع تم استهدافها في العاصمة صنعاء. الحكومة اليمنية، القوات اليمنية تتحدث عن هجوم استراتيجي في صنعاء. ماذا نعني بهذا بالتحديد، خاصة بأن صنعاء في هذه المرحلة تعتبر معقل مهم للحوثيين؟
0: نعم، يجب أن نأخذ العبارة التي ذكرت من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية على طريقين مهمين جدا. الطريقة الأولى وهي الهجمات الجوية الاستراتيجية، الاستهدافات التي تحدث في صنعاء للأهداف عالية القيمة، وأعني بذلك الخبراء، مراكز القيادة، بعض العناصر القيادية، ورش تجميع الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية، مناطق إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار ووسائل الإطلاق، إضافة إلى المخازن المتواجدة ومستودعات سواء اللي تحت الأرض أو فوق الأرض. هذه هي الأهداف، لأنه يساعد على تفكيك القدرات الحوثية وبالأخص في مسألة القيادة والسيطرة. الخط الثاني في هذا التصريح هو العمليات البرية. نحن شاهدنا أن هناك تحرك الآن في منطقة في حجة في الشمال الغربي، هناك تحركات من الجهة الشرقية وهناك تحركات من الجهة الجنوبية. لذلك الهدف نقول بإذن الله هو وصول هذه القوات إلى صنعاء.
1: طبعا نحن نتابع هذا الحوار، أيضا نشير إلى اللقطات التي تردنا تباعا من المناطق التي تشهد مواجهات. هذه الصور مختلفة من مناطق مختلفة، سواء كان هذا ذوباب أو حتى باب المندب. هذه الصور تحديدا من مطار ذوباب الذي كانت الحوثيون أو ميليشيا الحوثي تسيطر عليه، استعادت الشرعية السيطرة وتقوم بتمشيط هذا المطار. لابد أن نشير أيضا إلى المواقف الرسمية الدولية. الموقف الأبرز حتى الآن كان من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عندما قال بأن ما يحدث في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين. هل يمكن نجاح هذا المجهود العسكري والحربي دون وجود غطاء سياسي دولي؟
0: لنتحدث عن الإرادة اليمنية موجودة، التحركات الدبلوماسية قبل ذلك هي موجودة. نحن يعني لا نغفل أن ربط الحوثي باب المندب بمضيق هرمز هو خطير جدا، خصوصا الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لدول المنطقة وبالخاص المملكة العربية السعودية. الاتحاد الأوروبي عندما وصل الحوثي إلى منطقة باب المندب كان صامتا، ولكن بعد ذلك عندما انكشفت الصورة الواقعية أصبح يندد، وأصبح اليوم يعني لا نشاهد حتى هذه اللحظة تنديدات من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول حيالما يحدث. فلذلك نعم هناك دعم دبلوماسي كبير جدا من دول المنطقة ومن الخارج للقوات المسلحة اليمنية والقيادة الشرعية اليمنية لاستعادة ليس فقط باب المندب والساحل، بل لاستعادة اليمن، لأن الصورة بدأت تظهر واضحة وصريحة. نعم.
1: طيب، سؤال أخير فقط عميد فيصل، مستقبلا هل نتوقع مشاركة دول أو تحالفات إقليمية في هذا المجهود العسكري، بما أننا نتحدث بأن المسألة ليست مواجهة ما بين الشرعية والحوثيين وإنما مواجهة أوسع من ذلك؟
0: الآن التحالف مشارك في العمليات العسكرية جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية. حتى هذه اللحظة قوات المسلحة اليمنية على الأرض تحقق انتصارات كبيرة جدا، فلذلك بما أن أهل الأرض يحققون انتصارات قد لا نشاهد تدخلات برية يعني بذلك، ولكن جوية.
1: لماذا لا تدخلت إيران لدعم الحوثيين بشكل أوسع وأكثر ظهورا هذه المرة؟
0: لنتحدث بواقعية قليلة، الحرس الثوري الإيراني لا يستطيع حماية مواقعه وحماية الأجواء الإيرانية.

0: فما بالك أن يدخل في هذه المنطقة إلا في حالة رغبته في اشتعال المنطقة وخلط الأوراق بطريقة كبيرة. هذا الموضوع يختلف، ولكن أنا وجهة نظر الشخصية لا أتوقع أن يتجرأ بالدخول، خصوصا بقيادة المكاربي السعودية متواجد ويشرف على هذه العمليات.
1: خبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية.
0: شكرا لك.
1: وبحسب ما نقلت وكالة سبأ عن مصادر عسكرية، فإن سعادة ذباب جاءت خلال عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي، واستهدفت مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية في عدد من مناطق المديرية، كما تمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة وقطع خطوط وإمدادات الطرق المؤدية إلى باب المندب.
2: كما تشاهدون ألوية العمالمة تتجول في المطار. وهذا البرج حق المطار أمام عيونكم. ألوية العمالمة الآن تتجول في المطار.
1: تبرز أهمية مضيق باب المندب بالنظر إلى ما يجري من تطورات ميدانية في اليمن. بلغة الأرقام يمثل المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره يوميا ما بين 7 إلى 10 ملايين برميل نفط في الظروف الطبيعية، كما تعبره سنويا أكثر من 21,000 سفينة تحمل بضائع تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، في حين تعتمد أوروبا على هذا المسار لتأمين نحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى كونه معبرا لنحو 12 إلى 15% من التجارة الدولية. ويربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن ومنه إلى المحيط الهندي، ما يجعله نقطة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. الزميل محمد الأشقر دخل قبل قليل إلى باب المندب وينقل إلينا صورة من هناك كما نتابع.
3: طبعا هذا الجبل الذي يظهر خلفي هو باب المندب، ونحن أولى وسائل الإعلام التي تدخل إلى هذه المنطقة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية السيطرة على هذه المنطقة، منطقة باب المندب، في إطار عملية ربيع اليمن التي تم الإعلان عنها. طبعا كما تشاهدون هذا الانتشار لهذه القوات التي تنتشر في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة تم تأمينها بشكل كامل. هذا الطريق الذي نقف عليه الآن هو طريق باب المندب، ومن هنا يؤدي إلى المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية عبر هذا الطريق وصلت إلى ذباب وتمكنت من السيطرة على ذباب، وهي الآن على مشارف المخا. طبعا هذه الصور حصرية ويعني للعربية والحدث من باب المندب. كما تشاهدون المنطقة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. كما تشاهدون محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
1: إذن كما تابعنا هذه الصور الحصرية من أمام باب المندب ومن باب المندب تحديدا مع موفد العربية محمد الأشقر، نتابع التغطية بالتحليل هنا في الاستوديو معي الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان العليي، وأيضا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد ركن ياسر صالح. أهلا بكما، ودائما نتابع معك عميد ياسر لأن التطورات العسكرية تطغى على كل الجوانب الأخرى بما فيها السياسية. نقطة مهمة لابد أن نقول بأن كل المناطق التي سيطرت عليها الشرعية اليوم هي مناطق سيطر عليها الحوثيون مؤخرا. كيف يمكن أن نقول بأن الحكومة الشرعية بدأت بالفعل استعادة زمام المبادرة في هذه المرحلة؟
4: نعم، الحكومة هي تقوم الآن بعملية هجومية واسعة. صحيح أن هذه المناطق في باب المندب استولى عليها الميليشيا الحوثية مؤخرا، ولكن عندما نتحدث في اتجاه حجة وفي اتجاه مأرب وفي اتجاه الجوف فإنها مناطق كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وهنالك تقدمات وإن كان طفيفا، لأن لا شك أن اليوم كان اتجاه الهجوم الرئيسي

0: هو في اتجاه باب المندب، أين سيكون اتجاه الهجوم الرئيسي غدا وبعد غدا وما يليه، هذا أمر مطروح لصانع القرار العسكري.
1: الانشغال كثيرا بما يجري في الساحل الغربي إلى أهمية باب المندب كمضيق استراتيجي لكل العالم وليس للمنطقة فحسب، ولكن هل هذا أو هذه الوتيرة المتصاعدة بالانتصارات هي نفس الوتيرة التي تحدث في مأرب، في الجوف، في مناطق أقرب إلى العاصمة صنعاء؟
0: ليس بالضرورة أن يكون هنالك تماثل، لأن طبيعة الجغرافيا تختلف وطبيعة الإمكانيات والقدرات المعادية في هذه المنطقة تختلف عن الأخرى، وبالتالي ربما هنا ساعدهم كثيرا أولا السيطرة على سلسلة جبال كهبوب أمنت لهم خط فتح، إضافة إلى ذلك المناورة، إضافة إلى ذلك الإسناد الجوي الكبير، إضافة إلى ذلك أن الميليشيا الحوثية ظنت أن هذا الأمر محالا أن يحدث، وكان عنصر المفاجأة أو مبدأ المبادرة والمفاجأة حاضرين لدى القوات المسلحة اليمنية، وهذين المبدأين هما مبدأين رئيسيين من مبادئ الحرب، عندما تمتلكهم دائما يكون لك الفرصة الأكبر في تحقيق النصر. لكن ما هو أهم من ما تحقق اليوم هو أمرين، الأمر الأول هو الاحتفاظ بهذه المكاسب، والأمر الثاني هو التمسك بزمام المبادرة وتطوير هذه العملية الهجومية. هذه العملية الهجومية لا أتصور بأنها ستكون مسألة سهلة، ربما مصدر عسكري من تعز يتحدث على أن هنالك انسحاب لقرابة 50 آلية عسكرية من جبهة جبل حبشي، هو يظنها بأنها فرار من جبل حبشي، ولكني أظنها أنها ستأتي إسنادا للقيام بعملية هجوم مضاد في جبهة باب المندب. بالتالي هذا ما يتطلب أخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي هجوم مضاد، وأيضا تجمع القوات بهذه الطريقة التي ظهرت في الفيديو في منطقة كانت معروفة إحداثيتها مسبقا وكأنها كانت نقطة عسكرية، أيضا هذا أحد المحاذير الذي يجب أن تتجنبها القوات. أتصور بأن الليلة لن تكون ليلة عابرة في جبهة ذباب، كما هي العمليات العسكرية في باقي المحاور، أتصور بأن نتائجها ربما تظهر خلال الساعات والأيام القادمة.
1: ونحن نحاول متابعة هذه النتائج. نعود إلى زميل محمد الأشقر من باب المندب وتقرير عن ما يجري حاليا بعد سيطرة القوات الحكومية على هذه المنطقة، فلنتابع.
2: طبعا كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب، الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
1: دعونا نتابع المزيد من التطورات الميدانية من الجبهة الجنوبية لمأرب مع الصحفي عبد الإله الروبي. أهلا بك عبد الإله، إذا تطورات متسارعة في كافة الجبهات، ماذا عن مأرب؟
3: أسمعك
1: عبد الإله، إذا كنت تسمعني الآن سألتك عن التطورات التي تحدث خاصة بأنك ترافق القوات المسلحة اليمنية في هذه المنطقة.
3: إذا أهلا بك، أنا أحدثك مباشرة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث شن أبطال القوات المسلحة هجوما وتمكنوا من فتح ثغرات بخط الدفاع التابع للميليشيات الحوثية بعد قتال عنيف ومرير في ساعات الصباح الأولى. أنا أقف هنا مع مجموعة من المقاتلين وأحدثك من الجبهة الجنوبية، أكون هنا مع واحد من القادة الميدانيين، مع قائد اللواء 203 ليطلع

0: أنا أيضا حول المعركة الدائرة، وهي المعركة الشاملة التي تأتي تنفيذا لتوجيه قائد وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس القيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي. إذن عملية عسكرية واسعة شنها أبطال القوات المسلحة هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تمكنوا من إحداث ثغرة في خط الدفاع التابع للميليشيات الحوثية. المعركة ما زالت مستمرة، ومن المبكر أن نتحدث عن نتائج المعركة، إلا أن القتال مستمر والمواجهات مستمرة. كما أترك هنا الحديث لواحد من القادة الميدانيين، أهلا بك العميد الركن القامص قائد اللواء 203، كيف تسير مجريات العملية العسكرية هنا في الجبهة الجنوبية؟
1: أهلا وسهلا بكم في الجبهة الجنوبية. بالفعل بدأت المعركة واسعة كما أصدر الأمر فخامة الأخ رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ولبى الأبطال هذا الأمر، وكانوا دائما ينتظرون هذه الساعة وهذه الساعة الفارقة واللحظة التي يلقنون فيها العدو الدروس القاسية. وبالفعل أصبح القتال في جميع المحاور وفي جميع المناطق، والآن بدأ الأبطال يزحفون في كل المواقع وفي كل الثغور. وقد أحدث الأبطال اقتحام بعض المواقع الدفاعية للعدو، وما زالوا مستمرين في مواصلة الهجوم، ولن نقف ولن نتراجع عن ما بدأنا إلا في صنعاء وفي دمار وفي صعدة بإذن الله تعالى. المعنويات تناطح السحاب، والأبطال كما تراهم كالأسود الكاسرة، لا يطيهم شيء عن هدفهم الذي لا طالما وتمنوه في تلقين الدروس القاسية للعصابة الحوثية المدعومة إيرانيا.
0: إذن قائد اللواء 203 أشكرك، وما زالت المعارك كما أشرنا سابقا بأن المعركة مستمرة. القوات المسلحة نفذت توجيهات القيادة السياسية للمجلس الرئاسي والقتال مستمر.
2: إذن القتال مستمر كما تابعنا من جبهة جنوب مأرب مع عبد الله الروبي. شكرا عبد الله وشكرا لضيفك من هذه المنطقة. نتابع الحوار أيضا مع همدان العلي. السيد همدان هو كاتب ومحلل سياسي يمني، وأريد منك تعليق على تصريحات ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن ما يجري من حرب ضد الحوثيين في هذه المرحلة هو ردة فعل على اعتداءات الحوثيين. هل هذا تغير في الموقف الأمريكي وبالتالي الموقف الدولي مما يجري في اليمن؟
3: نعم، في الحقيقة هو تصريح فضفاض، بالإمكان تترجمه أو تفسره من جانبين. الجانب الأول هو أنه هذه ليست حرب جديدة تشنها القوات اليمنية وقوات التحالف العربي ضد الحوثيين، وإنما هي ردة فعل فقط جزئية حول ما حدث في باب المندب. وربما نقرأها بشكل آخر أنه بعدها الإيجابي أنه من حق القوات اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن تخوض هذه الحرب حتى النهاية لتحرير اليمن كردة فعل على تجاوزات الحوثيين المستمرة. إذن قد يكون إشارة إلى أن الحرب محدودة بردة الفعل للتعامل مع الحوثيين في باب المندب ضمن التوجه العام الذي يحرصون من خلاله على تقليص هيمنة النظام الإيراني في المنطقة، أو بالإمكان نفهم هذا التصريح كأنه تبرير وتفسير لردة الفعل اليمنية وبدعم من التحالف العربي بشكل أوسع حتى تحرير صنعاء. لكن باعتقادي أن ما حدث بشكل عام هو الإنجاز الحقيقي. ما حدث المهم في ما حدث هو يتجاوز فكرة تحرير ذباب ومضيق باب المندب فقط. الإنجاز الحقيقي الآن هو تجاوز مرحلة أو مستنقع الدفاع المزمن الذي كان خلال السنوات الماضية، والذي هو أغرى الحوثيين دائما للتقدم وابتزاز.
2: تقول ما يجري حاليا هو ليس مجرد ردة فعل على التطورات الأخيرة، بل أمر تم التخطيط له بعد استنفاد كل الحلول السلمية، هل هذا ما
3: هذا ما يتضح الآن؟ هذا ما يتضح وما هو المفروض أن يتم بشكل عام، لكن أنا أقصد أنا كمتابع أرى بأن الإنجاز الحقيقي هو الخروج من مستنقع الدفاع الذي تسبب بخسارات واسعة في الجوف وفي مأرب وفي الساحل الغربي وفي تعز وفي كثير من المناطق خلال السنوات الماضية.

0: والدخول إلى مرحلة الهجوم، لأنه مهما كانت قدراتك عالية وأنت تبقى في يعني من ناحية العسكرية وأنت تبقى في موضع الدفاع، في نهاية الأمر ستخسر الأرض وستخسر المعركة. إذن هذا التحول الاستراتيجي هو الإنجاز الحقيقي الآن، أكبر بكثير من فكرة تحرير باب المندب. تحرير باب المندب هو يعني رسالة للمجتمع الدولي أن الحكومة اليمنية قادرة على استعادة روح المبادرة والسيطرة على التراب التي أو المواقع التي يسيطر عليها الحوثيين. لكن على المستوى اليمني الإنجاز الحقيقي هو المواصلة والسيطرة على صنعاء وصعدة. بهذه الطريقة نكون قد أمننا اليمن على المستوى البري وأمننا المصالح الدولية على المستوى البحري.
1: طيب عميد ياسر صالح، مرة أخرى، كان هناك ربما أمر من عدم القناعة بالتصريحات التي كانت تصدر عن الحكومة اليمنية بأن كل التراجع الذي حصل في الفترة السابقة وخسارة باب المندب وخسارة ذوباب وميون وغيرها من المناطق كان تكتيكيا، وأن الحكومة تعمل الآن على استعادة زمام المبادرة. هذا التحول من الدفاع إلى الهجوم، هل هو قرار استراتيجي لدى الحكومة اليمنية أنها لن تكون بعد اليوم ردة فعل على عمليات الحوثيين؟
2: نعم، أنا أستقي هذا من على لسان القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، وبالتالي أعتبر كل ما جاء في بيانه موجهات عامة سواء للحكومة أو حتى لكل من يسعى إلى تحليل العملية العسكرية. وبالتالي هو تحدث بأنها معركة وطنية شاملة، واليوم جاء ليسميها فجر اليمن، وبالتالي ليست فجر باب المندب أو فجر محافظة بعينها. وهدفها قال بالأمس هو استعادة الحياة لكل أبناء الشعب اليمني، استعادة بس سلطة الدولة. إذن هذه العملية العسكرية ومن خلال أيضا فتح الجبهات المختلفة لا يبدو تماما بأن العملية عملية تكتيكية في إطارها التكتيكي، هي عملية استراتيجية على أعلى مستوى، وبالتالي لابد لها من هدف استراتيجي عالي. لأن لو كان المراد بها تحقيق هدف تكتيكي لكان اكتفى بتحرك مثلا جبهة باب المندب وتحقيق هذا النصر وتثبيت هذه المكاسب. لكن الدفاع عادة، أنا أعتقد أن الزمن هو من فرض أيضا، إضافة إلى كل العوامل التي تحدثنا فيها خلال التعليقات السابقة من استنفاذ الحلول، من استنفاذ من محاولة أتصور بأن من حاولة إنقاذ الناس، أن الزمن فرض على الحكومة هذه المسؤولية التاريخية. أي بمعنى مآلات اليمن خلال الأيام القادمة والأشهر القادمة والسنة القادمة قد تكون في وضع صعب جدا إن استمرت الميليشيا الحوثية تمتلك هذه المعادلة الجغرافية، هذه المعادلة في القوى والنفوذ والسيطرة. وبالتالي استعادة هذه استعادة التوازن في هذه الخارطة وكسب الأرض من يد الميليشيا الحوثية الأرض والإنسان تمام والسلطة الدولة فيها قد يكفي اليمن كثير من الشرور التي كانت قادمة بسبب وجود هذه الميليشيا الحوثية والسيناريوهات والأجندة التي تريد أن تطوي اليمن ضمن هذه الأجندات، والتي لا شك بأنها وبالها على الشعب في المقام الأول.
1: ياسر، حتى نضع السادة المشاهدين في صورة ما يجري تحديدا الآن في اليمن، عن كم جبهة نتحدث بالتفصيل؟
2: إلى الآن لدينا أربع جبهات، خمس جبهات، خمس جبهات استراتيجية. أتحدث عن جبهة مأرب أو خمس محافظات، أتحدث عن مأرب وفيها جبهة جنوبية وجبهة شمالية وجبهة شمالية غربية تمام والشمالية غربية وأيضا الغربية، وتحدث عن جبهة الجوف والعمل فيها يجري في ظل الكتمان بينما هنالك تقدم كبير فيها. هنالك جبهة حجة في حرض وميدي وقد تمتد خلال الساعات القادمة في اتجاه صعدة، ولدينا جبهة لحج وتعز المتمثلة في باب المندب وذباب ورأس العارة وأيضا المضاربة، ولدينا جبهة محافظة تعز وهي الجبهة التي يجب أن نحافظ على صمودها كمرتكز رئيسي لكي لا يحقق الميليشيا فيها نصرا يمكن أن يؤثر على مسار العمليات العسكرية. أتصور بأن هنالك معلومات تؤكد بأن الوضع العسكري فيها تحسن كثيرا، وبفضل هذه العمليات ربما تكون وضعها

0: خلال الساعات القادمة وربما 24 ساعة قادمة في وضع أفضل من هكذا بكثير، وبالتالي يمكن أن هاتين الجبهتين المتجاورتين أن يذهبان بعيدا في اتجاه العملية العسكرية.
1: طيب نعود مرة أخرى إلى تحليل السياسي همدان العلي. الآن مع هذا المجهود العسكري المتواصل، ماذا نتوقع من الحكومة اليمنية خاصة فيما يتعلق بشرح الموقف اليمني وخطورة الحوثيين ليس على اليمن وإنما على المنطقة ككل؟
2: نعم، هناك أهمية في هذه المرحلة إلى جانب العمليات العسكرية عمل دبلوماسي مكثف على مستوى السفارات على مستوى الإعلامي يرافق هذا التوجه العسكري الميداني لتفسير وتبرير هذا التقدم وهذه العمليات، لأن بطبيعة الحال الحوثيين سيلجؤوا للخطة دائما وهي عملية البكاء والتواصل مع المنظمات الدولية ومع المؤسسات الدولية لتدخلوا ويوقفوا عملية التمدد العسكري الميداني. إذن هناك مسؤولية على الحكومة على المستوى الدبلوماسي بدرجة أساسية لتوضيح هذه المسألة وأهمية تحرير المناطق اليمنية وخطورة بقاء الحوثيين. الزميل العزيز قبل قليل تحدث عن عامل الزمن الذي يحول الحوثيين إلى قوة، كلما بقوا مسيطرين على الأرض كلما ازدادت قوتهم، بالتالي تأخير تحرير اليمن يتسبب بشكل مباشر وغير مباشر بأذى جهود لليمن وغير اليمن
1: مستمرة. ولكن دعونا نشاهد هذه اللقطات. ميليشيات الحوثي تطلق صاروخين على باب المندب أثناء استعداد الزميل محمد الأشقر للظهور على الهواء، فلنتابع. هذا جانب من التحديات الذي أو التي تواجهها ليست فقط القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشرعية وإنما أيضا التغطية الإعلامية. كان زميل محمد الأشقر موفد العربية في يستعد للظهور على الهواء من أجل تغطية ما يحدث، وتم استهداف المنطقة بصاروخين باليستيين من قبل الحوثيين. عميد ياسر صالح، كنت في نشرة سابقة تتحدث عن هذا الخطر واستهداف المجاميع بصواريخ باليستية، ويبدو بأن الحوثيين لن يسلموا بسهولة.
0: صحيح، الكثير من المحاذير يجب أن يفهمها القادة العسكريين. الميليشيا الحوثية ربما منذ أول استهداف في العبر وفي مأرب تحدثت بأن تجمعات القوات يجب أن تكون محذورة، لأنه سيستفيد من المخزون الهائل من الصواريخ القصيرة البالستية قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وبالتالي يجب أن يستفيد، يظن بأنه يجب أن يستفيد منها الاستفادة المثلى باستهداف تجمعات القوات. ولذا حرصا حتى على حياة الأخ والزميل محمد الأشقر، فليكن دائما البث هو تسجيلا، لأن هنالك متابعة واضحة، وباستخدام الذكاء الصناعي يستطيع يحدد الإحداثية ويطلق إليها الصاروخ قبل حتى أن ينهي تغطيته المباشرة.
1: ولكن لماذا استهداف الصحفيين؟ الصحفي يقوم بتغطية ما يجري، ليس
0: هو هو عسكري. هو سيستهدف حتى المدنيين وسيستهدف النساء والأطفال ولا تفرق، هو يستهدف مدينة تعز فيها 4 مليون بني آدم ويستهدفها بكل أنواع الأسلحة. لذلك ربما قبل أن يظهر هذا العاجل، في التقرير الأول لمحمد الأشقر لاحظت تجمع القوات حول نقطة سابقة، نقطة أمنية سابقة، وبالتالي هذه النقطة هي نقطة إحداث

0: حيثياتها مسجلة، وبالتالي الوقوف جنبها خطيئة. خطيئة كبرى أن تقف أمام في منطقة مكان كان موقعا عسكريا أو موقعا أمنيا، لأن كل ذلك مسجل بإحداثيات لديه قبل أن ينسحب منه. وبالتالي أأمل من القادة العسكريين أن يضعوا ذلك في المحاذير. إضافة إلى ذلك، ربما في في في يجب أن يؤمنوا بهذا ويوقنوا أن الحرس الثوري الإيراني لن يسلم باب المندب بهذه السهولة، وسيستميت اليوم في هذه المنطقة، وهي فرصة كبيرة لاستنزاف القوة التي ستأتي للقيام بالهجوم المضاد، وربما ما بعدها سيكون أسهل بكثير من معركة الليلة.
1: الحوثيون يرون بأن الصحفي بالنسبة لهم أخطر من الجندي، لأنه الصحفي الآن هو ينقل الانتصارات، والانتصار في هذا الموقع أو في هذه المرحلة تحديدا يعني انتكاسة معنوية هائلة بالنسبة للحوثيين، ولهذا يريدون قدر الاستطاعة. أنا قبل قليل شاهدت تصريحات القيادي حوثي في إحدى الوسائل العربية، وينكر تماما سيطرة القوات اليمنية على باب المندب والذباب. هم يعرفون جيدا الدور الحقيقي الذي يقوم به الإعلامي والصحفي، ولهذا يستهدفوه من 2004 حتى هذه اللحظة.
2: أنت كيمني، هذه الصور التي شاهدناها قبل قليل، هل هي بالفعل من ذباب وباب المندب أم أنها من أماكن أخرى من اليمن؟
1: لا، واضحة وليسوا بحاجة إلى الكذب. يعني في نهاية الأمر الطرف الذي يواجه الحوثيين ليس بحاجة إلى أن يكذب، لأنه في نهاية الأمر قضيته واضحة وقضيته عادلة، ويعني مجرد يحرص الدولة في نهاية الأمر تحرص على شكلها أمام الجمهور، ليست كالعصابات المسلحة التي لا تهتم ولا تهمها آراء الناس وقناعات الناس.
2: الجبهة الداخلية في اليمن إلى أي مدى هي موحدة في الاستجابة لدعوة الرئيس العليمي، خاصة في ظل التطمينات الأخيرة بأن الهجمات أو أن العملية العسكرية لا تستهدف منطقة بعينها أو طائفة بعينها في اليمن، وأنما الهدف هو استعادة الشرعية؟
1: نعم، خطاب الرئيس الأخير كان ذكيا إلى درجة أنه حرص على الفصل ما بين العصابة الحوثية الإرهابية وما بين عامة الناس، وحتى إعطاء فرصة ومجال لخروج كثير من عملوا إلى جانب الحوثيين مضطرين بسبب بقائهم في مناطق سيطرة الحوثيين. صدقني أخي العزيز أن الناس في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر فرحا بسبب هذه الانتصارات من بقية اليمنيين الموجودين في المناطق المحررة وفي خارج اليمن، لأنه الناس في مناطق سيطرة الحوثيين هم من يتجرعون المرارات بسبب سيطرة الحوثيين، ولهذا عندما تحصل انتكاسة ويعني انكسار في صفوف الشرعية يحدث انكسار كبير في نفوس الناس في مناطق سيطرة الحوثيين، لأنه بمثابة رهائن، مثل ما يكونوا رهائن في بنك احتجزهم 10 أشخاص مسلحين. وعندما تحصل انتصارات كما حدث اليوم، يعني أنا تليفوني لم يتوقف منذ الصباح برسائل من داخل مناطق سيطرة الحوثيين في بهجة وسرور بعد ما تسلل إليهم الإحباط خلال الشهر الماضي بسبب التراجعات اللي حدثت هنا وهناك. بالتالي الناس في الداخل يحرصون كل الحرص على دعم أي جهود تسعى لتحريرهم من هذا النوع من الهيمنة، وصدقني سنشاهد مشاهد يعني مليئة بالفرح تستقبل الجنود عندما يصلون إلى بوابة المدن، بل بالعكس سيساعدون القوات اليمنية في عملية الانقضاض على الحوثيين داخل المدن، وسنشاهد هذه المشاهد بالصوت والصورة إن شاء الله.
2: طيب، البعض عميد ياسر يقول بأن ما يجعل الحوثيين يقاتلون بشراسة بعض عناصر الحوثي هو العقيدة والدعوات والإيمان بأنهم يقاتلون عدو خارجي كما حصل دائما في معارك سابقة ومن خلال الشعارات التي يرددها الحوثيون كثيرا. بالنسبة للجندي اليمني، ما الذي يحركه في هذه المرحلة؟
0: الوطن. ليس هنالك أسمى من قيمة الوطن، وعندما نتحدث عن الوطن الذي يريد الميليشيا الحوثية أن يسلبه مننا وقيمه، فنحن ربما أتت تسمية هذه العملية من هذا المنطلق عندما تحدث عن الفجر، لأنه ما كان قبل هذه الدولة الوطنية كان ظلاما، وما تعيشه مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ظلاما، وما سيكون في قادم الأيام إن ظلت هذه الميليشيا أظلم من ذلك بكثير. وبالتالي ال

0: الرجل العسكري من سواء الجندي أو الصف أو الضابط هو لديه عقيدة وطنية لابد أن تكون راسخة. وأنا لا
1: نشرح هذه العقيدة التي تتحدث عنها، ونحن نتابع هذه الصور الخاصة من باب المندب بعد سيطرة القوات الحكومية على هذه المنطقة. تستطيع أن تقرأ الوجوه عميد ياسر، يبدو بأن هناك احتفال، هناك فرحة، هناك إيمان بالنصر من خلال ما نتابع من لقطات التي ترصد مناطق مختلفة، وأيضا هنا صورة تدل على التحصينات التي قام الحوثيون بوضعها في هذه المناطق. نتحدث قليلا عن هذه الصور عميد ياسر.
0: ليس أكرم منهم إلا من وهب دمه، ليس أكرم من هذه الوجيه إلا من سال دمه على هذا التراب، وإلا فهذه الوجيه وهذه الأيدي التي على الزناد هي من تستحق الوقوف أمامها بإجلال واحترام، من يهبون دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن. ويعول عليهم اليوم اليمن بأكمله، أرضه وإنسانه، يعول على ومناط بهم استعادة هذا الوطن من أيدي الميليشيا الحوثية. ولكن يجب أن نؤكد عليهم أن تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن بأن يكونوا رمزا للجمهورية كأول تعليق يظهر به بعد أن حيى هذا دورهم البطولي وصمودهم البطولي، قال يجب أن يكون تحرك كل شخص منهم أن يكون رمزا جمهوريا، وبعد ذلك تحدث عن القيم السامية التي يجب أن يتحلى بها المقاتل اليمني والمنتمي إلى الجيش، وهو صون وكرامة وأعراض وممتلكات وبيوت وأهلنا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتعامل بقيم الإسلام أمام الطفل وأمام الشايب وأمام الأبرياء. وبالتالي هم اليوم يجسدون هذه الروح العسكرية، ودائما حقيقة أبطال القوات المسلحة هم الأكثر ارتباطا بالأرض من غيرهم.
1: طيب، هذه الروح التي تتحدث عنها عميد ياسر، دعني أسمع تعليقكم من السيد همدان العلي. هل هذه الروح ستشجع ربما انقلابات داخلية على الحوثيين؟ ولا أدري كيف يمكن توصيف ذلك، انقلاب على الانقلاب، استعادة الشرعية مجددا، الصمود والظهور مجددا على الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها الآن. هل نتوقع انقلابات داخلية؟
2: أحيانا الانقلاب يؤخذ من جانب إيجابي، لكن يمكن القول ثورة، ربما تحدث ثورة، يعني إذا وجد الناس بأن القوات اليمنية قد نجحت في تحرير كثير من المناطق، ووجدوا أو عاشت الجماعة حالة من التيه والعشوائية والضعف ولمسها الناس، ربما يعني لا نستبعد بأن الناس يقوموا بدورهم في تلك المناطق. لكن في الوقت الحالي يعني لا يجب أن نستعجل القول أو الحديث حول هذه النقطة، لأنه الحوثيين يعني سيستميتون في الدفاع عن مكاسبهم في هذه المرحلة، خاصة في المناطق الجبلية. هذه المناطق اللي تم تحريرها خلال ساعات هي أراضي منبسطة، ويمكن الهيمنة والسيطرة عليها وتحريرها في وقت بسيط، لكن الحوثيين يستطيعون أن يناوروا أكثر ويصبروا أكثر في المناطق الجبلية، وقد استعدوا لمثل هذه. وبالتالي المعركة الحقيقية ستبدأ لاحقا عند المرور في المناطق الجبلية. الحوثي سيستمد في الدفاع، عندهم قدرة هائلة على تحمل الألم، ليس لأنهم أقوياء وإنما لأنهم لا يشعرون بأوجاع اليمنيين. هم ما يميز الحوثيين أنهم يستطيعون تحمل الألم، لكن ليس لأنهم أقوياء بحد ذاته، بل لأنهم لا يشعرون بألم الضحايا. عندما يرسلون آلاف الأطفال للقتال، عندما يزرعون الأراضي اليمنية بملايين الألغام، عندما يجوعون الناس، هم لا يشعرون بمعاناة الناس، وبالتالي يصبرون أكثر.
1: إذن هذا صمود على أرواح ودماء،
2: ويظهر أمام العالم أنهم صامدون، لكن في نهاية الأمر السبب.
1: محلل والكاتب السياسي همدان العلي، شكرا لوجودك معنا هنا في الاستوديو في هذه التغطية، وأيضا شكرا للعميد ياسر صالح، والتغطية دائما مستمرة على شاشة العربية. زميلة كريستيان بيسري تلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات الميدانية في اليمن ضمن عملية الفجر التي أعلنها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي. تقدمت القوات الحكومية اليمنية في جبهات عدة أبرزها المخا، إذ استعادت القوات اليمنية السيطرة على مديرية ذباب وباب المندب وتستكمل طريقها باتجاه مدينة المخا. وأظهرت الصور كما نتابع هروب عناصر الميليشيات الحوثية باتجاه البحر بعد محاصرته من قبل القوات اليمنية. طبعا العناصر الحوثية هذه وقعت في الأسر بعد إلقاء القبض عليهم من قبل القوات اليمنية.

بالتزامن شنت القوات الجوية عدة غارات على مواقع الحوثيين في صنعاء، وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت عن عملية هجوم استراتيجي تستهدف الميليشيات الحوثية في صنعاء وتهدف إلى استعادة العاصمة.

مصادر عسكرية أفادت بأن العملية تشمل عدة جبهات في شرق البلاد وشمالها وغربها. وأوضحت المصادر أن جبهتي مأرب

0: محمد الأشقر.
1: طبعا كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
0: وينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس ليطلعنا على الخارطة التفاعلية على آخر التطورات في اليمن، خصوصا وبأن الكثير من الجبهات مشتعلة بنفس الوقت.
2: نعم كريستيان، انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيات الحوثي، خاصة مع تقدم القوات الحكومية إلى أكثر من مكان هنا في الساحل الغربي. ميليشيات الحوثي انهارت بعد السيطرة من قبل قوات العمالقة على الذباب وباب المندب وكذلك جزيرة ميون، وهي تتجه الآن إلى المخا أيضا بعد هروب ميليشيات الحوثي من هذه المناطق جنوبي غرب تعز. قامت بقتل 2 من المشايخ هنا في منطقة راسن وهربت باتجاه جبل النار وكذلك معسكر خالد. انهارت أيضا من جنوب غرب تعز هذه هؤلاء المقاتلين، ثم اتجهوا من البريهية وبني بكاري في غرب تعز بعد السيطرة من قبل قوات العمالقة على هذه المناطق. كيف بدأت العملية العسكرية؟ أهمية هذه العملية العسكرية هنا في جبال كهبوب صباح هذا اليوم بعد الغطاء العسكري من قبل القوات المسلحة اليمنية والقصف على مواقع للحوثيين، بدأت العملية العسكرية من هذه المنطقة وتوجهت نحو معسكر العمري. في هذا المكان تم قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي التي تتجه في جنوب غرب تعز وكذلك في منطقة ذباب، ثم تحولت المعركة بعد ذلك باتجاه مطار ذباب هذه المنطقة والسيطرة على مطار ذباب، ثم اتجهت العملية إلى مدينة ذباب ومنها إلى باب المندب وجزيرة ميون. فرار العشرات من ميليشيات الحوثي، البعض باتجاه البحر والبعض قتل بعد مواجهات عنيفة حصلت في هذه المكان. إلى أين تتجه القوات بعد ذلك؟ الآن تتجه القوات على مشارف مدينة المخا. في هذه المنطقة تتقدم قوات العمالقة وكذلك قوات درع الوطن. إذن انهيارات متسارعة. جنوب غرب تعز بدأت تنسحب ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة جبل النار، وهي الآن أصبحت القوات الحكومية تحاصر مجاميع الميليشيات في هذه المناطق من اتجاه كهبوب إلى البلق إلى جبال البازلة وكذلك إلى جبال نومان، وأصبحت الانتصارات تتسارع لحظة بلحظة وميليشيات الحوثي تنهار مع كل ضربات. العودة إلى المحافظات وهذه العملية العسكرية التي بدأت صباح اليوم ومساء أمس بقصف عنيف على مناطق عدة، هنا مراسل العربية يتحدث بأن القوات الحكومية تقدمت في هذه المناطق في الجهة الشمالية في الكسارة وأيضا في منطقة البلق في الجهة الجنوبية لمحافظة مارب. هنا في هذه المناطق التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم من منطقة الجوبة اليوم كسرت وانهارت أمام الضربات التابعة للقوات المسلحة اليمنية في شمال المدينة أيضا. الطيران يقوم بقصف عنيف على مواقع كثيرة للحوثيين هنا في محافظة الجوف بالتحديد، هنا في منطقة العزم شرق العزم في معسكر صبرين وكذلك معسكر اللبنات في محافظة الجوف وكذلك محافظة

0: حقه. لكن نعود إلى منطقة أخرى وهي من أهم المناطق العسكرية التي قال عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بأن هذه الضربات على صنعاء العاصمة التي ميليشيات الحوثي تقوم بتحشيد واسع لمقاتليها وإرسالهم إلى الجبهات، المعسكرات كما هي واضحة بالصورة نشاهد نحن هذه المعسكرات في جنوب صنعاء وكذلك في جنوب صنعاء في منطقة همدان وكذلك في سلحان وفي مناطق عدة. هنا معسكر النهدين وهو وسط صنعاء، معسكر الصيانة أو معسكر المهندسين كما يسمى، وأيضا معسكر ريمة حمود في جنوب أيضا سلحان، وأيضا هذا المعسكر في معسكر قربان وجبل نقم الذي يوجد فيه معسكر الحفا. القصف للطيران طيران استهدف مناطق ومعسكرات رئيسية داخل صنعاء. هنا في هذه المعسكرات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي كمعسكرات لتجميع الأسلحة والصواريخ، وكذلك هي مناطق أيضا لتجميع وصناعة المسيرات وإخفاء الصواريخ في داخل هذه المناطق وإطلاق الصواريخ سواء إلى البحر الأحمر وخليج عدن أو إلى المملكة العربية السعودية أو إلى السفن التجارية في كل المناطق. تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي تستخدم هذه المعسكرات التي هي في صنعاء. الناطق الرسمي قال استهدفنا مناطق استراتيجية. كثير من المحللين تحدثوا بأن المناطق الاستراتيجية هي هذه المعسكرات، إما مخازن للأسلحة والصواريخ وإما أيضا هي مراكز متقدمة وكذلك غرف للقيادة والسيطرة. هذا كل ما لدينا كريستيان.
1: شكرا لك رتفان.
2: هذه الغنيمة الثانية حق الحوثة، تابع رئيس الأركان درع الوطن. الله أكبر، هذه غنيمة وهذه غنيمة، أضربهم وأجبهم وعتالهم غنيمة بأيدينا. الله أكبر.
1: ينضم إلينا من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبة. أهلا بك سيد عبد الوهاب. البعض يشكك بالسيطرة الكاملة للقوات الحكومية على باب المندب بسبب الانسحاب المفاجئ للحوثيين. بأي اتجاه انسحبوا باعتقادك؟ لماذا انسحبوا أيضا؟ وهل سيطرة القوات الحكومية هي نهائية؟
3: حقيقة ما جرى اليوم في الساحل الغربي هو تطور مهم وتطور استراتيجي كبير جدا. نحن نتحدث عن عملية عسكرية خاطفة قامت بها القوات المسلحة اليمنية باتجاه باب المندب وذوباب، وتم بموجبها استعادة هذه المناطق. هذه العملية العسكرية انطلقت من جبال الكهبوب باتجاه معسكر العمري، ثم وصلت إلى انفصلت ما بين باب المندب وذوباب، وأصبحت الميليشيا الحوثية المتواجدة في باب المندب محاصرة تحت الحصار، وتم أسر من أسر، ومن لم يستسلم تم قتله. هذه العملية العسكرية عملية كبيرة جدا نفذت باحترافية عالية. نتحدث عن استخدام المكثف للطيران الحربي من قبل التحالف، وكذلك القوات وهو ما أتاح للقوات التحرك على الأرض. هذا التطور المهم والكبير جدا. نحن نتحدث عن جبهة استراتيجية لا تهم اليمن فقط، وإنما هي جبهة استراتيجية مهمة تهم الإقليم والعالم.
1: كيف تفسر انسحاب الحوثيين المفاجئ من مواقعهم؟
3: لم ينسحب الحوثيين بشكل مفاجئ، وهذا غير صحيح. الميليشيا الحوثية لديها ثقل عسكري هو الأكبر في هذه المنطقة الاستراتيجية وبإدارة إيرانية. هذه البقعة الجغرافية استماتت فيها الميليشيا الحوثية ودفعت بجل تعزيزاتها أو أكبر تعزيزاتها لهذه المنطقة، سواء من خلال الحشد الذي حشدته من عناصرها أو حتى من القوات النخبة العقائدية التي دفعت بها إلى هذه المنطقة.
1: ما جرى هو وبالتالي لا يخشى من هجوم مضاد للحوثيين على باب المندب ومحيط، لم يعد باستطاعتهم القيام بذلك.
3: حقيقة القوات المسلحة وقيادة الدولة الشرعية وإعلان رئيس الجمهورية لإطلاق العملية الشاملة لم يأتي إلا بعد أن رتبت الشرعية اليمنية وكذلك القوات المسلحة كافة الأمور، حتى أن الرئيس أعطى في كلمته برنامج لما بعد التحرير. نحن نتحدث عن معركة مستمرة وطويلة، وكذلك عن معركة تشمل كافة الجبهات. المعركة رتب لها بشكل كبير جدا، وهذا ما جرى اليوم هو إنجاز لما رتب له. هذه العمليات العسكرية تتواصل اليوم. نحن لم نعد الآن نتحدث عن باب المندب ولا عن ذباب، بل الآن نتحدث عن توجه القوات نحو جبل النار ومعسكر خالد، وأيضا التوجه إلى المخاوف في تقدير

0: إن العمليات العسكرية اليوم لن
1: تتوجه إلى المخا. اسمح لي أن أنتقل إلى مراسلنا من مأرب لمعرفة جديد التطورات الميدانية معه، ومن ثم نعود إليك لاستكمال هذا الحوار. إذن من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود، أبدأ معك بالتوجه القوات الحكومية اليمنية باتجاه المخا، هل هناك أي جديد في هذا الإطار؟
2: نعم، القوات الحكومية بعد أن استطاعت أن تحقق اختراق والتفاف على الميليشيات الحوثية عبر قوات العمالقة وقوات درع الوطن والوصول إلى مواقع متقدمة، أولا في ذباب ثم التوجه إلى باب المندب، هي تتوجه حاليا باتجاه المخا. القوات الحكومية استطاعت تأمين سلسلة جبال كهبوب، وتأمين سلسلة جبال كهبوب سمحت لها بالتوغل إلى هذه المناطق وعدم استقرار الميليشيات الحوثية في المناطق التي كانت سيطرت عليها في الساحل. لذا فإن القوات الحكومية اليوم حققت نصر استراتيجي بهذه المعركة، وكذلك خففت الضغط كثيرا على محافظة تعز، ما أدى إلى أن تقوم الميليشيات الحوثية بالانسحاب من عدة مواقع في ريف تعز الغربي وريف تعز الجنوبي. القوات الحكومية حققت اختراق بمسافات كثيرة، أيضا أربكت حسابات الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية الآن تنسحب إلى الوازعية وموزع وتحاول تأمين هذه المناطق. القوات الحكومية تسير وفق غطاء جوي ومدفعي، وأيضا عمليات إدارة عمليات مركزية بهذه الخطة مع جبهات أخرى تحقق الإسناد وتربك الميليشيات الحوثية. نحن نتحدث عن انتصارات كبيرة في الساحل الغربي لليمن، أيضا نتحدث عن انتصارات وسط اليمن عندما نتحدث عن محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي كان فيها الكثير من الانتصارات والمكاسب.
1: ما جديدها بمأرب تحديدا؟
2: بالتأكيد أنا أتواجد حاليا في الجبهة الشمالية في محافظة مأرب، وتحديدا في جبهة رغوان. تقدمت القوات الحكومية في هذا المحور، وصلت إلى مديرية مدغل وهي منطقة مهمة تقع على الخط الرابط ما بين محافظة مأرب ومحافظة صنعاء. أيضا هنالك تقدم للقوات الحكومية في جبهة الكسارة، لكن كان يمكن أن يكون هنالك عزل تام لجبهة الكسارة مع تقدم القوات الحكومية في مدغل، لكن الميليشيات الحوثية ما يزال لديها جبهة إسناد وإمداد من مديرية صروح، لذا ما تزال موجودة في جبهة الكسارة. أيضا ما تزال تسيطر على جبل هيلان في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. التقدم كبير أيضا في مأرب كان في الجبهة الجنوبية، حققت القوات التقدم في قرون البور وأيضا في الفليحة في العمق الصحراوي الجنوبي، وصلت إلى مشارف معسكر أمريش، حررت أيضا تباب لضاه، بمعنى أنها قطعت جميع خطوط الإمداد على الميليشيات الحوثية الموجودة في سلسلة جبل البلق الشرقي، وأصبحت الميليشيات المتواجدة هناك في حكم المحاصرة تماما. أيضا الآن القوات تحاول التقدم إلى منطقة بين مديريتي الجوبة وحريب، الوصول إلى الخط الرابط الفاصل ما بين مديريتي الجوبة وحريب يقدم نصر استراتيجي للقوات الحكومية. ربما ضيفك الكريم عبد الوهاب محيب سيجيب على هذه النقطة.
1: نعم، سنعود إلى ضيفنا
2: تعتبر
1: أيضا على
2: مسقط رأسه وسيكون
1: ايضا على جبهة
2: نعم هذه المنطقة مهمة جدا على الـ على الـ على الناحية العسكرية وايضا على الناحية المجتمعية للمعركة القادمة.
1: طيب محمود، فيما يتعلق بصنعاء اعلن عن هجوم استراتيجي على العاصمة، كيف يعني يتم او تتم عملية تنفيذ هذا الهجوم؟ ما جديد ما يحدث على جبهة صنعاء ايضا؟
2: في محافظة صنعاء هنالك هجوم من قبل الطيران الحربي يستهدف مواقع حساسة للميليشيات الحوثية، إما مواقع مراكز عمليات وسيطرة وإدارة عمليات أو حتى مخازن صواريخ وأسلحة استراتيجية. هنالك أكثر من غارة في أكثر من موقع نفذتها القوات الحكومية على مواقع للميليشيات الحوثية في صنعاء وأيضا في محافظات شمالية أخرى عندما نتحدث عن عمران وصعدة، وهذه الضربات من شأنها أن تدمر المخزون الاستراتيجي للميليشيات الحوثية حتى لا تكون قادرة على دعم الجبهات المتحركة سواء في الساحل الغربي أو الجبهات الوسطى في وسط اليمن.
1: شكرا لك مراسل العربية محمود الحميدي على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من مأرب. وأعود إلى ضيفي من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح. أستاذ عبد الوهاب، يعني البعض يتساءل لماذا فتح كل هذه الجبهات بشكل متزامن، ألا يشتت ذلك جهود القوات اليمنية؟
0: بالعكس، فتح كافة الجبهات مع الميليشيا الحوثية هو

0: قرار استعادة الدولة لمؤسساتها، هو قرار استعادة صنعاء. الميليشيا الحوثية كانت فيما سبق تقاتل وتناور بقواتها من هذه الجبهة إلى تلك، وكانت القوات المسلحة قبل ذلك لا يوجد مركزية للقرار، كانت كل قوات تعمل بمفردها، وهذا ما حقق التقدمات الكبيرة للميليشيا الحوثية على مختلف الجبهات. لكن اليوم الوضع تغير، القوات المسلحة اليمنية اليوم على مركز عمليات واحد، تتحرك من شرق البلاد إلى غربها. نحن نتحدث عن معارك شاملة، والميليشيا الحوثي هي تجيد حرب العصابات وتنقل الأفراد من هذه الجبهة إلى تلك. لكن مع انفتاح كافة الجبهات على الميليشيا الحوثي فأننا سنتحدث عن تقدمات استراتيجية في محافظات مختلفة، وبذلك يزيد الضغط على أكثر من محور. نحن نتحدث عن زيادة الضغط على محور الساحل الغربي، وهي معركة إيرانية بحتة وجزء من أدوات الضغط الإيراني، ودفعت الحوثيين إلى هذه العقدة الاستراتيجية الهامة بالنسبة للعالم من أجل السيطرة عليها. والأمر الآخر، هناك لدينا جبهات استراتيجية مهمة جدا، هي معركة فتح معركة صنعاء، ونحن نتحدث عن معارك في الجوف اليوم وعن معارك في مأرب، وهما محافظتين يحدان محافظة صنعاء. وبالتالي إذا تقدمت القوات اليمنية في محافظة مأرب خصوصا من الشمال وشمال الغرب بالتزامن مع التقدم في الجوف، فأننا نتحدث عن التحام القوات المسلحة اليمنية في محافظة مأرب والجوف، ويصلوا إلى مفرق الجوف الاستراتيجي، وبذلك تنتقل المعارك إلى أولى مناطق العاصمة صنعاء. كذلك محافظة
1: هل يعني تتحدث وكأنه لن يكون هناك رد من الحوثيين على كل ذلك، ما توقعاتكم بالنسبة لردهم؟
0: حقيقة القوات المسلحة اليمنية كانت تفتقد لأمر، واليوم هذا الإسناد وجد. نحن كنا نتحدث عن ضعف في القدرات الجوية، نتحدث عن أن الميليشيا الحوثية لديها القدرات الأكبر من ناحية المسيرات والصواريخ البالستية وغيرها من القدرات التي زودتها إيران بها، لكن نحن نتحدث اليوم عن قطاع جوي كثيف يرافق القوات المسلحة اليمنية على مختلف الجبهات. هذا القطاع الجوي الكثيف هو تمهيد لتحرك القوات على مستوى البر، وبذلك سنشهد تغيرات كبيرة في طبيعة المعركة، وهو ما شاهدناه اليوم في معركة الساحل.
1: يعني هل هذا الغطاء الجوي لن يمكن الحوثيين بالرد بطريقة تعرقل هذه الخطط العسكرية للقوات اليمنية، أو تؤخرها أو تغيرها بالكامل؟ يعني لا تتوقعون مفاجآت؟
0: نحن في معركة مفتوحة مع الميليشيا الحوثية، لكن القوات المسلحة بفتح كافة الجبهات يربك حسابات الميليشيا الحوثية، أين تستهدف وأين تضرب؟ يعني بمعنى اتساع العمليات يضعف أو يضغط على قدرات الميليشيا الحوثية الهجومية سواء البالستية أو المسيرة، بمعنى فتحت عليها أكثر من جبهة، ولذلك من الضروري أن توظف كافة هذه الإمكانات على مختلف الجبهات، والجبهات مفتوحة بشكل كبير لديها، لذلك ستضعف قدرة الميليشيا الحوثية على الاستهداف. الجانب الآخر، هناك ضغط جوي كبير جدا على مراكز صنع القرار. نحن نتحدث عن ضربات في صنعاء، نتحدث عن ضربات في معسكر الحفا، في النهدين، في في في في نقم، في غيرها من هذه المواقع. نحن نتحدث الآن عن ضرب الغرف العمليات والقيادة والسيطرة، نحن نتحدث عن ضرب لقدرات لقرار عمليات الهجوم الحوثي في صنعاء، كذلك نتحدث عن ضرب لمخازن الأسلحة الاستراتيجية ولمصانع أو لإعادة تجميع المسيرات. هناك ضغط مستمر سواء على
1: هذا الإطار. سيد عبد الوهاب، البعض يتساءل بأنه لم يمضي حتى 3 أسابيع منذ انسحبت القوات اليمنية من باب المندب ومحيطه ليستلم الحوثيون، ما الذي حدث خلال 3 أسابيع ليعود الهجوم المضاد؟ يعني هل هذا الوقت كاف لإعادة وضع الخطط العسكرية، لإعادة رسم خرائط الهجوم، لإعادة رص الصفوف، لإعادة تعيين القادة، قادة الألوية هناك؟
0: حقيقة التحقيق التقدم الذي حققته الميليشيا الحوثية في الساحل الغربي والضغط على محافظة تعز هو غير طبيعة المعركة بشكل عام. نحن لا نتحدث عن بقعة جغرافية عادية، بل نتحدث عن رمزية، أول رمزية للدولة اليمنية، رمزية للجيش اليمني، كذلك أهمية استراتيجية بالنسبة لدول الإقليم وبالنسبة للعالم. إذن ما تم استعادته اليوم هو استعادة رمزية الدولة، استعادة رمزية الشرعية اليمنية. نحن في معركة كسر عظم، هذه البقعة الجغرافية بقعة غير عادية، استعادة الشرعية لها هو استعادة لثقل الشرعية وحضورها على المستوى الداخل أو على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي. نحن نتحدث عن هذه الجبهة، ما حدث هو أن القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية عادت ترتيب صفوفها ومراجعة ما حصل في هذه الجبهة، ودفعت بتعزيزات كبيرة اليوم لتحقيق هذا التقدم، وهو ما شهدنا نتائجه الآن.

0: الأرض، نحن أمام معركة شاملة. كانت المعركة تنتظر أو تفتقد للقرار السياسي، لكن القرار السياسي اليوم اتخذ.
1: يعني أنتم تؤكدون بأن هذه المرة
0: بشكل عام.
1: هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، وبالتالي يعني لا تتوقعون أي مفاجآت سلبية؟
0: بكل تأكيد هذه المرة تختلف عن سابقاتها. نحن نتحدث عن فتح كافة الجبهات وعن قطاع جوي كثيف، كذلك نتحدث عن استعادة صنعاء. لم يعد الحديث اليوم عن استعادة الساحل فقط، وإنما نتحدث رئيس المجلس القيادي عن استعادة مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. نحن أمام مرحلة مهمة جدا، وقد نشهد تطورات كبيرة جدا خلال أي الساعات أو الأيام القادمة فيما يخص معركتنا مع الميليشيا الحوثية. اليوم كل الشعب اليمني يتطلع لهذا اليوم الأقر الذي نشهد فيه اسقاط الميليشيا الحوثي على مختلف الجبهات. حتى السكان الذين يرزحون تحت احتلال الميليشيا الحوثيه هم يتطلعون اكثر منا لوصول طلائع القوات. حتى اذا شعروا بوصول طلائع القوات ووصول المعارك الى القرى والارياف التابعه لهم، ستنفجر براكين من داخل الامامه ومن داخل الحوثيين، وسينقلب الجميع على الميليشيا الحوثيه. اليمنيين بكافه مجتمعاتهم سواء عند الحوثي او في مجال الشرعي ضاقوا ذرعا من هذه الميليشيا، ويتطلعون لليوم الذي يكنسوا فيه هذا المشروع العميل الإمامي البغيض.
1: المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب حبح كنت معنا من القاهرة. وننتقل مشاهدينا إلى ضيفنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني منع المطري. أهلا بك أستاذ منع. إذا المعركة فتحت على كافة الجبهات، هي معركة شاملة، هل أنتم بالجانب السياسي تحشدون من أجل مشاركة أطراف دولية بها على وجه الخصوص الولايات المتحدة وبريطانيا، بما أنهما كانتا أصلا تقومان بضربات ضد الحوثيين في البحر الأحمر؟
2: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. بالتأكيد هناك تحرك باتجاه حشد المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة اليمنية، وهناك تحرك أيضا رسمي من الحكومة اليمنية عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الرسمية للاتصال مع هذه الدول، إضافة إلى الدبلوماسية الشعبية. التكتل الوطني للأحزاب السياسية أصدر بيان أيد فيه إطلاق العملية العسكرية، وأيضا في نفس الوقت لديه اتصالاته بعلاقاته في دوائر التأثير في دول مهمة مثل بريطانيا وأمريكا والصين وكثير من دول
1: العالم. ما كان رد هؤلاء؟ يعني هل يمكن أن يشاركوا بطريقة ما بهذه العمليات، أم تقتصر فقط المشاركة على المشاركة الاستخباراتية من قبل الولايات المتحدة؟
2: أنا أعتقد أننا لأنه في الواقع في اليمن لا يحتاج أن يكون هناك قوات عسكرية أمريكية أو غربية تشارك في المعارك. ربما الاكتفاء بجانب الدعم الاستخباراتي، إضافة إلى جانب السماح للحكومة بالحصول على السلاح المناسب وتزويدها بالأسلحة التي تمكنها من إحداث فارق في العمليات القتالية، وأيضا من تقليل الكلفة. الحرب عندما تطول وتأخذ مدى زمني أطول تكون كلفتها أعلى، والقوى الدولية بالتأكيد تدرك هذا الأمر وتدرك أن اليمن الآن يحارب في معركة تعني الاستقرار الإقليمي والاستقرار الدولي. وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي أثر ليس فقط على اليمنيين، وإنما أثر على سلاسل الإمداد في العالم، وتضرر الاقتصاد الأوروبي تحديدا من هذا الأمر، ولهذا هم معنيين بالمعركة التي تجري في اليمن.
1: طيب، منذ قليل كان منذ ساعات كان هناك تصريح لمتحدث باسم الحوثيين محمد البخيتي يقول لا يوجد أي طرف مستفيد من استمرار الحرب. كيف تقرأ تصريح مماثل؟
2: تذكر اليوم أنه لا يوجد طرف مستفيد من الحرب. بالتأكيد كان هناك طرف مستفيد من الحرب في اليمن، وهي إيران، وهم اشتغلوا من أجل مصلحة إيران وأشعلوا حربا في الساحل الغربي ووصلوا إلى باب المندب من أجل عيون إيران. الآن تذكر أنه لا مستفيد في هذه الحرب. بالتأكيد اليمنيون ليسوا مستفيد من هذه الحرب، والقيادة السياسية لم تقرر هذه العملية العسكرية لأن لديها رغبة في الحرب أو بالتوسع أو تحقيق أمجاد شخصية. قررت هذه الحرب وهذه العملية العسكرية من أجل إنقاذ اليمن من براثن السقوط في تحت الهيمنة الإيرانية، وأن تتحول اليمن إلى مجرد قاعدة عسكرية تهدد بها
1: إيران. هل برأيك يستشعر أو يستشعرون الخسارة بطريقة ما، وبالتالي يعني يعطون إشارات بأنهم مستعدون للتفاوض؟
2: لدينا 86 اتفاقية وقعت مع الحوثيين من 2004. كل هذه الاتفاقيات كانت توقع تحت الضغط العسكري، عندما كان يحدث تفوق عسكري عليهم يظهر جلدهم الناعم كالأفاعي ويسعون إلى توقيع أي اتفاق حتى يتخلصوا من تلك اللحظة التي كانت حرجة بالنسبة لهم. واليمنيون

0: تعلموا دروسا كثيرة من هذه الدروس التي أخذوها مع الحوثيين ولن ينخدعوا مرة أخرى.
1: يعني اليوم, اليوم لا مجال لإعطاء الحل السياسي أي فرصة تخذ قرار الحسم العسكري وستذهب فيه الحكومة اليمنية إلى النهاية.
0: الحكومة اليمنية لم تغلق أبواب السلام ولا القوى الوطنية. من أغلق أبواب السلام ولا نريد أن نفتحها بطريقة الحوثيين هم جماعة الحوثيين. نحن نرى أن اليمن الآن أقرب إلى تحقيق السلام من أي لحظة مضى، لكن هذا السلام لن يتحقق بالطريقة التي يريدها الحوثيين وإنما بالقوة التي تستطيع أن تحميه.
1: دعنا نتوقف مع ما جاء في بيان تحالف دعم الشرعية، إذ قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، هذا بالإضافة إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. كما أكد بأن قوات التحالف تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب واستمرار التعامل مع الأهداف المتحركة. اللواء الركن تركي المالكي أعلن أيضا تقديم إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة.
2: هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية.
3: داخل مدينة تعز أقسم بالله الدحر يتسابوا داخل مدينة تعز وإحنا ما نحن نشوف التي داخل مدينة تعز. أقسم بالله العظيم يا حوثي رسالة له ما دخلت شبر واحد.
4: هذا صامد داخل المدينة والله العظيم أنا كنت رايح الآن والله رايحين الجبهة. وانا انسان طالب الله على طواش نروح القبعه يدافع عن تعز والله العظيم.
5: نحن لا نستسلم ولا نخضع وتعز لا تهان وهو يعلم بذلك. كل يوم 1000 2000 من مقاتليه ونحن مستعدين.
6: لا يمكن نحن نغادر المدينه، لا يمكن نحن نغادر المدينه نموت داخل المدينه.
1: أعود إلى ضيفي المحلل السياسي اليمني منع المطر. أستاذ منع، الكل تفاجأ بالإعلان أمس عن المعركة الشاملة حتى عن الهجوم الاستراتيجي على صنعاء. ما الذي دعا يعني الحكومة الشرعية أو ما الذي جعلها يعني تقرر أو تأخذ قرارا مماثلا في فترة قصيرة بعد أن خسرت قواتها باب المندب؟ يعني الكل يتساءل ما الذي حدث بأقل من 3 أسابيع ليعاد إطلاق المعركة مجددا؟
0: ربما 3 أسابيع هي جعلت العالم يلتفت إلى اليمن، لكن هذا العمل لم يحضر للـ3 أسابيع. في التأكيد منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اشتغل مجلس القيادة الرئاسي على مسارين رئيسيين، يعني مسار السلام ومسار الاستعداد للمعركة في نفس الوقت. كان بأبواب السلام مفتوحة وبنية صادقة وبصدق من القيادة السياسية للوصول إلى سلام حقيقي، ومضى في خارطة الطريق التي رفضها الحوثي رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها، وفي نفس الوقت كان الاستعداد للمعركة وتحضير الجيوش. ومنذ الأسبوع الثاني تم تشكيل قوات درع الوطن ثم قوات الطوارئ كقوات رديفة ضمن القوات المسلحة. لكن
1: يعني أقصد هل بـ3 أسابيع فقط تم تصحيح كل الأخطاء التي حدثت عند معركة باب المندب أو الساحل الغربي عندما انسحبت القوات الحكومية ودخل الحوثيون وسيطروا عليها؟
0: لا، تم امتصاص الصدمة. هناك حدث خطأ ربما وقت الإرباك للتحضير، حدثت هذه الثغرة في الساحل الغربي وكان هناك ملابسات عديدة. هناك تحقيق أجري حول ما حدث لم ينشر إلى الآن لظروف مرتبطة بالمعركة لظروف، لكن القيادة السياسية تعلم ما الذي جرى، تعلم ما الذي جرى في الساحل الغربي واستفادت من هذا الدرس. أيضا ما جرى في الساحل الغربي أحدث حالة استنفار عند الحاضنة الشعبية المساندة للحكومة وأيضا داخل الوحدات العسكرية نفسها أنها لا تريد أن تلاقي نفس المصير الذي حدث في الساحل الغربي. هذا الاستنفار انعكس على طريقة الأداء وعلى معنويات الناس واستبسالهم واستعدادهم للقتال حتى النهاية في هذه المعركة. وقد شاهدنا اليوم مشاهد الفيديوهات كانت مرعبة بالحقيقة. وأنا عندما شاهدت الفيديوهات تمنيت أن يكون لي قدرة على إيصال خطاب إلى كل أب أو أم غرر بأبنائهم وأرسلوه إلى الجبهات مع ميليشيات الحوثي. إن كان لديه إمكان أن يتصل بابنه أو أن تتصل الأم بابنها وتستدعيه حتى لا يلقى ذلك المصير.
1: بهذا الإطار، إلى أي مدى هذا التقدم للقوات اليمنية يمكن أن يؤثر على معنويات المجندين من قبل الحوثيين والذين يدورون في فلكهم لترك الجبهات؟ أم تعتقد هم مؤدلجين لدرجة لا يمكن لأي نصر يعني بالنسبة إليهم أن يثنيهم عن المشاركة في المعارك؟
0: نحن دائما

0: نقول أن جماعة الحوثي هي جماعة متطرفة تشبه جماعة داعش، لا فرق بينها. وبالتالي عبد الملك الحوثي بعد كل معركة كان يحقق فيها إنجازات أو انتصار مثل معركة الساحل الغربي يخرج ويخطف الناس أن هذا نصر إلهي. اليوم كسرت أسطورة النصر الإلهي، ليس هناك نصرا إلهيا لدى الحوثيين، كان هناك أخطاء يستغلها، ظروف معينة، دعم إيراني موجود بشكل كثيف، إدارة عمليات إدارة الحرس الثوري أدى إلى هذا الاختراق، لكن لم يكن الله طرفا في هذه المعركة إلى جانب ميليشيات الحوثي. وبالتالي يجب أن يدرك المناصر عبد الملك الحوثي أنه ليس هناك تمكينا إلهيا لعبد الملك الحوثي، كسر هذا ما ادعاه بتمكين إلهي في معارك اليوم في ذباب وفي مأرب.
1: طيب بالأكيد اليوم بأن الحوثيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يتفرجون على القوات اليمنية تستعيد المناطق الخاضعة لنفوذهم، وحتى من خلفهم إيران لن تقبل بأن تسلم ورقة الحوثيين. ما المتوقع من قبلهم؟ كيف تعتقد بأنهم سيردون على هذه الهجمات؟
0: هم أمام خيارين، إما أن يبدأ يتفكك هذا التحالف الذي الحوثية ليست فقط جماعة، هناك أيضا تحالف منظومات المصالح. نتوقع أن منظومات المصالح ستبدأ تبتعد عندما تدرك أن النهاية اقتربت، لكن هناك خيار آخر ممكن يقوم به وهو يتحدث عنه حتى نعيم قاسم، وبما أنهم نفس المجموعة ونفس التفكير أنه سيخوض معركة كربلائية. أنا أقول أنها لن تكون معركة كربلائية وإنما معركة شمشونية يهد المعبد على الجميع، هكذا يعتقد، لكنه لن يهد المعبد إلا عليه. القوات المسلحة اليمنية تقاتل من أجل إنقاذ الناس، بينما هو يقاتل من أجل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، هو يدعو لثقافة الموت، نحن ندعو لثقافة الحياة، ويقاتل جيشنا من أجل إنقاذ الناس، وهذا هو الفارق.
1: والأكيد بأنه هذا الشعار لم يعد صالحا، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بعدما قام بهدنة مع الأمريكيين وتوعدوا بأنه لن يستهدفوا السفن الأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي هل تعتقد بأنه لا يزال الناس المؤيدين لهم يصدقون هذه الشعارات؟
0: أعتقد أن هناك جوقة تصدق وهي ربما قليلة وتتناقص يوما بعد يوم، لأن الزيف مهما طغى ومهما غطى على عيون أو على بصائر الناس لابد من أن ينكشف، والأحداث تكشفه بشكل دائم. مثلا في مدينة المخا عندما دخل الحوثيين عشرات الآلاف من الأسر هاجرت، لكن بقي مجموعة من الناس هناك، ما الذي حصل لهم؟ هم يدركون الآن ما الذي حصل لهم. اختفت محطة الكهرباء، أغلقت المستشفيات، استبدلت مناهج الدراسة، نهبت المحلات التجارية، جاء ليطالبهم بالإتاوات لمدة 10 سنوات، يعني من تاريخ سيطرة الحكومة الشرعية على المدينة، يطالبهم أنه أن يدفعوا الزكاة من ذلك التاريخ، وكأنه يعني بداية الدعوة الإسلامية ظهرت مع عبد الملك الحوثي. لم يكن هناك إسلام ولا دين، ولكن هنا بشر مؤمنون.
1: طب دعنا يعني نتوقف لنذكر بتفاصيل ما يحدث اليوم في اليمن من عمليات ميدانية ضمن عملية فجر اليمن التي كما سبق وقلنا أعلنها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، إذ تقدمت القوات الحكومية في جبهات عدة أبرزها المخا، واستعادت هذه القوات السيطرة على مديرية ذباب وباب المندب وتستكمل طريقها باتجاه مدينة المخا. وأظهرت الصور كما نتابع هروب عناصر الميليشيات الحوثية باتجاه البحر بعد محاصرته من قبل القوات اليمنية. طبعا العناصر الحوثية وقعت في الأسر بعد إلقاء القبض عليهم من قبل القوات اليمنية.
2: العربية FM تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اختر طريقة طلبك وزهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. العربية FM
0: لا يوجد رسالة توجه لهم أوضح في رسالة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي. هو طالب أبناء القبائل وأبناء المجتمعات المحلية أن يقفوا إلى جانب الجيش عندما يصل إليهم، أن يتعاونوا معه، يستطيعوا أن يتعاونوا معه الآن بقدر استطاعتهم من حيث تزويدهم بالمعلومات، بالحفاظ على أبنائهم بأن لا يلتحقوا بالميليشيات وأن يبقوا في بيوتهم، بالابتعاد عن مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي، وعندما يقترب الجيش منهم يستطيعوا أن يتحركوا. وأنا أعتقد أن هناك ترتيبات مثل هذه المسائل وقد وهي مجربة بالنسبة لنا كيمنيين. كيف تتحول القبائل والناس يعتقدوا أنه تغييرا
1: بالفعل للولاء.
0: هو ليس تغييرا للولاء.

0: بقدر ما هو إدراك
1: عن هذا الموضوع بأنه يخشى من تبدل الولاءات، وهذا ما يعرف عن القبائل أو ما يشاع على الأقل على القبائل اليمنية. لنضع جانبا القبائل بالمناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعروفة مع الشرعية، ولكن عندما نتجه باتجاه المناطق اللي هي يعني غير محسومة بعد، وخصوصا أيضا المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تقليديا ما كانت إلى جانبهم بالمحافظات الشمالية عمران وصعدة ومران، وبالتالي هل تعتقد هناك يمكن أن يعول على دور ما للقبائل؟
0: بالتأكيد، وأنا لست مع فكرة أن القبائل مستعدة لتغيير ولاءها. القبائل لديها ولاء واحد، وهو لمصلحة أبنائها، مصلحة أبنائها فوق كل شيء، الحفاظ على حياتهم. وبالتالي هناك، اسمحي لي أن أستعير المثل الشعبي، في مثل شعبي قبلي يقول لا تقاتل حيث تقتل. يعني هي عندما تدرك أنه ليس بمقدور القبيلة أن تواجه ميليشيات الحوثي ككيان صغير مقابل آلة عسكرية تخضع، لكن عندما تشعر أن هناك سند حقيقي سيقدم لها النصرة ويقترب منها، وأن هناك ستكون هناك خطوط إمداد، بالتأكيد ستتحرك. وهذا حدث حتى في المرة السابقة عندما وصلت القبائل إلى نهم، من دخل إلى منطقة الفرضة هم أبناء المدير لأنفسهم، عندما اقتربت القوات منهم استطاعوا أن يتحركوا، لأنه يطمئن أنه إذا لديه جريح سيستطيع أن يسعفه، إذا لديه مشكلة في التموين لديه خطوط إمداد. لكن أن يتحركوا وهو جزيرة معزول، لدينا تجربة أبناء حجور تحركوا وهم جزيرة، كان أشبه بالانتحار. والقبيلة دائما عقلها الجمعي عقل ذكي، يفكر بالخسارة، لا يستطيع أن يضحي بالشيوخ وبالمنازل وبالبيوت وبالمزارع بلا فائدة. يعني ليسوا كربلائيين كما يقول عبد الملك الحوثي.
1: نذهب مجددا إلى باب المندب وموفد العربية محمد الأشقر الذي رصد المتاريس التي نصبها الحوثيون لتأمين مواقعهم، نتابع ومن ثم نعود إليك أستاذ معي.
2: هذا المكان هو المكان الذي توغلت منه القوات المسلحة اليمنية وتمكنت من الوصول من خلاله إلى باب المندب والسيطرة عليه. هذا المكان في محيط باب المندب، وهو لا يبعد سوى يعني بضعة كيلومترات عن باب المندب. كما تشاهدون الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية التي سيطرت فيها على هذه المنطقة قامت ببناء هذه المتاريس وهذه المحارس جميعها، يعني من أجل الوقوف في وجه أي عملية يعني للقوات المسلحة اليمنية. ولكن بالمقابل القوات المسلحة اليمنية تمكنت من الوصول إلى باب المندب الذي كنا فيه قبل قليل. محمد الأشقر، العربية والحدث، محيط باب المندب، اليمن.
1: هذا أعود إليك أستاذ مانع، وتحديدا إلى زميلنا محمد الأشقر. يعني الحوثيون أطلقوا صاروخين على باب المندب أثناء استعداده للظهور على الهواء كما أفادنا. أعود مجددا بهذا الإطار إلى الرد المتوقع من الحوثيين. هم يطلقون الصواريخ الآن على باب المندب، ما المنتظر منهم؟ وهل القوات الحكومية وضعت في حسبان خططها العسكرية كافة أنواع ردهم؟
0: بالتأكيد ميليشيات الحوثي تعتقد أن سلاح الرد المتوفر لديه هو الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وتراهن على أن الحكومة اليمنية لا تمتلك دفاعات جوية، لكن ربما الحكومة اليمنية تمتلك مفاجآت أكثر مما يتوقع الحوثيين، وتمتلك ما شاهدوها اليوم ولم يعد مفاجئا بالمستقبل. هناك 100 طائرة شاركت في التغطية الجوية والتأمين الجوي من قبل التحالف، وهذه الطائرات هناك تحليق مستمر في السماء اليمنية وفي السماء التي في سماء الأرض التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. أي منصة صواريخ ستخرج ستكون مرصودة وستتعرض لضربات. بالتأكيد لا نستطيع أن نمنع إطلاق الصواريخ بشكل كلي، لن تستطيع قوى عظمى مثل أمريكا أن تمنع صعود الصواريخ من إيران، ظلت تطلق الصواريخ. لكن في النهاية هذه الصواريخ هي أشبه بالمقذوفات الحاقدة العمياء التي تطلق بدون أهداف دقيقة. أنا أعتقد أنه بالنسبة للقوات المسلحة لديهم استراتيجياتهم وتعلموا دروس من مسألة التجمعات، أن يكونوا لا يكونوا أهدافا سهلة، بمعنى أن يتجمعوا حتى يستطيع الحوثي من خلال الرصد بأجهزة مخابرات أو كذا أن يرصد ويطلق عليهم صواريخ، أو أن يستهدف منشآت مدنية. أعتقد الحكومة وضعت حسابها فيما يتعلق بالعاصمة عدن وكيفية تأمينها.
1: طيب بحديثك عن

0: تصويب الأخطاء التي حدثت في السابق، هل تمت معالجة قضية اختراق الحوثيين لمراكز الاتصالات؟
1: بالتأكيد تم معالجة هذا الأمر، وحصلت الحكومة على مساعدة في هذا الجانب. ولست مخولا بأن أفصح أكثر من هذا، لكن ما صنعه الحوثيين في الساحل الغربي لن يتكرر.
0: طيب أعود معك إلى قضية مشاركة أبناء القبائل. قلت بأنه يعني ما طلب منهم هو منطقي، ألا وهو عندما يصل الجيش أن يعني يشاركوا معه، لا يقحمون نفسهم أو ينتحرون كما قلنا أو يكونوا كربلائيين،
1: بالإضافة إلى المقاومة الصامتة. المقاومة الصامتة التي هي الضغط على الناس أو محاولة إقناع الناس بأن لا يرسلوا أبنائهم إلى الجبهات مع الحوثي.
0: طيب هل سيتم تسليح هؤلاء؟
1: بالتأكيد هناك ترتيب لهذه المسائل، يعني ولنا تجارب فيها كيفية الحصول على السلاح. القبائل عادة هي مسلحة، هي ما تحتاجه عندما تصل الجيش إليها يحتاج إلى الذخيرة بالأساس. ليس السلاح مشكلة، خاصة السلاح الفردي كأفراد. أما عندما تتكلم عن منظومات تسليح، هذه لن تسلم للقبائل ولن تسلم حتى للجماعات، ولا ستبقى بيد الجيش منظومات الأسلحة الثقيلة. ليس من المعقول أن يوزع الجيش أسلحة ثقيلة على أحد، لكن الأسلحة الفردية هي متاحة لكل الناس، وما يحتاج إليه هو الذخيرة بالأساس.
0: شكرا لك المحلل السياسي اليمني منع المطري، كنت معنا هنا في الاستوديو.

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الحوثيين هاجموا السعودية وشكلوا تهديدا لأمنها، مؤكدا أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع المملكة وستفي بها. وأضاف روبيو أن ما يجري حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين.
1: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses, and they have a right to defend themselves, and obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
2: كما تشاهدون ألوية العمالقة تتجول في المطار. وهذا البرج حق المطار أمام عيونكم. ألوية العمالقة الآن تتجول في المطار.
3: هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية.
4: داخل مدينة تعز، اقسم بالله الدحر ينتسبوا داخل مدينة تعز، واحنا ما نحن نشوف التي داخل مدينة تعز، اقسم بالله العظيم يا حوثي اللي رسالة له ما دخلت شبر واحد.
5: شغال صامت داخل المدينة، والله العظيم اننا كنت رايح الان، والله رايحين للقبهة. وانا انسان طالب الله على قواش نروح القبهة، ندافع عن تعز، والله العظيم.
6: نحن لا نستسلم ولا نخضع، وتعز لا تهان. وهو يعلم بذلك، كل يوم 1000 2000 من مقاتليه ونحن مستعدين.
7: لا يمكن نحن نغادر المدينة، لا يمكن نحن نغادر المدينة، نموت داخل المدينة هذه.

0: هذا وأطلقت ميليشيات الحوثي صاروخين على باب المندب، ورصد موفد العربية إطلاق الصاروخين قبل استعداده للظهور على الهواء. استعادة القوات اليمنية السيطرة على مضيق باب المندب تعتبر خطوة إيجابية للاقتصاد العالمي، فالمضيق الصغير بالمساحة بالغ التأثير باقتصادات الدول حول العالم. التقرير التالي يعرض أهمية باب المندب وحجم حركة الملاحة والتجارة المارة عبره. بعد هذا التقرير نلقاكم على رأس الساعة.
1: غيابه أو تعطيله يغلق الباب بالكامل أمام البحر الأحمر وقناة السويس ويحولهما لطريق مسدود بالاتجاهين. فرغم ضيق مساحته إلا أن باب المندب تحول لحاجز عبور فرضته الطبيعة وجعلت المرور الآمن منه أساساً لا رفاهية لاستمرار الاستقرار. باب المندب الواقع بين اليمن شرقا وجيبوتي وإريتريا غربا ممر يكفي أن يضطرب أمنيا لأيام حتى يهتز اقتصاد العالم بأسره وتتغير خرائط الشحن الدولي من المسافة والوقت والوقود إلى عدد السفن وتكلفة التأمين وسعر الحاوية. استيعاب الأهمية الاستراتيجية لباب المندب يبدأ من رؤية العالم عبر بحاره، فأكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحراً على متن السفن. لكن هذه السفن ورغم اتساع المحيطات تضطر في أماكن محددة إلى التجمع داخل ممرات ضيقة للغاية يسميها خبراء الملاحة نقاط الاختناق البحري، كباب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من المحيط الهندي وخليج عدن إلى البحر

0: البحر الأحمر ثم قناة السويس ومنها إلى البحر المتوسط وأوروبا، يشكل حلقة في أقصر طريق بحري رئيسي يصل آسيا بالقارة الأوروبية. عند أضيق نقطة يبلغ عرض المضيق نحو 29 كيلومتراً، وتقسمه جزيرة ميون أو بريم اليمنية إلى ممرين بحريين تعبرهما ناقلات النفط والغاز والسيارات وسفن الحاويات العملاقة. الأرقام تكشف حجم الرهان، فباب المندب يمر عبره ما بين 12 إلى 15% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية، ونحو خمس تجارة الحاويات العالمية بحراً والسيارات، إضافة إلى قرابة 15% من المنتجات النفطية المنقولة بحراً وبضائع تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي سنوياً. وفي توضيح للصورة، رحلة سفينة حاويات من ميناء في الصين إلى روتردام في هولندا تقطع عادة نحو 10,000 ميل بحري خلال 31 يوما عبر باب المندب وقناة السويس. أما إغلاق المضيق فيعني انحراف السفينة جنوبا لتعبر المحيط الهندي والتفافها حول كامل الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح صعودا في المحيط الأطلسي نحو أوروبا، لتتغير المعادلة وتزيد المسافة بنحو 3,000 ميل و12 يوما بحسب تقديرات للأمم المتحدة، وبالتالي 700,000 دولار إضافية لكل سفينة حاويات تقدر رحلتها أساسا بمليون دولار فقط. وخلف هذه الفواتير الباهظة تكلفة أخرى تضيفها الالتفافة ولا يراها المستهلك مباشرة، وهي الكربون، فالسفينة التي تسافر مسافة أطول تحرق وقودا أكثر وتطلق انبعاثات أكبر، ليزيد المسار البديل ضريبة الانبعاثات بنحو 400,000 دولار لكل رحلة. أرقام ضخمة جعلت مصالح دول تبعد عن باب المندب آلاف الكيلومترات تتزاحم حول هذه الرقعة البحرية الصغيرة، فعرض باب المندب عند أضيق نقاطه قد يكون أقل من 30 كيلومترا، لكن تأثيره الاقتصادي يمتد عشرات آلاف الكيلومترات ليصل إلى خزائن وميزانيات الدول حول العالم، ما يجعل الحفاظ عليه آمنا وبعيدا عن مطامع الحوثيين مطلبا عالميا.
1: هذا المكان هو المكان الذي توغلت منه القوات المسلحة اليمنية وتمكنت من الوصول من خلاله إلى باب المندب والسيطرة عليه. هذا المكان في محيط باب المندب وهو لا يبعد سوى يعني بضعة كيلومترات عن باب المندب. كما تشاهدون الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية التي سيطرت فيها على هذه المنطقة قامت ببناء هذه المتاريس وهذه المحارس جميعها يعني من أجل الوقوف في وجه أي عملية يعني للقوات المسلحة اليمنية، ولكن بالمقابل القوات المسلحة اليمنية تمكنت من الوصول إلى باب المندب الذي كنا فيه قبل قليل. محمد الأشقر، العربية والحدث، محيط باب المندب، اليمن.
2: على العربية FM.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: العربية FM، أخبارك.

0: هذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم وإلى ماذا بعد؟ اليمن أمام تطورات عسكرية متسارعة مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن هدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب. وفي أحدث التطورات أعلنت القوات الحكومية بدء هجوم استراتيجي على صنعاء باستخدام قدرات عسكرية حديثة بالتزامن مع سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب ومديرية ذباب. وعلى الساحل الغربي أيضا القوات الحكومية قطعت طريق إمداد للحوثيين وأسرع ناصر منهم فيما تؤكد مصادر عسكرية أن التقدم مستمر نحو المخا. وفي هذه الأثناء عديد الأخبار التي ترد إلينا تباعا. القوات المسلحة اليمنية نواصل ملاحقة العناصر الحوثية في المخا وتمشيط المناطق وتأمينها. وأيضا تضيف القوات المسلحة اليمنية أيضا تعلن سيطرة درع الوطن والعمالقة والألويات التهامية على المخا. في هذه الأثناء إذن القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرة على المخا. إذن في هذه الأثناء هذا هو الخبر المهم والذي يرد إلينا في هذه الأثناء، السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. خلال الساعات الماضية كان الحديث يتم عن الذهاب باتجاه المخا، كانت العين على هناك بعد السيطرة على الذباب وباب المندب.

0: إذن لفهم ما يجري وفهم أيضا تلك التطورات التي تحدث الآن على خارطة اليمن ينضم إلينا داخل الاستوديو الزميل الصحفي بشبكة العربية محمود العتمي. محمود أهلا بك معنا. واكتملت السطر الآن على المخا في هذه الأثناء،
1: تطور لافت كبير عصام. نعم. وماذا بعد المخا الآن؟ لعلنا نتساءل.
0: صحيح.
1: واعتقد انه اذا ما استمرت في هذه الوتيره القوات بهذا
0: وتيرة
1: التقدم
0: متسارعه
1: جدا. انا اعتقد انه ايران ظلت تخطط لسنوات ربما للسيطره على باب المندب.
0: صحيح.
1: يوم سقط باب المندب اعلنت من قلب طهران هذه السيطره، وانا اليوم اتمنى ان يتم اعلان استعاده باب المندب في العواصم العربيه التي حاربت ميليشيا إيران وأذرعها في المنطقة.
0: وكانك تريد أن تقول أن هذه ورقة سقطت من يد
1: بكل تأكيد إيران. وبطريقة بطريقة متسارعة غير متوقعة للأمانة. الكثير لم يتوقع هذه الوتيرة من التسارع الحوثي بعد معارك استمرت يعني أشهر عدة. التجهيز طويل الأمد. تمكن من الوصول إلى باب المندب. بعد الوصول إلى باب المندب الحوثي بدأ يشعر بانتفاشة كبيرة. هذا الانتفاشة دفعت بمعظم قواته من كل محاور القتال في اليمن باتجاه أرياف تعز.
0: صحيح.
1: خلال الأيام الماضية كنا نشهد عمليات قتالية في 56 محور في محيط مدينة تعز. الحوثي استمت في محيط مدينة تعز وسحب كل قواته، وهو ليس لا يعلم أن كل جبهات القتال في اليمن متجهزة ومستعدة لخوض المعركة الفاصلة.
0: صحيح.
1: الخطاب العالمي المتابع للأحداث السياسية كان خطابة رئيس مجلس القيادة وكل في الحكومة اليمنية التحالف العربي كانت تمنح الفرصة للحوثيين بأن تريثوا، نحن لا نريد التصعيد، يجب أن نخوض العملية السياسية التي بدأت منذ سنوات، إعلان الهدنة وما إلى ذلك. الحوثي

0: شعر بغرور كبير بعد الوصول إلى إلى إلى باب المندب. بدأ في عملية عسكرية هدفها إسقاط المدن تباعا. كان جهز على مدينة تعز ورسم خطة لإسقاطها.
1: هو لأنه كان

0: تعال نفهم هو كيف بدأت العملية.
1: أنا أريد أن أسأل هذا السؤال فعلا، كيف
0: الجوهر العملية هذه بدأ حينما تمكنت قوات العمالقة من محافظة على مواقعها في جبال كهبوب. جبال كهبوب الحاكمة هي التي رسمت هذا النصر اليوم. استعدت القوات هناك، تراجعت، نعم حصل انكسار وهزيمة نعترف فيها بعد الانسحاب من المخا، ولكن هذه القوات هي انسحبت بعتادها وتجهيزاتها. فبالتالي على مدى من 9 سبتمبر إلى اليوم، نحن اليوم في تاريخ 5 أكتوبر، استعادت القوات زمام المبادرة وانطلقت اليوم بعملية التفاف ربما من أنجح العمليات التي تحصل في تاريخ الحرب في اليمن. انطلقت من جبال كهبوب وهو المسار الشرقي لجبهة باب المندب. من جبال كهبوب لم تتجه إلى باب المندب، اتجهت باتجاه معسكر العمري ومنطقة ذباب، بمعنى أنك تركت باب المندب الحوثيين مسيطرين عليه، ومن ثم اتجهت لقطع الطريق الذي يصل المخا بباب المندب. بوصول القوات هناك كانت الساعة 10 صباحا سقط باب المندب تلقائيا. يعني المشاهد التي رأيناها هي يعني غابت كثيرا. قوات العمالقة هي قوات يعني من القوات التي تمتلك عزيمة وعقيدة قتالية عالية. ومجهزة تجهيز عالي، الاستناد الجوي كان فاعل.
1: صحيح. فبالتالي حديث الآن عن السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي.
0: نعم. الانهيار هذا المتسارع وكان متوقعا لمن يعرف قوات العمالقة، متوقعا لمن يعرف القوات المساندة لها من درع الوطن والألوية التهامية. هؤلاء هم أبناء، خصوصا الألوية التهامية هم أبناء المناطق. هم يقاتلون بعزيمة، يستعيدون بيوتهم. فبالتالي العملية التي جرت اليوم باعتقادي يعني غير مسبوقة في تاريخ الحرب في اليمن. العملية اليوم أنا أعتقد إذا ما استمرت على هذه الوتيرة ستستعيد كافة المناطق التي التي سقطت بعد أسابيع من القتال.
1: محمود، بغضون ساعات بعد استعادة السيطرة على ذوباب كان الحديث يدور حول أنه تبقى فقط ساعات للسيطرة على المخا،
0: ولكنها الآن سقطت.
1: الآن سقطت، يمكن حتى في
0: ربما والأصح تحررت
1: أو نعم. تم استعادتها من جديد. يعني لماذا، وحتى من يتابعنا الآن يتعرف أيضا على طبيعة تلك المنطقة وعلى الجغرافيا أيضا هناك، التحرك من ذباب وكذلك أيضا مسألة باب المندب وأيضا المخا.
0: نعم. باب المندب، ذباب، المخا، وصولا إلى يختل، موزع الوازعية، هذه هي المناطق الساحلية أو ما يسمى ساحل محافظة تعز. ساحل محافظة تعز كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليه في 2018 وتمكنت من خلاله بالوصول إلى أطراف مدينة الحديدة، حصلت الاتفاقات والهدن وما إلى ذلك وتوقفت المعارك وحصل ما حصل، ومن ثم جاءت الهجمة الحوثية وتقدمت. هذه المناطق هي مناطق ساحلية، هي يعني المناطق الحاكمة للضفة الشرقية للبحر الأحمر أو لجنوب البحر الأحمر وباب المندب، ومن يسيطر عليها يستطيع التحكم بالملاحة في باب المندب. فيما ما بعد المخا تبدأ الساحل أو سواحل الغربية لمحافظة الحديدة. وأنت إذا ما تقدمت هذه القوات نحو مدينة الحديدة وكان هناك عملية أو ما صحت المعلومة عن وجود عملية متزامنة من محور ميدي في محافظة حجة، بالتأكيد ستتمكن القوات الحكومية من السيطرة على الساحل بشكل كامل. العمليات الآن تسير حسب ما هو معلن وحسب ما ترد الآن من عواجل أنه تم السيطرة على المخا، ولكن حسب معلوماتي أنا ومن المصادر الميدان بالتزامن مع السيطرة على المخا هناك نسق عسكري أو مسار عسكري آخر يتحرك من معسكر العمري في منطقة ذباب إلى معسكر خالد. معسكر خالد هذا يقع على تخوم منطقة البرح بمديرية مقبنة، وهذا المعسكر هو معسكر استراتيجي، وكان عقدة التي انفرطت وتمكن الحوثي من خلالها من الوصول إلى منطقة جبل النار وإسقاط المخا.
1: يعني إذن الهدف الآن معسكر؟
0: لم يعد المخا. كنا خلال الساعات الماضية نتحدث إن الهدف العسكري هو مدينة المخا. الآن الهدف الاستراتيجي للقوات أصبح معسكر خالد. معسكر خالد الواقع في مفرق المخا أو مفرق البرح، الذي إذا ما سيطرت عليه تسقط مديرية الوادي.

0: أزعية تلقائيا ومديرية موزع تلقائيا. إذا ما تقدمت من معسكر خالد باتجاه منطقة البرح تستطيع أن تضع كماشة على القوات الحوثية التي توغلت في أرياف تعز وعددها بالآلاف. فهنا ننتظر الساعات القادمة، ما الذي ستحدده؟
1: في انتظار تلك الساعات. شكرا لك على كل تلك التفاصيل للزميل الصحفي بشبكة العربية محمود العتمي، شكرا جزيلا لك.
0: نعم شكرا.
1: تحياتي. ماذا بعد؟

ضمن الأخبار التي ترد إلينا والأخبار أيضا متلاحقة كذلك للتطورات في اليمن، الحديث عن السيطرة على المخا. وكالة أنباء اليمن عن مصدر عسكري يقول بأن السيطرة على المخا تمت بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. وأيضا كما أشرنا قبل قليل لسيطرة درع الوطن والعمالقة والألوية التهامية على المخا. قبل ذلك كانت هناك تصريحات للرئيس العليمي قال فيها النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق. الرئيس العليمي أضاف نشدد على الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري. وأيضا الرئيس العليمي قال نشيد بما تحققه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في تقدم ميداني.

بالتزامن مع كل ذلك أيضا كانت وفي تطورات متصلة أفادت مصادر عسكرية بأن القوات تواصل التقدم نحو المخا، كان ذلك قبل استعادة السيطرة عليها. كما تحدثت أيضا عن سقوط قتلى وأسري عشرات من عناصر الحوثيين، وبالتزامن مع استمرار عمليات التمشيط وتأمين المواقع.

0: العبارات العربية كان قد وصل إلى باب المندب بعد تحريره، فلنستمع.
1: نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب، الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.

واصل معكم ونذكر بالأخبار التي ترد إلينا. وكالة أنباء اليمن عن مصدر عسكري سيطر على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. نواصل أيضا القراءة العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن عن تنفيذ هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء، وتضيف أنها تستخدم قدرات عسكرية حديثة ضمن عملية فجر اليمن. الإعلان يأتي بالتزامن مع تطورات متسارعة في الساحل الغربي.

0: انضم إلينا الآن الباحث المختص بالشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الذهب. دكتور علي، تحياتي لك، أهلا بك معنا في هذه الأثناء. وكالة الأنباء اليمنية تعلن السيطرة على المخا. إذن هذا هو الخبر العاجل الذي يأتينا في هذه الأثناء. وكالة الأنباء اليمنية السيطرة على المخا. دكتور علي الذهب، أهلا بك معنا. استمعت لهذا الخبر، السيطرة على المخا، قبل ذلك كانت السيطرة على ذباب وأيضا باب المندب. باكتمال السيطرة على المخا الآن، ما الذي نستطيع أن نقوله عن تلك التحولات والتطورات العسكرية والتي أفضت الآن بإعلان السيطرة على المخا؟
1: مساء الخير عليك وعلى مستمعيك. في كل الأحوال، هذا التحول هو ترجمة لإعلان العملية العسكرية التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالدعم التحالف العربي، الذي بدأ هذه العمليات بتمهيد ناري على مختلف الجبهات عبر الطيران والوسائل النارية المناسبة. وأتصور أن ما حصل الآن هو ما كانت هي المهمة التالية للقوات بعد تنفيذ المهمة المباشرة، والتي تمثلت في الالتفاف على المتمردين الحوثيين في منطقة ذباب أو مناطق منها في قبالة معسكر العمري. وهذا الالتفاف قطع الامدادات عن المتمردين المتمركزين جنوبي الساحل في منطقة ميون والمنطقة المتاخمة، وهذه المهمة هي المهمة التالية. كل هذا يشير إلى أن هنالك إيقاعا سريعا أو عاليا للقوات، وتقدموا هذا خلال أقل من 12 ساعة. صحيح. يشير إلى أن خريطة النفوذ للقوات الحكومية ستتسع أكثر، وسيكون هناك يعني تعاون مشترك بين الأجناب المختلفة للقوات المنتشرة في تعز وفي الساحل، فضلا عن المهام التي ستوكل لبعض القوات البحرية للتعامل مع المتمردين الموجودين في البحر أو في الجزر. في نفس الوقت، ما حصل هو تحول استراتيجي وما تحمل الأيام القادمة إشارات إلى أنه سيتوسع أكثر نحو المناطق الداخلية وربما الوصول إلى الحديدة.
0: طيب، هذا التحول الاستراتيجي الذي تحدث عنه، خاصة باكتمال السيطرة على المخا، ما الذي يطلبه فيما يتعلق أيضا بمسألة الحفاظ على ما تحقق خاصة خلال هذا اليوم بهذا الشكل المتسارع والذي أشرت إليها أنت أيضا قبل قليل؟
1: المفترض على القوات أنها تبدأ بإعداد أو تهيئة المناطق التي استعادتها وتنظيفها من الألغام والمخلفات والتحصينات الهندسية التي يستحدثها الحوثيون، وإعادة الحياة إلى ما كانت عليها قبل 9 من الشهر الماضي، وعودة المدنيين النازحين إلى قراهم وإلى مدينتهم بعد يعني طردهم منها من قبل الحوثيين، وفي نفس الوقت إعادة الخدمات وتأمين الطرقات، وفي نفس الوقت أيضا وهو المهم كالتزام دولي وإقليمي على اليمن وعلى حلفائها أن يكون هناك مساحات آمنة لتحرك السفن وضمان التدفق الحر للشحن البحري بهذه المنطقة الحساسة. نعم. للشواغل الأمنية ولما أثاره الحوثيون أو ما كان الحوثيون ينتوون فعله في البحر الأحمر كورقة أمنية لتحقيق مصالحهم السياسية أو الجيوسياسية. في نفس الوقت علينا أن نتوقع أن سيكون هناك ردود أفعال أو استجابات معاكسة من قبل الحوثيين. هذه الاستجابات يجب أن يهيئ لها وسائل الدفاع اللازمة، وأتصور أنه ليس فحسب على الأرض ولكن أيضا بعض المقذوفات أو الصواريخ أو الطائرات غير المأهولة، لذلك يجب أن يكون الدفاع الجوي حاضرا لمثل هكذا.
0: على ذكر الدفاع الجوي،

0: يعني وفق أيضا وكالة أنباء اليمن عن مصدر عسكري يقول السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. هنا دكتور علي نريد أن نتحدث عن هذه الجزئية المتعلقة أيضا بالغطاء الجوي والدور الذي يقوم به أيضا فيما نشهده من عمليات خاصة لليوم.
1: بالتأكيد الطيران يلعب دور حاسم في هذه المواجهة ويمثل يعني الذراع الطولة وال يعني الغطاء الذي يمكن القوات من التقدم دون مخاوف من أي هجمات جوية بالصواريخ أو خصوصا الطائرات غير المأهولة، وهي مهمة ثانية أو إضافية إلى مهمة التمهيد الذي بدأه هذا الطيران بنحو 100 طائرة أعلن عنها واستهداف نحو 324 هدفا أو تقريبا ربما أنها نفذت 525 طلعة أو أنها استهدفت في هذا العدد الأهداف. لكن في الوقت الراهن هو إذا كانت القوة تتحرك فأعتقد أنه التغطية لها مسألة مهمة لتحييد الوسائل النارية للعدو التي يستهدف بها القوات المتقدمة. أعتقد أنه من المهم أن يستمر هذا الزخم والتناغم بين القوات البرية والقوات الجوية.
0: طيب الدكتور علي، قبل قليل كانت هناك يعني كان هناك تصريح للرئيس العليمي قال فيه النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق. إن ربطنا هذا الأمر مع التحولات التي تشهدها المواجهات اليوم، نحن نتحدث عن جبهات متعددة، وبالتالي دور هذا الإعداد وهذا التنسيق أيضا في تحقيق ما تم التوصل إليه حاليا من السيطرة على المخا وغيرها من المناطق قبل ذلك.
1: بكل تأكيد يعني كما يقال أو يعبر عن بأنه ليس هناك أسوأ من العمل دون بصيرة. لابد من التخطيط قبل كل شيء، وما من شك في أنه أي خوض أي معركة تخوضها أي قوة أو جيش لابد من تقدير الموقف، دراسة الأرض، دراسة العدو، دراسة قواتنا أقصد قوات القوات المتقدمة، الأجناب، الطقس، الموقف الكيميائي، الموقف المناخ، كل هذا يساعد على أن تحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة ويدفع نحو تطوير الهجوم ثم بعد ذلك استثمار الناصر. أتصور أنه خلال 12 ساعة أو أقل من ذلك هذه خطوة جبارة تشير إلى أن هنالك تعاونا بين مختلف القوى والقوات والوحدات وبكافة الصنوف البرية والبحرية والجوية، وأيضا دعم التحالف الذي أعلن صراحة بأن أمن لمن هو أمن المنطقة وأن انتصار هذه القوات يمثل مكسبا للعالم قبل أن يكون لليمنيين، لأنه يحبط أي مساعي لهذه الجماعة من أن تنفذ أي أجندة إيرانية تزعزع الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
0: طيب دكتور علي، في الختام، الخطوة القادمة بعد السيطرة على المخا عسكريا إلى أين نتوقع؟
1: دائما في كل معركة بعد الانتصار النصر لابد من استثمار النصر، وهو المطاردة، مطاردة فلول الحوثيين في مختلف الجبهات وتحقيق قفزة إضافية في الجغرافيا التي تحت سيطرتهم وإضافتها إلى الجغرافيا اليمنية. وفي نفس الوقت أتصور أن يكون هناك تعامل مع بعض المتمردين في الجزر، قد يكون هناك التفاتة نحو بعض الجيوب الموجودة في الريف ريف تعز ولاحق خصوصا في منطقة كهبوب والوازعية، وطي خريطة الحوثيين في منطقة ما قبل 9 سبتمبر الماضي بعد أن سيطروا عليه، والانتقاد نحو محافظة الحدود وبوصفها الهدف الأهم والرئة التي لا يزال الحوثيين يتنفسون منها ويحشدون مختلف القوى والوسائل والمقاتلين لمعركتهم وزعزعة الاستقرار.
0: دكتور علي الذهب، المختص في الشؤون العسكرية اليمنية، شكرا جزيلا لك.

0: لمعرفة أيضا التطورات أيضا كذلك في تعز. ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا حيث أنت، آخر التطورات والتفاصيل حتى هذه اللحظة، تفضل هائل.
1: عن أن هذه نعم المواجهات
0: كانت هايل. تفضل الآن نحن نستمع إليك بشكل جيد، ضعنا في آخر التطورات هايل.
1: بالتأكيد القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت قبل قليل انتزاع مدى وتحرير مدينة النخا من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد أن أحرزت السيطرة على باب المندب وكذلك مناطق ضباب، بالإضافة إلى المعسكرات المحيطة بهذه المناطق التي كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الساحل الغربي لمحافظة تعز. من المتوقع أن تكون الوجهة بعد هذه المواقع الاستراتيجية الهامة هي باتجاه المناطق أو المديريات التابعة لمحافظة الحديدة وأيضا المرتفعات الجبلية المطلة على هذه المناطق. تدور يعني معارك عنيفة بين الطرفين، أحرزت من خلالها قوات الولايات العمالقة والدرع الوطن ومختلف التشكيلات العسكرية السيطرة على مساحة جغرافية وتعد من أهم المواقع الاستراتيجية بالنسبة لليمن، كونها تطل على ممر التجارة العالمية وكذلك كونها أيضا متنفس أيضا للمدينة. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد اندلعت في المناطق الجنوبية لمحافظة تعز كجبهة قدس وأيضا جبهة سامع، بالإضافة إلى اشتعال المعارك في اتجاه منطقة البيرين بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تحاول الدخول إلى هذه المناطق. كانت القوات الحكومية قد دحرت الميليشيات من منطقة نجد قسيم إلى منطقة البيرين. هذه هي منطقة جغرافية كبيرة، من المتوقع أن تتجه هذه القوى الآن منطقة البيرين باتجاه منطقة الصافية وكذلك التربة. حاليا المعارك تدور على أطراف أيضا ومرتفعات مدينة التربة، أهم أيضا المواقع العسكرية بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية تحاول أيضا الدخول. وكذلك كانت قد أشارت العديد من المعلومات بأن الميليشيات الحوثية قد انسحبت من العديد من المرتفعات الجبلية غربي جبل حبشي عند الريف الغربي لمحافظة تعز باتجاه جبهة الكدح وكذلك باتجاه المناطق الساحلية. ربما كانت أيضا يعني حوالي 50 عربة عسكرية تابعة للميليشيات أو دورية عسكرية تابعة للميليشيات تحمل على متنها عشرات الجن تتجه باتجاه المناطق الساحلية ربما لتعزيز مقاتلها في الجبهات الغربية في الساحل الغربي.
0: شكرا على كل تلك التفاصيل لتطورات الوضع حاليا، مراسل العربية من تعز هائل سعيد.
2: ماذا بعد؟
0: إذن التطورات الأخيرة، وفي هذه الأثناء متابعينا وكالة الأنباء اليمنية السيطرة على المخا. انضم إلينا داخل الأستوديو المحلل السياسي دكتور فارس البيلي. دكتور فارس أهلا بك معنا، تحياتي لك. قبل نصف ساعة كان الحديث عن ذوباب وعن باب المندب، الآن نحن نتحدث عن المخا، تحول وتسارع أيضا في للمواجهات العسكرية هناك، السيطرة على المخا وأبعادها أيضا السياسية يعني.
3: مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. هذا تحول سريع ومهم ومحوري، وأعتقد أنه يكشف عن طبيعة المعركة القادمة. عندما أعلنت فجر اليمن أعلنت المعركة الشاملة، كان التركيز دائما على الساحل الغربي باعتباره هو النقطة الجوهرية التي يمكن أن تنفذ منها الجمهورية إلى صنعاء بمعنى الدولة بأكملها. وأعتقد أن الارتكاز الأساسي إبعاد ميليشيا الحوثي من مضيق باب المندب هو اللغز الأساسي الذي فتح المجال. هذا التسارع المهم أعتقد أنه يكشف عن طبيعة ما سمته ميليشيا الحوثي باعتباره مكسب بالوصول إلى المخا ومضيق باب المندب، كان مكسب هش في كل الأحوال. ميليشيا الحوثي لم تستطع أن تستمر في مضيق باب المندب وفي الساحل الغربي، وربما هذا يفسر طبيعة ما كانت تريد أن تسيطر عليه من مرتفعات مطلة على الساحل الغربي في تعز، جنوب وغرب تعز طوال الأيام
0: كان
3: الماضية.
0: كان استهداف كبير جدا للمرتفعات والجبال
3: للغاية. وأحسنت القوات الحكومية في أنها

0: لم تمنح ميليشيا الحوثي الفرصة للسيطرة على هذه المرتفعات وباغتتها في مضيق باب المندب. الآن المخا كما ذكرت، وبالتالي معركة المخا مهمة، ما بعد المخا هي الحديدة بشكل أو بآخر، لأن ميليشيا الحوثي هذا الانهزام السريع سيناريو متوقع. ميليشيا الحوثي عندما تفقد منطقة استراتيجية فما بعدها يكون أسهل، وبالتالي على الحكومة الشرعية القوات الحكومية أن تتجه متسارعة باتجاه الحديدة. تحرير الحديدة نقطة مفصلية تماما، نحن على عشرات الكيلومترات من المخا. عودة المخا بعد أيام من سقوطها بذلك السيناريو المخيف يعني أن المعركة الآن لصالح القوات الحكومية بشكل أو بآخر.
1: وأيضا معنى آخر، يعني الميليشيا الحوثي كانت تتحدث أيضا عن هذه الورقة، مسألة السيطرة على باب المندب، ومعروف بأن لذلك أيضا أبعاد دولية وإقليمية كذلك. وبالتالي هنا الآن بعد أن فقدت ميليشيا الحوثي هذه الورقة، باب المندب وذباب والمخا، على ماذا يمكن أن تراهن؟
0: أنا أقول أن السيطرة على مضيق باب المندب والمخا والساحل الغربي هو نصف المعركة.
1: نصف المعركة.
0: لأن ميليشيا الحوثي كانت تعتمد على هذه الورقة باعتبارها انتصار مهم. صحيح. وكان المجتمع الدولي حتى أصبح في حالة تحول. والحكومة الشرعية وقعت في موقف محرج وموقف ضعيف للغاية. والمنطقة تغيرت، كانت نقطة حساسة السيطرة على مضيق باب المندب.
1: نعم، وحتى هم بعثوا برسائل للأمريكيين والإسرائيليين بأننا لن نهاجم سفنكم.
0: تماماً. نعم. ولم تستمر هذه العملية لأيام. هذا دليل مهم على أن هذا التحول، وعلى أن رهانات كثير من الأطراف الدولية على التعاطي مع ميليشيا الحوثي باعتبارها متغير واقعي على الأقل رغم عدم رضاهم، قد تغير الآن بمعادلة مختلفة تماماً. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن سيطرة الدولة اليمنية على سيادتها وعلى مضيق باب المندب، وبالتالي تأمين الملاحة الدولية.
1: نعم.
0: تأمين هذا المجرى المهم. نعم. كانت كثير من الدول طوال الفترات الماضية تتحدث عن تحالفات، ربما كان هناك سيناريوهات مختلفة، كان هناك تخوف اقتصادي كبير.
1: صحيح.
0: كان هناك حالة إرباك في الأمن الدولي. نعم. بشكل كامل.
1: نعم.
0: الآن في أيام تغيرت المسألة. صحيح. تماما.
1: نعم.
0: إعلان سيطرة الحكومة على المخا الآن سيعطي رسالة اطمئنان للعالم بأكمله، وبالتالي سيدعم تحركات الحكومة الشرعية في الأيام القادمة للسيطرة على بقية المناطق. إذا استطاعت الحكومة الشرعية أن تسيطر على الحديدة فتكون قد أغلقت الباب تماما على ميليشيا الحوثي وعلى إيران من أن تبتز العالم بورقة مضيق باب المندب.
1: باب المندب. طيب، يبقى معنا دكتور فارس، سأعود إليك ولكن بعد قليل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الحوثيين هاجموا السعودية وشكلوا تهديدا لأمنها، مؤكدا أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع المملكة. وأضاف روبيو أن ما يجري حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، وأضاف:
2: لدينا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وسنفي بها، لن أناقش تفاصيل أكثر من ذلك. أعتقد أن السعودية والحكومة اليمنية لن تقبل بتحكم الحوثي في باب المندب، وما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، وتوقعنا أن هذا ما سيحدث وهذا ما حصل بالفعل. وبوضوح السعودية تقود الهجمات على الحوثيين لأنها تدرك حجم التهديد ولها الحق في الدفاع عن نفسها، والقوات اليمنية يحاولون استعادة السيطرة على الأراضي.
1: في هذه الأثناء أخبار المخا متلاحقة، القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تحرير المخا وتقول حررنا المخا. واصل معكم ونرحب من جديد بالمحلل السياسي دكتور فارس البيلي. دكتور فارس، أهلا بك. كما استمعنا قبل قليل لوزير الخارجية الأمريكي الحديث عن عدم قبول تماما بسيطرة الحوثيين على باب المندب، يعني الدلالة التي يحملها هذا الموقف سياسيا، يعني
0: موقف مهم وواضح بعد أن كان هنالك حالة من الضبابية في الموقف الدولي والموقف الأمريكي تحديدا في الأيام الماضية، خصوصا بعد وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب. كان هنالك حديث عن تواصل وعن تفاهمات، ويعني على الأقل نوع من الصدمة للمجتمع الدولي في

0: الآن تغيرت المسألة تماما.
1: نعم.
0: خصوصا بعد هذا التقدم المهم وبعد هذا النجاح الذي حققته الحكومة الشرعية والتحالف في عودة مضيق باب المندب إلى يمكن أن نقول إلى السيادة اليمنية بشكل أو بآخر. هذا التحول المهم سيتبعه تحولات كثيرة، وبالتالي مثل هذا التصريح سيدعم وصول الحكومة الشرعية إلى صنعاء، وسيتبعه في تقديري نوع من الالتفاف الدولي حول الحكومة الشرعية بعد 12 سنة من المخاتلة يمكن أن نقول مع مواقف الحكومة الشرعية وتعاملات باعتبار الحكومة الشرعية طرف مقابل ميليشيا الحوثي كطرف. كان هناك ضغط على الحكومة الشرعية بتنازلات. الآن أعتقد أن
1: القوة فرضت نفسها. نعم دكتور فارس، دائما كان يقال بأنه يتم خنق الميليشيا الحوثي، ولكن دوليا يتم بعض التدخلات والعودة من جديد أيضا لمسارات توقف زحف القوات المسلحة اليمنية. الآن في ظل كل ما حدث من تهديد لأمن الملاحة الدولي، كيف نتوقع أن يتعامل المجتمع الدولي مع ما يحدث ومع ما جرى ومستقبل ما يحدث أيضا في اليمن من تطورات؟
0: كان المجتمع الدولي دائما ما يتخوف من سؤال اليوم التالي.
1: صحيح.
0: وكان يشعر في لحظة ما أن أنه لابد من القبول بميليشيا الحوثي لتكون شريكا في المستقبل السياسي بعلاتها، ويضغط على الحكومة الشرعية لقبول ذلك. الآن تغير المسألة، الحكومة الشرعية تقول أنها قادرة على ملء الفراغ في اليوم التالي، قادرة على حضور الدولة، وأعتقد أن الرئيس العليمي خلال اليومين الماضيين أعطى رسائل واضحة في هذه المسألة، أن الحكومة الشرعية قادرة على دفع المرتبات في اليوم التالي لوصولها إلى صنعاء، قادرة على تحقيق كل الخدمات بشكل كامل، والمؤسسات اليمنية مؤسسات الدولة جاهزة لهذا الأمر. وبالتالي ينبغي أن يتعاطى المجتمع الدولي مع هذا المتغير المهم. نعم. نحن لا نتحدث عن فراغ. ينبغي أن يدعم الحكومة الشرعية الآن ليس لمسألة حتى السيطرة على الساحل الغربي، إنما لوصولها إلى صنعاء، لأنها ستحقق الأمن في كل الأحوال. مشكلة مضيق باب المندب أو مشكلة الساحل الغربي أو مشكلة ميليشيا الحوثي باعتبارها حالة إرهابية يمكن أن تشكل خطر أو إرباك للملاحة الدولية ستظل ما لم يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لأن تذهب لإزاحة ميليشيا الحوثي.
1: هو ما يحتاجه اليمن تماما. دكتور فارس، هل يحتاج إلى موقف دبلوماسي أم لا؟ هو يحتاج إلى أثر ملموس
0: إلى وضوح.
1: بعيدا عن الدبلوماسية
0: إلى وضوح.
1: وضوح.
0: نحن عانينا من الدبلوماسية طوال 12 عاما، الدبلوماسية التي كانت تتعامل مع الشرعية باعتبارها الطرف كما قلت، باعتبار الميليشيا الحوثي طرف.
1: طرف. نعم.
0: وكانوا يتحدثوا عن ترويض ميليشيا الحوثي، عن دفع ميليشيا الحوثي للوصول إلى مربع السلام، عن جعل ميليشيا الحوثي شريك في المستقبل السياسي ولو بمخالبها سلاحها. الآن أعتقد أن الموضوع تغير، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذا التغير كما تعامل للأسف سابقا مع تغيرات وصول ميليشيا الحوثي مثلا إلى مضيق باب المندب، أو وصول ميليشيا الحوثي إلى مناطق سابقة مثل المخا وغيرها. الآن ينبغي أن يتعامل المجتمع الدولي مع واقع جديد، مع حضور الدولة اليمنية التي هي ملتزمة بالأعراف والشرائع والقوانين الدولية، وملتزمة بالميثاق الدولي، وملتزمة بالعلاقات الأمنية الواضحة مع المنطقة، وهي صمام أمان في كل الأحوال. ينبغي دعم الحكومة الشرعية لتأمين الساحل الغربي أيضا، ينبغي دعم الحكومة الشرعية الآن للوصول إلى صنعاء، ينبغي رفع الغطاء عن ميليشيا الحوثي بشكل أو بآخر.
1: طيب، في ظل كل ما نتابعه الآن دكتور فارس، ما هو المطلوب أيضا من كل أهل اليمن أفراد وجماعات، خاصة أن هناك مؤكد من هم مغرر بهم من قبل ميليشيا الحوثي، هناك أيضا من يؤمن بتوجهات الحوثي من اليمنيين، فما هو المطلوب منهم؟
0: هذا سؤال مهم، وكان هنالك لفتة ذكية من الرئيس العليمي والدولة اليمنية في إعلان العفو، وهذا غريب، كيف يعلن عفو قبل أن تبدأ المعركة أصلا؟ هي إشارة لهذه النقطة تحديدا، أن هنالك من اليمنيين من وقعوا تحت طائلة الترغيب أو الترهيب من قبل ميليشيا الحوثي.
1: نعم.
0: وبالتالي بعضهم لا يستطيع أن لا يؤمن. بالتأكيد لدينا قطاع عريض من الواقعين تحت ميليشيا الحوثي، وتصلنا رسائل كثيرة، مضطرون أن يعلنوا أنهم مع ميليشيا الحوثي لكنهم في الحقيقة يرفضونها. لكن هنالك أيضا فئة مع ميليشيا الحوثي مؤمنة، لا, لا لا لا ننكر هذا الأمر. لكن الغالبية ضد ميليشيا الحوثي، خصوصا بعد هذه العذابات التي حققتها ميليشيا الحوثي بحقهم. هذا الإعلان

0: إعلان العفو العام أعتقد أنه نقطة مهمة أولاً لخلق صفوف ميليشيا الحوثي لتأمين وطمأنة الساكنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي كي لا يستخدموا وفي نفس الوقت كي لا يضلل عليهم أو يتخوفوا من قدوم الحكومة الشرعية. الدولة قادمة، ليس الرئيس أعلن أننا لسنا في صراع ولسنا في ثأر، نحن دولة تريد أن تفرض الأمن وتعيد الكرامة للإنسان اليمني أيا كانت توجهاته، وبالتالي عليهم أن يتخلوا
1: عنه. هذا هو مفهوم الدولة يعني الآن.
0: صحيح تماما،
1: عكس المفهوم الذي تتبعه الميليشيات.
0: بالضبط، ميليشيا الحوثي تدفع بالإنسان اليمني ليكون وقودا لحروبها.
1: وفي ذات الإطار كان هناك تصريح قبل قليل للرئيس العليمي، قال فيه نشدد على الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري، هكذا قالها.
0: صحيح، لأنه قد تحدث عمليات ثار، معارك، قد تحدث يعني نوع من التجاوزات الإنسانية، وربما حدثت وهذه طبيعة المعارك، لكن هذه الإشارة وهذا الإعلان مهم، وهو في تقديري بمثابة توجيه لكل القوات المنخرطة الآن في عمليات قتالية بطولية مع ميليشيا الحوثي، رغم أن ميليشيا الحوثي مارست أسوأ صنوف الانتهاكات التي عرفها العالم، كانت تفجر المنازل على ساكنيها. ميليشيا الحوثي كانت تعبث عبثا كبيرا باليمنيين، ومع ذلك ينبغي أن تتعامل الدولة بمفهوم الدولة وبأخلاق الدولة وبأخلاق الإنسانية وبالأعراف الدولية تماما.
1: نعم، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. شكرا دكتور فارس البيلي المحلل السياسي، تحياتي لك.
0: شكرا كثيرا. شكرا.
1: ماذا بعد؟

0: بدأت الملامح الأولى لعملية فجر اليمن من المحور الغربي، حيث قادت الألوية العملاقة وقوات درع الوطن هجوماً أسفر عن إحكام السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وبسط السيادة عليه عقب عملية التفاف ناجحة. وامتدت خطوط التقدم البري لتشمل تحرير مديرية ذباب ومطارها العسكري بالكامل، بالإضافة إلى تأمين وتحرير طريق النصر الجديد الرابط بين محافظتي تعز ولحج. وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من قطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين ذباب ومدينة المخا بعد السيطرة على قرية السقية، ما مكنها من عزل قطاع باب المندب بالكامل عن بقية الساحل. بالتزامن مع التقدم المتسارع في الساحل الغربي، تحركت الوحدات العسكرية في محور مأرب وجنوبها، وتمكنت من انتزاع السيطرة على منطقتي الفليحة وقرون اليمن، بالتوازي مع كسر عمليات تسلل شنتها الميليشيات في جبهة رعوان ومحيط جبل هيلان. أما محاور الشمال فشهدت تحولات ميدانية متسارعة، حيث نجحت خلالها القوات الحكومية في تحرير مناطق استراتيجية واسعة بمحافظة الجوف، في مقدمتها منطقة اليتمة بمديرية خب والشغف قرب الحدود السعودية. هذا وتم أيضا استعادة السيطرة على معسكر اللبنات ومنطقة المساعفة شرق مدينة الحزم، مما مكن القوات من قطع خطوط إمداد الحوثيين بين الجوف وصعدة.
1: نذكر مجددا بالأخبار التي وردت وترد لنا أيضا تباعا. القوات المسلحة اليمنية سيطرت درع الوطن والعمالقة والألوية التهامية على المخا. وتضيف أيضا القوات المسلحة اليمنية السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. أذكر أيضا بالتصريحات التي وردت على لسان الرئيس العليمي، حيث قال: نشيد بما تحققه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني. وأضاف أيضا بأن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق. المواجهات وساحات المواجهات أيضا متعددة في اليمن. في مأرب أفاد

العربية بأن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في العمق الصحراوي للمحافظة وتحديدا في الجبهة الجنوبية، مضيفا أن القوات اليمنية تمكنت من قطع خطوط الإمداد الواصلة لميليشيا الحوثي في جبل البلق الشرقي، حيث أصبحت الميليشيات الحوثية تحت حصار تام. مراسل العربية ذكر أيضا أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه بوابة معسكر أمريش الاستراتيجي، وأنها لم تتم السيطرة عليه لحد الآن.

0: كنا قد تحدثنا عن استعادة ذباب قبل الحديث عن السيطرة على المخا، عن الذباب وعن أهميتها أيضا. نستمع لتقرير الزميل محمد عطية لبرنامج ماذا بعد ونعود.
1: ذباب، حراسة باب المندب وبوابة البحر الأحمر الجنوبية. تقع ذباب جنوب غرب تعز، ومنها يؤمن ميناء المخا. تمنح السيطرة على المنطقة أهمية عسكرية تتجاوز مساحتها بسبب اتصالها بالساحل والطرق المؤدية إلى المناطق الداخلية في تعز ولحج، وتؤمن ذباب الملاحة الدولية وتمنع تهديد شريان التجارة العالمي. كما أن السيطرة على الطرق والمواقع المرتفعة المحيطة بها يمكن أن تحد من قدرة أي طرف على نقل القوات والإمدادات بين الساحل والداخل، وتسمح ذباب بتأمين الموانئ المجاورة كميناء المخا. ذباب حاجز يسد منافذ تهريب الأسلحة.
0: ما الذي تكشف تلك التطورات وأيضا مسألة السيطرة على المخا؟

0: كنا قد تابعنا سابقا مفد العربية وهو يرصد المتاريس التي قامتها ميليشيات الحوثي لحماية مواقعها في باب المندب، وكانت العربية قناة العربية حضورا هناك في باب المندب بعد تحريره. هذا وأطلقت ميليشيا الحوثي صاروخين على باب المندب أثناء استعداد مفد العربية للظهور على الهواء. كذلك العربية أيضا ترافق القوات الحكومية في عملياتها العسكرية بالجبهة الجنوبية لمأرب. باب المندب وأهميته في سياق تقرير الزميل ماجد الثبيتي لبرنامج ماذا بعد.
1: يبرز مضيق باب المندب كحلقة جديدة في سلسلة التوتر الذي يهدد شرايين الاقتصاد العالمي، بعد أن قيدت إيران الملاحة في مضيق هرمز الذي أصبح أخطر أوراق الضغط في الحرب. بلغة الأرقام يمثل باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره يومياً ما بين 7 إلى 10 ملايين برميل نفط في الظروف الطبيعية، كما تعبره سنوياً أكثر من 21,000 سفينة تحمل بضائع تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، في حين تعتمد أوروبا على هذا المسار لتأمين نحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى كونه معبراً لنحو 12 إلى 15% من التجارة الدولية، ويربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن ومنه إلى المحيط الهندي، ما يجعله نقطة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.
0: واصل معكم هذه التغطية المباشرة لتطورات الأحداث المتسارعة والمتصاعدة أيضا في اليمن. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية الشرعية وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. ووصف التحالف ما تقوم به الميليشيا الحوثية من اعتداءات إرهابية.

0: العربية ضد الشعب اليمني بأنها انتهاكات صارخة جلبت الويلات لليمنيين لسنوات طويلة. وأشار التحالف إلى أن ميليشيا الحوثي نهبت موارد اليمنيين وأساءت للشيوخ والقبائل ومزقت النسيج الوطني وهجرت اليمنيين قسرا من قراهم ومدنهم. ينضم إلينا الآن متابعينا الباحث السياسي عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار أهلا بك معنا. الأحداث في اليمن متصاعدة ومتسارعة أيضا، وفي هذه الأثناء الإعلان عن السيطرة على المخا. بداية نتحدث عن هذه السيطرة وما يمكن أن تحدث أيضا من تحولات كذلك أيضا فيما يتعلق بالصعيد السياسي.
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، هذه العملية كما أسميت فجر اليمن، ويبدو أن لها من أسمها الكثير.
0: الاسم عنده معنى.
1: من العمليات فهي من العمليات النوعية التي استطاعت القوات البرية مسنودة بالدعم الجوي في استعادة ذو باب والباب المندب في وقت قياسي جدا، رغم الحشود ورغم الكمائن التي وضعتها الميليشيا خلال الشهر المنصرم. ولذلك انعكاسها السياسي واسع المدى، ما يتعلق على المجتمع الدولي، ما يتعلق على إيران، ما يتعلق على الدول المتشاطئة، وما يتعلق بالداخل اليمني. بالداخل اليمني هذه العملية أعادت الروح، أعادت النفس إلى الحاضنة وإلى الجيش، وعلمته درسا أنه عندما يكون القرار والفعل يمكن أن يكون هزيمة الميليشيا أمرا سهلا وميسرا وسريعا أيضا. وعلى مستوى المجتمع الدولي علمه أن التراخي دائما يأتي بكلفة كثيرة، وأنه تراخى عن دعم اليمن ودعم المملكة في استعادة ممر له مصلحة فيه، وبذلك يزيد فرص وحظوظ من قام بهذا العمل. التحالف العربي والشرعية استطاعتهم هذا يضيف رصيد في قدراتهم وفي أسهمهم، ومن ناحية أخرى يضعف ورقة هامة كانت بيد الحرس الثوري وإيران إلى جوار هرمز. يبدو أن الورقتين قد سقطتا معا. مضيق هرمز تسيطر عليها الأمريكان وتتدفق بالنفط بمعدل 18 مليون برميل يوميا، صحيح أن عليه بعض الضغوط، ومضيق باب المندب ذهب، وإيران يبدو أنها الآن تفقد أوراقها أو ما تبقى من أوراقها بعد أن فقدت سوريا وحزب الله وتفقد شيء من العراق، وأن هذا المشروع سيتهاوى. صحيح أنه لن يتهاوى بضربة قاضية، لكن تراكم هذه النقاط وهي مؤشرات على سقوط المشروع وسقوط باب المندب الآن من أيديهم هو أحد الأوراق الساقطة، وهو أيضا يظل حافزا للمجتمع الدولي في الالتفات إلى اليمن ودعم الشرعية والتواجد والتحالف لحماية الممرات الدولية والبحر الأحمر في طليعتها.
0: وخاصة أن في الليلة الماضية كان هناك قلق كبير جدا على مسألة سيطرة الحوثي على باب المندب. الآن كما أشرت هناك تغير كبير، وهذا التغير تتبع أيضا متغيرات أخرى، ولكن الحديث الآن بعد سيطرة قوات الجيش اليمني على المخا، ما الأوراق التي تبقت في يد الحوثي وما الذي يمكن أن تفعل ميليشيا الحوثي؟ يعني
1: ردود الفعل متوقعة. الحوثي سيحاول أن يستنفذ ما في خزينته من صواريخ باليستية ومسيرات في هذه اللحظة، وهو بالفعل أطلق 4 صواريخ باتجاه باب المندب. وسيبطر الأمور بالمسيرات، هذا ما بيده، وأمام الشرعية فرصة للذهاب أبعد من المخا إلى الشريط الساحلي الممتد حتى ميدي حقه، مساحة تقريبا تفوق 1000 كيلومتر، شريط ساحلي ممتد. انتزاع هذا الشريط الساحلي كاملا سيؤمن اليمن وسيسقط الورقة الدولية التي بيد الحوثي والحرس الثوري ينور بها، سيحفظ أمن المملكة البحري وسكنها وصادراتها النفطية. إذن الساحل البحري هو الهدف الآن، وهذا يقتضي أيضا فتح جبهات أخرى للتخفيف وتشتيت الحوثي حتى لا يكرس جهوده لحماية ما تبقى يديه للساحل الغربي، وهو كثير.
0: نعم، وهو كثير من ضمن

0: ذلك الهدف الاستراتيجي صنعاء. وصنعاء اليوم أيضا سيد عبد الستار شهدت استهداف لمواقع للحوثيين هناك.
1: في القيمة، في القيمة الاستراتيجية صنعاء تأتي في آخر المسلبات برمزيتها السياسية لا أقل ولا أكثر.
0: طيب.
1: سقوط الحديدة أهم من سقوط صنعاء بسبعين مرة تقريبا. سقوط الشريط الساحلي يجعل القوات الحوثية قوة بر ليس لها مجال بحري، تهدد العالم وتهدد المملكة وتبتزه، ويجعلها قوة بر، ومكافحة قوة البر يمكن وإن طال. إذن الاستراتيجية الناطقة هي الصليف، بداية الحديدة من الصليف، الشريط الساحلي كاملا 43 منفذ، هذه طرق التهريب، هذه طرق القوة الحوثية. الحوثي هدد العالم وهدد المملكة عندما امتلك الساحل. أولا اسحب منه الساحل،
0: قطعت الإمداد
1: الساحل كاملا أيضاً. كهدف استراتيجي يخصم من قوته وقوة الحرس الثوري 60%، ثم تأتي بعد ذلك صحيح صنعاء وصعدة، الرمزية الدينية صعدة والرمزية السياسية صنعاء، ولكن أن تأتي في النهاية أفضل من أن تذهب في ذهاب إلى صنعاء وتستهلك قواتك هناك. اذهب إلى ما هو ناطق في الجغرافيا وهو مركز عليه الحرس الثوري في الحقيقة، باب المندب واقتنص.
0: نعم نعم، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، شكرا الباحث السياسي عبد الستار الشميري، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

نتابع الأخبار. قوات درع الوطن تعلن تحرير مدينة المخا ومينائها. إذن في هذه الأثناء هذا هو الخبر العاجل الذي يرد إلينا. قوات درع الوطن تعلن عن تحرير مدينة المخا ومينائها.

0: طيب هناك أيضا عديد الأخبار متابعينا. مصادر من المخا تقول عناصر من الحوثيين انشقت عن قياداتها وفرت بعد استيلائها على أسلحة خفيفة. هذا أيضا في ضمن الأخبار العاجلة التي ترد إلينا في هذه الأثناء. مصادر من المخا تتحدث عن عناصر من الحوثيين انشقت هذه العناصر عن قيادتها وفرت بعد استيلائها على أسلحة خفيفة. وصل ويقوم إلى ختام هذه الساعة من تغطياتنا لتطورات الأحداث في اليمن. دائما التغطية متواصلة معكم على أثير إذاعة العربية FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

شوفوا لا ما نحن اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من الحديدة.

أهلا بكم مستمرون معكم مشاهدين في متابعة التطورات في اليمن، حيث تخوض القوات اليمنية معارك على عدة جبهات ضمن عملية فجر اليمن التي بدأتها لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية.

ونذكر بأن القوات اليمنية استطاعت السيطرة من جديد على مديرية ذباب ومطارها ودخلت إلى باب المندب، كما تخوض معارك في العاصمة صنعاء وفي جبال محافظة تعز. إلى ذلك نجحت في السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. أعلنت القوات المسلحة السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وقال مصدر عسكري إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهمية مسنودة بالمقاومة الشعبية والإسناد الجوي تمكنت من السيطرة على المخا. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وأدى ذلك إلى أسر عدد من عناصرهم وفرار آخرين. المصدر أشار إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تمت السيطرة عليها. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالتقدم الميداني المتواصل الذي تحرزه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية. وشدد العليمي على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري مع استمرار التقدم الميداني. كما أكد أن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية. هذا ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا لاستهداف عناصر ميليشيات الحوثي وعتادها ضمن عملية فجر اليمن.

0: وقبل ذلك فر العشرات من عناصر الحوثي من مرتفعات جبلية في مديرية جبل حبشي بمدينة تعز، فيما أفادت مصادر بأن أكثر من 50 عربة تحمل عشرات الحوثيين انسحبت من البريها وبني بكاري نحو الكدحة. هذا ورصد مراسل العربية سيطرة القوات المسلحة اليمنية على الطريق إلى باب المندب والطريق إلى ذباب، حيث عملت القوات اليمنية على تأمين المنطقة. نتابع.
1: كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب، الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
0: ونتابع مشاهدينا هذه الصور التي نشرتها قوات درع الوطن لعملية تحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي من ميليشيا الحوثي.
2: اللهم لك الحمد. شوفوا لا ما نحن اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم اعتقد من الحديده.

اللهم لك الحمد. شوفوا لا ما نحن اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن.

0: وأوفر لك. اختر طريقة طلبك وازهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك.
1: هذه الخريطة التي تظهر السيطرة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية تظهر سيطرتهم على المخا باللون الأزرق كما ترون على هذه الخريطة. إذن باللون الأزرق هي مواقع سيطرة القوات المسلحة، وباللون الأحمر هي مواقع سيطرة الحوثي. فقط نذكر بأنه بدأ هذا اليوم والميليشيات الحوثية تسيطر على ذباب والمخا وجزيرة ميون، لكن الآن كما نرى حققت القوات المسلحة تقدما كبيرا واستعادت السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية كلها، وأصبحت تؤمن باب المندب بالكامل. على كل حال، لتفاصيل أوفى عن سير العمليات العسكرية ننتقل إلى زميل ردفان دبيس ليطلعنا عليها على الخارطة التفاعلية. أهلا ردفان.
2: نعم كريستيان، في اليوم الأول من إعلان العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس العليمي، تحركت القوات هنا في جنوب أو غرب محافظة لحج، وتقدمت من منطقة كهبوب هذه السلسلة الجبلية ومنطقة رأس العارة، وسيطرت على مواقع كثيرة، وأيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة. تم السيطرة على معسكر العمري هنا بعد الالتفاف من كهبوب إلى هذه المنطقة، ثم تحركت قوات درع الوطن إلى جانب قوات العمالقة وأيضا المقاومة التهامية لتسيطر على مطار ذباب، ثم الانتقال إلى جزيرة ميون هنا وباب المندب، ثم أيضا الانتقال إلى ذباب. بعد الوصول إلى منطقة ذباب وكان هناك اشتباكات عنيفة وأيضا فرار كثير من ميليشيات الحوثي هنا في منطقة ذباب، نشاهد كيف فرت عناصر ميليشيات الحوثي من منطقة ذباب. هذه الصورة توضح أن هروب ميليشيات الحوثي بعد المواجهات كانت باتجاه البحر. قوات العمالقة وكذلك قوات درع الوطن لاحقت كثير من مقاتلي الميليشيات الذين لم يستطيعوا الهروب باتجاه منطقة المخا، وتم حصارهم في هذه المنطقة. فر منهم الكثير باتجاه البحر، وتم اعتقال عدد كبير من مقاتلي ميليشيات الحوثي في هذه المناطق. نعود إلى الخارطة ونذكر بأن القوات الحكومية قوات درع الوطن تقول قبل قليل بأنها سيطرت على مدينة المخا، هذه المدينة الاستراتيجية. إذن نحن أمام تحول استراتيجي في اليوم الأول من العملية العسكرية الشاملة، ودخول القوات بسرعة إلى مناطق مهمة. هذه المناطق الاستراتيجية تؤمن الملاحة التجارية، وكذلك تسيطر على مضيق باب المندب، وأيضا هروب ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الوازعية هنا في هذا المكان، وأيضا جبل النار، وأيضا في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها عند السلسلة الجبلية في معسكر خالد. نحن أمام مشهد يتحول الآن بشكل متسارع. العملية العسكرية إلى هذه اللحظات ونحن ساعة بساعة نرصد المتغيرات المتسارعة. هنالك أيضا في هذه المناطق وهذه المحافظات تدور اشتباكات عنيفة، خاصة هنا في شمال مدينة مارب عند منطقة الكسارة. تقول القوات المسلحة اليمنية أنها تقدمت في هذه المناطق وحررت عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. أيضا في جنوب محافظة مارب هنا في هذه المنطقة باتجاه اليوبا مدغل صرواح، والتي تتقدم إلى معسكر أمريش. هذه المنطقة الجنوبية التي تربط محافظة الجوف والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي أصبحت مرمى نار بالنسبة للقوات الحكومية. المشهد في كثير من المحافظات والتي أصبحت العملية التي انطلقت من غرب مدينة تعز، ثم انتقلت إلى المناطق الأخرى. نقف مع صنعاء العاصمة السياسية وذات الثقل السياسي والعسكري لميليشيات الحوثي في الوقت الحالي، والتي تقول القوات

0: مسلحة بأنها قصفت عدد من المواقع الاستراتيجية. يوم أمس الأول تحدث أيضا الناطق الرسمي وقال بأن هنالك أيضا قصف على مناطق استراتيجية في هذه المناطق. أعود إليك كريستيان.
1: شكرا لك رتفان. ومشاهدينا نذهب لمتابعة هذه الكلمة لرئيس الأركان اليمني الفريق ركن صغير بن عزيز.
2: قامت الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلقت اليوم عملية فجر اليمن. هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نطمن أبناء شعبنا اليمني بأن القوات المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن. سنمضي بعون الله حتى يتحقق النصر ونطمن كل أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة ستحقق الأمن والاستقرار لليمن، ونحذر وننذر كل من يدفع بابنه إلى المحرقة، محرقة الحوثي. نحن ننصحهم ونقول لهم احفظوا أولادكم، فإن من سار مع ميليشيات الحوثي الإرهابية سيحرق. بحسب توجيهات
3: سباحة تم أسر من أسر منهم، هذا أحد الأسرى، اثنين والباقي تم قتلهم. حيا أبطال ألوية العمالقة الجنوبية، حياكم الله يحفظكم. شوف هذا الطقم تابع لهم، هذه باب المندب. طبعا تم عملية التفاف من قوات ألوية العمالقة الجنوبية من مطار ذباب العسكري، تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا في جبهة باب المندب. ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران. الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم. جيبهم جيب جيب، طلع طلع.
1: على كل حال، لمعرفة مزيد من التطورات الميدانية ينضم إلينا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، قبل أن أسألك عن تطورات المأرب، أود أن أبدأ معك بما ورد ونضعه على الشاشة عن تحرير المخا. هل هناك تفاصيل جديدة وهل هي سيطرة نهائية؟ يعني هل لا يزال الحوثيون يحتفظون بأي جيوب في تلك المنطقة؟
4: نعم كريستيان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا، فإن القوات الحكومية وتحديدا قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن قد وصلت إلى مدينة المخا وحررت مدينة المخا. هذه المواقع المفتوحة الميليشيات الحوثية لا تجرؤ أن تظل مسيطرة عليها وتحت تهديد القوات الحكومية التي تتقدم بغطاء جوي كبير منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظات. العملية العسكرية مستمرة، هنالك فرار من قبل الميليشيات الحوثية خوفا من أن تتقدم القوات الحكومية من مواقع أخرى ومحاصرتهم داخل مدينة المخا. لهذا كان على القوات الحكومية، كانت العملية سهلة للقوات الحكومية لاقتحام هذه المدينة. وكالة الأنباء اليمنية سبا أعلنت بشكل رسمي أن هذه المدينة أصبحت محررة من الميليشيات الحوثية، ويأتي هذا بعد تحرير سلسلة ساحلية واسعة. عندما نتحدث عن باب المندب وعندما نتحدث عن ذباب والكثير من المناطق الساحلية، العمليات العسكرية مستمرة في مسرح العمليات في الساحل الغربي، أيضا في غرب محافظة تعز، والضغط الذي سيتم نحو مديرية الوازعية ومديرية موزع، والضغط الذي سيتم نحو مناطق في ليست في العمق الساحلي وإنما في المناطق البرية، وهذا ما سيضعف الميليشيات الحوثية ويؤدي إلى تراجع الروح المعنوية. انهيار الروح المعنوية لدى الميليشيات الحوثية هو ما راهنت عليها القوات الحكومية ونجحت في هذا الرهان، وكان هذا السقوط السريع للميليشيات الحوثية وتحرير عدد كبير من المواقع في الاتجاه الساحلي لليمن. نعم.
1: نعم. طيب محمود، ماذا عن الهجوم باتجاه صنعاء؟ هل هناك أي جديد في هذا الإطار؟
4: في محافظة صنعاء هنالك هجمات جوية من قبل الطيران الحربي الذي هاجم أهداف ذات قيمة عالية للميليشيات الحوثية. نحن هنا عندما نتحدث عن هذه الجملة التي يكررها الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، هذا يعني أنه

0: يتم استهداف مصادر الإمداد، غرف السيطرة والتحكم بالميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء والتي تتحكم بمسار العمليات في اليمن بشكل عام، الغرف المركزية، أيضا مخازن الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية التي ترسلها الميليشيات الحوثية لجبهاتها. هذا يعني أن استنزاف قدرات الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء سيمنع خطوط الإمداد من المركز إلى المحاور القتالية في الأطراف. أيضا هنالك عمليات عسكرية بالريع، عندما نتحدث عن عمليات عسكرية من محافظة الجوف ومن محافظة مأرب باتجاه محافظة صنعاء. اليوم وقفنا خلال الساعات الماضية على أعتاب العاصمة صنعاء، كانت خلفنا سلسلة جبال يام وسلسلة جبال نهم، وأيضا كانت خلفنا جبال في محافظة الجوف، ما يعني أن القوات الحكومية تتحرك من عدة محاور نحو العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى محاور أخرى ستكون هنالك مفاجآت ربما خلال 24 ساعة القادمة بتحرك محاور أخرى باتجاه محافظة صنعاء من عدة مواقع.
1: محمود، هل هناك أي تعليقات على ما قاله المتحدث باسم الحوثيين بأن لا أحد مستفيد من استمرار هذه الحرب من قبل قيادات الحكومة أو قيادات الشرعية بشكل عام؟
0: لم نرصد حتى الآن تعليقات من جهات رسمية، بل رصدنا تعليقات من قبل المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أكدت أن الميليشيات الحوثية عندما انكسرت ذهبت لتتباكى وتبحث عن ربما سلام ينقذها من استرداد الكثير من المواقع التي في قبضتها، بل والوصول إلى العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب. الميليشيات الحوثية دائما في حالة الخسائر تعلن مثل هذه المبادرات، لكنها كانت خلال الأيام الماضية هي المبادرة بعملية التصعيد والتهجير للمدنيين من قراهم، وشاهدنا عمليات تهجير كبيرة في مديريات الساحل الغربي سيعودون إليها المواطنين بعد تحريرها، وعملية نزوح كانت قد بدأت يوم أمس وأمس الأول من محافظة تعز، لكن تم تخفيف الضغط على المواطنين في هذه المواقع وسيعودون إليها.
1: شكرا لك حتى الآن محمود على كل هذه الإيضاحات، ستكون لنا عودات إليك في سياق هذه التغطية لمعرفة جديد التطورات الميدانية في مختلف المحافظات اليمنية. شكرا لك حتى الآن. هذا وهرب عناصر ميليشيا الحوثي بعد محاصرتهم من قبل القوات الحكومية.

0: ينضم إلينا من القاهرة المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري. أهلا بك أستاذ علي. بعد السيطرة على المخا منذ قليل وقبلها أيضا السيطرة على باب المندب، هل يمكن القول بأن الملاحة البحرية في البحر الأحمر تأمنت بالكامل؟
1: مساء الخير كريستيان، وتحية لك وللمشاهدين الكرام. هي في الواقع لم تكن مؤمنة حتى عندما كانت المخا والساحل الغربي بشكل عام قبل أن يدخل إليه الحوثيين، لأن الحوثيين هم يطلون على البحر الأحمر أولا من جزء من الساحل الذي يعني يمتد إلى الحديدة، وأيضا المرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر، ولهذا كانت الملاحة بصورة عامة في البحر الأحمر والبحر العربي أيضا وبينهما باب المندب كانت مهددة على الدوام. لكن إيران كانت تبحث عن سيطرة مباشرة على باب المندب لكي

0: فعلا تستخدم هذا كورقة ضغط، أنها يعني في الوقت الذي تمنع الملاحة في مضيق هرمز أيضا تغلق باب المندب أيضا أمام الملاحة الدولية. لكن التهديد للملاحة هو قائم من الحديدة، وقائم من الساحل القريب من الحديدة، وقائم حتى من المناطق المرتفعة التي تطل على البحر الأحمر، وتستطيع الصواريخ والمسيرات أن تذهب حتى إلى البحر العربي.
1: طيب، وبالتالي هنا أستاذ علي البعض يقول بأنه كان من المفترض عدم فتح جبهات متزامنة وتشتيت الجهود والتركيز على الجبهات التي يمكن أن تنطلق منها التهديدات، تهديدات البحر الأحمر، وتحديدا التركيز على الحديدة. لماذا لم يصار إلى ذلك برأيك وتقرر أن تفتح جبهات متعددة متزامنة؟
0: كان هذا ممكن أن يكون لو كانت المعركة لها أهداف جزئية، بمعنى لو كانت تستهدف هذه العملية فقط استعادة الساحل بل والسيطرة على الساحل، لكن العملية في الواقع هي أكبر من ذلك، هي أشمل وأعمق، وهدفها الحقيقي النهائي هو استعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي بما في ذلك العاصمة صنعاء. أعتقد أن هذا التفكير هو تفكير بعيد النظر، لأن بقاء الميليشيات في أي جزء من اليمن يبقي على وجود التهديد، ليس التهديد فقط للملاحة بل والتهديد للداخل اليمني والتهديد لدول الجوار وبالذات للمملكة العربية السعودية. طيب، خاصة أن سلاحهم الأساسي هو الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. إذا أي وجود لهم في أي نقطة من الخارطة اليمنية يشكل تهديدا للملاحة. نعم، وتهديدا
1: هذا واضح أستاذ علي، ولكن يعني أنت تصفه بالتفكير البعيد النظر، التفكير الاستراتيجي، ولكن البعض يمكن أن يصفه بالتفكير الطموح، خصوصا بعد الأحداث التي جرت منذ 3 أسابيع. يعني الكل يتساءل ما الذي حدث خلال 3 أسابيع ليعاد إطلاق المعركة من جديد. حتى الآن بوادرها بطبيعة الحال إيجابية، ولكن ما الذي يمنع أن يتكرر الذي حدث منذ 3 أسابيع؟ ما الذي تغير؟ وهل 3 أسابيع كافية لإعادة وضع الخطط ورص الصفوف وتغيير القيادات بعد الذي حدث عندما انسحبت القوات من المخا وباب المندب وسيطر عليها الحوثيون؟
0: الواقع أن قيادة الدولة اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية اتخذوا المعالجات الضرورية بعد ما حدث في الساحل الغربي، وفي تقديري أن هذا الذي يجري الآن، هذه الهجمة الناجحة والمباغتة هي في الواقع ثمرة هذه الإجراءات. طبعا كان سيكون من الخطأ الاستراتيجي أن نفكر باستعادة فقط الساحل الغربي والإبقاء على بقية المناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، كان هذا سيؤدي إلى أن تتجدد عملية المواجهة مرة أخرى، وربما ستأتي في وقت آخر وقد تغيرت الظروف في غير صالح الشرعية اليمنية وفي غير صالح التحالف العربي الداعم لها. الآن تهيأ الظروف، أعتقد أنضجت تماما السير نحو تنفيذ هذه المهمة إقليميا ودوليا. صار العالم الذي كان يعترض على المعارك ويعترض على الانتصارات الحاسمة للشرعية اليمنية صار الآن يقبل بهذه الانتصارات ويؤيدها ويباركها.
1: طيب، سأعود معك إلى تطورات أو المواقف الإقليمية والدولية أستاذ علي، ولكن عمليا على الأرض ما الذي تغير خلال 3 أسابيع؟ يعني هل الخطط التي وضعت تضمن عدم تكرار الذي حدث في الماضي؟ هل هناك أسلحة جديدة وصلت؟ ما المعطيات الجديدة التي على أساسها تعتقدون بأن هذه المرة المعركة انطلقت بنجاح وستحافظ على نجاح؟

0: سلاحها، بمعنى ستستكمل استعادة سيطرة المناطق من سيطرة الحوثيين من دون انتكاسات مفاجئة كالتي شهدناها في الأيام أو في الأسابيع الماضية؟
1: أولا، الاستعدادات لهذه المعركة كانت تجري على قدم وساق، ولكن المعركة التي بدأها الحوثيون هي في الواقع كانت محاولة استباق لكي لا تستكمل التحضيرات، وبالتالي تبدأ المعركة بتحقيق انتصارات للقوات الشرعية منذ الوهلة الأولى، ولهذا هم استبقوا هذه العملية ودفعوا، وهم كانوا أيضا محضرين أنفسهم لهذه العملية، فدفعوا بقوات كبيرة جدا للسيطرة على الساحل الغربي وعلى باب المندب بالذات، لأن هذا كان مطلبا ملحا في هذا الظرف للحرس الثوري الإيراني. هو يريد هذه الورقة أن تكون بيده في هذا الوقت بالذات، ولهذا بدأوا هذه المعركة. لكن من جانب الحكومة الشرعية كانت الاستعدادات جارية، لكن يعني هي لم تكن قد استكملت بشكل كامل، ولهذا فعلا
0: إضافة إلى عدم
1: في هذه المجابهة،
0: إضافة إلى عدم استكمال الاستعدادات، هناك أمور أساسية حكي بأنها كانت يعني ثغرة وبأنها كانت المعضلة الأساس، ألا وهي تبدل الولاءات وأيضا الاختراق لمنظومة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون. هل يعني هذه المشاكل حلت؟
1: صحيح، هذه كانت أحد أسباب الانتكاسة التي حدثت في الساحل الغربي، خيانات واختراقات، وهذه كانت أحد، وأيضا استباق قبل أن تستكمل التحضيرات. لكن أعتقد أنا أن هذه العملية كلها يعني أعيد النظر، أعيد ترتيب الوضع بشكل جيد، وأعتقد بأن البدايات التي انطلقت فجر هذا اليوم هي تشير فعلا إلى أن الإعداد، استكمال الإعداد كان قويا وناجحا، ومنذ الوهلة الأولى تحققت هذه الانتصارات التي لن تتوقف في المخا. المخا الآن هي يعني نكاد نكون الآن اقتربنا من النقطة اللي بدأت منها المعركة السابقة.
0: نعم.
1: لكن أعتقد أن المعركة لن تتوقف هنا، لن تتوقف في المخا،
0: ولكن الأكيد بأن الحوثيين
1: ولن تتواصل فقط باتجاه الحديدة.
0: ولكن الأكيد بأن الحوثيين أيضا لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يتفرجون على هذه التطورات واستعادة المناطق التي يحرزها المقاتلون. ما الرد المتوقع منهم باعتقادك؟ خصوصا أنك تحدثت عن أن إيران لن تفرط في هذه الورقة بالمطلق.
1: لن يقفوا، هم لم يقفوا مكتوف الأيدي، حتى اليوم لا زالوا يطلقوا الصواريخ ويقوموا بأعمال قتل عشوائية. لكن أقول الأمر فيه فارق، عندما يعني تحدث انهيارات في صفوفهم، وهنا يكون رد فعلهم ليس في مستوى ما يواجهوه من خطر ومن تهديدات. هذا هو الذي حاصل الآن، اللي حاصل الآن أنهم سيحاولوا أن يقاوموا، لكن الأرض تتحرك من تحت أقدامهم وقواهم تنهار ليس فقط معنويا، ولكن تنهار لأن قواها أيضا لم تعد كافية لمجابهة فعلا القوى التي تدهمهم من أكثر من مكان.
0: نعم.
1: هذا بالإضافة إلى أن القوات المسلحة اليمنية هي في الواقع تزودت بأسلحة جديدة، بأسلحة نوعية، وهي صارت الآن يعني لديها نقاط تفوق كبيرة بالقياس إلى يعني نقاط تفوق كانت تحسب لصالح الميليشيا الحوثية، لكن الآن أكثر نقاط التفوق هي تحسب لصالح القوات المسلحة اليمنية.
0: شكرا لك.
1: أعتقد أنا بأن التخطيط لهذه المعركة قد أخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع وطبيعة والاحتمالات.
0: نعم.
1: وأعتقد أن الأمور ستسير إلى خير.
0: شكرا لك. المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري، كنت معنا من القاهرة. شكرا.

0: لك. من اسطنبول ينضم إلينا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك أستاذ محمد. ما أهمية استعادة مدينة المخا في ظل عدم ضمان عدم تهديد الحوثيين للملاحة البحرية بالرغم من هذه السيطرة؟
1: أولا مساء الخير والتحية لك ولجميع المشاهدين. أولا هذه المعركة اليوم هي استعادة ما خسرناه خلال الأسابيع الماضية، أو استعادة الأوضاع الدفاعية إلى ما كانت عليه، أي أن هذه هي بداية المعارك. لكن هل هذا أنهى التهديد؟ بالطبع لا، لأن الحوثي قبل ذلك كان يستهدف الملاحة البحرية من المرتفعات الجبلية في المناطق التي يسيطر عليها، من تعز، من حجة، من صعدة، من صنعاء، من الجوف، من البيضاء، من إب، أي أن الخطر بالنسبة لخط الملاحة ما زال باقي. لكن ماذا جرى اليوم؟ اليوم هو استعادة الأوضاع الدفاعية إلى ما كانت عليه قبل سقوط المخا. هذه بداية أعمال قتالية، وأنا أعتقد وبحسب المعلومات الموجودة لدينا أن المعركة لن تنتهي هنا. المعركة هذه ما زالت اليوم، هذه أعمال يوم واحد فقط، وهذه القوة وهذه والاستناد الطيران الكبير وإعلان رئيس.
0: طب ما الذي يضمن أن تستمر المعركة أستاذ محمد، أن تستمر المعركة بهذا الزخم والنجاح؟ يعني لماذا الاعتقاد وكأن الحوثيين لن يقوموا بأي رد مثلا، أو لن يقوموا بأي هجوم مضاد بالأماكن التي تتم استعادتها، أو حتى تحصين أكثر للأماكن التي تخضع للهجوم؟
1: أولا لا نريد أن نقلل من الميليشيات الحوثية، هي ميليشيات عقائدية، هي ميليشيات إرهابية، هي ميليشيات موت لا تبالي بعدد قتلاها ولو بلغوا الآلاف. اليوم هناك يعني مئات القتلى وخسائر فادحة جدا لهذه الميليشيات، لكن هل تأبه لهم؟ بالطبع لا تأبه. هذه القطعة الجغرافية هي منطقة جيو استراتيجية، والحوثي دفع فيها ثمن باهظ، دفعت إيران فيها ثمن باهظ. يعني إيران رتبت وخططت لهذه العملية منذ سنين، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك هجوم مضاد في أي لحظة. لكن أنا أعتقد، وأنا من خلال ما أتابع في الميدان ومن خلال زملائنا في الميدان، أن القوات المسلحة اليمنية هي قوات كبيرة جدا، وهذا الموضوع تكلمنا عليه سابقا. كانت في جبال كهبوب، كانت تعد نفسها، كانت تجهز نفسها، وصلت تعزيزات ضخمة وضخمة جدا.
0: يعني مهما كان الهجوم الحوثي المضاد أستاذ محمد،
1: من أجنابها في المرحلة،
0: بس لتبسيط الصورة، يعني باعتقادكم مهما كان حجم الهجوم الحوثي المضاد، ستتمكن القوات الحكومية من صده وإكمال معركتها باتجاه المحافظات وحتى صنعاء؟
1: أنا أقول بالتأكيد، لأن القوات هي قوات ضخمة جدا، هي يعني عملت كل الاحتياطات اللازمة لمعركة كبيرة جدا، ليس لمعركة تحرير المخا. ولذلك تلاحظين أن الوصول اليوم إلى الساحل الغربي أو إلى الأوضاع السابقة مر بسهولة كبيرة. لاحظي السهولة التي تمت بها هذه العملية، الإسناد الجوي بحجم 100 طائرة مقاتلة، هذا إسناد عظيم، إسناد كبير، وسهل الأعمال القتالية في الأرض. الإسناد المصاحب والقريب كان إسناد فعال، إسناد يعني ممتاز، كان له أثره. وبالتالي مع استمرار التغطية الجوية المرافقة للأعمال القتالية، أنا أتوقع أن تكون هناك أعمال قتالية أيضا في المحاور الأخرى. نحن طبعا نؤكد أن المعركة الآن هي لم تنتهي، ما زال هناك أعمال تأمين، ما زال هناك أعمال تطهير، ما زالت القوات المسلحة اليمنية العمالقة ودرع الوطن سوف يتحركون باتجاه محور آخر لتأمين نجاحاتهم في الساحل الغربي، أي أنها ستتحرك من جبال كهبوب باتجاه موزع، وأيضا باتجاه الوازعية، واستعادة معسكر خالد، وهو الثغرة التي أسقطت المخا.
0: طيب، يعني أفهم من كلامك أستاذ محمد بأنه هناك أولوية، ولو أن
1: وبالتالي الأعمال القتالية ستتجه من هناك واتجاه كذا.
0: طيب، يعني هل أفهم من كلامك بأنه حتى لو فتحت المعارك على مختلف الجبهات بطريقة متزامنة، هناك أولوية لجبهة على أخرى؟
1: طبعا المخطط للمستوى الأعلى هو يدرك أن، وعندما أعلن فخامة الرئيس

0: رئيس القائد على القوات المسلحة انطلاق عملية فجر اليمن. أعتقد أن هناك إدراك لأن القوات المسلحة اليمنية جاهزة. تحدثنا كثيرا عن كثير من الجبهات التي ما زالت تمتلك القدرات الكاملة. جبهة حجة المنطقة العسكرية الخامسة ما زالت تمتلك بكافة قدراتها العسكرية والبشرية. جبهات الجوف، محافظة الجوف فيها عشرات آلاف المقاتلين، ما زالوا يمتلكون قدراتهم العسكرية الكاملة. جبهات الجوف، جبهات مأرب هي تقوم بأعمال.
1: طيب يعني وبالتالي هل يجب أن تترك جبهة صنعاء؟
0: اليوم انتصارت.
1: نعم، جبهة صنعاء والمحافظات الشمالية إلى النهاية.
0: لا لا لا، اليوم نحن تحدثنا اليوم هناك أعمال قتالية في جبهات تعز، وهي الجبهات الرئيسية، الجبهات الجيوستراتيجية، وهذه جبهة كان لها أثر معنوي ضد ميليشيات الحوثي، وأيضا أثر معنوي لقواتنا وللقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني. الحرب اليوم هي حرب من أجل إثبات قدرات القوات المسلحة لاستعادة زمام المبادرة. المعركة اليوم في الساحل الغربي هي معركة من أجل إيصال رسالة للإقليم وللعالم أن هذه المنطقة لن تترك لإيران. المعركة اليوم في باب المندب هي رسالة لأن هذه القوات الموجودة في الساحل الغربي هي قوات النخبة الحوثية، هي القوات الأكثر تدريبا، هي القوات الأكثر كفاءة، هي القوات الأكثر تسليحا، هي القوات التي بذلت فيها إيران كل الإمكانيات وسخرت لها كل الأسلحة وسخرت لها كل الجهد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. وبالتالي استعادة المخاء في خلال يوم واحد ودك هذه القوات ويعني تدميرها وخسارتها بالنسبة للميليشيا الحوثية هي ضربة قاصمة. لأننا
1: طيب كيف سترد إيران من خلال الحوثيين على هذه الضربة القاصمة؟
0: وأكثر تدريب. وبالتالي أنا متأكد أن
1: كيف سترد إيران؟ تقول بأنه إيران جندت كل قدراتها عند الحوثيين من أجل الحفاظ على هذه الورقة، بخسارتها لهذه الورقة ذات الأهمية الكبيرة، ونحن نعلم بأن وثيق هرمز لم يعد بالأهمية المطلوبة، وبالتالي سيكون التركيز على مضيق باب المندب. كيف سترد إيران على تطورات اليوم؟
0: ولذلك أنا تحدثت أن هذه المعركة هي معركة موجعة للميليشيات. الميليشيات خسرت اليوم بحسب مصادر خسرت ما يعادل 4 إلى 5 ألوية قتالية في هذه الجبهة اليوم، بمعنى أنها خسرت الكتلة الصلبة الكبيرة من مقاتليها، وأعتقد أنها يعني استنزفت كثيرا خلال الأسابيع الماضية. ولذلك قلنا في الأسابيع الماضية أن هذه الثغرة التي استغلتها الميليشيات ودخلت منها ستكلفهم الكثير وسيدفعون كل فعالية.
1: هل يمكن أن يعودوا ويرصفوا
0: خلال الأسابيع الماضية المقبلة؟ واليوم تقريبا دفعت نفس الكلفة، وبالتالي التعويض صعب.
1: أستاذ محمد، يعني على غرار ما حدث مع القوات الحكومية، هل يمكن للميليشيات أن تعود هذه الخسارات، أن تعود وترص صفوفها من جديد وتشكل ألوية جديدة ويعني ترسلها باتجاه هذه المناطق؟
0: لا يعني ممكن وممكن جدا، لكن خسارة الحوثي كانت كبيرة، ويفترض على القوات المسلحة اليمنية اليوم هو تطوير النجاح المكتسب اليوم وأيضا تعزيز تلك النجاحات والتحرك أيضا باتجاه الحديدة، أي أنها لا تكتفي اليوم بالمخاء، أي أنها يجب أن تتحرك غدا إلى الجراحي وبعدها إلى زبيد من الخطين، الخط الساحلي والخط المجاور للخط الساحلي مع تأمين الجبال، أي بمعنى أنه يجب أيضا استكمال الأعمال القتالية في الوازعية وفي الكدحة، لأن الآن الحوثي سيستميت، وهذه نقطة مهمة. الحوثي الآن بحسب المعلومات يجمع قواته وأطقم العسكرية في منطقة الكدحة، وهي منطقة استراتيجية، وسيدفع بكل إمكانياته للحفاظ على مكتسباته في الشرق تعز وفي غربها وفي جنوبها، وسيستميت حتى يحافظ على مكتسبات في تعز. ولذلك هي معركة فاصلة. نعم. يمكن أن يحاول أن يستعد جاهزيته، لكن مع تطوير الأعمال التالية سيواجه مشكلة كبيرة للقوات أمام القوات المسلحة اليمنية.
1: شكرا لك المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، كنت معنا من اسطنبول. تبرز أهمية مضيق باب المندب بالنظر إلى ما يجري من تطورات ميدانية. بلغة الأرقام يمثل المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره يوميا ما بين 7 إلى 10 ملايين برميل نفط.

0: في الظروف الطبيعية، كما تعبره سنويا أكثر من 21 ألف سفينة تحمل بضائع تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، في حين تعتمد أوروبا على هذا المسار لتأمين نحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى كونه معبرا لنحو 12 إلى 15% من التجارة الدولية، ويربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن ومنه إلى المحيط الهندي، ما يجعله نقطة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.
1: اللهم لك الحمد. شوفوا لاما نحن اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من الحديدة.

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أمريكا لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها، كما أوضح أن السعودية لها الحق بالدفاع عن نفسها، وما يحصل حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين.
1: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously, the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses. And they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
2: كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
0: معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني منع المطري، اهلا بك من جديد استاذ منع. اذا منذ قليل افدنا بان عناصر من الحوثيين انشقوا عن قياداتهم وفروا من الجبهات محتفظين باسلحه خفيفه، هل تعتقد بانها حالات محدوده ام يمكن ان تكون ظاهره مع استعاده القوات الحكوميه لمناطق سيطرتهم؟
3: نعم، هي بداية، وهذا شيء طبيعي لأنه جزء كبير من التحشيد الذي تحشده الميليشيات الحوثية يكون في العادة مرتبط بمصالح، بوعود معينة، بأن تحصلوا على امتيازات، بأن تحصلوا على حقوق معينة، بأن يتاح لهم أيضا سلب المناطق التي يسيطروا عليها كما حدث عندما دخلوا المخا ونهبوا ممتلكات التجار. وهؤلاء الناس يبحثوا عن غنيمة في النهاية، لا يذهب إلى المخا أو إلى أي منطقة لكي يقاتل دفاعا عن قضية. عندما
0: ولكنهم مؤدلجون، كيف تفسر سهولة تخليهم عن يعني ساحات القتال ويعني الاتجاه إلى المقلب الآخر؟
3: ليس الكل مؤدلجون، هذه حقيقة يجب أن نسلم بها. هناك عصب حقيقي هي ميليشيات الحوثية المؤدلجة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالحرس الثوري والتي يديرها جهاز الأمن الوقائي كفرعا للحرس الثوري في اليمن، وهذا الفرع يخضع الناس بالقوة ويخضع الناس أيضا بالعصا كما يقال بالعصا والجزرة. وعندما تغيب الدولة

0: ويصبح هناك مجتمع كبير بلا خدمات بلا حقوق بلا موارد طبيعية يعني حتى يستطيع أن يستخدمها، يلجأ إلى التعامل مع سلطة الأمر الواقع التي هي أمامه، والسلطة الموجودة أمامه هي ميليشيا الحوثي. وهناك كثير من الانتهازيين والمتطلعين لمصالح وضعاف النفوس أيضا يلتحقوا بهذه الجوقة التي تتحرك في هذا الاتجاه، ويحصلوا على مكاسب مالية، ويكونوا أيضا أداة، لكنهم ليسوا هم حالة تعبير عن المجتمع، هم قلة في المجتمع صحيح، لكن أنت تتكلم عن مجتمع فيه 40 مليون نسمة، اليمن على سكانها 40 مليون نسمة، أي طرف يمتلك المال والسلاح يستطيع أن يجند 100,000 جندي. ليست مشكلة حشد الناس كمقاتلين.
1: طيب لافتا أيضا بأن المتحدث باسم الحوثيين البخيتي يتحدث اليوم، هو الذي هدد منذ أسبوع، يتحدث اليوم عن أن لا فريق مستفيد ورابح من استمرار هذه الحرب، إلى ما يؤشر ذلك باعتقادك؟ يعني هل هم بدأوا يستشعرون الخسارة أم من المبكر الحديث عن هذا الموضوع؟
0: لا بالتأكيد هم يستشعروا الخسارة، وكلما اشتد حتى بالاتجاه الآخر، عندما يكون في تهديد ووعيد من قبل بعض القيادات المتطرفة منهم هو دليل على أنهم يشعروا بأن هناك خسارة بدأت، وبأن هناك إمكانية للتراجع عسكريا بسبب فارق القوة الذي أظهرت القوات المسلحة. وفي نفس الوقت سيظهر بعض القيادات من الجماعة تخاطب المجتمع الدولي وتخاطب العالم بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن هناك وضع أزمة إنسانية، هذه القضايا كلها ستثار، وهناك ونحن نتوقع أن تثار خاصة الملف الإنساني الذي تسببت به ميليشيات الحوثي والتي استثمرته خلال فترة الحرب. كلما كانت تضيق عليها الخناق يأتي المجتمع الدولي ليضغط على الحكومة اليمنية أن هناك حالة إنسانية، وأن اليمن تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وبالتالي تضطر الحكومة لديها التزامات أن تتراجع.
1: صحيح، هذا ما حدث، رأيناه في الحديدة بشكل أو على وجه الخصوص. اليوم على ما يبدو وضع المجتمع أو موقف المجتمع الدولي يتغير. كان هناك تصريح لماركو روبيو منذ قليل استمعنا إليه، وهو يقول بأنه يعني ما يحدث اليوم هو هجوم مضاد على الحوثيين بسبب ما قاموا به. كيف يمكن أن يترجم اليوم دعم المجتمع الدولي لهذه العملية العسكرية؟
0: المجتمع الدولي بالتأكيد يعني حتى القيادة السياسية تشكره على دعم اليمن، لكن هو لا يدعم بلا مقابل، هو يدعم لأن لديه مصلحة. الأوروبيين لديهم مصلحة لتأمين خطوط الإمداد، والأمريكان لديهم أيضا مصلحة. ما هي الورقة المتبقية في يد إيران في صراعها مع الولايات المتحدة؟
1: طيب ولكن لو كان فقط مصلحة،
0: هذه الفكرة مهمة أتمنى أن تسمعيها. إيران بعد أن فقدت السيطرة الكلية على مضيق هرمز لم يتبقى لديها إلا ورقة الحوثيين، وترامب يريد أن ينهي فترته بتوقيع اتفاق مع إيران. إيران لن توقع اتفاق إلا بعد كسر الحوثيين، هذه هي مصلحة ترامب، يريد كسر الحوثيين لإجبار إيران لتوقيع الاتفاق الذي يحلم به.
1: طيب ولكن حتى الآن يعني لا تذهب المؤشرات بهذا الاتجاه، بمعنى بأنهم يعني يهللون لهذه العملية من دون عمليا أن يقدموا لها أي دعم على الأرض.
0: أنا أعتقد أن يكون النصر اليمنيا عربيا هو أفضل لأسباب كثيرة، حتى لأسباب داخلية في اليمن.
1: طيب وسائل الدعم، سأعود إلى هذه النقطة، ولكن ألا تعتقد بأنه الملاحة في مضيق باب المندب هي يعني للمجتمع الدولي، لكل الدول التي تمر سفنها عبره كما مضيق هرمز، وليس فقط لليمنيين وللدول الإقليمية؟
0: أنا سأتكلم كمواطن يمني. نحن رأينا عندما أتى حلف شمال الأطلسي يتدخل في ليبيا، القذافي كان طاغية وكان يجب أن يذهب ليأتي غيره من الليبيين، لكن ماذا حدث؟ ما الذي قام به حلف شمال الأطلسي؟ هؤلاء ليسوا أشقاءنا، ليسوا أخوة لنا، لا يهمهم المعاناة التي سيعانوها، هم يهمهم أن يدرأوا الخطر الذي عليهم، بالتالي عندما يأتوا ليضربوا لا يهموا من هو الشخص الذي أمامهم وما هو المجتمع الذي أمامه، سيكون التكسير إلى الركب يعني في اليمن. نحن نريد أن يكون الدعم، إن كان هناك دعم عبر الحكومة اليمنية، لا يتدخلهم ولا نريد قتالهم نيابة عنا. أن يدعموا الحكومة اليمنية، يعززوا قدراتها العسكرية، يساعدوها اقتصاديا، يزودوها بالمعلومات الاستخباراتية، بالأنظمة التي تستطيع من خلالها أن تحصل على مساحة معلومات أوسع وقدرات أعلى لكي تهزم الحوثيين. اليمنيون قادرون على خوض معركتهم، فقط يحتاجوا أن يقف المجتمع الدولي إلى جانبهم بالدعم التقني والمالي والعسكري.
1: طيب هل المجتمع الدولي اليوم

0: يقدم هذا الدعم؟ يعني حتى الآن بحسب المعلومات يقتصر على تقديم الدعم الاستخباراتي، هل هناك أكثر من ذلك أو هل هناك تعويل على الأقل على أن يصل دعم يعني مختلف؟
1: لا يوجد إفصاح عن هذا الموضوع من قبل الحكومة ومن قبل الجهات الرسمية، لكن القدرات التي ظهرت في الميدان تعكس أنه لا يمكن أن تمتلك الحكومة هذه المسائل بدون دعم. صحيح هناك دعم مباشر وسخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر، حتى كان قبل أسبوع في دعم مباشر للمواطنة الدولية اللي تصرف مرتبات، وهو بشكل دائم يأتي دوري ومستمر، لكن أيضا فيه حتى في القدرات التسليحية في أشياء كثيرة. لا شك أن هناك أيضا حتى ضوء أخضر في مسألة أن بعض الدول تقدم مساهمات.
0: أعود معك إلى تصريح البخيتي، يعني فيما لو أعرب الحوثيون عن استعدادهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، هل ستقبل الحكومة اليمنية، هل ستقبل السلطات الرسمية بذلك؟
1: سيكون انتحار من الحكومة اليمنية لو قبلت، لأن التجربة المجرب خطأ، والتصحيح بالملوث خطأ مرتين. لا يمكن أن تجرب شيئا جربته مرارا وتكرارا وفشلت فيه. لا خيار الآن، أنت دولة وهذه جماعة متمردة ومرتبطة بمشروع إقليمي، حدد شروطك لإنهاء الحرب. شروط الحكومة لإنهاء الحرب أوضحها فخامة الرئيس بأنه يلقوا السلاح ويسلموا المؤسسات، هذا وبالتالي تنتهي الحرب.
0: لا طيب، ولكن البعض يقول بأنه يعني في حال تم استعادة الساحل الغربي والمناطق الشرقية ويبقى فقط مثلا المناطق أو المحافظات الشمالية، نتحدث عن صنعاء وصعدة وعمران، أنه الأفضل عندئذ أن يصار إلى يعني العودة إلى طاولة المفاوضات، بما أنه هذه المحافظات دقيقة جدا وتاريخيا لم يتمكن أحد من هزمهم فيها عسكريا.
1: ما غير صحيح، هذا مفهوم غير صحيح. الشعب اليمني انتصر في 26 سبتمبر 1962 وأقام الجمهورية اليمنية وأسقط فكرة الولاية الفقيه. هذه عودة جديدة لمشروع ولاية الفقيه، لا يمكن أن، وفي نفس الوقت لم يصمد أو لم يستطع أن يهزم الشعب اليمني على عكس لبنان. على سبيل المثال لبنان تعايش مع حزب الله وقبله كحزبا سياسيا، عندما انقلب أو فكر أن يسيطر على الدولة واجتاح بيروت كان هذا في وقت متأخر، لكن اليمنيون واجهوا الفكرة منذ 2004 عندما بدأ التمرد. صحيح عوامل كثيرة أدت إلى نمو هذه الجماعة، لكن ما الذي يجعل المجتمع من الذي يدعي عبد الملك الحوثي أنه يمثله ينزح بالملايين من داخل المناطق التي يعتقد أنها حاضنته؟ لماذا ينزح الناس بالملايين؟ إلا لأنهم لا يتقبلوا، وبالتالي اليمنيون واجهوا من أول يوم لم يقبلوا بالفكرة أو أن يتعايشوا مع فكرة ولاية الفقيه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن القوات المسلحة تستطيع أن تهزمهم، وأن المجتمع الدولي إذا كان يعتقد أن الخطر على باب المندب فقط هو من الشريط الساحلي فهو مخطئ. الأدارات وأجهزة الرصد التي ترصد الملاحة البحرية هي في الجبال، والتهديد على البحر يأتي من البر، ولا يمكن تأمين البحر دون أن تفصد الدولة سيطرتها على البر.
0: شكرا لك المحلل السياسي اليمني مانع المطاري، كنت معنا هنا في الاستوديو.

إذن مشاهدينا نشير إلى هذه الصور التي وردتنا منذ قليل، وعلى يسار الشاشة كما ترون هي ملاحقة لعناصر الحوثيين واستهدافهم، وعلى يمين الشاشة تظهر دخول القوات الحكومية إلى باب المندب. إذن الصور تظهر استعادة باب المندب وبعدها استعادة المخا من قبل القوات الحكومية، وذلك بعد معارك ضارية مع الحوثيين. وهذه الصور يسارا أيضا تظهر استهدافهم بالطيران.

ونذكر مشاهدينا بأبرز الأخبار، إذ أعلنت القوات المسلحة السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وقال مصدر عسكري إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية مسنودة بالمقاومة الشعبية والإسناد الجوي تمكنت من السيطرة على المخا. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد من عناصرهم وفرار آخرين. المصدر أشار إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تمت السيطرة عليها. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالتقدم الميداني المتواصل الذي تحرزه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية. وشدد العليمي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون والانضباط العسكري مع استمرار التقدم الميداني. مشاهدينا، ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة عن قائد درع الوطن الذي يقول بأنه يؤكد لجميع المقاتلين ضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، وكذلك وجه بأن الأسير الذي يلقي سلاحه يصبح في عهدتنا وحمايته واجب ديني وأخلاقي كما قال قائد درع الوطن. ختام هذه التغطية، ولكن الساعة المقبلة أيضا ستخصص للتطورات الميدانية في اليمن. شكرا لكم وإلى اللقاء.

نحييكم مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية على الشاشة العربية. نغطي عملية فجر اليمن أو بدء عملية فجر اليمن ضد انقلاب الحوثي، وفي آخر التطورات نجحت القوات المسلحة اليمنية في تحرير مديرية ذباب وباب المندب والمخة في أقل من 24 ساعة على دعوة الرئيس رشاد العليمي التعبئة للتحرير، تحرير البلد. عملية فجر اليمن مشاهدينا كما تابعنا منذ ساعات من الآن بدأت بشكل لافت في الواقع من مديرية ذباب قرب باب المندب، حيث سيطرت عليها القوات اليمنية بعد تنفيذ عملية التفاف من جبل كهبوب. سريعا تساقطت دفاعات الحوثيين في عدة محاور وبالخصوص على جبهة الساحل الغربي، حيث تم قتل وأسر عدد منهم، كما أظهرتها طبعا

صور خاصة للعربية كنا تابعناها في تغطيتنا وضمن هذه التغطية وسنعود التذكير بها. أما على جبهة المخا فقد أعلنت القوات اليمنية المسلحة السيطرة على المخا بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي عسكري، مؤكدة ملاحقة عناصر الحوثي الفارين منها بموازاة تأمين وتنشيط مدينة المخا وتمشيطها. مصادر من المخا كشفت عن حملة انشقاقات بين قيادات الحوثي هناك وفي مأرب. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في العمق الصحراوي للمحافظة وتحديدا في الجبهة الجنوبية. سياسيا، في أول تصريح للرئيس العليمي بعد بدء عملية فجر اليمن، اعتبر العليمي أن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق، مشيدا بما تحققه القوات وتحقق كذلك من القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني. الرئيس العليمي مشاهدين شدد أيضا على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري بحسب تصريحاته. من جهته دعا قائد درع الوطن جميع المقاتلين لضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، مشددا على أن الأسير الذي يلقي سلاحه يصبح في عهدة درع الوطن وحمايته واجب ديني وأخلاقي. كما قال، نشير إلى مجموعة كبيرة من العواجل تبقى التغطية على العربية مشاهدينا. بعد قليل سنبدأ في متابعة هذه التطورات. الأكيد في آخر هذه العواجل تصريحات جديدة لقائد درع الوطن يقول: نشكر السعودية وقيادتها لنصرة اليمن واليمنيين. كما أكد قائد درع الوطن وبارك للقوات، قال: نبارك لقواتنا الانتصارات وندعوهم لمواصلة أداء واجبهم بشجاعة وانضباط. و أكد في تصريحاته بأن المعركة ليست ضد أبناء أي منطقة، فاليمنيون جميعا أهلنا، وبأن هذه المعركة هي لاستعادة الدولة ولحماية الناس ولإنهاء الاعتداء على حياتهم. تبقى العين على هذه التطورات، على هذه التصريحات. اسمحوا لي أن أرحب لمشاركتنا هذه التغطية ضيوفنا الأفاضل الأساتذة فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، العميد عبد مجلي المحلل العسكري اليمني، الأستاذ حسن المصطفى الباحث والكاتب السياسي، والأستاذ ياسر الصيوعي المحلل السياسي اليمني. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ بالنقاش ابقوا معنا، بعد قليل سنكون مع مجموعة من الصور، مجموعة من التصريحات، وسنحاول فهم ما يجري حقيقة. هل نحن مشاهدين أمام جولة جديدة من المعركة، أو نحن أمام استراتيجية حقيقية لإعادة السيطرة على المناطق؟

مشاهدينا اسمحوا لنا قبل ضيوف كذلك الأفاضل قبل أن نبدأ بفهم هذه التطورات أن نجملها لمن التحق بنا الآن وأن نبدأ من ربما أهم نقطة تحدثنا خلال الأيام السابقة كثيرا فيما يتعلق بها والمصالح ومحاولة السيطرة عليها باب المندب طبعا هذا الموقع الاستراتيجي المهم الذي نجحت القوات اليمنية في السيطرة عليه. العربية كانت حاضرة رافقت القوات المسلحة اليمنية وهي تدخل باب المندب. نتابع.

0: خلينا نفهم أولا، هذه الصور صور لمجموعة من الجبال، هي في خلفية باب المندب ولا كيف عميد مجلي؟ يعني الجبال هذه ما الذي تمثله من أهمية؟
1: الجبال،
0: أي الجبال اللي كنا نتابعها عن عملية سيطرة، أي عد هذه هي. شوف معايا الصور هناك، هذه الجبال أعلنت من خلالها القوات اليمنية السيطرة على باب المندب.
2: هذه الجبال هي الجبال المطلة على البحر مباشرة على باب المندب، والسيطرة عليها تعتبر هي السيطرة
3: حماية
2: الكاملة، يعني تكون السيطرة النارية على كامل المضيق.
0: الجبال هنا تكمن
2: أهمية كبرى لها،
0: هنا تكمن أهمية.
2: ممكن يوضح
0: لما نقول السيطرة على باب المندب، يعني يكفي السيطرة على هذه الجبال؟
1: أولا نشكرك أستاذ ريم بقمرة على هذا ساعة الحوار،
0: وكذلك التغطية
1: ياسر السوعي
0: والأستاذ حسن قريبا بعد التغطية. أي تفضل.
1: وكذلك الأستاذ أيضا فريد العولقي. الحقيقة الذي تمت نقوله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نحمد الله الذي حقق النصر لقواتنا المسلحة في مختلف الجبهات القتالية، والذي انطلقت هذه القوات بعد توجيهات فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس
0: الأمن. خلينا نفهم التطورات شوية شوية حتى نفهم فيما بعد إن كان نصرا مؤقت أو نصرا دائما. هذه ما الذي تمثله سيد العميد؟
1: الجبال؟
0: أي
1: الجبال هذه لها أهمية كبيرة، حيث أنها جبال حاكمة واستراتيجية. عندما حققت القوات المسلحة من ألوية العمالقة ودرع الوطن بالسيطرة عليها، هذه الجبال، جبال المضاربة، كانت لها معارك قوية مع الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتي حاولت مرارا أن تسيطر على هذه الجبال، لكن المقاتلين الأبطال من قواتنا المسلحة استطاعوا أن يكسروا تلك الميليشيات الإنقلاب الحوثية، وأن يسيطروا على جبال كهبوب في مديرية المضارب محافظة لحج، وأن من خلال تلك الجبال تم أيضا تحقيق السيطرة النارية وأيضا السيطرة على تلك القوات والتقدم أيضا.
0: والتقدم بالضبط أستاذ ياسر، يكفي أن تتم السيطرة على ما تبعناه منذ قليل، أو أن هناك عملا عسكريا من خلف هذه الجبال حتى نقول بأنه تمت السيطرة بالكامل على باب المندب؟
3: أولا أستاذ ريم، السيطرة على هذه الجبال يكون أهميتها في التحكم في الممرات المائية ومضيق باب المندب. من يتحكم في هذه الجبال يستطيع التحكم، وتكون ورقة ضغط كما كان استخدمها الحوثي، كانت ورقة ضغط على الممرات المائية ومضيق باب المندب. اليوم انكسرت هذه ورقة الضغط التي كان يراهن بها ويضغط بها على المجتمع الدولي وعلى العالم. التحكم على هذه الجبال يحتاج أيضا إلى إكمال التأمين لهذه الجبال. عندما تتقدم القوات والقوات اليمنية إلى نحو المخا ونحو جبل ذباب الذي يكون بعد مضيق باب المندب، ثم المخا، ثم إن شاء الله التقدم إلى الوازعية، لابد أن يكون هناك تأمين حتى نستفيد مما
0: تأمين، يعني بمعنى مسك الأرض،
3: مسك
0: يعني
3: الأرض، نعم، السيطرة على الأرض. من يحرر أرضا لابد أن يسيطر عليها ويبقى عليها.
0: مش المرة الأولى هذه اللي يتم فيها الاقتراب.
3: هذا ما كنت سأصل معك إليه. في كل مرة لابد أن نتعلم مما مضى، نتعلم أن السيطرة لنا، الوصول إلى القمة لا يعني الانتصار، الانتصار هو البقاء وبقاء السيطرة على هذه الأماكن. ونحن نثق وثوقا تاما بإذن الله أن القوات اليمنية اليوم على أتم الاستعداد.
0: فقط خلينا ندخل شوي في التفاصيل قبل متابعة بقية الصور التي تردنا، فيما أخفقت فيما قبل القوات اليمنية وربما استدركت الموضوع اليوم.
2: الاستدراك طبعا هو
0: خاصة فيما يتعلق بالمخا، وحضرتك معني كثيرا بالمخا لكونك كنت في يوم من الأيام هناك، صح؟
2: صحيح. للأسف الشديد أن في خلال بعد عملية انطلاق عاصفة الحزم كانت الأمور ماشية كويس، وصار في الكثير من التضحيات قدمت على مدى أشهر لتحرير هذه المناطق كامل، والاتجاه إلى باب المندب، ومن ثم بعد إحكام السيطرة تم التوجه وولدت في خضم تلك المعارك التي تعرف اليوم بقوات العمالقة الجنوبية، هي كانت النواة الحقيقية فيما مضى في تحرير هذه المنطقة.

0: من ثم يعني تغير المشهد في اليمن ووجدنا أنفسنا أمام كنتونات متفرغة، نقدر نسميها كميليشيات متفرغة تحت مظلة الدولة، لكن كان لكل منها مشروعة. في الحقيقة أن التحالف سعى بكل ما أوتي من قوة إلى أن استطاع في مطلع العام 2026 من توحيد كل هذه القوى تحت مظلة واحدة، تحت غرفة عمليات واحدة، لكن حصل هناك نوع من الإخفاق في خلال الشهر الماضي، اتضح أن لم يكن الربط العملياتي موجود من أعلى القمة إلى أسفلها، وإنما كان موجود ربط القوات فيما بينها بين عبر الوحدة الأساسية،
1: ربما ساهمت
0: بين قوات درع الوطن، قوات العمالقة، قوات
2: توحيد درع العملية.
0: أيوه، فبعد سقوط المخا عرفوا أين مكامن الخلل، وتم إعادة ترتيب وتصحيح تلك الأخطاء كاملة، وهو الذي كان اليوم يعني الدافع الرئيسي، حيث أن اليوم كانت التشكيلات من قوات درع الوطن،
1: نعم،
0: وكذلك من قوات العمالقة، وغدا ستدخل إلى المعركة القوات التهامية التي كانت تعرف بالقوات التهامية، ستدخل غدا.
1: أي سنعود، لا اسمح لي فقط سنعود، لأنه الصور مهمة التي تأتينا ونحن في إطار تغطية طبعا، ومراسل العربية جاهز معنا. خلينا ناخذ أولا محمود الحميدي من مأرب حتى نستطلع معه الأوضاع. محمود أهلا بك معنا، كيف تبدو الصورة من عندك ولو أن الوضع مساء ربما وليس هناك صورة متحركة، ولكن ما الذي حدث في آخر ساعات من عندك أو على أقل فيما وردك كذلك من معلومات تتعلق بهذه التطورات؟
3: نعم ريم، رصدنا نحن التطورات في نشرات النهار، وكان هنالك تقدم للقوات الحكومية في كثير من المحاور. عندما نتحدث عن محافظة مأرب هنالك تقدم بمحورين، وكذلك عندما نتحدث عن تمشيط القوات الحكومية لمواقع واسعة من محافظة الجوف. نبدأ من عملية التقدم الكبير التي حققتها القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحرير مواقع قرون البور وأيضا الفليحة وتبتي لظاه وصولا إلى عرق مغزر. هذه المواقع تقع في بوابة معسكر أمريشا الاستراتيجي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، وأيضا تكون القوات قد حققت من خلال هذه العملية قطع عمليات الإمداد للميليشيات الحوثية المتواجدة في سلسلة جبل البلق الشرقي في الجبهة الجنوبية، وأمنت العمق الصحراوي في الجبهة الجنوبية كاملا. الميليشيات الحوثية المتواجدة في سلسلة جبل البلق الشرقي منذ العام 2021 باتت محاصرة اليوم بالكامل، وربما خلال الساعة القادمة سنسمع عن استسلام هذه القوات أو صعود القوات الحكومية وتحرير كامل سلسلة جبل البلق الشرقي. في الاتجاه الشمالي من محافظة مأرب نتحدث عن أقصى الشمال، حيث تقدمت القوات الحكومية التابعة للمنطقة العسكرية السابعة، وصلت إلى أولى مناطق مديرية مدغل وتوغلت ووصلت حتى الخط الرابط الفاصل ما بين محافظتي صنعاء ومأرب وتحديدا سوق مدغل وسيطرت عليه. هذه السيطرة من هذه المنطقة كان من المفترض أن تكون قد عزلت جبهة الكسارة بالكامل التي تقع في جنوب غرب محافظة مأرب، لكن الميليشيات الحوثية ما تزال تحتفظ بخطوط إمداد قادمة من محافظة صنعاء عبر خولان وصرواح، وتمكنت من الحفاظ على مواقع في جبهة الكسارة أيضا جبل هيلان الذي تسيطر عليه والذي يشرف
1: باتجاه على الجبهة. بأي اتجاه محمود لما تتحدث
3: الجبهات
1: حتى نفهم كيف تدار هذه المعارك في هذه الساعات؟ لما نتحدث عن طرق لا زالت جماعة الحوثي تسيطر عليها وتقول بأن هناك معدات ربما وآليات تحملها من صنعاء باتجاه أي مناطق بالتحديد؟
3: نعم، ربما تقطع الطريق القادمة من صنعاء عن طريق فرضة نهم للوصول إلى مأرب، لأن القوات قد تقدمت وقطعت الخط بالفعل عند معسكر باس. نحن هنا نتحدث عن القطاع الشمالي لمحافظة مأرب. القطاع الغربي ما يزال هنالك طريق للميليشيات الحوثية للوصول، نعم، ودعم جبهات الغرب. نتحدث عن جبهات المجح والزور والكسارة، ما يزال لديها خطوط إمداد لأنها تقع على الغرب والشمال الغربي. الاتجاه الشمالي القوات الحكومية حققت اختراق كبير، الاتجاه الجنوبي القوات الحكومية حققت اختراق كبير، لكن العملية

0: مستمرة وما تزال تتقدم لتصل إلى مناطق.
1: وضحت الفكرة.
0: هناك ضربات أيضا للطيران الحربي والطيران
1: باختصار
0: استهدف ما خلف خطوط التباس، تحديدا عندما نتحدث عن المعسكرات الاستراتيجية، معسكر أمريش، معسكر كوفل في الغرب، وأيضا معسكر ماس في الشمال. أيضا تم استهداف التعزيزات في خطوط الإمداد، وهذا ما مكن القوات الحكومية من تحقيق هذا الاختراق.
1: أود شكرك جزيلا، شكرا على كل ما تفضلت به. محمود الحميدي زميلنا من مأرب، شكرا جزيلا لك محمود. نعود مشاهدينا ونذكر من جديد بتصريحات قائد درع الوطن. إذا منذ قليل كنا مع هذه التصريحات التي أكد فيها قائد درع الوطن بأن جميع المقاتلين أو يؤكد لجميع المقاتلين ضرورة التعامل بالحسن مع كل أسير، يقول إن الأسير الذي يلقي سلاحه يصبح في عهدتنا وحمايته واجب ديني وأخلاقي. كما أكد قائد درع الوطن بأنه يناشد الأباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي بالمحافظة على أبنائهم. ربما هنا هو يشير إلى استخدام الحوثيين للأطفال، ربما لأنه الحقيقة نحن شفنا مجموعة،
2: وهذه تعتبر أخلاقية الحرب والفرق بين الميليشيات والدولة عندما تحضر الدولة.
1: ولكن حقيقي هذه الصور اللي تبعناها يعني أطفال في عمر 11 سنة و 12 سنة.
2: ورأينا أيضا في كلمة فخامة الرئيس عندما دعا إلى قرار
3: بالإمكان الرجوع إلى صفقات التبادل السابقة التي كانت بين الحكومة الشرعية والميليشيا برعاية الأمم المتحدة والصليب الدولي. كثير كان لديهم أعداد تفوق 100 مجند كانوا دون السن القانوني.
1: دون السن القانوني، دون 16 ولا 18، كم السن القانوني؟
3: السن القانوني في اليمن 18 سنة. ولكن كانوا ما دون هذا. واليوم كذلك مجمل الأسرى التي وقعوا في يد اللواء 125 في مأرب. طبعا طريق صنعاء مأرب مثل ما تكلم مراسلكم الآن من الميدان، هو تكلم على أنه تم قطعه في منطقة مدغل، وهذا طريق مهم، طريق استراتيجي، لأن التعزيز الحوثيين إلى جبهة الكسارة في شرق مأرب يعتمد بشكل أساسي.
1: سنعود لهذا، ولكن فقط لأستكمل مقالة هنا، فقط وددت أن أؤكد على فكرة استخدام الأطفال ربما في هذا الموضوع.
2: حماية الأطفال
1: صحيح. أي
4: الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تبالي بشعب اليمن بالكامل ولا بأطفال اليمن، تحشدهم خلال المراكز الصيفية في دورات طائفية، ثم بعد ذلك تزقهم إلى معارك خاسرة في ضد الشعب، ضد الوطن، ضد الجيش.
1: لدينا أعداد عميد مجلي،
4: ورأينا فعلا تم القبض على عدد من عناصر من الأطفال في محافظة مأرب.
1: اسمح لي، لدينا أعداد؟
4: فعلا لدينا أعداد اليوم بالعشرات التي تم القبض عليهم اليوم. أيضا في الماضي كان هناك دورات تأهيلية تعطى للأطفال، ثم أيضا يسلموا لآبائهم في تعامل حسن، تعامل القوات المسلحة. نحن نتعامل كدولة لكن هم يتعاملوا كميليشيات. الميليشيات هذه تخالف أيضا كل الأعراف والقوانين وحقوق الطفل والقوانين الدولية الإنسانية. في هذه الميليشيات إرهابية وإجرامية، لكن نحن بهذه المعركة
1: التصريحات لهذا جيدة. شدد في تصريحات قائد درع الوطن على وناشد الأباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي بالمحافظة على أبنائهم. هو كذلك كانت له تصريحات أخرى، تحدث أيضا على هذه المعركة وقال بأنه معركتنا لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم، هذا هو الهدف من هذه المعركة، وهي ليست ضد أبناء أي منطقة، فاليمنيون جميعا أهلنا. كذلك في تصريحاته بارك للقوات اليمنية الانتصارات ودعاهم لمواصلة أداء واجبهم بشجاعة وانضباط، وشكر المملكة العربية السعودية وقيادتها لنصرة اليمن واليمنيين. كانت هذه تصريحات قائد درع الوطن. سنذهب إلى بعض هذه الصور طبعا لنفهم من حضراتكم تفاصيل ربما لم نتوقف عندها. بعض الصور مشاهدينا التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية لاستهداف عناصر ميليشيا الحوثي وعتادها العسكري ضمن عملية فجر اليمن. نتابع الصور.

0: اللهم لك الحمد. شوفوا لا ما نحن اللي يعرف الشارع هذا مخمخة يقول وين. تحية لأبطال قوة العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من حبيبة.
1: صور أخرى، وهنا سنعود لموضوع صنعاء الذي تحدثت عنه. في صنعاء كانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ الهجوم الاستراتيجي. سنفهم ما معنى هجوم استراتيجي كذلك أستاذ حسن، كنا ناقشنا أكثر مرة في ساعات حوار هذا الموضوع على العاصمة اليمنية، وقالت القوات المسلحة اليمنية أنها تستخدم مشاهدين قدرات عسكرية حديثة في الهجوم الاستراتيجي هذا، وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تصاعد الدخان من مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء كما نتابع في هذه الصور ضمن هذه التغطية المستمرة للعربية. أستاذ حسن، حضرتك كمتابع من خارج الإطار اليمني إن صح التعبير، ولكن معني ومهتم جدا بما أن المواضيع والملفات تتقاطع مع بعضها البعض في المنطقة، هذه المرحلة هل تعتقد بأنها معركة كما تحمس اليمنيون لمعارك سابقة، أو هذا ظرف مختلف؟
2: أعتقد الظرف مختلف بسبب البعد الإقليمي. لدينا الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لدينا ما يحصل في مضيق هرمز، ولدينا الخطة التي كان ينوي الحرس الثوري بالتعاون مع الحوثيين إقامتها في مضيق باب المندب، وبالتالي السيطرة على مضيقين مائيين مهمين تمر من خلالهم كمية كبيرة من مصادر الطاقة والنقل العالمي. بالتالي المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية في اليمن من خلال الإطار المؤسسي لقوات دعم الشرعية أو تحالف دعم الشرعية، من خلال هذا العمل تريد لهذه الأزمة أن تحل. أعطت في السنوات السابقة فرصة للحل السياسي والحل السلمي، لكن الحوثيين هم للأسف من انقلبوا على الحل السياسي ولم ينخرطوا في طاولة الحوار التي كانت تريد أن يكون الحوثيون جزءا من الدولة اليمنية لا جزءا منقلبا على الدولة أو ناهبا لها.
1: عادوا اليوم ليقترحوا أستاذ حسن، أنا لفتتني شوية كلام المتحدث
3: محمد البخيتي.
1: محمد البخيتي قال اليوم بأنه نقترح تفاهم والحرب ليس في مصلحة الجميع.
2: إذا كانت الحرب ليست في مصلحة الجميع وهذا أمر صحيح، لكن لماذا لم ينصع الحوثيون إلى دعوات الحوار طوال هذه السنوات؟ لماذا ما طلوا؟ لماذا الآن يطرحون هذه الفكرة عندما وجدوا أن هنالك تحالف يدعم الحكومة الشرعية وأن هنالك قوات على الأرض تقوم بعمليات ميدانية؟ أعتقد هذا السبب يرجع إلى شعورهم بأن هنالك خسران إلى بعض المناطق وبعض المكاسب السياسية والعسكرية، وهنالك عودة إلى الوراء وفقدان إلى الكثير من المكاسب وانحسار عسكري. ما هو مهم في هذه الفترة أنا برأيي أن يترجم هذا التغير العسكري إلى لأسميه فاعل سياسي، لأن الفاعل السياسي هو الذي في النهاية سوف يضع الإطار الذي من خلاله تعود الدولة اليمنية أقوى، وتعود جميع الفرقاء في هذه الدولة إلى الحكم وفق قانون الدولة وليس قانون الميليشيا.
1: تفقدوا الكثير من المناطق
3: لدي بعض الاستراكات بالنسبة للتصريح الذي دعا إليه محمد البخيتي اليوم. لا شك للفائدة يعني أنها صارت منذ 2002 حتى اليوم أكثر من 83 اتفاقية مع الحوثيين للحل السياسي، وفي كل اتفاقية ينقلبون يظهرون
1: كم مرة؟
3: 83 اتفاقية حتى يعني وكل اتفاقية يظهرون الملمس الناعم حتى إذا ما تمكنوا يتمسكنوا ثم يتمكنوا ثم يتطورون إلى مرحلة أخرى من التقدم العسكري وتهديد الدول الجوار وتهديد هذا أول شيء. كما تكلم الأستاذ حسن على أن سيكون هناك الإطار السياسي، أنا أرى أنه اليوم يعتبر سابق لأجله.
2: صحيح.
3: لا زال الموضوع الإطار السياسي الآن
1: وقت مبكر.
3: نعم. المشروع اليوم قرار سيادة فخامة الرئيس اليوم والقيادة السياسية وتدخل التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية، هو بعد ما استنفذت جميع الحلول السياسية مع الحوثيين ومنحوا أكثر الفرص وجميع الفرص حتى تطوروا إلى تهديد الملاحة الدولية ودخولهم، كان لنا لقاءات عدة من قبل وقلنا أن هذا التقدم الذي تقدم به الحوثيون في الساحل، كنت قلت من على المنبر الحدث العربية أن هذا يعتبر انتحار سياسي وعسكري للحوثيين حتى وإن رأوا أنه ذا سينعكس عليهم، واليوم هم وقفوا أمام العالم أجمع.
2: هنالك نقطة مهمة إذا سمحت لي، الإطار السياسي ما أقصد به هو الفعل الذي تقوم به الآن الحكومة الشرعية في جمعها جميع هذه القوى العسكرية التي

0: المكونات الشرعية بالطبع. وهذه المكونات العسكرية التي تحت إطار الحكومة الشرعية هي مدعومة من قوات التحالف، وبالتالي ما يحدث الآن من عمليات عسكرية، هذه العمليات العسكرية سوف تترجمها قوات التحالف التي تدعم الشرعية في اليمن إلى مكاسب سياسية، هذه المكاسب توضع في خانة من؟ في خانة الدولة وليست في خانة الميليشيات.
1: نعم، ما حبيت أن أوضح أن هذه استفزت معهم جميع الإمكانيات، وليس للجماعة الحوثية اليوم أي مكان للعودة إلى المشاركة السياسية إلا من كما قال فخامة الرئيس في القرار منح الفرصة لمن أراد أن ينتقل اليوم من صف الحوثيين والالتحاق بالدولة، فإنهم مرحبين في جميع اليمنيين مرحب بهم. أما من لا زال يحمل السلاح ولا زال في قيادة الحوثيين ومن له القرار السياسي أو العسكري في قيادة الحوثيين فإنهم قد أصبح اليوم انتحارهم سياسيا وعسكريا وليس لديهم هناك أي إطار سيحملهم
2: سياسيا. انتهت كل سبل التوافق.
1: نعم. ومنحوا الفرص الكثيرة على حساب على حساب دماء ومصالح ومؤسسات اليمن. استهلكوا كل جميع الحلول التي لابد كانوا يتعلقون بها، لم يتركوا شيئا حتى يرجعوا.
0: هي من الإشكالية ريم التي كانت مع الحوثيين، الحوثيون عندما سيطروا على الدولة أرادوا أن تكون الدولة على شاكلتهم، لم يقبلوا بموضوع الشراكة، وطوال هذه السنوات كانوا يظنون أنهم بدعمهم الذي كانوا يحصلون عليه من إيران باستطاعتهم أن يماطلوا أو أن يمارسوا التذاكي السياسي.
2: كذلك من الحركة الصومالية حركة
0: صحيح التحالف مع هذه الحركة، واعتقادهم بسيطرتهم على المخا أنهم يستطيعون التحكم في باب المندب، والحديث الذي كان بينهم وبين بعض المسؤولين الأمريكان في أنهم لن يهاجموا القوات السفن الأمريكية، كل هذا أعطاهم نوع لأسميه من تضخم الحالة السياسية لديهم، واستطاعوا أن بمقدورهم وصلت هذا الشيء. برأيي أن ما يحصل الآن تغيير في موازين القوى ولكن على أرض الواقع، وهذا سوف ينعكس سياسيا لصالح الحكومة الشرعية.
2: طيب، ما تفضلت بالإشارة له بأننا اليوم نحن في إطار تغيير في موازين القوى، سأنقل هذا السؤال لضيفي، هل نحن في إطار مؤقت؟ أو أنتم لأنه الأقرب إلى هذه التطورات، أو نحن في إطار بناء استراتيجية حقيقية للسيطرة مسك الأرض وفيما بعد الانتقال لربما مواضيع تشكيل سياسي شرعي أكثر اتساعا في اليمن؟ ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أذكر ببعض التفاصيل والتصريحات كذلك المهمة، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي بأن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، هذا بالإضافة إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة، كما أكد بأن قوات التحالف تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب واستمرار التعامل مع الأهداف المتحركة. اللواء الركن التركي المالكي أعلن أيضا تقديم إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. مشاهدينا، وزير الخارجية الأمريكي كذلك ماركو روبيو كنا تابعنا تصريحاته اليوم، حيث أكد أن أمريكا لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها، كما أوضح أن السعودية لها الحق بالدفاع عن نفسها، وما يحصل حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثي. نستمع له.
3: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there. And it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
2: ماركو روبيو تصريح ملفت الحقيقة في هذا التوقيت، لا أعلم ما المراد منه أستاذ فريد.
4: بكل تأكيد.
2: ما الهدف؟ خليني أقول ما المراد فيه شوية سلبية. لا، ما الهدف؟
4: الهدف منه بكل تأكيد أن ما حصل اليوم على الأرض هو ينعكس العمل السياسي دائما ينعكس على الأمر على الأرض، وما يحصل على الأرض دائما يفرض هو الواقع السياسي. فاليوم في واقع سياسي سيجبر العالم بأكمله على التعاطي معه إن كان صديق أو إن كان عدو. خلال الأيام الماضية كان يلوح الحوثيين وتجاوب معهم العديد من تجاوب معهم كسلطة أمر واقع، ولكن اليوم تغيرت الموازين
2: لأنه كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع

0: معهم كطرف يعني
1: لكن
0: كان هناك اتفاق نحن بينهم لتمرير الصفوف.
1: نحن نتحدث يا استاذ ريم, نحن نتحدث اليوم,
0: انا على فكره لا اجادل, انا احاول ان اطرح بعض لانه تصريح مركب
2: هذا نتكلم.
1: انا ما اقصده ان ان ان ان اليوم المعركة هذه هي ليست تحديدا يعني معركة باب المندب هي ليست معركة اليمنيين,
2: صحيح,
1: ولكن الواجب الأخلاقي والقانوني لكونها مناطق سيادية يمنية يضع عاتق تأمين هذا الممر البحري الهام على عاتق اليمنيين, ولكن أيضا الأمر هذا هو معني به بدرجة أخرى الدول المطلة على البحر الأحمر سواء المملكة العربية السعودية, صحيح, مصر, ومن ثم الدول الأخرى التي هي أيضا تستفيد من قناتي السويس وباب المندب وهي تركيا وباقي أوروبا. فاليوم ما حدث من عملية إعادة استعادة باب المندب هي ليست عملية مؤقتة نهائيا, والدليل على هذا أننا تحدثنا في تغطية سابقة من مساء أمس وأخبرنا الجميع بأنه سوف تكون هناك عملية عسكرية كبرى ولن تكون هذه العملية مؤقتة ولن يكون هذا التقدم تقدم مؤقت. فلو كانت عملية مؤقتة لرأينا ما يحدث اليوم سيكون مقصورا فقط على تعز. نحن دائما تعودنا مثلا من القوات المسلحة أو من الحكومة الشرعية أو المتابع والمهتم للشأن اليمني تعود مننا دائما على رد الفعل, لكن اليوم ما تقوم به الحكومة الشرعية الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي هو يقوم بعملية واسعة شكلت عدة محاور للقتال خلال الساعات القادمة. أيضا سوف تكون هناك أخبار سارة لليمنيين أولا ولكل متابع ومحب للشأن اليمني في اتجاه جبهات شرق اليمن وكذلك أيضا في منطقة الساحل الغربي فيما يخص مثلا منطقة باب المندب بشكل كامل سواء من البر اليمني وكذلك أيضا حتى في الجزر اليمنية وخصوصا الجزر جزيرة ميون.
0: ما مدى أهمية هذه الجزر؟
1: هي
0: مهمة, هذه النقطة
1: جدا جدا جدا مهمة وهي تقع في منتصف الممر البحري, صحيح. فهي طبعا للآن لم يعلن ولكن أنا حسب ما اطلعت عليه أنه قد تم استعادتها وتم استعادة الكثير من الجزر والآن القوات البحرية مسنودة.
0: كم أيضاً جزيرة موجودة في لأنه هناك مجموعة من الجزر
1: عندنا
0: المتفرقة؟
1: عندنا أرخبيل حنيش وهو يتكون من عدة جزر, ولكن في المنطقة الخانقة في مضيق باب المندب المطل على خليج عدن للسفن القادمة هي جزيرة ميون
0: وهي مسكونة أو عسكرية فقط يعني
1: هي كانت
0: مركزها
1: كانت مسكونة ولكن اضطر ساكنيها بالنزوح إلى جيبوتي وإلى إلى إلى إلى, إلى, إلى البر الأفريقي في إرتيريا وفي جيبوتي واستقبلت خلال الأسابيع الماضية جيبوتي المئات من العوائل اليمنية
0: مهمة جدا كذلك. هذه النقاط
1: فالمعركة ليست معركة مؤقتة والمعركة التي تخوضها اليوم القوات اليمنية مسنودة بالتحالف العربي برئاسة المملكة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية حيث أن اليوم نحن دائما نؤكد على نقطة مهمة جدا أن المملكة العربية السعودية هي دولة قائدة وقادرة على تحقيق السلام بكل الطرق سواء كانت سلما أو حربا. السلام محسوم يعني باب المندب صفحه وانا اعتقد
2: اسمح لي دقيقه من الوقت ربما سنعود الى سؤالك سؤال هل المعركه كانت محسوبه استراتيجيا ام معركه عسكريه والسؤال الثاني عندما سالتي ما تعليقنا على تصريح وزير الخارجيه يكون الربط
0: لماذا انا طرحت هذا السؤال ساقول لك واترك لك الاجابه كامله لاني تذكرت 2016 و2017 عندما كانت القوات اليمنيه على مشارف صنعاء وكانت قاب قوسين أو أدى من السيطرة عليها. ذكرت في 2018 لما كانت على أبواب باب المندب وبعدها أتى موقف المجتمع الدولي. فأنا سؤالي مرتبط بتصريح ماركو روبيو من جهة وبهذا التقدم إن كان ضمن خطة أو مرحلة فقط.
2: السؤال وجيه جدا ولا بد أن نقرأ ما خلف السطور في هذا السؤال. تصريح وزير الخارجية الأمريكي اليوم أتى ليؤكد أن المعركة هو أن القرار السياسي الذي اتخذه فخامة الرئيس أنه كان قرار استراتيجي مدروس. بماذا نؤكد ذلك؟ أولا بالتأييد الدولي أنه كان على بعد قناعة المجتمع الدولي بأن هذه الجماعة جماعة إرهابية

0: مهددة لمصالح الدول والمجتمع الدولي أجمع، ليس لا يفيد معها سبل السلام نهائيا. لذلك كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي اليوم على أن هذه الجماعة وأن هناك التزامات أمنية بينه وبين المملكة العربية السعودية يؤكد أن القيادة السياسية كانت على دراية بذلك، وأن القرار قرار استراتيجي، وأن القرار اليوم أصبح مختلف عن سابقه. القرار الأول عندما تقدمت الحكومة اليمنية في عام 18 في اتجاه الحديدة فكان هناك اتفاق سخولم الذي كان سلبيا لم يكن إيجابيا على الحكومة. اليوم انعكس
1: وقال وقتها لسبب بعض الأمور الإنسانية حتى الإنسانية. لا يكون نعم. هناك إراقة للدماء
0: تكون إنسانية ولكنها أريقت دماء بأضعاف الأضعاف التي كانت
1: بعد تلك السنوات. كنت وقتها متحدث باسم المؤسسة العسكرية،
2: كنت ناطق الرسمية للقوات المسلحة ابتداء من نهاية العام 2016 حتى 8/8/2016.
1: فشهدت على هذا التاريخ.
2: زملاء ماجد النزيلي أيضا يواصل أيضا المشوار.
1: كنت شاهد على هذا التاريخ.
2: كنا شاهد على التاريخ. نضيف إلى ما قال الإخوة طبعا، هل ستبقى المعركة محدودة أو ستكون استراتيجية كما صرح الأخ الرئيس وأكد ذلك، وأكد أيضا ناطق التحالف الأخ اللواء الركن الطيار التركي المالكي بأن المعركة استراتيجية، وكان فعلا المعركة لم تكن التحرير خلال 24 ساعة يعني سهلة، ولكن انتزعنا النصر بالقوة بالكثافة النارية بالطيران المسير بالطيران المقاتل بمختلف الوسائل باشتراك القوات البحرية بأيضا كثافة القوات النارية والقوة البشرية من قبل ألوية العمالقة وألوية المقاومة التهامية وكذلك درع الوطن. كان هناك أيضا تنسيق وعمل متكامل ابتداء من تحرير كهبوب ومن ثم ذباب ومطار ذباب ومعسكر العمري الذي تم السيطرة عليه في عدد الطرق الحيوية، وأيضا تم تحرير حتى وصلوا إلى مدينة المخا. هذا المكان هو هام بالنسبة لليمن وأيضا لجيراننا في المملكة العربية السعودية وأيضا للعالم، لأن من خلال تلك الأماكن كانت الميليشيات الانقلاب الحوثية تعتدي على السفن وتمارس ذلك، وخاصة في الأيام السابقة الميليشيات الانقلاب الحوثية حاولت أيضا أن تكذب. هم يكذبون كما يتنفسون ويقولون أنهم لن يتعرضوا لأي مصالح عالمية وستعرضون للسعودية فقط. لا. هذا بداية الأمر، لكن في حقيقة الأمر أن الميليشيات الانقلاب الحوثية هي تنفذ الأجندة الإيرانية والمشاريع التوسعية لإيران، فهي هدفها أيضا السيطرة على المضيق وعلى اليمن، ومن ثم أيضا أن تكون اليمن ولاية من ولاية إيران.
1: عميد مجلي باختصار شديد قبل أن أعود لتصريح روبيو لأنه مهم كذلك في هذه المعادلة. تمام. طالما حضرتك كنت شاهد عيان في وقتها يعني من 2016 2017 2018 يعني كنت حاضر على ما نشهده اليوم، أنا عشت كذلك في التغطية على شبكة العربية فيما يتعلق بصنعاء، يعني كانت القوات اليمنية قريبة جدا لصنعاء، وكنت حضرتك متحدث باسم المؤسسة العسكرية وكانت قريبة جدا للحديدة. هل هناك اختلاف فيما شهدناه تلك الفترة عسكريا أتحدث وما نشهده اليوم يعني، أو أن المواضيع متقاربة من حيث
2: فعلا هذا سؤال وجيه وهم. فعلا الذاكرة لديك قوية، تذكري ذلك جيدا
1: يعني مش 2016 قريبة يعني،
2: والعالم يدرك. وفعلا نحن تواصلنا معكم في عدة تصريحات. صحيح. مع قناة العربية مع قناة الحداث وناقشنا هذا الموضوع. اليوم أتذكر أنه بدأنا المعركة ابتداء من عدن حتى وصلنا إلى الحديدة ونحن التصريحات ونعرف المناطق منطقة منطقة كيف كانت تلك المناطق يتم تحريرها. اليوم حقيقة المعركة أسهل والمعركة أيسر والمعركة استراتيجية. وبالنسبة للإشارة على سؤالك، فعلا أختي العزيزة المعركة عندما وصلت إلى مشارف صنعاء وصلنا إلى مفرق أرحب وجبال المنارة والقطب الاستراتيجي، وصلنا أيضا على بعد 2 كيلو من ميناء الحديدة وكنا بمنصة الحديدة ودوار ويعرف المشاهدين هذا الكلام، كنا أيضا في مدينة الصالح، لكن كانت التدخلات الإقليمية والمزاج الإقليمي غير اليوم. فتدخلوا وكان اتفاق ستوكهولم هو السائد وأجبرت أيضا الحكومة اليمنية على التعامل بذلك.
1: بالضبط. اتفاق ستوكهولم
2: وانتهى ستوكهولم اليوم انتهى
1: محاولة لعدم إراقة الدماء. قد تكون أسهل أو أصعب.
0: ليست أسهل.
1: أعتقد بأن هناك بعض الاختلافات التفصيلية.
3: السهولة هي ليست سهلة يعني ما حصل مثلا اليوم، لكن
1: مقارنة بذاك الوقت
3: مقارنة بذاك الوقت لا، الحوثي مقارنة بذاك الوقت لم يكن بهذه القوة التي هو عليها اليوم. اليوم كذلك يعني هذا التقدم لم يكن بالأمر سهل. تعرضت القوات المسلحة لعدد من الصواريخ البالستية، تعرضت كذلك لهجوم عبر الطيران المسير. اليوم هو لدي

0: التقنيات تقنيات الحرب المتطوره، ونحن لا نخجل من ان نقول انه استطاع ان يحصل على الطائرات المسلحه قبل ان تستطيع قواتنا المسلحه الحصول عليها. ما زال هو يتفوق علينا في كثير من التقنيات، في الرادارات
1: يصنعها كذلك ولا
0: جزء هو يصنعها في 11 ضربه كانت نوعيه استهدفت مخازن لقطع الغيار، واستهدفت موقع اخر لتجميع هذه الطائرات المسيره. لا ننسى ايضا انه في معركه الشهر الماضي استخدم فيها تقنيات التشويش على الطائرات المسيره، استخدم فيها رادارات قطعت الاتصالات فيما بين القوات العسكريه،
2: اختراق الاتصالات.
0: هو ما زال متفوق في هذا الجانب، والان يتم العمل ولكن غير مصرح لنا بالحديث على بعض الامور فيما يخص موضوع الاتصالات.
1: هناك معلومات ولكن مش قادرين،
0: لكن غير مصرح لنا في موضوع الاتصالات. هم يريدوا الان ان يضعوا الشرعيه الان في هدف لايجاد وسيله للتواصل مع من يريد ان يسلم نفسه. اليوم الاسرى اللي يتم القبض عليهم عندما يقولوا لهم نحن مجبرين على هذا الحرب ونحن لا نريد ان نخوض، ولكن نريد الان ان نعمل طريق امن في التواصل مع بعض المقاتلين في الجبهات من أجل تحديد مناطق عمياء على الحوثي ليتم استلامهم وتأمينهم وتحييدهم بشكل كامل من المعارك. كما أيضا أن نحن نوجه الرسالة المهمة والرسالة الكبيرة إلى الآباء وإلى الأمهات أن لا تسمحوا لهذا الميليشيا بأن تزج بأبنائكم في هذا المعارك، بينما من يقوم بحشد أبنائكم هو لا يذهب هو وأبنائه إلى هذه الجبهات التي هي اليوم باتت جبهات ومعارك خاسرة يقودها.
2: بعد إذنك أستاذ فريد، نقف على الملف اليمني الآن في هذه الحلقة أستاذ ريم، نقطة حتى لا نتجاهل لذلك. المعركة لم تكن
1: المعركة لم تكن
2: اليوم هي الأسهل، ربما سيعقب على ذلك الأستاذ حسن، ولكنها هي التحدي الأصعب. نحن اليوم في التحدي الأصعب، لكن ما جعلها اليوم سهلة هو التوافق الدولي أولا، توافق المجتمع الدولي مع القيادة مع الداخل، الدعم والإسناد الذي بكل قناعة وقف به التحالف السعودي مشكورا، والمساندة الجوية اليوم
1: تحالف دعم الشرعية
2: نعم،
1: بقيادة
2: المملكة العربية السعودية نعم، وكذلك التقدم العسكري في القوات اليمنية الجوية. لم تكن القوات اليمنية الجوية بهذه الإمكانية التي هي اليوم عليه، فلذلك صارت المهمة أسهل أمام تحدي كبير. ولذلك تؤكد أن هذا كل ما تقدمت
1: أعتقد حتى وحدة اليمنيين على المستوى العسكري
2: أيوه نعم،
1: وكأن هناك كذلك مسؤولية حاول أن يكون القادة اليمنيون في مستوى هذه المسؤولية.
2: وحدة القرار العسكري الحاضنة، وهذه من أهم الأمور الحاضنة الاجتماعية الداخلية. اليوم أصبح الحوثي ملفوظا داخليا في بلده، في منطقة ولادته، اليوم ملفوظا من صعدة إلى صنعاء في جميع.
1: هل هذه حقيقة أم مبالغة؟
2: هذه حقيقة، ولدينا بعض الإخوة الذين نتواصل معهم والوجاهات والشخصيات الاجتماعية والشخصيات العسكرية داخل مناطق الحوثيين يؤكدون أن حتى اليوم جميع المجالس والدواوين تتكلم بذلك بكل ثقة أنهم ضد هذا، لأنهم لم يلبسوا خلال 12 يوم إلا الظلم والضيم. لذلك
1: سأعود لتصريح روبيو، خلينا نرجع نسمعه وحتى نغلق موضوع تصريح روبيو ونعود إلى المرتقب الساعات القادمة. روبيو الذي أكد على أحقية المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مصالحها وفي حماية مصالحها. نعود لنستمع له.
3: The Arabian, we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there. And it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
1: أتذكر شوية تصريحات الأمريكيين في ذاك الوقت التي كانت تؤكد على ضرورة الابتعاد عن المدنيين والحرص على كذا، ومن ثم أتى اتفاق ستوكهولم كان مدخل. اليوم وكأن النبرة اختلفت أستاذ حسن، لا أعلم، لا أريد أن أبالغ أو أن
4: ما الذي اختلف اليوم؟ في تلك الفترة كان الأمريكان والرأي العام الغربي في مراكز دراسات ينظرون إلى ما يجري في اليمن بوصفه حربا أهلية ما بين اليمنيين أنفسهم. من بعد 7 أكتوبر

0: وتغيرت النظرة تدريجيا ولا أقول كليا كي لا نبالغ كي نكون واقعيين. عندما شارك الحوثيون في حرب الإسناد وقصفوا إسرائيل بمجموعة من الصواريخ وفي ذات الوقت استهدفوا بعض السفن التي كانت عابرة إلى باب المندب والآن قيامهم بإطلاق الصواريخ على مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية وعلى والطائرات المسيرة على خط شرق غرب سواء بالتعاون مع الفصائل في العراق، كل هذا وضع المجتمع الدولي أمام مجموعة تمارس أفعال إرهابية تهدد ليس فقط سلم المملكة العربية السعودية أو اليمن، تهدد الطاقة الدولية مما رفع الكلفة على المجتمع الدولي ككل. هذا برأيي غير النظرة تدريجيا. ما الذي تحتاجه قوات دعم تحالف دعم الشرعية؟ هي لا تحتاج إلى الطائرات، والدليل أن المتحدث اللواء المالكي قال أن 100 طائرة شاركت. هي تحتاج إلى أمرين من المجتمع الدولي، أن تكون هنالك قرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن واضحة وصريحة، والأمر الآخر أن تكون
1: كانت ولكن ولم تنفذ
0: ولكن ما هو الأهم؟ الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، المساندة في عمليات دعم القطع الحربية التي تحتاجها القوات اليمنية أو قوات التحالف سواء في العتاد العسكري أو الجوي أو فيما يتعلق قيامها بمسؤولياتها في المراقبة للسفن العابرة إلى مضيق باب المندب. ما تحدث به اللواء المالكي أنا برأيي مهم في إشارته إلى 100 طائرة وأكثر من 300 غارة في يوم واحد. هذا يشير إلى أن هنالك قرار اتخذ من التحالف وهذا القرار لا رجعة فيه، وأن هذا القرار مدعوم بغطاء سياسي. هذا الغطاء السياسي هو الأهم لأنه أتى بتوافق ما بين الحكومة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية والدول الصديقة لليمن.
1: خلينا نفهم، هل كل هذه الحسابات توافقت هذه المرحلة بهدف تفكيك عقدة باب المندب، أم الموضوع يتطابق مع التصريحات الرسمية الشرعية اليمنية التي تتحدث عن معركة تحرير ومعركة إعادة سيطرة؟ إلى أين نتوجه؟ ربما أبدأ معك عميد مجلد.
2: الحقيقة فعلا السؤال أيضا مهم وأيضا لابد أن ندلي بدلونا في هذا الاتجاه.
1: أكيد.
2: الحقيقة المعركة التي تتم أولا أنها زي ما تكلم الدكتور حسن وأجاد وأفاد، الميليشية الحوثية أولا أسرفت في الإجرام والانتهاكات ضد أبناء شعبنا. الذي قتل من أبناء شعبنا خلال السنوات الماضية ابتداء من العام 2004 في حروبها الست في صعدة ضد الحكومة اليمنية، وأيضا ما وصلت أيضا منذ 21 مارس 2014 حتى هذه اللحظة، الذي قتل من أبناء شعبنا وتسببت أيضا بقتل أكثر من 250 ألف قامت به هذه الميليشيات الانقلاب الحوثية. الميليشيات الحوثية الإرهابية أيضا استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهدفت أيضا المدن السعودية بالصواريخ الباليستية والطيران المسير في عملية إجرامية. أيضا أصبحت تمثل بعد احتلالها أيضا لمضيق باب المندب والحديدة أيضا هي أصبحت خطر تمثل على العالم، وبالتالي العالم نظر لمصالحه.
1: ولكن عبيد مجلي هي كانت كذلك طيلة السنوات السابقة، يعني لم يختلف هذا. الاستهدافات يعني استهدفت المملكة طيلة سنوات.
2: أيوة. لكن
1: استهدفت شركات
2: لكن ما الذي غير الواقع؟
1: بالمندب أو هناك عقلية جديدة لإعادة
2: السيطرة؟ الذي غير الواقع اليوم هو أن الميليشيات الحوثية كشرت عن أنيابها وكشف أمرها بعد المشاكل في مضيق هرمز. أرادوا بتصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني والقادة الإيرانيين أن يكون مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز، وهذا بتصريحاتهم. وأيضا من الأهمية بمكان أن الميليشيات الحوثية الإرهابية وصلت لمضيق باب المندب وهذه أهدافها في إطار هذا الظرف. من الأهمية أيضا الذي نريد أن نذكره أن اليوم المعركة ستكون استراتيجية، وبإذن الله سنصل نبشر شعبنا اليمني من خلال قناة العربية، القناة المتميزة والرائدة، أننا سنصل إلى العاصمة صنعاء.
1: لحظة عميد مجلي، سنتابع أكيد هذه التطورات ونتابعها لحظة بلحظة، خاصة وأنه العين إذا كانت الخطة تهدف إلى استرجاع السيطرة تبقى معركة صنعاء
3: قادمة،
2: هي الاستراتيجية
1: جدا واستراتيجية وصعبة أعتقد ولا لا؟
3: ليست صعبة. أولا سؤالي كان هل كان مضيق باب المندب، هذا كان أحد الأسباب وهي القشة التي كسرت ظهر الجمل. الأسباب التي بينتها باب المندب بين وفضح حقيقة الحوثيين للعالم أجمع، أما في الداخل فهو مفضوح. معركة صنعاء أو تحرير صنعاء كما تقولين هي جزء من تحرير اليمن بأكمله، ولكن صنعاء كونها العاصمة السياسية

0: السياسية والاقتصادية ولا الرسمية للجمهورية اليمنية. نحن نعرف أن الحاضنة الاجتماعية وقبائل صنعاء أجمع وقبائل اليمن أجمع أنهم ضد هذه الحوثية، لكنهم ينتظرون حضور الدولة. ففي حضور الدولة عندما ستكون هناك تقدمات من جهة الساحل، تقدمات من جبهة مأرب، من جهة الجوف.
1: هو ما الذي يمنع الدولة العودة؟ كانت في عدن في
0: دعيني أكمل لك. أنا أؤكد لك من على منبركم هذا، وستذكرون ذلك الكلام في أقرب القريب، إذا تقدمت القوات اليمنية في الساحل وأكملت تقدمها نحو الوازعية وتعزو أكمل وتحركت جبهة البيضاء وتحركت جبهة مأرب والجوف، أن هناك سيكون للحوثي انتفاضة من الداخل. وستنهي الحوثي بدون أي حرب، وستكون انقلاب، وستكون أسهل ما يكون هو صراحه.
2: شوف
0: تحرير صنعاء
2: هو ما يقاتل، هو يقاتل الان الحوثي وعنده حشد وعنده قوات بمئات الالاف عدديا تفوق قوات الحكومه الشرعيه.
1: ويحسن معارك الجبال اكثر من
2: له حاضنه، هو عند الحاضنه موجوده، عنده حاضنه موجوده لها اسبابها. اسبابها متعدده، ان بعض رموز القبائل من اجل مصالح خاصه فيهم زقوا بابناء قبائلهم لصالح الحوثي، والبعض نتيجة لما تعرض له أو ما رأى من قبائل أخرى التي ناهضت، ما رأى من ما حدث لها، اضطر مثلا مرغما أنه يروح. لكن أنهم ممكن أنهم يتراجعوا عن هذا الشيء، بكل تأكيد هذا ممكن يكون أكيد
1: إذا كانت هناك ثقة في القيادة السياسية والحضور.
2: الآن من ضمن الأشياء التي شوف المعركة يعني الأستاذ ياسر هنا يتكلم أنه ممكن مع الجوف ومارب أنها تتحرك وكذا وتعز. المعركة هي بالفعل هي ماضية قدما، ومثل ما تحدث قبل قليل أنه خلال الساعات القادمة سنشهد تقدم كبير في محافظة مأرب، هو عمليا على الأرض قد تم، لكن من أجل إتمام
1: السيطرة لديها القوات العسكرية اليمنية. أيوة القدرة على مسك الأرض،
2: اللواء 135 تقدم اليوم مسافات كبيرة جدا،
1: مش فقط التقدم مسك الأرض، ما هذه خطة كذلك.
0: سوق مدغل اليوم
2: هم تقدموا من عصر اليوم ومن مغرب اليوم، الآن يقوموا بعملية التأمين من أجل الإعلان. يعني المخا مثلا، المخا كم تبعد من ذباب؟
1: كم؟
2: تبعد مسافة 80 كيلومتر. فعندما أعلن على ذباب، متى أعلن عنها؟ أعلن عنها عصر اليوم.
1: صحيح.
2: المخا متى أعلن عنها؟ أعلن عنها قبل لحظات،
1: من ساعة
2: يعني قبل ساعة. المسافة 80 كيلو. طبعا المسافة هذه 80 كيلو هي لم تقطع بشكل سهل أو بشكل بسيط، لكن المعارك موجودة. الآن في عملية للتواصل مع كثير من رموز الرموز القبلية. وخلال أيام أصرح لكم من هنا أنه خلال أيام واحد من أهم الرموز القبلية الداعمة لميليشيا الحوثي سيغادر مناطق الحوثي ويلتحق بركب الشرعية.
1: أحد من مهم،
2: واحد يعني شيخ قبلي من أهم المشايخ الذين يحشدون لميليشيا الحوثي
1: سينسلخ
2: من الحوثي خلال الأيام القادمة.
1: الشرعية سنبقى في المتابعة. تصريحات الخارجية السعودية أستاذ حسن، تصريحات الخارجية السعودية التي تتفاعل مع ما يحدث في اليمن. الخارجية السعودية تدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، كما يؤكد بيان الخارجية السعودية. إذن هذه الإدانة على الاعتداءات السافرة، أي يدين الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة. وفي بيان الخارجية السعودية تأكيد على أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا حثيثة للتوصل لحل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، وتبقى العين على هذه التطورات. إذن الخارجية السعودية تقول ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام. اختارت، تذكرك في شيء معين؟
3: تذكرني ريم بالذي تحدثنا به في حلقات سابقة تعليقا على خطاب سمو ولي العهد، عندما قال خطابه أمام مجلس الشورى أن الميليشيا الحوثية هي من اختارت الفوضى، وبالتالي لم يكن هنالك دفع أو زج من المملكة العربية السعودية للحوثيين لكي يحملوا السلاح كما تدعي آلة الإعلام الحوثية. أنا برأيي هذا العمل من الحوثيين يخالف حتى المصلحة السياسية التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها، وبالتالي هم اليوم كما يقال يخربون بيوتهم بأيديهم. هذا هذا هذا يعود لعدة أسباب، جزء منها الرغبة في الاستفراد، وجزء منها عدم وجود عقل سياسي تشاركي. عدم وجود عقل سياسي تشاركي هو الذي دفع بالحوثيين إلى هذا العماء السياسي والأمني والعسكري. ما الذي سوف يحصل الآن برأيي؟ سوف تحصل عمليات تقدم على الأرض كروفر، لأن لا ننسى أن المعارك

0: يحصل فيها تقدم وتأخر، وبالتالي يجب أن نكون حذرين ودقيقين ونأخذ المعلومات من مصادرها. وتحديدا أنا أؤكد على تحالف دعم الشرعية لأنه أكثر واقعية في تقييمه لما يحصل. تاليا كما تفضل الأستاذ فريد، من الممكن أن نلحظ وجود بعض القبائل إذا شعرت بنوع من الأمان، إذا شعرت بتغير في موازين القوى، هذه القبائل سوف تخرج من كنف الحوث إلى كنف الدولة. وهذا يعتمد كذلك على أمر مهم، اليمن في تركيبته القبائلية تحصل هنالك بعض التوافقات البعيدة عن الإعلام، وهذه التوافقات قد تعلن لاحقا وتؤدي إلى تغيرات حتى على الأرض، لكن يجب ألا نستعجل ذلك ونأخذه من مصادره الرسمية والدقيقة. أكيد. برأيي
1: وزير الدفاع السعودي الآن كذلك يصرح بالقول بأن اجتماع اللجنة الاستراتيجية لحلف مكة أكد تضامن ووقوف دولنا صفا واحدا، تصريح كذلك نتوقف عنده مع باقي التصريح مهم جدا.
2: كبير. نعم.
1: مهم جدا. خلينا نذكر به وزير الدفاع السعودي يتحدث ويؤكد أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية لحلف مكة، ونتذكر بأن حلف مكة هو الحلف المكون من 3 دول، باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، حلف مكة الدفاعي طبعا نؤكد لضمان مصالح هذه الدول. إذن وزير الدفاع السعودي يؤكد أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية لحلف مكة أكد تضامن ووقوف دولنا تركيا أي باكستان والمملكة العربية السعودية صفا واحدا.
0: إذا سمحت لي في أقل من دقيقة ريم، عندنا الآن تكامل ما بين 3 بيانات، بيان وزارة الخارجية، البيان الذي أصدره أو التعليق الآن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبيان تحالف دعم الشرعية.
1: اسمح لي، كل هذا مهم جدا.
0: تفضلي.
1: هذا مهم جدا أستاذ حسن. وزير الدفاع السعودي يتحدث عن أن اجتماع حلف مكة أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة.
0: صحيح.
1: وهذا ربما أول تفعيل لحلف مكة الدفاعي منذ
0: هذا سوف يعطي زخما للأعمال العسكرية الحاصلة الآن. معركة. ويعطيها غطاء سياسي ليس السعودي فقط أوسع. غطاء سياسي من دول إسلامية وازنة هي السعودية وباكستان وتركيا، وبالتالي سوف يعطيها حتى زخم أمام المجتمع الدولي، ويعطيها شرعية أكثر أمام المجتمع الدولي، ويجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
1: خليني نكمل بسؤال، لا أريد دائما أن أبالغ، هل نحن بصدد متابعة التاريخ صفحة جديدة في تاريخ اليمن؟
2: نحن أمام قرار ومعركة استراتيجية.
1: لو أبالغ قل لي أنت تبالغين. ستوب، خلينا نشوف تطورات.
2: دون مبالغة. في هذه اللحظات وهذه الأثناء أؤكد لك أنك تأخذي نفسك بمساحة كبيرة. طيب. ليست مبالغة.
1: أنا أكون في اليمن قريب.
3: أؤكد أن التاريخ اليوم يكتب للشعب اليمني وللشعب السعودي والمملكة العربية السعودية، الذي نشكرهم قيادة وحكومة وشعبا على دورهم، ونشكر كل من وقف معنا.
1: غلطني.
3: وأن أيضا بينتهي الخطر على هذه الدول والعالم.
2: استراتيجية القرار.
4: طبعا الأمور هي مش وردية بكل تأكيد.
1: انتهى الوقت. اسمحوا لي، انتهت تماما هذه الساعة. سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. مشاهدينا، بعد قليل تلقاكم الزميلة ليال الاختيار. ليال، إليك لمتابعة كل هذه التطورات.
5: شكرا لك.
1: إليك.

أهلا بكم مشاهدي العربية. هذه التغطية مستمرة لانطلاق عمليات فجر اليمن والتقدم المتسارع الذي حققته القوات الحكومية اليمنية تحت غطاء جوي مكثف في عدة جبهات، لاسيما في الساحل الغربي وجبهات أخرى، إضافة إلى بدء عملية استراتيجية في العاصمة صنعاء.

نبدأ مشاهدينا هذه التغطية مع آخر الأنباء الواردة قبل قليل، حيث دانت وزارة الخارجية السعودية دانت الاعتداءات الحوثية الآثمة وتجاه المملكة والمدينة المنورة. وأيضا الخارجية السعودية قالت ندين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. وأيضا الخارجية السعودية قبل قليل في بيان قالت بذلنا جهودا حثيثة للتوصل لحل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، ولكن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام. الخارجية السعودية أضافت أيضا بأن ميليشيا الحوثي جرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندات خارجية. أيضا بالعواجل الواردة على الشاشة وزير

0: الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قال هناك اجتماع للجنة الاستراتيجية لحلف مكة أكد تضامن وقوف هذه الدول صفا واحدا. وزير الدفاع أضاف أيضا اجتماع حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة. والاجتماع أي اجتماع حلف مكة أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية. في التطورات اليمنية، سيطرت قوات درع الوطن وألوية العمالقة مسنودين بالمقاومة الشعبية على مدينة المخا غربي محافظة تعز. هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بأن القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي. المصدر كشف أيضا بأن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، وأيضا تم أسر عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وفرار آخرين. ولفت المصدر أيضا مشاهدينا إلى أن القوات اليمنية تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها.
1: اللهم لك الحمد. شوفوا لنا نحن اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من الحديدة.

قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة تحرير مديرتي ذباب وباب المندب. كاميرا العربية وصلت إلى باب المندب بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية عليها. فلنتابع هذه الصور التي وصلتنا من هناك.

0: قبل ذلك مشاهدينا، سيطرت القوات الحكومية على مطار ذباب وأظهرت لقطات تجول لمدرعات تابعة للقوات الحكومية في المطار، فلنتابع.
1: كما تشاهدون ألوية العمالقة تتجول في المطار. وهذا البرج حق المطار أمام عيونكم. ألوية العمالقة الآن تتجول في المطار.
0: ومن الساحل الغربي إلى العاصمة صنعاء، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء، وأضافت بأنها تستخدم قطارات عسكرية حديثة في هذا الهجوم الاستراتيجي. ويتزامن هذا مع إعلان القوات الحكومية السيطرة على آليات وعربات لميليشيات الحوثي بعد هروبهم في باب المندب، فيما أسرت قوات درع الوطن عددا من عناصر الميليشيا في الساحل الغربي في اليمن. في جبهة مأرب، أفاد مراسل عربية بأن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في العمق الصحراوي للمحافظة، وتحديدا في الجبهة

جبهة الجنوبية، مضيفا بأن القوات اليمنية تمكنت من قطع خطوط الإمدادات الواصلة لميليشيا الحوثي في جبل البلق الشرقي، حيث أصبحت الميليشيات الحوثية تحت حصار تام. مراسل عربية ذكر أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية تتقدم

0: نذكر مشاهدينا بما أكد عليه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بأن الاجتماع الطارئ للجنة أو اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي أكد تضامن ووقوف الدول صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. تفاصيل أوفى حول هذه التطورات العسكرية مع الزميل رودفان بيس. رودفان، ما هي آخر التطورات على الجبهة في اليمن؟
1: نعم، ليال تطورات متسارعة في أكثر من جبهة، لكن نبقى مع الساحل الغربي وأيضا آخر المستجدات هنا في هذه البقعة التي تم السيطرة على الموقع الاستراتيجي والهام هنا في هذه الجبهة التي أمامنا والتي تقدمت فيه قوات العمالقة وكذلك درع الوطن والمقاومة التهامية في هذه المناطق، والتي سيطرت على باب المندب والمخا وكذلك على منطقة ذباب. هذه المناطق الاستراتيجية التي تم اليوم السيطرة عليها وطرد ميليشيات الحوثي وتحريرها. ابتداء من هذه المناطق انطلقت هذه العملية العسكرية من مناطق ذباب باتجاه هذه المناطق، والآن القوات تخوض معارك مع ميليشيات الحوثي، عملية تطهير واسعة في المخا، وأيضا يتم تطهير ما تبقى من فلول مقاتلي ميليشيات الحوثي في هذه المناطق. كانت العملية العسكرية التي بدأت في هذه المناطق، وأيضا قوات العمالقة نشرت الفيديو للقوات التي تكادت تتجول في منطقة ذباب، والتي نشاهد أيضا القوات وهي متواجدة كما تقول ألويات العمالقة بأنها نشرت هذا الفيديو لقواتها وهي تتجول وتخوض معارك أيضا مع مقاتلي ميليشيات الحوثي عندما دخلت إلى منطقة ذباب. العملية العسكرية كما نشاهد مع فرار مقاتلي ميليشيات الحوثي حققت إنجاز سريع في اليوم الأول من الإعلان عن عملية عسكرية واسعة النطاق. هذه العملية العسكرية التي أيضا انتقلت إلى كثير من المناطق بعد تحرير باب المندب والمخا وذباب، ننتقل هنا إلى محافظة مأرب، هذه المحافظة التي تقدمت فيها القوات في المنطقة الشمالية وكذلك أيضا في المنطقة الجنوبية، والتي تدور معارك الآن في هذه الاتجاه في الاتجاه الجنوبي عند معسكر أم ريش، وأيضا تقدمت في الجبهة الشمالية باتجاه منطقة الكسارة. لكن أيضا هنالك القصف على مواقع كثيرة في صنعاء، الطيران شن مواقع كثيرة كصورة تعريفية عن المعسكرات التي تعيشها أو توجد فيها معسكرات داخل صنعاء، هذا معسكر الجرافي وكذلك معسكر ريبة حميد ومعسكر المهندسين في وسط صنعاء ومعسكر الحفا في نقوم ومعسكر جربان. تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن هذه المعسكرات هي عبارة عن ورش لتخزين الأسلحة وكذلك تركيب الصواريخ والمسيرات، وأيضا تقوم بإطلاق الصواريخ من هذه المعسكرات. كان الطيران قد استهدف هذه المناطق بشكل عنيف وتدمير مخازن للأسلحة. بمعنى نحن اليوم عن كثير من الجبهات وحدية الجبهات وانطلاق العملية العسكرية ليس فقط في جبهة واحدة ولكن في أكثر من جبهة، والتطورات العسكرية نشاهد أن هنالك أيضا قتال ضد ميليشيات الحوثي في أكثر من مكان، وخاصة مع اشتعال المواجهات في المحافظات الشرقية لليمن مثل الجوف ومارب وكذلك المناطق المحيطة بها مثل الجوف وحجة وغيرها. هذا كل ما لدينا ليال حتى هذه اللحظة من آخر مستجدات المواجهات في اليمن.
0: شكرا لك رودفان. مشاهدينا، سأشير إلى العواجل التي ترد على الشاشة. حلف مكة الدفاعي الانتقال الفوري للتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، والملك سلمان يوجه بالبدء بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية. سأقرأ الآن البيان المشترك عن

0: الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة، عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا في الرياض اليوم اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية الدفاعية والسياسية لحلف مكة الدفاعي لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. وفي إطار البناء المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، قررت لجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان الإسلامية كأول أمين عام ولمدة 3 سنوات. ورحبت الدول الأطراف بمعاليه متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومعربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه. وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. وأشادت جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة وحماية أمنها وسلامة أراضيها. واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة بأن حلف مكة الدفاعي يجسد التزاما راسخا بالدفاع المشترك وموقفا موحدا في مواجهة التهديدات. وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول لأي الدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. وأكدت الدول الأطراف بأن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وبأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك ويعزز فاعلية الردع ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لأحكام الاتفاقية. إذن كان هذا البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بشكل طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي. سينضم إلي الآن مشاهدينا من الرياض رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز. سأبدأ مما ورد عن هذا الاجتماع، تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة، ما معناه وكيف سيتم عمليا؟
1: أولا مساء الخير لك ولمشاهدين عربية في كل مكان. الحقيقة هذا اجتماع هام لأنه أكد على التزام جميع الأطراف مما تم التوافق والاتفاق عليه، وأيضا تعيين أول مسؤول كبير في هذا التنظيم المهم جدا. هو حينما يؤكد على أن الدفاع والردع الجماعي، هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية حينما تعرضت لهجمات من قبل حوثيين بالذات على المقدسات الإسلامية مكة والمدينة والتي ينبذها كل المسلمين في كافة أنحاء العالم، وأيضا الاعتداء على المنشآت النفطية المهمة بالنسبة للمملكة في مناطق مختلفة واستخدام أراضي الغير من دول مجاورة لإطلاق عمليات أيضا على خطوط الأنابيب الخاصة بالشرق غرب في المملكة. فهذا هو تأكيد على الالتزام على الاتفاق الذي تم في مكة المكرمة، تأكيد على أن جميع الدول تقف في نفس الموقف من ناحية تقييمها للتهديد، نوعية التهديد وأسلوب التصدي الذي يمكن أن يكون. في الوقت الحاضر المملكة لديها قدرات الحمد لله رب العالمين عالية وكافية لتوجيه أي رد على هذه الاعتداءات التي تمت عليها. المملكة باعتراف الجانب الآخر الحوثي، وهو الذي اعترف بأنه يتلقى يوميا ما يقارب من أكثر من 106 طلعة جوية لأهداف موجودة في الداخل اليمني، وهذه على فكرة هي المرة الأولى التي يجتمع فيها العمل المشترك على الأرض من قبل القوات الشرعية اليمنية في العمل البري والعمل الجوي أيضا، وليس الغطاء فقط وتبادل المعلومات. على كل الاجتماع كان مهم، له ضرورة وأهميته للاطلاع على كافة الأوضاع الحالية التي سائرة بالنسبة للمملكة والاعتداءات الموجودة، وضع باب المندب والتهديدات التي يمثلها بالنسبة

0: بالنسبة للأمن والسلم العالمي، وأيضا تأكيد الأطراف على وضع جاهزيتها وإمكانياتها لهذا الحلف الذي تم الاتفاق عليه، ولا سيما أنه في هذه المرة هو اعتداء على مقدسات إسلامية تهم كل المسلمين في العالم.
1: دكتور عبد العزيز، سأعود إلى البيان الذي قرأته قبل قليل عن الاجتماع. قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف. هل ممكن لو سمحت أن نشرح للمشاهدين ما معنى يعني ما صدر بالبيان بخصوص هذه النقطة، خصوصا وأن كان هناك تشكيك كبير في نجاعة هذا الحلف في الأسابيع الماضية؟
0: أولا الحمد لله رب العالمين، وبدعوة خادم الحرمين الشريفين الذي دعا إلى هذا الحلف، وسمو سيدي ولي العهد الذي أكد هذا الالتزام وتم الاتفاق في مكة، هو تأكيد ما تم نشره اليوم والاتفاق عليه اليوم هو تأكيد لهذا الالتزام ولهذا الاتفاق. فالآن الإمكانيات والقدرات العسكرية حسب احتياج المملكة، لأن المملكة هي من تعرض الآن لهجمات، فحسب احتياج المملكة والاتفاق فيما بينهم في عملية توزيع المهام المشتركة فيما بين كافة الأطراف، سواء العمل البحري أو سواء العمل الجوي أو المشاركة في المعلومات الاستخبارية، أو إذا كان هنالك أي دواعي لعمل بري معين، خاصة وأن الحدود السعودية اليمنية تكون على يعني مسافة كبيرة وهي أكثر من حوالي ما يقارب 1450 كيلومتر. فهذا الاتفاق اليوم وما تم الإعلان عنه هو التأكيد على الجاهزية والتأكيد على البند الذي ورد بأن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على كافة المنظومة والدول الموجودة في هذا الحلف. التأكيدات واردة، وأكيد راح يكون هنالك خطط عسكرية ثابتة يتم التحرك عليها. ونحن أيضا اليوم شهدنا التقدم الذي أحرزه القوات الشرعية اليمنية سواء في باب المندب أو في المخا أو في بعض المواقع، وهذا جاء بسبب تعزيز المملكة لقدرات الشرعية سواء من ناحية التجهيزات العسكرية التي تحتاجها على أرض الواقع ميدانيا أو على التغطية الجوية والاستخبارية المطلوبة اللي كانت موجودة. والمهم الآن استمرار هذا الضغط والتحقيق الانتصار الذي تم يستمر حتى يحقق كل النتائج، لأنه الحوثي استمر لفترة طويلة هنالك واستمرد باستخدام أساليب الإرهابية ضد الشعب اليمني في الداخل، فلذلك هو ربما يحتاج إلى قليل من الوقت لتحقيق نجاحات أكبر. ولكن الخطوات التي تمت الآن سواء بالاتفاق الذي تم بين الدول وتحالف مكة أو فيما يتعلق بدعم الشرعية وعملها على الأرض أو بالقوات الجوية الملكية السعودية وما قامت به من استهداف لأكثر، وأنا الأمانة من خلال هذا الحديث معك الآن اعتقادي أن هنالك نقطتين مهمة يجب أن تتم. الأولى منع أي مصادر للطاقة تأتي إلى الحوثيين، بمعنى أن السفن التي كانت تأتي محملة بالوقود أو الديزل أو المشتقات النفطية يجب أن توقف وتمنع من الوصول لهم، لأن هذا سوف يعطل إمكانياته على الأرض من التحرك. والثاني طالما أنه استهدف منشآت نفطية سعودية فالمملكة لها الحق أن تستهدف منشآت نفطية تابعة لهم، خزانات بالذات الوقود، وهنالك أكثر من 170 موقع تم تحديدها التي يخزن فيها الوقود والإمكانيات التي تساعد في عملياته. وفي اعتقادي أن هذا سوف يحدث في الأيام القليلة القادمة.
1: بما أنك تتحدث عن هذه النقطة، يعني الإسناد الجوي لقوات التحالف كان قد أعلن عن مئات العمليات بالساعات الماضية والطلعات الجوية لإسناد القوات البرية على الأرض. هذا الإسناد اليوم هل تتوقع أن يبقى لفترة طويلة إذا ما طالت هذه المعركة، أم أننا نتحدث عن معركة خاطفة؟
0: اعتقاد أنه يجب أن يستمر لفترة ليست بالطويلة، لأن الأهداف هي محددة وذكرت لك يعني بالذات الأهداف اللي هي مهمة هي حوالي 170 هدف ومحددة ومعروفة مواقعها. ولكن المملكة تقديرا للشعب اليمني الأعزل في الداخل الذي يعيش تحت إرهاب هذه الجماعة رأت أن تؤجل، لكنه حينما استمر وحاول أن يعترض المنشآت النفطية السعودية في كل مكان، فهذا حق من حقوق المملكة أن ترد على هذه الاعتداءات بنفس الطريقة وبأكثر. هو اعترف اليوم بأنه تعرض لأكثر من 1516 عملية جوية تم من المملكة العربية السعودية معظمها، وذلك هو ذكر أن متوسط العمليات 106 عملية يوميا إلى تاريخ 4 أكتوبر.

0: اليوم أيضا العمليات الإضافية، فإذا أضفتها تقريبا وصلنا لأكثر من 1700 طلعة جوية تمت. الاستهدافات سوف تكون موجودة. الإمكانيات الجوية للقوات الملكية السعودية، هنالك أكثر من 380 طائرة حربية تمتلكها القوات الملكية السعودية الجوية، وأيضا لديها ما يكفي من الذخيرة لاستخدام هذا. فهو سوف يظل يعتمد على جزئية، هو لا يمتلك قوة بحرية ولا يمتلك قوة الدفاع الجوي، هو يمتلك بعض الصواريخ التي مع الأسف الشديد أعطته إياها إيران بدعم من بعض الدول الخارجية، وأيضا يمتلك الدرونات، والدرون لا يغير ساحة المعركة، هو ربما يكون مزعج، ربما يسبب بعض حرائق أو ضربات في مواقع، ولكنه لا يغير من هيكل وشكل المعركة. لكن المملكة حاولت أن تعتمد على الحوار السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، ترك العملية، ولكن ما هو واضح اليوم أن عملية تحرير الأرض بالنسبة لليمن هي متروكة للقيادة اليمنية والقدرات اليمنية الموجودة على الأرض حتى هي تقوم بهذا. المملكة سوف تسهم بدعمها، تمكينها، إيجاد القدرات الجوية والغطاء الجوي والاستخباري المهم، وأيضا التحالف فيما يمكن أن يقدمه من سواء دوريات بحرية أو سفن بحرية أو المساهمة في فتح مضيق باب المندب واستمرار الدوريات حماية السفن التي تمر، يعني والقوات الباكستانية أيضا لديها قدرات جيدة مما يتعلق بالقوات الجوية، وهي سبق وأن أرسلت بعض هذه القدرات للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وقت المعارك الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حتى تكون متواجدة، وأيضا الباكستان لديها يعني قوات تدريب في المملكة فوق 1500 مدرب متخصصين في كافة القطاعات. على فكرة أمريكا أيضا أرسلت أكثر من 200 مدرب مهمين لدعم وإسناد. التأييد الدولي ما ليس فيه مشكلة.
1: هذه النقطة، نقطة التأييد الدولي، التأييد الدولي حتى الساعة يعني هو تأييد لم يرتقي إلى تأييد عملية عسكرية شاملة بالداخل اليمني، أتحدث عن تحرير الأراضي اليمنية. يعني تابعنا بيان وزير الخارجية الأمريكي، يعني ما زالت اللغة تعتبر خجولة نوعا ما. إلى أي مدى اليوم الموقف الدولي إن كان الأوروبي أو الأمريكي الداعم للعملية الشاملة وليس فقط لعملية تحرير باب المندب بما أنها تضر بالتجارة العالمية ضروري ومهم، وكيف يمكن ترجمته على الأرض؟
0: أنا قناعتي التأييد موجود، هي الإشكالية الدعم، يعني يعني بمعنى أنه حينما يكون هنالك تأييد دولي فهذا التأييد هو موقف سياسي، والموقف السياسي سوف يتبع مواقف ثانية، لكن فيما يتعلق بالدعم المطلوب هذا اللي يعني كان شوية فيه تراخي أو تأخر، ولكن بدأنا نشهد التغير في الموقف سواء في أوروبا بالنسبة لإيطاليا وفرنسا وما التزمت به من تقديم الأنظمة الدفاع الجوي في مدينة ينبع لحماية المنشآت النفطية والكيميائية الموجودة هنالك، أو فيما يتعلق بالموقف السياسي الكامل للاتحاد الأوروبي الذي يساند ما تقوم به، لأنهم هم جميعا وصلوا للقناعة التي المملكة حاولت أن يعني تظهرها لكافة الأطراف منذ بداية الأزمة في 2015 بأن هذه جماعة مسلحة أيديولوجية تتبع لقوة إقليمية وهي إيران، تحاول أن تفرض سيطرة، وإذا تم قبول هذا النوع من الجماعات المسلحة وفرض سيطرتها فأين ننتهي؟ هي الآن وصلت لهذه القناعة. ربما في دول أخرى مثل روسيا والصين ما زالت تنظر أو تراقب الموقف بعناية، ولكن هي أيضا مصلحتها في عدم وجود جماعات مسلحة تحتل بالقوة، لأن الصين لديها يعني مناطق أيضا مثل التبت ومنغوليا وأيضا تايوان والصراع اللي عندها، روسيا أيضا لديها مناطق وحربها مع أوكرانيا، فهي أيضا مصلحتها أن يكون هنالك عدم دعم لأي جماعات مسلحة خارجة عن السلطة تحاول أن تسيطر على السلطة ببعد أيديولوجي وبقدرة السلاح التي نهبته وسلبته وبالدعم الخارجي الذي تلقته. لذلك أنا لست قلق على الدعم على التأييد الخارجي، ولكن أنا أتمنى أن يكون الدعم الحقيقي الذي يصل إذا كان هنالك احتياجات. النقطة المهمة الأخرى أنه يجب أن لا تتفاوض هذه الدول أيا كانت مع جماعة الحوثي، لأن هذه جماعة مسلحة خارجة عن القانون مصنفة إرهابيا، كيف تقبل الولايات المتحدة منها ضماناتها بعدم الاعتداء على السفن، وكيف تقبل أوروبا منها؟ فحينما تقبل أنت وتتفاوض معه تعطيه مشروعية هو لا يستحقها وليس حقا له.
1: هذه هي النقطة، يعني بالمعركة الماضية القوات الحكومية وصلت إلى الحديدة وبضوء أخضر يعني غربي

0: تم إرجاعها ولم يسمحوا لها بأن تكمل لفعلا تسيطر على الحديدة وتصل إلى صنعاء. اليوم هذا هو المطلوب، المطلوب موقف يعني أكثر وضوح بالإسناد على الأرض أو بالإسناد السياسي لهذه العملية. وثانيا ميليشيا الحوثي تستخدم الأقمار الصناعية والصور الجوية والتي هي معروف يعني بأنها من حلفاء إيران. هل يمكن أن يكون هناك ضغط على الجانب الروسي والجانب الصيني بالفترة المقبلة لعدم إسناد الحوثي بهذا الجانب التكنولوجي الذي يستخدمه ضد القوات المسلحة اليمنية؟
1: الصين لديها علاقة استراتيجية ومهمة في منطقة الخليج، هي المورد الأساسي للطاقة بالنسبة لها، 40% من استيرادها من النفط يأتي عبر مضيق هرمز من منطقة الخليج، ما يقارب 20% من المملكة من هذا الاحتياج. فأيضا تستطيع المملكة ودول الخليج الأخرى البقية أن تمارس ضغطا على الصين، والضغط هنا بمعنى أننا نتفهم المصالح الصينية، نتفهم موقفها، يمكن تعويض الصين فيما يتعلق باحتياجاتها من الطاقة من مصادر أخرى لها علاقة بمنطقة الخليج أكثر من إيران، أو دعم السياسة الذي قدمته لإيران. بمعنى لغة المصالح يجب أن تعمل دورها، ولغة المصالح هنا يجب أن يكون في لهجة واضحة. إحنا أنا أتذكر في ديسمبر 2022 حينما كانت القمة الصينية الخليجية، وافقت الصين على في البيان الختامي في مواده 9 و10 و11 على التأكيد على موضوع نبذ الجماعات الإرهابية المسلحة، دعم أمن الخليج واستقراره من قبل دول الخليج، رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية. كانت هذه واضحة في البيان الختامي، ولذلك نتج عن هذا البيان الختامي اتفاق مارس 2023 الذي تم في بكين برعاية صينية. روسيا هي لديها إشكالية حالية في الوقت الحاضر في أوكرانيا، ويجب أن تكون واعية أنه إذا أخذت مواقف بشكل أو بآخر تمكن فيها إيران من إيصال السلاح أو المعلومات أو الستلايت أو الأهداف هذه، أنه يجب أن يكون، أنا ما أتمنى أن يكون دعم للموقف الفرنسي الجديد، وهو استخدام القوة تحت البند السابع لحرية المضائق المالية في العالم، لأنه بدون استخدام البند السابع وإعطاء القوة، استخدام القوة في فرض الرد على أي اعتراض للمضائق المائية المفتوحة في العالم، فهذا أمر لا يكون. ولكن فرنسا الآن تتقدم بهذا المشروع قريبا، وإن شاء الله يلقى دعم. وأيضا يجب أن توصل رسائل مهمة إلى الصين وإلى روسيا أنه إذا لم يتم دعم هذا القرار، وإذا لم يتم التأكيد على أهميته وأنه هو سوف يوفر الأمن والسلم اللي نطلبه، فهي أيضا مصالحها سوف تتأثر ولن يكون مقبول هذا.
0: دكتور عبد العزيز، قبل أن أختم معك بشكل سريع، هل هناك خوف اليوم من تحريك الميليشيات العراقية لمساند الحوثي، خصوصا وأن خسارة الجبهة اليمنية ستمثل أكبر ضربة استراتيجية لإيران بعد خسارة سوريا؟
1: أنا قناعتي أن الخسارة حاصلة لإيران، وهي مع الأسف الشديد أن إيران لم تحكم منطق العقل، بالرغم من يعني فهمهم في السياسة، ولكن أسلوبهم التفاوضي. أنا دائما كنت أقول أن إيران تخسر لأنها تخسر التوقيت الصح في الوصول إلى حلول هي كان ممكن أن تصلها. الميليشيا في العراق، المملكة ودول الخليج موقفها واضح جدا فيما يتعلق بتمكين رئيس الوزراء العراقي، سواء عبر دول الخليج أو دوليا، في عدم منح أي وسيلة ممكنة أو متاحة للميليشيات في العراق للوقوف مع هذه الجماعة. وإحنا طبعا تأكدنا من وجود قيادات حوثية في العراق مع الميليشيا، وكانت متواجدة في كثير من مناطقها، وساهمت في العمليات التي قامت بها ضد المملكة أو ضد الكويت في أوقات معينة. فهذا بالتأكيد يعني راح يكون موضوع مهم. أتمنى أن تتمكن الحكومة العراقية وأن تمارس أقصى درجات الضغط على الميليشيات والجماعات المسلحة لديها، لأنه هذا سوف يعزز ويؤكد من قدرتها على وحدة العراق وأراضيه.
0: شكرا لك من الرياض رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر على وجودك معنا. مشاهدينا، سأعيد وأذكر بآخر الأنباء العاجلة التي وردت على الشاشة قبل قليل. حلف مكة أعلن تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. حلف مكة الدفاعي قال أيضا اتخاذ الإجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. حلف مكة أمن

0: كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأيضا ترجمت اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك. أيضا في البيان الذي صدر قبل قليل، ترجمت اتفاقية مكة لإجراءات عملية يؤكد عزم الدول على الدفاع عن أمنها، وهذه الترجمة لاتفاقية مكة ستكون ترجمة إلى إجراءات عملية تعزز فاعلية الردع بين الدول الثلاث. سينضم إلينا الآن من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف، وسأبدأ معك قبل أن أنتقل إلى ضيفي إلى عمان. عبد الله، عندما نتحدث عن يعني تفعيل الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، كيف ستتم ترجمة هذا الموضوع من قبل الجانب الباكستاني على أراضي المملكة العربية السعودية؟
1: يعني الحقيقة ليالي، لكي نجيب على هذا السؤال، الحقيقة لا توجد لدينا إلا ما يعني قد أقرته باكستان على نفسها عبر رسميها بأعلى مستوياتهم، سواء كانت عسكرية أو أمنية أو حتى دبلوماسية. على مدار الأيام الماضية وهذه الأيام التي شهدت الاعتداءات السافرة الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ومن قبل ميليشيات أخرى على المملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات تابعة لإيران في دول مجاورة للمملكة العربية السعودية، كان المسؤولون الباكستانيون يتحدثون في غير مرة. قبل هذه الاعتداءات كان الباكستانيون أو المسؤولون الباكستانيون يحاولون التعمية ومحاولة المغاربة في الإجابة عن سؤال فيما إذا كان سيتم تفعيل هذا الدفاع أو هذا التحالف، وبأي طريقة وآلية سيتم تفعيلها. هذه الاعتداءات السافرة الحقيقة يعني ربما الجواب كان عند هذه التصريحات للمسؤولين، قالوا بأن لن نتوانى بدفاع المملكة العربية السعودية. التواجد الخبراء العسكريين الباكستانيين الحقيقة ربما قد سبق تفعيل هذه الاتفاقية، إضافة إلى أن العلاقة السعودية الباكستانية الحقيقة قديمة عسكريا. نحن هنا في باكستان نعلم بأن الجامعات العسكرية الباكستانية في الجوية والبحرية وحتى البرية هنا يعني تحتوي وتضم دائما العديد من الأخوة السعوديين من كل الدول العربية. باكستان رائدة الحقيقة في تدريس المجالات العسكرية، لذلك يعني باختصار شديد الخبراء العسكريون الباكستانيون وجودهم في المملكة العربية السعودية قديم ليس جديد، هم ملتزمون دينيا وأخلاقيا ويعني حتى أخويا، وعبر العلاقات القديمة يعني التي تربط البلدين ببعضهما بأمن الحرمين الشريفين يعتبرون أن هذا الأمر مقدس. لكن ما دفع إلى تفعيله وتسريعه، كنا نحاول أن نترقب فيما إذا كان هناك موعد ما لتفعيل هذه الاتفاقية وهذه اللجنة الدفاعية المشتركة بين الدول الثلاث. الجانب الباكستاني دائما ما كان حذرا ومتخوفا من أن يفهم تفعيل هذه الاتفاقية على أنه موجه ضد دولة بعينها، رغم أنه في غير مرة أكد بأن هذه الاتفاقية وهذا الحلف ليس موجها ضد دولة معينة بعينها. لكن ما تأثرت به المملكة العربية السعودية والاعتداء الإرهابية التي الحقيقة أحرجت وقوضت الموقف الباكستاني، ولم يعد هناك بد يعني ليال لا تتخيلين حجم الصدمة على وجوه الباكستانيين في الشارع، فما بالك في على المستوى السياسي والعسكري، من مهاجمة مكة المكرمة، من مهاجمة المدينة المنورة، هذه مقدسات للمسلمين الحقيقة أجهزت مشاعر الجميع. ما كانت تخشاه باكستان الحقيقة من يعني فهمها بشكل خاطئ الآن بات منفيا وغير موجود. اليوم باكستان يعني بات مطلوبا منها من الشارع الباكستاني أكثر من المستوى السياسي والعسكري أن تكون منخرطة بشكل أكبر. أنا على الصعيد الشخصي وباحتكاكي بكثير من المسؤولين والنخب الباكستانية كانوا يعتقدون بأن ميليشيا الحوثي ربما تكون على حق، لكن اليوم يقولون بأننا صدمنا وأننا اكتشفنا بأن هذه الميليشيا الحقيقة لا تحارب إسرائيل وأمريكا، وإنما الهدف هو المملكة العربية السعودية وأيضا المقدسات التي أثرت بهم. لذلك الترجمة ربما ستكون عملياتية على مستوى الخبراء، على مستوى تبادل الخبرات والتفوق الجوي الحقيقة الباكستاني المشهور به يعني المشهورة به تاريخيا الحقيقة ربما يلعب دورا وعاملا. لكن حتى هذه اللحظة عبر المسؤولين الباكستانيين عبر التصريحات الرسمية لا غير محدد على وجه الدقة ما الذي ستفعله باكستان بتفعيل هذه الاتفاقية، ما هو الدور الذي ستلعبه وكيف ستكون ترجمتها على الأرض.
0: طيب بانتظار عبد الله يعني مزيد من التفاصيل حول الترجمة العملية لإعلان حلف مكة لتفعيل الردع المشترك، سأشكرك على هذه الرسالة. شكرا لك من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف على وجودك معنا. مشاهدينا من عمان ينضم إلي العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن، أهلا وسهلا بك. بداية يعني سأعود إلى وأيضا سينضم إلينا من عدن وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، أهلا وسهلا بك أيضا. سأبدأ معك بما أنك من هناك، يعني آخر مستجدات على الأرض، هل هناك سيطرة على مناطق جديدة وخصوصا في تعز؟

0: السؤال عندي يا أستاذة طبعا.
1: نعم من عدن تفضل. والسيطرة على المخا بما أنه تحدثنا عنها بالساعات الماضية، هل تمت بشكل كامل بما أنه معسكر خالد بن الوليد لم تتم السيطرة عليه؟
0: صحيح، ومسا عليكم وعلى السادة المشاهدين وعلى العزيز أبو حاتم من عمان. طبعا ما جرى خلال الساعات الماضية كانت عملية انقضاض والتفاف استراتيجي مدروسة جدا من قبل القوات، متمثلة في قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والقوات المشتركة المتواجدة في الساحل الغربي. أمكنتها على وجه التحديد من تحرير منطقة باب المندب وذوباب وأيضا معسكر العمري والوصول إلى يعني مدينة المخا. لا تزال المعارك جارية الآن في محيط معسكر خالد الذي يعد قاعدة مشرفة على الساحل الغربي لليمن، بحيث أنه تأمين المنطقة الساحلية لن يتأتى إلا من خلال تأمين هذا الموقع أو هذا المعسكر تحديدا، وهذا ربما سيكون منطلقا نحو تحرير مناطق كثيرة في أرياف محافظة تعز تحديدا في الحجرية والوازعية والكدحة وخلافها من هذه المناطق. العمليات مستمرة في المرتفعات، لكن على الساحل الأمور حسمت وحسمت بشكل طيب جدا. قوات متقدمة، ميليشيا الحوثي متقهقرة، وما يعني لفت نظرنا خلال الساعات الماضية والمشاهد التي تأتينا من هناك بأن ميليشيا الحوثي يبدو بأنه تم الزق بأولاد الناس في معركة لم يكن مدروسا نهايتها. لم تقم ميليشيا الحوثي أي اعتبار لأرواح أولئك الأطفال، وتحديدا أنا أتحدث عن صغار السن الذين تم تجنيدهم من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. تم الزق بهم، ولهذا نشاهد عشرات بل مئات الأسرى بيد القوات الشرعية، وأيضا ما يجري الآن في مدينة المخاء وامتداد نحو الزبيد وحيس والخوخة، والعمليات مستمرة في هذه المناطق. والساعات القادمة أستاذة حبلة بكثير من الانتصارات والفرح لليمنيين
1: إن شاء الله.
0: نتمنى بأن يعني تكون بأقل خسائر ممكنة.
1: طيب سأنتقل إلى ضيف في عمان. تأمين الساحل الغربي يتطلب تأمين سلسلة جبلية. بالساعات الماضية تمت السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، ولكن هناك أيضا جبال النار، ويعني كل هذه السلسلة لنقول فعلا بأن الساحل الغربي تم تأمينه قبل الانتقال إلى تعز. هل هناك أي تطورات ميدانية جديدة بخصوص هذا الإطار؟ هل المعركة سهلة بما أن الحوثي يعني يتقن موضوع القتال في السلسلة الجبلية؟
2: حياك يا أخت العزيزة، وتحياتي لأخي أسامة والجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة أخت العزيزة المعركة ليست سهلة، هي معركة شرسة. القوات المسلحة اليمنية وكل القوى تقاتل جماعة إرهابية، جماعة تخندقت وحولت المناطق السكنية إلى دروع بشرية، لكن هناك احترافية حقيقة في القوات التي تقدمت في الساحل الغربي في إدارة المعركة في ثلاث مناطق من أشد المناطق التي تدار فيها العمليات العسكرية: المناطق الجبلية، المناطق أيضا السكنية، المناطق المزروعة بالألغام. كلها كانت يعني عمليات عسكرية نوعية استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن، وهي يعني في تقدم مستمر. وأيضا لم تخفي هذه القوة جانب تأمين يعني مسرح العمليات وتأمين الأجناب، والأجناب هنا يأتي في تأمين المنطقة السلسلة الجبلية التي تمتد في جبال الوازعية وصولا إلى يعني مفرق البرح ومنها إلى مقبنة، ووصولا استكمالا حتى تصل القوات إن شاء الله إلى الحديدة. هذه السلسلة الموازية للساحل الغربي هي مهمة جدا، والميليشيات الحوثية تركزت في بعض هذه المناطق أو في أغلبها، لكن هناك ضربات نفذت من قبل صقور الجو تابعين للجيش اليمني وكذلك لقوات التحالف العربي، وأيضا على الأرض من القوات المتقدمة. أنا في اعتقادي اليوم قد تسعى القوات التي تتحرك باتجاه يعني معسكر خالد وباتجاه منطقة يعني الخوخة وحيس أن تتحرك في اتجاهين. الاتجاه الأول هو التحرك يمينا باتجاه منطقة البرح، ووصولا إلى قطع الطريق الرابط ما بين مقبنة والكدحة والميليشيات التي أصبحت في هذا الجيب المتواجد داخل مدينة تعز ستصبح في حكم المحاصرة، وهناك الكثير من الميليشيات من

0: محاولة الهروب والخروج ولا زالت تنسحب من هذه المناطق. المحور الآخر هو الاتجاه والدفع وتطوير الهجوم من الحركة باتجاه مدينة الحديدة والمديريات المتاخمة لمدينة الحديدة بعد أن يتم تأمين الأجناب، وهذا أمر مهم جدا.
1: طيب شكرا لكم من عدن وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة شرمي، ومن عمان العميد ركن يحيى أبو حاتم ملحق العسكري اليمني في الأردن، شكرا لكما على وجودكم معنا. مشاهدينا سأعود إلى موضوع حلف مكة، ومن اسطنبول سينضم إلينا مراسل العربية زيدان زينكلو. زيدان، مع هذا الإعلان، إعلان تفعيل الردع المشترك بين الدول الثلاث، هل هناك أي يعني تفاصيل إضافية في الداخل التركي حول هذا الإعلان، وكيف سيتم ترجمة هذا الإعلان عمليا على الأرض؟
2: نعم، لا شك. بداية سأبدأ من هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتي وصلتنا قبل قليل بعد نهاية الاجتماع في الرياض. وزير الخارجية التركي قال أن الاجتماع كان بالأساس مخصصا من أجل إطفاء الطابع المؤسسي على اتفاقية حلف مكة. كان المفترض أن يكون الاجتماع لهذا الغرض، لكن بسبب التطورات في اليمن تم الاجتماع اليوم بشكل استثنائي، وتم مناقشة كل أنواع الدعم الذي يمكن تقديمه للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وما يمكن القيام به لحل المشكلة بالطرق السلمية وعن طريق الحوار. طبعا أشاد وزير الخارجية التركي بنهج المملكة العربية السعودية، والذي وصفه بالنهج البناء للغاية فيما يتعلق بحل هذه المشكلة. لا شك أن طبعا منذ صدور البيان المشترك قبل قليل، كل وسائل الإعلام التركية بثت بشكل مباشر هذا الحدث الهام كما يوصف هنا في تركيا. طبعا كانت كل التحليلات خلال الأيام الماضية تشير أو تتحدث عن إمكانية تفعيل هذا الاتفاقية أو اتفاقية الدفاع المشترك، خصوصا مع تصاعد الأزمة في اليمن وتصاعد هجمات الحوثيين. كان هناك الحديث متى سيتم تفعيل اتفاقية أو بند الدفاع المشترك. بالتالي اليوم كان هذا الموضوع منتظر هنا في تركيا ومتوقع بشكل كبير، خصوصا خلال الساعات الماضية منذ فجر اليوم مع بدء العمليات العسكرية للحكومة اليمنية فجر اليمن. كان هناك حديث وتوقعات بأنه ربما سيصدر إعلان ما أو إعلان هام من الرياض يتعلق بتفعيل بند اتفاقية الدفاع المشترك أو بند الدفاع المشترك. كان الحديث أيضا هنا باهتمام كبير عن إمكانية التعاون ما بين الدول الثلاثة، وهذا هو الاختبار الأول لهذا التحالف الذي وقع قبل شهرين تقريبا. بالتالي ما هي الخطوات الفعلية على أرض الواقع؟ ما يمكن أو ما ينتظر الآن خلال الساعات أو ربما غدا هو خروج البيانات الرسمية من وزارات الدفاع سواء في المملكة العربية السعودية أو باكستان أو تركيا عن الخطوات العملية، وما هي حدود انتشار إن كان هناك قوات أو آليات أو حتى موضوع الدعم، ما هو شكل الدعم الذي سيقدم. كل هذه التفاصيل حتى الآن أو الأسئلة ربما ستكون من خلال أو يتم الإجابة عليها من خلال بيانات رسمية ستصدر خلال الساعات أو ربما يوم غد على أبعد تقدير.
1: زيدان، قبل أن أختم معك، طبعا يعني كل التفاصيل لن يتم حسمها قبل صدور الإيضاحات الرسمية من الدول الثلاث، ولكن من الجانب الباكستاني هم موجودين أصلا في الرياض إن كان أو بالمملكة العربية السعودية، أتحدث عن الوجود العسكري من خبراء أو تدريب مشترك أو غيره. مع الجانب التركي هناك أيضا تدريبات، وهناك أيضا تعاون على المستوى الدفاعي والمستوى الإنتاج الدفاعي تحديدا. هل تم يعني تسريب أي معطيات بالساعات الماضية ما إذا كان سيتم إرسال قوات إلى أين؟ إلى الحدود، إلى الداخل، بالموضوع البحري، يعني موضوع البحر الأحمر وتأمين باب المندب، هل سيكون هناك أي دور للجانب التركي فيه؟
2: نعم، لم يتم تسريب مثل هذه المعلومات، لكن كما تفضلت نعم هناك اتفاقيات تعاون أو اتفاقيات فيما يخص الصناعات الدفاعية ما بين الرياض وأنقرة، لكن كما ذكرت يعني الجميع يتوقع أو يعني كل المعطيات تشير أن تركيا مستعدة يعني لكل أنواع الدعم، سواء الدعم المباشر إرسال الجنود أو حتى إرسال الآليات أو المعدات الدفاع أو حتى

0: المعدات العسكرية في حال طلبت أنقرة، لكن هذه هي تكهنات وأوساط غير رسمية تتحدث عن هذا الموضوع. البيان الرسمي سيصدر عن وزارة الدفاع التركية أو ربما في الإحاطة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية خلال الأيام القادمة.
1: شكرا لك من اسطنبول مراسل العربية زيدان زينكلو على وجودك معنا. مشاهدينا، إذن كما يعني قلنا قبل قليل خلال هذه الساعة، أعلن حلف مكة تفعيل الدفاع المشترك والانتقال الفوري للتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. كما أكد حلف مكة الدفاعي أن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وبأن ترجمة اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية تجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك. كما أن ترجمة اتفاقية مكة لإجراءات عملية يؤكد عزم الدول على الدفاع عن أمنها ويؤكد وحدة الدول الثلاث. سينضم إلينا الآن مشاهدينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد. أستاذ فيصل، هل تسمعني؟
2: أهلا بك يا ليالي. أهلا.
1: نعم. أهلا بك. عندما نتحدث عن تفعيل الدفاع المشترك وأيضا يعني ترجمة الالتزامات للدول الثلاث على أراضي المملكة العربية السعودية، كيف خصوصا وأنه يعني حتى الساعة ليس هناك من إيضاحات للطريقة العملية على الأرض، كيف ستتم؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن تحالف مكة الدفاعي، هو أنشأ في 7 أغسطس الماضي، والآن نتحدث عن التفعيل الفعلي لهذا التحالف، أي أن غرفة العمليات وغرفة العمليات والتنسيق إضافة إلى غرفة الاستخبارات قد تم إنشاءها بشكل مسبق. لذلك شاهدنا اليوم القرار الصادر من اللجنة العليا التي صدر قبل قليل بأنه سيتم نشر قوات. هنا نتحدث الانتقال من الدفاع الوطني لكل دولة إلى الدفاع الجماعي والدفاع المشترك للدول الثلاث المملكة العربية السعودية، جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية الإسلامية. فلذلك هذا هو المبدأ عندما نتحدث عن الاعتداء على الدولة، وهو الاعتداء على الكل في حلف لم يكمل حتى هذه اللحظة تقريبا أقل من 2 شهر، وبدأت فعلا أول اختبار عملياتي لهذا الحلف. أما فيما يخص نشر القوات والآليات التي من المتوقع حقيقة الأمر حتى هذه اللحظة لا يوجد أي أنباء عن طبيعتها، ولكن المتوقع أن نتحدث عن منظومات الإنذار المبكر ومنظومات دفاع جوي ومنظومات الاستطلاع والاستطلاع والاستهداف، إضافة إلى فتح قنوات مخصصة لتبادل المعلومات والاستخبارات بين هذه الدول الثلاث، خصوصا أنها ستكون فاعلة على الأرض. لذلك هو انتقل المفهوم الآن من البيانات السياسية بشكل سابق إلى البيانات العسكرية مع وزارة الدفاع، والآن نتحدث عن الأفعال الفعلية والتحرك على الأرض، خصوصا أنهم يتحدثون عن مبدأ الردع، وهو مبدأ مهم جدا في مثل هذا النوع من العمليات. نعم.
1: طيب عميد، يعني اليوم انطلقت العملية العسكرية في اليمن، ونتحدث عن عملية عسكرية شاملة. الحوثي وميليشيا الحوثي يعني قامت باعتداءات متعددة ومتكررة بالأسابيع الماضية على أراضي المملكة العربية السعودية. اليوم مع انطلاق هذه العملية، من المتوقع بأن الحوثي سيبدأ بعملية يعني إرسال إن كان الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ على أراضي المملكة واستهداف المنشآت والأعيان المدنية وأيضا الاستراتيجية الاقتصادية. كيف يعني يترجم الحلف الدفاع عن أراضي المملكة، إن كان المشاعر المقدسة أو المناطق المدنية أو حتى المنشآت الاقتصادية؟
2: نعم، ولكن واقعيا منذ بداية عملية فجر اليمن في فجر هذا اليوم، أصيب الحوثي أو ميليشيا الحوثي الإرهابية أصيبت بالجمود الاستراتيجي، أي أنها ردود فعلها وكأنها لا تعرف كيف تتصرف أو كيف تتحرك، سواء على الأرض أو ببياناتها السياسية أو بالاستهدافات التي دائما ما تكون تستخدمها في استهداف العيان المدنية والأماكن المقدسة بالطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية. ولكن طبيعة عمل هذا التحالف سيكون أولا الطبيعة الدفاعية، وهنا نتحدث بأن منظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر ستكون متوفرة. أنا أتوقع خلال 48 ساعة ستكون متوفرة هذه المنظومات، يتم نشرها بناء على غرفة العمليات والاتصالات الموحدة بين هذه الدول الثلاثة التي تتمثل في نواة هذا الحلف، إضافة إلى تبادل المعلومات والاستخبارات، وهي مهمة جدا في عمليات الاستهداف. لأننا لا ننسى أن التحالف العربي لدعم

0: الشرعية في اليمن ما زال فاعلا وأعلن فجر هذا اليوم بالقيام بأول مهمة جوية باستخدام ماء الطائرة مقاتلة، فلذلك تبرير المعلومات الآنية لهذه الطائرات المتواجدة في الجو مهما كان عددها هو شيء مهم جدا. إضافة إلى مفهوم الردع، ننتقل من الاحتواء وعدم الرغبة في الدخول في العمليات إلى مبدأ الردع، وهي أن سيجعل الحوثي يفكر ألف مرة نوى الاستهداف، سيكون ردة الفعل قاسية وقوية جدا. فلذلك هذا التحرك هو تفعيل لهذا التحالف، هذا التحرك هو لإعطاء زخم ودعم كبير جدا للتحالف العربي والقوات المسلحة اليمنية، حتى وإن كانت فاعلة في الداخل اليمني، ولكن نتحدث عن جدار للحماية، نتحدث عن قنوات للاتصالات، ونتحدث عن قنوات لتبادل المعلومات والاستخبارات الآنية، وهو مهم جدا في مثل هذا النوع من العمليات. نعم.
1: طيب عميد، اليوم إذا ما أقدم الحوثي على استهدافات جديدة على أراضي المملكة، إلى أي مدى اليوم الحسابات الحوثية ممكن أن تتغير مع يعني وجود قوات، نتحدث عن قوات تركية وقوات باكستانية على أراضي المملكة العربية السعودية، وكيف ستتغير حسابات إيران أيضا بما أنه الجانب الإيراني سيستميت للحفاظ على ما حققوا بالأسابيع الماضية في باب المندب؟
0: نعم، عندما نتحدث عن ردود الفعل الحوثية فيما يخص تواجد هذه القوات وما الذي يمكن استخدامها، حقيقة لا يستطيع الحوثي التحرك بشكل كبير جدا، خصوصا أن القوات المسلحة اليمنية تضغط عليه في العمليات الميدانية، إضافة إلى الضغط من خلال العمليات الجوية على الحوثي. فلذلك ردود فعل الحوثي مهما كانت أو مهما ظهرت خلال الساعات القادمة سيكون الرد واضح وصريح، وسيكون قوي لتطبيق مبدأ الردع ضد هذه الميليشيا الإرهابية. احنا لا ننسى أن الميليشيات لا تعترف بالأعراف الدولية ولا بالقوانين الدولية، شاهدنا أن استهدافاتها سواء في الداخل اليمني سبق واستهدفت سوق واستهدفت أعيان مدنية، وشاهدنا عندما استهدفت مكة المكرمة واستهدفت المدينة المنورة واستهدفت الأعيان المدنية بما في ذلك المساجد. أما فيما يخص الحرس الثوري الإيراني، قد يحاول الحرس الثوري الإيراني إرسال بعض الأسلحة، ولو أنه لا يمتلك السلاح لحماية الأجواء الإيرانية فما بالك أن يتم إرسال هذه، ولكن قد نشاهد محاولة اتصالات استراتيجية من الخارجية الإيرانية مع هذه الدول، وأعني بذلك دول حلف مكة الدفاعي عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية، للمحاولة لتهدئة الأوضاع. ولكن يبدو أن العمليات على الأرض حقيقة إذا سمحتي لي هي عمليات واضحة وصريحة، قد حدد الهدف بإعادة مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، وحدد الهدف الآخر بنشر الأمن والاستقرار تحت نفوذ القوات المسلحة اليمنية في الداخل اليمني. فلذلك فرص الإيراني قد تكون ضئيلة، خصوصا أيضا مع تواجد القوات الأمريكية، ما زالت متواجدة الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا أصدر الرئيس ترامب بإرسال القوة ضاربة جديدة مع حاملة طائرات لهذه المنطقة. فلذلك القيادة المركزية الأمريكية ما زالت تتابع الوضع في شرق الخليج العربي ومضيق هرمز، والعمليات ما زالت بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدعم عمليات القوات المسلحة اليمنية، والله الحمد لله حتى الآن هذه العمليات ناجحة. فلذلك المعادلة الاستراتيجية اختلفت فجر هذا اليوم عن ما كانت سابقا، سواء قبل 28 فبراير أو قبل أسبوع من هذا التاريخ. لم يتوقع الكثير أنه فعلا ستقوم القوات المسلحة اليمنية بهذه العمليات، ولكن القوات المسلحة اليمنية تم تدريبها، تجهيزها وتسليحها، ووضع خطط واضحة وصريحة، إضافة إلى وحدة القيادة ودعم القبائل. نعم. والتفاف الشعب على القوات المسلحة اليمنية هو من أسهم بهذه النجاحات المتسارعة على الأرض. أما فيما يخص التحالف، تحالف مكة الدفاعي، فالرسائل الاستراتيجية واضحة وصريحة، الردع سيتم، نشر قوات، سيتم تحييد أي مخاطر تتعرض لها المملكة العربية السعودية أو جمهورية باكستان الإسلامية أو الجمهورية التركية الإسلامية.
1: شكرا لك العميد فيصل حمد على هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا. مشاهدينا، إذن طبعا يعني تابعنا هذه العواجل قبل قليل عن حلف مكة الدفاعي، والذي أعلن خلال هذه الساعة وخلال الاجتماع الذي حصل اليوم عن تفعيل الدفاع المشترك و والانتقال إلى الإجراءات العملية لنشر القوات على الأراضي السعودية. هذه الساعة انتهت، على رأس الساعة يلقاكم الزميل أسامة سراي، ابقوا مع العربية.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية من العربية. نبدأ معكم مما أعلنه حلف مكة قبل قليل. الحلف يعلن تفعيل الدفاع المشترك والانتقال الفوري للتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، وكذلك اتخاذ الإجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. كما أكد حلف مكة الدفاعي أن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك. كما أن ترجمة اتفاقية مكة لإجراءات عملية يؤكد عزم الدول على الدفاع عن أمنها ويؤكد وحدة الدول الثلاث. بدوره أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي أكد تضامن ووقوف الدول صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. قبل ذلك، وزارة الخارجية السعودية أدانت الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة والأعيان المدنية بالمملكة. الخارجية السعودية قالت في بيانها إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، كما أشارت إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي. الخارجية السعودية أكدت أن ميليشيا الحوثي جرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندة خارجية. من جدة، الأكاديمي والبحث السياسي.

0: سي الدكتور إياد الرفاعي، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، ومن اسطنبول رئيس تحرير اندبندنت التركية محمد زاهد غل. أهلا بكم جميعا في هذه التغطية على الشاشة العربية. أبدأ معك دكتور إياد من جدة. إعلان كبير لحلف مكة يغير قواعد اللعبة، إلى أي مدى يؤثر الإعلان الذي صدر عن حلف مكة قبل قليل من قواعد اللعبة على الأرض؟
1: بكل تأكيد أن حلف مكة بدأ كبيرا، وهذا أمر مهم الإدراك لدى السادة المشاهدين. هذا حلف في غضون أشهر بسيطة تم التحضير والتنسيق له، ثم الآن بدأت انفوكن أو اللي هو تفعيل خاصية الدفاع المشترك لدى هذا الحلف. في دراسات العلاقات الدولية، أن تدخل أحلاف مثل هذه خاصية التفعيل يحتاج الموضوع أشهر أو سنوات طويلة، لكن حلف مكة بكل تأكيد استجاب للتحديات الميدانية التي لا تواجه المملكة العربية السعودية فقط، بل تواجه كل دول الشرق الأوسط، وهذا أكبر دليل على فاعلية الحلف. البعض في وسائل الإعلام الغربية شكك أن حلف مكة حلف فعال، وكأنه اختبر هذا الحلف. الآن في أول اختبار لهذا الحلف رأينا تفعيل خاصية الدفاع المشترك، وهذا بكل تأكيد ميدانيا وفي توازن القوى يغير حسابات العديد، ليس فقط من الدول الإقليمية بل من الأقطاب العالمية، ويدل على جدية الدول المشاركة في هذا الحلف، وأنه ليس حلفا وجد فقط لأخذ الصور أو لرفع الشعارات، بل فعل يواكب أو حلف يواكب ما يحدث على الميدان. وهنا يجب التنبيه لأمر هام، اليوم بدأ تفعيل خاصية الدفاع المشترك، لكن هذا لا يعني بأنه طوال الأسابيع الماضية لم تتقاسم هذه الدول وتتشارك المعلومات الاستخباراتية والتجهيزات الميدانية لهذا الحلف. تفعيل خاصية الدفاع المشترك يدلل على أن جميع جيوش هذه الدول الآن على أهبة الاستعداد للمشاركة فيما يراه الحلف ميادين فعالة تحتاج مشاركته لإيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك حول العالم. فهكذا أفهم تفعيل الدفاع المشترك في حلف مكة.
0: طيب أستاذ عبد الرحمن من باكستان، اليوم كان اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للدول الأطراف، نتحدث هنا عن السعودية وباكستان وتركيا. إذن نحن نتحدث عن مسارات أيضا مختلفة، ليست فقط المسار العسكري وتفعيل وتحويل آليات العسكرية لهذا الحلف إلى إجراءات عملية على الأرض، ولكن يبدو أنه كذلك هناك مسار سياسي تسير في الدول الثلاث. هل تعتقد بأنه ما زالت برغم كل هذا التصعيد، بكل هذه التطورات الموجودة على الساحة اليمنية، برغم كل الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، هل تعتقد بأنه ما زال هناك فرصة للمسار السياسي والدبلوماسي كذلك؟
2: نعم، بعد التحية للجميع. يعني هو اتفاق مكة وحجم التمثيل من الدول الثلاثة، يعني هو ليس اتفاق عسكري فحسب، بل هناك تمثيل عسكري، تمثيل سياسي على أعلى المستويات، تمثيل استراتيجي، فهي اتفاقية استراتيجية. يعني هي الهدف منها هو تعزيز الردع وتعزيز الدفاع في المقام الأول، ثم التعامل مع التهديدات. يعني لا يخفى أن يعني الحلول السياسية والدبلوماسية يعني سوف تأخذ الأولوية في التعامل مع أي تهديد تراه الدول الثلاثة. ولا يخفى أن هذا التحالف أو هذه الاتفاقية، يعني اتفاقية مكة، نشأت عن فراغ استراتيجي خلفته الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر الماضية في منطقة الشرق الأوسط. فهناك كان انفلات لبعض الأمور الأمنية، وهذا هذه الاتفاقية التي نراها تترجم اليوم على أرض الواقع ستعزز الأمن والاستقرار أكثر من كونها يعني تهديد لأي طرف آخر.
0: طيب السيد محمد من اسطنبول، اليوم الحلف يتحدث عن ترجمة الاتفاقية إلى إجراءات عملية على الأرض. حينما تصدر مثل هكذا بيانات من يعني وزارات دفاع، نعلم دوما بأن هذه الإجراءات تكون قد اتخذت وترجمت على أرض الواقع، لكن برأيك كيف سينعكس هذا على تصرف الطرف الآخر؟ كيف سيراه الطرف الآخر الذي يعني اخترق كل الأعراف والمواثيق الدولية واستهدف المملكة وحتى المشاعر المقدسة على مدى الفترة الماضية؟ وليس هذا الطرف فحسب، من يقف خلفه أيضا؟
3: بداية التحية

0: طيبة لك ولجميع مشاهدي قناتكم
1: ومشاهديكم
0: الكرام. كما تفضلت، يعني هذا القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم هو تحصيل حاصل أو تم تنفيذه على الأرض، وهي نقطة أشار إليها ضيفكم الدكتور إياد من جدة قبيل

0: العسكري التركي السعودي والباكستاني أيضا سابق للتحالف أو تأسيس التحالف أو إعلان تأسيس التحالف الذي كان فعليا الكثير من تفاصيله على الأرض مطبق، دعنا نقل بشكل واضح في مفاصل كثيرة خلال السنتين الماضيتين بالذات. لكن الجديد في الموضوع فيما أراه حقيقة أن وتيرة التعاون العسكري بين تركيا والمملكة العربية السعودية ستزداد بشكل ملحوظ في كافة المجالات خلال الساعات القادمة أو خلال الأسابيع القادمة وفق أجندة تراها المملكة العربية السعودية مناسبة أو وفق المتطلبات، دعنا نقول الميدانية. يعني الوجود العسكري التركي، دعنا نقول على صعيد الخبراء، على صعيد التقنيين أو على صعيد اللوجستيات التي كانت على الأرض السعودية قبل هذا الإعلان، أعتقد أن جزءا منها كان موجودا وليس مستغربا حقيقة. قبل أيام في مدينة أنقرة عندما تم الاحتفال باليوم الوطني السعودي على سبيل المثال، يعني الحضور العسكري التركي في هذا الحفل كان أضعاف الحضور السياسي. يعني لأول مرة في حياتي أرى غالبية القيادة الأركان التركية كانت حاضرة في حفل السفارة السعودية في أنقرة، وهذه مؤشرات واضحة على أن هناك التعاون العسكري تطور بشكل كبير وأصبح التواصل مع حتى الخبراء العسكريين أو القيادة العسكرية الدنيا فيما بين الدولتين بشكل واضح، بمعنى أننا لا نتحدث فقط عن قرار سياسي تم اتخاذه أو قرار تم التوقيع عليه، بل هناك في الواقع يعني صغار الموظفين، دعنا نقول أو الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، بدأوا يتعاونون ويتواصلون مع أشقائهم في المملكة في إطار استكمال، دعنا نقول، المستلزمات اللازمة التي يتطلبها الحلف أو يتطلبها الواقع الميداني. وبالتالي أعتقد أن وتيرة العمل ستزداد بشكل واضح خلال الأيام القادمة والساعات القادمة في إطار الدعم الذي، لا أقول يعني هذه الدول الثلاث عندما تعاونت وتحالفت أرادت وضع رسالة سياسية ابتداء، سياسة ردع، لكن الطرف الآخر الذي أشرتم إليه لم يرتدع ولم يلتزم به، بل كان يتهكم حقيقة بهذا التحالف الإقليمي الأهم في المنطقة. وأعتقد أن قادم الأيام ستثبت ليس فقط لهذه الدويلات التي حقيقة كانت تتهكم في هذا التحالف أو تتهكم في قوة هذا التحالف، في قوة الردع التي تقوم بها، بقدر ما هو سيثبت أيضا للمجتمع الدولي فاعليات التحالف الإقليمي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي ترتبط بالمنطقة بما فيها تركيا بطبيعة الحال لم تقم بواجباتها أو بما تم الاتفاق عليه من استيفاء للشروط فيما يتعلق بمحطات كثيرة، وبالتالي أصبح على هذه المنطقة وحكماء هذه المنطقة أن يقوموا بعمل أمني عسكري أو سياسي في إطار حماية هذه المنطقة ودفعها إلى الأمام في إطار تنمية واستقرار وسلام، وليس في إطار إدارة الصراع كما يريده الآخرون.
1: طيب دكتور إياد، هناك جملة لافتة في بيان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي اليوم، يقول البيان يؤكد تضامن ووقوف الدول صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. كيف يمكن أن نقرأ ما بين السطور في هذا البيان الذي أصدره الأمير خالد بن سلمان؟
2: بعض الأطراف الإقليمية، ولنتحدث بصراحة أنا أخص إيران بهذا الحديث، يعني بالفعل بحثوا عن مشكلة في الشرق الأوسط ووجدوا الآن تحالفا رادعا. الحركات أو التحركات السياسية والعسكرية التي كانت تمارسها إيران وبعض الدول في الشرق الأوسط طوال 20 سنة الماضية في النهاية أنتجت حلفا، وأقولها بكل صراحة، ثقيل سياسيا ومخيف للأعداء وسريع الحركة بهذا الشكل. لولا التحركات العسكرية عن الأنجهية والتصرفات غير المسؤولة لمحتاجة الدول الثلاث على أن تثبت نفسها ووحدة

0: حياتها في هذا الحلف العسكري. فبكل تأكيد أن الرسالة واضحة، من هم خلف هذه الميليشيات في الشرق الأوسط ومن هم خلف من يستهدف المملكة العربية السعودية، بكل تأكيد أنهم سيدفعون الثمن. الآن نحن نطالب بالحلول السياسية ونتمنى من الإخوة في إيران أن يتعقلنوا، لكن طالما تم تفعيل باكت أو معاهدة مثل هذه، معاهدة عسكرية، فلا يعتقد أحد أنه سيمد يده على أي دولة من الدول الثلاث وينجو بفعله بهذا الشكل. من أهم النقاط في السياسة وفي أيضا العلوم الدفاعية هو جدية الاتفاقات السياسية وتطبيق هذه الاتفاقات، وأن لا تكون حبرا على ورق، لأن كلفة أن تكون هذه الاتفاقية حبرا على ورق سيضر بمصداقية الدول الثلاث سيتلاعب بميزان القوى في هذه الدول. فبكل تأكيد أن حلف مكة أتى أمرا جادا ليتجاوب مع بيئة إقليمية مليئة بالمشاكل والمعضلات السياسية. وهنا العبارة واضحة بأن من يقفون خلف هذه الأعباء الإقليمية سيتحملون الذنب، ليس فقط الميليشيات وحدها بل حتى الدول الداعمة والراعية لها. طيب، العسكري
1: تعتقد كيف سيقرؤونها دكتور إياد؟ يعني وأنت لو أردنا أن نفهم كيف يفكر الطرف الآخر، تعتقد الطرف الآخر كيف سيقرأ هذه الرسائل السياسية والعسكرية التي صدرت على مدار الساعات الماضية بالتوازي طبعا مع التطورات الميدانية في الداخل اليمن؟
0: يعني لا أريد أن أكون عاطفيا وأتمنى أن يتعقلن الطرف الآخر، يعني الطرف الآخر يواجه الولايات المتحدة الأمريكية الآن ولم يتعقلن، لكن أنت لا تستطيع أن تقف مكتوف الأيدي أمام دولة تعتقد أنها في لحظة مصيرية. في السياسة عندما تضع نفسك في لحظة مصيرية فأنت تعتبر الجميع أعداءك وترمي الضربات بشكل غير عقلاني وغير منطقي. على الإخوة في إيران أن يخرجوا من اللحظة المصيرية في السياسة لكي يستطيعوا أن يتفاهموا بعقلانية مع الدول والأطراف الأخرى. فنأمل أن هذه الرسالة يتم قراءتها بشكل واقعي، وأن لا يزايدوا ويذهبوا إلى اللحظة المصيرية، وأن الكل يجب أن يحمل أعباء ما تعيشه إيران اليوم. الدول الإقليم يكفي أنها لم تشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرباتها على إيران، وقدمت المفاوضات وقدمت حلول كبيرة لإيران، بل أنها أخرجت إيران كذا مرة من القمقم. فعلى الإخوة في إيران أن يدركوا جدية اللحظة السياسية، أن استهداف المملكة العربية السعودية أو أي دولة من الدول الثلاث يحمل ضرائب وأعباء ثقيلة سيدفعها كل من شارك في هذا الموضوع. ونحن هنا نتحدث كأصحاب حق وليس كطغاة أو كحلف يريد فرض وقائع جديدة في الإقليم، بل هو حلف يتفاعل مع الوقائع المفروضة على الإقليم من أمور بالفعل سلبية.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن من إسلام أباد، يعني نحن تابعنا كثيرا سويا وأنت لديك الكثير من الاطلاع على الدور الباكستاني، بصفة باكستان لعبت دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومفهوم مدى قدرة التأثير الإيراني على الحوثيين في اليمن. هل تعتقد بأن التطورات الميدانية والبيانات السياسية والعسكرية التي خرجت الآن ستخلق نوع جديد من التفكير لدى الإيرانيين، وإلى أي مدى هم ستكون لديهم رغبة في أن يعني يخوض الحوثيين تجربة أخرى غير تجربة التصعيد العسكري والانتهاكات التي قاموا بها على مدار الفترة الماضية؟
2: نعم، بلا شك أن باكستان بدأت دور الوسيط، لكنها خلال الفترة الأخيرة بدأت تحذر إيران أيضا من أن يعني هناك خطوط حمراء بالنسبة لباكستان، بالرغم من أنها تؤدي دور الوساطة، وحذرتها مرارا بأن أمن المملكة العربية السعودية يعتبر من الخطوط الحمراء بحكم الاتفاقيات الدفاعية التي تربطها مع المملكة، بل المفاوضات في الأسابيع الأخيرة شملت أيضا يعني حتى إيران من جانب إسلام أباد بأن تسيطر على الميليشيات الحوثية، لكن إسلام أباد يعني فقدت الأمل في إيران فعليا، لم يعلن عن ذلك، لكنها بدأت ترى أن إيران تراوغ وبدأت تنكر وبدأت يعني تنكر أنها لا تدعم الحوثي، لكن الجميع يعلم بأن إيران أو أن ميليشيات الحوثي أو باقي الميليشيات الإرهابية في المنطقة التي تستهدف دول المنطقة هي تعتبر من الأذرع الإرهابية لإيران. ومشكلة إسلام أباد في التعامل مع إيران خلال الوساطة أنها كانت تتعامل مع طرف لا يمثل دولة، يعني باكستان كانت تطالب إيران مرارا عبر خلال القنوات الدبلوماسية بأن تتصرف كدولة وأن

0: سيادة الدول المجاورة لها، الدول التي لم تشارك في الاعتداء عليها، لكن في النهاية اضطرت إسلام أباد إلى المشاركة في تفعيل هذه الاتفاقية، لأن إيران كانت تقود المنطقة إلى مصير مجهول من خلال استخدام هذه الميليشيات، لا سيما ميليشيات الحوثي التي بدأت تهدد أمن الملاحة الإقليمية وطرق إمدادات النفط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم. فلا أعتقد أن الدول مسؤولة مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا تستطيع أن تترك المنطقة، يعني أو دول مثل إيران أن تعبث بأمن المنطقة وتتركها أمام مصير مجهول. نعم
1: تمام.
0: إسلام أباد لا زالت تبعث رسائل إيجابية لإيران، لكن تؤكد
1: طيب، بكل تأكيد سنظل نتابع هذا الموضوع. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن حياة من إسلام أباد، وأيضا الأستاذ محمد زاهد غل رئيس تحرير إندبندنت التركية من إسطنبول. الدكتور إياد الرفاعي، يعني أرجو منك أن تبقى معنا، لدينا أيضا الكثير من النقاط التي سنتحدث عنها.

0: ومن تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى آخر التطورات الميدانية في الداخل اليمني. كما نتابع معكم هذه الخريطة التي تظهر السيطرة الآن بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية السيطرة على المخا. كما نرى باللون الأزرق هذه هي مواقع سيطرة القوات المسلحة اليمنية. على الجانب الآخر باللون الأحمر هي المواقع الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. نذكر فقط بدأ هذا اليوم الميليشيات الحوثية مع بداية هذا اليوم كانت تسيطر على ذباب والمخا وجزيرة ميون، لكن الآن كما نرى على الخريطة أمامنا حققت القوات المسلحة اليمنية تقدما كبيرا وسيطرت على هذه المواقع الاستراتيجية كلها وأصبحت تؤمن باب المندب بالكامل. أيضا سيطرت قوات درع الوطن وألوية العمالقة مسنودين بالمقاومة الشعبية على مدينة المخا الواقعة غربية محافظة تعز. وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكري بأن القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي. المصدر كشف كذلك أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وتم أسر عدد من عناصرها وفرار آخرين. المصدر لفت إلى أن القوات اليمنية تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها.
1: أما لك الحمد، شوفوا الآن وين احنا. اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم اعتقد من الحديده.

بدوره أكد قائد قوات درع الوطن في اليمن أن هدف المعركة الجارية تتمثل في استعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم، قائلا إن ميليشيا الحوثي لا تحارب إسرائيل وأمريكا وإنما تحارب اليمنيين في مساكنهم. قائد قوات درع الوطن أكد كذلك أنه تم توجيه جميع المقاتلين بضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير من الحوثيين، مشيرا إلى أن الأسير الذي يلقي سلاحه يصبح في عهدة القوات اليمنية، واصفا حمايته بالواجب الديني والأخلاقي. قائد قوات درع الوطن ناشد كذلك الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي بالمحافظة على أبنائهم. قبل ذلك حررت مديرية ذوباب وباب المندب، كما قطعت

0: إمدادات الحوثي القادمة من المخا. مراسل العربية وصل إلى باب المندب بعد تحريره، نتابع.
1: كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب، الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
0: الآن أيضا في الأخبار العاجلة مشاهدينا، وفي أول التعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات في اليمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول العملية الجارية ضد الحوثيين في اليمن ستمضي بشكل جيد. إذن هكذا يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات الميدانية في اليمن، وكان طبعا سبقه تعليق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأكد على ضرورة قيام الحكومة اليمنية باستعادة سيادة وبسط سيطرتها. أيضا في ذات الإطار الميداني، ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين على باب المندب بالتزامن مع استعداد الزميل محمد الأشقر للظهور على الهواء مباشرة. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية ستفي بها، كما أوضح أن السعودية لها الحق بالدفاع عن نفسها، وأن ما يحدث حاليا في اليمن هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين.
2: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there. And it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
0: نناقش إذن مشاهدينا هذه التطورات الميدانية في اليمن. في استوديو العربية انضم إلينا مستشار العربية للشؤون العسكرية أستاذ رياض قهوجي. أستاذ رياض أهلا بك. وأيضا يعود إلينا مجددا أيضا الدكتور إياد الرفاعي الذي انضم معنا قبل بداية هذه الساعة، وكذلك من القاهرة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية السيد صفوان سلطان، ومن واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ رياض، وأنت تقرأ هذا المشهد عسكريا لافت، يعني هذا التهاوي الكبير الذي حدث في صفوف ميليشيات الحوثي ذباب باب المندب المخا، كيف نقرأ عسكريا هذه التطورات التي حدثت اليوم؟
3: أسامة، إن جمعنا هذا ما أعلن عن 100 طائرة شاركت بها، هذا التقدم السريع، نستنتج هنا أن كان هناك تنسيق جيد بعملية برية جوية بسموها Air Ground Coordination، أسلوب حرب خاطفة، تقدم سريع، التفاف على القوات، وصول إلى ذباب، التفت على القوات الموجودة في باب المندب، سقط باب المندب فورا وبسرعة، والتقدم السريع باتجاه المخا، وبالتالي حافظت القوة المهاجمة على زمام المبادرة، على زخم المعركة، بقي زمام المبادرة بيدها واستفادت منه بتوسيع دائرة

0: سيطرتها طبعا مستفيدة بشكل كبير من الدعم الجوي والتنسيق الميداني للقوات البرية.
1: لكن حينما تعلن أو القوات المسلحة اليمنية أستاذ رياض عسكريا هنا أقصد بأنه تم السيطرة، هذا يعني بأنه تم طرد ميليشيات الحوثي يعني من كامل هذه المناطق وفرض السيطرة عليها وتأمينها ووجود قوات متمركزة فيها، هذا يعني بأنه هذا الباب قد كان صفحة وأغلقت تماما؟
0: يعني أن القوات وصلت إلى النقاط التي تعطيها السيطرة الميدانية التامة على الأرض. التفاصيل التي تتلو هكذا خطوات خاصة بعملية حرب خاطفة سريعة هي عمليات التمشيط والاحتواء، يعني إن كان هناك أي جيوب باقية لبعض مقاتلين الحوثيين، لأن تحدثون عن مساحة كبيرة من باب المندب وصول المخا مساحة مئات الكيلومترات. وعلي هذه الفترة الآن تكون دائما قوات تتبع القوة رأس الحربة مهمتها هي تنظيف إن كان هناك أي جيوب متبقية لهذه العناصر لإحكام السيطرة التامة. إنما الواضح أن وصولها للمخ دخول المدينة السيطرة على الميناء هي انهيار الدفاعات للحوثي و امتلاك زمام المبادرة، زخم المعركة زخم الهجوم لا يزال لصالح القوات اليمنية.
1: طيب من القاهرة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني السيد صفوان سلطان. السيد صفوان، وأنت تقرأ هذا المشهد سياسيا والإعلان الكبير من السيد رشاد العليمي بالأمس بأنه هذه المعركة معركة كاملة حتى تحرير كامل التراب الوطني، ما هي الخطوة المتوقعة في المرحلة المقبلة، خاصة بأنه بدأت أصوات تابعة للحوثيين تتحدث عن أنهم يعني منفتحون على وقف إطلاق النار وما إلى ذلك، هل تعتقد بأن الأمور ربما تقف عند هذا الحد أو حد سيتضح لاحقا، أم أنه هذه المعركة ستكون المعركة الشاملة والنهائية كما أعلن سابقا؟
2: أسعد الله مساكم جميع الضيوف والمشاهدين الكرام. أخي العزيز، خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي كان واضحا بالأمس، رسم ملامح هذه العملية العسكرية وساعة الصفر والخطة العسكرية التي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبدعم كريم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. هذه العملية هدفها استعادة كافة التراب الوطني الذي لا زال الحوثي يختطف فيه المواطنين اليمنيين تحت فوهة السلاح، لا يوجد بديل لدينا، استنزفنا كل محاولات السلام، أعطينا للسلام من الوقت ما يستحق وأكثر. حاولنا مع الحوثيين في ستوكهولم وقبل ستوكهولم، المملكة العربية السعودية في وساطة كريمة بدأت في عام 2020 أرسلت سفيرها بشكل كريم أيضا إلى داخل صنعاء من أجل إقناع الحوثيين بضرورة السلام، ولكن الحوثيين لا فائدة منهم. الحوثيين يعيشون على الدمار، يعيشون على الحرب، يعيشون على الجبايات، استنزاف المواطنين سواء في قوتهم سواء في أملاكهم سواء حتى في أرواحهم. ضحى بأبناء الناس في خلال هذه الفترة من أجل الدخول إلى المخا وخدمة المشروع الإيراني لأنه طلب منه ذلك من أجل السيطرة على باب المندب. ماذا كان حصيلة ذلك؟ في خلال 10 ساعات استطاعت قوات المسلحة اليمنية من استعادة كل هذه المساحة التي ضحى فيها الحوثي بأبناء الناس من المغرر بهم وأبناء القبائل الذين دفعهم إلى محرقة الموت بالآلاف من أجل لا شيء سوى خدمة المشروع الإيراني، لأنه ضاع من أجل السيطرة.
1: يعني قبل 20 يوم من الآن وما حدث من تطورات ميدانية، هل اغتر الحوثيون بأنفسهم بعد ما حققوه من مكاسب في الفترة الماضية؟ هل ابتلعوا يعني كما يقولون في العامية، يعني ابتلعوا لقمة أكبر عليهم من أن يستطيعوا هضمها؟
2: بالفعل كما أشرت أنت، ابتلعوا لقمة أكبر من أن يستطيعوا هضمها، من أكثر من أن يستطيعوا حتى ابتلاعها، ليس هضمها، هي لم تصل حتى إلى معدتهم، لم يكن أمامهم الوقت حتى إلى ابتلاعها، ولكنها وقفت لهم في حنجرتهم. لم يكتفوا بذلك، الذي التقدم الذي كان نتيجة بعض الاختلالات الذي موجودة سواء كانت في حيس في الخوخة في المخا وتقدموا إلى ذبا، بل حاولوا السيطرة أيضا على محافظة تعز.

0: محافظة تعز الباسلة التي استطاعت أن تصمد أمامهم طوال أسابيع، مرت بأسلحة شخصية من المواطنين وبالإمكانيات الخاصة أيضا من قوات المسلحة، والتي كانت شبه محاصرة في خلال الفترة الماضية، ولكن صمدت هذه المحافظة الباسلة وصمد أبناءها الأبطال وقاوموا الحوثي وكبدوهم خسائر بمئات المغرر بهم وبمئات الذين دفعت بهم ميليشيا الحوثي من أجل السيطرة على الحوثي. هذه المساحة كلها أدت إلى تشتت قوتهم. اقتنع الحوثي بأن الشرعية وبأن التحالف بأن العالم يرغب في السلام فقط، زاد ذلك من غروره وظن بأنه يستطيع أن يبتلع اليمن بأكملها، ولكن وقفت عند تعز، ابتلع الطعم في توغله بتعز واستنزف قدراته في تلك المحافظات التي صمدت أمامه، وبالتالي أصبح الطريق أمام القوات المسلحة سواء قوات درع الوطن أو العمالقة أو الألوية التهامية مباشرة إلى من جبال كهبوب إلى ذباب وقطع الطريق على المخا، ثم السير، وأعتقد بأنها مسافة الطريق من عدن إلى المخا عبارة عن 6 ساعات، القوات قطعتها في خلال 10 ساعات، بدليل بأن المقاومة كانت هشة وبأن الحوثي يعلم بأنه لا يملك حاضنة شعبية في تلك المناطق.
1: طيب، على ذكر العالم، يعني كما ذكرت أستاذ صفوان، أذهب إلى الدكتور عقيل.

0: ثم السير، واعتقد بانها مسافه الطريق، الطريق من عدن الى المخا عباره عن 6 ساعات، القوات قطعتها في خلال 10 ساعات بدليل بان المقاومه كانت هشه وبان الحوثي يعلم بانه لا يملك حاضنه شعبيه في تلك المناطق.
1: طيب على ذكر العالم، يعني كما ذكرت استاذ صفوان، اذهب الى الدكتور عقيل العباس. دكتور عقيل، يعني لو تتذكر، نعود بالذاكره ل 2015 وحتى وصولا ل 2020 واتفاق ستوكهولم الذي يصف قيل، هل ترامب، وجود ترامب هو الذي غير هذه المعادله، ام ما الذي تغير على المستوى الدولي؟
2: يعني اعتقد امران اثر في التغير الحالي، يعني بخصوص الوقوف ضد الحوثيين. اولا، تمدد الحوثيين على نحو اقلق المعادله الدوليه بخصوص النفط، يعني دخلوا في نزاع عالمي اوسع عبر دعمهم لايران، وصولهم الى مضيق باب المندب، تهديدهم طرق الملاحه، ارتفاع اسعار الوقود، فحينها تحولوا من مشكله محليه كانت الولايات المتحده تستطيع ان تتعايش معها الى مشكله دوليه. يؤثرون في امدادات الطاقة وما إليه. هذا أثار انتباها أمريكيا وقلقا واضحا. الولايات المتحدة لم ترد أن تدخل في مواجهة الحوثيين مباشرة في هذا الوقت بسبب التوقيت وليس بسبب افتقاد القدرة أو الرغبة. إدارة ترامب لم تكن ترد أنه في هذا الموسم الانتخابي تفتح جبهة جديدة وتذكر الناخبين الأمريكيين، سيقال أنه هذه الحرب التي بدأتها في مضيق هرمز مع إيران امتدت الآن إلى مضيق باب المندب، فواحدة من تبعات الحرب، وهذه يعني تؤثر عليه سلبا. الجانب الآخر، العامل الثاني، أنا أعتقد الذي يعني يبدو واعدا إذا استمر وتواصل، قدرة الحكومة اليمنية وحلفائها بدعم سعودي أنها تنظم نفسها على نحو جيد الآن، وأنها تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية متماسكة. أعتقد هذا يعطيها بعض الثقة الدولية، وإذا تواصل هذا الأمر وتجاوز الانتصار في هذه المعركة، بمعنى قوات مسلحة واحدة، قوات أمنية واحدة، فلا، ستلقى الكثير من الدعم الدولي. المشكلة عموما كان سابقا هو لديها الشرعية الحكومة، لكنها لم تستطع أن تثبت نفسها حليفا جديرا بالوثوق به عالميا.
1: طيب أيضا هذا التغير يا دكتور عقيل، ويجيبنا على هذا التساؤل دكتور إياد الرفاعي، التغير لم يعد أمريكيا فقط يا دكتور إياد، حتى الموقف الدولي المرتبط بالأوروبيين تغير كثيرا. بيانات الإدانة التي كنا نتابعها قبل سنوات، حينما يعني يبدو أنهم تأثروا بسواء استغلال إيران لمضيق هرمز أو استخدامهم للحوثيين في استغلال مضيق باب المندب أو ما إلى ذلك. لكن السؤال يا دكتور إياد، هل تعتقد بأن التخوف من عودة سيناريو اتفاق ستوكهولم ما زال مطروح، أم أن الظروف الدولية تغيرت، المعطيات الإقليمية تغيرت، ولا يعني يوجد مخاوف من هذا الشكل؟
3: سؤال رائع. أنا أعتقد أن المعطيات الإقليمية والدولية تغيرت، كذلك ميزان القوى تغير. دول الإقليم اليوم وخصوصا المملكة العربية السعودية أصبحت أقوى ولا تعتمد فقط على الضمانات والمظلة الغربية. كنا نتحدث قبل قليل عن التحالف الثلاثي الذي اليوم أعلن تفعيل الدفاع المشترك. مثل هذه الـ يعني الموارد لم تكن موجودة عام 2015 أو عام 2018 بالنسبة للأوروبيين والأمريكان. بكل تأكيد أنه 10 سنوات الماضية شهدت تحديات كبيرة بالنسبة لهم، هم مشغولون بروسيا، مشغولون بما يحدث في أوكرانيا، مشغولون بالصين كذلك، فأعطوا الوكالة الإقليمية بعدا أكبر. اليوم دول الشرق الأوسط هي المسؤولة عن حماية أمنها الإقليمي، والرئيس ترامب أعلن ذلك مرات عديدة بأن الدول في أوروبا والشرق الأوسط عليها أن تأخذ زمام الأمور بيدها. من ذاق تجارب سيئة مع الأوروبيين والأمريكان بكل تأكيد أنه لا يعول عليهم فقط. لا نقول أن التحالفات مع أمريكا وأوروبا انتهت، بل أصبحت هناك تحالفات وازنة وضمانات أوسع من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. فأمريكا وأوروبا اليوم يتفاعلون مع هذه التغيرات في ميزان القوى الإقليمي وميزان القوى العالمي، وبكل تأكيد أنهم يفضلون في النهاية الخيار الذي تقوده المملكة العربية السعودية على الخيار الذي تقوده الحركة الحوثية ومن خلفها إيران، نظرا لما حدث منذ 7 أكتوبر، ولأن الدول الغربية يعني تميل إلى جهة إقليمية مست بعد 7 أكتوبر. فللأسف هي قصة محزنة بكل تأكيد، التطورات هذه، وهنا

0: اتضح لنا المعايير المزدوجة وأن مصالح الشعوب وكذلك الويل بيينج أو استقرار هذه الشعوب ليس في وارد الدول الغربية وأوروبا وأمريكا، بل مصالحهم الذاتية والتي بالفعل هي مصالح انتخابية وليست مصالح الدولة في أوروبا وأمريكا ما تحكم قرارات رجال السياسة في هذه الدول. مصالح انتخابية، مصالح انتصار حزب على حزب آخر، يتم التعامل مع ملفات الشرق الأوسط بكل هذه السذاجة والرعونة السياسية. فلذلك ذهبت دول المنطقة لتولي زمام الأمور بيدها ولا تنتظر ضوءا أخضرا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول أوروبا. اتفاقية ستوكهولم لا يمكن أن تكرر مرة أخرى بسبب اختلاف موازين القوى العالمية وكذلك موازين القوى الإقليمية، وليس هنالك جمهور لمثل هذه الاتفاقيات، إضافة إلى أن تدخل أوروبا في ملف اليمن والولايات المتحدة الأمريكية أصبح أقل من السابق. ترامب تحدث قبل أسبوعين وقبل فترة بأنه مرتاح، يعني يستطيع أن يعقد صفقات مع الحوثيين وهو غير مهتم بمستقبل الدولة في اليمن. فهذا يوضح لنا المعايير المزدوجة التي يتبعها صانع السياسة سواء في البيت الأبيض أو في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يجعل دول الإقليم اليوم تحرص على ممارسة أدوارها السيادية، وأن هذه الأدوار لا يمكن تعويضها من قبل لاعب شرقي أو غربي.
1: طيب أستاذ رياض، هنا اليوم كان هناك حدث لافت، حدث وأنت تابعته ويعني مشاهدي العربية تابعوه على الهواء مباشرة، يعني الزميل محمد الأشقر كان يستعد لأن يخرج على الهواء، ويعني تابعنا عملية إطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخين على الهواء مباشرة. قبلها كان طبعا الزميل محمد الأشقر خرج من باب المندب من ذات المنطقة قبلها بلحظات أيضا. هل تعتقد بأنه ثمة متابعة واستهداف لعمل لمن للقوات يعني في مناطق تمركز معينة باستهداف عمليات بصاروخية لهذه الأماكن وتموقع وتمركزات القوات؟ هذا هو طبعا الفيديو الذي كنا نتحدث عنه في عملية استهداف أو محاولة استهداف هذه القوات، وكان معهم طبعا الزميل محمد الأشقر من باب المند.
2: واضح أن من أنهم يتابعون القناة العربية، وأنه كان هناك يعني يبدو أن من يقوم بتوجيه هذه الصواريخ يعرف هذه المنطقة بشكل جيد، هم كانوا يسيطرون على هذه المنطقة حتى صباح اليوم، وبالتالي كان هناك إدراك في هذا الموقع، ومن هنا الاستهداف، يعني رصدوا وجود المراسل العربية مع مجموعة من ترافقه من القوات اليمنية وقاموا بعملية الاستهداف هذه على الهواء. يعني طبعا هي كانت محاولة واضحة.
1: هنا يطرح سؤال يا أستاذ رياض في مسألة فكرة متابعة هذا، يعني طبعا الزميل محمد أشقر بكل تأكيد نتمنى له السلامة وللجميع، لكن هذه الاستراتيجية إن كان يتبعها الحوثيون، ألا تعتقد بأنه يسهل عليهم أيضا استهداف أي تمركزات عسكرية أو أي تمركزات تابعة للجيش اليمني أو المقاومة؟ وما الذي يمكن أن يفعله الجيش اليمني لتفادي مثل هذه العمليات في المستقبل؟
2: هو يعني عملية النقل المباشر ستعطي إن كان هناك الطرف الآخر مدرك للطبيعة الجغرافية ويستطيع أن يحدد المكان من فقط من ما تظهره الكاميرا، سيحاول الاستهداف، سيستغل ذلك الاستهداف، لأن بنهاية المطاف عملية الاستهداف تحتاج العمل استخبارات، العمل الاستخباراتي يعني عليك بحاجة إلى أقمار صناعية، طائرات مراقبة، قد تكون هناك في هذه اللحظة طائرة مسيرة للحوثيين تراقب التحرك وقامت يعني استفادوا منها بتوجيه الإحداثيات، بتوجيه عمليات القصف. وبالتالي اليوم يعني الوسيلة الأفضل في التغطية أن لا يظهر الخلفية بالبث المباشر، لأنها قد تعطي الطرف الآخر فكرة عن مكان الوجود ويمكنه من الاستهداف. يعني هذا طريقة الأمثل للتعامل مع هكذا.
1: طيب يعني أنت فسرت لنا أستاذ رياض فكرة كيف يمكن للجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية استعادة السيطرة على مضيق باب المندب خلال ساعات قليلة، وحتى على المخا ويعني هذه المناطق التي استعادتها القوات اليمنية، لكن كيف فقدها الحوثيون؟
2: أعتقد أنهم كانوا هنا

0: هناك إفراط بالثقة بالنفس، كان هناك يبدو أن كان هناك فرحة الانتصار وسرعته جعلتهم يعيشون هذه النشوة، وأعتقدوا أن الطرف الآخر قدراته محدودة ولن يستطيع
1: أن يعني لا يمكن أن يوصف ما حدث بأنه انسحاب تكتيكي أو شيء من هذا القبيل.
0: كان واضح أن هناك عملية التفاف سريعة وصلت إلى منطقة دباب، ترى قطعت الطريق ما بين المخ وباب المندب، وتمت محاصرة المجموعات الموجودة في باب المندب، واستمر زخم المعركة الهجوم وصولا إلى المخ. وفي نفس الوقت يعني هناك هجمات تشن على عدة جبهات، يعني كان اليوم التقدم الملحوظ والأهم على الجبهة الساحلية الساحل الغربي، إنما هناك معارك في مأرب في جبهات أخرى، وهذا مهم، فتح عدة جبهات سيبقي قوات الحوثي منتشرة وفي حالة قتالية واستنزافية على كل الجبهات. لن يجعل من مهمة إرسال دعم من جبهة إلى أخرى مهمة سهلة، لأن جميع الجبهات هي تواجه اليوم ضغط. والإعلان اليوم، أهمية إعلان مكة أن الحوثي سيعيد النظر في جميع في طريقة انتشار قواته، لأنه اليوم سيعمل حساب، هل سيكون هناك هجوم بري من نتيجة التحالف الثلاثي؟ هذا سيؤثر بشكل كبير على حساباته العسكرية بشكل تام، ومن هنا أعتقد أن الحوثي اليوم سيكون في حالة مراجعة شاملة لانتشار قواته، وأتوقع أنه سيضطر إلى سحب قوات إعادة انتشار والتخلي عن مساحات على الأرض تحضيرا للتعامل مع تفعيل اتفاق مكة.
1: طيب سيد صفوان من القاهرة، كعضو للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بالنظر للقوات المشاركة في العمليات العسكرية الموجودة الآن على الأرض، لدينا قوات درع الوطن، لدينا ألوية العمالقة، هؤلاء جميعهم يتم من الحديث طبقا يعني القوات المسلحة اليمنية بأنهم يداروا من هيئة عمليات موحدة، لكن كلمة موحدة، هل لا يوجد أي تخوف من وجود تشتت في الأفكار، وجود تشتت في الرؤى، وجود اختلاف في التوجهات هذه المرة، ربما كما حدث في مواقف سابقة، وهذا يؤثر على فاعلية التحركات على الأرض؟ عولجت الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي ما بين المكونات التي تشترك ضد الحوثيين؟
2: أؤكد لك بأن غرفة القيادة والسيطرة أصبحت غرفة واحدة. عندما انطلقت هذه الخطة وانطلقت هذه العملية، انطلقت من كل الجبهات، لو نلاحظ تحركت في اتجاه ذباب والمخا وباب المندب، وتحركت أيضا مأرب، وتحركت الجوف، وتحركت حرض، وتحركت حتى محور صعدة لأول مرة منذ فترة طويلة، تحرك محور صعدة. وبحسب المعلومات المتوفرة إلينا من بعض المصادر بأن قوات الجيش وصلت إلى سوق الملاحظ وهي بالقرب بمران، بالإضافة إلى التحرك في حرض، بالإضافة إلى الجوف. هذا التحرك المتزامن في نفس الوقت في نفس اليوم بنفس الخطة بنفس التغطية الجوية والدعم من التحالف العربي والمملكة العربية السعودية، التي كما صرح الناطق 100 طائرة شاركت في هذا خلال الساعات الماضية، هذا كله يدل بأن هناك غرفة سيطرة واحدة، غرفة سيطرة وقيادة واحدة تستطيع أن ترسم ملامح الخطة العسكرية وتنفذها وتترجمها على أرض الواقع. وبالتالي ما كان يحدث في الماضي قد انتهى. المملكة العربية السعودية أصبحت قائدة التحالف، وأصبحت لا يوجد من يحاول أن يعرقل تقدمها أو يحاول أن يعرقل وساطتها وتقدمها في حل الملف اليمني. وكذلك الشرعية أصبحت تحت قيادة وسيطرة وقرار سياسي موحد تحت قيادة فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المتواجدين حاليا، وبالتالي أصبح هذا القرار السياسي والقرار العسكري موحد، وبالتالي ترجم ذلك من خلال هذه الخطة التي أعلن عنها فخامة الرئيس بالأمس، والتي انطلقت اليوم بإطلاق عملية فجر اليمن.
1: طيب دكتور عقيل، لافت ما ذكره الوزير ماركو روبيو قبل ساعات قليلة، يقول نصا أنا أنقل عنه يعني: لدينا اتفاقيات والتزامات أمنية

0: مع السعودية وسنفي بها. كلمة سنفي بها، ما المرتقب أن تفي به الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما ذكر الرئيس ترامب يعني قبل دقائق قليلة في فكرة بأن الأمور ستسير على شكل جيد وأنها تسير بشكل جيد بالفعل، ما المرتقب من تحركات أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أولا، الولايات المتحدة قدمت دعما استخباريا كبيرا في هذه العملية، تحديد أهداف ونقل معلومات، وهذه كانت مهمة. أيضا الولايات المتحدة لا تستبعد أن تتدخل عسكريا في حالة الحاجة، يعني حتى بالرغم من هذا الوقت الانتخابي السيء هي لم تستبعد هذا، وكان هناك يعني حديث على أعلى المستويات مع القيادة السعودية بهذا الخصوص، لكنه يبدو أنه العملية الحالية تمضي على نحو جيد. الضباط أمريكيون كبار كانوا في السعودية يوم الخميس وكانوا يعني يدققون الخطط، ينسقون مع الجانب السعودي، فلحد الآن هناك إحساس أن العملية تؤدي أهدافها. واحد من انعكاساتها مثلا التي تعني الرئيس ترامب كثيرا بالذات في هذا الموسم هو انخفاض أسعار النفط، يعني انخفضت اليوم بحدود 6 دولارات 7%، كانت بحدود 107 دولارات الآن 101 دولار منذ أن بدأت العملية. لماذا؟ لأن الحوثيين بما قاموا به بدعم إيران كانوا يغذون المخاوف بخصوص سوق الطاقة، حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة نجحت في إمرار كميات كبيرة من النفط يوميا 17 و 18 يعني مليون برميل وما إليه. فأعتقد الولايات المتحدة تترقب، تعتبر هذه العملية جيدة، تدعمها سياسيا واضح، يعني تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو، تصريح الرئيس ترامب بهذا الصدد، وهناك استعداد للدخول فيها إذا كان هناك حاجة، ولا يبدو أن هذه الحاجة يعني ستكون واقع الحال. هذا هو الأمل، أنه يعني واحدة من المشاكل، طبعا تمنى الحكومة اليمنية أن تدير البلد على نحو جيد، لكن هناك تجارب كثيرة في الفشل في التعاون بين الأطراف المختلفة في الحكومة اليمنية والقيام بشيء موحد ومستمر.
0: طيب، وهناك أيضا يعني حتى نحق الحق لأهله يا دكتور عقيل، هناك أيضا من يحمل المجتمع الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية جزء من الحالة التي وصلت إليها الحكومة الشرعية اليمنية، لأنه نحن لا نتحدث عن أزمة منذ عام أو عامين. أنت تتذكر جيدا المواقف الأمريكية في 2015 وفترة الاتفاق الذي رعته إدارة أوباما آنذاك مع الإدارة أو النظام الإيراني آنذاك، والتنازلات الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحينها نظر بأن هناك جزء من التنازلات قدمت لإيران على حساب دول أخرى كان من بينها اليمن حتى على الأقل في هذه المرحلة.
1: شوف جوهر الصراع، أنا أعرف هناك ميل دائم في اليمن، وهذا أنه لوم الولايات المتحدة على المشكلة اليمنية. جذور المشكلة اليمنية هي يمنية، من اندلاع الحرب الأهلية والصراع بين علي عبد الله صالح والحوثيين، وحاولت دول الخليج المساعدة في حلها في عام 2011 إخراج علي عبد الله صالح والذهاب إلى ترتيبات جديدة، ولم تشتغل الأشياء. في آخر المطاف قام الحوثيون بما قاموا به في 2014 و2015 وسيطروا على صنعاء وطردوا الحكومة. هذه الصراعات لم تبتدعها الولايات المتحدة، صحيح هي لم تحلها لأن هناك إحساس أنه هذه مشكلة داخلية معقدة نحن ندخل فيها لن نستطيع حلها. بالإمكان لوم الولايات المتحدة على أشياء كثيرة، لكن اللوم الأساسي بخصوص اليمن هي ما نسميها قوى الشرعية، لم تستطع أن تنظم نفسها على نحو جيد، رغم وجود دعم دولي لها، وجود دعم خليجي، وجود دعم سعودي، الأعذار كثيرة. والآن يعني على أمل أنه هذه العملية الخضة أو الصدمة التي حدثت قبل أسبوعين أو ثلاثة عندما وصل الحوثيون إلى الساحل مضيقاب المندب، على أمل أنها غيرت شيئا ما في تفكير القوى اليمنية المختلفة التي تكون الشرعية، ويجعلها تعمل على نحو مضطرد ومتصاعد بشكل منسق دعما للصالح اليمني العام وليس للقوى اليمنية المختلفة. هذا هو جوهر المشكلة.
0: طيب، الأمر. وهذه النقطة التي ذكرتها دكتور عقيل يعني يجيب علينا فيها دكتور إياد أيضا من جدة. دكتور إياد، وأنت تنظر للصورة الأكبر الأوسع فيما يتعلق بالفرقاء اليمنيين، الكتل السياسية، من يمتلكون السلاح على الأرض في اليمن وما إلى ذلك، هل تعتقد بأنه

0: ثمة تغيير حدث على الأرض، ما يذكره الدكتور عقيل من أخطاء حدثت في الماضي، هل تعتقد بأنها عولجت بالشكل الكافي؟ يمنيا أقصد.
1: نعم، بكل تأكيد أن الملف المتغاضى عنه وغير المذكور دائما هو ما حدث في اليمن منذ بداية عام 2026، توحيد الجبهات، توحيد مراكز القيادة في التحالف العربي، أن الحكومة اليمنية أصبحت تقود الجنوب والشمال الشرعي داخل في إطار الشرعية، إنشاء غرفة عمليات موحدة، الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي تشعر به القوى الحوثية في المناطق المسيطر عليها من قبلهم، اختفاء أو انتهاء الدعم الإيراني للحوثيين، ولا أقصد هنا الدعم بالأسلحة بل حتى الدعم الاقتصادي الذي كانت تمد به إيران للحوثيين. كل هذه المفاعيل جعلت الحوثيون لا يملكون أمرا إلا أن يحاولوا حرق المراحل والتقدم بصورة غير واقعية ومتهورة لمناطق لم يتقدموا لها منذ عام 2017. فهذه اللحظة المصيرية التي يشعر بها الحوثيون أنهم مختنقون لم تأتي إلا لمعرفتهم بأن الجاهزية اليمنية أصبحت مختلفة عما سبقها في الأعوام الماضية. فهنا يجب أن نشير إلى توحيد الجبهات الداخلية، الإصلاحات التي مرت بها الحكومة اليمنية في الفترة الأخيرة، إنشاء مجلس وزاري جديد استلم مقاليد الحكم خلال الأربعة أشهر الماضية، إضافة للضغوط الداخلية التي تشعر بها الحركة الحوثية. لكن هنا فقط إلماحة بسيطة على أدوار الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الحوثيين وتحاربهم عندما تم مس الأمن الإسرائيلي، لكن عندما يمس الأمن اليمني وأمن المواطن اليمني واستقراره وأمن دول الخليج والمملكة العربية السعودية، رأينا الولايات المتحدة تطالبنا بالعقلانية. لا نريد أن نفتح جرد حساب وكشف حساب لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 التي ساهمت في التغول الإيراني في المنطقة وفتح الحدود تجاه إيران، لكن أعتقد أن بعض التواضع وإعطاء دول الإقليم حقها في سياق توازن القوى العالمي، أعتقد أنه أمر صائب في هذه
0: وهم حتى اعترفوا بعد ذلك، يعني في فكرة أنه كان يجب الالتفات حتى على الأقل لتحذيرات دول المنطقة أثناء فترة التفاوض على اتفاق 2015، ربما هذا يعني أقرب مثال في هذه المرحلة. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رياض قهوجي، أيضا دكتور إياد الرفاعي، سيد صفوان سلطان، وأيضا الدكتور عقيل عباس. الشكر موصول لكم جميعا على مشاركتنا في هذه الساعة على شاشة العربية من تغطيتنا المستمرة. إذن مشاهدينا، تغطية العربية مستمرة لتفعيل اتفاقية حلف مكة الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا، وكذلك أيضا متابعة آخر التطورات في الملف اليمني. بعد قليل ينضم إليكم الزميل نايف الأحمري.

السلام عليكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نتابع معكم فيها كل التطورات العسكرية في اليمن.

0: أعلنت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان تفعيل التزامات الدفاع المشترك والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للردع الجماعي. وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض. وقررت الدول الثلاث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وضمان سرعة نشرها في السعودية. أكد البيان أن أمن كل دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تفعيل اتفاقية مكة وتحويلها إلى إجراءات عملية يجسد الالتزام بالدفاع المشترك ووحدة الدول الثلاث. هذا وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة أكد تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة. قال إن الاجتماع أكد تفعيل الردع الجماعي في مواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. وعقب الاجتماع أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السعودية أظهرت نهجا بناء لحل القضية اليمنية بشكل سلمي.
1: لقد درسنا بدقة من جميع الجوانب نوع الدعم الذي يمكن تقديمه بشأن القضية في اليمن، ولا سيما للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ومن جهة أخرى الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل النزاع بالوسائل السلمية والحوار. المملكة العربية السعودية تظهر نهجا بناء حقا تجاه حل هذه القضية.
0: دانت الخارجية السعودية لاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية بالمملكة. قالت الخارجية السعودية في بيان إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي. الخارجية السعودية أكدت أيضا أن ميليشيا الحوثي جرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندة خارجية. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها. وقال إن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها، واصفا ما يجري في اليمن بأنه هجوم مضاد على اعتداءات ميليشيات الحوثي.
2: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses. And they have a right to defend themselves, and obviously the Yemeni forces were ousted from.

0: أتابع وإياكم مشاهدين هذه الأخبار العاجلة أسفل الشاشة نقلا عن التحالف. التحالف يقول بأنه أحبط مخططا لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية في البحر الأحمر. قال بأن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. قال التحالف أيضا بأن هذه العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية. يضيف التحالف أيضا بأنه دمر مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، كما نتابع في شريط الأخبار العاجلة أسفل الشاشة. إذن التحالف الآن في أخبار عاجلة مهمة يقول بأنه نفذ عملية عسكرية بحرية محكمة أحبط فيها مخططا لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. يقول التحالف بأن القوات البحرية للتحالف نفذت هذه العملية العسكرية تحديدا في محافظة الحديدة. يضيف التحالف بأن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، ويقول بأنه دمر مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، وأن هذه العملية تأتي ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. أرحب بضيوفي هنا معي في الاستوديو، الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، وأيضا نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية عبد الملك المخلافي، ومن إسطنبول المستشار العربي للشؤون التركية طه عودة أوغلو. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عبد الملك فيما استمعنا يعني إليه قبل قليل من أو فيما قرأته يعني أنا قبل قليل من هذا البيان للتحالف، عملية عسكرية بحرية محكمة في محافظة الحديدة، المحافظة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والتي تطل على البحر الأحمر. لماذا هذه العملية مهمة أولا؟
1: أولا هي تأكيد على أن خطر الحوثي لن يتوقف بمجرد تحرير باب المندب. خطر الحوثي مستمر طالما هو موجود في أي مكان، فهو يستغل البحر الأحمر سواء كان في باب المندب أو في الحديدة أو في أي مكان. ومن ثم فإن التحرير يجب أن يشتمل كل المناطق. هذه العملية مهمة لأنها تؤكد هذا الخطر، وأيضا تؤكد قدرة التحالف الآن على أنه يصل للحوثي في أي مكان، وأن قدرات الحوثي ضعفت كثيرا بالضربات التي وجهت خلال الفترة القادمة. ومسألة أخيرة ومهمة بأن التحرير لن يتوقف في مكان واحد، التحرير من أجل السعادة الصنعاء وكل الأراضي اليمنية.
0: سأتي على هذه مهمة، لكن المعروف بأن هذه المحافظة والميناء تحديدا ميناء الحديدة يخضع لمراقبة شديدة في دخول كل شيء إلى هذا الميناء، إن كانت مساعدات، إن كانت أيضا ناقلات أو يعني سفن تجارية وغيرها. بيان التحالف يتحدث عن تدمير مخازن أسلحة زوارق بحرية مفخخة، كيف دخلت إلى الحديدة؟
1: أولا إحنا علينا أن لا ننسى أن الحوثي يقوم بعملية تهريب واسعة.

0: صغيرة، ولديه تعاون مع الجماعات الإرهابية في القرن الأفريقي ومن ضمنهم الشباب المؤمن ومع المهربين، وأيضا
1: حركة الشباب الصومالية. الشباب المؤمن بنخلط المواضيع.
0: نعم نعم، الشباب الصومالي.
1: طبعا الشباب المؤمن الحركة اللي انبثق،
0: هي الحركة اللي انبثق عنها الحوثي. نعم، وأيضا فترة الهدنة استغلها الحوثي بدلا من وضع خيارات السلام والتي كان فيها مسموح. هو الحوثي يدعي أنه كان محاصر، ولكن فترة الهدنة الحقيقة أنه سمح له بإدخال أشياء كثيرة، وكانت الرقابة قد خففت لعله يذهب إلى السلام، ولكن طيب. استغل هذه في تخزين السلاح وفي توفيره.
1: ممتاز أستاذ جاسر، أرحب فيك معي من جديد. قبل أن نتحدث عن حلف مكة، نتحدث عن هذه العملية. السيد عبد الملك أتى على نقطة مهمة. الحوثي دائما ما كان يقول ويدعي بأن السعودية تمارس حصارا جويا وبحريا عليهم. الآن هذه العملية نتج عنها تدمير لزوارق مفخخة، مستودعات لأسلحة، وموجودة في محافظة الحديدة. عندما نحاول أن نربط بين هذا الادعاء والخطاب الحوثي وبين ما تم استهدافه من مستودعات أسلحة وغيره، كيف يمكن أن ننظر إلى الصورة بشكل موضوعي؟
2: أولا يعني مسألة الحصار مسألة يعني غير صحيحة وغير منطقية بحكم التدفق الذي كان يحدث أصلا ويصل للميناء. الجانب الآخر مثل ما ذكر أخي عبد الملك، أيضا هناك عمليات التهريب المستمرة الموجودة، ولم يكن هناك يعني بالمعنى أنه رقابة، كان هناك تشديد على نوع من السفن التي تحمل فيها، لكن عمليات التهريب كانت مستمرة وكان يحدث. النقطة الأهم أن التحالف ترى كان يراقب ويدرك ويعرف مواقع الحوثي، لكنه لم يكن يهاجم في تلك الفترات ويستطيع أن يصل عليها، لم يكن يدخل في هذا الجانب. اليوم في تغير جذري، فجر اليمن، فجر اليمن هذا الموقف الذي وقف فيه دعم التحالف وتحالف دعم الشرعية مع الحكومة اليمنية الشرعية اللي يعني بس سلطتها على أراضي اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي. نحن نتكلم اليوم على تطهير اليمن، وهذه المسائل تطير اليمن، هذه المخازن والمستودعات التي استهدفت هي جزء من العمليات التي تهدد الاستقرار اليمن وتهدد الملاحة في باب المندب وتستهدف كل يعني النشاطات التجارية في هذا السوق. بالتالي هذه المقومات يجب القضاء عليها، لأن هذه الجماعة الإرهابية لا تتورع عن أي شيء، وبالتالي نعرف أن في المحاصيل العامة أنها مجرد ذراع يخدم مصلحة إيران وأهداف إيران بهذا الشكل. وبالتالي اليوم هذه العملية في هذا الجانب هي إيجاب حماية باب المندب. نحن نعرف أنه كان على التحالف أنه يقوم بالحماية الجوية والبحرية باب المندب، اليوم يستهدف المستهدفات أو المخاطر الكامنة التي قد تعرقل الملاحة وتؤدي في هذا الجانب، وأيضا أنه يكشف كما ذكرت نوعية أو قدرة تجميع الأسلحة الموجودة في الحديدة، يجمعها عن طريق التهريب عن طريق طرق متعددة توصل اليمن بكل سهولة.
1: خليني أنتقل إلى مسألة حلف مكة. الحقيقة أنه إعلان مهم جدا اليوم بتفعيل حلف مكة للدفاع المشترك. ما الذي يعنيه على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري؟
2: حلف مكة ليس عملا ارتجاليا، هذه النقطة لازم نضعها في عين الاعتبار. عمل مستمر كان، ترى اقتضى يعني يمكن سنوات من التخطيط والتنظيم. جميع الذين شككوا فيه كان تشكيك يعني أيضا في الجانب، أنا أقول هذه يعني كانوا يقولون أنها ورقة، هذه ورقة كنت تستحيل نارا حارقة مثل ما استحالت عصا موسى، وثبت اليوم. ثبت أولا هذه دول كبرى لا تتحرك عبثا، هذه دول كبرى تحترم التزاماتها ومسؤولياتها، هذه دول كبرى تقوم بعمل حماية المنطقة. الرسالة ليست فقط الحوثي، الرسالة لإيران أو لكل طرف من الأطراف الموالية لإيران التي قد تفكر بعملية تصعيد بشكل ما أو استهدافات معينة. إيران يعني ستقاوم بشدة قدر الإمكان إذا استطاعت أن تنقذ الحوثي، لأنه يمكن لعله آخر أوراقها الآن يعني أو واحدة الأوراق الأخيرة في المنطقة الموجودة، لكن تستطيع. ولذلك لو حدث مثل هذا التصعيد، ونحن شاهدنا قبل ترى كان الإنذار اللي جاء من التحالف في السعودية في تلك الفترة أن هناك معلومات استخبارية عن تعاون حوثي حرس ثوري ميليشيات عراقية لاستهداف المملكة. بالتالي هذه رسالة ردع مهمة. اليوم تركيا وباكستان والسعودية تعلن بجدية، نحن قادرون، نحن موجودون، نحن نتحرك فعلا. ولذلك هذه رسالة لأي أحد يفكر بالمخاطرة فقط أو بالتهديد.
1: لكن يا أستاذ جاسر، عندما نقول بأن هذه رسالة موجهة

0: جهة لإيران، معروف بأن في جوهر هذا الحلف أنه دفاعي ليس موجها لأحد.
1: طيب والدفاع كيف تحقق الدفاع إذا كان إلا إذا قضيت على مصادر التهديد
0: وجهت الردع السنة. تقصد هنا
1: هو الأساس الردع، هي المسألة مسألة ردع، أنت لا تهاجم إيران لكن تقول أنك أنت لن ترى هذا الفعل، هذا التحالف قائم، هذا الحلف قائم حقيقة على أرض الواقع عسكريا وتنفيذيا وبجميع المستويات شراكة واحدة، وجاءت الرسالة واضحة أن أهمنا هذه الدول جزء لا يتجزأ. مسألة ترى هذا الحلف فريد في نوعه، فريد في التاريخ، لم يحدث مثل هذا الحلف على الأقل في المنطقة بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذا الوضوح اليوم، لأنه في إدراك لاحتمالات التصعيد على الأقل بأشكال مختلفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فبالتالي اليوم اتخذت الخطوة العملية التي تقول نعم هذا الحلف الآن يتحرك جسدا حي وقوي وفاعل ضد أي تهديدات. مسألة تحقق الردع بشكل كامل إلا إذا كان هناك من يضيع البوصلة ويخاطر في هذه المسألة فليتحمل مسؤولية أفعاله.
0: استطاع يعني ما هي مدى جدية الانخراط التركي حقيقة في هذا الحلف؟ لماذا اختارت تركيا أن تفعل هذا التحالف مع المملكة العربية السعودية مع باكستان؟ وبداية تفعيل هذا التحالف مما حدث اليوم بهذا الإعلان.
2: تحية للجميع في البداية والسادة المشاهدين، يعني كما تابعنا اليوم وخاصة بعد هناك التطورات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة الماضية من تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي والهجمات التي شنتها على المملكة العربية السعودية، يعني كما ذكر ضيفك الأستاذ جاسر قبل قليل بأن كان يعني هذه الدول منذ اليوم الأول حتى ساكن منذ 7 أغسطس الماضي عندما تم الإعلان والتوقيع على هذا التحالف بقية مكة وجه رسائل متعددة الجوانب كانت للنظام في إيران أو حتى لميليشيا الحوثي، لأننا نتحدث عن 3 دول مؤثرة ومهمة في الإقليم كتركيا، المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان. هذه نقطة أخرى، هذا الحلف يا إذا تبع أستاذ نايف هذه المرة هو يوجه رسائل حتى للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الدول تستطيع أن تحل أزماتها من دون دخول أو تدخل دول أخرى، أتحدث لك هي بعيدة عن العواصم الإقليمية والأوروبية، وهذه للمرة الأولى نتابعها خاصة هذا الحلف، وكان كما ذكر ضيفك هو تقريبا منذ 2 كما ذكر أيضا وزير الخارجية التركي حكام فيدان قبل أشهر، نحن منذ أعوام نتحدث عن هذا التحالف، ولكن هو برز بشكل واضح بعد الحرب الإيرانية الأمريكية والاجتماع الأول الذي عقد في الرياض، وكان هو الهدف الأساسي خفض التصعيد، ولكن طيب. هناك نقطة أخرى وهي متعلقة ببناء هناك قدرات دفاعية لهذه الدول. اليوم نتحدث عن هناك تهديدات، هذا الحلف هو العنوان الأبرز له دفاعي ردعي للغاية، لكن كانت هناك غطرسة وتجاوز كبير لكل المواثيق الدولية، تحدثك عن ميليشيا الحوثي، وأيضا كانت هناك محاولات يعني الذي يتابع بشكل كبير لمسار التحولات في المنطقة، تحدثك عن الدعم الإيراني لحزب الله، وحزب الله هناك خسر خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وأيضا إيران خسرت ورقة مهمة كمضيق هورمز أو ورقة هورمز هي حاولت خلال الفترة الأخيرة الماضية.
0: سنأتي على هذه التفصيلات، لكن الآن المتابع في السعودية وهو يشاهد هذا الحوار يقول تركيا عضو في هذا الحلف، حلف مكة، ماذا ستقدم للمملكة العربية السعودية في هذا الظرف أو المطلوب؟
2: يعني أتحدث كما قاله وزير الخارجية التركي حكان فيدان، وعندما قال يعني هناك كان لقاء حصل مع مسؤول أمريكي، وعندما سئل بأن هذا الحلف حلف الناتو منذ 50 عام وفعل مرة واحدة هي المادة 5، ولكن هناك انتقادات لهذا الحلف يعني تقريبا منذ يعني تحدث 7 أغسطس يعني شهرين أو أقل، يعني هناك انتقادات لماذا لم يتحرك أو ترجم التفاهمات السياسية إلى دفاعية، ولكن المتابع بشكل كبير كما أشرت لك 7 أغسطس كان هناك اجتماع في الرياض توقيع من ولي العهد السعودي والرئيس أردوغان الباكستاني، وأيضا في 31 من أغسطس كان هناك اجتماع اللجنة، وأيضا اجتماع عقد في نيويورك، واليوم نتحدث عن الرياض تحول من تفاهمات سياسية إلى تفاهم عسكري. ماذا تقدم تركيا؟ تركيا هناك تتحدث عن قدرات عسكرية دفاعية كبيرة وأيضا معلومات استخباراتية بالدرجة الأولى، أعتقد تركيا هذه الخطوة

0: والأولى التي كانت ممكن أن تدعم، ولكن كانت أنقرة إن كانت من جهة أو حتى إسلام أباد هي في ظل التصعيد وفي ظل هذه التصريحات فتحت نافذة للدبلوماسية، يعني ممكن أن تراجع ميليشيا الحوثي أو حتى النظام في إيران وأن يعي بأن هذه الدول ليست دول عادية كما أشرت لك، دول مؤثرة وكبيرة في الإقليم، وأن تتراجع عن يعني اليوم حاليا المتابع قبل قليل كانت هناك تصريحات من قبل يعني الحوثيين يدعون إلى الحوار، يعني لماذا إلى الحوار؟ لأنهم شعروا بأنهم أمام قوة كبرى كالمملكة العربية السعودية أو تركيا.
1: خليني أقول هذا السؤال أستاذ جاسر الجاسر، هل لا زال هذا الباب باب الدبلوماسية مع الحوثيين مفتوح؟
2: لا، لا يجب أن يكون، لا يجب أن يتكرر خطأ عام 2018.
1: هذا الملف كيف في 2018 من خطأ؟
2: عند هنا ما كانت القوات يعني الشرعية على أبواب الحديدة، ثم حصل ضغوط دولية وقفت هذه الهجمات وبالتالي استمر الحوثي. لا يجب، الحوثي انتهى كل المعايير وتجاوز كل المقدسات، استهدف مكة والمدينة، استهدف النقل التجاري، استهدف الأعيان المدنية. للمرة الأولى اليمنيون يهجرون، عشرات الألاف من الإيران اليمنيين هجروا خارج بلادهم فضلا عن الجوع والقتل والتشريد الذي تعرض له، استهداف المدنيين والمخيمات والمستشفيات والقتل. الحوثي لم يعد له شرعية، يعني عملية التراجع فجر اليمن ليست مجرد عمل عسكري محدود، فجر اليمن يجب أن تكون فجرا حقيقيا، يجب أن تكون الفجر أن يكتمل في صنعاء ولا خيار لذلك. طلب الحوثي للحوار هذا كلام يعني أعتقد أنه انتهى مرحلته بهذا الشكل. اليوم المجتمع الدولي بأجمعه متفق على أنه هذا الحوثي جرائم، يعني ارتكب كل الجرائم البشعة التي ممكن تحدث، لذلك اليوم هي اليمنيين.
1: هذا المجتمع الدولي يا أستاذ جاسر هو من أعطى الحوثيين التنفس الاصطناعي.
2: صفحة وطويت
1: صفحة السنوات الماضية يعني،
2: متفق
1: وحتى منذ حرب
2: متفق
1: غزة
2: وإلى الآن في أطراف ترغب
1: اتفاق مع الولايات المتحدة. نعم.
2: وفي أطراف ترغب أن يبقى الحوثي، في أطراف ترغب في هذا التمزق، في أطراف ترغب في أن يكون تهديد للمنطقة وللمملكة. في أهداف أطراف لها منفعة في استمرار الحوثي، لكن أنا أقصد أن عملية التحرك، نايف لو أخذنا المشهد بشكل عام بس نأخذ التحرك الآن مثلا إعادة يعني تماسك منذ دعات المملكة يعني القوى اليمنية كامل للحوار، الحوار من الحوار الجنوبي وتوحيد القيادة والدعم المستمر. اليوم في نقطة ترى مهمة حصلت، لأن نتكلم على جهد مستمر ومتكامل، يعني قرار الذي أصدره الملك سلمان بعملية منح جميع اليمنيين المقيمين في السعودية تأشيرات يعني نظامية وبالتالي إقامة نظامية، هذا جزء من الموقف. نتحدث عن يعني صورة كاملة، العمليات اللي قام فيها دعم التحالف في مساعدة والتأكيد على استمرار الدعم، هذه خطوة لن تكون خطوة مبتورة ولن تكون خطوة فيها تراجع. يعني الحوثي أمامه خيار واحد، أن يسلم سلاحه ويرجع. الآن الفرصة على اليمنيين أنهم ممكن الأستاذ عبد الملك يقدر يحدد فيها أنهم الآن يتحركون، ترى الضغط والخوف والرعب من الحوثي سابقا والإمكانات ترى انكشفت. الذي حدث في الحديدة عبارة عن قدرة التحالف في اكتشاف مواقع والسيطرة عليها والقدرة على الوصول لها. التحالف كان يتجنب ولا زال يتجنب التعرض لليمنيين المدنيين، لأن الحوثي يستغل المناطق المدنية في تخزين الأسلحة والتجميع.
1: صحيح أستاذ عبد الملك، الحسابات الحوثية أشار لها الأستاذ جاسر، يعني أنت كيف تقيمها؟ بمعنى أنه عندما تم الإعلام مثلا عن تحالف أو عن حلف مكة السعودية وباكستان وتركيا، يخرج بعض الحوثيين والحقيقة يعني أنه كان أحد المتحدثين باسم هذه الجماعة يتحدث بأن أي من هذه الدول سيشارك سنستهدفه، يتحدث عن تركيا وعن باكستان.
3: نعم نعم.
1: يعودون اليوم يتحدثون كما ذكرنا عن التهدئة وغيرها. كيف يحسب الحوثي أو كيف يقدر مواقفه في التعامل مع الشرعية اليمنية، في التعامل مع السعودية؟ هل فقد البوصلة كما ذكر الأستاذ جاسر قبل قليل؟
3: أولا نعتقد أن الحوثي بناء على ما حدث من قبل وبناء على بعض المناورات التي قام فيها بما فيها تواصله مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تقديم تعهد للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل بأنه سيسمح بعبور سفنها وأنه لا يستهدف إلا المملكة العربية السعودية، كان يعتقد بأن هذه المرة لن يكون الأمر جاد وأنه ربما يكون يعني كما كان في

0: في أول مرة، ثم سيدعو للتحالف، سيدعو التحالف إلى الحوار والحكومة الشرعية وسيتم حوار. لكن في الحقيقة لابد أن نتذكر بأن من بدأ الحرب الآن ليس التحالف ولا الحكومة الشرعية، من بدأ الحرب هو الحوثي خدمة لأجندة إيران عندما ذهب إلى باب المندب، بمعنى أنه من البداية قد قدم رسالة بأنه لا يريد السلام. فما مصداقية الدعوة الآن للتهدئة بعد أن تم الرد؟
1: ما الذي تغير في حساب؟ يعني هو في 2023 ذهب إلى إلى إلى عمان حقيقة، وعقد اتفاق برعاية أممية مع المملكة العربية السعودية، خريطة الطريق
0: تتذكر. ولكن ماذا كان يريد من هذا الاتفاق؟
2: هي كانت وساطة سعودية عمانية.
1: كانت وساطة سعودية لكن عمانية. ماذا كان يريد؟ لكن أنا أتحدث على أنه كان من ضمن اتفاق سياسي موجود.
0: ولكن لماذا تغير حساباته بسرعة؟ جرب هذا الاتفاق ولم ينفذ.
1: هو لم ينفذ.
0: طبعاً لم ينفذ. وظل يناور ويطلب أكثر مما في الاتفاق كعادته وكعادة الإيرانيين الذين يدربوا على هذه المناورات. يقبل الاتفاق ثم يشترط شروط إضافية على الاتفاق ويفسره بالطريقة التي يريد. يعني أنا أريد أن أقول لك بأنه بعد أن قدمت الشرعية والتحالف الموافقة على اتفاق ستوكهولم ولم ينفذ هذا الاتفاق وانسحبوا من الحديدة، وبعد اتفاق خارطة الطريق في 23 ونحن الآن في 26، يعني 3 سنوات ولم ينفذ، أصبح العالم يدرك بأن هذه الجماعة ليست جماعة السلام، واستكملتها في الوقت الذي واجه العالم مشكلة في هرمز ويجري إغلاق المضيق، أنها استولت على باب المندب لتسهل الأمر على إيران إذا أرادت أن تغلق باب المندب. فالعالم كله الآن يدرك بأن ما كان يقوله التحالف وما كانت تقول المملكة وما كانت تقوله الشرعية اليمنية بأنه صحيح، وبأن الحوثي ضرر ليس فقط على اليمنيين ولا حتى على جيرانه في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة، ولكنه ضرر على العالم كله وعلى المضايق وعلى السلام في العالم. ومن ثم الوضع تغير كما قال الأستاذ الدكتور ياسر، يعني أجاسر، الأمر تغير الآن، العالم كله ينظر الآن للحوثي كخطر واسع أكثر مما كان ينظر عليه من قبل. لم يعد يعني العالم الآن يدرك بأنه ليس من السهل الإغلاق على الحوثي ليقوم بعملية ما حدث في اليمن ويتحول المشكلة اليمنية كالمشكلة الصومالية، لا، هذا له خطر على المضايق وعلى العالم وعلى المملكة العربية السعودية.
1: البحرية والتجارة العالمية.
2: إذا سمحت لي بس بضيف إضافة، لو تم يعني قبول دعوة، وهي دعوة مخاتلة وليست صحيح الحوار، لأنه أكثر من 10 سنوات وتوجه له
1: الدعوة. تقصد الدعوة الأخيرة؟
2: إيه، يعني دعوة الحوار مثلا لو فرضنا أنه تم قبولها بأي شكل من الأشكال، أنا أعتقد تنشي بيئة حاضنة لميليشيا إرهابية ستكون أكثر شراسة وقوة وأكثر تدميرا لليمن وتهديدا للمنطقة. ولذلك لا يمكن اليوم، أنا أعتقد أنه قد تآكلت كل أوراق التفاوض والحوار، هذه الدعوة دعوة الجبانة لا يمكن الركون إليها اليوم. اليوم يعني إذا القوات اليمنية تحقق هذا التقدم، هي المسألة الآن يمنية تحالف، التزام للتحالف بدعم الحكومة الشرعية والتزام مفوض أمميا، وبالتالي هذا المسألة هذا الإنجاز يجب أن يكتمل حماية، ليس حماية اليمنيين وحماية الشعب اليمني وحماية المنطقة والعالم، وقضاء على الإرهاب. الميليشيات الإرهابية يجب أن يتم القضاء عليها، هذا الصمت والمداورة تعزز الإرهاب في كل مكان وليس فقط في اليمن.
1: أستاذ طه، هل تنظر تركيا بذات العين بذات العين، تحدث عين الشرعية اليمنية وعين التحالف أيضا أو حتى عين المملكة العربية السعودية لهذه الميليشيا بأنها ميليشيا إرهابية، ميليشيا انقلابية تهدد العالم، تهدد التجارة، تهدد الإقليم أيضا، بأنها تملك سلاح وهي ميليشيا ليست دولة، لا تتعامل مع دولة، تتعامل مع عصابة كما يصفها البعض؟
3: صحيح، تتذكر أستاذ نائب حتى في 2015 يعني عندما شنت المملكة العربية السعودية هناك هجوم على وخاصة ضد ميليشيا الحوثي، كانت المملكة تركيا كانت هي من أول داعمة لهذا التحرك. ولكن اليوم أنقرة كما أشرت لك، ما يحصل في اليمن وتدخلات إن كانت في البحر الأحمر وإغلاق باب المندب، كل هذه ليست هي أزمة منفردة أو للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، هي تهم دول المنطقة بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بطرق التجارة. هذه نقطة. نقطة أخرى، حاليا هناك قناعة تامة، وخاصة اليوم قبل قليل كانت تصريحات صدرت من وزير الخارجية التركي

0: حكافي ذان بعد انتهاء اجتماع الرياض، وقال بأن هناك يعني كان يعني السياسة من قبل المملكة، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع يعني الهجمات التي قامت بها إن كانت إيران سابقا خلال الأشهر الأخيرة الماضية أو حتى ميليشيا الحوثي، ولكن هذا فهم أو قرأ من قبل الإيرانيين أو حتى ميليشيا الحوثي بأنه هو هذا ممكن أن نقول ضعف، ولكن هذه الدول يعني إن كانت المملكة أو تركيا أو باكستان هي ليست كما أشرت لك بها الدول العادية. لذا أنقرة حاليا عندما تتحدث اليوم وترى يعني بأن يعني هذه الاتفاقية والانتقال من رد يعني الفعل إلى الردع المسبقية، أعتقد هي رسالة للخصوم ما بين قوسين ميليشيا الحوثي وحتى إيران بأن طيب. استهداف يعني دولة طرف لا يزر إليه باعتباره هو أزمة منفردة، ولكن هو يعتبر مساسا بالأمن الجماعي بشكل كبير. لذا أعتقد التحرك التركي هو يأتي من هذا الإطار طيب. وكما ذكر ضيوفك الكرام بأن
1: طيب هذا لم يتبقى
0: من نوعه بشكل كبير له ما عليه خلال المرحلة القادمة.
1: أستاذ جاسر، يعني الحقيقة أن هذا الحديث للسيد طه يعني فتح قوس للسؤال، يعني من يتابع تفعيل هذا الردع المشترك لهذه الدول يقول بأن المملكة العربية السعودية تحديدا أثبتت خلال الأعوام الماضية، خلينا نقول الأعوام العشر الماضية، أثبتت قدرة دفاعية كبيرة جدا في المحافظة على العين المدنية، في المحافظة على كل المكتسبات الاقتصادية وغيرها، يعني تعرف بأن المملكة واجهت الكثير من الهجمات ضدها سواء من اليمن أو من العراق أو من إيران أو من غيرها. فيطرح السؤال، لماذا اليوم تشارك باكستان وتركيا في الدفاع عن السعودية؟
2: يمكن أنا عندي توضيح، ما ودي نقول اليمن والعراق، نقول الميليشيا الحوثي في
1: اليمن انطلقت يعني من هذه
2: والميليشيات في العراق
1: انطلقت من اليمن والعراق
3: عشان بس
2: نكون محددين في هذا الجانب. طبعا هذا القدرة الدفاعية موجودة المملكة وقادرة وبرهنت عمليا وتثبت، والصبر أيضا ثابت، هي لم تدخل في حرب إلى اللحظة، ترى السعودية لم تدخل في حرب مع الحوثي في هذا الجانب، هي تستهدف المناطق التهديد التي تستهدف المملكة، واليوم تقف إلى جانب الحكومة الشرعية، لأن دور التحالف أصلا نشأ أمميا لدعم الحكومة الشرعية، وبالتالي هو مساند لها فيما تتخذه من إجراءات وقرارات ويحقق لها القوة التفوق. لماذا تقف باكستان وتركيا؟ لأن المسألة ليست فقط قائمة، هذا الحلف نقول نشأ في ظروف تهديد خطيرة على المملكة، نشأ لرؤية أكثر منها مستقبلية أكثر منها مرحلية، ليست حالة دفاعية صرفة، هي تتكلم على بناء مفهوم، على إدارة ملف المنطقة، على الردع، على تحقيق التوازن، بمعنى أنها تسعى إلى أن يكون الاستقرار هو الأساس من خلال هالمنظومة، منظومة الردع القوية والمتينة، تفعيلها يرفع المستوى وينقلها إلى الجدية والالتزام الكامل، الالتزام السياسي جاء اليوم، الالتزام العسكري، التفاصيل العسكرية هذه مع الدول لا يعني بمعنى يعني التفاصيل العسكرية فنية بالتالي تحدد الإجراءات، وهي ليست فقط لمواجهة الحوثي، هي بالدرجة الأولى لمن يدعم أو يفكر لمن يدعم الحوثي، يعني إيران تحديدا إذا تهورت أو فكرت في هذه المسألة، أو لأي تهديد آخر يمكن أن يتم في هذا الجانب، ورسالة جماعية.
1: إذا دعمت الحوثي فهي تتهور؟
2: إيران لا، إذا حاولت الآن أعتقد محاولة إنقاذ، قد تحاول إيران إنقاذ الحوثي، طبعا خياراتها محدودة جدا بكل المقاييس، لكن الضربات التي تلقاها الحوثي اليوم هي قد تنهي هذا الملف نهائيا، وتخسر إيران ورقة كما خسرت في سوريا، وهي على وشك تخسر في لبنان وكذلك في العراق، بالتالي قد يكون بذلك هذا الردع مهم لتوجيه رسالة يعني تحذير المغامرين أو المتهورين الذين قد يكونون بكم معنا، وهو أيضا ضروري لتحقيق المظلة والردع، بالتالي لو حدث عملية تصعيد بأي شكل من الأشكال هو خطوة استباقية مهمة جدا، وخطوة حيوية تؤكد القوة والصلابة والالتزام، هذا الالتزام مهم جدا، للمرة الأولى تدار ملف في المنطقة بهذه الروح المشتركة من الداخل وبهذا التعاون الوثيق.
3: أنا عندي ملاحظة في هذا الجانب استكمال لحديث الأستاذ جاسر. الحق في فترة تفكك الدولة الوطنية العربية ونشوء ميليشيات وإلى حد ما تفكك النظام الرسمي العربي، حاولت المملكة العربية السعودية على مدى العقد الماضي أنها تملأ الفراغ في المنطقة الذي استغلته إسرائيل وإيران في وقت واحد لضرب

0: المنطقة وخلق هذه حالة التفتت الهائلة، وولدت الميليشيات وولدت وبدأت تحاول أن تهدد الدول التي لا زالت قائمة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لأنه الهدف هو ضرب الوضع. ولكن المملكة العربية السعودية استمرت تتحرك بدون توقف من أجل ملء الفراغ في هذه المنطقة. أنا أعتقد أنه حلف مكة هو لملء هذا الفراغ، للقول بأن هذه المنطقة بالنهاية لديها بدائل ولن تسمح بأن يولد فراغ يؤدي إلى أن تنمو الكيانات خارج الدولة والميليشيات ويؤدي إلى مزيد من التفتيت. ولهذا موقفها في السودان، موقفها في اليمن، موقفها يأتي ضمن هذا السياق، ليس فقط في مواجهة ميليشيا الحوثي ولكن في مواجهة كل الميليشيات وكل المشاريع التي تريد أن تفتت المنطقة.
1: مهم الحقيقة هذه النقطة، تفكك الدولة الوطنية ونشوء هذه الميليشيات في المنطقة. والحقيقة أنه منذ الإعلان عن عملية فجر اليمن اليوم، يعني سؤال يتردد أنه هذه الجماعة موجودة وتسيطر منذ 2014 تقريبا، هي موجودة من قبل ذلك، لكن نحن الآن في 2026، هل تأخر حسم هذا الملف، ملف ميليشيا الحوثي، أم أتى في الوقت والزمان المناسب طبقا للظروف الإقليمية الموجودة في المنطقة ولما تعرضت له إيران الوكيل لهذه الميليشيا الحقيقة في المنطقة؟
0: برغبة الناس تأخر وبما يريد الناس
1: السياسية.
0: في الواقعية السياسية أعتقد الآن هو أفضل وقت للقضاء على هذه الميليشيا، ليس فقط على سعيد توفر الظروف الخارجية والدعم الدولي كامل وإدراك أطراف أنا أعرفهم كوزير خارجية سابق، هناك أطراف أوروبية كانت تعتبر أن الميليشيا الحوثية أقلية مضطهدة وأنها تواجه عدوان من المملكة العربية السعودية وأن الحكومة الشرعية اليمنية هي التي تحرم الحوثي بالحق المشاركة، لكن الآن هم أكثر الناس حماس لمواجهة هذا المشروع بعد أن تضررت مصالحهم. إنما أقول الظروف الآن توفرت، ولكن أيضا توفرت في الداخل، اليمنيين الذين خدعوا بالحوثي والذين استغلهم الحوثي والذين استغل خلافاتهم وتناقضاتهم وصراعاتهم التي نتجت عن 2011 وكل هذه، كلهم يدركوا الآن أن الحوثي هو الكارثة الكبرى في اليمن وأنهم يجب أن يكونوا يدا واحدة. أنا أعتقد كل ما تقدمت القوات الشرعية اليمنية في المناطق سوف تجد انتفاضات من داخل هذه المناطق.
1: طيب هنختم على الأستاذ جاسر، هل الهدف اليوم بشكل حقيقي نتحدث هو القضاء على الحوثيين في اليمن، القضاء على 3% تقريبا من تقريبا هم يقدرون يساعدونك ب 3%
0: يعني ثلاثة
1: أقل أكثر في هذا، هل الهدف هو القضاء عليهم أم لا القضاء على الجناح العسكري الموجود لدى الجماعة؟
2: الحوثي يمني، مكون يمني في النهاية، يبقى لا جدال في ذلك. الإشكالية في الرأس الذي يحرك هذه المجموعة ويضطهد مجموعات أو فئات أخرى من اليمنيين ويسيرهم أو يوظفهم لمصالح وغايته. الهدف الأساسي شل هذه الفئة، هذا المستوى المعين الذي يشكل تهديدا خاضع لإيران. لكن الحوثيين أعتقد في المستقبل سيعودون، هم جزء من اليمن لا شك، ولا أحد يريد إقصائهم ولا إبعادهم بما فيه. والرئيس العليمي ترى وضح في هذه المسألة أن هذه الحملات لا تستهدف أحدا من اليمنيين، يعني الحوثي يصل من قلة التفكير والبصيرة أنه اليوم الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية واضح أنها كانت متحدة وقوية وثابتة، مغامرته هذه اللي دفعت به أو وضعته في الفخ، كان يجب أن يبتعد وأن يراعي التحولات، لم يدري
1: كان مجبور عليها،
2: عشان كذا لابد من القضاء على هذا الرأس المفسد الذي يتاجر باليمن ويهدد اليمنيين ويهدد المنطقة، لأنه هو الخلل الوحيد، ليس يمنيا ولا يخدم اليمن. وأنت قصدت
0: الحقيقة في نقطة مهمة
1: سريعة يعني
0: لك، وهي أن الحوثي لا يعتبر نفسه يمني، عبد الملك الحوثي، لأنه لا يقبل أن يكون كأي يمني له مال على اليمنيين ولا عليه ما عليهم.
1: ماذا يعتبر نفسه؟
0: يعتبر نفسه صاحب حق إلهي في السلطة، لا يقبل انتخابات، لا يقبل، يعتبر بأنه يعني سلالة نقية، وهي نفس الفكرة الصهيونية، يعتبر نفسه أنه هو صاحب حق إلهي في السلطة، هو فوق السلطة، هو فوق كل الكيانات الدولة، ويعتبر نفسه هو إمام.

0: إمام وفقا بموجب عقيدة. المشكلة هي في العقيدة التي يعملها والعقيدة التي تفرض بالسلاح، ليس في أتباعه. المشكلة في الفكر الذي يحمله وفي هذه العقيدة التي تعتبر أنفسهم أنهم من آل البيت. آل البيت الذين يمتلكون وحدهم حق الحكم وليس لأي بني آخر، ويعتبرون بأن هذا يقف فرضه بالسلاح، ومن لا يقبل به يقتل. هذه العقيدة الحوثية، إذا تخلوا عنها لا مشكلة،
1: يصبحوا جزء من المكونات،
0: يصبحوا جزء من المكونات، جزء من الشعب اليمني.
1: أشكركم جزيل الشكر على وجودكم معي هذه الساعة في هذه التغطية. عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني السابق، وسيد جاسر الجاسر الصحفي السعودي، ومن أسطنبول المستشار العربية لشؤون التركية طه عودة أوغلو، شكرا لكم جميعا. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة الداخلية بالبدء في تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بدأ إجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد ميليشيات الحوثي ستسير على نحو جيد.
1: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
2: It'll all work out very well. It's going to work out very well.
0: ومن جدة ينضم إلينا محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف. سعادة اللواء حياك الله معي هذه الليلة في تغطيتنا الحية والمباشرة على شاشة العربية لعملية فجر اليمن. كيف تابعتها أولا منذ صباح اليوم؟
3: شكرا جزيلا للقناة العربية.
0: أهلا وسهلا.
3: طبعا اليوم يعني انتصارات عظيمة حققت في الميدان، لا سواء في الساحل الغربي.
0: أسمعك تسمعني؟
3: أقول اليوم حققت انتصارات اليوم عظيمة. لا سواء في الساحل الغربي ولا بعض الجبهات الأخرى في مارب، في تشاهل الجوف.
0: الحقيقة أن
3: طبعاً نحيي الدرع الوطن ونحيي
0: الحقيقه يا استاذ عبد القوي ان من يتابع هذه العمليات العسكريه منذ اليوم يعني يلمس فيها اختلافا كبيرا عن العمليات منذ عاصفه الحزم. اتحدث هنا عن العمليات الميدانيه العسكريه التي تنخرط فيها القوات الحكوميه، سواء الويه العمالقه او درع الوطن او كل من شارك في هذه العمليه بلا استثناء. لماذا جاءت مختلفة هذه المرة بتقديركم؟
3: طبعا العمليات العسكرية مختلفة تماما عن عمليات الحروب السابقة. أولا واحدية القرار، توحيد التشكيلات العسكرية. ثانيا تركت فرصة كبيرة جدا للميليشيات هذه، ما في ذلك يعني ترك يعني لها فرصة، وهاجمت المملكة العربية السعودية، هاجمت المدن، هاجمت المدنيين، فأتت هذا الرد نتيجة للممارسات السلبية التي ارتكبتها الميليشيات. هذا جانب. الجانب الآخر ظهر جليا بعد حرب أمريكا وإسرائيل على إيران، ظهر جليا أنه هذا الميليشيات حاولت أن تنقل المعركة من مضيق هرمز إلى باب المندب وإلى اليمن، وهذا ردة فعل بالنسبة حصلت.
0: هناك دور مهم الحقيقة، هناك دور مهم ليس فقط لهذه القوات الحكومية. الحديث اليوم عن محافظة صنعاء، وأنت محافظ صنعاء، كيف تجري ترتيبات التعبئة فيها، النفير العام، القبائل الموجودة داخل المحافظة وحتى باقي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثيين، يعني كيف تجري هذه الترتيبات؟ وهل هناك تغير في مسألة

0: مسألة التعامل مع هذا الأمر الذي فرضه الواقع مع الحوثيين.
1: طبعا السؤال وجيه، طبعا توجيهات فخامة الرئيس الجمهورية والتوجيهات الأخيرة بتشكيل لجان على مستوى المحافظات في المحافظات الغير محررة، تم التعامل لا سواء مع القبائل او التشكيلات العسكريه والامنيه في في في في, في المناطق الغير محرره في مارب، في الجوف، في المناطق الاخرى، تم التعامل معها وفقا لتوجيهات فخامه الرئيس ودعم من التحالف. وانتقل الموضوع بشكل اخر للتعامل مع الداخل، هناك شق لتلجان للتعامل مع المشايخ والتواصل مع المشايخ، ايضا شق لتلجان مع القاده العسكريين لا سواء في الجيش ولا سواء في الأمن. تم التواصل أيضا، يتم التواصل بشكل مستمر مع الداخل. طبعا في تفاعل كبير من الداخل، كل يعني مثل ما تكلمنا سابقا يعني هذه المناطق تعيش في فقر مدقع، تعيش في أوضاع مأساوية وينتظروا هذا اليوم. طبعا المعركة التي تدار الآن بمعناها الأشمل هو من أجل المواطن، من أجل عودة الأمن والاستقرار، من أجل عودة مؤسسات الدولة. طيب أمر طبيعي الآن الكل يتفاعل معنا، نتواصل مع الداخل.
0: أي لكن هل تجدون استجابة الحقيقة من شيوخ هذه القبائل؟ لأنك تعلم بأن الحوثي الآن وفي هذه الفترة يزج
1: عزيزي حفظك الله
0: بأبناء
1: القبائل. هم الرافعة الحقيقية للجيش والقوات المسلحة. القبائل يشعروا بالتهميش، القبائل يشعروا بالقتل، القبائل يشعروا بالسوق القسري لأبنائهم يساقوا إلى إلى إلى جبهات القتال القصر من قبل الحوثيين القصر اللي أعمارهم من 14 سنة. القبائل يواجهوا تهميش كبير، القبائل يأخذوا أبنائهم من المدارس، القبائل يعني يواجهوا يعني عمل منهج لسوق أبنائهم في المحارق والحروب العبثية، وهذا أمر طبيعي. اليوم الخسائر اليوم في صفوف الحوثيين كبيرة جدا، ويتساءلوا الجميع من القبائل، لا في أنا أكلمك على صنعاء مثلا يعني أو المناطق الأخرى، يتساءلوا لماذا أبناءنا يساقوا إلى هذا المناطق، لماذا يذهبوا إلى باب المندب، لماذا يذهبوا يهاجموا المدنيين في تعز. يعني أسئلة كثيرة. اليوم الوعي كبير جدا عند المواطنين في صنعاء وغيرها.
0: خلينا نتكلم على واقع صنعاء، الواقع الاقتصادي، واقع المواطنين في هذه المحافظة وأنت محافظها طبعا، الشيوخ، النساء، الأطفال وغيرهم. نتحدث عن أكثر من 10 سنوات دون صرف مرتبات، وبالتالي من يسيطر عليهم بشكل أو بآخر هم الميليشيا الحوثية، لأنهم يتحكمون اليوم في حياتهم اليومية. هذا الحقيقة بأنه تحدي بالنسبة لكم حتى عندما تتحدثون معهم. كيف يمكن أن يتغير تعاطيهم مع الميليشيا الحوثية بناء على كل هذه الظروف؟
1: طبعا المواضيع اللي ذكرتها هي غاية في الأهمية. الإفقار الممنهج لهذه المناطق التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، الجبايات الغير قانونية، كل هذا القضايا بدون مرتبات، أيضا يحاولوا بشكل أو بآخر أن يضعفوا أبناء هذه المناطق على أساس أنه عندما يحتاجوا أبنائهم ينصهروا معهم في الجبهات، والثمن هو ثمن حياتهم في هذا المناطق. اليوم الكل ينظر إلى معركة فجر اليمن، التسمية التي أطلقتها الحكومة الشرعية بإسناد التحالف، ينظروا لها اليوم من خلال كثير من التواصلات مع كثير من الشخصيات، ينظروا إلى أمل. الكل يريد أن يعيد إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما قبل 12 سنة، يعيدوا إلى الحياة المدنية، يعيدوا إلى العيش الكريم. اليوم القبائل حتى التجار اللي موجودين في إطار هذا المناطق تقدر تقول أنهم يعني وصلوا إلى مرحلة الإفقار المنهج من خلال الجبايات، من خلال الأعمال الغير قانونية في في في في, في جباية أموالهم في النقاط اللي وضعوا.

0: في كل شبر، في كل كيلو من طيب. من المناطق، من الخطوط الدوليه المرتبطه بعدن والمرتبطه بالحديده.
1: طيب سعاده المحافظ، يعني اليوم الحقيقه كانت القوات المسلحه اليمنيه اعلنت عن بدء تنفيذ عمليه هجوم استراتيجي على صنعاء، اذا كانت هناك معلومات شكل هذا الهجوم، نوعية هذا الهجوم الذي استهدف. حتى في الأيام الأخيرة كنا نشاهد يعني الطيران يغير على عدد من الأهداف داخل المحافظة، محافظة صنعاء. هل لديكم علم بهذه العمليات، شكلها، لماذا استهدفت هذه المواقع تحديدا؟
0: طبعا المعلومات الواردة، يعني طبعا الجبهات تحركت باتجاه الجوف متجه الى صنعاء. اليوم كل المعارك التي تدار في كل ربوع اليمن وفي كل الجبهات، الغاية والمقصد والهدف هو صنعاء. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا فيه إغارات على على على معسكرات الميليشيات الحوثية. الشيء الإيجابي أنه كل الإغارات هذه لم يقعوا فيها المدنيين، وإنما على أهداف عسكرية بحتة. بالتأكيد حققت أهدافها، وهذا عمل عظيم. أيضا بالنسبة للجبهات متحركة، يعني من اتجاه مارب، من اتجاه أيضا حجة ومسنودة، طبعا بالمسنودة القوات المسلحة بالكبائل، مسنوده بالمقاومه،
1: طيب
0: مسنوده بالاراده الشعبيه، لا سواء في الداخل ولا سواء في الخارج.
1: اشكرك جزيل الشكر من جده. انضم الينا محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف، شكرا لك. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. أضاف أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. وأكد اللواء المالكي إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، بما في ذلك مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. لكن ماذا جرى منذ إعلان العمليات العسكرية داخل اليمن؟ قادت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن هجوما أسفر عن السيطرة على باب المندب وذباب ومطارها العسكري، إلى جانب تأمين الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، كما انضمت المخا وميناؤها إلى سلسلة المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في محافظة تعز. وتمكنت القوات المسلحة من قطع الطريق بين ذباب والمخا، ما أدى إلى عزل محاور باب المندب عن القوات الحوثية في الساحل الغربي. بالتزامن مع التقدم في الساحل، تحركت القوات في محور مأرب وجنوبها بالتوازي مع إحباط محاولات التسلل للميليشيات الحوثية في جبهة رغوان ومحيط جبل هيلان. أما محاور الشمال فشهدت تحولات متسارعة، نجحت خلالها القوات من السيطرة على مناطق استراتيجية واسعة بمحافظة الجوف، كما أحكمت مناطق استراتيجية شرق الحزم ما مكنها من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي بين الجوف وصعدة. معي من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في صحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني. أستاذ بدر حياك الله معي في هذه التغطية على الشاشة العربية. أنت يعني من الصحفيين الذين يتابعون الملف والشأن اليمني منذ سنوات طويلة. الحقيقة مرت الحرب في اليمن، وأنا أتحدث منذ وصول الحوثيين والسيطرة على صنعاء، بمراحل كثيرة، منها عاصفة الحزم، ومنها أيضا ما حدث في 2018، وأيضا في 2023 عندما جاءت خارطة الطريق. لماذا هذه العملية في أعين كثير من اليمنيين مختلفة عن كل العمليات السابقة؟ ما الذي يفسر هذا الأمر؟
2: مساء الخير عليك عزيزي أستاذ نايف وعلى السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة والأطراء. أعتقد أن الشعب اليمني تعب كثيرا خلال 12 الماضية. كان هناك الكثير من الإحباط من عمليات السلام التي كانت تحض عليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والتي انخرطت من خلالها الحكومة اليمنية بكل إيجابية، قدمت الكثير من التنازلات. ونحن عندما نقول تنازلات، هناك تنازلات كثيرة جدا جدا.

0: تم تقديمها حقنا لدماء الشعب اليمني وإنهاء لكابوس الحرب. لكن بكل أسف كل ما كنا نقوله خلال 12 عاما الماضية تحقق. فضلت الميليشيات الحوثية أن تلبي النداء الإيراني في يوليو 2026، وبدأت عندما اخترقت طائرة مهان الأجواء اليمنية، وعندما تم ضرب مطار صنعاء، بعدها استهدفوا قوات المقاومة الوطنية. وهذا التصعيد الذي نراه كله للأسف الشديد يريد الحوثيون أن يوصلوا إيران إلى باب المندب لكي تستخدمها ورقة رخيصة من خلال المفاوضات مع الأمريكيين. ولكن ما هو الثمن؟ الثمن كان جماجم اليمنيين، غالبية المغرر بهم بالمناسبة مع الحوثيين، نراهم في التصوير عندما يقعون أسرى، كلهم مغرر بهم، كلهم لا ينتمون عقائديا إلى الجماعة ولا أيديولوجيا، هم إما ذاهبون بالترغيب بالأموال أو بالترهيب، لأنهم كما ذكر المحافظ قبل قليل وضيوفك الكرام، هذه الجماعة بطشت كثيرا واعتقدت أن الشعارات والتهديد وكل الصمت والتجاهل الذي جوبهت به الجماعة أنه كان يمضي هكذا. في المقابل وجدنا تخطيطا جيدا، استعدادا جيدا، احترافية عالية لدى القوات المسلحة للتحالف بقيادة السعودية، رأينا الدعم الجوي، رأينا عملية بحرية محكمة، إسناد بحري، هناك أيضا قوة في مسألة التنسيق العملياتي، وهي مسألة صعبة جدا جدا، وهي أحد أسباب تراجع القوات اليمنية بالمناسبة في السابق في الساحل. مسألة
1: خلينا على الساحل أستاذ بدر، هذه مهمة الحقيقة. كثير من اليمنيين الذين يتابعون المشهد مروا بتجربة المخا، لم تكن تجربة سهلة الحقيقة، لأنهم كانوا يتوقعون انتصارات، يعني أنت تعرف نفس المشهد الموجود اليوم كان موجود في المعارك التي سبقت سقوط المخا في يد الحوثيين. على الواقع في الميدان، ما الذي يضمن أن لا يتكرر مثل هذا المشهد برأيك؟
0: أولا عملية إعلان حالة الهجوم من قبل القوات المسلحة اليمنية، هذه قوات دولة مسؤولة مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، حالة الهجوم تعطي زخما كبيرا من الناحية العسكرية، وهناك خطط مدروسة بشكل جيد للهجوم والتأمين والخطط البديلة في حال تغير سير المعارك. الذي يفرق بين هذه العملية والعمليات الماضية أن تلك العمليات كانت عمليات دفاعية بحتة، كان بعدها أو بعد الهجوم الحوثي كان هناك بعض التعزيزات الأخرى، ولكن النسق الذي تم في تلك المرحلة كان نسقا دفاعيا، لم يكن نسقا هجوميا. الآن عملية كبيرة جدا، أعتقد أن الخبراء العسكريين يستطيعون شرح ذلك أكثر، ولكن مسألة إدارة مسارح عمليات متعددة المهام سواء على الأرض سواء على الجو، هناك مداولات استخباراتية على مدار الثانية، هناك الكثير من الأبطال الذين يعملون ليل نهار، ليس من اليوم، من فترة طويلة جدا، واليوم هو فقط جني لثمار التخطيط والانضباط والصبر والحكم.
1: واضح. يعني هناك أيضا مسألة مهمة، كثير من الانتصارات شاهدناها اليوم، بعض المناطق سقطت خلال دقائق الحقيقة، أو تم السيطرة عليها خلال دقائق. هل سنشهد انتصارات سريعة خلال يعني هذه الأيام في هذه المعارك؟ نتحدث عن المناطق التي لم يتم السيطرة عليها، حتى الموجودة في المخا، في الخوخة، في حيس، في تعز، في ما تبقى من المخا، يعني ولو أنها محاصرة بشكل كامل وتم إعلان تحريرها اليوم، ولكن نتحدث عن بعض الجيوب، نتحدث عن الجوف، نتحدث عن حجة، ومن ثم بعد ذلك الانتقال إلى صنعاء.
0: أنا سأحيلك إلى ما قاله الرئيس رشاد العليمي. الدكتور رشاد العليمي قال إن الانتصار لن يتمثل باستعادة منطقة أو غيره، الانتصار الحقيقي هو عودة المواطن اليمني إلى منزله. مسألة الحرب هي كر وفر، أنا لا أعتقد الحرب اليمنية دائما تحب الكر والفر ولا تجنح للتسليم السريع. موضوع

0: سيطرة القوات بداية مبشرة جدا ورائعة جدا، ولكن أيضا علينا ألا نستهين بالقدرة الحوثية، وأيضا ألا نعطيها أكبر من حجمها. الحوثيون عندما هاجموا الساحل لم يكونوا وحدهم، وراءهم إيران، وراءهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، لديهم تقنيات متقدمة. شاهدنا قبل أيام حصولهم على قدرات دفاعية
1: صواريخ
0: تعمل
1: مضادة للطيران.
0: النظام الحراري، نعم. فهذه المعارك
1: طيب
0: أعتقد أن سيكون هناك كر وفر كبيرين جدا، لكن الأهم بالنسبة للمواطن اليمني، وهذا ما نتلقفه من رسائل من الناس في مختلف المناطق اليمنية، هم مستعدون لتحرير اليمن بسكاكين المطبخ، فما بالك إذا كانوا مسنودين بقوات التحالف من الجو
1: غطاء جوي
0: وبإدارة
1: كامل.
0: عملية،
1: طيب
0: نعم، إدارات عمليات صعبة جدا ومعقدة. الجغرافيا العسكرية اليمنية
1: وقت
0: صعبة
1: انتهى.
0: جدا، ولكنها أعتقد أنها ستكون هذه بداية النهاية.
1: شكرا لك من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في صحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني على وجودك والمشاركة معي. دخلنا في ساعتنا الثانية ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات المتسارعة المتلاحقة على الساحة اليمنية، وما حدث منذ صباح اليوم بإعلان الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي عملية فجر اليمن، وما تحقق من انتصارات للقوات الحكومية والشرعية اليمنية حتى الآن. أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تنفيذ القوات البحرية للتحالف عملية عسكرية بمحافظة الحديدة لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب، وأضاف أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية، كما مكنت هذه العملية من إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أيضا تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. أعلنت السعودية وتركيا وباكستان تفعيل التزامات الدفاع المشترك والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للردع الجماعي. جاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض، وقررت الدول الثلاث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وضمان سرعة نشرها في السعودية. وأكد البيان أن أمن كل دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تفعيل اتفاقية مكة وتحويلها إلى إجراءات عملية يجسد الالتزام بالدفاع المشترك ووحدة الدول الثلاث. هذا وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة أكد تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة. قال إن الاجتماع أكد تفعيل الردع الجماعي في مواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. وعقب الاجتماع أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السعودية أظهرت نهجا بناء لحل القضية اليمنية بشكل سلمي.
2: لقد درسنا بدقة من جميع الجوانب نوع الدعم الذي يمكن تقديمه بشأن القضية في اليمن، ولا سيما للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ومن جهة أخرى الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل النزاع بالوسائل السلمية والحوار. المملكة العربية السعودية تظهر نهجا بناء حقا تجاه حل هذه القضية.
1: ودانت الخارجية السعودية الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة والأعيان المدنية بالمملكة. قالت الخارجية السعودية في بيان إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي. الخارجية السعودية أكدت أيضا أن ميليشيا الحوثي جرت اليمن وشعبه لمزيد

0: من المعاناة خدمة لأجندة خارجية. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها، وقال إن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها، واصفا ما يجري في اليمن بأنه هجوم مضاد على اعتداءات ميليشيات الحوثي.
1: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously, the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses. And they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
0: أرحب بضيوفي هنا طبعا مستشار العربية للشؤون العسكرية والاستراتيجية، أرحب بالسيد رياض قهوجي، وأيضا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار متقاعد فيصل الحمد، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلماز. مرحبا بكم جميعا معي. الحديث ربما عسكري أكثر في هذه الساعة. من الناحية العسكرية، ما الذي يعنيه تفعيل هذا الحلف أستاذ رياض، حلف مكة وتفعيل الردع في هذا الحلف؟
2: آفاق تفعيل هي واسعة. بالأخير سيعود القرار للأطراف الثلاث عند حسب الحاجة وتطور العمليات الميدانية داخل اليمن. إنما عندما تحدث الدفاع قد يكون دفاع من داخل الأراضي، وينتقل أحيانا عند الحاجة بعمليات هجوم. يعني هناك دائما فكرة سائدة أن الدفاع يعني أن يكون الطرف داخل مواقعه ويقوم بتصدي لهجمات صاروخية وطائرات وغيرها من الأمور. إنما الدفاع أيضا هو يتطلب عمليات هجوم، من هنا مصطلح الهجوم الدفاعي، يعني عمليات هجوم بهدف ردع ووقف الخصم وتعزيز قدرة الدفاع. وبالتالي حتى الآن نحن هناك الاحتمالات مفتوحة، وأعتقد أن الحوثي الآن يفكر بهذه الطريقة. يعني ما هي الاحتماليات التي والسيناريوهات التي قد يلجأ إليها هذا التحالف في تفعيل اتفاقية الدفاع؟ هل يتحول إلى هجمات مضادة؟ هل سيكتفي فقط في التصدي لهجماته، أم سيكون هناك هجمات مضادة؟ هل ستقتصر الهجمات المضادة فقط على عمليات جوية أو عمليات بحرية، أم سيكون هناك عمليات برية أيضا؟ وبالتالي السيناريوهات متعددة، والتطور باتجاه عملية برية إن اتخذ هكذا قرار طبعا سيغير معادلاته ويجبر الحوثي على إعادة حساباته بشكل تام، لأنه حتى الآن هو يركز على الجبهات داخل اليمن، ناحية إن كان في مأرب، إن كان حاليا في الجبهة الساحل، إن كان في الجوف. إنما تفعيل الدفاع الاتفاقية قد يأخذ طابع آخر ويفتح جبهات إضافية، ويكون مستوى الأداء يعني من ناحية الدعم الجوي سيكون عدد المقاتلات والطائرات أكبر مع دخول قوات أخرى.
0: هذا
2: أيضا عدد القوة سيكون أكبر.
0: يعني هذه الدول الثلاث، تركيا، السعودية، باكستان، ما الذي تملكه عسكريا؟ نتحدث على الإمكانيات، القدرات.
2: نتحدث أولا
0: مجتمعة
2: تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو، تاسع أكبر جيش في العالم، قدرات جوية وقدرات بحرية وبرية هائلة. باكستان قوة نووية، تملك قوات برية كبيرة جدا، تحدث عن جيش بمئات الألاف. وبالتالي دخول هذه القوة إلى جانب القوة السعودية، يعني تحدث عن ثلاث أكبر قوة في يعني آسيا تحديدا، في منطقة غرب آسيا. هذه الدول كل واحدة منها هي مصنع عسكري ومصدر عسكري، وأيضا

لديه قوات بالبر والبحر والجو مجتمعة هي ستكون معادلة جدا مختلفة على الحوثي أن يتعامل معها. وبرأيي تفعيل هذا الاتفاق

0: جديد، يعني بعد تفعيل هذا الحلف كيف ستتغير قواعد اللعبة في مسألة التعامل مع الأزمة اليمنية بشكلها العام والتعامل مع الملف الحوثي بشكل خاص؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك بالخير أستاذ نايف وعلى ضيوفك في الاستوديو وعبر الأثير. قبل ذلك إذا سمحت لي، هذا التحالف عمره أقل من شهرين، أعلن عنه في 7 أغسطس الماضي، وفي نهاية شهر أغسطس 31 أغسطس بدأت عملي أول اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا وتم وضع الإطار المبدئي له، والآن نتحدث عن أقل من شهرين من الإعلان، من 7 أغسطس إلى 5 أكتوبر، نتحدث عن انتقال هذا التحالف من الصيغة السياسية مرورا بالصيغة الدفاعية للصيغة العسكرية، نتحدث عن التفعيل الفعلي للعمليات لهذا التحالف، هذا للدول الثلاث. هذا يعطينا برضو منظور آخر، أن بدأ التحالف ينتقل من أو دول التحالف الثلاث تنتقل من مبدأ الدفاع الوطني لكل دولة إلى الدفاع المشترك، وهي نقطة مهمة جدا حيث أنه سيتم نشر قوات. ولكن ماذا يعني ذلك للحوثي؟ هذا هو الأهم في خضم هذه العمليات. أولا، إضافة إلى مصداقية هذه الدول والتزامها بهذا الاتفاق المهم جدا، هذا يعني بأن هناك قدرات عسكرية سيتم نشرها في المملكة العربية السعودية، قد يكون أغلب هذه القدرات كمنظومات دفاع جوي، وهذا توقع شخصي، منظومات انذار مبكر. ولكن الأهم في هذا النشر هو دليل أن غرف العمليات، وبالأخص الغرف الخاصة في العمليات العسكرية وغرفة الاستخبارات وتبادل المعلومات، هذا يعني أنها كانت فاعلة منذ 31 أغسطس، لأن تبادل المعلومات والاستخبارات في مثل الأوضاع هذه وتحدث عن العمليات العسكرية هو مهم جدا. فلذلك سيكون الانتقال للقوات وتواجدها في المناطق المخصصة لها في المملكة العربية السعودية وجنوب المملكة العربية السعودية أو في مناطق أخرى من المملكة العربية السعودية سيكون سلس للغاية، لأن هناك قواعد وبروتوكولات تم الاتفاق عليها بشكل مسبق. هذا يعني أن الحوثي سيفكر 1000 مرة قبل أن يقوم بهذه العملية، لأن نتحدث عن مفهوم الردع أكثر من مفهوم الحماية. الحماية الإنذار المبكر منظمة الدفاع الجوي المملكة العربية السعودية ولله الحمد منها تمتلك قدرات كبيرة جدا، ولكن هذه قدرات إضافية تساعد أيضا في حماية كثير من المناطق. ولكن مبدأ الردع وهو الأهم، أن الحوثي يعلم جيدا بأنه لو قام باستهداف ستكون هناك ليس فقط منظومات لاعتراض هذه الأهداف الجوية، ولكن سيكون هناك عمليات بالداخل لتدمير هذه القدرات الحوثية. أيضا هناك من هو خلف الحوثي، وهي رسالة كانت واضحة وصريحة في البيان اللي صدر اليوم، تعني أن كل من يدعم الحوثي، كل من يرغب التحرك مع الحوثي سيتعامل مع تحالف مكة الدفاعي بنفس الطريقة، أي بمفهوم الردع. يعني انتقلنا من ردع سياسي عالمي عندما نتحدث عن الاتفاق إلى ردع عسكري فعلي الآن، وأيضا هناك رسائل ردع سياسية لمن يقف خلف الحوثي. فلذلك هذه القوة ستكون فاعلة على الأرض قريبا جدا إن شاء الله، سنشاهد أيضا تواجدها في مجموعة من المناطق، إضافة إلى التنسيق العالي سيكون مع القوات الجوية الملكية السعودية التي تعمل تحت غطاء التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية لاستهداف أي منطقة تخرج منها هذه المهددات الجوية. نعم
0: طيب سعادة العميد، يعني وأنت عسكري سابق وطيار، وربما يعني خط خلال الفترات الماضية يعني في دعني أقول تعاون مع قوى مختلفة أو مع جيوش مختلفة خلال السنوات الماضية، مسألة التنسيق بين هذه الدول بين القيادات أيضا فيها تحدث عسكريا على أرض جغرافية واحدة، هل هو أمر يمكن أن يتم بشكل سريع بشكل سلس وسهل أم لا يجب أن يأخذ وقت حتى يصبح هذا التنسيق فيه على مستوى؟
1: لا، بين الدول الثلاث هناك نايف مجموعة من التمرير العسكرية، يعني القوات المسلحة السعودية وبالأخص القوات الجوية سبق وأن شاركت في تمارين فينيكس في تركيا ونسر، وكذا تمرير في نسر الأضول أيضا في تركيا. فلذلك هناك تفاهمات كبيرة جدا بين هذه القوى. عندما نتحدث عن العلاقة العسكرية الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان الإسلامية الشقيقة، هناك تعاون، هناك تمارين امتدت لأكثر من 30 عام، سواء تمارين بحرية أو جوية أو برية. فلذلك التنسيق العملياتي موجود بينهم، لغة الاتصال، لنقل لغة الاتصال بين القوات التي ستكون متواجدة متوفرة، قواعد والبروتوكولات للتعامل بين هذه الجيوش هي متواجدة. فلذلك التمارين السابقة كانت هي عامل مساعد كبير جدا لعملية التفاهم بين هذه القوى. ولا ننسى أن المملكة العربية

0: السعودية في أغلب تسليحها يمتلك التسليح الغربي، إضافة إلى دولة تركيا تمتلك التسليح الغربي، فلذلك ما يسمى الناتو ستاندردز أو المعايير هي معايير واحدة في أنظمة التسليح بالمنكر بالسعودية وتركيا، إضافة إلى التسليح الموجود في باكستان التسليح الغربي. فاللغة المشتركة متواجدة، قواعد التعامل المشترك والاتصال المشترك متواجدة منذ أعوام، وخصوصا من خلال التمارين العسكرية بين هذه الدول الثلاث. فبما أن اللغة متواجدة، القدرات متواجدة، التفاهم متواجد، ستكون فعالية أو تفعيل هذه المنظومة منذ أن تصل إلى أرض المنكر بالسعودية ويتم نشرها في المناطق المخصصة لها، سنجد فعلا أنها تبدأ العمل بفعالية عالية هذه القوات. نعم نعم.
1: سيد أكتاي أرحب فيك من جديد، ينضم إلينا من إسطنبول. يعني تركيا الحقيقة بأنها أعلنت طبعا أو على لسان وزير الخارجية تفعيل هذا الحلف اليوم، إلى جانب الإعلان الذي جاء من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. لكن لماذا تركيا نشعر خلال الفترة الماضية بأنها كانت حريصة على تفعيل هذه الاتفاقية الدفاعية للدول الثلاث لحلف مكة، وكانت تتحدث ربما بلغة تمهد لهذا الإعلان الذي شاهدناه اليوم؟ وأعود وأقول الحديث على لسان وزير الخارجية هاكان فيدان.
2: تحية طيبة، مساء الخير. يعني اليوم بدأ الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التنفيذ. يعني طبعا يعني نحن نشهد اليوم تطورا سريعا جدا جدا لإنشاء اتفاق مكة للدفاع المشترك. تأسيس مثل هذه الاتفاقيات أو تحالفات تأخذ وقتا أكبر. إنشاء الناتو على سبيل المثال أخذ سنوات حتى تطور وأخذ يعني الشكل المشترك. تركيا يعني إذا كانت الإعلان عن الحلف مكة كمرحلة أولى تاريخية، واليوم الإعلان عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ أعتقد مرحلة ثانية تاريخية. كذلك تركيا جزء من هذا كل هذه التفاهمات، وستقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه حلفائها بكل تأكيد. وكذلك يعني هناك جانبان تم البحث في اجتماعات اليوم. الجانب الأول تطوير المؤسسة، يعني الانتقال والتطوير واستكمال التنظيمي لحلف مكة، وتعيين السكرتير العام من باكستان، والاتفاق والتوقيع على القرارات اللازمة لذلك. وكذلك العمل الجانب الآخر هو الالتزام بما تحتاجها السعودية للتضامن، ليس للتضامن السياسي والدبلوماسي فقط، للانتقال من التضامن إلى مرحلة التعاون. وبهذا الاتفاق أو بهذه التفاهمات ستتم نشر الإمكانيات العسكرية لتعزيز إمكانيات السعودية، وضع إمكانيات تركيا إلى جانب وباكستان طبعا إلى جانب إمكانيات السعودية لتأمين وتوفير الردع.
1: شكرا لكم جميعا. أكتاي يلماز من إسطنبول، الكاتب والباحث السياسي والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد من الرياض، وأيضا هنا في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. شكرا لكم جزيلا.
3: شكرا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية العسكرية الجارية ضد ميليشيات الحوثي ستسير على نحو جيد. هذا وكد رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كل شبر من اليمن.
1: هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. ونحذر وننذر كل من يدفع بابنه إلى المحرقة، محرقة الحوثي. نحن ننصحهم ونقول لهم احفظوا أولادكم، فإن من سار مع ميليشيات الحوثي الإرهابية سيحرق.
0: قبل ذلك شدد قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي أن هدف المعركة هو استعادة الدولة وحماية اليمنيين وإنهاء الاعتداء على حياتهم من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أنه وجه جميع المقاتلين بضرورة التعامل بالحسنى مع أسرى الحوثيين، وقال إن من يلقي سلاحه يصبح في عهدة القوات اليمنية وحمايته واجب ديني وأخلاقي. نتابع مشاهدينا وإياكم هذه الخريطة، الخريطة التي تظهر السيطرة الآن بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية أنها قد سيطرت على المخا، وتظهر أمامكم باللون الأزرق. هي مواقع طبعا سيطرة القوات المسلحة اليمنية باللون الأحمر، هي مواقع سيطرة الحوثي. فقط لنذكر، بدأ هذا اليوم والميليشيات الحوثية تسيطر على ذباب والمخا وجزيرة ميون، ولكن الآن كما نرى حققت القوات المسلحة اليمنية تقدم كبير وسيطرت على هذه المواقع الاستراتيجية كلها وأصبحت تؤمن باب المندب بالكامل. هذا وسيطرت قوات درع الوطن وألوية العمالقة مسنودين بالمقاومة الشعبية على مدينة المخا. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي. المصدر كشف أيضا أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وأسر عدد من عناصرها وفرار آخرين. لفت المصدر إلى أن القوات اليمنية تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها.
2: اللهم لك الحمد. شوفوا الآن وين احنا، اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من الحديدة.

0: وقبل ذلك حررت مديرية ذباب وباب المندب، كما قطعت إمدادات الحوثي القادمة من المخا. مراسل العربية وصل إلى باب المندب بعد تحرير، نتابع.
1: كما تشاهدون نحن الآن في باب المندب، هنا حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة. من هنا باب المندب ومن هذا الطريق يؤدي إلى ذباب، الذي أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة عليها وباتت الآن قريبة من المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية كما تشاهدون عملت على تأمين كامل هذه المنطقة. قائد ميداني في عملية الاقتحام أوضح لنا أن الميليشيات الحوثية ليلة أمس أرسلت تعزيزات باتجاه جبال كهبوب التي تعتبر مفتاح هذه المنطقة، ولكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من مباغتة

0: الميليشيات الحوثية التي حشدت على كهبوب وشنت عليها هجوما عكسيا وتمكنت من السيطرة على باب المندب. محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
1: هذا، وأطلقت ميليشيا الحوثي صاروخين على باب المندب، كان ذلك بالتزامن مع استعداد زميلنا محمد الأشقر للظهور على الهواء.
2: شردوا على البحر سباحة، تم أسر من أسر منهم، هذا أحد الأسرى، اثنين والباقي تم قتلهم. حيا أبطال البيت العمالقة الجنوبية، حياكم الله يحفظكم. شوف هذا الطقم تابع لهم، هذه باب المندب. طبعا تم عملية انتفاخ من قوات البنية العمالقة الجنوبية من مطار ذباب العسكري، تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا في جبهة باب المندب. ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران. الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم. جيبهم، جيب جيب، طلع طلع طلع.
1: أرحب بضيوفي، معي هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني فريد العولقي، حياك الله، ومن لندن عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني السابق والزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن براء شيبان، ومن مدينة هالمستاد السويدية مدير تحرير منصة يمن فيوتشر نشوان العثماني. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد فريد، تابعنا قبل قليل يعني ما حدث من عمليات استعادة سيطرة على باب المندب على هذه السواحل اليمنية، الحديث فيها منذ اليوم، ولكن يقول من يتابع يعني ما حدث اليوم من عمليات سيطرة هي استعادة لما تم فقده أصلا في 9 سبتمبر، بمعنى لم يتم السيطرة أو تحرير كما تقول طبعا الشرعية اليمنية، تحرير مواقع جديدة تسيطر عليها الجماعة الحوثية قبل أحداث 9 سبتمبر الماضي.
3: طبعا بكل تأكيد المنطقة هذه وإن كان يعني تم استعادتها وهي لم يمضي عليها شهر، لكن أهميتها الاستراتيجية، أنا باعتقادي أن اليوم مثلا الحكومة الشرعية تسيطر على 70% مثلا من مساحة اليمن، كان من الناحية السياسية وما ينعكس عليه سواء على مستوى اليمن أو حتى على الإقليم، أن تفقد اليمن 20% من هذه المساحة في أماكن أخرى أو في اتجاهات أخرى، ولا أن تكون الخسارة في مضيق باب المندب لأهميته ولأهمية الموقع ولأهميته حتى من الناحية السياسية. يعني نحن وجدنا أو تفاجأنا أن الأمريكان أيضا يعني هم كانوا قد الحوثيين قد تواصلوا مع الأمريكان، فبدأوا يتعاملوا كسلطة أمر واقع حقيقية بعد أن تمكنوا من السيطرة على مضيق باب المندب. لكن اليوم بتحرير هذه المناطق واستعادتها، المهمة صارت اليوم أكبر، صار درس آخر للحكومة الشرعية أن دائما أن تحافظ على مكتسباتها، خصوصا أن في السابق كانت الحكومة الشرعية قد وصلت إلى ما هو أبعد من المخاء، إلى ما هو أبعد من الخوخة، وكان تحديدا إلى مشارف مدينة الحديدة لولا اتفاق ستوكهولم، وما حدث بعد اتفاق ستوكهولم من إعادة تموضع وانسحاب أكثر من 100 كيلو متر على الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر نتيجة هذه الاتفاقية التي في الأخير دفع اليمنيون يعني ثمنها، ودفعت أيضا الملاحة الدولية ثمنها، ودفع الأصدقاء ثمن التراخي أو القبول بالضغوط الدولية. لكن أعتقد أن بعد اليوم لن تكون هناك مساومة ولن يقبل بأي حلول أو أي كانت من المساومات هذه السياسية مع أي طرف كان، لأن من يدفع الثمن في الأخير هو المواطن اليمني، وحماية الممرات الدولية هي مسؤولية في المقام الأول على الحكومة اليمنية ومن ثم على الدول المطلة على البحر الأحمر وهي الدول المعنية أيضا إلى جانب اليمن في هذا الأمر.
1: سيد براء شيبان.

0: حفيك من جديد. الحقيقة أن أيضا هناك سؤال يطرح هذه الأيام، يعني مع كل تقدم يأتي تعود الذاكرة للوراء لما حدث في 2018، يعني عندما كان هناك استعداد لاستعادة الحديدة وتوقفت آنذاك بفعل ما يقال بأنها بعض الضغوط الدولية. هذه المرة هل ستستمر هذه العمليات دون أن يتم فرض أي واقع جديد أو محاولة إبطاء هذه العمليات أو إعطاء فرصة للحوار للدبلوماسية كمخرج من هذه الأزمة للميليشيا الحوثية؟
1: تحية لك أستاذ نايف، تحية للضيوف الكرام. في حقيقة الأمر لأول مرة الخطاب الذي صدر عن رئيس الجمهورية أن العملية بشكل واضح تهدف إلى السيطرة على كامل الجغرافيا اليمنية، كان الرئيس الدكتور رشاد العليمي دائما يعني دقيق في خطاباته، يتحدث عن المحاولة الوصول إلى حل سياسي أو استعادة الدولة عبر السلم أو الحرب، لكن هذه المرة غابت أي مفردة عدا عن عملية عسكرية ناجزة، وأكدها كذلك الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني. يتزامن ذلك أيضا مع إعلان عملية عسكرية واسعة في كل الجبهات. الواضح من كل المعطيات التي أمامنا لأي قارئ ومتابع أن العملية هي عملية استعادة سيطرة لكامل الجغرافيا اليمنية، وأنها ستذهب إلى أبعد مدى. وأعتقد أنه هذه فقط، نحن نتحدث الآن عن اليوم الأول، صحيح أن كانت هناك تراجع بسبب يعني خلال الأسابيع الماضية بسبب السيطرة التي قامت بها جماعة الحوثيين على أجزاء مهمة في الساحل الغربي، لكن بذات السرعة أيضا خسروا الكثير من المواقع المهمة. وإذا استمر الزخم بهذا الشكل وبالطريقة التي شاهدناها اليوم، أعتقد أن الجميع يعني لأول مرة أسمع الخطابات من كل المسؤولين العسكريين يتحدثوا عن العاصمة صنعاء وليس فقط مدينة ذباب أو المخا أو مديرية هنا أو هناك.
0: أرحب أيضا من واشنطن بالنائب السابق للملحق العسكري في السفارة اليمنية في واشنطن هشام البقتشي. سيد هشام، مرحبا بك معي في هذه الساعة. يعني الحقيقة أن الولايات المتحدة حتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يبدو أنها تتابع ما يحدث في هذه العملية. روبيو اليوم قال بأن هذه العملية هي رد على اعتداءات الحوثيين. الرئيس ترامب يقول بأنها تسير بشكل جيد جدا. الجو العام في الولايات المتحدة يبدو متفق جدا مع هذه العملية. لماذا كل هذا الحماس الأمريكي إنجاز التعبير في الوقوف مع هذه العملية وليس ضدها، أو على الأقل ليس الوقوف المنتصف؟
2: أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. ثانيا، 11 عام من الصراع في اليمن كان كفيل بأن يظهر حقيقة الحوثي للمجتمع الدولي، وأن يقتنع المجتمع الدولي أن الحوثي أصبح خطر ليس فقط على الإقليم ولا على السعودية ولا على الإمارات ولا على الدول المنطقة، ولكن على المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي بشكل عام. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية واجهت الحوثيين في 2025 وشعرت أن الموضوع معقد أكثر من اللازم، ولا يوجد يعني دولة أو طرف المنطقة قادر على احتواء هذا الخطر أو احتواء هذه الجماعة مثل المملكة العربية السعودية. فنحن اليوم نجد وعي متكامل، وعي مكتمل، وفهم لخطورة الجماعة هذه، وكذلك ربطها بالقضايا الإقليمية، ربطها بالملف الإيراني، ربطها بملف الارتباط بجماعة الشباب الإرهابية في الصومال، والخطر الذي يعني ينتشر ما بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. فهناك فهم للقضية اليمنية في الفترة الماضية. كنا اليوم في اجتماعات يعني في واشنطن في أكثر من مكان، وكان هناك تفهم لهذا الإشكالية التي حاصلة، وكذلك سياسة أمريكا الحالية والخطة الاستراتيجية الأمريكية هي تحملت الأعباء للشركاء في المنطقة على الثقة التي ولدت ما بين المملكة العربية السعودية وكذلك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في المنطقة في التعامل مع المخاطر المشتركة.

0: إلى هامستاد، من هناك مدير تحرير منصة يمن فيوتشر سيد نشوان العثماني. أرحب فيك من جديد. يعني سيد نشوان، الحقيقة أن ضيوفي الكل يتفق على أن هناك تأخر ربما في استدراك حقيقة خطر الحوثي، وهنا تحدث عن الدول الأوروبية تحديدا. لماذا الحقيقة تأخر هذا الاستدراك بالخطر الحوثي، مع أن الحوثيين منذ 2015 وهم يقومون بعمليات واعتداءات إرهابية سواء في الداخل اليمني أو على المملكة العربية السعودية أو على دول أيضا ربما أخرى، قاموا بأكثر من عملية إرهابية، قرصنة البحر أيضا كذلك، عدا عما حدث في اليمن على مدار 12 عاما الماضية؟
1: مساءك سعيد والضيوف الأعزاء والسادة المشاركين. تقريبا ربما لأن الخطر الذي تمثله هذه الجماعة الإرهابية وصل إليهم، إلى المجتمع الدولي وإلى الدول الغربية، بالقياس وبالإشارة إلى موقع اليمن الاستراتيجي ووصول جماعة من هذا النوع إلى هذا الممر المحوري، وهي ليست لوحدها كما نكرر دائما، هي ضمن المحور الإيراني، وهذا المحور إذا ما سيطر وتمكن من أهم مضيقين في المنطقة فبالتالي يستطيع أن يتحكم باقتصادات كبرى وبمصالح تتجاوز الإقليم إلى المستوى العالمي، وعلى الرأس من ذلك هذه الدول المؤثرة التي كانت ربما لا تستشعر هذا الخطر لأنه كان في الداخل اليمني أو في الإقليم. ودعني أقول أيضا أن خطر من هذا النوع وجماعات من هذا النوع في عديد الدول في الشرق الأوسط ربما استثمرت ضمن معادلة هدفت إلى ربما إعادة النظر إلى هذه المنطقة على نحو مشترك من المصالح الدولية والإقليمية، لكن الآن مع ما تمثله إيران من خطورة ومع الحرب التي اندلعت ومع أيضا تهاوي الأوراق الإيرانية في عديد دول أخرى، تبقت هذه الورقة التي تريد إيران استغلالها وهي مهمة وخطيرة وتستطيع أن تصل إلى الإضرار بمصالح كبرى بما تمتلك من قوة راكمتها خلال السنوات الماضية، والتي استفادت في الحقيقة من بناء ترسانة ضخمة سواء كان عبر الدعم الإيراني أو التمويل والتهريب وما إلى هناك، وكان المجتمع الدولي إما أنه مشغول بجبهات أخرى أو وفر تلك الآلية الأممية التي كانت ترفع يافطات أخرى نعرفها تماما مزيد الوقت لهذه الجماعة إلى أن وصلت إلى هذا المستوى، وهي الآن بالفعل تضر بالمصالح اليمنية والإقليمية في مقدمة المملكة العربية السعودية، ولهذا رأينا هذا الحلف الذي تشكل بقيادة السعودية وباكستان وتركيا بالفعل، لأن المسألة لم تعد محصورة بجماعة صغيرة في اليمن، اليمنيون أنفسهم يستطيعون أن يسووا الصراع معها، ولكنها مرتبطة بهذا الإطار الإقليمي الإيراني الذي لا يشكل فقط خطورة محددة تجاه دول بعينها، ولكن بالفعل يستطيع أن يتمدد أكثر إذا ما حجم وإذا ما بالفعل تم التصدي له.
0: هناك أيضا أستاذ فريد سؤال يطرح عن إيران. إيران تراقب هذا المشهد من بعيد، تراقب المشهد وهي ليست إيران ما قبل الحرب. اختلف الوضع كثيرا على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، وحتى ربما النظر إلى من تعتبر أنهم حلفاء لها، هي تعتبرهم حلفاء الحقيقة، ونتحدث هنا عن الميليشيات الموالية لها في المنطقة ومن ضمنها ميليشيا الحوثي كوكيل لها موجود في بعض المناطق في اليمن. كيف سيكون رد الفعل الإيراني الحوثي أيضا كذلك؟ هل ستتأثر الجماعة كذلك الآن في هذه الأزمة، في هذه الحرب تحديدا عملية فجر اليمن، بالوضع غير الجيد لإيران أصلا؟
2: بكل تأكيد المعركة التي خاضها يعني هم ليسوا حلفاء لإيران، وإنما هم ذيول إيران سواء في اليمن وغير اليمن. إيران لها ذيول في المنطقة وكلنا نعلم شيء هذا، لكن في حقيقة الأمر أن إيران تغيرت لهجتها وتغير حتى صيغة خطابها بعد 9 سبتمبر الماضي، عندما تمكنت إيران من السيطرة على مضيق باب المندب.
0: تقول ليس لنا أي علاقة بهم، هم يقررون ما يريدون.
2: لا مش ما

0: هذا الكلام غير صحيح.
1: اي لا ايران تقول يعني
0: هي يعني تقول كذا، لكن بعد تاريخ 9 ديسمبر تغيرت لهجه 9 سبتمبر عفوا، تغيرت اللهجه وصعدت في مطالبها امام المجتمع الدولي، وكذلك حتى فيما كانت تسعى لها بعض دول الخليج لايجاد اتفاقيه خاصه بعيده عن يعني اتفاقيه اقليميه بعيده عن المجتمع الدولي، فصعدت حتى في مطالبها وفي امور كثيره. لكن نحن نقول اليوم مثلا انه مثل ما تحدثت انت يعني ناقشت الان موضوع الموقف الامريكي، الموقف الامريكي هذا كله اتى بعد بدء العملية على العملية فجر اليمن التي يقوم بها الجيش اليمني على الأرض والتحالف يقودها جوا وبحرا أيضا. نحن نتكلم الآن على الجزر اليمنية، الآن تقريبا تبقى لهم جزيرة كمران وهي بعيدة جدا عن مضيق باب المندب، لكن إضافة للتأمين الذي قد تم التأمين آخر. لكن في حقيقة الأمر أن الإرادة السعودية هي من فرضت المعادلة اليوم، لأنها الدولة الوحيدة التي هي قادرة. فإذا كان إيران وضعت أذناب، وأنت مختص تقريبا يعني حسب متابعتي لك في الملف العراقي بشكل كبير، فإذا كانت العراق على حد
1: مختصين في كل ملفات المنطقة
0: أي بس أنه يعني
1: حتى لا أحد يعني
0: نعم في الفترة الأخيرة كنت في الملف العراقي يعني
1: ملف العراقي طبعا كده ملف مهم يعني
0: فإن إيران أنها تفكر أنها ستجد أنها ستحاصر المملكة العربية السعودية من اتجاه العراق أو من اتجاه اليمن فهي مخطئة. الإرادة السعودية والقوة السعودية، والسعودية دولة قوية وقادرة على إيجاد التحالفات التي تناسب من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بكل الطرق سلما أو حربا.
1: لذلك
0: فالثلاثية بين تركيا
1: مكة يعني.
0: بين تركيا في حلف مكة بين تركيا وباكستان، فلكل دولة من هذه الدول حدود كبيرة وواسعة مع إيران. يعني البعض قد يعتقد اليوم أن هذه الميليشيا ستستمر يعني في هدفها في زعزعة أمن المنطقة وابتزاز العالم.
1: طيب. خليني أذهب أيضا إلى الملحق العسكري في السفارة اليمنية في واشنطن هشام المقدشي وأسأل عن الحسابات الحوثية، يعني بعد ما ذكر سيد فريد العولقي على مسألة تفعيل حلف مكة، تفعيل الردع، العمل الانتقال طبعا من الإنشاء إلى التنفيذ والعمل بشكل مباشر لحلف مكة، كيف ستتغير الحسابات الحوثية مع هذا الطارئ والمستجد الجديد؟ فعل مكة أصبح أو حلف مكة أصبح فعلا وليس فقط قولا.
2: إلى هذه اللحظة نجد أن المملكة العربية السعودية شراكتها مع القوات اليمنية قادرة على دهر الحوثيين. أي إضافة لهذا التكوين العسكري أو التحالف العسكري القوي الذي صمد لفترة طويلة وقدم يعني مثال جيد خلال 24 ساعة ماضية، أي إضافة لها ستكون إضافة عملياتية وإضافة دبلوماسية وإضافة استراتيجية. أما على الميدان السعودي يعني القوات السعودية قادرة ولديها شركاء على الأرض، اليمنيين قادرين على القيام بالعمليات العسكريه. العجز الوحيد الذي قد يولده يعني استمراريه المعركه هو الاستدامه والاستطلاع والمراقبه في البحار والحدود من يعني مراقبه عمليات ايران التهريبيه عبر الممرات البحريه او البريه يعني. فهذا الذي سيساعد، وكذلك المملكه العربيه السعوديه يعني 11 عام وهي قامت بهذه المعركه بنفسها، يعني صح ان هناك تحالف كبير ولكن المملكه هي قاده هذا التحالف، واليوم اي اضافه لهذا التحالف سيكون اضافه استراتيجيه على المدى البعيد واضافه ضد ايران استعدت الردع على السعودي كما ذكر اليوم سمو الامير خالد بن سلمان وزير الدفاع. فكل هذه الامور هي امور اقليميه، لكن في الداخل اليمني السعوديه قادره على مواجهه الحوثيين وشركائها في اليمن اكثر من قادرين في في في في في فتح اكثر من جبهه على الحوثيين. فبالنظر الى الاقليم بشكل عام صحيح ان التحالف هذا سيضيف وسيغير مسار الردع السعودي او الردع الاقليمي، ولكن اما في الداخل اليمني فالقوات المشتركه السعوديه وشركائها في الداخل اليمني كانوا قادرين ولا زالوا يعني قادرين على دحر الحوثيين وتغيير مسار الحرب
1: يعني. طبعا يعني فقط دائما نذكر في هذه المسألة، حلف مكة كما يعني تقول هذه الدول الثلاث هو حلف دفاعي ليس موجها في جوهره الحقيقة لأي أحد، وطرأت الآن مسألة

0: ملف الميليشيا الحوثية واعتداءاتها على السعودية، ومنه أنتقل بالسؤال إلى السيد نشوان العثماني. يعني اليوم هذا الحلف تم تفعيله، سيتم التعامل أيضا مع هذه الميليشيا الحوثية لأنها اعتدت على واحدة من دول هذا الحلف. السؤال، إذا تم الرد على الحوثيين و عرفت الجماعة بأن هذا الحلف هو حلف حقيقي موجود على الأرض، لا يمكن التعامل معه كما تتعامل مع أي قضية جانبية أو أي معركة مثلا يمنية داخلية، هل ستفكر الجماعة مليا بتنفيذ أي اعتداءات على المملكة بعد أن تم تفعيل هذا الحلف أم لا؟ هي تغامر بكل شيء، وهي ربما تلفظ الأنفاس السياسية والعسكرية الأخيرة إنجاز التعبير كما يظن لها بعض المراقبين،
1: بل والأنفاس الوجودية ربما لها، وهي أمام مرحلة مصيرية. هي تعرف جيدا، هذه الجماعة تعرف جدا أنها بدون السلاح وبدون أن تمارس مسارها في المعارك واستمرار هذا الصراع على النحو الذي هي اشتغلت فيه ومكنها من كل هذا، بدون هذا لا تستطيع أن تبقى. هذه جماعة غريبة على الجسد اليمني والبيئة اليمنية تماما في كل الأماكن شمالا وجنوبا. لكن ماذا عن القادم وقد تم تفعيل هذا التحالف؟ فهي أمامها تقريبا طريقة واحدة من طريقتين إن لم تلجأ إلى الثالثة. الأولى أن تستمر بهذه المغامرة وألا يردعها رادع بأن تمضي إلى النهاية، وبالتالي هي سوف تتلقى الضربات، واليمنيون على الأرض أيضا يقومون بهذا الدور. والجانب الآخر، قد ترفع راية السلام كما كانت تفعل من قبل للدخول في مفاوضات سعيا لاغتنام الفرصة واكتساب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها. والأمر الثالث أن الأمر أو المشهد في الداخل اليمني سوف يتجه إلى الحسم هذه المرة، وكما تقول كل المؤشرات أن هذه المرحلة التي يشهدها اليمن الآن ليست خاصة بجزء من اليمن أو بصراع قد يطول أمده أو بأي صيغة من الصيغ السابقة. هذه المرة وفقا للخطاب الرئاسي اليمني، وفقا لهذا أيضا التحالف المعلن ولو بالمستوى الدفاعي، أن مرحلة جديدة في اليمن وقد سميت فجر اليمن سوف تبدأ، لكي تلتحق اليمن بسوريا وبالمتغيرات العديدة الأخرى في الإقليم. وسيبقى الأمر الآخر مرتبط، ربما هذا قد يحسم تماما في الداخل اليمني، لكن سيبقى أمر آخر مرتبط بهذه الجماعة وهو مستوى التدخل الإيراني بناء على تفعيل هذا المستوى من الدفاع بين هذه الدول الثلاث الإقليمية المحورية، والتي بدأت التصريحات الإيرانية ربما تشير لأنها يعني لديها موقف آخر، ولكن باعتقادي أن إيران منهكة وإيران سوف تتلقى الضربات، هي وإيران مهددة أساساً بأن النظام ربما لديه أصبحت مسافة محدودة أو مدة زمنية محدودة أمام التغيير الذي قد تشهده إيران نفسها.
0: طيب سيد براء شيبان، يعني عسكريا عمليا على الميدان، هل تتجه الأمور بالفعل للحسم؟ بمعنى الانتصارات اليوم لهذه القوات اليمنية بمختلف مسمياتها يعني، والتي كلها تحت مظلة الشرعية، بعض الانتصارات تمت في دقائق، 20 دقيقة، 28 دقيقة، في ساعة، يعني في لحظات، هل ستتجه الأمور في باقي المحافظات والمناطق والمديريات إلى ذات السيناريو أم لا؟ الأمور ستصبح مع الوقت أصعب لأننا أمام معركة متغيرة وربما يحدث فيها بعض الظروف التي قد تجعل المسألة ليست بالظروف التي كانت موجودة اليوم.
2: نعم، هي بطبيعة الحال ليست كل المعركة تتم بهذه السرعة. هي ما تم اليوم أن الحكومة اليمنية استطاعت أن تستعيد زمام المبادرة بدل ما إن كانت في وضعية الدفاع وتلقي الضغوط المستمرة العسكرية أقصد من قبل جماعة الحوثيين. لكن بالتأكيد مسار المعركة هو دائما يتغير.

0: دائما الصعوبة هي الإبقاء على الزخم بشكل مستمر، والاستمرارية مثل ما تفضل ضيوفك، يعني ضيوفك قبلي تحدثوا على أهمية الاستمرارية. هذا هو التحدي الكبير. لكن الظروف الميدانية واضح أنها مواتية. الحوثيين حاولوا أنهم ينتزعوا أكبر جغرافيا يمنية قدر الإمكان. والنقطة الثانية أيضا هي مهمة وأود التركيز عليها، التوقيت لم يكن توقيت اختارته جماعة الحوثي. هذا ملف ارتبط بالحرب الدائرة في إيران، والحوثيين قاموا كطرف يقوم بخدمة النظام الإيراني في المرحلة الذي احتاجه النظام الإيراني. باختصار أستاذ نايف، المشهد في اليمن، القرار العسكري وقرار كبير كالسيطرة على باب المندب والهجوم على الممرات المائية يختطف من قبل جماعة مسلحة. البلد في حالة شبه احتلال من قبل النظام الإيراني. هي تحدد مسار المعركة، هي تحدد متى يتم إطلاق العملية العسكرية بناء على مصالحها، بناء على أهدافها، وبناء على استراتيجيتها، لا اعتبار للدول الوطنية، لا اعتبار للحدود، لا اعتبار للاتفاقيات. وهذا المخاطر هو أنه سوف يمتد إلى أبعد من فقط الحدود اليمنية. إذا كل جماعة استطاعت أنها تسيطر فقط على جغرافيا من أي أرض تستطيع أنها تقوم بتهديد الإقليم، ثم تهديد الملاحة الدولية والتصرف حسب رغبة النظام الإيراني، نحن نتحدث عن مرحلة جديدة من الفوضى كان يجب وضع حد لها وبشكل نهائي وقاطع.
1: أستاذ فريد، يعني الحقيقة بأن البعض ينظر إلى المعارك ويقول إذا كانت هذه المعارك ستكون بشكل السيناريو الكلاسيكي المعروف ستأخذ وقتا أطول، لكن عنصر المفاجأة، أن تكون عمليات نوعية دقيقة مختلفة في الأسلحة المستخدمة داخل هذه المعركة، فنحن أمام متغير جديد وربما أمام انتصارات سريعة للجيش اليمني وقد تسقط صنعاء في أي وقت.
2: جميل جدا. هي ليست أولا وأخيرا، يعني ليست معركة خاطفة، ولا يوجد حتى هناك عنصر المفاجأة. الحوثي يدرك تماما منذ مطلع العام 2026 أن الأمور قد تغيرت. هو تعود في خلال السنوات الماضية أنه لا يقاتل جيش موحد، وإنما عدة جيوش كانت موجودة عندنا، حراس الجمهورية، قوات العمالقة، قوات ترع الوطن، قوات الجيش، وإلى آخره من المسميات والتشكيلات العسكرية والطوارئ، و يعني أسماء كانت كثيرة وأسماء متعددة. لكن هو استشعر بالخطر، ودليلي على استشعاره بالخطر أنه قام بضرب الكثير من المعسكرات سواء في منطقة العبر أو يعني في محافظة حضرموت، وكانت هذه أول مرة أن يقوم الحوثي في أغسطس بضرب حضرموت، يعني غير ما سبقه من ضرب للمنشآت النفطية في عام 22 ضرب معسكرات. طيب، قوات الطوارئ.
1: فريد، أنت وقتي، أشكرك جزيل الشكر. ضيف في الاستوديو فريد العولقي، ومن واشنطن هشام المقدشي، ومن لندن براء شيبان، ومن هالمستاد نشوان العثماني. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا. نهاية هذه الساعة، أسامة سراي على رأس الساعة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس.

0: 11 على الشاشة العربية.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
12: Collaborative efforts like that.
11: Online and beyond.
12: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
13: Behind every international headline is a much bigger story.
14: I love it. And I see great promise.
13: And that is the story we bring you.
15: This war ceased to be a just war.
16: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
17: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
19: We follow the money, the markets, and the momentum.
20: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
21: Driving Saudi Arabia forward.
22: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
23: The ultimate global stage.
24: Lebanon should not be attacked.
25: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
26: Where the architects of power, economics, and politics
27: stop the war in Ukraine.
28: Break their silence.
29: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
30: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية الممتدة من العربية للتطورات العسكرية في اليمن. نبدأ هذه الساعة مما أعلنه المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي، الذي أعلن بأن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، مضيفا بأن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. اللواء ركن تركي المالكي أكد إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. كما أكد المتحدث باسم قوات التحالف بأن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، بما في ذلك مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. قبل ذلك أعلن اللواء ركن تركي المالكي مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي. أيضا قال اللواء المالكي أن قوات التحالف دمرت 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية، مضيفا أن العمل مستمر لتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة. اللواء ركن تركي المالكي أشار إلى استمرار الإسناد الجوي للقوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن العمليات العسكرية الجارية ضد ميليشيات الحوثي ستسير على نحو جيد. هذا وأعلنت السعودية وتركيا وباكستان تفعيل التزامات الدفاع المشترك والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للردع الجماعي. وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض، وقررت الدول الثلاث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وضمان سرعة نشرها في السعودية. كما أكد البيان أن أمن كل دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تفعيل اتفاقية مكة وتحويلها إلى إجراءات عملية يجسد الالتزام بالدفاع المشترك ووحدة الدول الثلاث. أما وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان فأكد أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة أكد تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة. الأمير خالد بن سلمان قال إن الاجتماع أكد تفعيل الردع الجماعي في مواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. وعقب الاجتماع أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السعودية أظهرت نهجا بناء لحل القضية اليمنية بشكل سلمي.
1: لقد درسنا بدقة من جميع الجوانب نوع الدعم الذي يمكن تقديمه بشأن القضية في اليمن، ولا سيما للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ومن جهة أخرى الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل النزاع بالوسائل السلمية والحوار. المملكة العربية السعودية تظهر نهجا بناء حقا تجاه

0: لهذه القضية. هذا وأدانت الخارجية السعودية الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة والأعيان المدنية بالمملكة. وقالت الخارجية السعودية في بيانها إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي. الخارجية السعودية أكدت أيضا أن ميليشيا الحوثي جرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندة خارجية. الآن أيضا مشاهدينا لدينا هذه المجموعة من الأخبار العاجلة. نقلا عن التحالف يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في العاصمة صنعاء. وأيضا التحالف يعلن بأن العملية ضمن أهداف التحالف لحماية الملاحة البحرية. التحالف يعلن كذلك في الأخبار العاجلة عن تدمير مخزن للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا في صعدة. إذن هذه هي الأخبار العاجلة نقلا عن بيان التحالف. التحالف يقول تم تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في العاصمة صنعاء، وكذلك عن تدمير مخزن للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا في صعدة. وكما نتابع هذه أيضا هي الصور التي نشرها التحالف قبل قليل. في هذه الصور التي تظهر استهداف منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء، وكذلك أيضا تدمير مخزن للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا في صعدة. أيضا في الولايات المتحدة، وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أن أمريكا لديها اتفاقات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها. روبيو قال إن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها، واصفا ما يجري في اليمن بأنه هجوم مضاد على اعتداءات ميليشيا الحوثي.
1: United States has a defense and security agreement with Saudi Arabia, and we intend to live by it. I won't discuss details further than that. As far as our view of it, well, I think it's the Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening. So obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves, and obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.

0: انضم لنا في استوديو العربية الباحث السياسي حمود الزيادي. أهلا بك أستاذ حمود، وأيضا أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، ومن اسطنبول أستاذ العلوم السياسية دكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير. أبدأ معك أستاذ رياض، لو توضح لنا عسكريا ما الذي يعنيه البيان الصادر من اتفاقية حلف مكة اليوم بشأن تفعيل التزامات الدفاع المشترك والانتقال الفوري للتنفيذ الفعلي على الأرض، كيف يمكن أن نقرأ هذا البيان عسكريا والآليات التي تتم على الأرض الآن؟
1: عسكريا يعني أن الدفاع اليوم هناك آفاق متعددة لمفهوم الدفاع والردع. هناك أولا موضوع الدفاع المحلي داخل المملكة ضد الهجمات الصاروخية أو المسيرات وغيرها، وهناك أيضا الدفاع بأسلوب الرد يعني الهجوم الدفاعي، مهاجمة منصات إطلاق صواريخ، مهاجمة قواعد جوية، مراكز قيادة وسيطرة لردع الطرف الآخر ومنعه وإفقاده على القدرة على مهاجمة المملكة. عمليات الهجوم إما تتم عبر

جوا بحرا وهناك أيضا برا، ومن هنا الأفاق كبيرة. يتوقف الأمر هنا على القيادة المشتركة التي تضع الاستراتيجية والرؤية للتعامل مع الوضع الآن.

0: تم جمعه عبر تعاون استخباراتي. هناك تعاون استخباراتي جيد وهناك تحضير جيد لهذه العمليات التي هي ليست فقط لا تنتج عن قرارات آنية بلحظتها، إنما هناك جزء منها محضر بشكل مسبق ضمن بنك أهداف، ضمن تحركات عسكرية تم التحضير لها مسبقا، ونشاهد تنفيذها تباعا الآن. وبالتالي الحركة العمليات العسكرية الآن في اليمن نشطة جدا، وهذا الإعلان عن التحالف، تفعيل التحالف، سيزيد من زخم الأحداث، لأننا نتوقع أن نشاهد دور أكبر ومشاركة أكبر لقوتان عسكريتان كبيرتان في المنطقة، باكستان وتركيا، كل منهما يستطيع أن يزج بقدرات متنوعة وتكنولوجيا في مواجهة الحوثي اليوم.
1: طيب أستاذ حمود، كيف يمكن أن نقرأ ملامح الساعات والأيام المقبلة بعد هذه التطورات الكبيرة، ليس فقط على الصعيد الميداني في اليمن، ولكن أيضا فيما يتعلق بالبيان الهام الذي أصدره تحالف مكة اليوم عن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، والبيان الآخر المهم كذلك الذي أصدره الأمير خالد بن سلمان بشأن مخرجات هذا الاجتماع؟
2: بالتأكيد نحن ننتظر، يعني أولا على مستوى المواجهات العسكرية بالتأكيد الزخم سيكون كبير، على المستوى السياسي وتفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها من تضامن سياسي إلى تفعيل الردع العسكري بشكل واضح وتحويلها إلى إجراءات عملية، وهذا ما تفضل بسمو الأمير خالد أن هناك اتفاق على تنفيذ هذه الاتفاقية وردع الاعتداءات على المملكة ومن يقف وراءها.
1: صحيح.
2: وهذه الكلمة تحمل معاني كثيرة
1: من المعاني،
2: سواء الميليشيا الحوثية أو من ينخرط في دعمها، أو حتى قد تفتح جبهات أخرى لاستهداف المملكة من مواقع مختلفة، يعني في جانب دعم هذه الميليشيا الإرهابية. وبالتالي هذه رسالة واضحة من مقامك سمو الأمير وهو وزير للدفاع، أيضا رسالة أيضا تحذيرية لمن قد ينخرط في هذه المواجهة العسكرية مع هذه الميليشيا الإرهابية، وبالتالي هو أيضا رسالة ردعية إضافة إلى الإجراءات العملية العسكرية التي تتم الآن والتي أعلن عنها من خلال هذا التحالف، بمعنى أن هذا التحالف سيكون ماثلا على الأرض من خلال الإمكانيات العسكرية والاستخبارية والأمنية بحماية المملكة العربية السعودية، أو المساهمة مع القوات السعودية لحماية أجواءها وأراضيها، وأيضا المساندة في هذا الدعم التحالف اتجاه اليمن لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها كما أعلنت عنها القيادة اليمنية.
1: طيب الدكتور سمير من اسطنبول، لو تشرح لنا هذه النقطة، اليوم بيان الأمير خالد بن سلمان يذكر بأنه، يعني حتى كما ذكر الأستاذ حمود قبل قليل، هذه الجملة المهمة، تفعيل الردع الجماعي في مواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها، هذا يعني بأن هناك رؤية مشتركة ليس فقط للتهديد الحوثي ولكن لمن يقف خلف التهديد الحوثي في المقام الأول، وهنا يعني ليس خفيا بأنه الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر عن إيران، هذا يعني بأن تقييم التهديد المشترك من الدول الثلاث متوافق عليه؟
3: نعم، الآن يحيي الجميع. أولا أبدأ بالنقطة الأخيرة التي أشرت إليها، هي في غاية الأهمية برأيي. رسالة البيان الثلاثي اليوم، شئنا أم أبينا، تعني الجانب الإيراني بقدر ما تعني جماعة الحوثي. لماذا؟ لأنه الجميع يعرف أن هذه المجموعات تتحرك بقرار سياسي عسكري أمني إيراني، وأنه التعامل معها سيتم على هذا الأساس، يعني التعامل ليس فقط مع المجموعات الحوثية بل أيضا مع الجهات التي تحرك وتصدر تعطي أوامرها لهذه المجموعات. ما جرى اليوم في الرياض يساعدنا في الإجابة على هذا السؤال، سواء كان في نص أو مضمون البيان الثلاثي الذي تبعنا أو من خلال تصريحات وزير الدفاع السعودي. أنا أظن أنه ما أقر اليوم في الرياض هو خطة عمل مشتركة خارطة الطريق بالشق السياسي وبالشق العسكري الأمني أيضا.

0: النقطة أخيرة مهمة، نحن طبعا سنناقش في الأيام المقبلة مسألة الرسائل الردع الجماعي، لكن أيضا سنناقش مسائل الرد الجماعي، وهنا سندخل في تفاصيل أنه هل ستكون عملية الرد فقط على مستوى الاستهداف للأراضي السعودية، أم أنه سيكون هناك عمليات عسكرية للدول الثلاث داخل اليمن ضد مجموعات الحوثي. أنا أظن أيضا في نقطة مهمة هنا، أنه اليوم الذي شهدناه وسط هذا الحراك صحيح على المستوى الثلاثي، لكن ما واكبه أيضا من مواقف وردود فعل غربية سواء كانت أمريكية أو أوروبية، كلها تذهب باتجاه واحد، أنه تحالف مكة هذه المرة بدأ يتحرك، وأن هذا التحرك الآن خلال الأيام القليلة المقبلة سينهي بأسرع ما يكون مسألة الشق القانوني للمصادقة على هذه الاتفاقيات والشروع الفوري بالشق العسكري.
1: طيب أستاذ رياض، لو عدنا بالتاريخ قليلا ما بعد 7 أكتوبر تحديدا، الحوثيون دخلوا في الكثير من المواجهات وأطلقوا عليها إسناد. طارة قالوا إنهم يساندون حماس في غزة، وطارة بشكل أو بآخر كانوا يساندون إيران في معاركها مع الأمريكيين والإسرائيليين، وأيضا طارة يدخلون لمساندة الميليشيات العراقية أو لحزب الله أو ما إلى ذلك. هذه المرة هل سيتلقى الحوثيون أي إسناد من أي جهة مما يعرف بمحور الصمود والتصدي أو محور المقاومة كما يقال؟
2: سؤال مهم. هذا اليوم السؤال الذي أعتقد الحوثي سيبدأ بطرحه أو الضغط على حلفائه، خاصة إن وجد نفسه بمأزق من أولا من زخم هذا الهجوم الكبير على عدة محاور ابتداء من اليوم، ونضيف إليه موضوع تفعيل اتفاق مكة. هذا سيزيد من الضغط الحوثي وقد يضعه في مأزق عسكري. وهنا السؤال، هل ستتحرك الجبهات الأخرى؟ هل إيران مستعدة أن تفتح الجبهة ضد من؟ هل ستستهدف المملكة؟ ما هي القدرة وهي تخضع لحصار؟ الوسيلة الوحيدة للدعم،
1: والمسألة لم تعد استهداف المملكة الآن، طبقا لاتفاقية التحالف مكة أصبحت استهداف السعودية أو تركيا أو باكستان.
2: كنت واصل لهذا، هل ستستهدف باكستان، ستستهدف تركيا؟ هل الميليشيات العراقية ستتحرك وتستهدف المملكة بعد أن تحركت الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة وتعهدت بعملية نزع سلاح وهناك إجراءات داخلها؟ حزب الله هل هو في موقع إسناد وهو تلقى ضربات عديدة والآن يحاول أن يتجنب الدخول بمواجهة جديدة مع إسرائيل؟ وبالتالي وضع الحوثي اليوم جدا صعب من ناحية إمكانية حصوله على إسناد من القوى التي ساندها وتسبب لنفسه بضربات عدة. نذكر تلقى ضربات قوية من إسرائيل، ضربات قوية من الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بشكل كبير،
1: وحتى تحركه الأخير يا أستاذ رياض، لأنه حتى التحرك العسكري الأخير للحوثيين كان يطرح الكثير من التساؤلات، لماذا ذهبوا تحديدا لباب المندب، خاصة بأنه كانت الحديث الإيراني بأنهم سيسيطرون على باب المندب.
2: التوقيت هو خدمة لإيران، وبالتالي إيران كانت تأمل أن تتمكن الحوثي من الحفاظ على باب المندب، لأنها ورقة قوية للضغط على الطرف الأمريكي لردعه وثنيه عن شن أي حرب متوقعة بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة. وبالتالي الخاسر الأكبر إلى جانب الحوثي اليوم هو إيران نتيجة ما يحصل. وبالتالي اتفاق مكة تفعيله غير أو سيغير الكثير من المعادلات، خاصة بالنسبة لإيران.
1: طيب أستاذ حمود، هنا نقطة أيضا نود أن نحاول قراءتها في فكرة تفكير الطرف الآخر. الآن الرسائل واضحة مباشرة وغير مباشرة، سواء من باكستان أو من تركيا أو من السعودية أو حتى من التطورات الميدانية على الأرض، لكن كيف سيقرأها الطرف الآخر؟ وهنا لا أقصد فقط الحوثيين، من يقف وراء الحوثيين؟

0: بالتأكيد أنا أعتقد أنه يجب أن يعني الحوثيين معروف الآن سلوكهم معروف أنه يعني المواجهة المباشرة معهم، لكن من المهم أن نقرأ الأطراف المرتبطة بالحوثي وهو الحرس الثوري الذي يعني بالمحصلة النهائية هو الجسم الرئيسي الذي يدير هذه الميليشيات في المنطقة، بل أن هناك قادة وخبراء من الحرس الثوري الآن موجودين يدورون المعارك في اليمن، وأيضا الميليشيات العراقية. في تقديري أننا سنشهد تورطا من الحرس الثوري ومن الميليشيات العراقية. بالتأكيد المملكة ستكون واحدة من أهدافهم، إضافة إلى أنهم قد يفتحون مسار عمليات أخرى لمحاولة تشتيت التركيز على إسقاط الحوثي في اليمن، بمعنى أنهم قد يفتحون هجمات أخرى في الخليج، في منطقة الخليج، وبالتالي تشتيت الثقل والدعم الإقليمي وربما الدولي تجاه الحوثي. الميليشيات العراقية قد تستهدف أيضا أماكن حيوية في المملكة كما حدث سابقا، وأنا أعتقد أنه سيتم تحريكها ربما هي في البداية، كون هذه الميليشيات هي الورقة الأساسية التي يحرك الحرس الثوري لمعرفة ردود الأفعال وأيضا لمعرفة القدرة على التأثير في مسرح العمليات المقصود. وربما يعني يكون الاستهداف الإيراني غير مباشر ولا تتبناه الحرس الثوري ولا تتبناه الدولة الإيرانية بشكل مباشر كما حدث في عمليات أخرى مختلفة خلال الفترة الماضية.
1: لكن ألا تعتقد أستاذ حمود بأن هذه الاستراتيجية التي تبعناها من قبل إيران على مدار الفترة الماضية منذ حرب فبراير وحتى الآن، ألا تعتقد بأنها أصبحت استراتيجية مكشوفة من إيران بالنسبة للمحيط الإقليمي الخاص هنا في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت مكشوفة بأنه أي تحركات من حزب الله، من الحوثيين، من حزب الله في العراق أو الميليشيات العراقية الفصائل الموالية لها أيضا الأخرى في العراق، ألا تعتقد بأنه أصبحت هذه استراتيجية مكشوفة؟ وهل تمكنت الدول أيضا الأخرى من بناء استراتيجية مضادة لهذه الاستراتيجية؟
0: بالتأكيد هي استراتيجية مكشوفة وهي مكررة وعلى نسق واحد، يعني استهداف أماكن حيوية، أماكن مدنية، محاولة خلط الأوراق، محاولة رفع الكلفة على المستوى الإقليمي والوطني وحتى الدولي، وهذه ستكون دائرة مكررة لأنهم لا يملكون أي أوراق أخرى. وبالتالي أيضا على المستوى الردع هناك كفاءة عالية على مستوى المنظومات الدفاعية في منطقة الخليج، حتى أننا لاحظنا في خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب السابقة مع إيران أن هناك ضعف في تأثير هذه الاستهدافات على حتى الأماكن الحيوية. أنا أعتقد أنه لأنهم لا يملكون أوراق أخرى، وأنا أعتقد أنهم سيذهبون لهذا الأمر لأن الحوثي جزء من المنظومة الميليشيوية في المنطقة التي سيقاتل الحرس الثوري الإيراني حتى لا تسقط إلى اللحظات الأخيرة، بمعنى أنها وفقا لهذه العقلية، لا يعني أن هذا هو يعني تفكيرا مثاليا، لكن هذا هو المنهج لهذا التفكير الميليشيا والذي تقود الحرس الثوري، وأيضا أنه لا يمكن أن يتحرك ولا يمكن أن يبقى، ويرى أنه لا يمكن أن يبقى وأن يحمي نفسه إلا بوجود هذه الميليشيات حتى لو كانت في حدها الأدنى من القدرات. فلذلك أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك حيادا خلال الفترة القادمة. ربما نشهد العمليات تتصاعد بطرق مختلفة، وإن كان أنا أرى أنها ستكون بدءا من الميليشيات العراقية.
1: فكرة جملة مهمة يعني أنت ذكرتها أستاذ حمود في فكرة أنه يعني الفترة القادمة ربما لم يعني لن نعد سنشهد مسألة الحياد وأنصاف الحلول يعني التي كانت جزء من مشكلة المنطقة على مدى السنوات. وهذا يأخذني لسؤال لك دكتور سمير في فكرة المجتمع الدولي اليوم. هناك يعني موقف على مستوى الدولي مختلف عن الموقف الذي تبعناه على مدار الفترة الماضية، لكن السؤال هل تتوقعون في تركيا أو تتوقع باكستان أو تتوقع السعودية تحركات فعلية على الأرض من المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة، أم سنرى أنفسنا فقط أو ستجد هذه الدول نفسها فقط أمام مجموعة من البيانات التأييد وما إلى ذلك دون إجراءات فعلية على الأرض، خاصة بأن الحوثيين الآن لم يعودوا يعني ميليشيا محلية، أصبحوا أزمة ومشكلة دولية؟
2: صحيح. الآن دعنا نتفق على نقطة أولى أساسية، أنه تحرك الثلاثي في حلف مكة رسائل

0: تحريك او تفعيل ما يسمى او وصف يشبه الماده الخامسه في حلف شمال الاطلسي برايي. هذه الرساله الاستراتيجيه العسكريه المهمه من قبل حلف مكه هي التي الان دفعت العديد من العواصم الغربيه لمراجعه مواقفها وسياساتها. يعني ما رايناه الان من مواقف غربيه سواء كانت امريكيه، فرنسيه، بريطانيه مهمه جدا، ولو حتى لو تاتي جاءت متاخره، لكن برايي الشق الاساسي الذي دفع هذه العواصم للتحرك هو قناعه جديده عندها انه حلف مكه جاد هذه المره في تحريك القوات إذا جاز التعبير ضد هذه المجموعات، عدم الاكتفاء بالرد عن بعد ضدها. الآن في نقطة أيضا مهمة تطرقنا إليها، أنه رسالة الاستعدادات العسكرية على مستوى حلف مكة حسمت، والآن الشق السياسي ربما أو ما تبقى من الشق الدبلوماسي هو الذي سيعمل. يعني رسائل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عندما قال أنه نعم الشق العسكري والتنسيق مع المملكة العربية السعودية حسم، والآن سنترك أبواب الشق السياسي الدبلوماسي مفتوحة، مع من سيتم مناقشة هذه المسائل؟ هذه هي النقطة المهمة. لذلك ما أشير قبل قليل،
1: مع من برأيك يا دكتور؟ يعني مع الإيرانيين أم مع الحوثيين؟
0: هذه النقطة المهمة. لذلك عندما قلنا في البداية أنه إيران هي التي تحرك الحوثي، المعني بالدرجة الأساسية هنا هو إيران. لذلك هل ستذهب إيران باتجاه تغيير مواقفها وسياساتها والتعامل بطريقة جديدة مع هذه المتغيرات على مستوى حلف مكة أو على مستوى الدعم الذي نتابعه في الساعات الأخيرة من قبل العديد من العواصم الغربية؟ هنا لا نترك جانبا إطلاقا أنه الدول العربية، بقية الدول العربية والإسلامية جاهزة لتكون جزء من هذا الحراك الجديد. لذلك هذه الرسالة على مستوى المجتمع الدولي ينبغي التعامل معها بطريقة جديدة من قبل اللاعب الإيراني. نقطة أخيرة، مسألة الموقف الأمريكي هنا. صحيح أنه الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع كانت تعتمد سياسة ربما مترددة بعض الشيء، لكن ما أعلنه اليوم روبيو، أنا شخصيا أن أقول أنه نعم في تحول في الموقف الأمريكي أيضا واضح، وأن واشنطن على ضوء التصريحات التي تبعناها في الساعات الأخيرة جاهزة لأن تكون جزء من هذا الحراك الجديد ضد مجموعات الحوثي.
1: طيب أستاذ حمود، في عجالة لو سمحت، وهو يعني الدكتور سمير لفت لنقطة مهمة ذكرها السيد هاكان فيدان في حديثه، في فكرة بأنه خطوات يمكن اتخاذها لحل النزاع بالوسائل السلمية والحوار بشأن أيضا مسار آخر يبدو أن الدول الثلاث تسير فيه بجانب المسار العسكري والمسار السياسي والدبلوماسي. لدينا باكستان، هي دولة من حلف مكة وكانت أيضا تخوض فكرة الوساطة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتي ثمارها. هل تعتقد بأن هذه المرة ربما تكون مختلفة؟ ربما أي جهد دبلوماسي بالحديث المباشر مع الإيرانيين أو مع الحوثيين سواء من إيران أو من باكستان أو من تركيا ربما يؤتي ثماره؟
2: إذا ما نظرنا إلى العقلية التي تدير هذه الميليشيات، أنا لا أعتقد أن الدبلوماسية والحلول السياسية قابلة للنجاح. في المقابل أيضا على مستوى النظام الإيراني، من يدير المشهد هو الحرس الثوري، وهو أيضا يتبنى هذه الفكرة، فكرة الحسم، بمعنى أنه يحصل على كل شيء أو لا شيء. يعني ولذلك وجدنا فشلا خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بل اعتقادهم أنهم قادرون على فرض شروطهم على الإقليم وعلى العالم. لكن طبعا لأن الدول المعتدلة لا يعني لا يمكنها أن تقفل باب الدبلوماسية والحلول السياسية. لفت يعني وزير الخارجية إلى التركي لأن هذا الباب مفتوح وقابل إلى أن يكون واحدا من معالجات الأزمة. هذا بالتأكيد سيكون هناك اتصالات، أعتقد أنها قد تكون من الأتراك من الباكستانيين مع الإيرانيين، وربما بالتالي الضغط، محاولة الضغط على الميليشيا الحوثية أن تستجيب إلى مطالب الحكومة الشرعية والدولة الشرعية أن تسلم المؤسسات، وهذا التحدي الكبير الذي كان يتم يعني مناقشته خلال السنوات الماضية. هل من ناحية الطرح سيتم هذا النقاش وهذه الاتصالات، لكن هل ستنجح هذه المحاولات؟ باعتقادي أنها لن تنجح ولن يكون هناك أي تجاوبا في هذا الجانب، لأن الحوثيين ما زالوا يرون أنهم قادرون

0: على الذهاب بعيدا في هذه المواجهة ما داموا يملكون بعض المناطق المهمة في اليمن كالعاصمة صنعاء. وبالتالي هذا يطرح في الأذهان أنهم قادرون على الذهاب عسكريا إلى مدى بعيد ومحاولة الحصول على شروط سياسية جديدة وإن كانت أقل حتى من السابق. لكن أنا أعتقد أنه قرار الحسم تحرير اليمن يعني على مستوى الشرعية على مستوى التحالف على مستوى
1: وربما هذا نراه من التحركات الميدانية على الأرض آخرها طبعا ما أعلن به المتحدث باسم قوات التحالف. شكرا جزيلا أستاذ حمود الزيادي وأيضا أستاذ رياض قهوجي وكذلك دكتور سمير صالحة، شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة معنا في تغطية العربية. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أشاد بالتقدم الميداني المتواصل الذي تحرزه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية. العليمي شدد على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري مع استمرار التقدم الميداني. العليمي أكد كذلك بأن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية. بدوره أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق ركن صغير بن عزيز استمرار العملية العسكرية حتى تحرير كل شبر من اليمن.
2: هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. ونحذر وننذر كل من يدفع بابنه إلى المحرقة، محرقة الحوثي، نحن ننصحهم ونقول لهم احفظوا أولادكم، فإن من سار مع ميليشيات الحوثي الإرهابية سيحرق.
1: قبل ذلك شدد قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي أن هدف المعركة هو استعادة الدولة وحماية اليمنيين وإنهاء الاعتداء على حياتهم من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا بأنه وجه جميع المقاتلين بضرورة التعامل بالحسنى مع أسرى الحوثيين، وقال إن من يلقي سلاحه يصبح في عهدة القوات اليمنية وحمايته واجب ديني وأخلاقي.

0: نفهم أكثر هذه التطورات السياسية والميدانية في الداخل اليمني. ينضم لنا في الاستوديو العربية المحلل السياسي اليمني ياسر السيوعي. سيد ياسر أهلا بك معنا على الشاشة العربية من جديد في هذه التغطية. دعنا نبدأ من البيان الأخير للسيد رشاد العليمي الذي شدد فيه على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري في ظل استمرار التقدم الميداني. هل هي رسالة مسبقة للقوات على الأرض؟ وما الذي يريده السيد رشاد العليمي من القوات في هذه الرسالة؟
1: حياك الله سيد أسامة.
0: أهلا بك.
1: بالنسبة لتصريح فخامة هي حفظه الله بالانضباط العسكري كان جليا في خطابه السياسي الذي دعا إليه إلى تحرك أعلن فيها انطلاق العملية العسكرية وتحرير الأراضي اليمنية كافة والوصول إلى العاصمة صنعاء مع بعض النقاط التي ألزم بها القوات المسلحة وهي عدم الاعتداء، حفظ مصالح المواطنين، عدم الانتقام، ليست الحرب ضد مدنيين أو مواطنين بل أتت لتحرير المواطنين والعودة إلى أحضان الدولة، عدم أن تكون هذه الحرب ليست حرب طائفية ولا مناطقية وإنما هي حرب لتحرير اليمن من ذلك. لذلك كان لابد على القوات المسلحة، وهذا ما دعا إليه وما هو يجب وما هي عليه اليوم، أن تكون هناك الفرق بين حضور الدولة وبين الميليشيات. الدولة لابد أن تكون ملتزمة

0: إخلاقيات الحرب دون أن يكون هناك دعوة إلى ذلك. فهذه مما يلتزم به العسكريون والقيادات العسكرية دائما في الميدان عندما تكون منطلقة من مؤسسات عسكرية شرعية. أما عندما تكون من ميليشيات فلا شك أنها ستكون ضد المواطن، لا تأبه بمصلحة من تحشدهم، تحشد الأطفال كما رأينا هناك كثير من الأطفال الذين تم أسرهم، أطفال تحت سن 14 والثانية عشر لا زالوا يعني أطفال من المدارس أخذتهم الميليشيات الحوثية. لذلك كان لابد أن يكون هناك انضباط العسكريين وتوجيه للتأكيد وليس للشك في المؤسسة العسكرية. في المؤسسة
1: طيب البعض يطرح سؤال سيد ياسر فيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي استغلت كل يعني الموارد الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها بهدف زيادة عملية التسليح وما إلى ذلك، حتى ولو كان على احتساب الاقتصاد اليمني ودخل المواطن. وكذلك هناك زيادة كبيرة في معدل الفقر في هذه المناطق والجوع وما إلى ذلك، طبقا حتى للتقارير الأممية. يعني البعض يسأل لماذا لا يثور المواطن الموجود في هذه المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية؟
0: سؤال مهم أخي أسامة. المواطن اليمني لا شك أنه قد أنف هذه الجماعة وعرف خطرها وأثرها السلبي على وحضورها في المناطق التي يسيطر عليها. لكن هناك الضعف الذي يجده المواطن في حال عدم حضور الدولة. اليوم المواطن اليمني ينتظر حضور الدولة، حتى اليوم أصبح اليوم واثق بحضور الدولة. عندما يجد المواطن اليمني والمجتمع اليمني والقبلي، كون المجتمع اليمني كثير ما يكون قبليا وله الدور الإيجابي في حضور عندما تكون حاضرة الدولة، فعندما يجد الدولة حاضرة بمثل هذه القرار اليوم القرار السياسي في تحرير متأهب الشعب اليمني أجمعه بأن يقوم على الدولة. لكن عندما تقوم قبيلة، مررنا كثيرا بتجارب كثيرة قامت بعض المناهضات للحوثيين في بعض المناطق كما كحجور وكما حصل في كثير من العبدية وكثير من المحافظات والمناطق اليمنية مما سبق. فكان غياب الدولة أن جعل منهم فريسة سهلة للحوثيين لهذه القبائل. اليوم حضور الدولة والقرار الذي
1: يعني يخشى من التنكيل به،
0: يخشى من التنكيل به لا شك من ذلك. فلأن الحوثيين يستفردون بالمواطنين بالمشايخ بالأسر التي تقاومهم والتي تضاهيهم، والسجون التي زجت فيها لا شك قد طالعتنا القنوات ورأينا ذلك والمنظمات الأممية. كذلك القتل والأسر الذي حصل كثيرا والتنكيل بجميع المحافظين، هذا الذي جعل من المواطن اليمني ينتظر حضور الدولة. أما بالنسبة للحاضنة الشعبية فقد أصبح اليوم الحوثي في الحاضنة المستوى الصفر، لا توجد له حاضنة في الداخل. وهذه ما ستكون بإذن الله أهم الأسباب إلى زوال هذه الحوثيين وانتصار الحكومة اليمنية.
1: هنا سؤال يطرح اليوم خاصة بعد هذا النجاح اللافت الذي حققته قوات الحكومة الشرعية اليمنية والعمالقة ودرع الوطن في مسألة تحرير باب المندب وأيضا ذباب وكذلك عدد من المناطق والمخا وما إلى ذلك. يعني في ساعات قليلة حدث هذا التطور الميداني والعسكري المهم. هل هذا يعود لأن الحكومة استطاعت معالجة الأخطاء العسكرية والميدانية التي كانت موجودة في الفترة السابقة، أم بسبب ضعف الحوثيين في هذه المناطق وسوء تمركزهم؟
0: كده أقول لك أن الحوثي أصبح في هذه المرحلة أخطر مما كان من قبل وأقوى مما كان عليه من قبل. بعد تمدده إلى مضيق باب المندب وتهديده للملاحة الدولية وتهديده للدول الجوار كان في مستوى كبير. ولكن هناك التحدي الأكبر الذي حصل أن القرار اليوم أصبح قرار استراتيجي، قرار تهدير، هذا أولا. ثم الإمكانيات التي أضيفت إلى إمكانيات القوات المسلحة اليمنية كالقوات الجوية، أصبح للطيران دور إيجابي، تدخل قيادة التحالف العربي مشكورة بقيادة المملكة العربية السعودية الذي زاد من التغطية الجوية والعسكرية للجيش على الأرض، التوافق الدولي الذي أصبح اليوم مقتنعا تماما بأن الحوثيين أصبحوا خطر يهدد العالم أجمع وليس عدو داخليا. الشيء المهم والرابع الحاضنة الاجتماعية التي يفتقر إليها اليوم الحوثي، وقناعة اليمنيين بتوحيد القرار السياسي والقرار العسكري. فأصبح اليوم جميع المكونات العسكرية تسير تحت قرار واحد، وهذا ما زاد من القوة وتماسك القوات اليمنية. كذلك الاستفادة، لا شك أنها كانت هناك بعض الأخطاء وبعض التكسيرات، وهذا ورد في كل معركة وكل الاستفادة مما حصل من قبل وتم معالجتها في هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا سيد ياسر السيوعي المحلل السياسي.

0: اليمني، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه التغطية. أيضا نشرت ألوية العمالقة فيديو لانتشار قواتها في باب المندب عقب السيطرة عليها.
1: أخبار! عامل أبطال ألوية العمالقة يتقدمون على مواقع العدو. الله أكبر الله أكبر. هلا هم الرجال الأبطال الآن يفضلون المطاف.
0: أما في المخا نشرت قوات درع الوطن فيديو لقواتها عقب تحرير المدينة ومينائها.
2: اللهم لك الحمد. شوفوا الآن وين احنا، اللي يعرف الشارع هذا في المخا يقول وين. تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل المناظرين الأحرار. الفيديو القادم أعتقد من الحديدة.

كذلك أيضا نشرت القوات المسلحة اليمنية صورا لاستهداف عناصر لميليشيات الحوثي وعتادها ضمن عملية فجر اليمن.

0: المحلل السياسي اليمني فريد العولقي انضم الينا ايضا في استوديو العربيه مجددا. اهلا بك استاذ فريد من جديد. اليوم المعطيات تغيرت وحتى الحكومه الشرعيه تتحدث عن عمليه شامله ليس فقط من المستوى السياسي ولكن ايضا من المستوى العسكري. هذا يعني سؤال مطروح، لم يعد هناك مساحه لانصاف الحلول وسنكون امام حل جذري هذه المره، هذا صحيح؟
1: نعم بكل تأكيد. لأول مرة الحكومة الشرعية تنتقل يعني خلال من العام 22 إلى الآن، أول مرة تنتقل الحكومة من التعامل مع ردود الأفعال إلى الفعل. الجبهات المشتعلة قد تكون اليوم التغطية في اتجاه واحد، مثلا اتجاه المخا وباب المندب، حيث أن هذه المناطق هي مناطق استراتيجية ومناطق مهمة، وليست حتى مهمة فقط للحكومة الشرعية أو لليمنيين أو لليمن فقط، وإنما لكل الدول المطلة على البحر الأحمر وكذلك على الدول التي لها كثير من المصالح
0: لحركة التجارة العالمية
1: في حركة التجارة العالمية بين باب المندب وقناة السويس. لكن في نفس الوقت العمليات العسكرية كانت أيضا في الجانب البحري، قادها التحالف إلى جانب قوات البحرية اليمنية وحرروا الكثير من الجزر اليمنية التي كانت في التي هي في محيط باب المندب، وبل أن التحالف قد يعني ذهب هو والجيش اليمني إلى بعد من ذلك. الضربات كانت الآن على مدارس والمواقع العسكرية في جزيرة كمران التي هي يعني أيضا تبعد بعيدا عن باب المندب ولكنها في اتجاه الحديدة، يتم التعامل مع كثير من الجيوب للحوثيين في جزيرة كمران. وقد نسمع من المتحدث العسكري أو من التحالف عن استعادة جزيرة كمران من سيطرة ميليشيا إيران الحوثية. كذلك المحور الآخر والمحور المهم هو محور مأرب والجوف. في مأرب والجوف هناك اشتباكات كبيرة، حيث أن هذه الميليشيا كانت تعتقد أنها قد حسمت الأمر في منطقة الساحل الغربي وقد بدأت في توجه حشودها إلى أكثر من جبهة للانقضاض على المحافظات الأخرى التي لم تستطع هي خلال السنوات الماضية من السيطرة عليها. المعارك قوية في محافظة الجوف وكذلك في مأرب، هناك تقدم في مأرب وقطع الطريق الرابط بين مأرب الجوف وهو الطريق الذي تستخدمه الميليشيا الحوثية لدعم والتعزيز إلى جبهة الكسارة في شرق محافظة مأرب. هناك أيضا الكثير من الأعمال التي قامت بها اليوم القوات العسكرية مسنون في محافظة

0: ضد تعز مسنودة بكتائب من درع الوطن ومسنودة بكتائب أيضا من قوات العمالقة الجنوبية، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية في محافظة تعز التي استطاعت أن تسترد الكثير من المواقع التي سقطت عليهم خلال الأيام الماضية، وهم يقومون بعمليات التمشيط لكل الجيوب المتبقية في هذه المناطق.
1: طيب سيد فريد، كل طرف يدخل صراع عسكري تحديدا يرتكز على عوامل القوة يعني ويراهن عليها. الحكومة الشرعية اليمنية الآن هذه المرة مختلفة، لديها الكثير من عوامل القوة، لديها دعم قوي من التحالف، لديها أيضا كذلك الآن حلف مكة، لديها كذلك أيضا دعم عسكري مباشر على مدى السنوات الماضية بعتاد عسكري وما إلى ذلك، لديها وضع مختلف أيضا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، لديها هيئة تنظيمية تضم الكثير من الكيانات السياسية والعسكرية في الميدان في المناطق الموجودة تحت سيطرتها. لكن على الجانب الآخر الحوثيون يراهنون على ماذا؟
0: في جانب ايضا في جانب مهم في موضوع الشرعيه، ان الاول مره الشرعيه اليوم هي موحده بكامل فصائلها بكامل القوات المسلحه، كانت فيما مضى متفرقه. صحيح انها تحت يعني في عندنا كثير من القوات والقطاعات العسكريه والقوات العسكريه التي هي مناهضه للمشروع الحوثي وكانت تقاتل تحت مظله الشرعيه، لكنها غير متحده لوجود مشاريع جانبيه او في شؤون داخليه يعني خاصه كانت في اليمن. تم توحيد هذه القوى كلها وهذا ما أعطى الدعم الكبير. أما بالنسبة لدعم تحالف دعم الشرعية هو كان مستمر طوال السنوات صحيح. الماضية. لكن الجانب الآخر الحوثيون، الحوثيون هم كانوا في كثير من المراحل حتى في معركتهم الأخيرة في الشهر الماضي كانوا متفوقين من ناحية الاتصال، من ناحية الرادارات العسكرية كانوا متفوقين أيضا في أن لديهم استطاعوا أن يخترقوا شبكات الاتصالات للقوات الشرعية. استطاعوا أنت تعلم أنهم كانوا يملكوا الطائرات المسيرة منذ سنوات، بينما الحكومة الشرعية لم تفعل أو لم تمتلك الطائرات المسيرة إلا خلال الأشهر القليلة الماضية. هم لديهم التفوق يعني عندهم كل الإمكانيات، لديهم أيضا يعني الخبراء الإيرانيين موجودين على الأرض اليمنية وليس من اليوم، وإنما من بداية انطلاق عاصفة الحزم والإيرانيين كانوا موجودين وخبراء من باقي ذيول إيران في المنطقة سواء كانوا من سوريا أو من لبنان كانوا موجودين يعني في ساحة المعركة، وقتل منهم الكثير ونعى كان حزب الله دائما ما ينعي
1: مع الكثير من عناصره
0: صحيح. لكن هم ما زالوا يراهنوا على أنهم يعني يملكوا، هم أخذوا الموضوع من عدة جوانب. استغلوهم موضوع حرب غزة وما حصل في غزة، فيعتقدوا أن لديهم الزخم يعني نقول على بعض مستوى الدول العربية والدول الإسلامية أن تعاطفت يعني معهم الكثير من الفصائل، لكنهم خسروا هذا التعاطف باستهدافهم لمقدسات المسلمين
1: صحيح في مكة والمدينة.
0: في مكة والمدينة. الجانب الآخر التفوق الذي كان لديهم اليوم لم يعد هذا التفوق موجود، باستثناء أن لديهم الصواريخ البالستية، والأخص أنه واحد من أكفاء الضباط اليمنيين في مجال الصواريخ هو اليوم من ينتحل صفة وزير الدفاع لدى هذا الجماعة العاطفي، لديه الكثير من الخبرات والمؤهلات التي امتزجت مع الخبرات الإيرانية في تطوير الكثير من الصواريخ وفي صناعة الصواريخ، لكن أيضا هذه اليوم بدأت تتلاشى باستهداف التحالف في محافظة صعدة لمخازن لصواريخ باليستية جاهزة ومعامل التصنيع. تفضل.
1: سؤال سيد فريد، يعني تابعنا تصرفات الميليشيات المشابهة لميليشيات الحوثي في المنطقة على مدى الفترة الماضية، يعني مثلا وهذا ليس بخفية، بفكرة تخزين الصواريخ تحت المدارس، تحت المستشفيات،
0: في الملاعب،
1: الملاعب الرياضية وما إلى ذلك، هل هذا هو نفس النهج الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي أم أنها يعني تكتفي بمسألة وضعها في الجبال؟
0: ميليشيا الحوثي هي مزيج بين تلك الميليشيات التي تتحدث عنها التي قد تستخدم المستشفيات وتستخدم دور رعاية الأطفال أو كبار السن أو المنشآت الرياضية أو المنشآت التعليمية لمعامل ومخازن في آن واحد. أيضا هي تستعمل نفس السلوك الذي كان ينتهجه تنظيم داعش الإرهابي، فهي لا تختلف نهائيا. لكن مشكلتنا كانت يعني مثل ما تفضلت أنت في مقدمتك تتكلم على المجتمع الدولي، المجتمع الدولي

0: للأسف الشديد أنه لا يصنف الجماعات الإرهابية بناء على سلوك. فلو كان بناء على السلوك فالسلوك كل السلوك الذي تمارسه ميليشيا الحوثي هذا ليس خلال 12 عام وإنما خلال أكثر من 20 عام هو نفس السلوك الذي تمارسه المنظمات الإرهابية من اجتياح المدن وهدم دور العبادة واستخدام هذه المنشآت لأغراض عسكرية وأعمال، بل أنهم يعني حتى استخدموا في بعض المناطق وفي أماكن كثيرة استخدموا أيضا حتى المساجد أنها تكون يعني لاجتماعاتهم العسكرية لظن منهم أنهم في مأمن، وهم بالفعل يعني فأكيد أن قوات التحالف أو قوات الحكومة الشرعية لن تقوم باستهداف المساجد التي يستخدموها.
1: بكل تأكيد هذا ليس طبعا حتى بغريب على ميليشيا قامت باستهداف يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة أقدس المقدسات بالنسبة للمسلمين جميعا. شكرا جزيلا سيد فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه التغطية. إذن مشاهدينا تغطية العربية مستمرة، هذه الساعة قد انتهت، يلقاكم على رأس الساعة المقبلة الزميل أحمد الهادي وساعة إخبارية جديدة يتابع فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية على الصعيد اليمني وكذلك آخر تداعيات إعلان تحالف مكة الذي صدر اليوم من العاصمة السعودية الرياض. بعد قليل وعلى رأس الساعة المقبلة الزميل أحمد الهادي يلقاكم، في أمان الله.

0: سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
4: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
3: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
4: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
3: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
4: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
3: ألا يكون دولة ودعوة؟ لازم كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين. يعني قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية للتطورات العسكرية في اليمن. ونبدأ بأحدث ما جاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث أشار إلى أن قوات التحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير مخزن للصواريخ البالستية داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا في صعده.

0: قبل ذلك أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، وأضاف أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. وأكد اللواء المالكي إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، بما في ذلك مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. قبل ذلك أعلن اللواء الركن التركي المالكي مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثيين. وقال اللواء المالكي مشاهدين إن قوات التحالف دمرت 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية، وأضاف أن العمل مستمر للتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة. اللواء المالكي مشاهدين أشار إلى استمرار الإسناد الجوي للقوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملية العسكرية الجارية ضد ميليشيات الحوثيين ستسير على نحو جيد. هذا وأعلنت السعودية وتركيا وباكستان تفعيل التزامات الدفاع المشترك والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي للردع الجماعي، وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض. وقررت الدول الثلاث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وضمان سرعة نشرها في السعودية. وأكد البيان أن أمن كل دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تفعيل اتفاقية مكة وتحويلها إلى إجراءات عملية يجسد الالتزام بالدفاع المشترك ووحدة الدول الثلاث. هذا وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة أكد تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة. وقال إن الاجتماع أكد تفعيل الردع الجماعي في مواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. وعقب الاجتماع مشاهدين أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السعودية أظهرت نهجا بناء لحل القضية اليمنية بشكل سلمي.
1: لقد درسنا بدقة من جميع الجوانب نوع الدعم الذي يمكن تقديمه بشأن القضية في اليمن، ولا سيما للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ومن جهة أخرى الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل النزاع بالوسائل السلمية والحوار. المملكة العربية السعودية تظهر نهجا بناء حقا تجاه حل هذه القضية.
0: من جانبها مشاهدين دانت الخارجية السعودية الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة والأعيان المدنية بالمملكة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد نهجا بدلا

0: معنا مشاهدينا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخارجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني. أهلا بك سيد بدر معنا في هذه التغطية. دعنا نبدأ معك بقراءة سريعة لتطورات الحاصلة. هل كان هذا التقدم السريع الميداني على الأرض اليوم مفاجئا أم يتوافق مع قراءتك للمشهد بداية؟
1: مساء الخير أو صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. إجابة على السؤال بشكل مبسط، كان مفاجئا وغير مفاجئ. غير مفاجئ لأن تم إعلان رسمي ببدء العمليات، وأعلن التحالف أيضا دعمه الكامل للحكومة اليمنية لتستعيد كامل بسطها على الأراضي اليمنية. ما كان غير مفاجئ هو السرعة والإيجابية التي بدأ بها هذا الهجوم، وهذا يشي بأن هناك قيادة وسيطرة تجري بشكل جيد جدا، وهي عملية معقدة جدا لأن قيادة مسرح متعدد العمليات عسكريا من أصعب العمليات العسكرية، وتحتاج خصوصا مع الجغرافيا العسكرية اليمنية الدقيقة والمعقدة تحتاج الكثير من الجهد والتركيز. طبعا هذه ليست ثمرة البارحة، هي ثمرة الكثير من الجهود التي بذلها التحالف، بدءا بالمسار السياسي ثم المسارات الأخرى التي اتخذها التحالف والحكومة اليمنية طيلة 12 عاما الماضية. كانت استراتيجية الحكومة اليمنية والتحالف مع الحوثيين دائما هي عمليات الضغط العسكري، بمعنى أن تضغط عسكريا في جبهة أو جبهتين مثل الحديدة في ستوكهولم، ثم تذهب إلى طاولة المفاوضات. اليوم يبدو أن عدد أو تعدد جبهات القتال يؤكد أن العملية لم تعد ضغطا عسكريا، سوف يكون معالجة عسكرية كاملة وشاملة تبدأ من المكان الذي كانت تريد إيران عبر الحوثيين أن تستخدمه ورقة الضغط، وهو باب المندب. سوف يكون هذا باب المندب طريقا إلى باب اليمن في صنعاء وإعادة الجمهورية اليمنية لأصحابها، لأن الشعب اليمني الشعب اليمني لن يقبل بالحوثيين كجماعة تحكم بالبطش والقمع.
0: نعم، وهذه الجهود التي تحدثت عنها أستاذ بدر، يعني ترجمتها الخارجية السعودية اليوم في بيانها المهم، والذي أريد أن أتوقف معك في بعض النقاط المهمة التي جاءت فيه، يعني هو بالكل طبعا يعني كان بيان مهم، لكن هناك نقاط أريد أن أسألك عنها فيما يتعلق خاصة بدعمها السياسي والعسكري الكامل للحكومة اليمنية وأعني السعودية هنا. ما الذي يعكسه ذلك عن طبيعة المرحلة المقبلة وأيضا

0: سبل التعاطي مع الحوثيين؟
1: أعتقد أن بيان الخارجية استعرض الجهود السياسية التي بذلتها السعودية لحل الأزمة اليمنية. استخدم السعودية جميع الوسائل الناعمة

0: ناحية السلم، هي تعتقد أن هذا خشية منها أو خشية من إيران من قبل دول المنطقة، وتذهب إلى التحشيد وملء جيوب الجماعة بالجبايات من المدنيين، حرمانهم من الرواتب، التنكيل بأطفالهم وزجهم في الجبهات، واتخاذ إجراءات غير مسؤولة. لا يوجد مكون يسيطر على هذا الحجم من الجغرافيا وهذا العدد من السكان ويتعامل بهذه الطريقة. ومع كل ذلك قدمت الحكومة اليمنية، قدمت التحالف بقيادة السعودية الكثير من عمليات التيسير للحلول الدبلوماسية، لم يستجب الحوثيون لذلك، بل ذهبوا بناء على طلب إيراني إلى السيطرة على باب المندب وتهديد العالم. بالمناسبة المجتمع الدولي لن يكون مثل البارحة عندما كان ينقذ الحوثيين في كثير من المواقف العسكرية التي تعرضوا إليها. الآن الحوثيون العالم يعرف جميعا أنهم أولا جماعة إرهابية مسجلة في الولايات المتحدة كجماعة إرهاب خارجي. الجماعة آذت الأوروبيين إذا تذكرنا في عام 23 بتهديد السفن ورفع أسعار التأمين وما إلى ذلك. أصبح تأثير الجماعة وإن كان تأثيرا تشويشيا وليس تدميريا، إلا أنه أصبح يؤثر على موائد الأوروبيين.
1: إذن الصورة تغيرت كثيرا، المجتمع الدولي للحوثيين ليست كما كانت في السابق، هذا ما فهمته من حديثك. الخارجية السعودية تحدثت بوضوح يعني عن نقاط أشرت إليها الآن في حديثك، عن مسألة ضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية أيضا. هل يعني ذلك أن المملكة باتت بالفعل الآن تراهن على الحسم العسكري والاتجاه نحو استراتيجية تكون أكثر حزما في تعاطيها مع الحوثيين؟
0: بكل تأكيد السعودية أيضا تستجيب للشعب اليمني في كل الخطابات منذ بداية الأزمة اليمنية. لا يوجد خطاب سياسي سعودي واحد لا يذكر الشعب اليمني، لأن مطالب الشعب اليمني بسيطة جدا. هم يريدون أن يستعيدون بلادهم، يريدون أن يستعيدون جمهوريتهم، يريدون أن يتخلصوا من كابوس هذا الانقلاب. هم يرون جيرانهم ينعمون بخطط اقتصادية، ينعمون برفاه العيش، يرون المستقبل والحياة الأكثر هدوءا على الأقل. في المقابل نجد داخل اليمن 12 عاما من كابوس الحرب، كان من أبسط ما يريده المواطن اليمني هي توفر خدمات. هذه الأمور، المواطن اليمني بالمناسبة يستحق أكثر من مسألة توفر الخدمات، وهذا المجهود العسكري كله لا يتم بذله إلا لإعادة سلطة الدولة اليمنية التي انقلب عليها الحوثيون في عام 2014. بالمناسبة كل الوثائق الأممية التي تدرج الحوثيين في قوائم العقوبات تعاقبهم بسبب بسيط جدا، وهو عرقلة العملية السياسية. لأن اليمن كان يمضي في عملية سياسية جيدة بعد المبادرة الخليجية والحوار الوطني، وعندما كتب الدستور ذهب الحوثيون إلى الانقلاب عليه. فبالتالي المواطن اليمني يريد أن يعيد العملية السياسية، يعيد توزيع السلطة والثروة، وأن يفكر في المستقبل بدلا من أن يفكر في الرصاص والموت والمزيد من المقابر.
1: وهذا من أبسط حقوق الشعب اليمني بطبيعة الحال. ولكن عندما تربط السعودية أيضا يعني التصعيد الحوثي بتنفيذ أجندات خارجية كما جاء نصا في بيان الخارجية السعودية اليوم، هنا الأنظار تتجه مباشرة أستاذ بدر نحو إيران. فكيف تقرأ أو يجب أن تقرأ هذه الإشارة، وما الذي تود الرياض أن تقوله لطهران؟
0: أعتقد أن الرسالة الأساسية هي تنبع من قلب الأزمة اليمنية. الرسالة هنا كل ما تريده إيران من اليمن لن تسمح السعودية بأن تستثمره، لا ضدها ولا ضد أمن الملاحة الدولية. مسألة باب المندب عندما يساند التحالف بهذه القدرات العسكرية الكبيرة جوا وبحرا، ولا ننسى أيضا المرابطون على الحدود، ولا ننسى من يعمل في الاستخبارات، ولا ننسى من يعمل في المعلومات واللوجستيات وما إلى ذلك، هذا كله يأتي في إطار مسؤولية التحالف أولا لإعادة بسط سيادة الدولة اليمنية، وأيضا لحماية الممرات الدولية، لأنه لا يمكن أن يتم السماح لميليشيا خارج إطار الدولة وتمتلك قدرات نوعية بأن تمارس تهديدا على الملاحة.

0: الدولية، لأن هذا يأتي في إطار مسؤولية التحالف في حماية اقتصاد العالم.
1: نعم.
0: هناك أكثر من 5% من النفط الخام في العالم يمر عبر هذا المضيق، وهذا من شأنه أن يربك اقتصاد العالم، خصوصا أن هناك عمليات عسكرية أخرى في مضيق آخر وهو مضيق هرمز. فبالتالي الرسالة واضحة، لن يتم السماح بخنق اقتصاد العالم، لن يتم السماح بمزيد من المآسي للشعب اليمني، لن يتم السماح لأحد بأن يتلاعب مزيدا بالمنطقة. نحن نرى كيف تستثمر الرياض علاقاتها الدولية، سواء الثنائية مثل الاتفاقية الاستراتيجية مع باكستان، أو متعددة الأقطاب مثل اتفاق حلف مكة. هذا الثقل الذي تتمتع به الرياض وتستثمره الآن أفضل استثمار، يمثل أكبر رسالة ردع لكل من يريد بالشر والمزيد من التخريب للمنطقة التي لم تعد تحتمل مزيدا من الأزمات، وهي بالمناسبة تخوض يعني حالة عسكرية غير مسبوقة.
1: نعم، شكرا لك. إذن من لندن على وجودك معنا مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط الأستاذ بدر القحطاني، تحياتي. وجه العاهل السعودي الملك سلمان وجه وزارة الداخلية بالبدء في تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بدء إجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

0: أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز استمرار العملية العسكرية حتى تحرير كل شبر من اليمن.
1: هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. ونحذر وننذر كل من يدفع بابنه إلى المحرقة، محرقة الحوثي، نحن ننصحهم ونقول لهم احفظوا أولادكم، فإن من سار مع ميليشيات الحوثي الإرهابية سيحرق.
0: قبل ذلك مشاهدينا، شدد قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي أن هدف المعركة هو استعادة الدولة وحماية اليمنيين وإنهاء الاعتداء على حياتهم من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أنه وجه جميع المقاتلين بضرورة التعامل بالحسنى مع أسرى الحوثيين، وقال إن من يلقي سلاحه يصبح في عهدة القوات اليمنية وحمايته واجب ديني وأخلاقي. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بالتقدم الميداني المتواصل الذي تحرزه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وشدد العليمي على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري مع استمرار التقدم الميداني، وأكد أن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الإعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية.

معنا من القاهرة مشاهدينا الدكتور فيض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، ومعنا أيضا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك ضيفي في الاستوديو سامي الحروبي. أهلا بك، ولماذا وصلت

0: الأمور إلى هذا الحد؟ ربما هو سؤال يطرح من قبل من يتابعنا الآن. ما الذي دفع الحكومة اليمنية وحلفائها أيضا إلى فتح جبهات واسعة في هذا التوقيت تحديدا ضد الحوثيين بالشكل والصورة التي رأيناها اليوم؟
1: أولا مساء أو صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم الدكتور فيض النعمان. أولا هذه المعركة لم تنطلق إلا بعد أن استنفذت الحكومة اليمنية والتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية كل الإمكانيات المتاحة وكل فرص السلام التي كانت تعرض من المبعوث الأممي أو من الأمم المتحدة. الحوثي استثمر هذه الهدن أو الهدنة التي كانت في عام 22 وبنى قوات واستقلب السلاح الإيراني، بينما الحكومة الشرعية للأسف الشديد كانت منشغلة بخلافات بينية وأمور كثيرة، خلاف بين الأحزاب السياسية، بين المكونات السياسية، بين الوحدات العسكرية. لكن اليوم القوات العسكرية والأحزاب السياسية كلها تخضع إلى قيادة واحدة، إلى الحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي. اليوم انطلقت معركة الفجر، فجر اليمن،
0: بمعنى أنه تم الاستفادة من أخطاء الماضي.
1: نعم، انطلقت اليوم معركة فجر اليمن، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بتحقيق كل أهدافها الاستراتيجية. أنت تعلم أن ميليشيا الحوثي ميليشيا طائفية إيرانية، وهي البندقة الأخيرة في هي الطلقة الأخيرة في البندقية الإيرانية، وهي جندت اليوم الأطفال. اليوم رأينا أيضا في باب المندب مئات من الأطفال تم أسرهم من قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن ما دون 18 عاما، وهذا انتهاك خطير في حق الطفولة اليمنية. اليوم الحوثي يدفع بالآلاف من الأطفال في المراكز الصيفية، يقوم بغسل أدمغة هؤلاء الشباب وتحشيدهم إلى الجبهات، والضحك على عقولهم أنهم يعني يواجهون أمريكا وإسرائيل، بينما يزجبهم إلى معارك عبثية من أجل أن يبقى هو وعائلة يعني في منأى عن كل هذا الصراع. هو يزج باليمنيين في هذه هذه المعركة، ويستخدم هؤلاء الشباب كوقود حرب في الساحل الغربي. اليوم رأينا تقدمات واسعة لألوية العمالقة الجنوبية، والفضل في ذلك لله ثم لصقور التحالف العربي. 100 طائرة شاركت في هذا في هذه المعركة، وقامت بضرب أهداف استراتيجية للميليشيا الحوثي، أكثر من 324 هدف استراتيجي تم تحييده في هذه المعركة.
0: نعم، إذن عملية كبيرة وواسعة فجر اليمن التي انطلقت في صبيحة أو في ظهيرة يوم أمس. ولهذا نود أن نعرف أيضا من دكتور فياض النعمان. دكتور فياض، أهلا بك من جديد، ويعني ما الذي يصلكم في وزارة الإعلام عن ما آلت إليه هذه العملية حتى اللحظة؟ مجريات الأحداث هناك كيف تبدو الصورة على الأرض بحسب معلوماتكم في وزارة الإعلام اليمنية؟
2: طبعا المعلومات أصبحت أكثر وضوحا اليوم، وأعتقد بأن الحكومة اليمنية وأيضا الرئاسة اليمنية على مدار ما يزيد عن 3 أسابيع كانت تضع الرأي العام المحلي وأيضا العربي والدولي بمدى خطورة هذه الميليشيات الحوثية ومدى بقائها ومسيطرة على عقد استراتيجية ونقط حاكمة تستغلها الميليشيات الحوثية في تهديد المياه الإقليمية. لكن اليوم أعتقد بأن الجهود التي بذلت خلال تلك الفترة وخلال الفترات السابقة من إعداد ورفع جاهزية القوات المسلحة وتوحيد القرار العسكري في التشكيلات العسكرية المتطوية تحت القوات المسلحة اليمنية، وأيضا القرار السياسي للجمهورية اليمنية، اليوم يترجم بشكل واضح على الميدان من خلال إطلاق هذه العملية التي تمت من قبل إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.

0: القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق عملية التحرير الكاملة واستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير كل التراب اليمني اليوم. وخلال 24 ساعة الماضية حققت التشكيلات العسكرية المتمثلة بألوية العمالقة والألوية التهامية وقوات درع الوطن في الساحل الغربي حققت تقدمات والتفافات استراتيجية تم الإعداد عليها وفق خطط وخطط استراتيجية في مسرح العمليات من خلال الالتفاف والتثبيت القوات في مرتفعات كهبوب التي كانت نقط حاكمة والتي كانت تحاول الميليشيات الحوثية على مدى 20 يوما من أجل السيطرة عليها وتثبيت مواقعها في باب المندب وذباب والقاعدة العسكرية في العمري، لكن من خلال التخطيط ومن خلال القرار الواحد للقوات المسلحة وإصداره من غرفة عمليات يشرف عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال هذا الالتفاف ومحاصرة باب المندب وذباب ومن ثم تطهيره من الميليشيات الحوثية والانتقال إلى تحرير مدينة المخا بشكل كامل. وهنالك ترتيبات أخرى ولن تتوقف العمليات في المخا، بل هنالك وفق مسرح العمليات فإن العملية ستسري وفق توجيهات واضحة ووفق استراتيجية من أجل تحرير المناطق أو العقد الاستراتيجية في تلك المنطقة وتحديدا معسكر خالد فياض.
1: يعني هذه النقاط مهمة أشرت إليها أنت الآن
0: وتحرير الوزعية.
1: نعم. اسمح لي أن أقول بعض منها لأستاذ سامي حروبي. أستاذ سامي، يعني كما يقول الدكتور فياض العملية تتوقف عند المخا، بل هناك ترتيبات لما هو أوسع من ذلك، وبالتالي هل ما جرى ويجري اليوم يمكن أن يفتح نافذة في نهاية الأمر أمام تسوية سياسية مع الحوثيين، أم أن هذا الباب قد أغلق تماما؟ أنا لا أتحدث هنا عن تسوية عادية وإنما تسوية بشروط جديدة مختلفة عما اتفق عليه سابقا معهم.
2: التسوية السياسية يفرضها أبطال القوات المسلحة على الميدان وعلى الأرض، وفي حال كسر هذه الميليشيات الطائفية والعنصرية التي قضت على الدولة ونهبت موارد الدولة واستحلت دماء اليمنيين ونهبت رواتب أيضا اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، الشروط ستكون وفق المعطيات السياسية والعسكرية وما تتطلبه المرحلة القادمة. اليوم القوات المسلحة لن تتوقف في عند حد معين ولن تتوقف في الحديدة، الهدف صنعاء والهدف الاستراتيجي لهذه المعركة هو تحرير اليمن بشكل عام. إن رضخت ميليشيا الحوثي لأي تسوية سياسية فسيكون هذا بشروط تفرضها الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية. اليوم نحن أمام مرحلة مفصلية، لابد أن تستمر هذه العمليات العسكرية مسنودة بطيران التحالف العربي المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا ضوء أخضر دولي لاستكمال هذه المرحلة وقطع يد إيران من الأراضي اليمنية. اليوم نحن نقاتل إيران في الساحل الغربي، وكل العمليات التي قامت بها ميليشيا الحوثي هي قامت بها بإشراف خبراء إيرانيين تم قلبهم على طائرة ماهان في 3 يوليو من في 3 يوليو في 3 يوليو نعم. فهؤلاء الخبراء هم من كانوا يطلقون الصواريخ البالستية والطيران المسير، وهم من يقومون بتوجيه ميليشيا الحوثي من نسق إلى آخر، أين الهجوم وأين مكامن القوة أو الضعف في القوات الشرعية. طيب. الحرس الثوري الإيراني دخل بقوة في معركة الساحل الغربي، وأيضا تم اختراق الاتصالات. اليوم نحن نتمنى من الحكومة الشرعية أن تقوم بتحرير الاتصالات، لأن الاتصالات ما دامت هذه الاتصالات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وهي اتصالات يمن موبايل التي يتواصل بها معظم السكان في المناطق المحررة ككل. نحن نتمنى

0: إيجاد بديل يعني شبكة بديلة لهذه الشبكة يمن الموبايل، كون ميليشيا الحوثي تستخدم هذه الشبكة لقلب المعلومات الاستخباراتية عن الجيش الوطني وعن القيادة السياسية، وهذا خطر قد تستخدمه الميليشيا الحوثي مرة أخرى. نحن المؤمن لا يلدغ من يحرم مرتين، فنحن نتمنى أن لا يتكرر ما حصل في معركة المخا وسقوط المخا. نحن نتمنى أن تتدارك الحكومة الشرعية بشكل عاجل وشكل جذري لمنظومة الاتصالات.
1: ويبدو أنها تداركت يعني قدرا كبيرا من هذه الأخطاء في الماضي بدلالة أنها قد نجحت في تحرير المخا اليوم ومناطق أخرى. دكتور فياض، الأزمة اليمنية بالفعل هي أزمة معقدة، ويعني هناك عوامل متداخلة ترسم ملامح هذه الأزمة، من بين ذلك أيضا العامل القبلي الذي يبدو حاضرا بقوة يعني في هذه المرحلة. وهنا أود سؤالك، يعني ما الذي يعنيه دخول القبائل على خط المواجهة الآن؟
2: طبعا دخول القبائل بمختلف مناطقها الجغرافية، سواء في الساحل الغربي، القبائل التهامية المتواجدة في كل المديريات وتحديدا في مديرية الوازعية وفي الساحل التهامي بشكل عام، اليوم كان لها موقف واضح من أجل التواصل أو دعم القوات المسلحة في عمليتها من أجل تحرير الساحل الغربي. أيضا القبائل المتواجدة في الجوف وفي مارب وفي صنعاء وفي صعدة وفي كل الجغرافية اليمنية، لا يمكن أن يتم تجاوز دور القبيلة اليمنية. القبيلة اليمنية هي مكون اجتماعي له تأثيراته وله شكل إيجابي من أجل استعادة الدولة وإنهاء الميليشيات، لكن في المقابل الميليشيات الحوثية اليوم تزج بأبناء القبائل بهذه الحرب العبثية من خلال سيطرتها على المناطق التي لا تزال تحكمها بالسلاح وتفرض على القبائل بالتجنيد. اليوم نحن في معركة الخلاص من هذه الميليشيات، وعبر شاشة العربية أوجه رسالة واضحة معززة بالدعوة التي وجهها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بإعلان العفو عن كل المغرر بهم الذين يعودون إلى صف الجمهورية وصف المشروع الوطني. نطلب من أبناء القبائل بأن يحكموا عقلهم وأن لا يزقوا بأطفالهم في هذه الحرب العبثية، وعدم السماح للميليشيات الحوثية بأن تحولهم إلى وقود لمشروع دخيل على النسيج الاجتماعي. أيضا المواطنين وأبناء المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، اليوم المشاهد التي يتم توثيقها في جبهات القتال سواء في جبهات مارب أو جبهات الجوف أو جبهات تعز أو حتى في الساحل الغربي، هنالك تحشيد لأطفال لا يدرون ما هو الخطر الذي يذهبون إليه بعد أن يتم غسل أدمغتهم وفق فكر دخيل.
1: ولهذا دكتور فياض، لو تتفق معي، هم بحاجة بالتأكيد إلى حملة توعوية كبيرة لمواجهة هذه العمليات الغسيل كما وصفتها الحوثية. وهنا أسألك أيضا دكتور فياض، يعني بالتوازي مع هذه المعركة على الأرض، أنتم أيضا في وزارة الإعلام يعني تخوضون حربا أخرى، هذه المرة هي معركة على مستوى السردية والرواية، فكيف يعني تواجهون الخطاب الإعلامي الحوثي يعني في الداخل والخارج أنتم في وزارة الإعلام؟
2: طبعا الميليشيات الحوثية تعمل وفق سردية إعلامية مضللة وكاذبة، من خلال رفع شعارات أولا من خلال الحشد وتعبية هذه المجاميع والزج بهم في جبهات القتال من خلال شعارات كاذبة بأن هم سيذهبون إلى قتال الأمريكان والإسرائيليين والأشقاء السعوديين في تعز، لكن السردية تبقي واضحة بأنه عندما يتم أسر تلك عندما يتم أسر الأطفال وسرد المغرر بهم، يكتشفون بأنها صورة مضللة.

0: أيضا الحرب الإعلامية والحرب النفسية التي رافقت العمليات العسكرية، حاولت الميليشيات أن تصور انتصاراتها وأنها قادرة على إيجاد حاضنة شعبية لها، لكن المجتمع اليمني اليوم أصبح أكثر وعيا وأصبح أكثر دراية بتفنيد تلك الأخبار التي لا تمت للواقع بصلة. الميليشيات الحوثية خلال الـ24 الماضية عندما حاولت أن تصور بأنها سيطرت على مناطق الحجرية، اليوم
1: واضح
0: أصبحت تلك الجماعات التي تسللت إلى منطقة الحجرية أمام مرمى الحاضنة الشعبية للجمهورية والحاضنة الشعبية للقوات المسلحة اليمنية من خلال الكمائن المسلحة وأيضا من خلال الحصار الذي تم للأطقم وللأفراد المتواجدين. فالحجرية اليوم هي تترجم هذه الصورة وتؤكد بأن السردية التي حاولت الميليشيات الحوثية أن تصورها بأنها لديها اليوم تبعثرت.
1: طيب الصورة وضحت دكتور فياض، أعتذر منك يعني هذا ما سمح به الوقت، شكرا لك من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليابانية، وشكرا لك أيضا معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي. لكن مشاهدينا، ماذا جرى منذ إعلان عملية فجر اليمن؟ قادت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن هجوما أسفر عن السيطرة على باب المندب وذباب ومطارها العسكري، إلى جانب تأمين الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، كما انضمت المخا وميناؤها إلى سلسلة المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في محافظة تعز. وتمكنت القوات المسلحة من قطع الطريق بين ذباب والمخا، ما أدى إلى عزل محاور باب المندب عن القوات الحوثية في الساحل الغربي. وبالتزامن مع التقدم في الساحل، تحركت القوات في محور مأرب وجنوبها بالتوازي مع إحباط محاولات تسلل للميليشيات الحوثية في جبهة رغوان ومحيط جبل هيلان. أما محاور الشمال فشهدت تحولات متسارعة، نجحت خلالها القوات في السيطرة على مناطق استراتيجية واسعة بمحافظة الجوف، كما أحكمت مناطق استراتيجية شرق الحزم مكنها من قطع خطوط امداد ميليشيات الحوثيين بين الجوف وصعدة. ونفذت مشاهدين القوات المسلحة اليمنية هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء، وقالت إنها استخدمت قدرات حديثة في هذا الهجوم.

0: في الاستديو مشاهدينا معنا المحلل العسكري الياباني العبيد عبدو مجلي. اهلا بك عبيد عبدو معنا في هذه التغطيه.
1: اهلا وسهلا بك اخ احمد الهادي.
0: اهلا بك. بعد ما حدث اليوم في اليمن كما تابعنا من تقدم سريع للقوات المسلحه اليمنيه وتراجع اسرع للميليشيات الحوثيه ايضا، هل يمكن القول ان موازين القوى في الساحل الغربي اليمني وفي باب المندب تغيرت تماما لصالح القوات المسلحه اليمنيه ام ما زال من المبكر قول ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اخي احمد الهادي، ونشكر ايضا المشاهدين الكرام الذين يشاهدون هذه القناه الرائده والمتميزه. اخي العزيز، ما حدث بالساحل الغربي له اهميه كبيره، وهذا يدل دلاله واضحه على ان القوات المسلحه اليمنيه اصبحت بجاهزيه وكفاءه وروح معنويه عاليه، وهذه الانتصارات التي تحققت اليوم والذي نبارك لشعبنا وقواتنا المسلحه ولقيادتنا السياسيه والعسكريه، تلك الانتصارات التي سوف تتواصل حتى يتحقق الهدف الاستراتيجي استعاده كافه المناطق اليمنية الواقعة والخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية. القوات اليوم أكثر عزيمة وأكثر قوة وأكثر تدريب خلال السنوات الماضية، تم هذه الإعداد للقوات، وكان الانتصار اليوم الذي تم فعلا ليس بسيطا وليس سهلا. تم انتزاع عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، جبال كهبوب في منطقة المضارع والتابع للاحقة، أيضا تحرير ذباب، وأيضا الأهم من ذلك جزيرة ميون وباب المندب، ثم أيضا الانتقال إلى المخا، وما زالت

0: هناك بعض الجيوب والألغام في المخالة القوات الآن يتعاملوا معها، وإن شاء الله الساعات القادمة ستكون أكثر عزيمة. وما تم أيضا انعكست هذه العملية أيضا القتالية والعملية العسكرية أولا على شعب اليمني بمعنوية عالية، والثقة أيضا بالقيادة السياسية والثقة أيضا بقواتنا المسلحة. أيضا نحن من خلالكم نشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبها، وقد كان لدور التحالف العربي ذلك الإسناد الطيراني 100 طائرة التي مقاتلة التي اشتركت في هذه المعركة وكان لها دور فعال، ودمرت أيضا 324 هدفا ذات قيمة عالية. هذه أيضا تدمير الأهداف البحرية للميليشيات الحوثية واشتركت القوات البحرية أيضا للتحالف العربي، وكان أيضا قد زرعت الألغام والقوارب المفخمة. هذه العملية اليوم أعطت أيضا معنوية لقواتنا المسلحة. في الطرف الآخر في النقيض الآخر أعطت أيضا هزائم نفسية لتلك الميليشيات.
1: هذا هو السؤال الذي أود أسألك عنه. يعني أنت تحدثت الآن عن جانب القوات المسلحة اليمنية والحكومة الشرعية، لكن خسارة جماعة الحوثي لهذه المناطق المهمة التي أشرت إليها، كهبوب، المخا، ميون، كذلك عندنا ذوباب وباب المندب، كلها مناطق مهمة على الساحل. إلى أي مدى يعني تعتبر خسارة هذه المواقع ضربة عسكرية مؤثرة على الحوثيين؟
0: فعلا هي خسارة كبيرة للميليشيات الانقلاب الحوثية، والتي كما صرح القادة الإيرانيون وقادة الحرس الثوري الإيراني أن مضيق باب المندب سيكون مثل مضيق هرمز في إيذاء العالم، في قطع سلاسل الإمداد، في أيضا عسكرة البحر الأحمر، إقلاق ممر التجارة الدولية. هذا كان الهدف الرئيسي والاستراتيجي والتي حشدت له تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية خلال السنوات الماضية، وسيطرت على عدد من الجبال والتباب الهامة والحاكمة سواء في الوزعية والبرح وأيضا منطقة الكدحة وجبل حبشي من أجل هذا المكان الاستراتيجي الهام. فانتزع هذا المكان الاستراتيجي، ما بعده سيكون أسهل. لازال حقيقة هناك أيضا أماكن تنفذ من خلال الميليشيات الانقلاب الحوثية العمليات سواء في البر والبحر. أصبحت الميليشيات اليوم خطر أخي العزيز على البر والبحر والجو، وبالتالي انتزع مضيق باب المندب هو الجانب الأهم. ثم إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم تحرير الحديدة وتحرير الصليف، ميناء الحديدة لازال بعيدين.
1: طيب عميد عبد، أنا متفق معك على مدى أهمية هذه المواقع التي حررت اليوم، لكن حينما يخرج علينا من يحاول أن يقلل من شأن هذه الانتصارات ويقول أيضا إن يعني مركز الثقل الحوثيين الحقيقي هو في صنعاء وفي ولايات أو في محافظات الشمال، فكيف يمكن الرد عليه؟
0: الحقيقة الميليشيات الحوثية هي منتشرة في كل المناطق التي سيطرت عليها، وهي كانت تريد هذا الهدف الاستراتيجي الذي في البحر. لكن في معقل الميليشيات الانقلابية الحوثية نحن لدينا قوات مسلحة مرابطة في تلك المناطق، في محافظة صعدة، في عدد من الجبهات لدينا أيضا قوات المرابطة في الجوف وفي مارب، والذي قادر أن تصل إلى العاصمة صنعاء بأسرع وقت. يعني نجمل القول أن كافة الجبهات ستشتعل وستحرك كافة الجبهات، وتفاجأ الميليشيات الانقلابية الحوثية وقيادتها بأنها فتحت جبهات عديدة في عدة أماكن لم تكن تتصورها، وبالتالي سنصل إلى صعدة، سنصل إلى صنعاء. وأنت أيضا سمعت اليوم من خلال تلك الضربات الجوية المركزة للطيران المقاتل الذي فعلا دمر عدد من القواعد الصاروخية ومخازن أسلحة في العاصمة صنعاء. وهذا أخي العزيز نحن في التكتيك العسكري نسميه أيضا التمهيد الناري. التمهيد الناري يكون قبل المعركة سواء من خلال الطيران أو من خلال المدفعية أو من خلال راجمة الصواريخ. نحن الآن نمهد للمعركة الفاصلة، أن معركتنا ليس بمكان معين، معركتنا معركة استراتيجية لتحرير اليمن بالكامل، وأيضا نزع تلك الأسلحة من الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية التي هددت بها شعبنا اليمني، بل ونفذت ضربت الصواريخ على المدن والمناطق الآهلة، وضربت أيضا على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق، وتم أيضا القتل على العديد من المواطنين في المملكة والمقيمين. لكن كانت ذلك الصبر لتلك الميليشيات وجرائمها أثمر اليوم في هذه المعركة الفاصلة برية وبحرية وجوية.
1: طيب، ولكن أيضا عميد عبدو يعني لمزيد من الموضوعية، الحوثيون أيضا لديهم قدرات عسكرية، لديهم باع طويل أيضا في هذه العمليات، وسنوات طويلة هم يقاتلون في هذه الجبال وهذه المناطق التي خبروها بشدة، وبالتالي وسط كل هذا الضغط الممارس عليهم، هل يتحمل الحوثيون هل لهم القدرة على تحمل حرب طويلة وعلى أكثر من جبهة أم لا؟
0: على أساس أن نكون حقيقة مطلعين أكثر، الميليشيات

0: الحوثية فعلا أخي العزيز هي خلال السنوات الطويلة بل منذ العام 2004 امتلكت العديد من الأسلحة، سواء من التي كانت تهرب أيضا من إيران وما زالت تهرب إلى الفترة الماضية، وخاصة لما كانت عندما كانت الميليشيات الإنقلاب الحوثية في الحديدة والمخا تهرب الأسلحة. حتى اليوم تهرب الأسلحة إلى الميليشيات الإنقلاب الحوثية، لها قدرات صاروخية، لها طيران مسير متفجر ومصنوع، لكنه لا يساوي ما تمتلكه قوة التحالف العربي من أسلحة فتاكة وأسلحة نوعية
1: وحديثة.
0: أيضا أن الأسلحة إحنا نقول في التكتيك العسكري إذا كان عدوك نملة فلا تنمله، فالحوثي لديه إمكانات نهب مخازن القوات المسلحة بالكامل، وهذه أيضا شريت من قوت أبناء شعبنا اليمني وسيطرت عليه تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية، بل واستخدمت تلك الأسلحة كوسائل قاتلة لأبناء شعبنا وأيضا لجيراننا في المملكة العربية السعودية. لكن هذه الأسلحة أخي العزيز والقوات اللي موجودة هذه كما لاحظت اليوم عبارة عن تحرير ذباب، أيضا أعطى رسالة لشعبنا اليمني وللعالم أجمع ولقواتنا المسلحة أن هذه الميليشيات متى ما استخدمت المعركة استخدام صحيح، وتم التخطيط لها وتم الإعداد لها وتمت الكثافة النارية واستخدمت طيران المقاتل، الميليشيات الحوثية لا يوجد لها طيران مقاتل، وبالتالي أي قوات لا يوجد لها طيران مقاتل مكشوفة وأيل السقوط والانهيار. صحيح أنها جندت وأن لها كثافة بشرية، لا تبالي بأبناء شعبنا اليمني من خلال تلك الأنساق التي تسوقهم إلى محارق الموت والهلاك والدمار، أنتهز الفرصة من خلالك حقيقة ووجه النداء إلى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين أن يمنعوا أبنائهم ويمنعوا الميليشيات من الزق بأبنائهم إلى معارك ومحارق ضد شعبنا اليمني. اليوم تغير الموقف، اليوم النصر قادم، اليوم الشعب سينتفض جميعا ضد تلك الميليشيات، قواتنا المسلحة اليوم أكثر استعدادا وأكثر قدرة على انتزاع النصر من أنياب المنايا وأفران اللهيب.
1: نعم، شكرا لك العميد عبد المجلي المحلل العسكري اليمني، كنت معنا في الاستوديو، تحياتي لك. مشاهدينا، نشرت سالوية العمالقة فيديو لانتشار قواتها في باب المندب عقب السيطرة عليه، نتابع.
2: أخبار! عامل أبطال ألوية العمالقة يقدمون على مواقع العدو، الله أكبر الله. هلا هم الرجال الأبطال الآن يفضلون المقام.
1: قبل ذلك نشرت قوات درع الوطن فيديو من المخا عقب تحرير المدينة ومينائها.
3: احنا الان في المخا.
4: يقول وين؟ تحية لأبطال قوات العمالقة، تحية لأبطال درع الوطن، تحية لكل الأحرار والشرفاء، تحية لكل الناظرين الأحرار. الفيديو القادم اعتقد من الحديدة.

0: وسؤال: ماذا يعني إحكام القوات الحكومية السيطرة على باب المندب ومطار ذباب؟ تكتسب ذباب مشاهدين أهمية عسكرية لموقعها جنوب غرب تعز قرب المدخل الشرقي لمضيق باب المندب وبمحاذاة جزيرة ميون، كما يضيف مطار ذباب بعدا عسكريا ولوجستيا خصوصا مع تأمين محيطه وربطه بالطرق والمواقع الساحلية وتحديدا نحو المخا، ما يسهل حماية القوات وتأمين خطوط الإمداد. وقطع الطريق بين ذباب والمخا يتيح للقوات الحكومية الضغط على الحوثيين وتعقيد وصول التعزيزات أو الإمدادات. أما باب المندب فيكتسب أهمية خاصة باعتباره البوابة الجنوبية للبحر الأحمر التي تربطه بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، وأحد أهم الممرات البحرية بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. السيطرة مشاهدين على المواقع المطلة على المضيق خصوصا ذباب وميون والمخا تمنح القوات الحكومية قدرة أكبر على مراقبة الممر البحري والتحكم في محاور الحركة والإمداد وتعزيز قدرتها على تأمين الملاحة.
1: بدأت العملية بقرار سياسي قبل أن تحمل اسما عسكريا بساعات، ففي

0: مساء الأحد الرابع من أكتوبر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة.
1: وقد أصدرنا توجيهات إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: بعدها مباشرة قالت القوات المسلحة اليمنية إن التنفيذ يجري وفق الخطط المعتمدة وعلى محاور متعددة، فتم تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف لمواقع عسكرية وتحصينات وخطوط إمداد وتعزيزات ومراكز قيادة وسيطرة في محافظات صعدة والجوف وتعز والساحل. وبالتوازي أكد تحالف دعم الشرعية مشاركته في العملية عبر الإسناد الجوي والدعم العملياتي للقوات الحكومية. وفي الخامس من أكتوبر انتقلت العملية إلى مرحلة جديدة مع إطلاق اسم فجر اليمن عليها. العليمي حدد مهمتها باستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين، بينما تحدثت القوات المسلحة عن هجوم استراتيجي على صنعاء وتحركات عسكرية ضمن المحاور نفسها، لتصبح العملية إطارا عسكريا واسعا يجمع بين استعادة الأراضي ومؤسسات الدولة وتوجيه الضغط نحو العاصمة.
2: طبعا هذا الجبل الذي يظهر خلفي هو باب المندب، ونحن أولى وسائل الإعلام التي تدخل إلى هذه المنطقة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية السيطرة على هذه المنطقة، منطقة باب المندب. طبعا كما تشاهدون هذا الانتشار لهذه القوات التي تنتشر في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة تم تأمينها بشكل كامل. هذا الطريق الذي نقف عليه الآن هو طريق باب المندب، ومن هنا يؤدي إلى المخا. طبعا القوات المسلحة اليمنية عبر هذا الطريق وصلت إلى ذباب وتمكنت من السيطرة على ذباب، وهي الآن على مشارف المخا. طبعا هذه الصور حصرية ويعني للعربية والحدث من باب المندب. كما تشاهدون المنطقة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. كما تشاهدون محمد الأشقر، العربية والحدث، باب المندب، اليمن.
3: إذا مشاهدينا هذه الساعة انتهت، لكن تغطيتنا مستمرة في العربية. ألتقيكم بعد قليل الزميل عادل عيدان. متابعة طيبة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.